0: يكون على تماس مباشر مع المواطنين. وفي هذا المقطع المتداول الذي أشعل موجة الاستنكار، إذ تظهر فيه الموظفة المفاضية منشغلة بهاتفها وتدخن خلال الدوام الرسمي في حين ينتظر المراجعون إنجاز معاملتهم. نتابع. أحد الناشطين من مدينة حمص تصرفات الموظفة في مجلس المدينة مطالبا بمحاسبتها على ما أظهره المقطع المتداول من استهتار بحقوق المراجعين. نتابع.
1: شوفوا لي هاي شكل موظفة بمؤسسة حكومية، شوفوا لي هاي سكرتيرة بمقر مجلس مدينة حمص، هيك بتستقبل المواطنين، هيك بتستقبل الناس، هيك بتستقبل العالم، سيكارة وموبايل وقهوة وقاعدة على طاولة وجاي بدي ساوي معاملته، ما أنا قبلاني. بالله عليكم هذا شغل؟ هاي احترام لمؤسسة حكومية؟ هاي السكرتيرة خرج تكون موظفة تخدم لخدمة هالناس؟ لك انت جاي موظفة عم تقبض راتبك من الحكومة مشان شو؟ مو مشان تمشي معاملة الناس؟ مو لازم تمشي معاملة العالم اللي بده تجي، اللي معه معاملة، اللي معه بده شغلة، بده عاملة، تمشي وعم تستقبل الناس لانك محترمة، لانك عم تستقبل الناس، لا عم تمشي معاملاتهم، لا عم تمشي امور الناس. هاي موظفة انت جاي تقبضي معاشك وما بدون ما تخدم المواطن، بدون ما تخدم الناس، بس جاي على المؤسسة الحكومية تشربي قهوة وتشربي سيكارة وتلعبي على الموبايل وتروح الوقت هيك؟ انت اكيد جاي تضيع الوقت هيك وتمشي، تمشي المؤسسة، تمشي العالم، تمشي الناس، تمشي الخلق، ما عندك ابدا اي مشكلة. الى الجهات المختصة، شوفونا هاي شكل موظفة بمؤسسة حكومية وخرج تخدم هاي الناس، تخدم المواطن، تخدم الشعب.
0: المقطع أثار موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب كثيرون بمحاسبة الموظفة معربين عن رفضهم لهذا النوع من التعامل مع المواطنين في مؤسسات الدولة. من التعليقات أو المنشورات، صفا كتبت: عقوبة عادلة لتكون درسا لكل من يتهاون في أداء واجبه الوظيفي أو يسيء التعامل مع الناس. محمد علق قائلا: يمكن الحل إعادة تأهيل الموظفين، يمكن الحل إعادة تأهيل الموظفين في القطاع العام وتعريفهم وتعليمهم. شو معنى مواطن؟ ومن جهة تانية تخصيص وقت استراحة يوميا لمدة نصف ساعة بالتناوب بين الموظفين لشرب القهوة أو التدخين، مع تخصيص غرفة خاصة لذلك. موسى علق قائلا: ليش وين السيد رئيس مجلس المدينة ما شافها يتساءل؟ صوفيا تقول: لتكن عبرة لمن اعتبر، ولازم ما يستثنى القطاع الخاص والمشترك والمحلات كافة. تعليق أخير من أحمد يقول فيه: لازم فصل حتى تكون عبرة لغيرها من الفاسدين بحسب تعبيره. يعد ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا يعد من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام السوريين في الداخل والخارجي على حد سواء، لا سيما في ظل التحولات السياسية المتسارعة في أوروبا والصعود المتصاعد لتيارات اليمين التي جعلت من ملف الهجرة قضيتها الأولى. فمنذ سقوط النظام المخلوع بات مصير ما يزيد على 900 ألف سوري في ألمانيا موضع نقاش مفتوح بين من يرى في التطورات السورية مسوغا لإعادة النظر في أوضاع اللجوء، ومن يؤكد أن كثيرا من هؤلاء باتوا يملكون حياة مستقرة وأسرا وعملا وأطفالا في المدارس لا يمكن تجاهلها. وفي هذا الإطار أثار تداول أنباء عن عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ سوري موجة واسعة من القلق في أوساط الجاليات السورية في ألمانيا وخارج ألمانيا، غير أن الحكومة السورية تصدت لهذه الأنباء بشكل مباشر، إذ نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان نفت صحتها بعد اجتماع عقدته مع وزير الداخلية الألمانية في برلين، مؤكدة أن ما يتداول لا أساس له من الصحة ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية. وأوضحت عثمان أن ما تسعى إليه دمشق في تنسيقها مع برلين لا يتعلق بالترحيل الجماعي، بل بالنظر في إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع من استقروا واندمجوا في المجتمع الألماني، إلى جانب إتاحة فرص للنظر في ملفات من صدرت بحقهم قرارات رفض. ويأتي هذا النفي في وقت تشير فيه إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى انخفاض حاد في طلبات اللجوء الجديدة من 72,000 طلب في النصف الأول من 2025 إلى نحو 39,000 طلب في النصف الأول من 2026. يشرح المستشار القانوني سام المعروفي في مقطع مصور لماذا تعد الأنباء المتداولة عن ترحيل جماعي للسوريين من ألمانيا مخالفة للقانون، موضحا الأطر القانونية لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحول دون تنفيذ مثل هذه الخطوة. لنتابع.
2: مين عم يسمع كلام عن ترحيل الناس بالقوة؟ أنا ما بحكي رأيي، أنا بحكي بالقانون وليس بالأبواق. ما حدا بيقدر يقول منجمع الناس كلهم من هالجنسية ومنرحلهم غصب عنهم. ليش؟ لأنه المادة 19 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واضحة جدا، الترحيل الجماعي ممنوع. والفقرة الثانية من نفس المادة بتقول لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يوجد فيه خطر حقيقي عليه من الإعدام، التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو المهينة. فأما اتفاقية جنيف المادة 33 في عندها مبدأ عدم الترحيل القسري أو عدم الإعادة القسرية، يعني لا يجوز إعادة اللاجئ إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. لكن انتبهوا، القانون لا يقول أن أي ترحيل بالقوة ممنوع، لأن المادة 7 من توجيه العودة الأوروبي تعطي بالأصل مهلة للمغادرة الطوعية، لكن المادة 8 بتقول إذا صدر قرار عودة واجب التنفيذ وانتهت مهلة المغادرة ولم يغادر الشخص وقرار الترحيل لا يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية فيمكن للدولة تنفيذ قرار العودة. ونفس الشيء في هولندا، المادة 62 من قانون الهجرة الهولندي تتحدث عن المغادرة من تلقاء الشخص بعد قرار العودة، والمادة 63 تسمح بما يسمى بالأوتزيتينج إذا لم يغادر الشخص رغم انتهاء المهلة القانونية. لذلك أي شخص عم بيقول راح يرجعوكم وكلكم راح يترحلوا وراح يرحلوكم كلياتكم، أنا بتحداك تجيب المادة القانونية اللي بتسمح بترحيل جماعي بدون دراسة كل ملف على حدة وبدون احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. ما في قانون. وحتى تنفيذ العودة عمليا مش انه الدولة الأوروبية تحطك بالطيارة وخلاص، لازم يكون في إمكانية فعلية لإعادتك، وثيقة سفر، تحديد هوية، قبول أو تعاون عملي من بلد الأم، والإن دي نفسه بيأكد هذا الكلام. الخلاصة إذا بدهم يرحلوا فبيسألوا بشكل طوعي، العودة الطوعية هي المسار الأول، أما العودة القسرية ممكنة بعد قرار نهائي بشروط، أما الترحيل الجماعي أو إعادة شخص إلى خطر حقيقي فهذا شيء مختلف تماما وممنوع.
0: وقد أثرت شائعات ترحيل السوريين من ألمانيا أثرت موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط قلق ما يزال قائما لدى كثير من السوريين رغم النفي الرسمي. وفاء كتبت أفضل حل أنه ما نرد على الشائعات. تعليق من مهند كتب فيه لازم يرجعوا من أجل إعادة بناء سوريا الجديدة، ولأنه النظام البائد سقط وحان موعد العودة من أجل سوريا الجديدة وبناء سوريا الجديدة بحسب ما يكتب. أيضا دلال كتبت في تعليق أخير يمكن رحلوا واحد فقط، بس على الفيسبوك رحلوا مئات بحسب تعبيرها.

حتى والدموع والتكبير في آن واحد. فبعد أكثر من عقد من القمع والتهجير والخسارات المتراكمة، جاءت الأيام الأولى للعملية وكأنها تعيد رسم خريطة الواقع السوري بسرعة لم يتوقعها أحد، حتى أولئك الذين أطلقوها. وتحمل عملية ردع العدوان في الوجدان السوري رمزية تتجاوز أبعادها العسكرية، فهي اللحظة التي انكسر فيها جدار الخوف الذي بنته عقود من الاستبداد، واليوم الذي أدرك فيه كثيرون أن ما كان يبدو راسخا كالجبال يمكن أن ينهار خلال أيام. وقد ارتبطت صور تلك الأيام بذاكرة جمعية عميقة لدى ملايين السوريين في الداخل والمهجر، من مشاهد الأهالي وهم يستقبلون الثوار بالزغاريد والدموع، إلى صور السجناء المحررين وهم يخرجون من ظلام الزنازين إلى نور الحرية. ومع اقتراب مرور عامين على العملية التي غيرت وجه سوريا، بدأت تتسرب إلى الفضاء الرقمي مقاطع مصورة جديدة من تلك الأيام لم تتداول من قبل، تطل من زوايا لم يرها الجمهور، مما أشعل موجة جديدة من المشاعر والتفاعل لدى السوريين الذين يعيدون من خلالها استحضار تلك اللحظات الفارقة التي ستبقى محفورة في ذاكرتهم إلى الأبد. وتنشر لأول مرة مشاهد من قلب معركة ردع العدوان، تظهر فيها انسحابات جماعية واستسلام عناصر من قوات النظام المخلوع في وثيقة بصرية نادرة تضاف إلى أرشيف تلك الأيام التاريخية. لنتابعها.

0: وفي مشاهد تعرض للمرة الأولى من عمليات ردع العدوان تظهر لحظة تحرير مدينة حلب وإنزال عالم النظام المخلوع عنها في وثيقة بصرية تختزل ما لا تستطيع الكلمات التعبير عنه. نتابع.
1: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: وأيضا في مشاهد تنشر للمرة الأولى توثق لحظة دخول قوات ردع العدوان العاصمة دمشق واستسلام جنود النظام المخلوع في مشهد ويوم سيبقى محفورا في ذاكرة السوريين إلى الأبد. نتابع.

المقاطع الجديدة من أيام ردع العدوان أشعلت موجة واسعة من المشاعر المتدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعاد كثيرون من السوريين لاستحضار ذكريات تلك الأيام التاريخية. باسل علق كاتبا أو محمود علق قائلا، لا كان التعليق لمحمود، قال فيه لحظات رهيبة ما تنوصف في التعليق.

0: ماضي. أيضا برهان قال تصوروا سيارات شد رباعي شغل الصين وكوريا وميتورات هزمت هاي الدبابات بحسب تعبيره. بشير أيضا قال مشاهد الانسحاب الجماعي ليست مجرد هروب من جبهة بل أو هي دليل على أن النظام كان منهارا من الداخل منذ سنوات ويحافظ على شكله فقط بالقمع والدعم الخارجي. بعد عام كامل على اعتقاله أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معتقل من ريف القنيطرة في خبر استقبله ذووه بمشاعر الفرحة والارتياح بعد طول انتظار. لنتابع.
1: والله أنا شفت كثير ما فيني أحصي لك ولا أعرف قديش يعني ما وجهوا لي ولا أي تهمي ولا أي شيء. كنت ماشي على الطريق أنا بتاريخ 2025/14/6 وتم اعتقالي واخذوني على إسرائيل على سجن بئر السبع ضليت فيه 30 يوم وبعدين أخذوني على سجن عوفر ضليت 90 يوم وبعدين رجعوني 9 شهور على ستيمان وبعدين أخذوني 3 شهور رحت على سجن مجدو قعدت مجدو لحد اليوم هذا والحمد لله يعني الله فرج علي اليوم وطلعت وما وجهوا لي ولا أي تهمة ولا أي شيء وطلعت الحمد لله يعني ما كنت متوقع ولا بعبر فرحتي لأي حدا والحمد لله وأهلي عانوا كثير يعني بسببي أنا وبغيابي بأسري وما بعرف عنهم شيء لحد اليوم الحمد لله ولقيتهم بخير وسلامة.
2: عدد السوريين اللي شفتهم جوا
1: والله أنا شفت كثير ما فيني أحصي لك ولا أعرف قديش يعني
2: سوريين فلسطينيين
1: سوريين إحنا كنا سوريين لحال ما كنا لا أمام فلسطيني ولا لبناني بس سوريين.
3: ستة أخذوا واليوم رب العالمين الحمد لله فرج عليه وأنا بحمد بشكرك يا رب الحمد لله الله فرج عليه وفرحتي ما رح أعطيها لحدا وإن شاء الله عقبات كل عند المعتقلين كلهم يا رب والله يفرح قلب الأمهات كلها يا رب مثل ما الله فرح قلبي وكثير عانينا كثير ما خلينا على الأمم المتحدة على الشام ما خلينا والحمد لله.
2: هلا هو وين موجود؟
3: بالمشفى عم يعملوا له شويه فحوصات.
0: بموضوع آخر واستجابة لمطالب الأهالي أطلقت بلدية سوق وادي بردة بريف دمشق حملة لملاحقة الكلاب الشردة وأبعادها عن المناطق السكنية في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة السكان والحد من مخاطر انتشار هذه الحيوانات. نتابع.

0: في مدينة حماة نظمت فعالية ترفض المخدرات، كانت عبارة عن ماراثون انطلق المشاركون فيه من عين اللوزة حتى ساحة العاصي بهدف التوعية وحماية الشباب من مخاطر المخدرات. دعونا نشاهد التفاصيل.
1: هدف من الحملة هي حملة ماراثون توعية في عدم الوقوع بشر أو بمشاكل المخدرات ولا سمح الله الإدمان عليها، والتوعية بأهمية الرياضة وأهمية العمل الرياضي عكس عملية الإدمان والتعاطي المخدرات لا سمح الله.
2: عم نقوم بحملة لا للمخدرات في سوريا. الحملة هي بالحقيقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومديرية الصحة وجهات ومؤسسات أخرى. اليوم عم نشارك بالماراثون يلي نظمته جمعية البر يلي بيحمل رسالة توعوية لا للمخدرات، بتوجه إنه للشباب والشابات برسالة صحية لتعزيز البدائل الإيجابية بحياتهم.
3: نحن اليوم مع بعض بحملة الوطنية لحتى نكون عم نقول لا للمخدرات. رح نكون عم ننطلق من المركز الثقافي ورح ينتهي الماراثون بقدام المحافظة. نحن اليوم كشباب وصبايا موجودين مع بعض لحتى عم نكون عم نقول لا للمخدرات.
4: حبيت أشارك فعالية بالمسير اللي عم يمثلوا شباب وصبايا حما، ونحن نكون معهم كمجتمع مدني متطور. نحن مع لا للمخدرات، مع نحن المشاركة المدنية بكل أطيافها ونكون نشارك. يمكن صوتنا يكون ضعيف كتير بس راح يكون له أثر كتير كبير بمجتمعنا، بأولادنا، بأحفادنا، بحارتنا، بمدارسنا، وهذا بدنا نعمل نقط وخطوات لنكون للأمام، تكون أمورنا كتير صح إن شاء الله.
5: جينا اليوم لنلبي مشاركتنا بلا للمخدرات. نتمنى أنه دائما هيك يصير في عنا استجابات بالبلد، ونتمنى من الجيل الصاعد انه يكون اوعى من هيك، وان شاء الله للاحسن، البلد للاحسن ولا للمخدرات قولا واحدا.
6: نحن اليوم نظمنا فعاليه لنقول فيها لا للمخدرات ونوعي المجتمع باضرار المخدرات، الاضرار الجسديه، الاضرار النفسيه، الاضرار على السلوك، وبالنهايه الاضرار على المستقبل. نحن بحاجه ليتكاتف كل فئات المجتمع مع بعض البعض لنعمل هالتوعيه ونوصل لمجتمع خالي من المخدرات.
0: ختام حلقه ريبوست لهذا اليوم بامل الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

قبل نحو 18 قرناً، واجه الرومان معضلة جغرافية في سهول حمص. نهر العاصي يتدفق بغزارة، لكن مجراه عميق، ما يجعل ري الأراضي المرتفعة أمراً شديد الصعوبة. الحل لم يكن في سحب الماء إلى الأعلى، بل في رفع مجرى النهر نفسه، حيث استغل المهندسون حينها منخفضاً بازلتياً طبيعياً وشيدوا سداً حبس اندفاع العاصي لتولد بحيرة قطينة. وفي ثلاثينيات القرن الماضي شيد الفرنسيون سداً حديثاً ملاصقاً للسد الأثري لزيادة قدرته التخزينية. ويعد سد قطينة اليوم واحداً من أضخم المنشآت المائية التاريخية الباقية في المنطقة، في حين تبقى البحيرة التي تحوي نحو 200 مليون متر مكعب من المياه شاهدة على حل هندسي عمره قرابة 2000 عام. لكن هذه المنظومة لم تكن مجرد وسيلة لتجميع المياه، فالرومان قرأوا طبيعة المكان واستغلوا تضاريسه ونتوءاته البازلتية، ورفعوا بالتالي منسوب مياه العاصي، ثم وجهوا المياه عبر شبكة من القنوات إلى الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة حمص. وهكذا تحولت قطينة على مدى قرون طويلة إلى جزء أساسي من منظومة الماء والزراعة والحياة في المنطقة. لكن البحيرة التي صمدت أمام تغيير الإمبراطوريات والدول تواجه اليوم ثلاثة تهديدات تتشابك فوق مياهها في آن واحد: التلوث الصناعي والجفاف والإهمال الذي فاقم آثار الأزمتين وعطل معالجة أسبابهما. كل ذلك يضغط على بحيرة قطينة التي تعد واحدة من أهم خزانات المياه في وسط سوريا. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من أزمة المياه في الشرق الأوسط، تبدو محاولة إنقاذ البحيرة أكثر من مجرد ترف، إنها ضرورة بيئية وحياتية. فهل تستطيع قطينة أن تصمد أمام هذه التهديدات التي باتت عنوان القرن الحادي والعشرين، كما صمد سدها أمام تقلبات الزمن طيلة 18 قرناً؟

0: كانت يوما تمد حمص بمياه الشرب ومنتزها يقصده أهل المدينة هربا من حر الصيف، وكانت شريان حياة لآلاف المزارعين في غوطات حمص وريفها. أما اليوم فإن بحيرة قطينة تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثا في سوريا. كيف وصلت إلى هنا؟ وماذا يعني ذلك لمن يعيشون على ضفافها؟ يعود جزء كبير من التلوث الذي أصاب البحيرة إلى موقع مدينة حمص، أكبر مدينة سورية تقع على نهر العاصي، وإلى ما شهدته المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي من توسع صناعي وبناء منشآت صناعية مهمة على ضفاف النهر. هذه المنشآت إلى جانب تصريف مياه الصرف الصحي أسهمت في تفاقم مشكلة التلوث داخل منظومة العاصي وبحيرة قطينة. زرنا البحيرة واطلعنا من خلال الخبراء والمهندسين الزراعيين على طبيعة هذا التلوث ومخاطره، ونتحدث في هذه الحلقة أيضاً عن استنزاف مياه البحيرة وضياع جزء كبير من البنية المائية من محطات الضخ وشبكات الري إلى الآبار ومحطات معالجة المياه، وما تعرضت له هذه المنظومة من تدمير وتعطيل وإهمال في عهد النظام المخلوع.
1: 80% اعتمادنا على مياه البحيرة بهاي المنطقة، 80%. فوقت اللي بدها تخف المياه هون بالبحيرة رح يزيد علينا، يعني لاحظ انه ترمبة المي رح تقرب كتير، ورح يزداد علينا ضغط المازوت، رح يصير علينا زيادة استهلاك بالمادة المازوت. وكمان نحن رح نحاول هون نقلل كمية مساحة الأراضي المزروعة.
2: اللسان البازلتي كان منشأه ناجم عن بركان في المنطقة، عمل لسان بازلتي لهذا البركان وجمع قليلا من المياه خلفه، تمام؟ فهل تجمع من المياه كان يوحي أو شكل البحيرة الأولى، فأوحى لأول ما أوحى للمقدونيين، للإسكندر المقدوني، يقال أنه مكث لفترة من الفترات على ضفاف بحيرة قطينة مكان تشكل السد الحالي، وأمر بتقريبا وضع الحجرة الأولى لبناء السد على شكل أنه يتم الاستفادة من هذا السد.
3: تقع بحيرة قطينة جنوب غربي مدينة حمص، وهي من أقدم البحيرات الاصطناعية في العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، وأعيد تأهيلها في العهد الروماني. تعتمد في تغذيتها أساساً على نهر العاصي الذي يضخ فيها نحو 346 مليون متر مكعب سنوياً في الأحوال الطبيعية. تضاف إليها مياه جوفية وأمطار مباشرة لتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية نحو 486 مليون متر مكعب.
2: وصل ل 200 مليون متر مكعب بسعة البحيرة حقيقة بعد التطوير اللي تم بأربعينيات القرن الماضي. البحيرة إضافة لأنه هي مصدر للزراعة والري، كانت مصدر لعيش كثير من الأسر في المنطقة اللي هي الصيد.
1: أنه بحيرة قطينة تتحدد بعاملين، الموارد المائية اللي هي المياه المطر ونهر العاصي، وبتتأثر أيضاً بسحب المياه من البحيرة. فنحن عندنا المطر خلال السنوات الماضية، يعني كما نلاحظ كان منسوب البحيرة واصل تقريباً إلى تلك الصخرة هناك، وواضح علناً أنه تراجع شي 40-50 متر منسوب المي بسبب زيادة الضغط وقلة الموارد اللي هي ذكرناها اللي هي المطر ومياه نهر العاصي.
3: لكن الأحوال الطبيعية لم تعد طبيعية منذ زمن. منذ مطلع الثمانينيات بدأ التوسع الصناعي يطوق البحيرة من جميع الجهات، مصنع الأسمدة على ضفتها الشرقية وعشرات المنشآت الأخرى، وكلها تصب نفاياتها السائلة والغازية في بيئة البحيرة من دون معالجة كافية. وتشير الدراسات إلى أن المصنع يعد المصدر الرئيسي لتلوث الفوسفور في مياه البحيرة، في حين يحمل نهر العاصي القادم من المناطق الزراعية كميات هائلة من النيتروجين. فوق ذلك كله تصب مياه الصرف الصحي من المناطق المحيطة بالبحيرة من دون تنقية كافية، والنتيجة روائح كريهة وعكارة دائمة وطحالب ضارة تزدهر كلما ارتفعت درجات الحرارة وانخفض منسوب الماء.
1: عم يزداد التلوث وعم تزداد كمية الرواسب فيها، فوقت اللي عم نحن عم نسحب هالمي ونعطيها لشبكات التنقيط مثلا، رح يضطر يصير في عنا مشاكل انسداد النقاطات، رح يصير في عنا المياه عم يزيد تركيز التلوث فيها، كل ما قلت مساحة المي كل ما عم يزيد معنا نسبة التلوث بالمياه، وهذا بالتالي رح يأثر على المزروعات. يعني احنا ننقل المي ملوثة رح نسقي فيها التربة، التربة بالتالي رح تتسمم.
2: من المعلوم انه كانوا من عوامل الصناعة انك تكون قريب من المياه وقريب من السكان، فكان هاي النقطتين لخيار منطقة بحيرة قطينة لبناء صرح من أسوأ الصروح الصناعية في سوريا، هو صرح الشركة العامة للأسمدة. هالصناعة هاي كانت وبال على البحيرة ذاتها، يعني البحيرة جلبت الصناعة على كتفها وعلى جوارها، بالأخير تحولت هذه الصناعة لوبال وفأل سيء للبحيرة، ولم تعد البحيرة لا تحمل مياها شروبا ولا مياها صالحة لصناعة. يعني حتى الشركة العامة للأسمدة اللي بنيت من أجل تستفيد منها، من أجل أن تستفيد من مياه هذه البحيرة، لم تستطع أن تستمر بالاستفادة نتيجة التلوث الصناعي اللي صار بالبحيرة.
0: من أهم المشكلات التي تعاني منها البحيرة بسبب التلوث هو تشكل ما يسمى بالإثراء الغذائي نتيجة لتلوث المياه بكميات تفوق الحد الطبيعي من مادة الفوسفور والنيتروجين. أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في كميات الطحالب وما يسمى بالجراثيم الزرقاء، وهذا على حساب كمية الأكسجين في المياه، ما يؤدي إلى الأضرار بنوعية المياه. وبحسب دراسة منشورة في 2020، فإن أعلى قيم وجود الفوسفور والنيتروجين كانت قرب مصنع الأسمدة وفي الجزء الشمالي من البحيرة.
1: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق. هاي اللون هذا الأخضر المزرق دليل على وجود الطحالب المزرقة، وهي بالأساس هي عبارة عن بكتيريا. هاي بتنتشر بكثافة وبتتكاثر على حسب تركيز المواد السامة اللي عم ناتجي عن الصرف الصناعي. أثناء هاي تكاثرها فبالتالي بتقوم بالليل بعملية التنفس. بالليل إذا بدها تتنفس رح تسحب الأكسجين من المياه بشكل كبير جدا. هذا الأكسجين رح يأثر على الثروة السمكية، على الأسماك اللي رح يقل عليها نسبة الأكسجين، بالتالي رح مثل ما لاحظنا نفوخ كمية كبيرة من الأسماك.
4: صار فيها تسمم بيئي بنتيجة مخلفات بالمصانع الموجودة حاليا، فتم القضاء على الأنواع الأساسية أو الموجودة بالشكل الطبيعي ما المزروعة بالبحرة، من البني والكرسين وهي اللي بتحتاج لكميات أكسجين كبيرة، تضاءلت كميات الأكسجين وبالتالي انقضى عن نسبة عظيمة منها ماتت.
3: بالإضافة إلى مشكلة الإثراء الغذائي، وجدت دراسة أخرى منشورة في موقع سينس دايركت تلوثا بالمعادن الثقيلة خصوصا في المناطق القريبة من مصادر التصريف الصناعي. وبحسب تحليل مياه البحيرة فإن الكروم والنيكل تجاوزا الحجم الطبيعي خصوصا في الجزء الشرقي من البحيرة، ما ينعكس على جودة المياه. مشكلة المعادن الثقيلة لا تخص الماء فقط لأنها لا تذوب كلها، لذا فإنها تترسب في قاع البحيرة. وبحسب الدراسة كان تركيز المعادن في الرواسب والنباتات أعلى من المياه في عدد كبير من المواقع، حيث أن بعض النباتات المائية تراكم المعادن في أنسجتها خصوصا في الجذور.
1: من هون تجينا نحن العناصر الثقيلة، وبيجيك عندك كمان المخلفات النترات والفوسفات اللي بتيجي بتتركز بمياه البحيرة، وفي عندك العناصر الثقيلة مثل المولبيدينيوم وهدول النيكل، انه هدول بيتراكموا وبترتفع نسبتهم وجودهم في مياه البحيرة.
3: وتشير الدراسة إلى أن المصدر الرئيسي لهذه المعادن هو مصادر صناعية في شرق البحيرة، أبرزها مصنع الأسمدة الفوسفاتية ومصنع البطاريات. وبالإضافة إلى المصانع، يعتبر الصرف الصحي مصدرا رئيسيا للتلوث أيضا في البحيرة، حيث إن هناك عدة قرى على ضفاف البحيرة تضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحيرة، ما يؤدي إلى تلوث عضوي في مياه البحيرة.
1: نحن هون لازم ولو بس كل شهر قمنا بإجراء عملية تحليل لهذه المياه لحتى أنه نعرف مدى صلاحيتها. تمام؟ التراكم الملوثات فيها هذا بيأثر على ما بعد البحر كمان، يعني مياه نهر العاصي عم تفوت بالبحيرة وتطلع منها، فأكيد رح تطلع محملة بملوثات، يعني العناصر هاي الملوثة للمياه رح تطلع مع مياه العاصي.
3: كما أن تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة من التجمعات السكانية المحيطة نتيجة لتضرر شبكات ومحطات الضخ المحلية تسببت في انخفاض جودة المياه ونفوق الأسماك وتملح بعض الأراضي الزراعية المعتمدة عليها.
1: الصرف الصحي اللي موجود حوالي البحيرة، يعني المناطق الغربية ممكن تكون في إلى صرف صحي على البحيرة، كمان يجب مراقبة هذا الموضوع وأنه وضع خطة لمنع، يعني ما بدنا ندير نحن مية الصرف الصحي على البحيرة، هذا سبب كتير كمان رئيسي بالإضافة إلى الصرف الصناعي.
0: لكن هل تأثرت بحيرة قطينة بالمواجهات العسكرية وحملات القصف خلال سنوات الثورة؟ نعم، خلال عهد نظام المخلوق تعرضت المنشآت المائية في قطينة لأضرار كبيرة نتيجة لاستهدافها بالقصف، حيث تعرضت المآخذ الرئيسية وبوابات التحكم بالسد لأضرار جزئية وتعطل بعضها، ما أثر على القدرة وضبط مناسيب المياه وتدفقها نحو أراضي الري. كما خرجت بعض محطات الضخ المقامة على ضفاف البحيرة والمغذية لشبكات الري مثل شبكة ري حمص حماة عن الخدمة من جراء تدمير التجهيزات الميكانيكية والكهربائية أو سرقتها. بالإضافة لذلك تعرضت قنوات الري الخرسانية الناقلة من البحيرة لأضرار نتيجة للقصف أو الانسداد بالأعشاب والرسوبيات بكثافة بسبب غياب الصيانة. حين ننظر إلى بحيرة قطينة اليوم يبدو من الصعب تخيل أن ما نراه ليس بحيرة طبيعية بالكامل، وإنما هو نتيجة منظومة هندسية بدأ الإنسان في تطويرها قبل قرابة 2000 عام. لكن لماذا في هذا الموقع تحديداً؟ من المعروف أن نهر العاصي في جريانه خالف غيره من الأنهار في المنطقة، فهو يجري من منابعه في لبنان عبر سوريا ليدخل تركيا، حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط، أي من الجنوب إلى الشمال. المشكلة في مجراه بالأراضي السورية أن الانحدار يصبح أخف ومستوى النهر أخفض من محيطه، وهكذا كانت النواعير في حماة حلاً لرفع مياه النهر، وفي حمص كانت قطينة.
3: ينخفض انحدار نهر العاصي عند دخوله الأراضي السورية عبر ما يعرف بفتحة حمص، لتصبح الأراضي المحيطة بالنهر في بعض المواقع أعلى من مستوى المياه. وهنا ظهرت المشكلة القديمة، كيف يمكن رفع مستوى مياه النهر بحيث تصل إلى الأراضي الزراعية المحيطة؟ طبيعة حمص قدمت حلاً لهذه المشكلة عبر احتجاز المياه ورفع منسوبها، واستفاد الرومان من طبيعة المنطقة ونتوءاتها البازلتية لبناء سد قطينة الذي امتد لمسافة تقارب 2000 متر. ومع بناء السد ارتفع منسوب المياه وتشكلت البحيرة التي أصبحت خزاناً مائياً ضخماً، لكن الأهم لم يكن تخزين الماء فقط.
2: الرومان حقيقة هن كملوا المسيرة وبنوا السد بشكل حضاري وبشكل أنيق وبشكل جميل. هلأ آثار السد لا تزال باقية حتى الآن، هي خلف السد الحالي اللي هي معمولة من حجر بازلت، إلا أنه طبعا الارتفاع أقل والمساحة أقل، ولا يشكل إلا البنية الحجرية، ليس له وظيفة كحجز للمياه حاليا.
3: فمن البحيرة خرجت شبكة من القنوات والمجاري التي أعادت توزيع المياه باتجاه الأراضي الزراعية، وهكذا لم يعد العاصي مجرد نهر يمر في المنطقة، بل أصبح جزءا من منظومة هندسية تتحكم بالماء وتوجهه إلى حيث يحتاج إليه الإنسان.
0: لكن ما نراه اليوم ليس السد الذي بناه الرومان، فبعد قرابة 2000 عام عاد الإنسان إلى المكان نفسه ليعيد هندسة المنظومة من جديد. وفي ثلاثينيات القرن العشرين وجدت السلطات الفرنسية في قطينة منظومة مائية عمرها قرون، لكنها لم تعد تلبي الاحتياجات المتزايدة للزراعة والمياه، فأقيم سد جديد ملاصق للسد القديم، وجرى رفع منسوب التخزين وتوسيع قدرة البحيرة على الاحتفاظ بالمياه، وهكذا أصبحت قطينة نتيجة طبقات متراكمة من الهندسة. الرومان بنوا السد الأول، والفرنسيون أعادوا تطويره، ووجدنا عدة صور نشرتها مواقع فرنسية للسد في أثناء بنائه وعند اكتماله.
2: التحسين الأساسي صار في أواخر الانتداب، عهد الانتداب الفرنسي بالثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث تم رفع السد إلى مستواه الحالي، وتم دعمه بالإسمنت والأحجار بشكل علمي مدروس، وزاد بالتالي حجم البحيرة للـ200 مليون متر مكعب، وتم إنشاء سائيت الري اللي عم تسقي الأراضي الزراعية من منطقة وعر حمص، منطقة حمص، منطقة الميماس، منطقة كل مناطق المعروفة سائيت الري اللي تخترق حمص من الجنوب باتجاه الشمال، ولا تزال يعتمد عليها في ري المحاصيل.

0: هناك مشكلة أخرى لا تظهر بالعين بسهولة، فحتى لو بقي الماء موجوداً قد لا يبقى الخزان نفسه بالحجم الذي كان عليه، بمعنى أن سعة البحيرة تتقلص. فكيف حصل ذلك؟ المشكلة في البحيرات والخزانات لا تتعلق بالماء وحده، فالنهر لا يصل إلى البحيرة حاملاً الماء فقط، بل يحمل معه الطمي والرواسب التي تهدأ سرعتها عندما تدخل إلى حوض البحيرة، فتبدأ بالاستقرار في القاع طبقة فوق طبقة، ومع مرور الزمن تتحول هذه العملية إلى نوع من الردم البطيء، فكل طن من الرواسب يستقر في القاع يشغل حيزاً كان يمكن أن يشغله الماء. وفي قطينة لم تعد هذه مجرد ظاهرة علمية بل واقعاً محسوساً.
1: في دراسة علمية اعتمدت على تحليل رواسب قاع البحيرة باستخدام نظيري الرصاص 210 وسيزيوم 137، تمكنت من إعادة بناء تاريخ الترسيب لأكثر من قرن، وأظهرت أن معدلات تراكم الرواسب كانت منخفضة نسبياً في الطبقات الأقدم بمتوسط يقارب 150 غراماً للمتر المربع سنوياً، لكنها ارتفعت إلى نحو 460 غراماً في الفترة بين 1977 و2000 قبل أن تقفز إلى متوسط يقارب 1600 للمتر المربع سنوياً، أي أن معدل تراكم الرواسب في قطينة ارتفع خلال العقود الأخيرة إلى نحو 10 أضعاف مستواه في الطبقات الأقدم. والأهم أن الباحثين ربطوا هذا التسارع بزيادة النشاط البشري والصناعي في المنطقة مع توسع الصناعات ومنها مصانع الإسمنت والأسمدة منذ سبعينيات القرن الماضي. وحين نعلم أن مساحة البحيرة تقارب 60 كيلومترا مربعا بسعة تخزينية معلنة تقارب 200 مليون متر مكعب، فإن كمية الرواسب والطين تشغل حيزا كبيرا كان مخصصا للماء، وهنا الخطورة.
2: يعني ضحالة المي بتأثر على كل شيء من هالنوع، الأسماك بحاجة إلى كمية من الأكسجين كبيرة لتعيش بالمي، هالكمية متوفرة لكن حجم المياه غير متوفر، والطمي اللي فيها بيسيء للأمور أكثر.
0: التلوث والترسبات يضغطان على البحيرة، لكن هناك سؤال أكبر، ماذا يحدث عندما تقل كمية المياه التي تصل إليها أصلاً؟ حيث تعتمد قطينة على الماء الذي يصل إليها عبر العاصي وروافده، لكن موارد المياه في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة، منها تغيير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الهطولات في بعض السنوات وزيادة الطلب على المياه، وطبعاً الاستخدام الزراعي، أي أن المخاطر المحدقة بالبحيرة لا تتعلق فقط بالمشكلة المتعلقة بالتلوث والترسبات، بل أيضاً بكمية المياه التي تصل إليها.
3: شح بالأمطار يعني بسبب سنوات العجاف، كما ذكرنا أنه اللي مرت على البحيرة لاحظ منسوب المياه متراجع 50-60 متر، وإذا بتطلع قدامك ليك صار يطلع عنا جزر، إذا مثل ما شايفين عم يطلع عنا جزر هاي ما كنا نشوفها، تمام؟ وحتى بنرجع كمان إذا تلوث المياه، كنا قديماً نجي نتسبح فيها وكان تجي العالم تصطاف هون كتير ويجي أهالي كتير يجي ينزلوا بالبحرة، هلأ يمكن إذا بتنزل بالمي بتطلع جسمك عم يحكك من الملوثات تراكم الأسمدة فيها.

0: بالنسبة كمان للثروة السمكية، قديما يجي لعنا بيع السمك، يصيح سمك بحرة سمك بحرة، اوكي تجي تتهافت عليه الاهالي انه بدنا سمك بحرة، يعني سمك بحرة كتير لذيذ. هلا اذا بقول سمك بحرة بتلاقي الاقبال كتير قليل بسبب تراكم هاي الملوثات، سواء كانت عم تتراكم بلحم السمك وبالتالي تنتقل بالسلسلة الغذائية للانسان وبالتالي بتعمل امراض سرطانية، فصار الاقبال عليها كثير.
1: في الايام الحالية تتجدد هذه النماذج من السمك، كرسين، بني، كلار، لحاس، زاغ، هاي الانواع من السمك حاليا بدأت في بوادر عودتها للبحر نتيجة تكاثر بسيط جدا، لكنها بتعود بالمستقبل ان شاء الله. حتى لو في سمك هلا صعب اصطياده لانه بيحفر انفاق بقلب الطمي بيتخبى لا يمكن صيده.
2: اذا بعد هذه الجولة السريعة في قطينا نعود الى ما بدأنا به. قبل نحو 2000 عام عرف الإنسان أن هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى خزان للمياه، وبنى سداً ما زالت أثاره قائمة حتى اليوم. بعدها بقرون جاء الفرنسيون ليضيفوا طبقة جديدة إلى هذه المنظومة، واليوم أصبحت قطينا أمام تحد مختلف تماماً، ليس تحدي بناء سد بل هو الحفاظ على الماء نفسه. إنقاذ البحيرة لا يعني فقط تنظيف مياهها بل حماية مصادر المياه التي تغذيها ووقف مصادر التلوث والحد من تراكم الرواسب وإدارة السحب من المياه والتكيف مع مناخ أكثر جفافاً وحرارة. فقطينا ليست مجرد بحيرة في ريف حمص، إنها منظومة مائية عمرها قرابة 2000 عام تكشف كيف تعامل الإنسان مع الماء في الماضي وكيف أصبح عاجزاً عن حمايته في الحاضر. 18 قرناً مرت على هذا المكان، تغيرت الإمبراطوريات وتغيرت الدول وتغيرت طرق الزراعة، لكن الحاجة إلى الماء بقيت هي نفسها. الرومان عرفوا كيف يحتفظون بالماء والفرنسيون عرفوا كيف يوسعون الخزان، أما نحن اليوم فنقف أمام تحد جديد في الحفاظ على ما لدينا. فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قطينا؟

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغواء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. 7 قتلى و4 مصابين باستهداف مجهولين بالرصاص، حافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وزير الطاقة يعلن السيطرة على حريق خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ويقول إن تحديد سبب الانفجار سيكون بعد انتهاء عمليات التبريد. وزارة التعليم العالي تعلن صدور مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد. محافظة حلب تعلن مغادرة 29 عائلة من مخيمات الأتارب إلى مناطقها الأصلية.

قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وقال مراسلنا إن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص، في حين أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعب أن وحدات المباحث الجنائية باشرت الأعمال لتحديد هوية ودوافع مرتكبي

0: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص، قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
1: وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير الأمني والاستراتيجي رشيد حوراني، معنا من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ رشيد. إذا ما هي قراءتك الأمنية الأولية لهذا الاستهداف؟
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، ونسأل الله الرحمة لمن قضى والشفاء العاجل للمصابين. حقيقة يعني نبدأ من قراءة هذا الاستهداف مما صرح به قائد الأمن الداخلي في مدينة حمص أن هذه العملية يريد منفذيها ضرب الأمن في مدينة حمص، وهذه العملية تعود بالذاكرة إلى مطلع العام 2025 عندما تم استهداف مسجد علي بن أبي طالب في حي الزهرة، وأيضا وقع خلال الاستهداف الآثم آنذاك أكثر من 9 ضحايا. واليوم يعني بعد أن شهدت مدينة حمص الفترة الماضية حتى شباط من هذا العام مجموعة من حوادث القتل الطائفي على الأساس الطائفي، منذ شباط حتى الآن يعني كانت هناك عمليات أمنية مكثفة لوضع حد لهذه العمليات القتل على أساس طائفي، ونجحت الإدارة الأمنية في المدينة ووضعت حد لهذه العمليات. واليوم يعني من يتجول في مدينة حمص باعتباري من مدينة حمص وأزورها أسبوعيا يلاحظ يعني حجم الأمان والأطمئنان لكافة أبناء المدينة ومن كافة المشارع، وهم يتجولون في المدينة وأحيائها ومناطقها المختلفة. واليوم يأتي هذا الاستهداف وفي هذه المنطقة، يعني حسب ماهية من يركب ركاب هذه الحافلة يريد ضرب الأمن المجتمعي وعلاقة المكونات المجتمعية فيما بينها في مدينة حمص وإعادة التوتير المجتمعي بينها ونشر حالة من الهلع والخوف والانقباض بين المكونات المجتمعية في مدينة حمص وتخويفها من بعضها البعض ودفعها إلى الانزواء ضمن مناطقها الجغرافية وعدم النزول إلى مناطق الطرف الآخر. لذلك اليوم يعني سوريا تشهد حالة من حالات ضرب الأمان والاستقرار المجتمعي، يعني هذه الحالة حالة الاستهداف المجتمعي على أساس يعني المكونات المجتمعية لا تنفصل على الإطلاق عما نشاهده من استهداف بمنشآت توليد الكهرباء وخطوط الغاز لدفع أيضا المجتمع السوري إلى زيادة ضغطه على الحكومة السورية الجديدة وتشويش وضرب العلاقة بين المجتمع بكافة مكوناته مع الحكومة السورية.
1: يعني إذا أنت ترجح أن هذا عمل منظم ومخطط له مسبقا؟
2: نعم أعتقد ذلك بناء على يعني عدة مؤشرات. هناك يعني مجموعة أو فئة من الفلول وهو يعني ما تكشفه الأجهزة الأمنية غير راضية عما آل إليها الوضع، وخاصة في منطقة حمص وطرطوس، وشهدنا يعني أكثر من مرة إعلانات لوزارة الداخلية عن شبكات مشتركة تتنقل بين حمص ولبنان، وهناك علاقات حتى أن الأجهزة اللبنانية الأمنية والقضائية كشفت عن شبكات مشتركة بين سوريين ولبنانيين يديرها حزب الله للإخلال بالأمن أو تهريب السلاح والمخدرات. هذا من جانب. من جانب آخر هناك أيضا الشبكة التي كشفت وتتبع لحزب الله في منطقة حوض اليرموك يوم أمس. هذه الشبكات وهذه الأحداث لا يمكن قراءتها بشكل منفصل عن بعضها البعض، إنما يمكن قراءتها بشكل تكمل بعضها البعض وتكمل الهدف من الهدف الذي يسعى إليه يسعى إلى تحقيقه من يقوم بتحريك هذه الشبكة.
1: طب إلى أي مدى برأيك هذا الهجوم أو هذا الاستهداف يعكس وجود ثغرات أمنية أو تحديات أمنية لربما لا تزال قائمة في هذه المنطقة؟
2: نعم يعني هناك يعني أيضا لا نستطيع أن ننكر أن يعني عدم تقديم الحماية أو لا يجوز أو الأجهزة الأمنية في أي دولة من دول العالم لا تقوم بحماية كل قافلة أو كل حافلة أو كل مرفق خدمي لمؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن هناك بشكل عام يبدو أن هناك معرفة من قبل المستهدفين بطبيعة هذه الحافلة وخط سيرها، ولذلك يعني ممكن على الحكومة السورية والأجهزة الأمنية على اختلافها سواء في مدينة حمص أو في غيرها، ولكن هنا يعني ندقق على مدينة حمص بسبب التنوع المجتمعي الكبير فيها وتعدد المكونات المجتمعية سواء العرقية أو الدينية، والمكان أيضا الذي وقع فيه الحادث يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، فهو قريب من منطقة الحولة، وأيضا منطقة الحولة شهدت خلال الثورة السورية خلال الأعوام 14 الماضية يعني أحداث عنف طائفي كبيرة. ممكن هذا الأمور يعني التي أذكرها جميعها تكشف عنها التحقيقات.
1: يعني ممكن أن يكون هناك روابط مشتركة بين العملية اليوم والشبكات التي تم القبض عليها في اليومين الفائتين، يعني كل هذا بنفس التوقيت بالذات، هل هناك صلة وعلاقة مشتركة بينهما؟
2: نعم لا أستبعد ذلك، يعني تقوم بأدوار متبادلة ومتنقلة ومتنوعة في مناطق مختلفة لزعزعة الأمن المجتمعي، مكونات المجتمع فيما بينها وبين الأمن بين مكونات المجتمع وعلاقتهم مع الدولة السورية. وهنا أعود إلى دور الأجهزة الأمنية، أن مثل هذه الحالات يمكن للأجهزة الأمنية أن تقوم بتأمين مثل هذه القوافل وهذه الحافلات إلى يعني وصولها إلى بر الأمان، لأنه في هذه المنطقة أيضا في مدينة حمص تم استهداف من قبل سائقي صهاريج النفط العراقي التي ترد من الحدود العراقية إلى مصفات بانياس في طرطوس.
1: يعني ولكن حضرتك قبل قليل قلت أنه من الصعب تأمين كل الحافلات وكل الطرق، يعني فما هي الإجراءات الأكثر إمكانية أن تحصل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟
2: ممكن تكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية في مثل هذه الحالة، ممكن تكثيف الدوريات والحواجز، نستطيع أن نقول الحواجز الطيارة على الطرق الرئيسية وعلى الاسترادات الرئيسية التي تتوقع الأجهزة الأمنية حدوث خلاخل أو قلاقل أمنية عليها.
1: طب برأيك هل ممكن أن تؤثر مثل هذه العمليات وهذه الأحداث على الواقع الأمني والاستثماري في المنطقة؟
2: نعم، يعني بناء على ما ذكرت، المثال الذي ذكرته من مناشدة سائقي شاحنات النفط العراقي وناشدوا يومها الحكومة السورية بتأمينهم، ممكن والبعض منهم يعني أحجم عن مواصلة واستمرار عمله من يعني قيادته لشاحنته والتوجه بها إلى الأراضي السورية. هذا على المستوى يعني الصغير إن صح التعبير. ممكن أن تؤثر استمرار هذه الحادثات على الجانب الاستثماري والاقتصادي في البلد، وأيضا ممكن أن يعني تلعب بالإضافة إلى جانب دور الأجهزة الأمنية، تلعب منظمات المجتمع المدني دور كبير في يعني نشر

0: أستاذ رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا لك، كنت معنا من دمشق. قال وزير الطاقة محمد البشير إنه تمت السيطرة على حريق خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق.
1: نحن حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من نعيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
0: وأضاف وزير الطاقة أن تحديد أسباب انفجار الحريق في خط الغاز سيكون بعد انتهاء عمليات التبريد.
1: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة للصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف وتحديد الأسباب.
0: وكانت الشركة السورية للكهرباء قد أفادت بوقوع انفجار بخط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة. وأوضحت الشركة أن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات، وأشارت إلى أن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة للنقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. هذا وأظهرت لقطات مصورة تصاعد عمودا من اللهب في سماء المنطقة نتيجة للانفجار.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راوما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان له أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. أوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وإصابة طفل

0: حفلة خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين عائلتين في قرية بيت آرا بريف درعا الغربي. كما أوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شخصين متورطين بإطلاق النار بعد تفتيشها عددا من المنازل في المنطقة. وبحسب المراسل جرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة على إثر خلاف قديم بين العائلتين قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة مع انتشار قوى الأمن الداخلي. أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة ذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أعلنت أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دولياً المنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت طرفاً في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، واتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية.
1: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية، فقد وثقت مقتل 6993 مدنياً بالإضافة إلى توثيق 1262 اعتداءً للقوات الروسية على مراكز حيوية مدنية بإجمالي ما لا يقل عن 362 مجزرة. كما أوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي امتد ليشمل تبرير استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية والتشكيك في تقارير عن هذا النوع من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس فضلاً عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر، لافتا إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفرادا منها وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.

0: قال مجلس الشعب السوري إن لجنتا ضحايا الثورة السورية والعدالة الانتقالية تبحثان مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأضاف المجلس في بيان: المجتمعون ناقشوا عددا من المحاور الواردة في المشروع، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة وآليات المساءلة والعقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك عقوبة الإعدام، مع التأكيد على مركزية الضحايا وحقوقهم في مشروع القانون والتشريعات ذات الصلة التي سيعمل مجلس الشعب على مناقشتها وإقرارها. يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 19 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة قد ارتفع إلى 48 حالة بعد نقل حالتين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب. نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. وأوضحت مديرية إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. أصدرت وزارة التعليم العالي إعلانات مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026 و2027، ودعت الطلبة لمتابعة التفاصيل والشروط عبر موقعها ومنصاتها الرسمية. وتضمن الإعلان أحكام وشروط التقدم للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد التقنية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقني، بما فيها مفاضلة القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية، ومفاضلة المحافظات الشرقية، ومفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى مفاضلة الطلاب ذوي الإعاقة. هذا وتتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس رأس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع، وذلك بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب، وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
1: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
2: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
1: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلبا على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
3: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، المعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا تؤمن الكتب المدرسية.
1: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
4: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة، ولا تفي باحتياجات المدارس.
1: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
0: بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان أيضا تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أطلقت وزارة السياحة الرؤية الأولى لمشروع متحف السلام والحياة البحرية الذي وصفته بأنه أكبر متحف مائي. وبحسب وكالة سانا سيجري إنشاء المتحف البحري قبالة ساحل اللاذقية بما يجمع بين التراث السوري والفن المعاصر والسياحة البحرية. كما ستتم إعادة توظيف معدات عسكرية خارجة من الخدمة ضمن بيئة مخصصة للغوص والحياة البحرية. وجاء الإعلان عن المتحف على هامش مباحثات أجراها وزير السياحة مع نظيرته اللبنانية في العاصمة دمشق. تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
5: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
6: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريقة تشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا غير على المدنيين والأطفال والحلال طبعا القرية. يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة. يعني
5: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
7: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين: المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
5: رغم استمرار الحملة ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات بانتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
0: فجرت سرية الهندسة التابعة لوزارة الدفاع مخلفات حربا في قرية بيت آرا بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي ضمن عمليات التخلص من مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة يونيسف كاثرين راسل إن 6,900,000 طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأضافت أن المنظمة تعمل مع الحكومة السورية وشركائها لدعم الأطفال وتعزيز الأنظمة والخدمات المخصصة لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن برنامج المنظمة في سوريا يشمل تأهيل المدارس وتوفير اللقاحات للأطفال وتقديم الدعم الغذائي للأسر، كما أكدت أن الأطفال بحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وغيرها، مشيرة إلى أن توفير هذه الخدمات تساعدهم على النمو بصورة أفضل. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة، دعتهم إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيس وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أعلنت محافظة حلب مغادرة 29 عائلة من مخيمات عديدة في منطقة الأتارب نحو مناطقها الأصلية. وأوضحت المحافظة أن العائلات المغادرة من مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة ومخيمات أخرى توجهت إلى مدن معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون وأبو ظهور وحرستا ودار عزة ودمشق ومناطق أخرى أيضا، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري. أعلنت إدارة منطقة منبج في ريف حلب أن قسم الهجرة والجوازات في المدينة سيبدأ عمله رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تخفيف أعباء تنقل الأهالي إلى مناطق أخرى. وحذرت منطقة منبج في تعميم أصدرته من التعامل مع أشخاص قالت إنهم يدعون قدرتهم على حجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مؤكدة أن رسوم خدمة الحجز الإلكتروني ستحددها إدارة المنطقة وستقدم حصرا عبر مكاتب رسمية معتمدة، سيجري الإعلان عن أسمائها وعناوينها لاحقا. افتتحت وزارة الداخلية فرع المباحث الجنائية في محافظة حمص بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه. وقالت الوزارة إن افتتاح الفرع الأول من نوعه في المحافظة يأتي في سياق تعزيز العمل الجنائي وتوسيع نطاق أعمال البحث والتحري ورفع كفاءة التعامل مع القضايا وكشف ملابساتها. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة 3 متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. وبحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحما، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب المجازر. كما أجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعداً لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته 8 داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
8: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة 8. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020 نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث وال يعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف في خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب، واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: نفذت فرق من وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث مسحاً جيولوجياً وجيوفيزيائياً في منطقة جهف الباجوز بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية. وذكرت محافظة دير الزور أن الهدف من المسح هو الوقوف على أسباب التصدعات الظاهرة وتقييم سلامة الموقع، كما أشارت إلى أن المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي تم بمشاركة المركزين الوطنيين للزلازل ولإدارة المواد الخطرة. هذا وأجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عمليات مسح للظواهر المسجلة مؤخرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
9: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هاي المشكلة. حاليا جينا للمنطقة نحن هلأ نقوم ببعض الأعمال. رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
10: عندنا جهاز قياس اي ار تي توموغرافي.
0: هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة، قال إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
11: ما كان يجروا 20 عملية طبعاً إحنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظة القنيطرة، 41 مركز موضوع في الخدمة ويعمل، وخمسة هي خارج الخدمة. وهذا الكلام طبعاً إحنا دائماً على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ مع السيد مدير الصحة لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة، وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة، على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر.
0: تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق. وأوضح رئيس قسم الإسعاف في الوزارة أحمد البكور في تصريح له لوكالة سانا أن السيارات العشرة سيتم توزيعها على المحافظات السورية وفقا للاحتياج الفعلي بما يراعي الكثافة السكانية لكل محافظة، مشيرا إلى أنها ستسهم في سد جزء من احتياجات المحافظة ولا سيما التي تعاني من نقص أو تهالك في سيارات الإسعاف. هذا وخصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4,030,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية، يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضا دعما إنسانيا لأوكرانيا. هذا وحددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3,500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز موعد مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. يواصل الخطاط عبد الرحيم عبارة ممارسة حرفة الخط العجمي التراثية في حمص، حيث ينقش الزخارف والخطوط النافرة على الخشب لتحويلها إلى لوحات تزين المساجد والبيوت والقصور.
12: صار في دورة لصالح التربية خضعنا له، كان في مدرب دربنا على طبعا كنا حوالي 17-18 مدرس على العجمي. هلا انا استقطب يعني كثير حبيته كونه انا بالاساس خطاط ومزخرف، فحبيت انه اخوض هالتجربه. هاي الزخارف، هي العجمي هي فن الزخارف النافره على الخشب. حبيت اخوض تجربه النفور، يعني انه هاي حبيت استهوتني كثير. وبالتالي يعني تابعت مع المدرب بكل تفاصيل وقتها، مشرح الخلطة وشلون بتصير وهالأمور. هاي من أهم الأعمال عملتها بفتخر فيها، كان مسرح نقابة المعلمين بال92 بيت الأستاذ عدنان الجمالي رحمه الله اللي كنت عم بحكي عنه. كمان هذا العمل بال92، هاي بدايات. بالنسبة للعجمي، إذا بدنا نحكي إنه هل هذه المهنة، طبعا هي مهنة تراثية جدا، ولكن إذا ما إقبال الشباب عليها، يعني طبعا نحن دائما نسعى أن ندرب الأجيال الجديدة، ونتمنى دائما، أنا أبحث والله عن كوادر جديدة، وأنا بتمنى هالمهنة ما تندثر إن شاء الله، وخاصة في مدينة حمص لأنها قليلة جدا.
0: أعلن البنتاغون انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق واكتمال انسحاب قواته مع استمرار التدريب والدعم الاستخباري للقوات العراقية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وجاهزية مؤسساته الأمنية، مشددا على رفض وجود أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة.
13: يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ويفتح مرحلة جديدة عنوانها السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. البنتاغون أعلن رسمياً انتهاء عملية العزم الصلب في العراق، مؤكداً أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية شكل الخطوة الأخيرة في ختام المهمة العسكرية التي استمرت 12 عاماً. الانسحاب جاء تنفيذاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024، والذي نص على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية. وأكدت واشنطن أن القوات العراقية بما فيها قوات البشمركة ستتولى قيادة جهود مكافحة تنظيم داعش مع استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الاستخباري. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبر انتهاء مهمة التحالف محطة مفصلية في مسار تعزيز سيادة العراق، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح بيد مؤسساتها الدستورية، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة. وقال الزيدي إن العراق ينتقل مع انتهاء المهمة من التعاون العسكري مع الشركاء الدوليين إلى مرحلة جديدة تركز على التعاون الاقتصادي والتنموي، لكن انتهاء المهمة لا يغلق ملف السلاح خارج الدولة، إذ تواجه الحكومة العراقية تحدي تنفيذ تعهداتها بنزع سلاح الفصائل المسلحة في وقت تشير فيه المعطيات إلى تأخر هذا المسار حتى منتصف عام 2027. وبذلك تبدأ بغداد اختباراً جديداً في إدارة الملف الأمني بقدراتها الذاتية وتعزيز سلطة الدولة والحفاظ على شراكتها الدولية من دون وجود عسكري أجنبي دائم.
0: بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغواء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

وزارة الطاقة تبدأ توزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة، وتتحدث عن إمكانية بدء توزيع النوع المحسن ب 115 ليرة. فرق الهندسة العسكرية تعمل على إزالة الألغام في ريف تل أبيض شمالي الرقة. وأخيراً، طلاب ومعلمون يواجهون معاناة مستمرة في عدد من مدارس راس العين وريفها بالحسكة بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. المحروقات مرة أخرى على اعتبار أنها شكلت عنوانا عريضا على مدار أسبوعين منذ رفع وزارة الطاقة لأسعار مختلف المواد وما تبعها من احتجاجات غاضبة في مناطق ومحافظات مختلفة، وصولا إلى إعلان وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي في 17 أيلول عن التوجه لطرح أنواع من المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة. بحسب البشير سيطرح نوع مدعوم من المازوت بسعر 115 ليرة سورية لللتر مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، إلى جانب نوع آخر بسعر 150 ليرة لللتر مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بينما يستمر توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لللتر. هذا التوجه لاقى بعض الانتقادات داخل البرلمان على اعتبار أن طرح السلعة بعدة أسعار يعني تلاعباً بمواصفات المادة وفق ما قرأه أعضاء في مجلس الشعب. اليوم بدأت انعكاسات هذا التوجه تترجم على الأرض، حيث أعلنت وزارة الطاقة بدء توزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع مع مراسلين سينضم إلينا من دمشق مراسلنا عباد المنصور، ومعنا أيضا محمد نور من حلب، ومعنا مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. مرحبا بكم جميعا. عبادة، دعني أبدأ معك. كيف تستقبل إذن العاصمة موضوع الأسعار الجديدة للمازوت وتوزيعها؟ هل هناك إقبال على الموضوع؟ هل هناك توقعات معينة سواء لدى السكان أو حتى لدى أصحاب المحطات، لأنه يعنيهم أيضا الموضوع، وكانوا ربما حتى جزءا من الاحتجاج في مراحل مختلفة من أزمات المازوت السابقة؟
1: نعم نور، يعني حقيقة يعني هناك انفراجة بحسب كثير من الأهالي، يعني تبدو بعد هذا القرار الذي بدأ اليوم ب يعني التنفيذ على الأرض بحسب وزارة الطاقة السورية، فإن كميات من مادة المازوت يعني الفئة الثانية بدأت بالوصول إلى عدد من المحطات في دمشق وريفها، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على وضع يعني كثير من الآليات المتواجدة هنا في العاصمة أو ريفها، وهذا الأمر حقيقة كنا قد لاحظناه خلال الأسابيع الماضية، يعني بعد رفع قيمة المحروقات كان هناك حقيقة انخفاض كبير بحركة السيارات، خصوصا الآليات الكبيرة الموجودة هنا في العاصمة وريفها والتي تعمل يعني بشكل دائم، كان هناك يعني ضعف كبير بالحركة، وهذا الأمر لاحظناه بشكل كبير حتى يعني على مستوى السيارات الخاصة التي تأثرت كثيرا بالقرارات الأخيرة. طبعا الانفراجة اليوم تأتي لأن هذه المادة بحسب وزارة الطاقة بدأت بالوصول، لكن أيضا الأمر يعني مرتبط بمجموعة من المحطات المخصصة التي ستوفر هذه المادة، وسيكون هذا الأمر أيضا يعني مرتبط بموقع محطات الوقود، ليس كل محطات الوقود الموجودة في العاصمة ستوفر هذه المادة، سيكون هناك أو ستوفر هذه المادة في محطات تناسب وضع دخول الآليات الكبيرة، وأيضا الأمر متعلق يعني بالكثافة السكانية وغيره من شروط
0: الأخرى، إضافة إلى أيضا بعض الشروط التي النوع الذي توفر اليوم بسعر 150 هو مناسب للمركبات الصغيرة للسيارات العادية السياحية، ولا أنه لا غير مناسب ويحتاج يعني يوفر بهذا الشكل للشاحنات والآليات الكبيرة؟
1: طبعا هذا النوع هو مناسب للشاحنات والحافلات الكبيرة، إضافة أيضا إلى الآليات الزراعية وغيرها. هذا الأمر يتعلق أيضا بالموضوع الإنتاجي، هناك كثير من المعامل تحتاج إلى هذا النوع لأنه يعتبر يعني أكثر كثافة، لكن السيارات السياحية والخاصة لا تعمل على هذا النوع، تبقى تستخدم النوع الأول السوبر والذي يتوفر ب يعني سعر 175 ليرة سورية جديدة. النوع الذي تم توفيره اليوم يعني ستستفيد منه فئة كبيرة، أهمها العملية الإنتاجية من مصانع وغيرها، إضافة أيضا إلى الآليات الكبيرة كالحافلات، حافلات النقل، الشاحنات والآليات الزراعية وما يرتبط بهذا يعني بهذه الأنواع من السيارات الكبيرة. طبعا هذا الأمر سيكون متاح ضمن بعض المحطات التي سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر. أهم هذه المحطات هي المحطات الموجودة على يعني الطرقات الرئيسية كالمتحلقات وغيرها، إضافة إلى أيضا إلى بعض الكازيات الكبيرة التي تتواجد بين العاصمة وريفها، يعني هناك بعض النقاط الرئيسية التي يعتمد عليها بشكل كبير لتوفير هذه المادة، لكن يعني في قلب العاصمة اليوم حقيقة أنا سألت لم تكن هذه المادة موجودة تحديدا في المناطق الرئيسية والمكتظة بالسكان، قال أصحاب المحطات بأن يعني محطاتهم لا تستطيع أن توفر هذه المادة بسبب يعني الازدحام، وأيضا بسبب أن المحطات أيضا غير مؤهلة، يعني هناك حاجة لأن يكون هناك تأهيل بالنسبة لخزانات وقود التي سيتم الاعتماد عليها بالملء والتفريغ، سيكون هناك 3 خزانات رئيسية للنوع الأول والثاني والثالث، وهذا الأمر يعني حقيقة يحتاج أيضا بعض الأمور التي يعني تناسب موضوع التعبئة والتوزيع، لكن أهم ما يهم السوريين حقيقة اليوم أن هذه المادة لم تتأخر كثيرا بعد قرار وزير الطاقة السوري، بدأت يعني ستتوفر بشكل مباشر، وأيضا هناك يعني أمل بأن يكون هناك انفراجة بالنوع الثالث وهو الذي سيعتمد عليه بالدرجة الأولى في موضوع التدفئة، وهذا الأمر حقيقة يقلق السوريين اليوم لأن الشتاء بات على الأبواب هنا في سوريا.
0: معروف إمتى حتتوفر النوع المحصن بسعر 115؟
1: طبعا النوع المحسن يعتمد على الاستخراج والتكرير من المحطات الموجوده في سوريا، كان هناك يعني توقف في عمل قسم منها والقسم الآخر ستعيد الحكومة تشغيله. هذا الأمر حقيقة يحتاج إلى وقت أطول من النوع الثاني الذي كان أو الذي تم يعني جلبه كما علمنا من يعني العراق. النوع الثالث سيكون هو يطلق عليه المازوت محسن. هذه المادة هي بحاجة إلى تكرير ومن ثم سيتم توزيعها، لكن هناك أمل بأن يكون هذا الأمر يعني خلال وقت لا يتجاوز 15 إلى 20 يوم.
0: محمد نور مرحبا بك من جديد. أبدأ معك من منافذ التوزيع، سواء المتعلقة بالمازوت بسعر 150 الذي طرح اليوم والمتوقع طرحه من أجل التدفئة بسعر 115.
2: نعم نور، مساء الخير لكم جميعا السادة المشاهدين. بالفعل يعني حلب اليوم على موعد بوصول هذه المادة أو النوعين الثاني والثالث من المازوت إلى الكازيات، ولكن حتى الآن نور لم يصل أي شيء بحسب ما يعني قالوا لنا أصحاب الكازيات. منذ قليل تواصلت مع 3 كازيات وقالوا لنا بأنه لم يصل لهم النوع الثاني والنوع الثالث، وهم بانتظار يعني بحسب يعني الشركة السورية للبترول بأنه من المتوقع اليوم أن تصل النوعين الثاني والثالث بسعر 150 وبسعر 115 ليرة، ولكن حتى الآن لم تصل. وهنالك يعني كما ذكر الزميل عبادة بأن يعني هنالك شروط محددة على الكازيات التي من المفترض أن يعني تستجلب هذه النوعية الثانية والثالثة، أن تكون خارج المدن بالدرجة الأولى، تكون على الاسترادات وقريبة من مراكز انطلاقات البولمان وغيرها، لكون النوع الثاني نور لا يمكن استخدامه للسيارات التي يعني تسير في شوارع المدن بسبب يعني نوعيته ربما لا تناسب السيارات السياحية أو السيارات الكهربائية الحديثة. والنوع الثالث وهو المحسن والجميع يعرفه يعني ذو رائحة كريهة، وسابقا كان في مناطق ريف حلب الشمالي ومنطقة إدلب ذو رائحة كريهة، وربما عند يعني إفراغ حمولة الصهريج في الكازيات يكون مزعج نوعا ما للأهالي. ولكن هل هذا الشرط فعلي على النوع الثالث أن لا يكون
0: النوع الثالث تبع التدفئة سيتوفر بالكازيات من حيث المبدأ محمد أم كيف؟ يعني إذا كان هو خاصا بالتدفئة كان هناك أساليب أخرى للتوزيع باتجاه المنازل بشكل مباشر، وأيضا مشكلة الرائحة، هل يعني هل هو أيضا مضر بالصحة وله رائحة إذا استخدم بالتدفئة؟
2: نور النوع الثاني الحديث كله الآن على النوع الثاني الذي من المتوقع أن يصل اليوم، وقالوا بأنه أيضا من المتوقع أن يصل النوع الثالث، ولكن النوع الثاني حتى الآن لم يصل، والشروط تنطبق على النوع الثاني أن يكون أن تكون الكازيات خارج مراكز السكنية وتكون على الاسترادات يعني قريبة من مناطق السير أو طرقات سير الشاحنات الكبيرة. ولكن النوع الثالث إن لم يكن في مراكز المدن فهذه مشكلة أيضا، يعني ربما ستواجه الأهالي باعتبار أنهم مضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى الكازيات، ويعني معظم الكازيات داخل مدينة حلب هي تحتوي على خزانات فقط للمازوت والبنزين بنوعي 90 و95. لذلك يعني ربما معظم الكازيات الموجودة في المناطق السكنية في مدينة حلب لا تستطيع يعني استيعاب النوعين الثاني والثالث، لذلك ننتظر يعني من عند قدوم النوعين ننتظر كيف سيتم يعني التعامل معهما من قبل أصحاب الكازيات وما هي الكازيات التي ستتوفر فيها هذه النوعية.
0: منير مرحبا بك من جديد، دعني أبدأ معك من البنزين، بأي أسعار يتوفر البنزين وهل هو نوع واحد ولا أيضا البنزين هناك أكثر من نوع بأكثر من سعر؟
3: أهلا بك نور. يعني بالنسبة لمادة البنزين طبعا هي متوفرة حاليا، وهنالك انفراجة تدريجية بهذه المادة كون أن مدينة اللاذقية كانت تشهد انقطاع وازدحام وطوابير أيضا خلال الأيام القليلة الماضية بدءا من يوم الخميس الماضي، لكن مساء يوم أمس واليوم يعني لم نعد نشهد الطوابير، وبالتالي بعد وصول هذه المادة بشكل تدريجي إلى محطات الوقود شهدت انفراجات يعني بشكل مباشر وانعكست على أزمة الطوابير التي كانت تشهدها المدينة خلال الثلاثة أيام الماضية. لكن مادة البنزين حقيقة هي واحدة متوفرة وهي البنزين النظامي الذي المستورد طبعا والذي يتوافر في كل محطات الوقود في الوقت الحالي بسعر 185 ليرة سورية. أما إن تحدثنا عن موضوع المازوت فأيضا حال مدينة اللاذقية كحال ربما غالبية المحافظات حتى الآن ما تزال محطات الوقود تنتظر وصول هذه المادة. قمت بجولة نور على عدد من محطات الوقود في المدينة لم نرصد وجود لهذه المادة واستفسرنا عن الموضوع قال أنهم بانتظار هذه المادة إما مع نهاية اليوم مساء اليوم أو في ساعات متأخرة من الليل أو حتى صباح يوم غد ستكون هذه المادة التي تحدث عنها مدير الاتصال لدى وزارة الطاقة أحمد السليمان. طبعا أن هذه المادة ستكون متوفرة في الأسواق مع صباح يوم الغد لكن يعني هذه المادة التي ستطرح في الأسواق في محطات الوقود المحطة التي تستقبل

0: من خلال الجولة التي قمت بها نور، ربما سأرصد الواقع بشكل أكبر. قمت بسؤال يعني غالبية أصحاب المركبات من خلال يعني رأيهم عن هذه المادة التي يعني ستصل إلى الأسواق. أكدوا أن هنالك تخوف، يعني تخوف من أن هذه المادة لا يمكن أن تكون مناسبة لمعظم السيارات وأيضا والآليات. وبحسب يعني وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة الاستماع الشهر الحالي، تحدث عن أن هذه المادة ستكون موجهة للآليات الهندسية الكبيرة وللآليات الكبيرة أيضا والآليات الأخرى، وبالتالي لا يمكن للآليات الحديثة الاستفادة منها، وهذا واحد من المخاوف. أيضا هنالك جانب آخر وهو يتعلق بالرقابة، أي أن من موضوع التلاعب بشكل خاص فيما إذا كانت هذه المواد ستطرح بالأسواق، أن يتم التلاعب بهذه المواد وخلط هذه المواد أو التلاعب بها بشكل أو بآخر، وهذا ربما أحد أكبر المخاوف لدى معظم الأهالي.
1: هل هناك يعني بالفعل مخاطر للتلاعب منير، مع أنه تم فصل الكازيات، يعني الكازيات التي تقوم ببيع يعني هذا نوع المازوت اللي بسعر أخفض أو
0: صحيح.
1: ليس محسن؟ يعني
0: صحيح نور، يعني التلاعب ربما
1: يعني ما فهمته أثناء التحضير إنه فصل الكازيات تم لأجل هالسبب، إنه حتى ما يصير تلاعب بين المازوت تبع 150 وتبع 115.
0: صحيح في الغالب، وهذا أيضا واحد من الأسباب، لكن الأسباب الأخرى بأن كما تحدث الزملاء قبل قليل معظم الكازيات غير مجهزة لفصل كل هذه الأصناف عن بعضها، المازوت المحسن والمازوت الفئة الثانية والفئة النظامية وأيضا مادة البنزين، وبالتالي ليست كل الكازيات أو محطات الوقود مؤهلة لاستيعاب أو فصل كل هذه المواد، هذا أيضا سبب آخر. لكن ربما السبب الرئيسي والأساسي هو لمنع التلاعب، لكن التلاعب قد يحدث بشكل أو بآخر من أصحاب محطات الوقود. الأهالي لا يدركون يعني كيفية التعامل والتعاطي مع هذه الأمور، لكن يطالبون الجهات المعنية بتجديد الرقابة في حال يعني نزول هذه المواد، لأن التلاعب فيها هو خطر مباشر على الآليات، لا سيما الآليات الحديثة بشكل مباشر.
1: طيب عبادة، دعني أعود إليك. يعني لا يبدو أن هذه الأسعار التي طرحت تحل المشكلة أو بشكل أو بآخر تستجيب لمطالب الناس عندما خرجوا في الشارع واعترضوا على الأسعار الجديدة للوقود. هل الناس راضون الآن عن هذا الحل الذي طرحته وزارة الطاقة، ولا من المتوقع أنه يعود الشارع للانفجار أو للاحتجاج مجددا؟ لأنه يعني كما فهمنا الآن أنه هذه الأنواع الرخيصة أو نوع المازوت الرخيص يعني لنقول هو لا يناسب المركبات التي يعني تستعملها الشريحة الأكبر من الناس.
2: نعم نور، يعني حقيقة هناك عدة عوامل ستبقى تؤثر على موضوع يعني الضغط من الأهالي بالنسبة يعني على الحكومة السورية. أهم هذه الأمور أن هذه المواد كما ذكرت هي حقيقة لا تلبي كل الاحتياجات. اليوم الفئات التي سيتم توفيرها كما ذكرت الحكومة السورية أو وزارة الطاقة هي للتدفئة وأيضا للتشغيل والإنتاج وغيرها من الأمور الزراعية، لكن تبقى فئة كبيرة من السيارات تعتمد على الوقود كحل رئيسي للتنقل. يعني هناك عدد كبير من السيارات، يعني ربما اغلب يعني اكثر من نصف السيارات في سوريا تعتمد على الديزل والتنقل،
1: يعني وهي تحتاج الى الفئة الأولى.
2: ايضا نعم، وايضا نور يعني هناك كان تخوف يعني بالرغم من توفر هذه المواد، في حال توفرت كما تذكر وزارة الطاقة السورية الا ينعكس هذا الموضوع على مستوى يعني الاسعار، ان يكون هناك انخفاض بالاسعار مرتبط بهذا الامر. يعني حقيقة بدأنا نلاحظ هناك ارتفاع بكثير من المنتجات خلال الفترة الأخيرة، سببه يعني كما يذكر الباعة يعني ارتفاع اسعار الوقود. لكن الخوف الاكبر اليوم من الاهالي بانه في حال توفرت يعني انواع الوقود التي ستؤثر على الانتاج وغيره، هل ستعود الاسعار الى ما كانت عليه؟ ايضا كان هناك تخوف حقيقه من الاهالي ان يكون هناك توفر حقيقي في هذه المواد. يعني اليوم في حال ذكر بانه يوجد هذه يعني الفئات من ماده الديزل في يعني المحطات المحروقات او غيرها، وكانت الكميات لا تكفي، هذا الامر ايضا سيؤثر بشكل كبير. حقيقه يعني التخوف الاكبر سيكون مع بدايه فصل الشتاء بشكل فعلي، وايضا مع بدايه وصول هذه المواد الى محطات المحروقات سنكتشف حقيقه كيف سيتم التعامل بشكل حقيقي، وكيف سيتم ايضا تزويد المعامل وغيرها.

0: خلال الفترة الماضية كان هناك عدة طرق، إن كان لتوزيع مازوت التدفئة أو حتى لتوزيع المازوت على يعني المعامل وغيرها من المنشآت الزراعية. المرحلة القادمة حقيقة سيكون فيها يعني بعض الصعوبات للفصل بين كل يعني نوعية وقود وأخرى، وأيضا الفصل بين كل يعني احتياج وآخر، لكن الأمر حقيقة الآن هو غير واضح بسبب الارتفاع الأخير. الأهالي حقيقة إلى الآن يعني توقفوا عن المطالبات حتى يعني تعود هذه المرحلة الجديدة أو تبدأ هذه المرحلة الجديدة التي ذكر فيها وزير الطاقة السوري بأنه يعمل من خلال هذه اللجان التي يعني أقيمت، وأنه يعمل من خلال المواد التي سيتم توفيرها بالأسواق على يعني ضبط الأسعار بالدرجة الأولى وخدمة المواطنين في كافة يعني المستويات.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من دمشق عبادة المنصور، الشكر أيضا موصول لمراسلنا محمد نور من حلب ولمراسلنا من اللاذقية منير الحاجي، وأيضا مستمرون يعني في هذا السياق وفي هذا الموضوع، وينضم إلينا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد ومعنا مصعب الحنات من دير الزور. مرحبا بكما مصعب. دعني أبدأ معك ودعني أبدأ من نقطة يعني اللي هي متعلقة بالأسعار، أنه كيف أثر الموضوع على الأسعار. الآن المازوت الأرخص يعني اللي هو النوع الثاني لا يبدو مناسباً لجميع وسائل النقل، إذا نتحدث عن أنه التعرفة زادت أو لابد ستزيد على المواطنين، ما الذي تأثر اليوم في دير الزور بموضوع الأسعار هذا؟ وهل يمكن أن يعود هذا التأثر إن كان ارتفاعاً يعود للانخفاض الآن بسبب طرح الأنواع الجديدة؟
2: تحياتي لك نور وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة في دير الزور لم تصل بعد حتى الآن أي دفعة من هذه الأنواع المدعومة من المحروقات إلى المحافظة أبدا بحسب ما رصدناه. أيضا أنا تواصلت بشكل شخصي مع عدد من المسؤولين الذين أفادوا بأن سيارة واحدة من المقرر أن تصل بعد ساعة أو ساعتين إلى بلدة مراط في ريف دير الزور، على أن تصل سيارات أخرى في الأيام تباعا في الأيام المقبلة، ولم يعني حقيقة نشهد حتى هذه اللحظة أو لم يلمس سكان دير الزور حتى الآن أي انعكاسات مباشرة لهذه التسعيرة الجديدة على أرض الواقع. لكن نحن مثلا رصدنا قبل أسبوعين عندما ارتفعت أسعار المحروقات ارتفعت أسعار النقل بشكل مباشر، يعني مثلا التاكسي التي كان يأخذ المواطن ما بين حي وحي ارتفعت بقرابة 10 ليرات، كانت في 25 ليرة أصبحت في 35 ليرة. تعرفة النقل لم تصدر أي تعرفة رسمية من قبل مديرية النقل، إنما بات السائق يعني التعرفة ترتفع ما بينه بالتراضي ما بينه وما بين الزبون، أيضا ربما تعود إلى التسعيرة القديمة إذا كان الزبون لا يرضى أو يدفع ربما 5 أو 10 ليرات إضافية سواء كان نقل داخلي أو بين أرياف دير الزور والمدن والقرى. إنما المشكلة أكبر بكثير من ذلك. اليوم نحن في وقت تقترب فيه المحافظة من فصل الشتاء تزداد معه حاجة الأهالي إلى مادة المازوت، هي مادة مهمة جدا للتدفئة، ومن المتعارف في الشرق السوري يعتمد الأهالي بدير الزور على مادة المازوت بشكل مباشر. في السنوات السابقة كان المازوت مدعوم وإن كان جودته سيئة جدا، لكن هناك ب3000 ليرة ب4000 ليرة يستطيع المواطن شراء اللتر بهذه التسعيرة ويقوم بتدفئة يعني غرفة في المنزل. اليوم بعض العوائل عندها مثلا غرفتين عائلتين أو 3 في منزل واحد تستخدم مدفأة أو أخرى. نحن كتلفزيون سوريا أجرينا بعض اللقاءات مع بعض المواطنين اليوم، قالوا أنهم لن يستطيعوا شراء ولا برميل واحد في وقت تحتاج فيه كل عائلة ما بين البرميلين إلى 4 أو 5 براميل لفصل الشتاء للتدفئة فقط. أيضا هناك مشكلة يواجهها سائقو السيارات، قالوا لنا أن السيارات الحديثة وبعض أنواع السيارات ما بين عام 2015-16 إلى يومنا هذا هذه السيارات لا يتناسب المازوت المدعوم معها ولا البنزين أيضا، وهم لا يعرفون أي من الكازيات التي تبيع المازوت المدعوم أو غيره. يعني ربما يكون هناك مشكلة كبيرة في معرفة هذا البنزين هل هو 95 أوكتان 92 أو هو بنزين عراقي أو هو بنزين آخر. يعني مثلا اليوم وصلت أو بعد ساعتين تصل دفعة من المازوت إلى هذه الكازية في بلدة مراط، يعرف الأهالي أن هذا المازوت مدعوم، لكن لا يعلم الأهالي اليوم كم الكمية التي ربما سوف يستطيعون الحصول عليها. لم تحدد الوزارة بعد هذه الكمية في وقت فقط، يعني يعرف الأهالي اليوم ما صرحت به الوزارة أن مثلا ثلاث فئات هم 115 ليرة للتر، هناك فئة أخرى هناك 150 ليرة لنوع آخر، لكن هل هذا المازوت يعني مثلا الجرارات الزراعية ربما ينفع مع هذه الجرارات تستطيع استعمال هذه المادة، لكن هناك جرارات حديثة لا تستطيع استعمال هذه المادة. هناك أيضا التقينا ببعض الأهالي قالوا لنا أن باعة البقاليات والتجار المواد التموينية ارتفعت، لماذا؟ قالوا لأن أصحاب هؤلاء التجار وأصحاب البقاليات قالوا لهم أن نقل هذه البضائع من دمشق يشترون بضاعتهم من حلب من حمص من إدلب بشكل مباشر، اليوم أجور النقل ارتفعت فهذا زاد سعر السلعة للمواطن. أيضا هناك شكاوى كبيرة من قبل المواطنين من أجل هذا الموضوع، بعض المواطنين الآخرين قالوا أنهم لن يشتروا في هذا العام مادة المازوت أبدا مع أنهم يعتمدون بشكل مباشر عليها، وقالوا أنهم سوف يعني يبحثون عن وسائل أخرى. اليوم الكهرباء بدأت شركة الكهرباء العامة بتركيب عدادات الكهرباء الإلكترونية في محافظة دير الزور، ما يزيد العبء على المواطن. اليوم لا يستطيع المواطن دفع هذه الفاتورة، اشتكوا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء. أيضا الآن برميل المازوت الذي يتخطى وإن كان مدعوم يتخطى المليون ليرة، الذي يعمل بأعمال حرة يوميته ما بين 50 و75 ألف ليرة، لا يعني 75 ليرة، هذا لا يستطيع شراء برميل ولا برميل ولا نصف برميل في الشهر، ولا يعني فقط يستطيع أن يأكل ويشرب. البعض يعني قال أنه سوف يتوجه إلى شراء الحطب، مدفأة تعمل على الحطب ثم يعني يبحث عن أغصان أشجار أو يعني نوع حطب يكون رخيص حتى يعني يستطيع تدفئة منزله وأطفاله وإن كان هناك عائلة واحدة. لكن المتعارف عليه في الآن عندنا يعني نقص كبير في المنازل، في إيجارات المنازل، في دمار كبير طال المحافظة، في كل منزل عائلتين أو ثلاثة، ربما يكون فيه مدفأة أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء كيف سوف يدبرون أمورهم لا نعلم. وأيضا انعكاسات الأسعار الجديدة على المواطنين سوف نشهدها بعد أن تصل أولى الدفعات إلى محافظة
1: يعني جيرتو. يعني مما تتفضل به معناته الحل الذي طرح عن طريق وزارة الطاقة لم يكن حلا، يعني الأسعار ارتفعت، الناس ربما يستغنون عن موضوع عن التدفئة وهذا ليس أمرا سهلا، يعني التدفئة لأنه حتى الغاز يعني من لديه تدفئة على الغاز فالغاز ارتفع، والحطب هو غير مناسب للمدن ومضر للصحة، يعني لا يمكن الاعتماد عليه في هذا الزمان.
2: الأمور في دير الزور مختلفة تماما عن باقي المحافظات، فقر مدقع أصاب يعني أهالي المحافظة، دمار كبير أكثر من 73%، بنى تحتية منهارة، قلت فرص عمل، لا يوجد معامل، يعني عشرات الشباب الآن يجلسون دون عمل، المشكلة أكبر بكثير من ذلك. فهي المشكلة يعني الآن تتراكم، فاتورة كهرباء
1: صحيح،
2: شراء برميل مازوت
1: صحيح،
2: تدبر أمور المعيشة، فهذا ينعكس بشكل كبير جدا صحيح على المواطنين
1: صحيح. نعم. طيب أنور يعني أذهب معك إلى حمص، هل توفر مازوت 150 أم لا؟ لأنه يعني وضوحا أنه هناك يعني عديد من المحافظات حتى الآن لم يتوفر فيها.
3: نعم نور، كما في بقية المحافظات لم يصل إلى الكازيات التي وصلناها وزرناها وسألناهم، لم يصل إليهم المازوت بطريقته الجديدة أو بتنوع شرائحه والقرار الجديد لإدارة الطاقة. قالوا بالمقابل بأن هناك رسائل وصلتهم من الجهات الحكومية تضمنت هذه الرسائل تحضيرات أو ما يكفي بأنها إجراءات تنظيمية ربما للبدء في توزيع هذه المادة وفق النظام الجديد، ولكن ما يحصل الآن بأن الجهات الحكومية يبدو بأنها تتيح المجال لأصحاب الكازيات أن تختار جرى ما يشبه التصويت كما رفضت التصويت على ما إذا كان صاحب الكازية يريد أن يستجلب مازوتا من الشريحة الأولى أو من النوع الأول المرتفع السعر وبين من يريد أن يستجلب لكازيته المازوت من الأنواع الأخرى الثاني والثالث باختلاف أسعارها طبعا. ولكن معظم من أصحاب الكازيات يتجون يختاروا النوع الأول رغم غلاء سعره، سبب أنهم يعتقدون بأن الجزء الأكبر من الناس خصوصا أصحاب السيارات، يعني أصحاب الكازيات يعتمدون بدرجة كبيرة على أصحاب السيارات والذين ربما سيحجمون عن شراء النوع الثاني من المازوت بسبب قلة جودته بسبب رداءته أو
1: هو أصلاً غير مخصص، يعني هو أصلاً غير مخصص على ما يبدو، وكما فهمنا الآن أنه حتى لوسائل النقل الكبيرة، يعني هو حتى غير مناسب لوسائل النقل الجماعية الكبيرة
3: تماماً، خصوصاً أن معظم السيارات حديثة وبالتالي اعتماد أصحاب الكازيات المبيعين يكون على السيارات الجديدة، هذا يقولون بأن الجزء الأكبر لن يتجه من أصحاب السيارات لن يتجه إلى النوع الثاني أو الثالث، وبالتالي يودون بأن يستكملوا أو يستكملوا توريد غازياتهم بالمازوت من النوع الأول، النوع الأفضل نسبيا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى أزمة جديدة تتعلق بالتباين بين الغازيات، ربما تجد أكثر من غازية تبيع ذات النوع من المازوت، ربما إذا احتاج مواطن لأن مثلا أن يشتري من النوع الثاني أو الثالث لأن يقوم به أو يستخدمه في مجال التدفئة، خصوصا أننا على أبواب الشتاء، فربما يكلفه ذلك البحث الطويل بين الغازيات، وفق ما رصدنا من اتجاه معظم الغازيات استقلاب النوع الأول واعتمادها على السيارات، هذا سيخلق أيضا أزمة جديدة في أماكن الغازيات. إلى الآن لم تحسن هذه الأمور بعد، ولم يظهر لنا هنا في حمص، ولم يظهر للمواطنين إذا كانت هذه الغازية ستورد هذا النوع وهذه الغازية ستورد النوع الآخر، بالتالي إجراءات ربما تستغرق ساعات بدء التوريد الفعلي لكميات المازوت هذه، والتي هناك نقطة مهمة فيها وهي أن الناس لا زالوا يترقبون بالمعنى الحقيقي للكلمة مدى وجود النوع الثاني والنوع الثالث، وبالتالي مدى تناسب هذه الأسعار مع الجودة، لا يريدون
1: توفرها، وهل سيكون هناك توابير أيضا، وكيف ستنعكس على الأسعار؟ يعني أكيد خلال الأسابيع والأيام القادمة سنبقى معكم مراسلين جميعا في انتظار ردود فعل الناس وانعكاس طرح هذه الأنواع كلها على الأسواق. أشكركما شكرا جزيلا من حمص أنور أبو الوليد ومصعب الحنات من دير الزور.

0: في آذار الماضي قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً يلاحق السوريين ويحول حياتهم اليومية إلى موت مؤجل. هذا الخطر ما يزال مستمراً في مساحات ومناطق واسعة من البلاد رغم مضي عام وتسعة أشهر على تحرير البلاد، على اعتبار أن النظام المخلوع الذي واصل على مدار 14 عاماً إمطار السوريين بأشكال الموت من الجو زرعه أيضاً في الحقول الزراعية وفي البادية وفي المناطق التي هجر أهلها عنها، لتشكل هذه الألغام والذخائر الامتداد الأخير للبصمة القمعية التي تركها الطاغية قبل سقوطه. في ريف تل أبيض شمالي الرقة تعمل فرق الهندسة العسكرية على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها، بينما تنتظر عشرات العائلات تنظيف قراها وأراضيها للعودة إليها.
1: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
2: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريق تشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا غير على المدنيين والأطفال والحلال طبعا القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
1: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلاً عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.
3: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولاً بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
1: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات بانتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا وللمزيد من المعلومات عنه ينضم إلينا الأستاذ سعد فارس مدير منطقة تل أبيض ضيفي من الرقة. مرحبا بك أستاذ سعد، دعنا نبدأ من المناطق التي تغطيها حملة إزالة الألغام في تل أبيض هذه الأيام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا السلام عليكم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام.
4: من ريف تل أبيض محافظة الرقة.
0: أهلا بك.
4: الله يسلمك. طبعا نحن بالشهر الثالث بتوجيهات السيد محافظ محافظة الرقة السيد عبد الرحمن سلامة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تم توجيه إدارة الهندسة العسكرية باتجاه ريف تل أبيض الغربي وريف تل أبيض الشرقي. طبعا كان هناك كان عندنا مرحلتين من مرحلة إزالة الألغام. المرحلة الأولى بدأت بريف تل أبيض الغربي، كان في بعض المناطق هي منعزلة تماما، هي تابعة لتل أبيض لكن منعزلة، هي موجودة بالطرف الآخر، فبدأت إدارة الهندسة الدخول بالآليات الثقيلة والكاسحات والآليات الخاصة بإزالة الألغام. فبتاريخ الشهر الثالث من 2026 بدأت الحملة. انتهت المرحلة الأولى بتاريخ 11/5/2026. نحن أمننا على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، وذلك لتأمين كان في حصاد وكان في مادة القمح، والمزارعين ما فيها تدخل وتطلع بهاي الأراضي الزراعية، فأمننا قسم أول من الأراضي بجهة تل أبيض. طبعا بدأنا المرحلة الثانية بتاريخ 14/9/2026 بمحورين. المحور الأول هو فتحناه باتجاه المناطق الشرقية من محافظة الحسكة، منطقة تل تمر، باتجاه الانفور الدولي، باتجاه منطقة تل أبيض. شمل هذا المحور هو منطقة الارتوازية ومنطقة الشركة ومنطقة عيوة. باتجاه الانفور كمان في عنا صوامع بهذا الطريق، أيضا الصوامع كان فيها ألغام بكميات كبيرة. بدأ هذا الفريق بالإزالة بالمراكز الحيوية والمراكز الطبية والمراكز الحكومية، وكان من هاي المراكز هو اتخاذ هاي القوات اللي كانت موجودة بهاي المناطق تخزت منها مقار عسكرية، فكانت الألغام موجودة بكثافة. طبعا واجهتنا تحديات وصعوبات كبيرة بسبب عدم وجود الآليات أو وجود الأدوات المناسبة لهي الألغام، لأنه هي ما هي ألغام يعني حسب الألغام الموجودة الدولية، وإنما هي ألغام تصنيع صنعت بطريقة إجرامية. يعني تفكيكها كان من الصعب جدا، يعني كثير عم نعاني كثير في صعوبات لأنه الأدوات اللي معنا ما بشمل هاي الألغام. طيب. هذا بالمحور الشرقي. طبعا انتهينا من المحور الشرقي تقريبا، الآن نعمل على طريق الام فور باتجاه قرية المشيرفة مع تأمين جسر أصغيرو، الجسر الحيوي طبعا هو بيوصل للمناطق الشرقية باتجاه محافظة الرقة باتجاه محافظة حلب. الام فور الدولي بنقول عنه نحن، بنرجع على بنقول المرحلة الثانية نفسها بريف تل أبيض الغربي.
0: طيب
4: بدأت المرحلة الثانية بريف تل أبيض الغربي، شملت منازل المدنيين ابتداء من قرية انطلاقا من قرية السكرية، ابتداء من قرية كوبرلك إلى قرية الجبرلي باتجاه قرية الحرية باتجاه الحدود التركية، امتدادا إلى نهاية الحدود الإدارية باتجاه منطقة عين العرب. شملت أيضا المنازل والمراكز الحيوية. أيضا من ضمنها كان موضوع تأمين الصوامع. مع الأسف بهاي المرحلة الثانية اللي نحن عم نشتغل فيها بالتنقيب خسرنا من الأهالي، صار أعداد كبيرة طبعا، لكن ضمن هاي المرحلة خسرنا 4 أشخاص من ضمنهم طفل دخلوا بهذا المحور من غير مكان. هو في نحن عندنا حواجز تمنع دخول المدنيين، لكن هن دخلوا من غير اتجاهات شوقا إلى الدخول إلى منازلهم بعد حصار أو بعد منع أو بعد تهجير دام سنوات طويلة. فرقة بهذا العودة دخلوا من غير اتجاهات، المنطقة واسعة جغرافيا طبعا، أدى إلى استشهادهم في هاي المناطق. بالإضافة إلى أنه من يومين
0: مشان هيك في تخوفات، يعني مشان هيك في أهالي تانيين خايفين يرجعوا قبل انتهاء عمليات التمشيط في هذه المنطقة. لفت نظري أستاذ سعد في أثناء قولك أنه هناك منازل أيضا فيها ألغام.
4: لا، ليس بس المنازل وإنما حتى الطرق.
0: لا، مفهوم الطرقات هي الطرقات والأراضي الزراعية هي فهمانينا، بس قصدي يعني ما أثار استغرابي إنه حتى في المنازل هناك ألغام مزروعة، يعني كانوا يقومون بزراعتها في المنازل.
4: المنازل استخدمت حتى كمستودعات. أنا راح فرجيك مثال بسيط جدا الآن على الإعلام. هذا وجد أحد داخل أحد المنازل، هذا مستودع.
0: هاي مواد متفجرة ولا هاي مكان تصنيع الألغام اللي تفضلت بشرحها؟
4: طبعا هاي مواد متفجرة وعباط، يعني تصل كميتها إلى 2500 إلى 2700 كيلو جرام، موجودة بين المدنيين بين الأطفال قريبة على المدارس قريبة على المستوصف.
0: طيب أستاذ سعد، كمان يعني لفت نظري أنه كثير من المناطق التي ذكرتها كانت خارج سيطرة النظام المخلوع لفترات طويلة، هي المخلفات كلها من مخلفات النظام ولا هناك قوى عسكرية أخرى تعاقبت على المنطقة أيضا قامت بزرع الألغام؟ لأنه هذا كمان يعني بيجعل العمل أكثر تعقيدا، لأنه عم تتعاملوا مع أنواع مختلفة.
4: لا، هي مو مخلفات قصر، المنطقة كانت تحت سيطرة قصر.
0: تمام، فهذه إذن مش من مخلفات النظام، هذه تم تصنيعها. طيب هل تساعد عملية الاندماج اليوم مع قسد في معرفة خرائط هذه الألغام، في معرفة كيفية تفكيكها، بما أنه من قام ربما بتصنيعها أصبح اليوم جزء من وزارة الدفاع؟
4: تعتمد المحافظة وإدارة المنطقة بالتنسيق المباشر والكامل مع إدارة الهندسة العسكرية على إزالة هذا الخطر من بين المدنيين.
0: طب أنا هو كان سؤالي إنه وجود قسد اليوم في وزارة الدفاع ألا يجعل العمل أسهل؟ يعني خرائط الألغام متوفرة، كيفية، يعني لأنه من صنعها اليوم هو جزء من وزارة الدفاع، فربما يعني يصبح تفكيكها اسهل.
4: اداره الهندسه العسكريه معتمده على الادوات الموجوده معها ومعتمده على الارواح اللي هي جاي تحرر هاي المنطقه وتنظفها من هذه الالغام طيب. بالكامل، فهي عم تشتغل بشكل كامل، هي اداره الهندسه العسكريه التابعه لوزاره الدفاع.
0: طيب جميل. طيب الى متى تتوقعون انه ما زلتم تحتاجون وقتا لتنظيف هذه المنطقه بشكل كامل؟
4: المساحة الجغرافية كتير كبيرة، ونحن عم نشتغل بطريقة إنه لحتى يكون بشكل متساوي. هو الطريق المشكلة الإدارة لما بتشتغل طرقات، فالناس عم بيصير توافد للناس من الخلف، فعم نحاول نحن إنه يعني نحاول كتير نعمل حملات توعية إنه نحن عم نأمن الطريق صح، لكن ما عم نأمن المنزل، وإذا عم نأمن المنزل فهي الأرض ما هي آمنة. فالأمر بالتدريج، كل فريق من إدارة الهندسة العسكرية هو صاحب اختصاص معه أجهزة خاصة بهذا العمل، فالفريق الموجود حاليا هن فريق النقابين يعمل داخل المنازل والطرق الموجودة ما بين المنازل. يوجد فريق آخر يعمل على المراكز الحيوية، لكن هذا ما بيقول إنه المناطق رح تصبح آمنة، لا. نحن لأنه عم نتفاجأ دائما بشيء جديد أو شكل جديد أو نوع جديد من الألغام، يعني أما هو جرد غاز أو أما هو حنفية أو أما مسكة باب أو أما ممكن هو مداس بمدخل المنزل أو أما هو تحت زرعة، فالألغام منتشرة بكثافة كبيرة جدا. الآن نعمل على تأمين المنازل والطرقات الرئيسية والفرعية ما بين المنازل حتى تنتقل إدارة الهندسة العسكرية بالمرحلة الثالثة إن شاء الله إلى تأمين الأراضي الزراعية، لحتى نقول إن شاء الله تعالى أن تكون المنطقة الجغرافية بشكل كامل حتى نهاية الحدود الإدارية آمنة وتم إزالة المخلفات والألغام منها بشكل تام.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من تل أبيض من الرقة، ضيف الأستاذ سعد فارس مدير منطقة تل أبيض.
4: أهلا وسهلا.
0: تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس راس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب، وهي مسألة تضع المعلمين أمام تحديات في تدريس المناهج وسط متطلبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
5: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
6: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
5: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلباً على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
7: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، والمعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا تؤمن الكتب المدرسية.
5: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
8: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
5: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
0: مستمرون معكم مشاهدين في عين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخطاط عبد الرحيم عبارة يترجم حرفة الخط العجمي إلى صور جمالية تزين المساجد والمنازل.

0: احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسرا عبر الفنون البصرية.
1: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم، لا الناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: أقامت اللجنة البارامبية في إدلب بالتعاون مع الهلال الأحمر بطولة كرة الهدف للمكفوفين، شارك فيها 16 لاعبا من ذوي الهمم بعنوان لا حدود للقدرة، اتبع الصوت.
2: عندنا بطولة كرة الهدف للمكفوفين، طبعا هي اللعبة الأشهر للكفيفين. من خلال هالبطولة نحن عندنا عدة أهداف، منها تمكين هالفئة ودمجها بالمجتمع وتسليط الضوء عليها لأنه هي مهمة، شيء عندها إمكانيات كبيرة.
3: والله الفرحة ما بتنوصف، يعني سبحان الله الناس انحرمت من الفرحة بسبب الحرب، فالحمد لله بعد التحرير فالحمد لله يعني الله عز وجل فرج علينا والناس كان بالفعل يعني إلى سعادة، وهذا اليوم بالفعل هو يوم سعيد ويوم فرحة. ندعو الحكومة للنظر إلى المعاقين لأن حقوقهم بشكل عام مضطهدة، يعني من قبل التحرير أو بعد التحرير.
0: يواصل الخطاط عبد الرحيم ممارسة حرفة الخط العجمي التراثية في حمص، حيث ينقش زخارف والخطوط النافرة على الخشب لتحويلها إلى لوحات تزين المساجد والبيوت والقصور.
4: صار في دورة لصالح التربية خضعنا لها، كان في مدرب دربنا على طبعا كنا حوالي 17-18 مدرس على العجمي. هلا انا استقطب يعني كثير حبيتها كونه انا بالاساس خطاط ومزخرف، فحبيت انه اخوض هالتجربه. هاي الزخارف هي العجمي، هي فن الزخارف النافره على الخشب. حبيت اخوض تجربه النفور، يعني انه هاي حبيت استهوتني كثير، وبالتالي يعني تابعت مع المدرب بكل تفاصيل وقت عم يشرح الخلطه وشلون بتصير وهالامور. هاي من اهم الاعمال عملتها بفتخر فيها كان مسرح نقابه المعلمين ب 92 بيت الاستاذ عدنان الجمالي رحمه الله اللي كنت عم بحكي عنه، كمان هذا العمل ب 92 هاي بدايات. بالنسبه للعجمي اذا بدنا نحكي انه هل هذه المهنه، طبعا هي مهنه تراثيه جدا، ولكن إذا ما إقبال الشباب عليها، يعني طبعاً نحن دائماً نسعى أنه ندرب الأجيال الجديدة ونتمنى دائماً، أنا أبحث والله عن كوادر جديدة وأنا بتمنى هالمهنة ما تندثر إن شاء الله، وخاصة في مدينة حمص لأنها قليلة جداً.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
2: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
2: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
2: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. 7 قتلى و4 مصابين باستهداف مجهولين بالرصاص حافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وزير الطاقة يعلن السيطرة على حريق خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق. وزارة التعليم العالي تعلن صدور مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد. محافظة حلب تعلن مغادرة 29 عائلة من مخيمات الأتارب إلى مناطقها الأصلية.

قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وقال مراسلنا إن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص، في حين أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان أكد أن وحدات المباحث الجنائية باشرت الأعمال لتحديد هوية ودوافع مرتكبي

0: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص، قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان. وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إنه تمت السيطرة على حريق خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق.
2: نحن حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاي بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
1: وأضاف وزير الطاقة أن تحديد أسباب انفجار الحريق في خط الغاز سيكون بعد انتهاء عمليات التبريد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة للصمام المقطع الموجود على الخط. لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف وتحديد الأسباب.
1: وكانت الشركة السورية للكهرباء أفادت بوقوع انفجار بخط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة. وأوضحت الشركة أن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات، وأشارت إلى أن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة للنقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. هذا وأظهرت لقطات مصورة تصاعد عمودا من اللهب في سماء المنطقة نتيجة للانفجار.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان له أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائها في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225,000 حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وإجراء الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وإصابة طفلة خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين عائلتين في قرية بيت آرا بريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شخصين متورطين بإلقاء النار بعد تفتيشها عددا من المنازل في المنطقة. وبحسب المراسل جرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة على إثر خلاف قديم بين العائلتين قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة مع انتشار قوى الأمن الداخلي. أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أعلنت أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دولياً والمنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت طرفاً في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، واتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية.
1: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية، فقد وثقت مقتل 6993 مدنيا بالإضافة إلى توثيق 1262 اعتداء للقوات الروسية على مراكز حيوية مدنية بإجمالي ما لا يقل عن 362 مجزرة. كما أوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي امتد ليشمل تبرير استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية والتشكيك في تقارير عن هذا النوع من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس فضلاً عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر، لافتا إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفرادا منها، وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.

قال مجلس الشعب السوري إن لجنتا ضحايا الثورة السورية والعدالة الانتقالية تبحثان مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وأضاف

0: قالوا سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 19 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 48 حالة بعد نقل حالتين إلى المستشفى، مشيرا إلى نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في هذا الإضراب. نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. وأوضحت مديرية إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. أصدرت وزارة التعليم العالي إعلانات مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026 و2027، ودعت الطلبة لمتابعة التفاصيل والشروط عبر موقعها ومنصاتها الرسمية. وتضمن الإعلان أحكام وشروط التقدم للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد التقنية التابعة للمجلس الأعلى للتقييم التقني، بما فيها مفاضلة القبول في السنة التحضيرية لكليات الطب، ومفاضلة المحافظات الشرقية، ومفاضلة أبناء الأعضاء في الهيئة التدريسية، ومفاضلة الطلاب ذوي الإعاقة. هذا وتتواصل معاناة طلاب في عدد من المدارس في رأس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع، وذلك بسبب تأخر توزيع الكتب الدراسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب، وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
1: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
2: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية إنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
1: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلبا على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
3: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، والمعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا، تؤمن الكتب المدرسية.
1: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
4: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
1: أمام هذا الواقع، يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
0: بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية

0: جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أطلقت وزارة السياحة الرؤية الأولى لمشروع متحف السلام والحياة البحرية الذي وصفته بأنه أكبر متحف مائي. وبحسب سانا سيجري إنشاء المتحف البحري قبالة ساحل اللاذقية بما يجمع بين التراث السوري والفن المعاصر والسياحة البحرية. كما ستتم إعادة توظيف معدات عسكرية خارجة من الخدمة ضمن بيئة مخصصة للغوص والحياة البحرية. وجاء الإعلان عن هذا المتحف على هامش مباحثات أجراها وزير السياحة مع نظيرته اللبنانية في العاصمة دمشق. تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية الأبيض وشرقها التي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
1: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
2: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريق أشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا غير على المدنيين والأطفال والحلال طبعا القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام. هاي مشكلة كبيرة يعني.
1: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
3: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
1: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات في انتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
0: فجرت سرية الهندسة التابعة لوزارة الدفاع مخلفات حربا في قرية بيت آرا بحوض اليرموك بريف درعا الغربي ضمن عمليات التخلص من مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة يونيسف كاثرين راسل إن 6,900,000 طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأضافت أن المنظمة تعمل مع الحكومة السورية وشركائها لدعم الأطفال وتعزيز الأنظمة والخدمات المخصصة لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن برنامج المنظمة في سوريا يشمل تأهيل المدارس وتوفير اللقاحات للأطفال وتقديم الدعم الغذائي للأسر. كما أكدت أن الأطفال بحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وغيرها، مشيرة إلى أن توفير هذه الخدمات تساعدهم على النمو بصورة أفضل. هذا ودعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. كما أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيس وسط المدينة تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أعلنت محافظة حلب مغادرة 29 عائلة من مخيمات عديدة من منطقة الأتارب نحو مناطقها الأصلية. أوضحت المحافظة أن العائلات المغادرة من مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة ومخيمات أخرى توجهت إلى مدن معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون وأبو ظهور وحرستة ودار عزة ودمشق ومناطق أخرى أيضا، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري. هذا وأعلنت إدارة منطقة منبج في ريف حلب أن قسم الهجرة والجوازات في المدينة سيبدأ عمله رسمياً مطلع الأسبوع المقبل بهدف تخفيف أعباء تنقل الأهالي إلى مناطق أخرى. وحذرت منطقة منبج في تعميم أصدرته من أن التعامل مع أشخاص قالت إنهم يدعون قدرتهم على حجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مؤكدة أن رسوم خدمة الحجز الإلكتروني ستحددها إدارة المنطقة وستقدم حصرا عبر مكاتب رسمية معتمدة، سيجري الإعلان عن أسمائها وعناوينها لاحقا. افتتحت وزارة الداخلية فرع المباحث الجنائية في محافظة حمص بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه. وقالت الوزارة إن افتتاح الفرع الأول من نوعه في المحافظة يأتي في سياق تعزيز العمل الجنائي وتوسيع نطاق أعمال البحث والتحري ورفع كفاءة التعامل مع القضايا وكشف ملابساتها. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة 3 متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. وبحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحما ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين اتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعدا لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. هذا واحتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
4: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020 نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: نفذت فرق من وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث مسحاً جيولوجياً وجيوفيزيائياً في منطقة جهفة الباغوس بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية. وذكرت محافظة دير الزور أن الهدف من المسح هو الوقوف على أسباب التصدعات الظاهرة وتقييم سلامة الموقع، كما أشارت إلى أن المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي تم بمشاركة المركزين الوطنيين للزلازل ولإدارة المواد الخطيرة. هذا وأجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة أجرت عمليات مسح للظواهر المسجلة مؤخرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
5: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هذه المشكلة. حاليا جينا للمنطقة، نحن هلأ نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
6: عندنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم
0: هذا. وقال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة، قال إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
7: طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظة القنيطرة، 41 مركز موضوع في الخدمة ويعمل، وخمسة هي خارج الخدمة. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ، مع السيد مدير الصحة، لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة. وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة، على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى الكوادر.
0: تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق. وأوضح رئيس قسم الإسعاف في الوزارة أحمد البكور في تصريح له لوكالة سانا، أوضح أن السيارات العشرة سيتم توزيعها على المحافظات السورية وفق الاحتياج الفعلي بما يراعي الكثافة السكانية لكل محافظة، مشيرا إلى أنها ستسهم في سد جزء من احتياجات المحافظة ولا سيما التي تعاني من نقص أو تهالك في سيارات الإسعاف. هذا وخصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خصص 4,030,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية، يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضا دعما إنسانيا لأوكرانيا. هذا وحددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز موعد مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. يواصل الخطاط عبد الرحيم عبارة ممارسة حرفة الخط العجمي التراثية في حمص، حيث ينقش الزخارف والخطوط النافرة على الخشب، وذلك لتحويلها إلى لوحات تزين المساجد والبيوت والقصور.
8: صار في دورة لصالح التربية خضعنا له، كان في مدرب دربنا على طبعا كنا حوالي 17-18 مدرس على العجمي. هلا انا يعني كثير حبيته كونه انا بالاساس خطاط ومزخرف، فحبيت انه اخوض هالتجربه. هاي الزخارف، هي العجمي، هي فن الزخارف النافره على الخشب. حبيت اخوض تجربه النفور، يعني انه هاي حبيت، استهوتني كثير. وبالتالي يعني تابعت مع المدرب بكل تفاصيل وقت عم يشرح الخلطة وشلون بتصير وهالأمور. هاي من أهم الأعمال عملتها بفتخر فيها، كان مسرح نقابة المعلمين ب92 بيت الأستاذ عدنان الجمال رحمه الله اللي كنت عم بحكي عنه، كمان هذا العمل ب92 هاي بدايات. بالنسبة للعجمي، إذا بدنا نحكي إنه هل هذه المهنة، طبعا هي مهنة تراثية جداً، ولكن إذا ما إقبال الشباب عليها، يعني طبعا نحن دائما نسعى أنه ندرب الأجيال الجديدة، ونتمنى دائما، أنا أبحث والله عن كوادر جديدة، وأنا بتمنى هالمهنة ما تندثر إن شاء الله، وخاصة في مدينة حمص لأنها قليلة جدا.
0: أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن جثامين 5 فلسطينيين وأكثر من 13 مصابا وصلت مستشفيي الشفاء والقدس من جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى، في حين قتل فلسطيني بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوبي القطاع. وبحسب طبيب بمستشفى ناصر، فقد وصل جثمان شخص قتل بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفته في منطقة مواصل قرارة شمال غربي مدينة خان يونس. أعلن البنتاغون انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق واكتمال انسحاب قواته مع استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وجاهزية مؤسساته الأمنية، مشددا على رفض وجود أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة.
9: يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ويفتح مرحلة جديدة عنوانها السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. البنتاغون أعلن رسمياً انتهاء عملية العزم الصلب في العراق، مؤكداً أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية شكل الخطوة الأخيرة في ختام المهمة العسكرية التي استمرت 12 عاماً. الانسحاب جاء تنفيذاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024، والذي نص على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية. وأكدت واشنطن أن القوات العراقية بما فيها قوات البشمركة ستتولى قيادة جهود مكافحة تنظيم داعش مع استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الاستخباري. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبر انتهاء مهمة التحالف محطة مفصلية في مسار تعزيز سيادة العراق، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح بيد مؤسساتها الدستورية، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة. وقال الزيدي إن العراق ينتقل مع انتهاء المهمة من التعاون العسكري مع الشركاء الدوليين إلى مرحلة جديدة تركز على التعاون الاقتصادي والتنموي، لكن انتهاء المهمة لا يغلق ملف السلاح خارج الدولة، إذ تواجه الحكومة العراقية تحدي تنفيذ تعهداتها بنزع سلاح الفصائل المسلحة في وقت تشير فيه المعطيات إلى تأخر هذا المسار حتى منتصف عام 2027. وبذلك تبدأ بغداد اختباراً جديداً في إدارة الملف الأمني بقدراتها الذاتية وتعزيز سلطة الدولة والحفاظ على شراكتها الدولية من دون وجود عسكري أجنبي دائم.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تضرب إيران أو تتوصل معها إلى اتفاق، وأضاف ترامب أن واشنطن ستتخذ قرارها بهذا الشأن وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. هذا وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية، معنا من هونغ كونغ. بداية صباح الخير دكتور هيثم. إذن كيف قرأت تصريحات ترامب الأخيرة، وهي ما بين توجيه ضربة لإيران أو التوصل إلى اتفاق معها؟
1: صباح الخير وتحية لك وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: يعني طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر نفس التصريحات ونفس الخطاب منذ فترة، يعني يقول نحن نريد اتفاقا مع إيران وأننا قريبون من اتفاق، وفي المساء يعود للقول بأننا سنضرب إيران وسندمر الحضارة الإيرانية وسيشهدون ضربها لم يشهدوها من قبل. يعني هناك تكرار بهذا النمط من التفاوض أو من الضغط يعني والتهديدات، يعني صار ممجوجا ولم يعد يعني يؤثر في الطرف الإيراني. الإيرانيون فهموا الاستراتيجية الأمريكية، وهم يعني يعتبرون أن الآن أي تنازل عن أوراق القوة لديهم، وخاصة موضوع يعني فتح مضيق هرمز، سيفقدهم هذه الورقة التي هي ربما الورقة الوحيدة التي في يد طهران حاليا. لذلك هم يتمسكون بهذه الورقة ولا يريدون تقديم تنازلات، يعني قبل أن يقوم الطرف الأمريكي بتقديم التنازلات التي تريدها إيران، وأهم رفع الحصار البحري ورفع العقوبات عن النفط الإيراني وعن يعني وتحرير بعض الأموال المجمدة الإيرانية.
0: يعني كيف يمكن اعتبار اليوم الاستراتيجية الأمريكية؟ هل هي استراتيجية ضغط أم استراتيجية يعني اقتراب من الحسم؟
1: لا، ليس هناك اقتراب من الحسم، يعني الحسم العسكري غير وارد بسبب أولا اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، وليس ترامب في وارد دخول في حرب شاملة. ربما هناك ضربات كالضربات التي شاهدناها الشهر الماضي يعني محددة، ولكن الحسم العسكري غير متوقع خاصة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. وثانيا أن الرئيس الأمريكي يعتقد بأن الضغوط الاقتصادية سواء يعني موضوع يعني عزل إيران وما سمي بالعقوبات الأقصى الآن تفرض على إيران وعلى النفط الإيراني سوف تؤثر، وهي بدأت تؤثر في الاقتصاد الإيراني، وأن الإيرانيين سيضاخون وسيستسلمون. يعني هذا يعتقد إيران أن العقوبات الاقتصادية مفعولها أكثر وأشد من الضربات العسكرية. لذلك هو يعني يراهن على الوقت بأن الإيرانيين سيتعبون، خاصة أنه يتوقعون أن خلال أسابيع ستوقف إيران يعني عن بيع نفطها وعن يعني عن الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة من الصين أو غيرها، وهم سيضطرون إلى القبول بالمطالب الأمريكية.
0: أنت كيف تتوقع أن تكون ردة فعل إيران تجاه هذه السياسات من ترامب؟
1: يعني يجب أن نعترف، ويجب الإيرانيون يعترفون بأن هذه العقوبات مؤلمة لا شك، يعني وهي تؤلم الشعب الإيراني أكثر من النظام، ولكن يعني الإيرانيون بطبيعتهم عنيدون ومتشبثون بأفكارهم وبيعني مبادئهم، وهم يرون أن يعني لا لا يعني موضوع الاستسلام غير مطروح. يعني نحن نعرف أن إيران يعني قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة في نهاية فبراير شباط، وقبل الحرب في يونيو الماضي يعني في يونيو 2025 يعني رفضت عروضا كثيرة ورفضت التنازل، وكانت تتفاوض وتصارع مبادئها، وقد دفعت ثمنا كبيرا سواء من قياداتها ويعني منشآتها ومن تضحيات شعبها. فلذلك موضوع التضحية وموضوع الصمود الإيراني موضوع استراتيجي وموضوع مبدئي وأخلاقي وغير وارد عند الإيرانيين، وهذا ربما يعني قليلا بعيدا عن يعني من عن البراغماتيه والواقعيه، ربما يجب ان يكونوا اكثر واقعيه واكثر براغماتيه، ولكن هذا يحسب الايرانيين بانهم يصمدون ويدفعون تضحيات ويتراجعون عن مواقفهم
0: مقابل عدم الاستسلام. طب اذا الى اي مدى يمكن ان تؤثر السيطره على مضيق هرمز وفق الرواية الأمريكية في حسابات إيران العسكرية والسياسية بالمرحلة المقبلة برأيك؟
1: يعني الادعاءات الامريكيه بانهم يسيطرون على مضيق هرمز غير صحيحه، بدليل ان يعني الشركات البحريه التي تراقب حركه السفن من مضيق هرمز تقول بانه يمر يوميا بين 10 و15 سفينه، وهو يعني نحو 10% من معدل مرور السفن الذي كان قبل
0: معتاد، نعم
1: الحرب حوالي 150 سفينه يوميا، يعني الان نحو 10 او 15% مما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب. لذلك هناك ضغوط يعني على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الامريكي وارتفاع اسعار النفط، وخشيه يعني طب هناك خشيه من دخول ايضا باب المندب في الصراع في حال يعني تم استعاده الحرب على ايران وتوجيه ضربه قويه، وخاصه ان يعني نرى ان هناك استهداف للمنشات النفطيه السعوديه من خلال منطقه يعني انابيب شرق غرب، وتاثيرها ذلك في حال تعطلها بالكامل على توقف يعني النفط السعودي الذي يغذي يعني بشكل كبير الاقتصاد العالمي، يعني نحو 10 ملايين برميل يعني يوميا.
0: نعم
1: فلذلك في حال يعني تم استئناف الحرب ووجهت ضربات الى هذا المعبر يعني عبر باب المندب، سيتاثر الاقتصاد العالمي وسيرتفع سعر النفط الى 200 دولار وليس الى 100 دولار.
0: نعم لا نأمل ذلك بالتأكيد. شكرا جزيلا لك دكتور هيثم مزاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من هونغ كونغ. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعليا ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. لما الدولة، أي دولة، بدها تشق طريق أو تبني مدرسة أو مشفى أو أي شيء، ممكن تحتاج أرض بيملكها الناس. وهون بيجي الاستملاك. الدولة بتأخذ الأرض للمصلحة العامة، المصلحة العامة، وبتدفع لصاحبها تعويض عادل، تعويض عادل. من حيث المبدأ، الاستملاك موجود بكثير من دول العالم، وبسوريا تحديدا موجود من عشرات السنين. الإعلان الدستوري ذات نفسه أشار إله بالمادة 16 اللي بتقول: حق الملكية الخاصة مصون ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. بس المشكلة بتبلش لما بيجي السؤال: هل الاستملاك كان فعلا للمصلحة العامة؟ بحالة سوريا بصير السؤال: هل استملك النظام المخلوع هالأراضي فعلا لخدمة البلد؟ هل كان الاستملاك ضروري عن جد؟ هل تنفذ المشروع اللي كرماله استملكت الأرض؟ هل اندفع التعويض؟ وإذا اندفع هل كان عادل؟ طيب وشو بصير إذا الأرض استملكت لغاية وهدف ما وما تنفذت، وبعد عشرات السنين صارت الأرض جزء من مشروع استثماري بدل الغاية الأساسية؟ هالأسئلة رجعت اليوم مع احتجاجات بقدسية ومع ضمية الشام، ورجعت المطالبة بإعادة فتح ملف الأراضي المستملكة، وخصوصا مع الحديث عن تحويل مطار المزة لمطار مدني للطيران الخاص. بالمعظمية تحديدا القضية مش جديدة. التقديرات المتداولة بتقول انه الاستملاك طال حوالي 3/4 اراضي المدينة، بما في ذلك مساحات زراعية واسعة كانت بتشكل مصدر رزق لعدد كبير من الاهالي، وعشرات الاف الاشجار الزيتون يلي انشلعت بزمن النظام البائد. والتعويض ما صار، وان صار فبأسعار 1985 عام 2008، بعد 30 سنة. لهيك الأهالي بيعتبروا القصة مظلمة اقتصادية كبيرة من فعل النظام المخلوع. النظام أخذ منهم الأرض ومصدر الدخل وخلى حقوقهم معلقة لعقود. هاي المظلمة سواها النظام المخلوع وصار وقت يستردوا حقوقهم. هاي وجهة نظرهم. بالمقابل وجهة نظر الحكومة بتقول إنه الأراضي ما انباعت، وإنما تحولت لشراكات بتحتفظ فيها الدولة بحصتها وعوائدها، وأنه هاي مشاريع تجارية واستثمارية بتخدم المنفعة العامة. وكمان بتقول الوزارة أنه الملكية بتنحسم بالوثائق والسجل العقاري والقضاء وفق النظام، مش بالاحتجاج وتعطيل المشاريع. وقالت أنها جاهزة لاستقبال الاعتراضات ودراستها. مرة ثانية الأهالي بيقولوا: نحن مو ضد الاستثمار ولا ضد الإعمار، لكن قبل ما تبدأوا مشروع جديد خبرونا وتعال نحكي شلون انتقلت الأرض للدولة، هل اندفع ثمنها ولا لا، وهل تغير الهدف اللي من شان استملكت هالأرض ولا لا. طيب ليش ما ترجع الأرض لأصحابها مثلا، أو يصيروا شركاء بالمشروع. مطار المزة القصة أعقد. في مطالبات بملكية الأرض في خطة استثمار جديدة، بالوقت نفسه في معلومات عن مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية لمعتقلين قتلهم النظام البائد داخل المطار. يعني قبل ما نسأل شو رح نبني فوق الأرض لازم نعرف شو في تحت الأرض. سوريا بحاجة الاستثمار وإعادة الإعمار أكيد ومن دون شك، وبحاجة لرد المظالم وبناء الثقة كمان أكيد ومن دون شك، والمصلحة العامة لازم تنحمى لحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا أكيد ومن دون شك. بس كمان ما لازم تكون حجة جاهزة لندفع المواطن ثمن أو الثمن. وهون بدنا نسأل: هل أساساً بيجوز استمرار العمل بأرض ملكيتها محل نزاع وغير محسومة؟ هل لازم مثلاً ترجع الأراضي لأصحابها الأصليين ولا لا؟ طيب شو بصير بالدولة وأملاكها؟ طيب لما الدولة بتكون من غير شيء مفلسة شلون بدنا نحل هاي القضية؟ هل مثلاً يتحولوا أصحابها لشركاء بمشروع جديد؟ ما بنعرف، راح نشوف. هل منوقف الاستثمار والاقتصاد لتنحل قصص المقابر الجماعية كلها؟ هل هذا ممكن؟ هل عكس هذا ممكن؟ هالأسئلة هاي رح نناقشها اليوم بحلقة وسط الأول، وسط البلد. لكن بالأول خلينا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية، والمقولة اليوم بتقول: الاستملاك يخدم المصلحة العامة أكثر مما يضر بحقوق المالكين. ومعي بهالفقرة البتول الخطيب وهي طالبة ماجستير تاريخ وهي مع المقولة، وموسى زاهر طالب طب بشري ضد المقولة. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية، ومعي البتول وموسى. ما هيك؟
2: أهلا.
0: البتول أهلا وسهلا فيك. موسى أهلا وسهلا فيك. حضرتك طالبة ماجستير تاريخ،
2: مهيك؟ صحيح.
0: طالب طب، أي سنة؟
2: سنة سادسة.
0: بالتوفيق دكتور، يعني خلص
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا رب. حضرتك مع المقولة، أنت عم بتدافع عن موقف الحكومة
2: طبعا،
0: وحضرتك ضد المقولة وبتدافع عن موقف الأهالي
2: طبعا،
0: ما هيك؟ طيب طبعاً. راح أذكركم بقواعد اللي ابتسموا لك الحضور فورا. خليني أذكركم بقواعد المناظرة. عندكم ثلاث جولات رح تبدأي ورح تختم، 90 ثانية لكل واحد فيكم بكل جولة، ما حدا رح يقاطعكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية لما لآخرها. جاهزة؟ جاهزين؟
2: جاهز.
0: تمام؟ العداد على الشاشة؟ جاهزين؟ تفضلي.
3: تمام، مرحبا. بداية المفروض نحط بعض التعريفات الواضحة لموضوع الاستملاك. شو يعني استملاك؟ الاستملاك هو نقل ملكية شخص معين، مال أو عقار أو أي شيء مخصص للبيع أو الشراء إلى دولة أو إلى أي جهة حكومية أو عامة، والهدف هو تحقيق المنفعة العامة. طبعا أنا عم أحكي هون بضوابط قانونية بالدرجة الأولى ومع مراعاة ضمانات، وعندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية فنحن بالأكيد رح نفضل المصلحة العامة على المصلحة الفردية. فعلى سبيل المثال تخيلوا معي أنه نحن عنا مدينة بأكملة ما فيها شارع، أو قرية ما فيها شارع، ونحن بحاجة نمد هي القرية أو المدينة بشارع، ولكن للأسف عندنا شخص واحد قرر أنه هو ما بده يمد هذا الطريق بالأرض اللي هي لإله، فهل نحن منوقف نمد الطريق بس لأنه هذا الشخص رفض أنه نحن نمد الطريق؟ بالأكيد لا، لأنه الدولة وبالدولة عموما والمجتمع والمصلحة والمجتمع والمصلحة العامة بتفرض علينا أساسا أنه نحن نفضل المصلحة العامة على الفردية. فالاستملاك هون ما بيعني أنه ملكية الفرد بلا قيمة، وإنما بيأكد على مصلحة وأهمية المجتمع ككل. والقانون السوري بيأكد بالمرسوم الثاني، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 20 عام 1983، بأنه الدولة إمكانية استملاك العقارات المبنية وغير المبنية من أجل تنفيذ مشروع ذات نفع عام.
0: طيب شكرا، هاي حكت مبدأ الاستملاك، مشكورة. وعم تقول أن الاستملاك هو للمصلحة العامة، ومو معقول نحن نوقف مصلحة المجتمع ككل مشان شخص مثلا ما بده الطريق يمرق بأرضه، أو ما بده المشفت تتعمر بشكل أرضه. تفضل.
4: تمام، كونه ذكرنا بشكل أساسي قانون عام 1983، فهذا القانون أساساً لما تم طرحه منح مؤسسات الدولة صلاحيات تجاوزت أساساً النفع العام، وأصبح وسيلة بيد النظام للسيطرة على أصحاب وأملاك الأراضي. بالتالي أنا اليوم لما انفتح باب جبر الضرر للأشخاص المتضررين فقط من عام 1983 لحتى عام 2008، بلغ عدد أصحاب الضرر حوالي 4000 شخص. تم معالجة حوالي 70
0: طلع فيني إيه؟
4: تمام، 4000 عندي حوالي 4000 شخص، تمت معالجة عدد محدود من هذه القضايا، وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن أصحاب ضرر جدا بأرقام كبيرة. فكيف لو ضفنا عليها الأشخاص اللي هم متضررين من عام 2010 وعام 2024، فوفق المنظمات الحقوقية تم بهي المرحلة الزمانية إضافة أكثر من 60 مادة قانونية وضعها النظام السابق لفرض سيطرته على الأراضي اللي هي تابعة لأشخاص كانوا معارضين للنظام. النظام. بالتالي أنا اليوم تحول هذا القانون من وسيلة لتحقيق النفع العام وإنما لوسيلة لمصادرة الأراضي وفقا للموقف، فأنا بالتالي اليوم أرفضه بشكل كامل لهذا القانون بحال ما تم إصلاحه. وأنا الإعلان الدستوري السوري ضمن لي صون الملكية الخاصة وفق المادة 16 بما يحقق مصلحتي ويأمن لي بإني أنا يرجع لي عائد عادل. فاليوم أنا ما بدأ بالقانون قبل ما أرجع الحق لأصحاب الحق.
0: شكرا. أنت من متضررين شيء أنت؟
4: أنا أعتبر نفسي صوت الشعب.
0: البتول، أنت قلتي القانون 20983 هو عم بيقول لك نفسه هذا القانون حرم على الأقل 4000 شخص من حقوقهم، وعمليا هو نظام استخدمه لمصلحته مش للمصلحة مش للنفع العام، مصلحة النظام مش مصلحة فعلى أي أساس نحن بندافع عن قانون جائر؟ زائد أنه من بعد 2010-2011 بعد الثورة ازدادت هذه الأرقام والمتضررين بشكل كثير كبير. لا تفضلي.
3: تمام. اللي لازم أقوله حقيقة حالياً أنه المصلحة العامة ما بتضمن يكون عندنا الكل ربحان والكل رضيان. نحن دائماً في عندنا طرف متضرر وعندنا طرف خسران، بس المصلحة العامة بتستوجب أحياناً تقييد المصلحة الفردية لخدمة المصلحة العامة، يعني نوع من الإيثار. وبالمادة 15 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 بنص بشكل صريح على أنه الملكية الخاصة مصانة ولكن لا تنتزع من أيدي أصحابها إلا للخدمة المجتمعية وبمقابل تعويض عادل كما ذكرت بالبداية وبضمانات يكفلها القانون. وبمقابل عمل الدكتور عماد المصري اللي هو معاون وزير الإسكان لشؤون تخطيط الدراسات بيقول يال بدنا نطلع بشيء اسمه رابح رابح وليس خاسر خاسر. يعني أنا بيهمني اليوم أن يكون عم أجذب هذا المجتمع لعندي، يكون عم أعمل مثل تعاون بين اللي عنده مصلحة عامة بين بشكل عام المجتمع والأفراد، لحتى أنا أكد على الجهود اللي عم تبذلها مشكورة وزارة المؤسسة العامة للإسكان لحتى نطلع من دائرة أنه الكل خسران أو من دائرة ما عندنا حدا ربحان. وأطلق كمان خبرنا أنه بمدة أقل 100 يوم رح يكون عنا مرصد وطني للإسكان ومركز بحوث إسكان وعرض مسودة أولى للإستراتيجية الوطنية للإسكان، وهذا كله طبعا بيصب المصلحة العامة بشكل واضح.
0: أوكي. أستاذ موسى أو دكتور موسى من أحرام عم بتقول لك أنه المؤسسة العامة للإسكان حكت أنه سيد مصري عم بيقول أنه هو رح يشكلوا مرصد ورح يعطوا استراتيجية والمطلوب رابح رابح، ما حد رح منهم رح يخسر والدولة ما رح تخسر، الكل ربحان. فليه لحتى نوقف شيء رح تربح منه الدولة ورح يربح منه الأفراد؟
4: تمام جدا. بالبداية لما نحكي نحن عن الآليات اللي تبعتها المؤسسة العامة للإسكان فنحن ما فينا نغض النظر عن فجوة التواصلية اللي صارت ما بين المؤسسة العامة للإسكان وأصحاب هدول الأراضي والممتلكات، لدرجة أنه حتى الأشخاص العاملين بمجالات الحقوق الإنسان والسوريين تحديدا وضحوا بأنه كان في عنا فجوة اتصال جدا واضحة خلت يصير هذا الخلل وخلت أنه أبناء الشعب وأصحاب الحق أنهم يلتجؤوا للاحتجاجات، يلتجؤوا لحتى يوصلوا صوتهم بطريقة أخرى لأنه حسوا أصواتهم ما أنا مسموعة. بالإضافة إن نحن لما بدنا نحكي عندي إياها عن قانون الاستملاك نحن عم نحكي عن فترتين زمنيتين، فترة زمنية الأولى واللي هي ما قبل التحرير وهي كانت تتضمن عقود من الفساد الإداري والقضائي، بالتالي أنا الشعب عنده فقدان ثقة ما بينه وما بين مؤسسات الدولة. والنقطة الثانية واللي هي مرحلة ما بعد التحرير واللي ترتبط ارتباط وثيق بمرحلة العدالة الانتقالية، ونحن ما فينا نغض النظر ما بين التكامل ما بين الملف العمراني وملف العدالة الانتقالية. بالتالي أنا اليوم كمواطن سوري من حق يكون رقيب وشريك بالقرارات يلي عم تحطها المؤسسة العامة للإسكان بصفة وسيط، ونحن منركز على كلمة وسيط وما فيها تاخذ دور أصحاب الحق. النقطة الثانية أنا اليوم بحاجة جلسات مطولة من أعضاء مجلس الشعب بما يتعلق بقانون الاستملاك العام. النقطة الثالثة وهي طبيعة الاستثمارات اللي أثارت غضب الشعب عندي إياها لأنه شافوها هي عبارة عن أبراج سكنية ما عم تحقق النفع العام لإلهم بأسعار جدا غالية.
0: عم بيحط حجج وعم بيقول إنه مؤسسة الإسكان مفروض هي مؤسسة وسيطة. الناس سمعت بعد ما احتجت بلشت مؤسسة الإسكان تحكي مع الناس، كان المفروض هي تحكي هذا الكلام قبل. كان عم بيقول كمان موسى إنه نحن اليوم أصلاً لازم نكون رقيب وشريك مع الدولة مش لحالنا عم نسمع بعدين بعد القصص. وأخيرا النقطة الأخيرة اللي أثارها إنه لو كانت الموضوع والله خدمة عامة على عيني وراسي بس نحن عم نحكي عن استثمارات أبراج وما أبراج، مش هي هاي اللي نحن متوقعينه. انت شو بتقولي؟
3: اللي بقوله انه نحن عموما الشارع السوري لحد هاي اللحظه نحن دائما عم نشوفه ساخط وغاضب على اي قرارات عم تطلع، طبعا ولا يلام وسبب بعدم لوم الشعب انه هو دائما عم يكون طالع من مرحله حرب، عم يكون طالع من مرحله قرارات ما بقدر اقول عنها غير حكيمه، ولكن لا تصف في مصلحه هذا المواطن بالدرجه الاولى. فبالمنفعه بقانون السوري تحديدا بما ينص او بما يتحدد بموضوع المنفعه العامه بالماده الثالثه من عام 1983 ايضا
0: بتشمل نفس القانون 20
3: نفس القانون ولكن بيختلف الماده، بتشمل الانشاءات السياحيه والمشاريع التي تدخل في خطط التنميه. يعني احنا ما كان عندنا شيء واضح بيحدد لنا انه يلي رح ينقام هو مباني سكنيه على فرض، ودخول القطاع الخاص على الخط هو بيدعم هذا المواطن، ولكن دائما نحن في عندنا بعقليه المواطن السوري خوف من السياسات الخاصه، لانه دائما بنظره انه هي مرتبطه بتذمر، مرتبطه بنوع من الاستغلال اذا بنقدر نقول، فدائما هو خايف هذا القطاع الخاص موجود فهو جاي لحتى ياخذ مني اي شيء ثاني. فايضا الى ذلك مؤسسه الاسكان عفوا مشكوره عم تبذل جهود واضحه جدا لحتى تشرك المواطنين بعمليه القرارات اللي عم تتخذها. فنحن عم نشوف ضوابط من قبل المؤسسه العامه للاسكان مع الافراد مع المجتمع وحتى مع

0: لها خصوصية جدا كبيرة. تتنوع هيدا الأراضي ما بين أراضي أساسا تم السيطرة عليها لتحويلها لمناطق وسكنات عسكرية، مناطق تم استخدامها كوسيلة ضغط على أصحاب هيدا الأراضي واللي كانوا هم معارضين لنظام الأسد. فهل يا ترى هيدا الأراضي تم استخدامها لتحقيق المصلحة العامة أم لتصفية حسابات؟ أيضا والأهم، اليوم العديد من الأراضي بسوريا للأسف هي عبارة عن مقابر جماعية. بالتالي أنا اليوم لما بدي أحكي عن هيدا الأراضي، هي الأراضي بتضم رفات لأعداد كبيرة من العائلات اللي هي بانتظار خبر عن أبنائها. فيا ترى هل أنا بدي أفضل استثمار لشركة خاصة مقابل دمعة أم أو أهل بانتظار خبر عن أبنائهم؟ بالإضافة أنه أنا اليوم حالة اللي عاشها المواطن السوري ضيعت الكثير من أوراق الثبوتية، ضيعت الكثير عندي إياها من الوسائل اللي بتثبت أني أنا صاحب هذا الحق والأرض. بالتالي أنا اليوم ما عندي وسيلة أثبت أنه أساساً هاي الأرض تابعة لإلي. بالتالي بالعودة أنا على قضيتي الرئيسية، أنا اليوم هذا القانون ما رح أقبل فيه إلا بحال وجدت تكامل وعمل ما بين وزارات الدولة، المؤسسة العامة للإسكان، القضاء، وهيئة العدالة الانتقالية، كلياتهم يجتمعوا لحتى يحققوا لي مصلحة وحق المواطن بالمرتبة الأولى. تحديداً عم نحكي عن قانون هو أساساً غير قابل للطعن. فبالتالي أنا اليوم هذا القانون بحاجة لكثير من التعديلات، وتبقى حق المواطن مرتبة أولى أمام كل شيء ممكن نحن نحكي فيه.
1: شكراً. فاصل قصير وبنرجع نشوف رأي الحضور. خليكم. حيا الله بكم مرة ثانية، مناظرة ساخنة جدا، خلينا نشوف أهالي شو رأيهم. تفضلوا، مع مين أنتوا برأيكم؟ تفضل أستاذ.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بس لو تعرف عن حالك معليش.
2: أنا مصطفى العكش من المنظمية.
1: منظمية
2: أنا. نعم أنا مع رأي الدكتور، لأنه أراضي المنظمية مستملكة نسبة 85% من الأرض وما نقام عليها ولا مشروع. هلأ أنا بفهم الاستملاك أنه أنا بدون يبنوا مدرسة بيعملوا لها قرار استملاك لمدة 5 سنوات، ما تنفذ بيلتغى القرار. أما نحن أول قرار كان عنا بال76 أخذنا كل الجبال تبعيتنا الأراضي الزراعية وما تنفذ عليه أي شيء، يعني كأنها من يوم آدم لليوم نساها هاي الأرض مثل ما هي، حرمونا من منفعتها، حرمونا من زراعتها، حرمونا من الوصول إليها. بعدها بال85 إجا المرسوم تبعية المحافظة كمان حوق على 12500 دنم، حرمنا كمان من أن نوصل لهون أو نستفيد منهم، ومع هيك ما نفذ عليهم ولا مشروع. فنحن منطالب ولا مشروع ولا حتى بلوكة، نحن منطالب بأنه يرتفع الاستملاك عن أراضينا ويسترجع لنا. عاد نحن بنتفق مع الدولة، بنعطيها استثمار، بنعطيها لمتعاهدين، نحن بنبنيها، نحن بدنا نكون أحرار بهالموضوع. بالنسبة هذا بالنسبة للأراضي. بالنسبة للمطار كمان نحن هذا مطار مساحته 3500 دنم، مرتبط بذاكرة أهالي المعظمية بالمخابرات الجوية. يعني
1: نحن أي... معنا بعد في ساعة ونص بالحلقة رح تأخذ بس عشان نسمع كمان غير. تفضل.
3: يعطيكم
1: تفضل.
3: يعطيكم العافية، أنا سدرة زيدان طالبة إعلام. هلا أنا مع الأنسة بقانون الاستملاك، لكن أنت ذكرتي إنه هو تحت إطار قانوني، لكن هل القانون واضح؟ يعني هل القانون عم يطبق بطريقة واضحة وعادلة؟ زائد انه انا مع حماية حقوق المواطن، فكيف رح يتم التوازن بين يعني بين تنمية وإداء يعني اقامة مشاريع عامة بتفيد المواطن، وكمان لازم انا اضمن حقوق المواطن، كيف رح يتم التوازن بين الاثنين؟
1: خليني اخذ اخر مداخلة بعدين اذا بدكم بالتعقب. تفضل استاذ.
4: المحامي عبد اللطيف ادريس، هل ممكن انه ناخذ مدينه كامله من اجل المنفعه العامه، استملاك مدينه كامله من اجل المنفعه العامه؟ نحن عندنا 85% من مساحه المعظميه هي استملكت من اجل المنفعه العامه.
1: شو الورقه اللي بايدك؟
4: خريطه تبين الاستملاكات. نحن اللون الاخضر البقيان
1: ارفعها شوي نشوف اذا فيها اذا الكاميرا فيها ضغط زوم. شو اللون الاصفر شو اللون الاخضر والاحمر؟ على المايك، بس المايك حدا يساعده بالورقة.
4: اللون الأخضر هو الباقي من المعظمية.
1: اللون الأخضر هو اللي باقي من المعظمية
4: فقط، هذا الباقي 15% من مساحة المدينة كاملة لأبنائها، ما تبقى كله استملك، واستملك من 40 سنة، من أكثر من 40 سنة.

0: ولم ما نتج عنه أي مشروع، لا نفع عام ولا نفع خاص.
1: طيب شكرا. رح أخذ منكم تعقيبين، تفضلي بتقول.
2: تمام. هلأ بما أنه رح أحكي شوي بالشق القانوني، هلأ مثل ما لاحظتوا أنه أغلب القوانين موجودة من سنة العام 1983، فنحن مو مشكلتنا بالقوانين، نحن مشكلتنا الفعلية بتطبيق هذا القانون. فمثل ما ذكرت كمان بأنه معاون مديرية المؤسسة العامة للإسكان عفواً طلع وقال أنه يلي أصلاً بلش بالاستملاك فهو رح ياخد حقه وزيادة. شو يعني حقه وزيادة؟ يعني ببساطة رح ياخد مبالغ مادية تنصف الشيء اللي هو استملكته الدولة عفواً بالإضافة لشيء عيني. فهذا الشيء أنا بعتقد هو بيضمن حقه لهذا المواطن. واليوم القوانين صراحة هي كتير عم تصب بصالح المواطن وبصالح العام بشكل كامل ومطلق.
1: شو يا موسى، شو رأيك أنت؟
3: تمام كتير. هلأ بالبداية خلونا نحكي بشكل أساسي على أنه القانون اللي تم تطبيقه بعام 1983 هو أكيد ما تم تطبيقه بالطريقة الأمثال، ولكن أنا اليوم أساساً نحن لنوصل لمرحلة استملاك عام نتمنى أنه نحن تكون آخر خطوات الدولة. يعني نحن اليوم لنحقق فائدة اقتصادية نمشي بمراحل كثيرة قبل ما نوصل لمرحلة استملاك عام ونوصل عندي إياها لمصادرة أراضي وحق أهالي، ونحن نوصل لهيدا المرحلة كونه نحن سوريا فيها مساحات جدا واسعة ومساحات قابلة للاستثمار، فضل حقوق المواطنين محفوظة، وتحديدا بملف المعظمية كونه أتينا على ذكره هي أراضي تم الاستيلاء عليها، ووفق القوانين اللي عندي إياها أنا كان يضمن أنه أنا خلال 5 سنوات بحق للأشخاص بأن هي تراجع بحال ما تم تنفيذ أي استثمار عليها، وبعد 15 سنة يسقط حق الاستثمار عن هذه الأرض. ولكن للأسف أنه ما تم العمل على هذا الموضوع وظلت الاستثمارات هي بحال تصديرها، لهيك نحن بنشوف بأنه هو كقانون إذا نحن رح نتم العمل فيه فهو بحاجة لكثير من التعديلات، بحاجة ورش مطولة جدا. قضايا الفروغ وقضايا الاستملاك العام وكيف تم السيطرة على الأراضي هي قضايا جدا شائكة، وقضايا تتقاطع مثل ما ذكرنا مع ملف العدالة الانتقالية وتتقاطع مع كثير ملفات حساسة. فنحن اليوم لما نتعامل مع هيدا الأراضي أنا ما فيني أجيب قانون 1983 وإجي طبقه مباشرة، لأنه الحال بعام 1983 ما نو مثل الحال بعام 2026.
1: خليني أذكركم قبل ما ننهي، أو شو بدي أشكر كثير موسى والبتول، فعلا مناظرة حلوة كثير أعطيكم العافية، بس خليني أذكركم باستبيان الحلقة لليوم اللي بيقول ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها، أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية، أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة، أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بإمكانكم تصوتوا عبر مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم مثل العادة بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. خلوني أبدأ بصورتين. الصورة الأولى عيلة اتخذت أرضها من 40 سنة مشان مدرسة، المدرسة ما انبنت، والتعويض كان وصار بسعر ما بيشتري اليوم بربطة خبز، وبعدين شافت أرضها فجأة صارت مشروع استثماري، بيجت شركة خاصة بتسوي استثمار. شو بتحس هاي الليلة؟ طيب الصورة الثانية، وعم بستعير من الاثنين، حي كامل مدمر وقرية ناطرة مشفى من سنين، والمشروع واقف لأنه في شخص عم بيطالب بقطعة أرض بنص الموقع، مين فيهم صاحب الحق؟ ويمكن السؤال الأصعب، هل فينا نحن فعلا ننصف الاثنين؟ وهون القصد بالجوهر المجتمع ولا الفرد؟ سمعنا الليلة انه ما في دولة بتستغني عن استملاك، وهذا اكدوا الطرفين وهذا صحيح، بس مين بيقرر شو هي المنفعة العامة؟ الدولة نفسها. ومين بيقدر التعويض؟ الدولة نفسها. ومين بيحكم اذا صار اعتراض؟ قضاء الدولة نفسها. يعني الدولة بهالقصة خصم وحكم بنفس الوقت، فشلون بده يطمن المواطن؟ وشلون بدها تطمن الدولة كمان، او تطمن الدولة الناس انها رح تعدل؟ بالمقابل إذا صار كل ادعاء بالملكية قادر يوقف مشروع، مين رح يدفع الثمن؟ رح يدفع ثمن المريض اللي ما لقى مشفى، والطفل اللي ما لقى مدرسة، والقرية اللي ما فيها شارع وانت ماشي. والملكية الخاصة ما بتعطي حدا حق يعطل حق آلاف الناس لأجل هيك مفتوح. وخلونا نكون صريحين بسؤال، ما حكى كفاية كثير من الاستملاكات اللي عم نحكي عنها صارت بزمن نظام ما كان حدا بهذيك الأيام يقدر يعترض عليه؟ فإذا الدولة الجديدة ورثت الأراضي، هل ورثت معها مشروعية القرارات اللي اتاخذت بذاك الزمن منه؟ ولا من حق الناس كمان يرجعوا يفتحوا هاي الملفات، ومن حق الدولة أيضا ترجع تفتح هاي الملفات؟ وإذا فتحناها كلها هل فينا نتحمل النتيجة؟ وحتى لو اتفقنا انه التعويض لازم يكون عادل، عادل باي سعر؟ سعر يوم الاستملاك ربطة خبز ولا بسعر اليوم والدولة مفلسة؟ طب مين بيدفع فرق 40 سنة؟ الدولة ما معها، المواطن ما معه. شايفين قديش القصة معقدة؟ الأرض اليوم مسجلة باسم الدولة، وهذا بيقول مين المالك، بس ما بيقول إذا كانت الطريقة اللي صارت فيها مال الدولة مالكة هي طريقة عادلة. ما راح أقولكم مين فاز بالمناظرة، بأترك السؤال لكم اللي ما جاوب عليه حدا بشكل كامل الليلة. طبعا الاستملاك يلي بيأخذ الأرض باسم الناس وبعدين بيعطيها لغير الناس، هذا شو اسمه؟ وإذا كان هذا هو الحال فهو ما عاد مصلحة عامة، صار خسارة عامة وبس. نشوفكم بعد الفاصل.
4: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
5: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
4: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
5: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
4: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
5: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
6: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيرا بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم، واللي بيقول: ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها، أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية، أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة، أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بدكم إذا سمحتوا تصوتوا عبر مسح الباركود على الشاشة، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم من نتيجة الاستبيان. خليني أرحب بالأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معضمية سابقا حتى، والأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب وأيضا عضو لجنة الإدارة المحلية والتنمية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بالحلقة. شكرا كثير لكم لبيتونا. وخليني أبلش معك أستاذ حسن، شو عدا ما بدأ؟ ليش قامت الناس هلأ؟ طب ما الاستملاك قديم والقصة قديمة، شو اللي صار؟ ليش الناس هالمرة احتدت؟ شو عم يصير؟ تخبرنا.
1: مين قال إنه الناس هلأ فزت؟ الناس ما استكانت ولا لحظة من اللحظات منذ صدور مراسيم الاستملاك. الناس ما استكانت، باستمرار كانت الناس عم تطالب بحقوقها. إذا سمحت لي بدي أحكي شوية عن موضوع قوانين الاستملاك والاستملاك الخاص بالمعضمية شوي. بس للأسف الدولة،
0: احنا رح نحكي عنها بالتفصيل، بس أنا عم بسأل إنه شو اللي فجأة هلأ؟ ليش اليوم شفنا المظاهرة؟ طيب ليش مو قبل 6 شهور؟ ليش مو قبل سنة؟
1: شعرت الناس إن الدولة باشرت بإعطاء هذه الأراضي لمشاريع استثمارية ولم تعوضها عن حقها، وبالتالي ما لقيت إذن صاغية فالتجت إلى الشارع. هذا هو السبب الرئيسي. يعني
0: السبب الرئيسي إنه الناس شعرت إنه هلأ عم بصير
1: استثمار الأرض،
0: فيق القصة
1: بالضبط.
0: أستاذ بشر، أنت عضو بلجنة الإدارة المحلية، لما بيجي الناس بيقول استملكت من عشرات السنين وهلأ عم بيطالب بحقه فيها، شو أنتم موقفكم من الشام؟ شو بكم تسوون؟
2: هلأ بداية يسعد مساك ومسا الأستاذ حسن ومسا الأخوة الموجودين هون والسادة المشاهدين. الموضوع معقد جدا حقيقة، إشكالية كتير كبيرة تحتاج نقاش عميق قانوني واجتماعي واقتصادي، لأنه هناك أثر كتير كبير للاستملاك اللي صار. فلسفة الدولة تغيرت، عنا فلسفة في دولة كانت قائمة دولة شمولية ما عندها مشكلة بحقوق الفرد،
0: ما عندها مشكلة، ما أنا مهتم بحقوق الفرد.
2: أي تماما، يعني ما عندها مشكلة تأخذ أو تغتصب أو تستملك بشكل أو بآخر، على الرغم من مشروعية الاستملاك من حيث المبدأ العام، لكن يعني له أثر، يعني يجب أن تراعى، أثر متعلقة بكل حالة من الحالات على حدة. هناك فلسفة متغيرة اليوم في العالم ككل، في منطقتنا، في بلدنا بعد التحرير الدولة يعني أخذ خط آخر مختلف. الناس ليش الناس قبل ما كانت تحكي؟ الناس ما كان في وسعة تحكي أبدا، أو ما كان بإمكانيتها، يعني بإمكانها تظهر هذا الحكي بشكل.
0: خليني أستوقفك هنا قليلا. ما كانت تقدر تحكي، هلأ صارت عم تحكي، بس أنت عم تقول الدولة اليوم عندها فلسفة ممتازة، أكيد لا يقارن بفلسفة،
2: تمام،
0: بس
2: مختلفة.
0: مختلفة تماما. طب الفلسفة المختلفة المفروض ما يعني الناس ما تنتفض، المفروض تكون في تعاون بين الدولة وبين بين بين الناس. ليش
2: هي في الحالات المثالية؟ ما في حالة مثالية.
0: والحالة هلا شو؟
2: الحالة غير مثالية طبيعي، لأنه أولا نحن في فترة انتقالية، في هشاشة قانونية لسه، خلينا نقول المراكز القانونية ما أخذت.
0: طيب مين اللي بده يحسم القصة اليوم؟ مين القضاء، مجلس الشعب، المحافظة؟
2: بعتقد في تضافر جهود. مجلس الشعب فيه له حيز بده يشتغل عليه، هو الحيز القانوني المباشر أو التشريعي. القضاء في قضايا يجب أن تنظر قضائيا، ولا يمكن أن تحسم إلا قضائيا. يعني الموضوع يحتاج التضافر.
0: أنا تواصلت مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بأثناء دعوتهم، بشكرك أنك لبيتني، لأنه كان في تردد كثير عن أعضاء مجلس الشعب أنهم يحضروا. بيظل السؤال أنه وقالوا لي وقتها أنه هلأ عم نعمل مداولات وعم نحكي مع الوزارة الإسكان ومع المحافظة وما شابه. وصلتوا لمحل؟
2: لسه ما حقيقة ما أخذ مقصد. الموضوع ما أخذ، يعني النقاش ما أخذ حقه، يحتاج النقاش مثل ما حكينا، مشكلة طويلة عريضة. مشكلة
0: طيب، بما أنه معنا عضو مجلس الشعب وعضو سابق بالمجلس، خلينا نسمع وجهة نظر الناس. نعملنا تقرير جلنا على الناس بريف دمشق لنسألهم عن وجهة نظرهم بقضية الاستملاك. خلينا نسمع من بعضنا شو حكوا.
3: نحن مثل ما بنعرف أنه المطار 4 عقارات، العقار 2299 استملاك فرنسي، والعقارات 2426 2427 2428 لهلأ باسم أهالي مدينة معظمية الشام، دليل أنه لا قبضنا ولا شيء. بالنسبة للعقار اللي استملاكه فرنسي، أنا عندي هاي الوثائق الاستملاك الفرنسي، هذه الوثائق بتقول أنه نحن لحد هاللحظة ما قبضنا وجدودنا معترضين.
4: تفاجأنا بأنه المحافظة شاطبة على اسمائنا وحاطة اسم محافظة مدينة دمشق من دون أي ليرة سوري لأي واحد، حتى لو كانت بدها تدفع فكان سعر المتر 10 ليرات، ما بيساوي ركبة سرفيس.
5: الحكومة ما عم ترد علينا، ونحن عم نطالب بأراضينا، وولادنا يعني عم يستأجروا، شبابنا كلياتها قاعدين عم يستأجروا بيوت. وين الحكومة؟ ليش ما عم ترد علينا؟ ليش ما عم تحكي معنا؟
6: بدي أحكي لك شيء بسيط، إنه سيادة الرئيس أحمد الشرع أول ما رجع، أول ما انفتحت الشام سوريا، رجع على بيته على المزة وطلع على المستأجر وأخده منه. فنحن لساتنا بالمعظمية ما أخذنا لا مطار لا جبل ولا أي شيء من حقوقنا، ولا أخذنا أي شيء، مع أنه معنا ملكيات كاملة، معنا كتير شغلات بتثبت لهذا الشيء.
7: ما بصير ملكية مصانة بكل دساتير العالم، بكل أنظمة العالم، بكل أحزاب العالم، بكل الدنيا الملكية مصانة أبدا.
8: أنا كواحد من سكان المعظمية، يجي مستثمر خليجي يروح يعبي أموال من أرضي وأنا ما معي ليرة أكل، أو ما معي زوج ابني، أو ما معي أصرف على بيتي، هذا ما بيصير لا بالدين ولا بالشرع، ولا الحكومة الجديدة بتقبل بهذا الشيء.
9: بالنسبة للتفويض، نحن نتحفظ على التفويض لأنه غير واضح. لا يمكن أنه نعمل تفويض أو أي أحد يفوض أي جهة حكومية سواء محافظة دون صدور مخططات حسب قانون 15 لقانون التطوير العقاري، أنه لازم تعرض المخططات و30 يوم يكون في مدة للاعتراض. بالنسبة للنسبة التجاري، المحافظة لم توضح موضوع التجاري. حالياً يتم تسريبات أنه التجاري تملكه المحافظة والبلدية.
10: بالنسبة لمشروع الخليج، احنا مو ضد المشروع، احنا مع المشروع، بس النسبة كانت اللي انطرحت كتير مجحفة وكتير قليلة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا ممكن يكون من نصيبي شقة، بس في أصحاب الملكيات القليلة اللي بيمتلك 5 أصباط أو 10 أصباط، هذا أنت عم تحطه قدام خيار حيطلع له 60 متر ولا 70 متر، يعني حتى ما بيحققه شقة. فأنت عم تحطه قدام خيار أنه بيع وطلع، وممكن يضطر يبيع بسعر بخس لأنه لسه المشروع قدامه 5 سنين لحتى يتنفذ، فالنسبة كتير كتير قليلة.
11: السؤال كيف بدنا نفوض ونحن المخططات ما شفناها؟ أضف إلى ذلك المخطط، أنا بتمنى يكون في عدة نماذج، وبناء على النماذج بصير يعني الاستبيانات وبصير اختيار النموذج الذي يتلائم مع أهل البلد، بعدين نطلب التفويض.
12: يا أخي في ناس عندها تجارة وسكنة، وهي الناس متضررة ورايحة بيوتها ورايحة محلاتها، وأنت راح تأخذ من قيمة الأرض 15% تبنيها تجاري، أو هي بالأبراج نفسها. طيب شلون ما بيحق للمواطن يأخذ تجاري وتتأخذ المحافظة والبلدية، وبنفس الوقت الناس مع المشروع ضد أنه يلتغى المشروع، وبنفس الوقت يزودوا نسبة الناس، يعني النسبة قليلة كتير، وخاصة اللي نسبة أرضه قليلة.
13: نحن الاستملاك إجا على أراضينا، نحن ما إجينا المؤسسة عامل الاستملاك أخذناها لأرضها، هي اجت احتلت اراضينا بالقانون ايام الاسديه، احتلت قوانينا بالقانون هذا، وهلا جاي يطبوا علينا القانون هذا. القانون يعني ظالم ومجرم، ونحن عندنا هون يعني 1,000,000 متر مربع، نحن بيقولوا انه دي سكن المهجرين. انا نيابه عن الفلاحين وعن حالي وعن التفويض اللي معي موكل، انا بعطيهم 500,000 متر مربع مجانا يجي عملوا للمهجرين. هتقول مهجر مو مهجر، حدا يقول مهجر، نحن زاويه الارض عم تنباع لشركه ابيات هيلز، والشقه ب 300,000 و 400,000 دولار. ما في واحد مهجر معه 400,000 دولار، انا واحد الناس ما معي 400 دولار ولا 40 دولار.
14: هذا التعب 50 سنة نحن صلنا فنينا عمرنا بالاراضي، فنينا عمرنا وشبابنا وحاطين مصاري قد ما تقول لي تعود وتعوض لي ما بتعوض لي. انا وقت حاطط هون هاي كلها كانت جبال، انا ساويتها مي، جبت مي وساويت بيار وحفرت وسلسلت وتركلات، ونحن معنا وراء طابو. نحن انا بشتغل بهي الارض، موليد 72، انا من سنة 82 بشتغل بهي الارض.
15: نحن لحد الان ما عوضتونا ولا ليره، اخذتوا اراضينا بالصبور على اساس تعوضونا، ما عوضتونا. هلا هون بالبجع كمان جايين تاخذوا اراضينا من هون مطالعين فيها، بتسيها نفس الشيء كمان اراضينا مطالعين فيها، اراضي كمان بتسيها ما عوضتونا بلا ليره. انتم هلا قاعدين عم تفتحوا فيها مشاريع ابيات هيرز وغيره وغيراته، ما عوضتونا بلا ليره.
0: مثل ما شفتوا القصه مو بس معظميه، يعني بكذا ريف دمشق تحديدا، محيط دمشق كله عم بيعاني، وكان هلا قبل شوي تحت الهواء سياده النائب عم بيقول انه دمشق تحديدا عانت اكثر من غيرها بكثير ربما بقضيه الاستملاك، لانه قطع عسكريه كان عم يشغل. استاذ حسن، هل الناس اخذت حقوقها وفي ولا الناس ما اخذت حقوقها سابقا؟ واذا الناس ما اخذت حقوقها، هل عندكم موثقين مين اللي حصل ومين اللي ما حصل؟
1: طبعا
0: موثقين.
1: بدي احكي في شغله، للاسف الدوله السابقه كانت تستخدم القوانين بشكل غير صحيح. نحن ما رح نحكي بقوانين جديده، رح نناقش القوانين اللي كانت سائده. للاسف مؤسسات الدوله استخدمت القوانين بصوره خاطئه، بصوره تضر مصلحه المواطن. مو بس القوانين، حتى المراسيم. ورح اجيب امثله، مثال بسيط، المرسوم 2431 اللي صدر عام 1985، هذا المرسوم استملك ما يعادل 12,000 دونم أرض بأراضي معظمية، 1650 عقار، صدر بالصفة المستعجلة، يعد ذو نفع عام وبصفة مستعجلة. العقارات، كامل العقارات وأجزاء العقارات من المنطقة العقارية معظمية بموجب المصور الاستملاكي رقم 611 المحفوظ لدى محافظة مدينة دمشق ووزارة الإسكان،
0: استملك هاي
1: استملكته الغاية
0: هل
1: تنظيم وتقسيم الأراضي وفق القانون 60.
0: طيب
1: خلينا نناقش هذا المرسوم بحد ذاته. المرسوم عم يقول بالصفة المستعجلة، إذا رجعنا للقوانين سارية المفعول وما زال ساري المفعول، نحدد ما هي الحالات التي يوجب فيها الاستملاك بالصفة المستعجلة. حدد القانون 20 الحالات التي يجوز للدولة استملاك بالصفة المستعجلة بعدة حالات. الحالة الأولى هي حالة الكوارث الطبيعية والصناعية، حروب أو زلازل أو براكين. الحالة الثانية، في حال كانت الدولة تقوم بمشروع واضطرت لتوسيع هذا المشروع فتستملك بالصفة المستعجلة، في حال إنشاء خنادق وملاجئ وخطوط دفاع، في حال إنشاء شبكات ري، في عنا محاصيل زراعية مهددة بالتلف فالدولة تستطيع أن تستملك بالصفة المستعجلة، في حال هذه الحالات جميعها
0: لا تكون، لا تنطبق على
1: العضوية. عام 1985
0: لا تنطبق على يكون
1: هذا. فإذن المرسوم بالصفة المستعجلة بحد ذاته خطأ.
0: بس أنا سؤالي أستاذ حسن، مشان رح نرجع لكل هذا الحكي، سؤالي، في الناس عم تقول ما أخذت حقها وأنتم موثقين، قديش حجم هاي الملفات؟
1: خليني أوضح،
0: قديش حجم الملفات؟
1: خليني أوضح لك. المرسوم صدر عام 1985، محافظة مدينة دمشق أودعت قدرت بدل استملاك 10 ليرات سورية. أول مبلغ أودع بال 2007 أول مبلغ أودع لقسم من العقارات بعام 2007،
0: يعني أول تعويض صار عام 2007 وعشر ليرات
1: واستمر التعويض لعام 2021. هذه وثيقة عم يقول قضى المرسوم 2431 استملاك جملة عقارات منها، وقد أنجز محافظ دمشق المعاملة الاستملاك لهذا العقار وفق الأصول، وأودعت البدل الاستملاكي في مصرف سوريا المركزي لقاء إيصال المصرف والذي يحمل الرقم
0: تمام.
1: تاريخ 9/6/2021. تصور الاستملاك صدر عام 1985، تودع المحافظة بدل الاستملاك عام 2021
0: بقيمة 1985
1: بالضبط.
0: طيب يا سعادة النائب، إذا اليوم إجا المواطن، رحت لي أنت على الوثائق، لأنه الوزارة عم بتقول أنه في وثائق وفي سجلات والأرض وتسددت وانباعت الأراضي، واحد استملكت أرضه بال 85 وجيت بال 2021 يعني بعد 35 سنة وعطيته 10 ليرات حق الدنم حق المتر عفوا، هل هذا معقول؟
2: ابدا.
0: طيب
2: ابدا غير معقول.
0: وزارة الاسكان عم بتقول انه اخي تم تسديد المبالغ، هيك بيانها كان عم بيقول انه
2: نعم. انا حقيقه يعني
0: هل هناك حق للناس من حق الطالب فيه؟
2: من حقه طبعا مو كل شيء. انا يعني بنرجع، خلينا يعني نصنف، لانه ما كل الناس اللي طلعت، وانا ماني مطلع كثير على دمشق، مطلع على شوي حلب بشكل اكبر كوني ابن مدينة حلب. في ناس عم طالعة عم تطالب بوجه حق، وفي ناس عم تستغل خلينا نقول الترند وعم تطلع بالطالب أيضا في بوجه غير بغير وجه حق. في ناس أخذ تعويض بوقته كان تعويض نسبيا عادل أو مقبول،
0: في ناس أخذ التعويض بالخمسة وثمانين تعويض عادل
1: بالخمسة وثمانين لا
0: ولا واحد.
1: أول إيداع تم عام 2007
2: عم يحكي على المعظمية، بحكي أنا بشكل عام على على على مراسيم الاستملاك.
1: الكلام اللي أنا عم يحكيه أستاذ موثق.
2: نعم أستاذ حسن عم يحكي على المعظمية، أنا بحكي بشكل عام. لكن قضية أنه يأخذ 2007 يأخذ 10 ليرات أو 2020 هذا
0: خلينا نسمع كلام يعني أول شيء خليني أوضح للسادة المشاهدين أنه ضيوفنا اليوم من المعظمية تحديدا، وكل حدا منهم جايب مجموعة وثائق ليقول أنه أنا حقي ضاع يا جماعة، فنحن راح نفتح المجال لهم يحكوا اللي بدكم تحكوا. تفضل تفضل أستاذ
16: عدنان قرقورة. بالنسبة لموضوع التعويضات مثل ما حكى الأستاذ حسن يعني كانت بخسة جدا، وكانت مستندة إلى مراسيم يعني حددت الحد الأعلى لقيمة العقار قيمة المتر، وهذا يعد مخالفة لأنه ما هذا التعويض العادل. يعني مثلا بريف دمشق أخذوا موضوع التصنيف الأراضي البعل والسقي، نحن منطقة ثالثة بينما بالحسكة منطقة أولى، هنيك عندهم بأسعار الألفين 60,000 الهكتار وعندنا بالمعظمية 10,000، فهذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه قريبة من دمشق، فكيف انه يكون في عداله؟
0: لنوضح للساده المشاهدين اكثر انه حتى لما قيم لكم اياها نسي انه هي منطقه بالعاصمه واسعارها
16: نعم
0: عاليه صح
16: نعم. نحكي الموضوع الثاني هو موضوع التخصيص بمقاسم. حدد طبعا الاستاذ عضو مجلس الشعب انه وزير الاسكان لا يتمتع بسلطه التشريع، فهو راح حدد انه قديش لازم ياخذ المواطن بدل الاراضي المستملكه كحد اعلى مهما كانت المساحات المستملكه، فحدد بال على القانون 20 600 متر طابقي مهما كانت الأرض اللي بيملكها. إذا كان بيملك 30 دنم بيأخذ فقط 600 متر.
0: شو
16: فقط.
0: ما كان هذا قرار وزير الإسكان عام 1900
16: نعم. هاي مخالفة دستورية.
0: حضرتك من أصحاب الملك
16: نعم
0: شو عوضوك؟
16: نحن عوضونا مثل بقية الناس، ويعني بس بعتولنا وما أبطت ولا مبلغ. يعني هاي نحن طلبوا منا الاعتراض واعترضنا وما بنعرف شو القيمة اللي خمنوها. حاليا بالمطار اراضي عقارات المطار نقلوا ملكيه عقار ما بلغونا من اجل الاعتراض على القيمه، ونقلوا
0: قرب المايك بس منك ما عم يسمع.
16: نقلوا نقلوا عقار لاسم المحافظه وما طلبوا منا الاعتراض على القيمه
0: ابدا، ما بلغوكم
16: ما بلغونا،
0: نقلوا العقار فجاه من ملكيه المواطن لا
16: نعم
0: الدولة
16: ما بلغونا
0: وما بلغوكم لتعطوا
16: ولا حتى على
0: أي سنة هذا الحكي صار؟ أي سنة هاي؟
16: يعني جديد يمكن نقلوا ملكيته
0: هلا
16: قبل السقوط طبعا
0: اوكي تمام يعني تمام. مش هسه بقول لحالي
16: الموضوع الآخر
0: خوفتني يا زلمة قلت
16: لا الموضوع الآخر على القانون 26 لعدل القانون 60 المشرع بالضمن القانون بس لحظة ضمن القانون 20 حدد حصة المالك هي 40% من مساحة المقاسم السكنية 40% يعني أرض، بينما بالقانون 20 600 متر طابقي. فهنيك مثل ما حكينا أنه كيف وزير الإسكان بيتمتع بسلطة التشريع.
0: جاي فضل أستاذ
17: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا قرب المايك قرب المايك وعرف عن حالك.
17: أستاذ حسن حكى عن موضوع
0: عرف عن حالك بس.
17: علي أحمد صوان
0: أهلا وسهلا
17: معظمية الشام
0: يا حي الله
17: فلاح حاليا
0: حي الله.
17: بالأستاذ حسن بعرض على موضوع المرسوم الآخر مرسوم 2431 لعام 85 بس نحن الموضوع الاستملاك مو بس محصور بالمكانات محافظة دمشق، في عندنا مؤسسة إسكان مستملكة طريق استراد المزة للصبورة كله أراضي المعظمية جنب استراد كله مستملكته وزارة الإسكان بأسعار بخسة كتير. في ناس قبضت قيمة الأرض وفي ناس عوضوها عيني عطوها أمتار بقدسية كل عقار إن شاء الله يكون عندك بلغ مساحة العقار عندك بيعطوك 600 متر. هاي الإسكان استملكتها من عام 76 لحد تاريخه الجرد مثل ما هي ساعتها جبل خالصة ما استغلقها مستبجي الإسكان. ثاني شيء في عنا أراضي مشغولة من قبل وزارة الدفاع. سابقا كنا ما استرجي نصل على الأراضي بنوبنيك، كان قاعد فيها الفرقة الرابعة ما حد استرجي يوصل حدود المنطقة. حاليا في شيء 14,000 دنم مو مشغولين من قبل الجيش، نطلب نحن إنه هالأرض هاي اسمحوا لنا نشتغل فيها، مو مستملكة، يسمحوا لنا نعمل فيها، نسوي مشاريع زراعية، نحفر آبار، نشجرها، نسويها. وزارة الدفاع ليش مهم عليها كلياتها مسيطرة على المنطقة هاي؟ الأرض اللي ما فيها شغال عسكري يسمحوا للفلاحين يستلموها، يستلموها الفلاحين.
0: كلامك مهم جدا استاذ صعب، بعد المايك نحن الناس ما الجمهور ما راح يسمعوا.
17: يلا هدور نعيد.
0: لا كمل كمل كمل. خلصت؟
17: لا لسه ما خلص. في عندنا غير الإسكان المستملكة، في عندنا المطار، ثلاث عقارات بالمطار 26 27 28 استملكت وزارة الدفاع الجوية كل العقارات المحيطة فيهن وبدون شيء، ما هم مشغولين نهائيا، واعتبروهن انتشار للجيش.
0: قبل ما اكمل لعند السادة الحضور خليني اروح عند سعادة النائب. حضرتك حقوقي.
2: نعم.
0: نحن استملكنا الارض، الدولة استملكت الارض لانه في منفعة عامة. المنفعة العامة بتكون طريق، بتكون مشفى، بتكون مدرسة، بيكون أي شيء، ما هيك؟ طب هي استملكت الأرض سنة 85 وما نفذت عليها شيء.
2: لم تحقق المنفعة العامة.
0: طيب نعم. وين المنفعة العامة؟
2: نعم.
0: هلأ عم نيجي نحن بعد 40 سنة منقول هاي للمنفعة العامة. هاي أولاً، واثنين الأستاذ عم بيقول لك أخي لسه في 14,000 دنم هذولة ما حدا عم بيقرب عليهم، اتركونا نزرعهم.
2: نعم. هلأ في بس خلينا نجذر الموضوع. اليوم حتى بالإعلان الدستوري المادة 6 أو 7 بقول لك حق مصان، الملكية 16. حق مصان 16. الملكية حق مصان إلا في حالات معينة ضمن معايير اللي هي نفع العام والتعويض العادل.
0: صحيح.
2: النفع العام، لكن المشكلة التي كانت في عام 1983 بالقانون 20 هي موضوع النفع العام. من يحدد أن هذا يعود للنفع العام؟ ترك المشرع سابقا، ترك هذا، فتح الباب على مصراعيه. كل وزارة تعتبر أن هناك نفع عام في هذا الأمر، وتروح حاطة استملاك، تستملك الأرض وتخرج أهلها منها. فهذا الأمر إذا يعني اليوم سوف وإن شاء الله سوف يبحث هذا الموضوع في مجلس الشعب من أولى الأولويات، لأنه الاستملاك حالة يعني لابد منها. سوف تبقى هذا الاستملاك اليوم وبكرة وبعد 10 سنين. موضوع النفع العام يجب أن يحدد بشكل دقيق جدا، يجب أن لا يكون فضفاضا، حتى لا تترك كل وزارة أو كل حكومة تأتي ويعني تقوم بمصادرة ملكيات الناس. فموضوع النفع العام يجب أن يكون محدد أولا بأبواب محددة، وثانيا تعويض العادل. من يعني من يقول أن هذا التعويض عادل أو لا؟ كمان كلمة فضفاضة.
0: أنتوا مجلس الشعب رح تقولوا ولا مين رح يقول؟
2: أكيد نحن بدنا نرسم الخطوط العريضة لهذا الأمر أكيد، وبدها تجي يعني القرارات من الجهات التنفيذية أو من السلطة التنفيذية أو من الوزارات المختصة اللي بدها. وأهم شيء في هذا الأمر موضوع القضاء. أنا لا أحسن أي قانون من من القضاء.
0: تسمح لي وهذا ما كان أقاطعك هنا؟
2: تفضل.
0: يعني أنا بس تقول كلمة قضاء أنا أنقبض قليلاً. نحن نعرف إنه إذا بدهم يروحوا الجماعة هون على القضاء راحت لها سنوات، وهاي يعني هم صار لهم عم بيصبروا 40 سنة. وهلأ كمان ونحن هلأ فجأة تفاجأنا أنه هلأ صار في استثمارات. قال لك الأستاذ أنه أستاذ حسن أنه أخي
2: لا أنا
0: نحن, نحن اللي فيق القصة أنه تفاجأت ناس.
2: أنا عم بحكي مستقبلا يا أستاذ زيبون. عم بحكي مستقبلا.
0: أوكي.
2: نحن إذا حطينا قانون بدنا نحصنه مستقبلا، نحصنه بمرجعية قضائية. لكن بالنسبة لحقوق الناس اللي عم تحكي اليوم اللي أراضية مستملكة، أنا بعتقد يجب أن يكون هناك خطة وطنية شاملة، يجب أن يكون هناك لجنة وطنية تراعي
0: هيئة مستقلة،
2: تدرس هيئة مستقلة تدرس تراعي هذا الأمر، تدرس هذه الملفات وتبت بها، لأنه الموضوع شائك ومعقد أولا، وثانيا طارد للاستثمار وطارد للتنمية. يعني أنا هاي المشاكل اللي عم تصير اليوم في أبيات هيلز وفي مشاريع أخرى عم تشتغل، مستثمر آخر لن يعني يأتي إلى هذه البلاد.
0: نعم.
2: لأنه يخاف أنه بأي لحظة ممكن أن تتغير.
0: نعم. نعملوا الأهل المعظمية. نعم. وقدسية بيجي غيرهم. نعم. شو أساتذة أو تفضلي مدام هانس.
18: بيان صوان طالبة إعلام سنة أولى.
0: عفوا
18: بيان صوان طالبة إعلام. حابة أعمل مداخلة بس على حضرة عضو مجلس الشعب لما حكى وقال إنه نحن في عنا مستثمرين. هلأ نحن بالوقت الحالي بالنسبة لي أنا بنت معظمية الشام، لما بده يجي المستثمر أنا ما عم شوف مستثمر عم يجي مثلا على محافظة سورية تانية، عم يكون كل الاستثمار عم يصب بمدينة دمشق واللي قريب من ريف دمشق. طبعا مو كل ريف دمشق، يعني المناطق اللي هي أقرب لدمشق يعني مثل دارية مثل معظمية الشام. فأنا كبنت مدينة معظمية الشام لما أنا هلأ اتسلط الضوء وطلعت أهالي معظمية الشام عم الطالب بسواء مطار المز العسكري أو مساكن السومرية، فهي لأنه أهالي مدينة دارية إجاهم استثمار وهي الاستثمارات خليجية وشافوهم بعين الاعتبار وقعدوا معهم على طاولة التفاوض ونحلت الأمور بيناتهم، بينما نحن دائما أهالي معظمية الشام ما في أي صوت مسموع لإلهم. يعني من تاريخ ما أصدر مراسيم الاستملاك لتاريخ هي اللحظة. شكرا.
0: تفضل أستاذ بشير.
2: يعني هي عائدة حقيقة لمجلس محافظة أو المحافظة محافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق، هي التي يعني من وظيفتها أنه توائم هذا الأمر، وظيفتها أنه تكون متصلة بالشارع، وبالتالي أي خطة استثمارية في مكان ما يجب أن تكون هذه الخطة يعني تراعي وجهة نظر الناس.
0: قبل مرة الأستاذ حسن بدي أسألك
2: وجهة نظر مجتمعية،
0: صار في كلام هلأ بظن جدا مهم نفكر فيه. أنتوا هلأ تحت الهواء قلت لي إنه يوم السبت رح تروحوا تشوفوا سيد
2: إن شاء الله تعالى. شاء الله. نعم في في طب
0: جميل جدا الكلام هذا. أنا بدي أسأل سؤال، ليه الحوار بصير بعد ما يطلع القرار؟ طب ليه ما بصير الحوار قبل ما يطلع القرار؟ يعني بدل ما نحن نستنى الناس تنتفض أو تتظاهر أو يحتجوا، ليه ما راحت وزارة الإسكان أو تشاوروا مع الناس إنه أخي نحن بنعمل هيك، شو قصتكم؟
2: حقيقة هاي إشكالية، هذا تقصير. يعني أنا هذا ما هو موجه
0: هل ستنقل هذا الكلام؟
2: نعم بنقل هذا الكلام، بس الإشكالية خلينا إذا بدنا نحللها بشكل عميق، نحن في يعني ما زلنا في مرحلة الهشاشة بعتقد.
0: نعم صحيح.
2: حتى
0: صحيح.
2: بعد التحرير يوم صار له سنتين، الحمد لله أمنيا عسكريا الوضع جيد، لكن ما في مخاطر يعني،
0: لكن اقتصاديا
2: ولكن اقتصاديا وحتى مش اقتصاديا اداريا احنا في عنا خلل. يعني نحن في عنا اشكاليه لحد الان ما عم نعرف ندير امورنا بالشكل الصحيح، ماشيين بطريق صح بس بنتمنى اكيد يعني نتمظهر بشكل افضل من هيك بكتير. هي واحد. رقم اثنين، نحن حكينا انه في مطالب محقه وفي مطالب غير محقه، بس الكل طلع على الشارع وصار الشارع هذا
0: تعود صاروا 15 سنة بالشارع
2: تماما صار الشارع استسهلنا النزول إلى الشارع. نعم طبعا صحيح. ما ماني ضد هذا الحكي، بس يعني يجب تأطيره بشكل أو بآخر. فنحن عم نشوف وبالتالي عم نشوف هذا الأمر عم يتحول لأزمات، وأزمات سريعة ومستعجلة وكذا، حتى هي أسرع من قدرة الوزارات وأسرع من قدرة الجهاز التنفيذي على التعامل معه. يعني اليوم نحن قديه صلى أبيات هيلز على سبيل المثال مثلا اللي طلعوا الأهالي في منطقة ضاحية قدسية والبجاع، صار لها تقريبا أكثر من سنة معلن عن المشروع، معلن عنه ولم يبدأ. اليوم فجأة صار في تحرك بهذا.
0: ليش برأيك هلا؟
2: ما بعرف يعني.
0: أنا سألت الأستاذ حسن قال لأنه شافوا الاستثمارات. أنت شو رأيك؟ هم لأنهم شافوا
2: الاستثمارات. ربما نعم.
0: طيب خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل لنحكي أكثر هالمرة بعد شوي عن قضية أكثر تعقيداً، واللي هي مطار المزة والمقابر الجماعية المحتملة اللي موجودة فيه. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.
19: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
20: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
21: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. قبل ما نكمل حوارنا بدي أطلب معك منكم نروح سوا لعند الزميلة هبة ونشوف هالتقرير. تحملوا معنا، هو طويل شوي لكن مهم جدا إنه نفهم بالضبط هاي القصة. نحن صحيح عم نحكي اليوم عن قصة المعظمية وقدسية ومشاكل، لكن قضايا الاستملاك مثل ما حكى سعادة النائب موجودة بكل سوريا وإشكالاتها كثير كبيرة بكل محل. لذلك تحملوا معنا، خلينا نشوف التقرير مع بعضنا.
1: الملكيات العقارية في سوريا لمن الحق؟ من الاستملاك إلى الحيازة، كيف تراجع حقوق الملكية؟ تعقيدات ملف الملكية العقارية في سوريا ليست وليدة ما بعد الثورة، فلعقود استخدمت السلطات أدوات قانونية لتنفيذ مشاريع تقول إنها للمنفعة العامة، لكن الحرب أضافت إلى المشهد الحجز والمصادرة والإخلاء وتغيير الحيازة، كما فصل التهجير والنزوح في كثير من المناطق بين المالك المسجل والسكان الفعليين ومن يضع يده على العقار. اليوم بعد سقوط النظام المخلوع يعود السؤال من نقطة مختلفة، ماذا يحدث لكل هذه الملكيات والقرارات والوقائع التي تراكمت عبر عقود؟ في العهد العثماني تعددت أنواع الأراضي والحقوق، ثم بدأ الانتقال إلى نظام تسجيلا أكثر انتظاما مع قانون الأراضي لعام 1858 ونظام الطابو لعام 1859. وفي عام 1926 وضع الأساس القانوني للسجل العقاري الحديث، ولاحقاً جاءت الإصلاحات الزراعية ثم قوانين الاستملاك والتنظيم العمراني، أي أن السجل العقاري السوري اليوم هو حصيلة طبقات قانونية متراكمة لا نتاج قانوناً واحد. قوانين الاستملاك وضعت الإطار الأساسي لنزع الملكية للمنفعة العامة مقابل التعويض، لكن المشكلة ظهرت في التطبيق. قرارات بقيت لعقود وأراض لم تستخدم دائما للغرض الذي استملكت من أجله، وتعويضات بقي أصحابها ينازعون في قيمتها أو في إيجارات دفعها. وهنا يظهر سؤال قانوني مهم، ماذا يحدث للعقار عندما تنتفي الغاية التي استملك من أجلها؟ القانون نفسه يتضمن أحكاماً تتعلق بالعقارات التي تزول عنها صفة النفع العام، ما يجعل مراجعة غاية الاستملاك ومصير العقار بعده جزءاً أساسياً من أي تسوية. لا تكفي قراءة نص قانوني واحد للحكم على ملف عقاري، هناك فرق بين الاستملاك والمصادرة والحجز والاستيلاء وتغيير الحيازة، كما أن القانون المحايد في صياغته يمكن أن ينتج أثراً مختلفاً بحسب الجهة التي تطبقه والظروف السياسية والأمنية المحيطة بالتطبيق. وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تتحول واقعة بدأت كاستيلاء أو تغييراً للحيازة إلى عقد أو تسجيل أو مشروع جديد، فيصبح السؤال، هل يمكن لحق جديد أن يبنى على واقعة نشأت أصلاً خارج القانون؟ بعد الثورة اتسعت دائرة أخرى مختلفة عن الاستملاك، فبموجب المرسوم 63 لعام 2012 ارتبط الحجز الاحتياطي بملفات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، وأعطيت وزارة المالية صلاحيات للحجز على أموال منقولة وغير منقولة استناداً إلى توجيهات أمنية أو إجراءات قضائية. في 2025 ألغيت قرارات الحجز الصادرة بين 2012 و 2024 والمستندة إلى هذا المرسوم، ما يوضح أن الملكية في سوريا لم تكن تتأثر فقط بقانون الاستملاك، بل أيضاً بأدوات أمنية وقضائية كان لها أثر مباشر على العقارات. ثم جاءت منظومة المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، نصوص تنظم مناطق عمرانية وتعيد ترتيب الملكيات داخلها، ولا يمكن اختزالها قانونيا في كلمة مصادرة. تطبيقها خلال سنوات الحرب والنزوح خلق نزاعاً معقداً. كيف يثبت مالك غائب حقه؟ وماذا يحدث لمن لا يستطيع الوصول إلى سجلاته أو تقديم وثائقه؟ وكيف تحمى حقوق من تغيرت حيازتهم أو نزحوا قسراً؟ لهذا أصبح الفرق مهماً بين النص القانوني وطريقة تطبيقه والنتيجة الفعلية على الأرض. لكن أخطر ما تكشفه التعقيدات ليس فقط ما صدر من قوانين، بل ما يمكن أن يحدث من دون قانون جديد. في أرزا بريف حما وثقت عمليات تهجير واستيلاء على منازل وأراض في 2025، مع حديث عن عقود إيجار وقعت أو فرضت بعد التهجير. أما السومرية فتكشف طبقة أخرى من التعقيد، وليست مجرد نزاع بين مالكين وشاغلين، بل مثالا على مشكلة تتداخل فيها ملكية الأرض القديمة وملكية البناء والسكن الفعلي والاستملاك ثم الإخلاء. والسؤال هنا، هل يمكن أن تتحول السيطرة الفعلية على العقار مع مرور الوقت إلى حق مكتسب بالأمر الواقع؟ مطار المزدة يختصر جانباً كبيراً من هذه المعضلة، فبحسب وثائق حصل عليها مركز العدالة والمساءلة السورية، كان الموقع جزءاً من منظومة أمنية قمعية، وتوجد وثائق تربطه بعمليات إعدام في عهد النظام المخلوع، فضلاً عن موقعين محتملين لمدافن جماعية، وهي نقاط تحتاج إلى حماية وتحقيق جنائي وفني قبل أي عمل قد يؤثر في الأدلة. وفي الوقت نفسه توجد قضية ملكية أقدم، تقارير عن أراض خاصة أقيم عليها المطار مع مطالبات تاريخية بالتعويض، واليوم يطرح الموقع للاستخدام المدني والاستثمار. المسألة إذن ليست مجرد مشروع عقاري، هنا ملكية خاصة ووظيفة أمنية سابقة وملف مفقودين وأدلة محتملة ثم مشروع جديد، وكل طبقة تحتاج إلى معالجة مستقلة قبل الانتقال إلى الطبقة التالية. في الأيام الأخيرة أعاد هذا الملف إلى الشارع مع احتجاجات في مناطق من ريف دمشق، اعتراضاً على قرارات استملاك قديمة ومشاريع تقام على أراض يقول أصحابها إنها مستملكة سابقاً. وهنا تتزاحم الأسئلة، لمن تعود هذه الأرض؟ لماذا استملكت؟ هل نفذت الغاية التي استملكت من أجلها؟ وهل يجوز الانتقال بها إلى غاية استثمارية جديدة قبل حسم حقوق أصحابها؟ لكل ما تقدم، تبدو قضية العقارات في سوريا أكبر من قانون الاستملاك. إنها قضية من يملك الأرض وكيف امتلكها وكيف فقدها الآخر وماذا حدث للحق بعد ذلك، وأي معالجة جدية ستحتاج إلى تتبع سلسلة الملكية حالة بحالة. والسؤال الذي يفرض نفسه في المرحلة الانتقالية، هل تحسم أولاً سلسلة الملكية وحقوق أصحابها، أم تستمر المشاريع فوق أراض ما زال وضعها القانوني موضع نزاع؟
0: جادلنا كثير بالفريق انه قبل ما نهيئ انه هل نتركه للتقرير يكون طويل، لانه هذا واحد من اطول تقارير مرضها، وكان القرار انه ايه خليه يكون طويل كثير للتقرير، لانه لازم الناس بكل سوريا تعرف قديش هاي القضيه معقده والارث اللي تركه. قبل ما اروح للاستاذ محمد عبد الله بنيويورك، خليني اسمع من الاستاذ حسن مره ثانيه. قلت اعطيني دقيقتين لحتى اقول لكم شو موثقين انتم شو ممكن تقدموا لمجلس الشعب ولوزاره الاسكان.
2: انا اللي بدي احكي خلاف للي حكاه الأستاذ، إنه القانون حدد ما هو النفع العام. القانون 20 حدد بدقة ما هي المشاريع ذات النفع العام. إلا أن المسؤولين باستقوائهم بمراكزهم كانوا يتصرفوا وكأن الأمر يعود إلى مزارع لهم. وعلى سبيل المثال، أحكي على المحافظ مدينة دمشق السابق بشر الصبان وعن وزير الإسكان السابق، وبين استقوائهم بمراكزهم. بشر الصبان بارتباطهم مع أسماء الأسد، ووزير الإسكان بارتباطهم مع رئيس المخلوع. بشر الصبان خالف القانون 60 الذي يطبق المرسوم 2430. القانون 60 بيقول أنه خلال 5 سنوات على الجهة المستملكة أن تسدد بدل الاستملاك. المادة الرابعة من القانون 60 بتقول على الجهة المستملكة خلال 5 سنوات تنظيم وتقسيم وتنفيذ المرافق العامة وطرح هذه المقاسم للراغبين في بنائها، للراغبين في بنائها من القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاون السكنية والمالكين الراغبين بإشادة هذه المقاسم. وعلى أثرها تشكل في معظمية الشام جمعية تعاونية سكنية تضم أهل المدينة على أمل تخصيصهم بمقاسم. محافظة مدينة دمشق خالفت القانون الذي ينظم عمل المرسوم 2430. بالنسبة لوزير الإسكان، وزير الإسكان النقطة الأساسية القانون 20 حدد يحق للوزارة استملاك عمق 40 متر جانبي أي طريق تقوم الدولة بتنفيذه. قامت الدولة بتنفيذ طريق دمشق بيروت، وزارة الإسكان استملكت عمق 800 متر من طرفي العقار، بينما القانون بيحدد لها 40 متر. طبعا على أي أساس؟
0: راحت أراضي الناس كلها،
2: راحت كل أراضي الناس. النقطة الثانية،
0: طيب قبل ما تفضل بسرعة بس إذا سمحت
2: بسرعة، لما صدر القانون 23 بادرت أهل معظمية الشام عن طريق محافظة طريف دمشق المطالبة بتنفيذ القانون 23 على أنه ينصف جزئيا أهل مدينة معظمية الشام.
0: متى تم ذلك؟
2: 23 بال2015 وحيل الكتاب إلى محافظ مدينة دمشق. محافظ مدينة دمشق حاله لوزير الإسكان، بيجي الرد من وزير الإسكان أنه لا يمكن تطبيق القانون 23، مع أنه قرار اجتهاد محكمة القضاء الإداري بتقول إذا صدر قانون استملاك جديد.
0: أستاذ حسن، مشان سؤال هيك بسرعة،
2: بس نقطة واحدة، نقطة
0: سرعة
2: شديد. أثار الأستاذ عدنان نقطة كتير جوهرية، وهديل أتمنى من مجلس الشعب أنه يعالجها. موضوع تخمين الأراضي، أجيب لك مثال بسيط. عندنا العقار 2426 يمتد المروحيات بآخر استراد المزة، تقدر قيمة الأرض وفق محصول وفق إنتاج هذه الأرض لمحصول القمح لمدة 10 سنوات، وباعتبارها أرض فقيرة
0: ما في حق قمح،
2: وبالتالي ما في إنتاج. تصور أن عقار،
0: إنه القانون بيقول إذا بتنتج قمح هالقد فحقها هالقد
2: 10 سنوات.
0: طب هنا ما في قمح، عندنا هنا
2: ما في قمح، مو بس تصور عقار من إشارة.
0: سؤال سريع جاوبني عليه،
2: تفضل.
0: هل تم نقل ملكية الأراضي تبع مطار المزة هلأ ولا قبل التحرير؟
2: الأراضي ممكن ما زالت اسمها أهل معظمية الشام.
0: لم يتم نقل أي عقار حاليا،
2: لا
0: صح؟
2: لا،
0: 2428 تم نقله الآن. هذا برسم الحكومة، هذا برسم الحكومة.
3: لا
0: محافظة
3: سابقا.
0: أنا عم بسأل هل ما بعد 8 كانون تم نقل أي ملكية؟
4: لا.
0: طيب خليني أنتقل إن شاء الله يكون الضيف العزيز محمد العبدالله مدير مركز السوري للعدالة والحقيقة معنا. أستاذ محمد
5: معك. نعم،
0: عدالة والمساءلة. عدالة والمساءلة. شكرا لانضمامك لنا من واشنطن، يعطيك العافية. نحن بنعرف أنه أنتم من أكثر الناس اللي اشتغلتوا على توثيق المقابر الجماعية تحديدا بمطار المزة. شو في عنا وثائق؟ قديشها موثوقة هاي الوثائق؟ وشو بتقول هاي الوثائق؟
5: السلام عليكم، مساء الخير لك وللشهادة المستهلين
0: والضيوف.
5: الوثائق الموجودة بحوزتنا كثيرة بآلاف الصفحات. هذه الوثائق أنقذها فريقنا عندما تركت مطار المزة ومرافق أمنية أخرى متاحة، وتم للأسف العبث فيها من الجمهور وبعض التيك توكرز والإعلاميين. نحن أطلقنا نداء لحماية هذه الوثائق لأنها فيها أدلة عن أبنائنا وعن المعتقلين وعن المفقودين، وأدلة عن جرائم الحرب. وجمعنا ما أعطانا إياها الجمهور، وقمنا بتصوير هذه الأوراق وصيانتها وحفظها، وعدناها لاحقاً لوزارة العدل بأذار 2025 للنائب العام للجمهورية عندما أطلقت وزارة العدل نداء بإعادة هذه الأوراق. الأوراق أصلية سليمة، استخرجت باليد من قبل فريقنا، ما في أي هامش تشكيك بصحتها. المعلومات اللي في هذه الأوراق تتحدث عن أكثر من موضوع. في فئة من المعتقلين قتلوا في مطار المزة تحت التعذيب بسبب سوء المعاملة، بسبب نقص الرعاية الصحية، بسبب نقص الغذاء. هدول على الأقل في 1150 اسم بالقوارب. هدول عملنا فيهم تقرير بشباط 2000 أو بنيسان 2025، نشرنا فيهم التفاصيل. في فئة أخرى غير اللي قتلوا تحت التعذيب وبسبب سوء المعاملة، فئة الذين أعدموا بأحكام من محكمة الميدان العسكرية. محكمة الميدان العسكرية خلافا لما كان فهمنا السابق أنها عقدت فقط في سجن صيدنايا، اتضح أنها انعقدت أيضا في مطار المزة. ففي أمرين، في الأحكام بالإعدام التي أصدرتها محكمة الميدان العسكرية في مطار المزة، وفي أيضا النقل لعمليات الإعدام التي صدرت في صيدنايا لتنفيذها في مطار المزة. السبب هنا حسب الوثيقة أنه الطريق الذي كانت تسلكه اللجنة الأمنية وعناصر اللجنة الأمنية تم تسريبهم من قبل منشقين، فكانت قيادة الجيش على أعلى المستويات، وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات الجوية، اتفقوا كتابة على نقل عمليات الإعدام من سجن صيدنايا. كان في خيارين، القابون أو مطار المزة، وتم اختيار مطار المزة لأنه قلعة أمنية محصنة. بالوثائق تم إنشاء مصطبتين أو منصتين للإعدام، فيها بلوك وفيها عواميد خشب وفيها حبال، كله مكتوب بالتفاصيل. المواقع، نعتقد وجود 7 مقابر جماعية في مطار المزة، لكن المطار مساحة شاسعة، قد يكون هناك أكثر للأسف. في مقبرتين على الأقل استطعنا تحديد إحداثيات وأرسلناها للهيئة الوطنية للمفقودين العام الماضي عندما طرح موضوع مطار المزة للعلن لأول مرة بشهر 7/2025. نعتقد وجود مقبرتين جماعيتين، أو نتأكدين من وجود مقبرتين جماعيتين، وهناك منصتين للإعدام، هذا المتأكدين منه 1000% حاليا بهذه المرحلة. لذلك أي عمل على المطار حقيقة سيدمر أدلة على الجرائم، سيدمر أدلة على المقابر الجماعية، وسيمنع التعرف على هويات المفقودين.
0: قديش تقديركم مبدئيا لعدد المعتقلين الذين قتلوا ودفنوا في مطار المزة؟ هل هناك رقم تقريبي؟
5: حقيقة نحن لا نرغب بلعبة الأرقام لأنه خطرة، لكن الرقم التقريبي بين، يعني على الأقل في بين 6-10,000 شخص، 6-7-8,000 شخص.
0: خليني أنقل الرقم لسعادة النائب، 6,000-10,000. خليني أروح على الرقم الأقل، 6,000. وهيئة المفقودين قال إنها وضعت إيدها على بعض المقابر الجماعية، لكن إحنا في فيديو لهيئة المدنية، هيئة الطيران المدني عم بيحتفل بأعمال الحفر والإنشاءات اللي عم بتصير على المطار. 6,000 إذا رحنا على الرقم المتحفظ وهي 19,000، فأكيد في محلات فيها مقابر جماعية. هل بيكفي إنه نحن نحط إيدنا على محلين ونقول بس ما في عبث هون عم بصير؟
3: حقيقة هذا الكلام يعني

0: إذا كما تفضل الأستاذ، يعني كونه هو مطلع ويعني عنده تفاصيل بهذا الأمر، لا يبرئ هذا الكلام، لا يبرئ مهما جلب هذا الموضوع من استثمار ومن مال ومن اقتصاد، قوة اقتصاد للبلد، لا يبرئ يعني لا يبيح أن تتحول هذه المنطقة، هذا المطار، إلى مشروع استثمار.
1: شو رح تسوي أنتم مجلس الشعب؟
0: نحن مجلس الشعب قلت لك نحن في عنا خيار نروح باتجاه وزارة الإسكان والجهات المختصة.
1: يعني هلا هون في عندك صار هيئة القرار المدني.
0: نعم نعم،
1: هون مفقودين عندك صار هذا الموضوع.
0: الجهات المختصة، الجهات المختصة، ويعني يتم مساءلته بهذا الاتجاه.
1: محمد، انتو مؤسسكم عندها مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين، وهيئة المفقودين راحت زارت، عندك فكرة شو اللي صار؟
2: لا، ما عندنا مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين للأسف، عندنا فقط مع هيئة العدالة الانتقالية.
1: يعني انتو ايه، تفضل.
2: ما حصل بالزيارة الأولى، وهنا أعتقد أنه هيئة المفقودين هي الطرف الأكثر مسؤولية عن ما يحصل، يعني يجب أن توضع أمام مسؤوليتها، أمام مجلس الشعب وأمام الناس. كان هناك زيارة أولى من قبل هيئة المفقودين للمطار برفقة الهيئة الوطنية للطيران المدني، كان فريقنا موجود فيها. تم العثور على رفات بشرية، كان في عظام شخصها أحمد طالب الخبير في هيئة المفقودين بالهيئة الوطنية للمفقودين، شخصها أنها ركبة بني آدم تسترت عليها الهيئة، لم تنشر عنها، وذهبت في اليوم التالي مع التلفزيون لتقول أنها وضعت يدها على المطار. فهذا أول شيء برسم الناس هذا الكلام، وبرسم مجلس الشعب إذا الأخ عضو مجلس الشعب أستاذ بشر قادر يعمل أي شيء بهذا الإطار. النقطة الثانية، لما تيجي تعمل بتقول أنه نحن سنراعي المقابر الجماعية، هناك سيناريوهين ليس ثالث لهما. إما أنت عم تحفر تطلع معاك رفات لضحايا معتقلين، فبالتالي أنت خربت المقبرة ودمرتها ودمرت الأدلة بعد ما حفرتها بالرافعات وبالجرافات وكذا. يعني عملية الاستجابة هون صعبة ومعقدة، لأن الرفات اختلطت ببعضها وتدمرت عمليا. كل مرة بتفتح مقبرة جماعية بتخرب الأدلة اللي فيها، فعندك فرصة مرة واحدة تعملها بشكل سليم وصحيح. السيناريو الآخر أن يتم بناء صروح كبيرة، هنجار أو بناء كبير، بدون أن تضرب حفرة بمقبرة جماعية، فأنت لم تعلم بهذه المقبرة الجماعية، فتفوت على الشعب السوري التعرف على هاي المقبرة، استخراجها وتسلم رفات ذوي الضحايا. بالحالتين الاستجابة التي تقدمها الهيئة الوطنية للمفقودين غير سليمة وغير صحيحة، تذر الرماد في العيون، لا تقدم أي شيء حقيقي للشعب السوري. برأيي الشخصي هي تغطية لعملية الاستثمار التي تحصل، أكثر منها هي وقوف إلى جانب المفقودين وذويهم. وهذا الموضوع لازم ينفتح على العلن وبكل صراحة. يجب تصوير أرض مطار المزة برادار مخترق للأرض، صورة صورة، مقطع مقطع، ونتأكد أنه ما في عظام قبل ما نشتغل. عمل بهذا الحجم يتطلب على الأقل سنة ونص لسنتين، ومعدات وخبرات غير موجودة اليوم لا بسوريا ولا عند هيئة الموطنية المفقودين. وبالتالي موضوع أنه استجبنا حقيقة مؤسف، كتير ألمني هذا الموضوع، لأنه الهيئة الوطنية المفقودين تعلم تماماً ما يجب أن يحصل، هذا النقاش صار معهم، لكن ذهبوا لسيناريو إعلامي أنه نحن رحنا على أرض المطار واستجبنا. هذا السيناريو الإعلامي هو ذر للرماد في العيون لا أكثر.
1: على علمك، أو سؤال طبعا أيضا للأستاذ حسن والأستاذ الحضور هون، هل من ضمن المعترضين على الاستثمارات أهالي مفقودين أو أهالي
3: بالتأكيد
1: فينا نسمع إذا سمحتوا الهيئة؟ تفضل إذا سمحت.
3: نحن بالنسبة لنا قلت أنا من شوية أنه مطار المزة العسكري مرتبط عنا بذاكرتنا بالمخابرات الجوية بالإعدام بموتة أولادنا تحت التعذيب. أنا عندي ولدين ماتوا تحت التعذيب، وعندي أخواتي اثنين ماتوا تحت التعذيب بمطار المزة العسكري، وأنا لليوم ما بعرف وين هن المقبورين. فاحتمال تكونوا بهاي المقابر الجماعية، وممكن أن نتعرف عليهم وناخد رفاتهم وندفنهم. يعطيكم العافية،
1: الله يرحمهم ويصبر قلبك.
4: تحويل المطار العقارات لمطار مدني أو عسكري مخالف للقانون، لأنه هاي المنطقة هي مستملكة من أجل إنشاء مدينة، وتعريفات وتعريف المادة الأولى بقانون 23 حدد شو هي المشيدات العامة: مدارس، مراكز إدارية، مستشفيات، آثار، صرف صحي، أبني طبعا مقاسم. لكن مطار ما في

0: موجودة، وبالتالي هذا مخالف القانون، ما بجوز إحداث مطار في منطقة سكنية.
1: طيب في حدا لسه؟ أستاذ محمد خليني أسألك سؤال ثاني، وجيد أنك أنت عم بتحمل اليوم سيد بشر رسائل مهمة. بظن أنه أنتوا سلمتوا الملفات لوزارة العدل للنائب العام، وسلمتوا ملفات كثير، عندك فكرة شو صار بهاي الملفات بعد ما سلمتوها؟
2: ما عندي أي فكرة، وصلت الملفات وعملية نقل الملفات مصورة بالفيديو من فريقنا وموجودة لدينا، وصلت بأذار 2025، استلمها النائب العام للجمهورية، كان قبل الأستاذ حسان التربة، كان النائب العام الأول الذي عينه بالمرحلة قبل تشكيل الحكومة، تم تعيين نائب عام سابق للأستاذ حسان التربة، هو استلمها منا ومساعده موجود. يعني جماعة مع مين يكرون استلموا الملفات للأمانة، بس شو عملوا فيها بعد تسلمها لهذه الملفات أمر ما عندنا اطلاع عليها.
1: من زاوية العدالة الانتقالية ما الذي يجب فعله الآن؟
2: يجب إيقاف أي مساس بمطار المزة، مو لأنها مستملكة ولا لأنها أرض للناس، ولأنها فيها جثث ناس وفيها ناس توفت، فيها جثث معتقلين وفي أوراق وفي أدلة إنه في عالم قتلت بهذا المكان واندفنت بهذا المكان. يلعن أبو المطارات ويلعن أبو الفي آي بي كلها. يجب إيقاف العمل على هذا الموضوع حتى يتم مسح مطار المزة بشكل علمي وبشكل دقيق. في ثلاث مستويات من الأنشطة يجب أن تحصل. لم يتم تصوير الزنزانات حتى اليوم بمطار المزة. في ناس كتبت أسماءها بأظافرها على الجدران على أمل أن يجي حدا ويقول لأهاليهم أنه هذا كان هون ومات. في ناس كتبت التواريخ. كل هاي المعلومات لم نستطيع توثيقها، لم نقم بتوثيقها ولم توثقها الهيئة الوطنية للمفقودين اللي ما عندها أي قدرة أن تعمل هذا العمل بهذا الحجم بهذا اليوم. النقطة الثانية هي الوثائق، الوثائق التي تركت للأسف نهبت وسرق جزء منها وتم الدوس على جزء منها. أنقذنا ما أنقذنا نحن والسكان والأهالي، والله يعطيهم عافية كل الصحفيين اللي تواصلوا وعطونا أوراق. يجب حفظ هذه الأوراق ويجب حمايتها ويجب الذهاب بالأسماء والقوائم فيها. النقطة الثالثة هي تصوير أرض المطار بشكل دقيق بجهاز رادار مخترق للأرض. بدون القيام بهذه الإجراءات حقيقة المساس بأرض المطار هو جريمة، وحقيقة وبشكل قانوني تدمير جرائم الحرب هي جريمة حرب. فالحكومة إذا ما عرفاني على شو عم تشتغل، ما يحصل في مطار المزة قد يرقى لجرائم حرب، لأنه يدمر.
1: تتحدث قانونيا مش سياسيا أو عاطفيا محمد، ما هيك؟
2: نعم نعم قانونيا.
1: قانونيا هذا يرقى لجرائم حرب يا رجل؟
2: نعم مئة بالمئة. تدمير أي أدلة على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. هذا بالقانون الدولي ما له علاقة فيني ولا له علاقة بموقف الحكومة السورية.
1: عسى أن تصل الرسالة إلى الحكومة السورية، وعلما أنه أحد السادة المتابعين عم بيسألني أنه وزارة إسكان ليش ما أنا موجودة، والله حاول أن أتواصل ما حدا رد علينا. تفضل.
2: إذا بتسمح لي
1: تفضل محمد.
2: يعني مطالبة الناس بحقوقها وبممتلكاتها أمر مهم وضروري، والاستعجال بالمطالبة قبل أن يتم ترتيب حقوق جديدة على العقارات مشان ما يجي حدا يشتري مرة أخرى ويصير في حقوق لأشخاص آخرين، هذا كله مفهوم. لكن مطالبتهم أيضا بموضوع المفقودين، إيد واحدة ما بتصفق. نحن نشرنا الوثائق لما عرفنا أن المطار رح يصير في VIP على أمل أن نوقف عمليات التأهيل للمطار، بس صوتنا لحاله ما رح يكفي. هذا نداء للأهالي، وللأمان بنعرف كلنا بنعرف أنه معتقلي المعظمية ومعتقلي دارية اعتقلوا وعلى الأغلب قتلوا بسجن مطار المزة. هذا نداء للأهالي أنه يكون إيدهم أيضا موجودة بموضوع المعتقلين المفقودين وليس فقط الملكيات العقارية.
1: شكرا. تفضل استاذ.
3: وزارة الإسكان ليش ما كانت؟ ما بعرف، بس اللي بدي أقوله التحرير والدولة الجديدة عمرها سنتين، نحن من سنتين لهلأ ساكتين لأنه عندنا ظن حسن كتير كبير وعشم بالدولة. حاليا بلشنا نتحرك لأنه شفنا في بوادر للظلم، فلهيك نحن بلشنا نتحرك. هيك رد على سؤال أنه ليش لهلأ. أما طبعا قبل الثورة نحن تحركنا كتير بالنسبة للاستملاك، حتى أثناء الثورة بعام 2021 اجت شركة واخذت الموافقات الأمنية واخذت الموافقات من الرابعة لحتى تستثمر من الثلاث خمسات، يعني اللي هي الفوج الفرقة الرابعة وللغرب. وبوقتها تم تهديد الدولة علنا، النظام البائد يعني، وتبنى هذا الموقف عدد من أبناء المعظمية أنه إذا رح تنعطى الأرض للشركة فرح تصير في تحرك كبير وبالسلاح. طبعا الدوله كانت تعرف انه المعظميه موجود سلاحها محافظ دافنينو، وحتى راح يصير التحرك مو بس من المعظمه وانما حتى من باقي اطياف المجتمع الموجودين هناك، لانه كلهم كانوا مستفيدين من هاي الارض. فبوقتها الرابعه اضطرت تسحب وتلغي الموافقات الامنيه وتلغي المشروع، فاحنا تحركنا قبل الثوره واثناء الثوره. هي شغله. شغله ثانيه اللي صار بخصوص استملاك وزاره الاسكان، هو اخذت الاراضي، فهي اخذت كل الاراضي. فكيف كان التعويض؟ انه اللي له مساحه 6 دونمات فما فوق بيتعوض نفس التعويض. يعني انت لك 6 دونمات، الثاني له 100 دونم، انتوا 2 تعويضكم نفس التعويض يلي هو 600 متر طابقي هواء وليس ارض بمنطقه ثانيه، وبدك ترجع تدفع على كل متر هواء ليصير باسمك كهواء 105,000 ليره سوري، وبدك ترجع فيما بعد لما تنفذوا الوزاره بدك ترجع تدفع قيمه البناء لمتر العظم، وبمنطقه ثانيه، وبالمنطقه الثانيه هي منطقه مستملكه كمان الاصحاب اللي هي بقدسية. يعني اخذت ارضنا بالمعظميه، اعطتنا ارض ضاله بقدسية كمان مستملكه، وبهي الطريقه اخذت 100 دونم ارض اعطتك 600 متر هواء بدك تدفع حقهم وبدك ترجع تدفع قيمه بنائهم. وزاره الاسكان من حوالي شهرين او شهر ونص رجعت فعلت القرار هذا يلي حافظ الاسد طالع وما قدر ينفذه، وبعدها بشار ما قدر ينفذه، وهلا الوزاره مفكر انه بتقدر تنفذه، اللي هو انه هلا انتم معكم مده 7 شهور لحتى تروحوا. يلي ما راح دفع على كل متر 105,000 ليره سوري واستلمه معك 7 شهور، بتروح بتدفع وبتستلم وخلصنا. في حال مرق 7 شهور وما رحت ودفعت فيعتبر انت ما لك شيء، يعتبر انت ما لك شيء. فالحل بسيط، يعني من وجهه نظري الحل بسيط، ما له معقد، بسيط للي بيعرف الله يلي بده يحل الحل. اما اللي بس بده يعطي استثمارات واللي بده يقول حقوق الناس في عنقي وبعدين يضرب فيها عرض الحائط، فهذا ممكن ما بده يحل القصه. الحل حصه للمستثمر، حصه للدوله، ما عندنا مشكله الدوله تتعمر ب يعني جزء من عمارها يكون على اكتافنا، ما عندنا اي مشكله. جزء للمستثمر، جزء للمالك، وجزء للدوله. النسب عاد بتفوت، يعني كل حدا شو نسبته لها تفاصيل، بس هاي الفكره العامه بسيطه.
1: في حدث حضرتك تفضلي.
4: هلا في
1: حال تعرفين عن حالك بس؟
4: شهد محاميه. في حال لم يتم الاستجابه للمطالب اللي عبر عنها الاستاذ على الهواء وبدا وانتهت الدوله من اجراءات الاستملاك وبدات بدمج اراضي المطار المزه بمشاريع تنظيم جديد، نحن بلشت واكتشفت فعلا انه في مقابر جماعيه، شو رح يضمن لنا ويثبت لنا انه هل قانونيا رح توقف عنا، رح يتم ايقاف هي المشاريع؟
1: سؤال للاستاذ محمد ولا الاستاذ بشر
4: بشكل عام؟
1: طيب استاذ بشر شو رايك؟ حضرتك قانوني طبعا،
5: بس انا ما فيني جاوب عن الحكومه، يعني هي اسئله حقيقه
1: هي اسئله الوجه. إلك لتوجهها للحكومه عمليا، هيك عملنا
5: تماما.
1: استاذ محمد شو رايك؟
2: أعتقد أنه سؤال الأستاذة جدا مهم، أشكرها على هذا السؤال. لازم يكون في وفد من العائلات من أهالي المفقودين يسمح له بالذهاب لأرض المطار ويتناوب أشخاص يعاينوا ما يحصل. يجب أن يسمح للصحافة أن تدخل وتصور، ما الصحافة المستقلة مو الإخبارية السورية، مع كل تقدير الإخبارية السورية لازم يكون في صحفيين مستقلين يدخلوا ويشوفوا شو عم يحصل. لازم نتأكد أنه إذا الهيئة المدنية للطيران الأمني، ما عندي ثقة إذا شافت مقبرة جماعية ممكن تردمها وتعمر فوقها، بس لأنه في استثمار وفي مصاري. ما في ثقة بهذا الإطار طالما الجماعة مرضوا يوقفوا الاستثمار حالياً والبناء لحتى يصير في تحقيق بأرض المطار. هذا المطلب للأستاذ بشر، إذا مجلس الشعب عنده أي صلاحية يقدر يطلب، يعني بموضوع مثل المعتقلين المفقودين إذا ما قدرنا نحقق شيء بصراحة على الدنيا السلام. لازم يكون في وفد من الأهالي، من الصحافة، نشطاء، منظمات مجتمع مدني، إذا هيئة المفقودين بدها تشارك أيضاً على الرحب، لكن تعطي تصريحات فعلية عما يحصل، مو انه يطلع اعظام وبعدين تاني يوم يصوروا بدون ما يفرجوا الاعظام اللي حصلت، مثل ما حصل اول مره لما راحوا مع هيئه الطيران المدني. بدون هذه العوامل حقيقه ما في اي فرصه للتحقق مما يحصل. نحن رح نتابع ما سيحصل، سنتقصى المطار، عم نجيب صور بالاقمار الصناعيه نشوف اذا في مقابر فتحت او اغلقت، بس هذا ما انه كافي. ارض المطار هي ارض جريمه، مسرح للاعدامات لسنوات طويله، لا يمكن اقصاء الاهالي منه. طبعا ما نفتحه للرايح والجاي ياخذ ادله منه، لكن معاينة ما يحصل، مراقبة عملية الاستثمار حق أصيل للأهالي.
1: أستاذ محمد بدي أشكرك كثير كثير كثير الحقيقة على مداخلتك القيمة، أنت معنا من واشنطن، شكرا كثير كثير إليك، ونرجع نستضيفك مرة ثانية. إذا
2: إن شاء الله. شكرا
1: كثير. شكرا كثير لك. شكرا كثير. بدي أرحب بالأستاذ. الأستاذ ويس صار معنا يا شباب. معنا الأستاذ ويس الدبش، محامي دولي متخصص بالعدالة الجنائية من جرنوبل بفرنسا. أهلا وسهلا فيك أستاذ ويس. معنا تابعت؟
6: يسعد مساك أستاذ زيدون.
1: كيف صحتك؟ تابعت معنا؟
6: أي طبعا.
1: طيب رجعنا عند نحن سكرنا الملف هلا. سمعت حضرتك الاستاذ محمد عبد الله وشفت انت انه نحن كنا عم نحكي بشكل اساسي عن ملف كثير كثير معقد صار بقصه المعظميه. يعني من جهه نحن عم نحكي عن حقوق ملكيه، ومن جهه نحن عم نحكي هلا عن اراضي انتزعت من اهاليها. يعني انا ما بعرف شو بدي اوصف هاي الجمله. نحن عم نحكي عن اراضي انتزعت من اهاليها من قبل النظام البائد، ثم دفن أبناء هذه المناطق في الأراضي التي انتزعت منهم. يعني القضاء ما حدا عم بيجيب سيرته بهذه القصة هاي. نحن وين شو اللي بده يصير هلا؟ يعني فعلا الواحد منقبض وهو عم بيسأل هيك سؤال. استاذ سويس تفضل.
6: نعم يعطيك العافية استاذ زيدون. أول شيء مساء الخير لك وللسادة المتابعين ولزملائنا بالاستوديو. أمانة هو الدور الرئيسي لازم يكون هون للقضاء. نعم. قبل ما نتحدث عن مسارات موازية، إنشاء مسار على سبيل المثال لتلقي الطلبات، لتنظيم هذه الأمور، لتلقي الشكاوي، أو حتى للاستماع للمظالم، للأشخاص اللي سلبت ملكياتهم، الدور الرئيسي هون لازم يكون للقضاء، هو بفض هذه النزاعات، باستقبال الطعون من الناس. لا يجب أن يكون هناك أي قرار إداري محصن ضد الطعن أمام القضاء فيه. طبعاً هذا الشيء اللي كان بمرسوم الاستملاك اللي صدر عام 1983 على ما أذكر، كان مادة 7 فيه هي محصنة مراسيم الاستملاك ونزع الملكية واستيلاء على الملكية من الطعن أمام القضاء، أو يعني هي خلص أحكام مبرمة. طبعاً هذا الشيء نصت عليه هلأ عنا الإعلان الدستوري، واضح جداً المادة 16 من الإعلان الدستوري بتنص على حماية حقوق الملكية وعدم الاقتراب منها وعدم نزعها إلا بحالتين، المنفعة العامة أو دفع تعويض واضح. لذلك نرجع اليوم لحالة القضاء السوري. على وزارة العدل المشكورة طبعاً هي بأكتوبر أعلنت عام 2025 إنشاء محاكم مختصة للنظر بالمشاكل القضائية، ولكن حكت حصراً على نزع الملكيات اللي تم أو المصادر أو الحجز أو الاستيلاء أثناء فترة الثورة السورية، طبعاً في فترة النظام البائد بين عام 2011 و2000 ونهاية عام 2024. لكن نحن اليوم عم نحكي على مشاكل عقارية كبيرة كثير استاذ زيدون. يعني نحن عم نحكي على حجم هائل من التحديات اليوم والمظالم الموجودة. انت عم تحكي على أراضي مستملكة من عقود طويلة، لم يعني ما حدث فيها شيء، ما تم استثمارها، ما تم استخدامها للمنفعة العامة، لم يتم دفع تعويضات للمالكين حقيقة، وتم دفع تعويضات تخفت الثمن على شيء. وفوق هذا الشيء اليوم عم نشوف كمان ما تفضلت انت، يعني اليوم الآلام زائدة طبعا على الأهالي، أبناءهم أقاربهم قد يكونوا مدفونين بهذه الأراضي المستملكة، واللي هن أساسا اليوم ممكن قد تروح للاستثمار العام وتنطرح حتى غير. لا يعني هي بالنهاية ما تفضلت زميلي الأستاذ محمد، هي مسارح جريمة. يعني هي أولا. ثانيا اليوم عنا نحن عم نحكي على مظالم طويلة وكبيرة. يعني الغرض الرئيسي من النهاية اليوم نحن اللي بدنا نحكي فيه، إذا ما بدنا نرجع ننتج مظالم مستقبلية ومشاكل أخرى مستقبلية بالاستملاك، لازم نبلش نعالج هاي التحديات. مسار القضاء مسار واضح، لكن أيضا مسار التشريع لازم اليوم يكون عندنا تشريع شامل واضح للتشريعات القضائية والقانونية بسوريا بتعلق
1: بالملكية. رح أقول هاي فكرة التشريع اليوم للأستاذ بشر. هل تعتقد أنه اليوم صرتوا بحاجة ل تشريع خاص بما يخص قضايا الاستملاك لإيقاف الضغط اللي عم بيعيشه المواطنين واللي عم تعيشه الدولة أيضا بسبب
5: بكل هذا. تأكيد نحن مثل ما حكينا أسلفنا سابقا، يوم في فلسفة مختلفة، الدولة انتقلت من شكل لشكل آخر، طورت الدولة منه نتاج طبيعي، نتاج تطور طبيعي اللي عم يمر فيه العالم كله، ومنه نتاج تطور اللي نتيجة تغيير الجذري والعميق اللي صار في الدولة عقب الثورة على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية إذا بدك. هذا يقتضي أنه يكون يأخذ مجلس الشعب اليوم دوره إن شاء الله تعالى، نحن متفائلين يأخذ مجلس الشعب دوره بصياغة تشريعات جديدة تتواءم مع المرحلة الحالية، تتواءم مع حرية الفرد وحقوق الفرد. اليوم مو نحن انتقلنا من السوق الاشتراكية للسوق الحرة، هي بتترتب عليها كتير أمور. من المفترض فلسفة الدولة كلها تتغير بهذا الاتجاه. الفرد وحريته وملكيته وحقوقه مصانة المساس بها يعني يجب أن يكون
1: شأنا خطيرا. هل حاسين بعبء أنتم مجلس الشعب؟
5: جدا كبير جدا حقيقة، من موضوع الاستملاك لموضوع الذاكرة، يعني حقيقة حفظ الذاكرة وصون الذاكرة، الذاكرة الدموية اللي مرت يعني اللي مر فيها الشعب السوري خلال 15 سنة أو حتى عقود، هذا شيء يعني عبء كتير كبير ويعني لا يمكن تجاوزه بسهولة. وكثير من المشاكل، كثير من المشاكل، اليوم افتح الفيسبوك في كل يوم يعني مجلس الشعب محطوط على المقلاي، انه انتم نحن نسبيا نحن اخترناكم، يعني برجع بقول نسبيا لانه كانت انتخابات غير مباشره، نحن اخترناكم لازم تكونوا صوتنا. ملفات كتير كبيره، ملفات كتير معقده حقيقه، انا بلجنتين فيها ملفات كتير كبيره، في اللجان الاخرى ايضا موضوع المفقودين والشهداء وحقوق الضحايا، يعني بلد مدمرة بطولا وعرضا.
1: أستاذ أويس خليني أستفيد من خبرتك القانونية وأسألك عن قضية تحديدا قضية المنفعة العامة، لأنه تحت هالعنوان هذا عم بيطير يعني حقوق العالم. شو يعني هلأ شلون فينا يتحدد المنفعة العامة وين بتوقف وشلون بدنا نلاقي الحد بينها وبين حق المواطن؟
6: أمانة أستاذ زيدون، الموضوع المنفعة العامة موضوع واضح على فكرة، ما له موضوع في لبس أبدا بتاتا. المنفعة العامة هي وقت بتقوم الدولة استثناء، انتبه على كلمة استثناء، بالاستيلاء أو استملاك جزء أو ملكية أشخاص أو أفراد معينين لغرض المنفعة العامة. غرض المنفعة العامة شو هو؟ إنشاء مشفى حكومي، مدارس، بنية تحتية، شبكة طرق عامة. طبعا هذا متاح على فكرة، يعني هذا موضوع قانوني، لكن المشكلة وين؟ أنه هل هذا الأمر هو اللي الاستملاك تم بغرض منفعة عامة عن جد حقيقة؟
1: طب السؤال إذا استملك لمنفعة عامة ثم أعلن عنها مشفى مدرسة شارع اللي هو ثم استخدم لأغرض آخر، هل يفقد قيمته ولا شو؟
6: تماما. هل القانون القديم اللي للأسف يعني أنا كمان أريد أحكي على كلمة مهمة أساسية، اسمح لي، قوانين الأسد البائد أو النظام البائد كان فيها هي قوانين تعسفية وهي انتهاكات بحق الشعب السوري مثلها مثل باقي الانتهاكات اللي تعرض له الشعب السوري اليوم. القوانين السابقة كانت تحصن الإدارات اللي قامت بالاستملاك على سبيل المثال من أي مطالبات أخرى. هلأ تمت بعض المطالبات أمام القضاء الإداري، الحالة اللي سألت عنها أنت بالأخص أستاذ زيدوني إذا بترجع للمرسوم بيقول لك أخي لا ما في، يعني الإدارة هي من حالة إذا ما استخدمته للمصلحة العامة على سبيل المثال والمنفعة العامة، مرق 5 سنوات لم تستخدمه، لما ما في مشاريع استثمارية ما طرحته وما دفعت إدارات استملاك، لازم تبادر وإرجاع الحقوق لأهل أو استعادة الملكيات أو ترد المصالح العقارية لأهل أصحابها. لكن حقيقة ما جرى، تم استملاك الأراضي عدة عقود لم تطرح للاستثمار على أساس بأنت ما فضلت حرفيا للمنفعة العامة، تم دفع أو عدم دفع بدلات الاستملاك بثمن بخس لا يوصف، ثم طرحها للمنفعة الخاصة والاستثمار الخاص. على فكرة هذا بعهد النظام البائد، يعني أود كيوان على سبيل المثال تم طرحها للاستثمار الخاص بعهد النظام البائد، لكن ما تمت عمليات الاستثمار وبدأت الثورة السورية. حاليا في مستثمر جديد تم توقيع معه عقد لاستثمار إنشاء منشآت سياحية على أرض كيوان، وهو مو منفعة عامة. شو المنفعة العامة للأشخاص بأوتيل 7 نجوم؟ أنا هذا سؤالي اليوم. الأشخاص اليوم لهم حق بالمطالبة بحقوقهم واستعادة ملكياتهم، خاصة أن الأراضي ما بدأت الاستملاك، ما بدأ عمليات الاستثمار عليها. يعني هون في عنا حالتين أستاذ زيدون، الحالة الأولى إذا تم الإنشاء وصار في منشآت سياحية أو صار في مشافي أو صار ما يمكن خلينا نقول في صار في استثمار حقيقي على هذه الأرض، ممكن هون الأشخاص لهم حق التعويض وجبر الضرر عن الـ عن الـ عن الـ ولا تنسى ما احكي عن فوات المنفعه وعقود كامله ما استفادوا من ارضيهم، بس على الاقل لازم ينظروا الى حقوقهم باسترداد جزء من هذه الحقوق بتعويض معين. اذا ما بدا الاستثمار فيها قانونا ويمكن اللجوء الى القضاء الاداري على فكره بهيك حاله، اذا مرق 5 سنوات ما استثمرت الدوله ما استخدمتها للمنفعه العامه، في بعض الاجتهادات بالقضاء الاداري وبعض الحالات صار قد تم اللجوء الى القضاء الاداري. وأنا برأيي الشخصي القضاء هو اليوم صاحب الفيصل بالكلمة الأساسية بهذا العمل، ولازم يكون في محاكم خاصة مختصة بالفصل بالنزاعات العقارية. اليوم إذا عم نحكي نحن حقيقة لا يوجد يعني أنا اليوم تلاقي مشفى حكومي ما رح يجي لك بدي حقي فيها بدي هدها، بس أنا على الأقل أخذ حقي كبدل بدل الاستملاك يكون حقيقة موازي وليس بخس وليس يعني دراهم والدولة عم تسرع على حساب المواطن. اليوم الدولة وعم تبني مشفى وعم تبني مدرسة، فهذا فيه خدمة عامة للجمهور وهذا غرض المنفعة العامة. بس وقت الدولة اليوم عم تبني منتجعات سياحية بمناطق معينة وهي قبضت من المستثمر مئات الملايين من الدولارات، فأين هون المنفعة؟
1: طيب إذا الدولة إذا الدولة بنت فندق سبع نجوم عاد بالخير على المنطقة كلياتها، شغل اليد العاملة، سدد ديون الدولة، نحن الدولة تركها المخلوع يعني على الأرض، أليست هذه أيضا منفعة عامة؟
6: صحيح، بس هون أين حقوق المالك؟
1: لا بأس، لا بأس يعني لا. يعني أنا متفق معك،
6: شو منفعة عامة لتنمية المجتمع ككل؟ أنت اليوم عم تحكي على منفعة عامة للمجتمع السوري ككل، أنا ما عم بحكي على منفعة عامة لمجموعة من الأشخاص راح يشتغلوا بهذا الأوتيل أو بهذا المنتجع أو بهذا المشروع السياحي. إذا تم هذا الأمر فتمام، أعطي تعويض عادل للأشخاص أصحاب الملكية.
1: الدولة مفلسة يا استاذ اويس، الدولة مو بسهولة تقدر تعطي.
6: استاذ سيدون، بس الدولة قبضت ملايين الدولارات حق هذا الاستثمار اليوم، هذا اين حق المالك؟ انا هذا السؤال يوم بدي وجهه مثلا لمؤسسة لوزارة الاسكان او للمؤسسة العامة للاسكان او لوزارة السياحة، اين حق المالكين؟ يعني انت اليوم اذا بتجي بتقلي انا دفعت لك بدل استملاك، هل انت اليوم عم تتمسك بقوانين النظام البائد؟ انا اسف بدي اقول كلمة هون، تمسك بقوانين النظام البائد بالذات قوانين التمييزية يعتبر من تمجيد جرائم النظام البائد. إذا نرجع للإعلان الدستوري، أنا إذا بدي إجي حاجز اليوم الشعب السوري وحاجز الملاك وحاجز الناس المتضررة حقيقة بموضوع القانون بيقول لك عندي المرسوم كذا وبينص على كذا، يا أخي أنا انظلمت، أنا عقود كاملة مظلومين نحن كسوريين ونسلبت ملكياتنا. اليوم الناس مكلومة، اليوم الناس في مظالم، الناس في إذا ما تم هذه المظالم رح ترتب مظالم مستقبلية تانية. يعني على فكرة ما رح ننسى أنه كان أحد أسباب ثورة 2011 هي سلب الملكيات، الناس كانت حاسة بمظالم كبيرة. لذلك أنت اليوم بدك تحاججني بهي القوانين الموجودة، فهي القوانين نظام بعد إحنا هذا اللي عم نحكي عليه، هذا الحكي للأستاذ بشر، هي التشريعات الضرورية اليوم، تشريعات شاملة عقارية. لإحنا اليوم أستاذ أمام مرحلة حساسة، بعرف في تحديات مادية والناس صابرة على هالتحديات المادية، اليوم الناس صابرة على الفواتير، صابرة على الغلاء، بس كمان الناس لها حقوق. أنت وتدك تسرع على حساب الناس، الناس لها حق بهذا الثراء اللي أنت ثريته. يعني اليوم اي مستثمر بده يجي وبده يشوف هالنزاعات العقاريه، انت شفت العالم كيف المكلومه راحت على على على شركه ابيات هيلز او على شام فيو وقطحمتها، وهذا الشيء ممكن نشوفه لاحقا ومستقبلا. احنا ما بدنا نشوف هذا الشيء، احنا بدنا بيئه امنه خاليه من النزاعات القانونيه تجذب المستثمر. هذا الحل كيف يصير؟ بتسويه هذه النزاعات. انت اليوم بتيجي بتقعد تعمل تسويه بين المالك وبين المستثمر وبين الدوله، انت بتعطي حل بتراضي بالجميع. الناس ما عم تطالب اليوم على فكره حقيقه، يعني انت اذا بترجع الناس ما لعم طالبك انت بقيمه الاستثمار الحقيقي، بس على الاقل شيء من النوع من التسويه. يعني انت اليوم بدك رد المظالم وتسويه هذه النزاعات، هو اساس العداله الانتقاليه. العداله الانتقاليه ما بس احنا هي مجموعه من الـ من الـ من الاجراءات والجبر الضرر، من هذا نوع من جبر الضرر، هذا نوع من استعاده الملكيات. يعني احنا اليوم اذا بدنا نبني دوله حديثه استاذ زيدون، احنا اليوم عم نحكي على العداله، العدل اساس الملك.
1: شكرا استاذ ويس. الساده الحضور تفضل.
7: أول شيء، نحن هلا تحررت سوريا من نظام الأسد البائد، ولكن سوريا لم تتحرر من قوانين نظام البائد. نحن صح تحررنا من النظام اللي كان هو سيف على رقابنا جميعا، ولكن لم نتحرر من قوانينه اللي هي كلها كانت ظالمة للناس. وبعدين نحن في شغلة ثانية، هل استملاك مدينة كاملة منفعة عامة؟ الشغلة الثالثة، الدولة عندها عشرات العقارات باسم الجمهورية العربية السورية، وبإمكانها تروح تساوي مشاريعها على عقاراتها اللي هي باسمها، فليش لتيجي تأخذ تنتزع من الناس أملاكها المصانة بالدستور وتساوي مشاريعها عليها؟ شكرا.
1: تفضل أستاذ.
0: بدي عرض أستاذ أويس بنقطتين. القرارات ومراسيم الاستملاك ليست محصنة دائما. في عنا حالتين بيعرف أستاذ حسن، العقار 36 ملاصق للمزة فيلات الغربية، هو ملكية معظمية، تم رفع الاستملاك الجزئي عنه وأخذت الجمعية، هي جمعية تعاونية سكنية، وأخذت رخص 5 رخص بناء عليه. وعندنا كان احد الاعضاء الحكومي على زمان النظام السابق رفع الاستملاك عن عقار له بالمعظميه وباعه بعد السقوط، باع
1: يعني وضعوا الاستملاك، ردوا شالوا الاستملاك
0: عنه. نعم. هو فقط وكله حواليه مستملك.
1: ليش هو شو
0: عضو حكومه سابق؟
1: ايوه، باعوا. حافظين ارقام
0: هلا نحن
1: يعني معليش متخيلين حافظين ارقام الناس، حافظ ارقام قرارات وارقام عقارات وارقام، لانه قديش الموضوع معناته بيعني لهم يعني، يعني انه والله خلينا نفهم شوي قديش الالم كبير عند هاي الناس، لحتى قد لحتى هاي الناس نزلت على الشارع وقالت لا يا جماعه نحن حقوقنا صرنا عم نستنى اللحظه اللي حترجع لنا.
0: كمان على قدر ما حكينا وعم نتوسل الحكومه تقعد معنا وتناقشنا لنصل لحل مشترك. هلا كان ممكن انه محافظ دمشق ما تلجأ للاستملاك، لو وسعت المخطط التنظيمي لمدينة دمشق اللي هي تعتبر على مهندس إيكو شار اللي حط المخطط التنظيمي لمدينة دمشق اعتبر المعظمية هي توسع طبيعي لمدينة دمشق، لو تم وضع توسيع المخطط التنظيمي وتنظمت الأراضي ما كانت بحاجة لأن تستملك، كانت حتاخذ أراضي 50-60% ملكية للمحافظة والباقي لأهل المدينة. فهذا حل من الحلول، وهلا هذا حل ممكن ان ننفذه حاليا على القانون 23.
1: طب كويس، يعني انتوا عم تقترحوا حلول اليوم على طبعًا. على الدوله، وهي الحلول فيكم تحملوها للاستاذ
0: لسعاد. طبعا هذا يعني والنقطه الاخيره في كثير، انا كنت بالتطوير العقاري قبل ما يلغيها يلغي قانون التطوير العقاري سهيل عبد اللطيف اللي كان هو من ازلام النظام. في عندنا مناطق تطوير عقاري كثير بريف دمشق، في منطقة على ما أظن منين أو جديدة الوادي، مناطق تطوير عقاري مساحات أكثر من 500 دنوم. فإذا الدولة بدها تنفذ مشاريع استثمارية ممكن تطرح هذيك المشاريع، هي أملاك دولة على فكرة، بالنبك فيه، بالمقروصة فيه، بحين يمكن فيه، في مناطق تطوير عقاري ممكن تنفذ الدولة مشاريع استثمارية عليها.
1: طيب قبل ما ننهي حلقتنا، أنا وعدتكم قبل الحلقة أنه صوتكم يوصل، حسيتوا انه صوتكم وصل؟
8: ان شاء الله
1: وصل صوتكم. استاذ سعاده النائب، انا بعرف،
5: انا بتمنى هذا الحكي اللي يمكن ما قدرت اجمعه كله اخذه مكتوب بشكل او باخر. عندنا جلسه مع السيد وزير الاسكان بعد يومين او ثلاثه، ممكن نقدم هذا الشيء يعني. والكلام اللي حكاه الاستاذ جدا جميل، لما بتحط حلول انت بتقترح حلول فأنت بتسهل على اللي قدامك، بقى هذا اللي بنقدر عليه يعني. نحن كأعضاء مجلس الشعب هاي من ناحية عم نحكي من ناحية التواصل مع الجهات التنفيذية، أما من ناحية التشريع إن شاء الله تعالى سنكون أمام يعني تشريع يراعي الجميع ويراعي كل الفئات المعنية بهذا.
1: بصراحة أستاذ بشر، هيك بدي أسألك هيك بصراحة، أنت ندمت أنك إجيت على الحلقة؟
5: لا أبدا.
1: شعرت بمسؤولية ومهمية
5: طبعاً
1: كده.
5: طبعاً.
1: طب هذا الكلام يوصل إذا سمح له الحكومة
5: يعني حقيقة،
1: يعني لازم النق. طب سعادة النائب أجا وسمع حلول، ما حدا منا
5: طبعاً، بس أنا حقيقة يعني أنا يعني أحياناً يوجه الكلام لنا نحن لحد الآن يعتبر أعضاء مجلس الشعب، لحد الآن في يعني في جزء من الناس بيعتبر عضو مجلس الشعب هو مع الحكومة، هو
1: لا طبعاً لا طبعاً
5: تمام. فأنا بيوجه الكلام لي، أنا بالنهاية أنا أمثل هذا الصوت، أمثل هذا هؤلاء الناس، فما استطيع ان افعله ان انقل هذا الصوت. طيب. الى
1: مضطر اختم
8: كان شيء ملاحظه في وقت
1: والله خلصت لي، ما عاد في بدي اختم الحلقه حقكم علي. نتائج الاستبيان، خليني اعطيكم نتائج الاستبيان على الواتساب. بحدود 6000 صوت اجى عليه. الناس شافت انه بالدرجه الاولى اعاده الحقوق الى اصحابها، بالدرجة الثانية كانت دراسة كل حالة بصورة مستقلة، بالدرجة الثالثة هي تعويض أصحابها وفق قيمتها، وأخيرا إشراك أصحابها بالمشروعات الجديدة. لاحظوا أنه 44% أقل من النصف رجعوا الحقوق، علما أنه كلنا نعرف أنه هذا الكلام إعادتها كاملة ما حدا حتى هم أصحابهم بدهم إياه، لكن الحلول هي الأساس. اليوتيوب تقريبا بشكل لا والله بالدرجة الأولى، وهذا يمكن أثر الحلقة، 34% كان عم بيقول تعوا ندرس كل حالة بحالتها ونلاقي حل، وفي حين 34% قالوا إعادتها لأصحابها، وتقاسمت الخيارات الثانية النتيجة. طيب تعوا نحكي كلمة على رواك. يمكن أسهل شيء نقول للناس وقفوا الاستثمار ورجعوا الأراضي للناس، نحن نعرف أنه صعب كثير، وأسهل منه نقول اللي بيعترض عم يعطل الإعمار والاستثمار. الجملتين مريحات والثنتين مو صحيحات، وهروب وما بيركبوا مش حل. الحقيقة أنه وضعنا صعب، مثل ما أكم شايفين المانحين مترددين، الخزينة شبه فاضية، ونحن بحاجة ملايين البيوت ولا كهرباء ومدارس وطرق، وهلأ يعني خبر عاطل أنه في انفجار بالحطة الكهرباء، ما بعرف شو بدي أقول. يعني أكيد الوضع صعب كثير، بلا استثمار واقتصاد لا في إعمار ولا هم يحزنون، نقطة من أول السطر. ما حدا رح يجي يعمر سوريا ببلاش، والمستثمر ما رح يجي ليعمل خير، بيجي ليربح، هذا حقه، بس مو حقه يربح على أرض اتاخذت بالقوة من أهلها وبتعويض كاذب، ومو حقه يأخذ أرض استملكت لتكون مدرسة وتطلع بعدين برج سكني بعد 40-50 سنة. كل مشروع بينبنى فوق مظلمة هو مشروع مؤجل للانفجار، وإذا جاب أبراج اليوم ما راح يجيب استقرار لبكرة، راح يجيب دعاوى واحتجاجات، ومستثمر راح يكتشف متأخر إنه اشترى مشكلة مش أرض. بعدين في قصة مطار المزة، يعني سمعتوا الكلام، يعني هون خلونا نوقف لحظة. في مواقع وارد تكون مقابر جماعية لمعتقلين آلاف، نحكي عن رقم بين 6,000 و10,000، يعني تحت هالأرض ممكن يكون في ناس أهلهم لسه ناطرين خبر من 15 سنة. أخ هون فاقد ابنين وأخين، هون ما في شيء اسمه توازن مصالح، ما في حفر قبل ما ينمسح الموقع من قبل مختصين والجهات المعنية بالمفقودين، وهي اللي بتقرر شو الآمن وشو لا، مو المقاول ولا المستثمر ولا أي وزارة. ما هذا الحكي مش لعبة، هون ما في حل وسط، نقطة انتهى. مش مثل الاستملاك عم نحكي عنه، أرض المطار توقف فورا. طيب شو المطلوب؟ خلونا نكون واضحين، ما في دولة بتعمر بلد من دون ما يكون في قرارات صعبة. راح يكون في أراضي لازم تستملك، أكيد آمين، ومشاريع لازم تمشي، وناس ما راح يكونوا راضين، آمين، موافقين، هذا طبيعي، هذا مو فشل، هذا ثمن المرحلة الانتقالية الصعب. بس القرار الصعب نوعين، قرار بينفرض بالعتمة، قرار بيشرح بالضوء. الأول بيجيب احتجاجات، والثاني بيصنع ناس تدافع عنه. ليش مصممين ما نقول للناس شو بدنا نعمل وليش؟ في شيء غريب ما عم بفهمه. ليش مصممين نشرح للناس بعد القرار مو قبله؟ كل مرة نفس القصة. ليش هالأرض طيب؟ احكوا للناس. ليش هالمستثمر؟ احكوا للناس. شو البدائل؟ نحن بنعرف الوضع صعب. اشرحوا للناس ليش وقديش تقدرت الأرض وشو حصة الدولة وشو بصير إذا ما تكمل المشروع وشو الثمن بندفعه. الناس تتحمل الوجع إذا عرفت ليش ولقديش ولمين وشلون. بس ما حدا رح يدافع عن قرار لا فهمه ولا حدا شرح له إياه. والاستملاكات القديمة بتراجعها هيئة مستقلة مثل ما قال بالحلقة، لأنه ما بصير اللي أخذ الأرض يكون هو نفسه اللي يحكم وإذا ما أخذها بحق. هيئة أملاك الدولة اليوم المفروض تعمل اليوم مراجعات كبرى، هذا الكلام ما عاد فيه مزح. الدولة القوية اللي ما بتأخذ قرارات، مو اللي ما بتأخذ قرارات صعبة، بالعكس الدولة القوية بتأخذ قرارات صعبة بس بشرحها وبتقبل حدا يراجعها، ووقتها بس السوريين بالداخل وبالمهجر بيحطوا مصاريهم ببلدهم، لأنه المال بيلحق الثقة، الثقة قبل المال، والثقة أساس الشرعية، وما في ثقة من دون شفافية. ولا يا سيدي ما بيكفي حديث عن الشفافية. تصبحوا على خير.

0: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها تحجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: تنجح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الأمن الداخلي في حمص يفتح تحقيقا بعد مقتل 7 أشخاص باستهداف سيارة تقل عمالا قرب جسر مسياف. عودة الكهرباء واستئناف ضخ المياه في دير الزور ودرعا والسويداء عقب إخماد حريق محطة تشرين. الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة تستعد لتسجيل الأسر العائدة تمهيدا لإدراجها ضمن برنامج الدعم. واشنطن ترفع سوريا من قائمة الدول المحظورة من شراء الأسلحة الأمريكية.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون باستهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مسياف غربي حمص. هذا وقال مراسلنا قال إن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص. في حين أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان أكد أن وحدات المباحث الجنائية باشرت الأعمال لتحديد هوية ودوافع مرتكبي هذه الجريمة.
1: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و7 ضحايا و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان. وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
0: نقف مع هذا الخبر وما استجد فيه من معطيات مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من حمص من أمام المشفى الوطني في محافظة حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ما استجد في هذه الواقعة وكيف هي حالة المصابين؟ أنور معنا في الاستماع أم لا؟
2: أنا مين؟ هل أنا أسمعك يا مين؟
0: أنور، نرصد معك ما استجد في هذه الواقعة الأمنية التي حدثت ليلة البارحة في حمص أو على طريق مسياف حمص، وكذلك نرصد معك حالة المصابين جراء هذا الاستهداف، كيف هي على الصعيد الصحي؟
2: نعم أمينة، تحية لك والسادة المشاهدين. بعد الحادث المؤسف والمروع الذي حصل ليلة أمس في المنطقة الواقعة هنا تعرف بجسر مصياف ويعنى بها بأنها الأستراد الدولي الذي يربط حمص بريف حمص الغربي، وصولا إلى مناطق مصياف وريف طقطوس، هذه المنطقة التي تم الاستهداف فيها كان هناك وصول سريع للفرق الإسعافية وفرق الدفاع المدني إلى المنطقة، وفورا تم إجلاء جميع المصابين إضافة إلى الضحايا. هناك من فقدوا ارواحهم فور حصول الحادثه، كون الحادثه تمت عبر اطلاق نار مباشر على حافله تقل ركابنا. هذه الحافله ايضا انحرفت عن مسارها، وبالتالي كان هناك جهود ايضا لانتشارها والبحث في المنطقه عموما عن وجود مصابين اخرين غير الذين تم نقلهم. ولكن يعني الحصيله النهائيه التي اعلنت عنها مديريه الصحه ورصدناها في 3 مشافي رئيسيه هنا في حمص هي المشفى المشافي التي تم نقل طبعا المصابين والضحايا اليها، هو المشفى الوطني الرئيسي في حمص الذي انقذ امامه الان، اضافه الى مشفى حمص الكبير ومشفى الوليد. عدد القتلى وصل في الحصيله النهائيه الى 7 اضافه الى 4 مصابين. تابعنا حاله المصابين الاربعه ورصدنا استقرار حالتهم تدريجيا بعد قيام الكوادر الطبيه في المشافي باجراء الاسعافات اللازمه، فضلا حتى عن عمليات وبدء باجراء عمليات جراحيه لبعضهم كما حصل مع احد المكونات حاجه عنده لاجراء عمليه جراحيه في منطقه البطن، ولكن بالمحصله الاربع اصابات التي وصلت الى المشافي الثلاثه الرئيسيه هنا في حمصيه في حاله مستقره، لم يحصل اي تحديث بما يخص اعداد الضحايا الذين وصل عددهم الى سبعه. وخلال يعني كل هذه الفترة بداية منذ لحظة وقوع الحادث وحتى هذه اللحظات كان هناك جهود مستمرة لم تتوقف، يعني حتى ساعات الصباح الأولى كنا موجودين هنا وفي باقي المشافي ورصدنا الاستنفار استطعنا أن نسميه للكوادر الطبية في عموم المشافي، إضافة إلى أيضا تحركات أمنية كثيرة وتطويق لمكان الحادث، إضافة إلى البحث عن أي أدلة ممكن أن توصل إلى.
0: أنور، بالحديث عن الاستنفار الأمني بعد هذه الحادثة، هنا نتحدث ما هي الرواية الرسمية حتى الآن من قبل الجهات الرسمية، وهل تم كذلك تحديد نوع هذا الاستهداف ومن وراءه؟
2: نعم أمينة، خلال الأشهر الماضية كان هناك في حمص استقرار نسبي وتراجع كبير في العمليات الأمنية التي كان يقوم بها مجهولون يستهدفون بها أشخاصا من يعني نوعيات متعددة ومن يعملون بأعمال متعددة. هذه المرة وطبيعة الحادث مكان حدوثه وكل ملابساته الأولية، قال قادة الأمن بأن يشير في بيان رسمي وحيد صدر عنه ليلة أمس، قال بأن مثل هذه الحوادث يحاول من يقف وراءها زعزعة الأمن وضرب الاستقرار الذي حصل في حمص مؤخرا، وهي أكثر المحافظات طبعا بعد سقوط نظام المخلوع كانت عرضة للعديد من العمليات الأمنية والاختراقات التي حصلت، ولكن هذا الهدوء النسبي والاستقرار الذي حصل خلال الأشهر الأخيرة ربما كان الهدف زعزعته كما قالت الأجهزة الأمنية التي لم تصدر حقيقة أي توضيحات لهذه الحادثة بعينها بما يخص هوية الفاعلين بما يخص يعني أي معلومات تفصيلية، ولكنها قالت بأنها تجري تحقيقات مكثفة في مكان الحادث أكثر من مكان للوصول إلى معلومات أولية قد تقود إلى الفاعلين. خلال عمليات سابقة أمينة كان هناك مثلا عمليات أمنية ولكن كانت دوافعها جنائية في بعض الحالات وأحيانا بدافع انتقامي وغيرها، وبالتالي هناك أكثر من احتمال وأكثر من سبب يمكن أن يؤدي لمثل هذه الحوادث. الأجهزة الأمنية تتحفظ على ذكر أي ربما من التوقعات أو التحليلات إن استطعنا أن نقول ما لم يكن هناك دليل رسمي ومستمسكات يمكن أن تعتمد عليها. هي حتى الآن قالت بأنها تتابع التحقيقات فيما جرى وأنها تود بأن تعطى الفرصة والساعات القليلة القادمة لها لأن تصل إلى الفاعلين كما حصل في حوادث سابقة كثيرة، بعضها حتى كان يبدو في ظاهره بأنه ذو طابع طائفي كما حصل مثلا في حادث زيد الشهيرة، ولكنها بدت لاحقا بأنها كانت عملية سطو مسلح، ولكن مرتكبوها أرادوا حرق مسار التحقيقات وحرق مسار القوى الأمنية القاضية لأن تذهب باتجاه آخر ما أدى إلى يومها إلى تطورات كبيرة، وبالتالي هناك حساسية خاصة في حمص تدفع الأجهزة الأمنية لأن تكون حذرة جدا في مثل هذه الحالات وأن لا تصدر أي شيء ما لم يكن هناك أدلة رسمية. الآن نتابع معهم أولا بأول وسنوافقكم طبعا في أول التطورات. أمينة
0: نعم أنور، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة تفاصيل هذه الحادثة وكذلك الرواية الرسمية بعد استكمال هذه التحقيقات. كنت معنا مباشرة من حمص من أمام المشفى الوطني هناك مراسلون أنور أبو الوليد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نبقى في ذات السياق إذ ينضم إلينا مباشرة من درعا الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عبدالله الأسعد. دكتور عبدالله أهلا وسهلا بك. إذن اليوم في هذه الحادثة نتج عنها مقتل سبعة أشخاص مرة واحدة، هل هذا النمط هو نمط يشبه استخدامات داعش في استهداف المدنيين أم هو لربما قد يكون نمط تصفية حسابات ما بين جهات غير معلومة في المحافظة؟
3: نعم صباح الخير أمينة لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع نترحم على أرواح الذين قضوا في هذا الحادث والشفاء للجرحى. طبعا يعني هذا الحادث يدل على أن سوريا بكل مؤسساتها سواء العسكرية أو المدنية مستهدف من قبل طبعا ربما ما تسمينهم داعش، ربما ممكن أن يكونوا تصفية حسابات، وممكن أن يكونوا هذه المنطقة الوسطى تقريبا مفتوحة على لبنان، مفتوحة على الأماكن التي كانت تتمركز فيها عناصر من حزب الله في تلك المنطقة، وداعش طبعا، داعش الخلايا النائمة التي كانت تطوع لصالحها من أجل استخدامها في الوقت المناسب.
0: طيب دكتور عبد الله، تزامنا مع كل المعطيات الواردة لديك حول موقع الحادثة وكذلك استراتيجية هذا الاستهداف كذلك دكتور عبد الله، هنا نوع السلاح لربما قد يحدد من يملكه ومن يسعى إلى زعزعة المنطقة، منطقة حمص هنا نتحدث. باعتقادك هل هنالك معطيات توفر فعليا وتحدد نوع السلاح، إذ كان طيارة مسير أو قنبلة موقوتة أو استهداف عن بعد بقاذف أر بي جي؟
3: يعني هو الواقع الاستهداف يعني بالطريقة السهلة ممكن تحديد نوع السلاح الذي تم استخدامه، سواء كان ار بي جي او كان بندقية او رشاش، من خلال طبعا الآثار الناتجة عن هذا المقذوف في تأثيره على يعني على المركبة التي كانوا يستقلونها وعلى الإصابات التي لحقت بالركاب. أنا على الأغلب أمينة يعني المنطقة الوسطى كانت تعج عج بعناصر من حزب الله ومن مختلف الفصائل التي كانت تتبع لإيران، ولا يعني من غير البعيد موضوع البحوث العلمية التي كانت بجانب مصياف، كانوا يعني يتمركزون في معسكر الطلائع في منطقة جولين. في تلك المنطقة يعني هناك بقايا، في الواقع بقايا هؤلاء موجودة في الجغرافيا الممتدة حول المنطقة الوسطى، ومصياف طبعا هي تتبع لمدينة حماة هذه المنطقة. في يعني كل الأحوال يبدو بأن كما يعني قلت أن المستهدف هو الاستقرار في سوريا، سواء كان يعني تصفية حسابات أمينة يعني.
0: طيب هل ترى بأن العمال كانوا الهدف المقصود لإرسال رسالة للجهات الأمنية في المنطقة وللجهاز الأمني بصفة عامة في سوريا ما بعد السقوط؟
3: نعم يعني بالتأكيد العمال المدنيين يعني هؤلاء مثلا يختلفوا مثلا عن الجهات الأمنية أو القوى العسكرية، لذلك الرسالة التي يريدون أن يرسلوها إلى القوى الأمنية وإلى الحكومة الجديدة بمنع الصيانة والإصلاح والتحديث ومتابعة إنعاش الاقتصاد في سوريا وضرب هذا الاقتصاد، لأن الآن يعني التوسع الأفقي لعملية إعادة الإعمار ربما التي كانت يعني تسير الآن، سواء في ترميم المصافي، الشركات، المصانع، المصانع الحيوية، المنشآت الحيوية في المنطقة، طبعا كل هذه يعني يريدون أن يقوم بمنعها. ويعني أستنتج أنا يعني ولا أجزم نهائيا بأن الميليشيات التي كانت تعمل في سوريا سابقا لديها الآن فلول موجودة وخلايا نائمة في المنطقة، هؤلاء يأخذون تعليماتهم من قبل المشغل الأساسي الذي كان يشغلهم في السابق، هو يشغلهم الآن ويريد طبعا في كل توقيت، يعني عندما ترى مثلا بأن هناك إعادة ترميم مثلا لأوتوستراد أو إعادة بناء لمنشأة أو لمصفات أو لغير ذلك، هذا كثير يعني يضر أو يغيظ القوة التي كانت تعمل في سوريا وكانت غايتها تدمير هذه البلد وتفكيك البنية التحتية فيها ومنعها من التحافي المبكر. يعني سوريا الآن سنة وسنتين إلا قليلا، يعني ربما خطت في بعض المجالات خطوة كبيرة جدا في طبعا التعاقدات، الاستثمارات يعني من اجل رفع مستوى دخل الفرد وغير ذلك. هذه الامور كلها عندما تكون مجتمعه
0: طيب ربما تشير. دكتور عبد الله، في سياق التحليلات الجيوعسكريه والامنيه هناك سؤال يطرح اليوم بالنسبه للموقع المستهدف، وهو لماذا جسر مصياف تحديدا؟ الجسر هو يعتبر عقدة وصل بين كل من حمص ومصياف والساحل، وكذلك قريب من مواقع عسكرية حساسة جدا، ما هي الغاية من استهداف هذا الجسر؟ أو من يمر فوق هذا الجسر؟
3: يعني بالواقع هذه العقدة كما تفضلت الجيو عسكرية التي طبعا أقول أنا أضيف عليها الجيو اجتماعية أيضا التي يمر عليها مختلف أطياف أبناء الشعب السوري. نعرف أن يعني هذه عقدة المواصلات تربط مدينة اللاذقية مع مدينة حماة مع مدينة مصياف بالتنوع أو ألوان الطيف السوري. هذا طبعا من أجل يعني ضرب هذه النوعية من الترابط في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك نحن نجد بأن مثلا كونه أيضا هناك قرب بعض السكنات أي في منطقة الجسر أيضا رسالة إلى ربما تكون إلى القطاعات التي تحيط بالمنطقة هناك بأن يوجد لا زال يوجد البعض من الفلول متواجدة في المنطقة وهي تنشط يعني رسالة ذات أوجه كثيرة إلى العسكريين إلى الأمنيين إلى الاقتصاديين إلى الطيف الاجتماعي.

0: أصعب أنواع الاستهداف عندما يستهدف المدني، يعني المدني الذي لا علاقة له في أي نوع من أنواع الأعمال سواء القتالية أو الأمنية أو غير ذلك، هذا نوع خطير جدا، يهدف بالتأكيد إلى يعني الظنون، كثرة الظنون والشكوك بين المدنيين بحد ذاتهم. يعني عندما يكون مثلا مستهدف عسكري أو مدني، هذا مؤسسة أمنية طبعا يريدون مثلا أن ينتقموا من أشخاص ربما كانت هناك مثلا لديهم بعض القضايا مع القوى الأمنية والعسكرية. لكن عندما يستهدف المدني الآن، يعني غاية دائما الحكومة في وجود المدني والعسكري والأمني تحقيق البيئة الآمنة للمدنيين. أما عندما تستهدف البيئة الآمنة والمدنيين الذين تريد منهم الدولة أن يكونوا هم الأشخاص الذين يعني يبنون الوطن من الداخل في مؤسساتهم المختلفة، هنا هي فعلا عملية صعبة أمينة وتثير الشكوك والقلاقل بين أبناء المجتمع الواحد.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من درعا الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق.
2: احنا حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
1: وأضاف البشير أن أسباب انفجار خط الغاز ستحدد بعد انتهاء عملية التبريد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط. لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
1: هذا وأكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي، وذلك تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. هذا وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا، قال إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي المحطات، محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات في ذات السياق، أوضح أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشراب والشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل مجددا. هذا وقد أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب من جانبها والصرف الصحي في محافظة دير الزور، أعلنت عودة التغذية الكهربائية بعد خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة إثر الانفجار الذي وقع على خط الغاز المغذي لمحطة تشرين. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عودة التغذية الكهربائية إلى محافظتي كل من درعا والسويداء بعد خروج محطات توليد تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة إثر الحريق الذي اندلع في محطة توليد تشرين بسبب انفجار على خط الغاز المغذي لها. هذا وأوضحت الشركة في ذات السياق، أوضحت أن خروج محطات التوليد عن الخدمة أدى إلى انقطاع التغذية عن محافظتي

0: والمحافظتين عقب فصل خطي التوتر العالي في الشيخ مسكين وميدان 2 في محطة الكسوة قبل أن تتم إعادة التيار الكهربائي بعد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة. نقف مع هذا الملف إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك، نرصد معك ما استجد في هذه الواقعة وهذا الملف وما هي تصريحات الجهات الرسمية.
1: نعم مرحبا أمينة، بداية فيما يتعلق بالحريق الذي اندلع مساء أمس تم إخماده، وهذا الحريق الذي نتج عن انفجار أنبوب لضخ الغاز بالقرب من محطة تشرين الحرارية. اتجهت الفرق المختصة بعد نشوب هذا الحريق والذي استمر حقيقة مدة تتجاوز الساعة، اتجهت الفرق المختصة وعملت على إخماد هذا الحريق وقطع إمدادات الغاز وعزل الخط المتضرر، وبالتالي تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية، والذي حقيقة شوهدت ألسنة اللهب بشكل واضح من معظم مناطق دمشق وريفها مساء البارحة. طبعا يعني انفجار خط الغاز أدى إلى وقوع عدة أضرار، كان هناك طبعا زيارة لوزير الطاقة إلى محطة تشرين الحرارية للاطلاع على الأضرار التي نتجت بعد هذا الانفجار، وبحسب التصريحات التي صدرت عن وزير الطاقة فإن الأضرار بداية اقتصرت على الماديات وعلى أنابيب خط بعض أنابيب ضخ الغاز، وأيضا الأضرار التي طالت بعض الكابلات، بالإضافة أيضا إلى خروج عدة محطات حرارية عن الخدمة. نتحدث أبرزها عن محطة تشرين الحرارية التي توقفت بشكل كامل عن الخدمة، فيما أيضا محطة دير علي سيتم استخدامها في الوقت الحالي بشكل مؤقت بدلا عن محطة تشرين الحرارية للتغذية الكهربائية بعد استكمال الأمور الفنية اللازمة لتفعيل محطة أو إعادة تفعيل محطة دير علي. طبعا هناك أيضا إصابتان كانت نتجت عن اندلاع هذا الحريق، تم نقلهما إلى مشفى محمد بن زايد، ولم يعلن حقيقة عن طبيعة هذه الانفجار، عفوا عن طبيعة هذه الإصابات. أيضا يعني حقيقة التحقيقات ما تزال مستمرة في الوقت الحالي من قبل الجهات المعنية لمعرفة أسباب هذا الانفجار الذي لم يعلن بعد عن أسبابه ولم يكشف بعد عن أسبابه، ما تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لمعرفة ما إذا كان انفجار خط الغاز ناتج عن عطل وخلل فني أم أنه ناتج عن عمل تخريبي. ولكن بكل الأحوال يعني التصريحات تتحدث عن أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك زيادة في ساعات التقنين الكهربائي نتيجة خروج محطة تشرين الحرارية عن الخدمة، وأيضا يعني هذا الأمر طال أيضا محطات ضخ مياه وتصفية مياه الشرب، محطات ضخ وتصفية مياه الشرب أيضا امتدت أثار هذا الانفجار إلى هذه المحطات التي تعتمد على الاستقرار الكهربائي في أدائها، وأدى هذا العجز الكهربائي الفجائي الذي نتج عن هذا الانفجار إلى تأثر هذه المحطات يعني هذا الانفجار. بكل الأحوال ما تزال هذه التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب هذا الانفجار والوقوف على تداعياته. أمينة
0: شكرا جزيلا لك، لك ديالا البحري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة مراسلتنا من دمشق. وإلى تطورات الأوضاع الميدانية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. ويأتي التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها العسكرية في مناطق مفترقة من الجنوب السوري، وذلك وسط استمرار التوغلات والانتشار العسكري في المنطقة.

0: نقف مشاهدينا مع هذا الخبر، إذ ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، نرصد معك ما استجد في هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد في قراه ومحافظاته.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني نبدأ بهذا الخبر العاجل، وهو يعني الإفراج عن الشاب الذي تم اختطافه منذ أكثر يعني من 48 ساعة على مدخل قرية الحرية، عندما كان يود الذهاب إلى أرضه لقطاف موسم التين تم احتجازه من قبل حاجز نصب على مدخل هذه البلدة. في ساعات الليلة الماضية تم الإفراج عنه ووصل إلى منزله، لم نصل إليه ولا نعرف يعني ما هو سبب الاختطاف. ربما خلال ساعات قادمة نتم يعني يتحقق من هذا الأمر ما سبب الاختطاف، و يعني في أي ساعة بالضبط تم الإفراج عنه. هذا يعني كان الخبر الأخير، حتى هو إفراج هذا الشاب، إفراج عن هذا الشاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اختطفه إلى قاعدة الحميدية ثم إلى الجولان المحتل. أيضا يعني هناك توغل منذ قليل يعني باتجاه قرية صيدا الجولان صيدا الحانوت ثم إلى منطقة حوض اليرموك قرية عابدين ومعرية. هذا يعني توغل كان بإثنى عشر عربة عسكرية قد توغلت من داخل الجولان المحتل باتجاه منطقة حوض اليرموك ثم وصلت إلى ثكنة الجزيرة مرورا يعني بهذه القرى والبلدات في حوض اليرموك دون تسجيل أي حالة اعتقال أو يعني نصب حاجز مؤقت، لكن هي دورية مسيرة. ربما هذه الدوريات يعني تسير بشكل دوري وبشكل يومي ومتكرر في أرجاء محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، وهذا الأمر يعني وتنصب أحيانا حواجز مؤقتة على الطرقات وتفتيش المرة والتضييق على المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. أيضا في ريف دمشق الغربي كذلك الأمر يوميا هناك تحركات إسرائيلية باتجاه الأراضي الزراعية باتجاه الطرقات التي يسلكها المزارعين باتجاه أراضيهم من أجل يعني جلب رزقهم ولقمة عيش أطفالهم. فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين. فهذه التوغلات يعني تخلق حالة من عدم الاستقرار في الجنوب السوري. يوميا هناك حواجز مؤقتة، حملات مداهمة وتفتيش، أحيانا اعتقال واختطاف شبان عندما يقتربون من الأراضي الزراعية القرية من خط وقف إطلاق النار أو القواعد العسكرية أو المناطق التي يتوغل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني طيران مسير يحلق في سماء المنطقة يوميا إن كان في منطقة حوض اليرموك أو في ريف القنيطرة أو منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة باستمرار هذه التجاوزات اللاقانونية والانتهاك التي تمارس بحق أهالي قرى وبلدات محافظتي كل من القنيطرة ودرعا من قبل قوات الاحتلال. كنت معنا مباشرة من القنيطرة، من هناك مراسلنا محمد فهد. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. هذا وأوضح الأمن الداخلي في بيان أوضح أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها واختفائها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة يومين قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وذلك تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عمليات تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. هذا وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب هذه، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا، مشيرة إلى أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة أفراد هذه الخلية تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. من جهته نفى حزب الله نفى أي علاقة له بهذه الخلية الموقوفة مؤكدا عدم وجوده في سوريا.
2: في قبضة الأمن الداخلي يقع مخطط جديد لخلية قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وبحسب وزارة الداخلية فإن وحداتها تمكنت من توقيف خلية مؤلفة من 3 أشخاص عقب رصد محاولتهم تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة في عملية جاءت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في درعا، تمكنت فيها من تفكيك منصات الإطلاق بالكامل. إعلان وزارة الداخلية قوبل بنفي من حزب الله الذي أكد عدم وجود أي علاقة له بالخلية، مشدداً على أنه لا يملك أي وجود داخل سوريا، ما أعاد ملف وجود خلايا مرتبطة به داخل الأراضي السورية إلى الواجهة بعد نحو 2 عامين على سقوط نظام الأسد، لا سيما أن وزارة الداخلية أعلنت سابقاً تفكيك خلايا تابعة لحزب الله في دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. هذه التطورات تزامنت مع قضية أثارتها السلطات اللبنانية مطلع شهر أيلول بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد بشار الأسد للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، وهو ما قوبل بنفي حزب الله أيضاً. إعلان الداخلية الأخير أعاد طبيعة نشاط حزب الله في سوريا إلى الواجهة في وقت أعربت فيه دمشق وحزب الله عن إمكانية فتح مسار جديد من العلاقات، فهل يلتزم الحزب بمسار الدبلوماسية أم أنه ما زال متمسكاً بحضوره العسكري في سوريا؟
0: وفي ملف التعليم وآخر مستجدات، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي إعلانات لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027، هذا ودعت الطلبة لمتابعة التفاصيل والشروط عبر موقعها ومنصاتها الرسمية. هذا وتضمن الإعلان أحكام وشروط التقدم للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد التقنية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقني، بما فيها مفاضلة القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية ومفاضلة المحافظات الشرقية ومفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمفاضلة الطلاب ذو الإعاقة. هذا وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، قال إن عددا من الكليات والمعاهد تتطلب اجتياز اختبارات أو مسابقات خاصة قبل تثبيت الرغبات ضمن المفاضلة. هذا وأوضح الحلبي عبر فيسبوك في منشور له، أوضح أن في مقدمة تلك الاختصاصات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والعلوم السياسية إضافة إلى اختصاصات أخرى. هذا ودعا الحلبي الطلبة إلى قراءة الشروط والمواعيد الخاصة قبل اختبار الدقة وعدم انتظار صدور نتائج المفاضلة للتقدم إليها، مؤكدا أن النجاح في الاختبار شرط أساسي لتدوين الرغبة في الاختصاصات التي تشترط ذلك. هذا وقد أصدرت كذلك وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديرياتها في جميع المحافظات، شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم كذلك بالدوام الرسمي والنصاب المحدد لذلك. هذا وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول المعتمدة وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. هذا وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق المستندات المعتمدة في عملية صرف الأجور والمستحقات المالية. تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس رأس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع، وذلك بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتاب مدرسي، وذلك وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس بالمحافظة.
3: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
4: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب، جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
3: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلباً على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
5: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، المعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا تؤمن الكتب المدرسية.
3: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
6: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
3: أمام هذا الواقع، يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري قبالة سواحل كل من اللاذقية وطرطوس بدءا من فجر اليوم حتى يوم السبت المقبل. وبحسب الوزارة، فمن المتوقع أن يشهد البحر حالة من الاضطراب بدرجة خطر متوسطة، وذلك اعتبارا من فجر اليوم الخميس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومترا في الساعة، وأحوال جوية غير مستقرة كذلك. كما دعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد خلال هذه الفترة وعدم الاقتراب من البحر عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، إضافة إلى الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة. قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسف كاثرين راسل إن 6,900,000 طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية. هذا وأضافت راسل في تقريرها أن المنظمة تعمل مع الحكومة السورية وشركائها لدعم الأطفال وتعزيز الأنظمة والخدمات المخصصة، وذلك لتلبية احتياجاتهم، واضحة أن برنامج المنظمة في سوريا يشمل تأهيل المدارس وتوفير اللقاحات للأطفال وتقديم الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وأكدت أن الأطفال بحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وغيرها، مشيرة إلى أن توفير هذه الخدمات تساعدهم على النمو بصورة أفضل. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة، دعتهم إلى مراجعة المديرية وذلك لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. هذا وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف، أوضح أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل، وذلك لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، وذلك تمهيدا لإدراجها ضمن برنامج المساعدات. احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته 8 داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
7: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم، لا الناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف في خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب، واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: نفذت فرق من وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث مسحا جيولوجيا وجيوفيزيائيا كذلك في منطقة جهف البغوز بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية. هذا وذكرت محافظة دير الزور، ذكرت أن الهدف من هذا المسح هو الوقوف على أسباب التسلطعات الظاهرة وتقييم سلامة المواقع المذكورة، كما أشارت إلى أن المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي تم بمشاركة المركزين الوطنيين للزلازل ولإدارة الموارد الخطرة. هذا وقد أجرت كذلك فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث الحسكة أجرت عمليات مسح للظواهر المسجلة أخيرا في جبل كوكب بعد تصدع أو تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
8: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هاي المشكلة. حاليا جينا للمنطقة، نحن هلا نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفة، بدنا نعرف مدى تأثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا بأوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائية نشوف تأثير الفالة وامتداداته.
9: عنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم المقاومية الكهربائية للتيار المستمر.
0: وفي ملف الصحة وآخر مستجداته، حيث قال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة، قال إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوعا في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة الطبية.
10: طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظة القنيطرة، 41 مركز موضوع في الخدمة ويعمل، وخمسة هي خارج الخدمة. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ، مع السيد مدير الصحة، لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة، وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة، على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر.
0: رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق. وبموجب قرار لوزارة الخارجية الأمريكية نشر في السجل الفيدرالي، فقد عدلت واشنطن لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة، بدلا من رفضها كسياسة عامة. هذا ويدخل القرار حيز تنفيذ اليوم الخميس، ولا يعني موافقة تلقائية على بيع أسلحة أمريكية لسوريا، إذ تبقى الصادرات الدفاعية خاضعة لإجراءات الترخيص والمراجعة الأمريكية من دون الإعلان عن أي صفقة تسليح محددة مع دمشق. قال مجلس الشعب السوري إن لجنتي ضحايا الثورة السورية والعدالة الانتقالية تبحثان مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وأضاف المجلس في بيان، أضاف أن المجتمعين ناقشوا عددا من المحاور الواردة في المشروع، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة وآليات المساءلة والعقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك عقوبة الإعدام، مع التأكيد على مركزية الضحايا وحقوقهم في مشروع القانون والتشريعات ذات الصلة التي سيعمل عليها مجلس الشعب على مناقشتها وإقرارها كذلك.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر التطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة في محافظة تول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. هذا وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأناضول أوضحت أن القوات الإسرائيلية دهمت عشرات المنازل وفتشتها كذلك وعبثت بمحتوياتها قبل تحطيمها وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز سكانها ومالكيها. وبحسب المصادر فقد تخللت الاقتحامات اعتقالات طالت معتقلين محررين. أعلن البنتاغون انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق واكتمال انسحاب قواته مع استمرار التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. من جانبه أكد رئيس الوزراء علي الزيد العراقي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وجاهزية مؤسساته الأمنية، مشددا على رفض وجود أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
1: يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ويفتح مرحلة جديدة عنوانها السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. البنتاغون أعلن رسميا انتهاء عملية العزم الصلب في العراق، مؤكدا أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية شكل الخطوة الأخيرة في ختام المهمة العسكرية التي استمرت 12 عاما. الانسحاب جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024، والذي نص على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية. وأكدت واشنطن أن القوات العراقية بما فيها قوات البشمركة ستتولى قيادة جهود مكافحة تنظيم داعش مع استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الاستخباري. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبر انتهاء مهمة التحالف محطة مفصلية في مسار تعزيز سيادة العراق، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح بيد مؤسساتها الدستورية، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة. وقال الزيدي إن العراق ينتقل مع انتهاء المهمة من التعاون العسكري مع الشركاء الدوليين إلى مرحلة جديدة تركز على التعاون الاقتصادي والتنموي، لكن انتهاء المهمة لا يغلق ملف السلاح خارج الدولة، إذ تواجه الحكومة العراقية تحدي تنفيذ تعهداتها بنزع سلاح الفصائل المسلحة في وقت تشير فيه المعطيات إلى تأخر هذا المسار حتى منتصف عام 2027. وبذلك تبدأ بغداد اختباراً جديداً في إدارة الملف الأمني بقدراتها الذاتية وتعزيز سلطة الدولة والحفاظ على شراكتها الدولية من دون وجود عسكري أجنبي دائم.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أموراً ما ستحدث قريباً بشأن ملف إيران، مضيفاً أن بلاده تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. هذا وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، قال إن النفط الذي خرج من مضيق هرمز خلال الأيام الثلاث الماضية كان أكبر من أي كمية في التاريخ، وأن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب وأن اقتصادها مدمر. وفي الملف اللبناني وآخر مستجداته، حيث قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رشي، قال أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هي السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم. هذا وأضاف رشي في منشور له على منصة إكس، أضاف أن أولوية لبنان هي تأمين الاستقرار وإعادتها كمركز ثقافي وسياحي واقتصادي في المنطقة، وهو شيء لن يتحقق في ظل وجود سلاح موازن للسلاح الشرعي للدولة، مؤكدا أن الاستقرار يتطلب إنهاء الاحتلال وتسليم حزب الله سلاحه، وداعيا إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير يا أحلى ناس، يسعد صباحكم وما كنتوا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صباح سوريا. معكم اليوم أنا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا روز، وصباح الخير مشاهدينا لكل حدا بلش نهاره معنا. يعني اليوم الخميس الونيس وبلشنا نشم ريحة نهاية الأسبوع.
0: أكيد يا جماعة، واضح أنه عمار عم يخطط للعطلة من هلأ، رغم أنه عمار لسه في قدامنا حلقة كاملة ونهار كامل شغل.
1: هلأ الحلقة ساعتين، بعد الساعتين ببلش نخطط للعطلة يعني. أنا مركز كثير صراحة، ولكن نهاية الأسبوع فعلاً لها شعور جداً خاص. يعني الواحد بصير عنده أمل يأجز كل الأشياء اللي أجلها طول الأسبوع،
0: بس كالعادة مع الأسف بيرجع بيأجلها للأسبوع يلي بعده كمان.
1: رح أحاول ما أجل هذا الأسبوع، يعني هي تفاصيل صغيرة ما لازم نوقف عندها، ولكن أهم شيء أنه تكون النية موجودة.
0: أكيد، والأهم كمان أنه نبدأ نهارنا بطاقة حلوة، نعطي حالنا فرصة نخفف شوي عن حالنا ضغط الأسبوع.
1: ونحن اليوم يا روز ويا مشاهدين محضرين لكم حلقة خفيفة مهضومة متنوعة جدا،
0: يعني كل حدا ممكن يلاقي معنا معلومة بتفيده أو شيء ممكن يكون بيشبهه، فخليكم معنا. وكالعادة خلينا نبدأ سوا مع أبرز عناوين حلقتنا لليوم.
1: بفقرة مفاتيح الشغل اليوم نسأل، هل جيل زد مستعجل على الترقية والرتب ولا عم يغير قواعد سوق العمل؟
0: وبفقرة اتيكيت بنحكي عن التعامل مع الحيوانات الأليفة، كيف منعبر عن حبنا لها بدون ما نفرضها على الآخرين.
1: وبفقرة الجمال اليوم نعرف كيف منرجع لبشرتنا نظرتها بعد الصيف، إمتى بيكون التقشير مفيد وإمتى ممكن يضره.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم مشاهدينا منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، وبفقرة زاوية خضراء منكتشف أسرار نبات السجاد، كيف منحافظ على ألوانه ومنساعده على النمو بشكل كثيف وصحي، ومنختم أخيرا بفقرة حكي نفسي، فخليكم معنا. يسعد صباحكم مشاهدينا. عمر، احيانا اعاده فتح مكان اثري ممكن ما بتكون مجرد يعني خبر سياحي، انما مجرد يعني ممكن تكون جزء حتى من ذاكره بلد كامل عم يرجع للحياه.
1: كثير حلو هالكلام يا روز، خصوصا لما يكون هالمكان ضل مغلق نحو 15 سنه وتعرض خلال هالفتره لاضرار كبيره بسبب القصف، وبعدين زاد عليها زلزال عام 2023.
0: صحيح، وهون تماما يعني هذا تماما يلي صار بقلعة سمعان التاريخية في ريف حلب، يلي فتحت أبوابها من جديد أمام الزوار والباحثين بعد أعمال ترميم شملت أجزاء متضررة من الموقع.
1: والقلعة يا روز مو بس معلم أثري وسياحي، هي تحفة معمارية مرتبطة بتاريخ القديس سمعان العمودي، ومرت خلال القرون الطويلة بتحولات تاريخية ومعمارية مختلفة.
0: وبالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، رجعت قلعة سمعان إلى الخريطة السياحية السورية، رغم أنها لسه بحاجة للمزيد من أعمال الترميم والتوثيق.
1: تفاصيل إعادة الافتتاح وأهمية هذا المعلم التاريخي منتابعة بهذا التقرير.
2: قلعة مار سمعان مثل الآثار الكثيرة الموجودة بسوريتنا الحبيبة، قلعة مار سمعان بتحكي تاريخ بحجارة، بتحكي ثقافة، بتحكي دين.
3: هذا المكان ما هو إلا فرح كبير، أن عودة إلى الجذور، عودة إلى الحياة الجديدة بسوريا.
4: هندسة الكنيسة فريدة من نوعها، كنيسة مثمنة الشكل ذات قبة هندسية مثمنة، تتمتع بواجهات زخرفية متنوعة ذات زخارف نباتية عديدة. سعيدين جدا بهذه الاحتفالية وإعادة القلعة للحياة بعد هذا الغياب، ونأمل ونتمنى أن تعود وظيفتها أمام السياح وأمام الباحثين التاريخيين والأثريين كما كانت من قبل وأفضل. نتمنى إعادة ترميم هذه الحجارة المنتشرة هنا وهناك على أطراف هذه القلعة لتعود معلم سياحي أثري هام جدا في المشرق العربي.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد. يعني فعلا الحمد لله على عودة هالمعلم التاريخي للزوار، الحمد لله على عودة سوريا مثل ما نحن بنحبها. الأهم أنه تستمر أكيد أعمال الترميم والتوثيق حتى نحافظ عليه وعلى كل التفاصيل المعمارية الموجودة فيه.
1: أكيد عمار، لأنه حماية مواقعنا الأثرية مو بس حفاظ على حجارة قديمة، هي حفاظ على ذاكرة سوريا بأكملها وهويتها للأجيال القادمة.
0: ومن ذاكرة المكان لمستقبل العمل، ننتقل لفقرتنا الأولى مع مفاتيح الشغل لنحكي عن طموح جيل زد والتوازن بين المهارات الجديدة والخبرة المهنية.
1: وعلى سيرة جين زد يا عمار، برأيك الموظف إمتى بيصير جاهز لراتب أعلى أو منصب أعلى؟ هل بعد عمر معين أو عدد سنوات معين، ولا أول ما يثبت شطارته بمجال العمل اللي هو فيه؟
0: أنا بحس إنه الأفضلية بتروح لعدد السنوات، لأنه الشخص اللي بلش فريش بالشكل الطبيعي هو عنده، قد يكون عنده خبرة، قد يكون عنده مهارة معينة ممكن تساعده لحتى يتميز بالعمل. ولكن قد ما كان عنده مهارة وقد ما كان عنده خبرة، أنا بحس عدد السنوات المهنية بتخليه يعني يفوت بشغلات ممكن يوقع فيها، يتعلم منها، يرجع يقوم، يرجع يصير أحسن. فأنا بحس بناء على عدد السنوات وليس الموهبة بحد ذاتها.
1: يعني خلينا نقول مثلا سنوات ممكن تحمل أخطاء، ممكن تحمل أكيد مواقف كتيرة، بس مع الأسف أو مو مع الأسف حتى، ممكن في عنا جيل جديد أو في أفكار جديدة عم تدخل. يعني الجيل الجديد عنده وجهة نظر مختلفة شوي عن هذا الموضوع. في شباب بيدخلوا سوق العمل بمهارات رقمية قوية فعلا، بيشوفوا أن العمر وسنوات الخدمة هي ما لها المعيار الوحيد لتتحدد القيمة المهنية بالنسبة لهم.
0: هي ما لها معيار الوحيد، ولكن انا مع يعني كلام اللي قلته. هلا نحن لسه في كثير اسئله بنسالها ضيفنا. بالمقابل في اصحاب خبره اكيد بيقولوا انه المهاره السريعه ما بتعوض كل شيء، وانما ترقيه بدها وقت ونضج مهني، مو بس انجاز مشروع او مشروعين.
1: اكيد. فهل هذا الجيل هو مستعجل مهنيا، ولا عم يفرض معايير جديده على سوق العمل مثل ما ذكرت ببدايه الحلقه؟
0: لنحكي اكثر عن هالتوازن وبين الطموح والخبره. بنرحب بضيفنا في استديو صباح سوريا الخبير بالموارد البشريه طارق حطيني، اللي صار معنا في استديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك طارق.
0: شو الاخبار؟
2: تمام، شو اخباركم؟
0: يا اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا فيكم جديد.
0: شو الاخبار؟
2: نشكر الله.
1: طارق هلا خلينا اول شيء نحدد جيل زد. من اي سنه لاي سنه؟ من مواليد اي سنه لاي سنه؟ خلينا نسال.
2: اوكي، هلا انت حكيتي شيء كثير مهم انا بدي اعقب عليه. هلا انا بالنسبه لي جيل زد هو بعتبره جيل الثوره الرقميه، اللي هو ببلش من 1997 ل 2012.
1: من 1997 ل 2012. عمار مشمول يعني.
2: فهو جيل أنا بعتبره نشأ مع يعني مع التكنولوجيا، مع التطور التكنولوجي. فمثل ما قلتي عشان ما نحرق مراحل بعد نجاوب عليها، هو جيل فعلا عم يستعجل أو شيء، أو جيل عم بيعتبر أنه عنده مهارات كبيرة نتيجة هذا التطور اللي هو نشأ عليه.
0: يعني نحن خلينا نقول أنه جيل زد هو نشأ على التكنولوجيا، وهذا سبب من الأسباب اللي خلته أنه يكون كتير هيك سريع تطور. صحيح. لأنه أصلاً التكنولوجيا هلأ حالياً والسوشيال ميديا هي مبنية على السرعة.
1: صحيح.
0: كل شيء يتعلق بالسرعة. طيب إمتى بصير برأيك الشخص يعني هيك جاهز بالشكل العام، حتى لو يعني شو ما كان الجيل المنتمي له، أنه يبلش يقول لك أنا بدي زيادة راتب؟ هل فعلا عدد السنوات مهم، او فعلا الموهبة يعني بتخليك يكون عندك يعني potential، ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها بالعربي، انه يكون شخص مهيئ لحتى يطلب زيادة راتب؟
2: هلا هو هي مجموعة عوامل، نحن ما فينا نقول المهارة كافية. تمام، المهارة تتمم الخبرة، ما فينا نقول انه بس لانه انا عندي مهارة لازم اطلب زيادة راتب. يوم انا ما بدي احكي بزيادة راتب، زيادة راتب هي حق من حق من حقوق الموظف. يوم انا حقي كموظف اني اطلب زيادة راتب، ولكن مو المفروض اني انا افترض انه الشركة لازم توافق. وانا ما بقول للموظف اليوم ما حقك تطلب، بس اليوم ما بطلب زيادة راتب لاني انا بحتاجها او لاني انا بدي اياها. انا لازم اطلبها لاني بستحقها ولحتى اثبت قيمتي المهنية، او انا قديش صارت خبرتي او قيمتي المهنيه. ومع ذلك اكيد لازم انا اكون في عندي دلائل لهي الزياده اللي انا بدي اطلبها. يعني لازم انا اسال حالي اسئله، انا شو قدمت بهذا المكان، او شو القيمه المضافه اللي انا قدمتها لحتى انا اقدر اعكس انجازاتي واقول انه انا بدي زياده راتب معينه. يعني لازم يكون في اصول لزياده الراتب، مو انا كشخص اليوم فايت فريش بعد ما قضيت 3 شهور صحيح. بدي اعمل حالي شخص الهيرو اللي انا قدمت 1 2 3 فبفوت عند ادارتي يلا انا بدي زياده راتب. اكيد في عوامل كثيره لموضوع
1: المعايير
2: طبعا
0: يا جيل زد.
1: طيب اذا كان الواحد يا طارق حباب ونيته صافيه وقلبه طيب لازم عنده يعني عنده انجازات ولو خفيفه يعني عنده هيك انجازات حلوه رقميه مثلا بالاي اي عنده خبره تكنولوجيه واسعه يعني مو لازم يزيدوا الراتب.
2: هلا الذكاء الاصطناعي هو اداه وميزه تنافسيه صارت موجوده بسوق العمل وباي شركه هذا الشيء ما بنختلف عليه
1: أكيد.
2: بس اليوم الراتب ما بيتحدد بناء على اداه او معيار واحد يعني انا اليوم ما فيني اقول لانه انا بستخدم
1: ولا بيتحدد عن النيه الصافيه مو
2: ماشي الحال يعني كلها عن النيه الصافيه فأنا اليوم ما بحدد بناء على مهارة معينة أنا لازم يكون راتبي هالقد اليوم سنوات الخبرة اللي أنا بعيشها بمراحلي أو بتجاربي سوق العمل هي بتسقلني من جوا بتعطيني بتكتر لي مهاراتي أكثر تخليني أعرف كيف أني يكون صاحب قرار كيف أتحمل مسؤولية كيف أفهم السوق صح. حتى في أشخاص بيقولوا لك يعني دائما أنت لو بتقعدي مع شخص بالأربعينات تمام بيقول لك أنا قبل 10 سنين كنت غير هيك كنت انفعالي كنت مالي حكيم كنت ما عندي خبرة باختيار الأشخاص الصح. فاليوم سنة عن سنة أنت بتثقلي شخصيتك أكثر لأنه بتندمجي ببيئات عمل معينة خاصة الأشخاص اللي بيقضوا مراحل أو سنوات اليوم عمل معينة بشركات. يعني أنا اليوم بدي ضد أنه شخص يبقى بمكانه 10 سنوات
1: تمام.
2: صراحة
1: تمام.
2: اليوم كل بيئة أنت بتفوتي عليها بتعلمك أكثر وبتثقلك أكثر وبتتعلم من المحيط الموجود فيها.
1: أكيد. هلأ أشوف أنا شكلي أخذ شوي ميالة لطرف جيل زيد وعمار
0: وأنا شكلي ميالة لجيل الخبرة والمعرفة
1: لجيل الخبرة والمعرفة. طيب لنفترض هلأ طارق أنت تقدم لك سيفيين تمام
2: أوكي.
1: أنا وعمار أجينا لعندك أنا وعمار أنا شاطرة وبقدم مهاماتي بشكل سريع ودقيق وعندي خبرات إضافية إن كان بالـ AI إن كان بالمونتاج جرافيك أي إن كان بس أنا من جيل زيد يعني سنوات الخبرة عندي قليلة بس عمار عنده خبرة خلينا نقول 10 سنين شايفتك مبدئيا إيه
2: طيب.
1: يعني أول سكول خلينا نقول إيه فأنت مين بتختار لزيادة الراتب هذا السي في ولا هذا السي في
0: 10 سنوات
2: طيب خليني أوضح لك شيء رح أرجع لك اليوم الذكاء الاصطناعي هو صار ميزة قوية جداً بالعمل وعند الشخص لأنه هو بيعطي نتائج أسرع وبيعطي نتائج كمان نوعاً ما صحيحة إذا كنت أنا عطي داتا صحيحة بس برجع بقول لك الراتب اليوم ما بيتحدد بناء على أداة أو معيار واحد يعني اليوم أنا فيني أقول لك كمتقدمة إنه أنت ما تنطري 10 سنين أكيد أو تنطري 5 سنين لتطلب زيادة راتب ولكن إذا بدك تطلب زيادة راتب بدك تقدمي الأدلة اللي أنت قادرة تقدمي فيها زيادة راتب اللي هي مثلا اليوم إذا أنت كشخصية قادرة توفري على شركتك مال ووقت وترفعي إنتاجية فأنا بقول لك الذكاء الاصطناعي اليوم المهارة اللي عندك بيعطوكي ميزة تنافسية أنك تفوتي على الراتب بالمقابل أكيد بالنسبة لعمار اليوم أنا بدي أحترم خبرته هو شخص صار له 10 سنوات بمجال عمله هذا الشيء عكس له على الكارير تبعه كل الوقت كيف يعرف يتحمل مسؤولية ويأخذ قرارات أفضل ويفهم السوق يأثر بالآخرين فأنا اليوم ما فيني أقول أنه بقدر أعطي الجيل الجديد اللي هو جيل زد مثل الشخص اللي عنده خبره سنوات واستحاله المقارنه
1: يعني من الاخير انت حاسستك انت كمان ميال للاولد سكول معناته انا يا جماعه بالحرب لحالي انا بهي معركه
2: بس لحالي. انا رح يعني عشان ما يزعل من جيل زد اليوم وهيك تتفجر قنابل لانه انا اليوم شركتي في كثير جيل زد
1: عم بدير بالك
2: هو جيل ذكي للامانه هو جيل ذكي وعملي صراحه جدا
1: شكرا تمام اعمل حركه
0: هاي بخليك على الكلام الحلو طيب نحن خلينا ننتقل للأشخاص ذوي الخبرة يعني
2: أوكي
0: قديش هم حلوين لعمزة اليوم شخص صار عنده سنوات خبرة كتير منيحة وحس حاله أنه هو بحاجة أنه يطلب زيادة للراتب أو يمكن لازم يعني يزبط وضعه ويتطور وضعه قد يكون كان ماديا وهذا حقه أمتى بحس لموظف ذو الخبرة أنه هو صار لازم يطلب زيادة وكيف بده يطلب زيادة
2: تمام اوكي هلا بدايه نحن عم تحكي انت عن شخص الخبره اكيد
0: ايه.
2: مو الشخص الفريش
0: لا
2: طيب الشخص الخبره اليوم هو اكيد فايت على اتفاق معين مع الشركه اللي هو موجود فيها ومطلوب منه مهام او مسؤوليات معينه لازم يقدمها انا اليوم بعد 3 شهور من انتهاء فتره التجربه تبعي المفروض يكون في عندي تقييم لادائي هذا التقييم فيه معايير معينة أنا شو أنجزت أو يعني دائما هي التقييم هو بيعكس نسب قدي أنا نجحت قدي أنجزت قديش فعلا اتطورت خلال هدول ثلاثة شهور. كوني أنا صاحب خبرة أنا ما بحكي عن الأشخاص الفريش، أكيد الأشخاص الفريش لا تكفيهم فترة الثلاثة شهور، بس الشخص الخبرة اللي عنده برصيده سنوات فأكيد اليوم هو شخص يعتبر متمرس نوعا ما، فأكيد فترة ثلاثة شهور كافية أنه يثبت موجوديته بالمكان اللي هو جاي فيه. فاليوم بطلب تقييم أداء من إدارتي المباشرة ومن الشركة وبعكس إنجازاتي شو هي القيمة المضافة اللي أنا قدمتها. وأكيد أنا اليوم ممكن السوق دائماً عم يتغير، خاصة صراحة هدول آخر سنتين رواتب كثير عم تتغير بالبلد، فأنا إذا كان فعلاً عامل دراسة صحيحة للرواتب وشايف أنه أنا بسنوات خبرتي وبشهادتي العلمية وبالمهارات اللي أنا بمتلكها بستحق أفضل، فأنا بقدر ناقش بهذا الموضوع. مع أني كمان برجع بقول أنه ثلاثة شهور أحياناً حسب البيئة وحسب الشركة ونشاطها وقديش كبرى ما لهم كافيين لحتى أنا أقدر أعمل تأثير كامل
1: صحيح.
2: بمكان اللي أنا فيه
1: صحيح. طيب خلينا شوي ننتقل لناحية الطموح طارق، يعني هون أنا شوي بدي أنصف جيل زيد بهي القصة. من ناحية الطموح لنفترض في موظفين من جيل زيد وموظفين لهم سنوات طويلة مثلاً 10 أو 15 سنة لنفترض خبرة، يعني خبرة طويلة تمام؟
2: تمام.
1: موظفين تقريبا بنفس المنصب هن الاثنين، طيب جيل زيد هن اوريدي هذا المنصب بالنسبه لهم هو بدايه، يعني نحن بدنا نحكي مثلا كالسي او تبع الشركه فهو عم يشوف خبرات الموظفين عنده. الجيل زيد بالنسبه لهم هذا المنصب هو بدايه، فهن عندهم كثير طموحات لسه لقدام، عندهم كثير امور ممكن يتطوروا فيها وكثير محطات ممكن ينتقلوا لخلال هاي السنوات. اما الموظف يلي صار له مثلا 10 او 15 سنه بهذا المنصب اغلبهم خلينا نقول مو الكل بيعتبروا انه خلص هذا هو الحد، انه صار هذا الشغل بالنسبه له هو شيء روتيني عم يقدمه بشكل يوم. عم اقول لك مو الكل،
2: اشخاص دائما بتستنى تطور حاله حتى لو قضت
1: وقت. فانت هون بالمقارنه بين هون وهون، يعني مين بتفضل اكثر لحتى الاستمراريه خلينا نقول عندك بالشركه علميا ك HR؟
2: انا ما بقدر اقول اليوم اني انا اختار بيناتهم، هن اثنين بيكملوا بعضهم للحقيقه. يعني اليوم جيل زد شخص عملي وشخص ذكي، شخص عنده مهارات، وهو صراحة دائماً بيسأل حاله أنا شو عم أعمل وشو عم أقدم وشو القيمة اللي أنا قدمتها ولوين بدي أوصل. هو صراحة شخص جيل كتير ذكي وكتير عنده ثقة بنفسه. أنا كتير صراحة مقابل عالم من هذا الجيل، وحتى إذا كانت فريش كتير عم ركز على ذكائها وعلى شخصيتها والثقة بحاله، ودائماً عم بعطيها فرصة حتى لو كانت فريش ومرح. يعني شو ما بين يعني أنا كتير الحدا اللي نظرته صحيحة 100%، 80% الأشخاص اللي عم نختارهم عم ينجحوا وفعلاً عم يثبتوا موجودية بفترة قصيرة. بس ليش عم قلك إن أنا ما بقدر أختار بيناتهم وبفضل حدا عن حدا؟ لأنه اليوم الشخص اللي بده يفوت جديد من جيل زد هو بحاجة دعم وسبورت من الشخص القديم
1: أكيد.
2: لحتى يدربه ويطوره أكثر ويقدر يربط بين مهارته كجيل زد وبين الخبرة اللي موجودة بالشركة ويدربه عليها. اليوم المهارة لا تكفي، نرجع منقول المهارة لا تكفي، أنا لازم يكون في عندي خبرة عملية
1: تراكم خبرات ومواهب.
2: فأنا بشوف أنه هن

0: مع انه هلا يعني العالم مندفع او جيل زد مندفع بشكل سريع لحتى
1: لك على فكرة
0: ياخذ مناصب.
1: حتى اصحاب السنوات الخبرة الطويلة ممكن يكون عندهم معارف كمان.
0: ايه في بس في فرق بين
1: الواسطة.
0: التزكية كمعرفة وفي فرق بين الواسطة. فلهيك جيل زد شو حلتنا لعمزة؟ يعني كيف بدنا
2: رح احكي بشيء كثير مهم صراحة.
0: أوكي.
2: احنا كلياتنا اليوم نحن كلياتنا قبل 10 سنين كنا بحاجة فرصة
0: صح.
2: وبحاجة أي حدا يقدم لنا أي سبورت، وكلياتنا بلشنا كاريرنا المهني بستيب بسيطة
0: صح.
2: شي اللي بلش سيل، شي اللي بلش ريسبشنست، شي اللي بلش أي شيء تاني لحتى قدر يوصل لمناصب عالية. طب أنا اليوم ليه بدي أوقف عند هدول الأشخاص من جيل زد؟ كمان هن حقهم ياخذوا فرصة حتى لو كانوا واسطة أو حتى لو كانوا ابن الحجي أو أيا يكن. أنا اليوم مهمتي اليوم كإدارة، أنا بحكيك من وجهة نظر إدارة موارد بشرية، أنا اليوم مهمتي كإدارة حتى لو كان عندي هذا الشخص إني أقدم له كل السبورت وحطه على المسار الصحيح تبعه وحاول خليه ينمي مهاراته وليقدر فعلا يثبت موجوديته بهذا المكان ويصير يستاهل الفرصة بجهده الحقيقي.
0: هذا في حال كان يعني اليوم نحن بنشوف أشخاص مؤهلين
2: طيب.
0: وعندهم كامل موهبة لحتى يكونوا بهذا المنصب ويشتغلوا وينجزوا ويأبدوا بحاجة تزكية أو دعم.
2: أوكي.
0: وصلوا. في أشخاص فاتوا بالواسطة ما لهم علاقة بالمهنة جايين يشتغلوا فيها، ولكن حسوا أنه المكان إن هنا يعني حسوا أنه المكان مناسب فقال خليني فوت، وفي راتب كثير عالي.
2: أوكي.
0: ففاتوا هن ما لهم كفؤ أو ما لهم مؤهلين. إحنا كيف بنتعامل؟
1: خذوا فرصة غيرهم. خلينا نقول
0: بالضبط.
2: هلا انا ما بفضل التعامل معهم هن كاشخاص، انا بدي اتعامل مع الاداره. انا اليوم بدي احط الاداره بالقالب الصح. انت اليوم شخص لنفرض عمره 22 سنه حاطه بليفل مانجر، هو شخص لا يمتلك اي مهاره من مهارات انه يكون مانجر، لا مثلا عنده قدره على اتخاذ قرار، لا تحمل مسؤوليه، لا اداره فريق، ما عنده هذا النضج الكافي بانه هو يدير مجموعه اشخاص. فانا اليوم بدي يكون تعاملي اكثر مع الاداره، وجه الاداره بالطريقه الصح. انا ما بدي استغني عن هذا الشخص، ولكن بقدر اعطيه فتره تريننج مع حدا من المدراء الموجودين. اذا انت فعلا اليوم كاداره بدك تحب تعمل له تزكيه وتطوره وتعطيه فرصه بسوق العمل، فانا اليوم بقدر اعمل له تريننج محدد لمده من 3 لـ 6 شهور، وبعدها بنرجع بنقول نعمل له تقييم موضوعي وشفاف.
1: صحيح.
2: نجح كثير منيح بيكمل، ما نجح لا. انا اكيد اكيد اليوم العمل ومصلحه العمل تهمني اكثر من الاشخاص.
1: طيب هلا لا نرجع شوي لسياق موضوعنا طارق، بدنا نلعبك لعبه. تمام. اللعبه اسمها يعني المهاره مقابل الخبره. بدنا نعرض لك مجموعه حالات كثير بنشوفها ببيئات العمل، رح نطلب منك تحكم انت مين يلي معه حق ومين يعني الموظف ولا الشركه. خلينا نقول من منظور الاتش ار، من منظور الاتش ار شو القرار اللي
0: حلو. هلا بدايه بدوره شوي.
2: يلا اوكي
1: تمام. يلا عمر بلش من عندك.
0: بلش اوكي. طيب شاب عمره 22 سنه تخرج من الجامعه من سنه،
2: قدم له وظيفه هون
0: صديق
1: معنا على سبيل
2: خلص سكيب اوكي.
0: وظيفه راتبها 5 ملايين، ولما عرف انه زميله اللي عنده عدد سنوات الخبره راتبه شي 13 مليون قال انه لا ليش ما انا اخذ مثله وانا بعرف استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل اسرع. كيف بتجاوبه انت كاتش ار؟
2: انا يوم حجاوبه كاتش ار بقول له انه كثير برافو عليك انه انت شخص عم تتطور وعم تطور من نفسك وعندك مهارات واداه اللي هي انك تستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا لا ما بيعطيك او ما هو معيار اني انا اعطيك راتب مثل شخص صار له 10 سنوات او يعني اي شيء برصيده سنوات طويله. هاي السنوات صقلت له شخصيته وعلمته كيف يكون يدير الاشخاص بطريقه صح، كيف يقدر يحمل مسؤوليه اكبر، ياخذ قرارات بطريقه افضل. بس بنفس الوقت بقول له انه انت كشخص قادر تاخذ هاي المهاره وتعمل فيها انجازات بشركتك وتعرضها، واذا فعلا انت حققت نتائج معينه بيكون عندك اكيد ميزه قويه انه انت تتفاوض انك تحصل راتب اعلى من راتب.
1: اكيد اكيد. طيب هلا عندنا الحاله الثانيه، موظفه اشتغلت 4 شهور بس قدمت مشاريع كبيره وبشكل جيد للمؤسسه اللي اشتغلت فيها، وبتعتبر نفسها انه هي جاهزه للترقيه. فهل هذا الانجاز السريع او الانجاز السريع والدقيق كافي للترقيه مع الاداء بالضغط، يعني مع الاداء تحت الضغط بالمجتمع؟
2: لا اكيد ما له كافي. هلا الانجاز السريع هو كثير شيء ممتاز، ولكن اليوم الترقيه مثل ما حكينا الى معايير.
1: أكيد.
2: تمام. انا اليوم اول شيء بساله اياه لهي الموظفه، صرتي قادره على اتخاذ قرارات صحيحه؟ صرتي قادره على تحمل مسؤوليه اكبر، تاخذي قرار تتحملي نتيجته او مسؤوليته؟ غير هيك انا بدي اعرضها لتستات واختبارات موضوعية تخص حل المشاكل وإدارة الوقت وإدارة الفريق. إذا فعلا هي كموظفة أثبت

0: موجوديت او كان التقييم ايجابي، فاليوم اكيد يعني هي تستحق الترقيه بغض النظر عن سنوات الخبره الموجوده عندها.
1: صحيح.
2: طيب شاب بلش جديد، بديك تعطيه عفوا بديك تعطيه ثلاث خطوات تنصح فيها شخص بلش بالوظيفه فريش لحتى يتطور ويعمل ويساعد.
0: حلو كثير هذا السؤال، انا دائما استخدمه بالمقابلات مع الاشخاص. هلا اول شيء انا دائما بنصحهم انه اليوم ما تركز على الراتب، اليوم ابني قيمتك المهنيه وخبرتك. النقطه الثانيه، اليوم دائما بقول للموظف الجديد الفريش انه تعلم اكثر من الشيء اللي هو مطلوب منك. اليوم اول وظيفه لاي شخص هي البنك تبعه، انا بعتبر
1: صحيح.
0: او المدرسه اللي لازم يتعلم منها، هي ما لها بس مصدر دخل بالنسبة له، هي لازم مدرسة يتعلم منها قد ما بيقدر، لأنه هي أول وظيفة رح تحطه على المسار الصحيح.
1: صحيح.
0: النقطة الثالثة وهي الأهم، لأنه اليوم أنا بعتبر أنه العمل في بنسبة 35% سلوكيات وأخلاقيات. أنا بقول له دائما تعلم كيف تتعامل مع الناس، مو صحيح. بس أنك تنجز مهامك، تعلم كيف تتواصل، تعلم كيف تلتزم، كيف تكون منضبط، لأنه اليوم المهارة التقنية صراحة تتغير مع الوقت. بس الالتزام والانضباط والمسؤولية كلهم هدول يعني شغلات أساسية موجودة بأي عمل لازم.
1: صحيح. طيب تقديريا طارق قبل الختام، برأيك جيل زيت أو الموظف الفريش على قولة عمار، إيمت ممكن أو شو الوقت المطلوب منه من أول وظيفة لإله؟ شو الوقت المفروض يعني يمر فيه لحتى يقدر يطلب زيادة راتب أو ترقية؟ يعني وسطيا خلينا نحكي إذا هو فعلا موافي للشروط المطلوبة.
2: 10 سنين.
0: طيب معلش بس هاي الفقرة حبعد عن موضوع الراتب، أنا حأحكي عن كيف هو لازم يستثمر مراحله بتطور وظيفي لحتى يحصل على وظيفة مرموقة براتب عالي. تمام. أنا اليوم دائما بقول أنه لا، الاستعجال مو صحيح. اليوم لا تختصر على حالك الطريق، استثمر كل مرحلة أنت عم تمرق فيها، يعني خذ خبرتك، نمي مهاراتك، اطلب مسؤوليات أعلى وأكبر، وبس تحس حالك فعلا جاهز لكل هدول أنا بأكد لك أنه أنت رح تلاقي الوظيفة اللي بتستاهلها وفترة أقل من اللي أنت كنت متوقع، وتحصل الراتب اللي أنت عم تقضي كل وقتك عم تفوت تطلبه وتنصد.
2: طيب نحن أو أنا بزماناتي كنت قاعد مع شخص HR.
0: تمام.
2: لهيك عم نحكي شغلة الراتب، المهم عم نحكي وهيك، فأنا قلت له يا HR يا حبيبي ليش بس يجي الشخص لحتى يطلب ممكن زيادة راتب بتصير بتحكوا بالإنجازات والقيم و و و و عم شو قال لي؟ إذا شو قال لي؟ قال لي نحن جماعة الـ HR بنعطيهم إبرة بنش وبنقول لهم تعالوا بعدين.
0: الله وكيلك كلام عدوين. لا مو هيك، برجع بقول لك اليوم واحدة من حقوق الموظف إنه عن جد يطلب راتب وياخذ الشيء اللي بيستحقه، ولكن برجع بقول هذا كله بده معايير محددة. بس هي الفكرة فعلا أنا عم شوف إنه هذا الجيل هو عن جد جيل مستعجل، ما التحفظ إنه هو جيل ذكي وجيل عملي، ولكن هو جيل مستعجل على المكانة، جيل مستعجل على الراتب.
1: صحيح.
0: يعني أنا صراحة بالمقابلات عم شوف أشخاص هن فعلا عندهم ذكاء، عندهم ذكاء اجتماعي وعندهم ثقة بالنفس كتير حلوة وبيستاهلوا ياخذوا فرص، بس عم اتفاجأ برواتب عم تنطلب
2: خيالية.
0: انه يا جماعه روقوا، يعني احنا اليوم عندنا برصيدنا من 10 ل 15 سنة وبعدنا بنقول انه بدنا نتطور، بدنا نتعلم، بدنا نوصل لمطارح تانية، ما سقفنا لسه. فانت اليوم كيف انت كشخص فريش او كشخص هلا فايت على سوق العمل، او يا سيدي عندك خبره سنتين او ثلاثه، عم تحط حالك بميزان مع اشخاص
1: صحيح.
0: بتوب مانجمنت او عندهم مكانه معينه تعبوا كثير لحتى أكيد. حصلوا عليها.
1: أكيد. بدنا نشكرك كتير طارق على كل هاي المعلومات، نورت صباحنا رغم أنك ما قلت لنا يعني شو الوقت المطلوب، بس مو مشكلة
0: هلا بعد الهواء.
2: شكرا كتير طارق.
0: أنا كمان بدي أتشكركم كتير على هاي المواضيع المهمة، وبدي أتشكر كل فريق العمل، وإن شاء الله كل التوفيق دائما.
2: يا حبيبي يا طارق اللي إياك.
1: مشاهدين أكيد الطموح ما له مشكلة والاستعجال ما له دائما خطأ، لكن المهم أنه نعرف شو هي المهارات والخبرات اللي لازم نبنيها قبل ما ننتقل من محطة لمحطة تانية.
2: وأكيد لحيانا الاستعجال بيكون خطأ، ولكن ما فينا كمان موضوع إذا ما فينا نقيس تطورنا فقط بالراتب أو بالمزمن الوظيفي، أكيد لازم نقيسه بحجم المسؤولية اللي صرنا قادرين نتحملها والقيمة يلي عم نضيفها للمكان. مشاهدينا مستمرين معكم بصباح سوريا، ولكن فاصل قصير ننتقل لزاوية خضراء وراجعينا.

0: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا بفقرة زاوية خضراء. في ناس كتير بتحب تزين بيتها باللوحات، وفي ناس بتفضل تكون اللوحة هي نبتة حقيقية وألوانها موجودة بوراها.
1: انت شو وأحلى بتفضل؟ مثال أنا معك صراحة، معك بهذا الموضوع. لا أنا بيهمني صراحة إنه يكون نبات شكله حلو من برا وبس، لأنه ما كتير بفهم فيهم بصراحة. يعني أحلى مثال هو نبات السجاد، لأنه أوراقه لحالهم فيها ألوان وتفاصيل بتخلي يلفت النظر حتى من دون صحيح. أزهار
0: صحيح، بس أحيانا بنجيبه بألوان كتير قوية وجميلة، هو بعد فترة بنلاحظ أنه لونه خف أو الساق صارت طويلة وصار شكله شوي ضعيف.
1: وهون السؤال يا روز، المشكلة يا ترى بالضوء، بالري، بطريقة التقليم أو العناية؟
0: ولا نعرف أكثر عن نبات السجاد ونعرف كيف نحافظ على ألوانه ونموه، كالعادة بدنا نرحب بالمهندسة الزراعية آلاء نصري. يسعد صباحك.
2: صباحك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيكي آلاء.
2: أخباركم؟
1: تمام والله ما شاء الله.
2: لوحة فنية عندي
1: ما شاء الله طويلة، ما بعرف عنها.
2: وجميل. تتذكروا شي مسلسل اسمه نسمات إيلول؟ تتذكروا بيت العيلة كان حيط كامل من السجاد؟
0: صح،
2: فهو من النباتات الجميلة جدا جدا اللي هي دائمة.
0: حتى التكستشر تبعه كأنه سجاد ليك.
2: إيه طبعا، إذا بتنتبهي في يوبر. فمن هون اجت التسميه، من الالوان المتداخله وكمان من الملمس تبعه. من النباتات الجميله جدا واللي عن جد نحن كثير بنسيء التعامل معها، مع انه هي قديمه كثير عنا، فنحن لازم نكون بنعرف كيف نتعامل معها. طبعا كثير غلط نقول نحن ما بنعرف نزرع، لانه مجرد ما نحن جبنا نبات لعنا صرنا بنعرف هو شو بيحتاج. هلا دائما دائما خذوها قاعده عامه، اي نبات بتلاقوه فيه الوان، فيه زهري اخضر، اي لون ثاني، فهو محتاج إضاءة كتير عالية يا روز. فهي سؤال للمشكلة اللي حكيتي عنها. كتير أشخاص بتجي عند نبات السجاد بيكون لونه كتير قوي، فيه الأحمر البنفسجي، كتير ألوان.
0: طبعاً ليك لساته زغنوط هذا النبات، فعم نشوف ألوانه ما شاء الله يعني زاهية أكتر من النبات الكبير.
2: هلا إنه هذا نوع وهذا نوع.
0: اوكي،
2: هذا نوع وهذا نوع. وحتى اذا بتنتبهي في انواع هيك اطرافه، وفي انواع بتلاقي مكرنشه اكثر.
0: صحيح،
2: فهي هي انواع. فهون نحن ما دخل، اذا نبات صغير عندي ما تلون، المشكله انا عندي من البيت، ما مشكلتي من النبات. النبات هو تلقائيا بيتلون، بس وين المشكله بتكون؟ المشكله بتكون انه انا ما اعطيته الاضاءه الكافيه له. فانا ايمت ما خفت الاضاءه وانخفضت، فانا صار عندي لونه اخضر فورا. يا جماعه، اي نبات عندكم يا صار لونه اخضر، راحت الالوان الحلوه فيه، معناتها مشكلتنا شو هي؟
0: بالاضاءه.
2: بالاضاءه اكيد، يعني فنحن خففنا الاضاءه.
1: والله انت شاطره ومك. طيب المهم.
0: طيب هلا نحن بدنا نشوف هيك، نجرب مثلا.
2: ايه طبعا، يلا يا رب.
0: جرب
2: يا
0: رب.
2: روز كثير متشجعه.
1: يلا روز تفضلي. تفضلي ازرعي.
0: لانه عمار ما كثير شاطر بالزراعه
2: هيك حاسه.
0: لانه اخر نبته سواها عمار، يعني ما
1: لا كيف كانت اخر نبته؟
0: طلعت وش ولا بد.
2: يا جماعه نحن على معول الاثنين.
0: ثواني.
2: اليوم بعد هي الزراعه رح نحكم مين اشطر، عمار ولا روز. برافو كثير.
0: في نقص شوي من هون؟
2: يلا يا رب
0: مشان تدخل منيح.
2: ورجينا اذا انت حافظه ولا لا.
0: يلا ها، قصة شوي صغيره من هون مشان
2: نخفف الورق.
0: نخفف الورق.
1: ليش وقعت على الارض؟
2: شايف يا عمار، هي ناقص واحد.
0: فوت عمار، هدول هديه من إلي.
2: نحن دائما بنخفف الاوراق
0: السفليه لما نخلص زراعه.
2: كمان كثير حلو.
0: عطيني
2: جربي هذا. دائما بنزرع بحوض يكون صغير. هلا الحوض اللي عندنا لا بأس فيه، بس كمان اذا بنصغر مثل الحوض الصغير الارميدي اللي عندنا، فنحن كثير برافو
1: ما شاء الله حولك.
0: شوف
1: شو ما صار الادوات الحلوه بالمقص عم تحط.
0: هذا حوض انيني مو
2: يا روز، نقصتي علامه. الانغماس بالتربه وبالعمل هو
1: الانغماس بالتربه،
2: هو الهندسه الزراعيه.
0: ها ليك غمستها بالتربه.
1: هذا انغماس مو غمس.
2: خلص اوكي روق.
0: بالله احكي لي شو.
2: لا كثير لا
1: والله عمار كيف عامله هيك.
2: ليك بصراحه انا تشجعها والله يا عمار، الطريقه اللي عم تزرع فيها روز وقديش متشجعه انا، هذا الشيء كثير حلو كثير تفائلت فيه. لا 10 من 10 خلص، رح نشيل كل شيء وحصف معك انا. تمام. هلا نحن شو عملنا؟ اخذنا اي عقله من النبات، سواء 5 سم او 20 سم او حتى اكبر، ما عندنا مشكله، ورح نزرعها بتراب خفيف. تمام. هذا النبات بيتحمل كثير. تمام. هلا اذا بتنتبهي، اذا بتنتبهي هو مايل، هي المشكله.
1: مايل.
2: تمام. هلا هي المشكله ليش؟ لانه انا هذا النبات توجه لناحي الاضاءه. فانا اضاءتي كانت من قدام، يعني بدل ما تكون من فوق او من لا لا لا لا، هي سليمه وما فيها اي شيء.
1: خليها متوجه مو مشكله.
2: بس ليكي روز، اذا بتنتبهي هي مشكله ممكن تواجهنا ببيوتنا، انه نبات بيكون متوجه للاضاءه من اليمين او اليسار او كذا. برافو روز.
1: ماشي حالك تقطعي.
2: بتقطع. لا شطورة كثير.
0: انا فوراً بنصقي من آلاء عمار.
1: من آلاء.
2: تمام. فوراً بنصقي. بتعرفوا انه هذا النبات بيجذر بسرعة كثير كبيرة؟ بتعرفوا انه كمان انا اذا ما حبيت ازرعه بالتراب، انا فيني اجيب مي وازرعه بالمي وخلال يومين بيضرب لي جذور جديدة؟
1: والله منيح.
2: خلال يومين، سواء صيف شتاء خريف ربيع، انا ما عندي اي مشكلة. هلا الابيض راح.
0: بس يا بغمرة ولا بتركها هيك شوي صغيرة رطبة تكون؟
2: قاعدة عامة، أي نبات بدك تسقيه بتسقيه حتى تنزل المي من الثقوب اللي تحت. نحن بالاستديو بنكتفي بشوي صغيرة لحتى ما نخرب الدنيا، بس نحن بالبيت أي وقت بنسقي فنحن رح نسقي بكميه كبيره كثير لحتى تغسل النبات كامل. كثير حلو يا روز، لك انا حاسه عندك روح للنباتات.
0: ايه انا عندي روح والله، هيك بقعد
2: بتقطع
0: بهتم بالنباتات.
1: برافو. لا
0: وانت شو والله وشو بتنصحيني ازرع بالبيت؟ عم بزرع.
2: عن جد عم تحكي؟
0: ايه.
2: كيف عم تحسي؟ عم تحسي النباتات عم تنجح عندك؟
1: بتحسي بالانتعاش؟
2: والله
1: بالانتعاش
0: شكلك كثير حلو.
2: عم تحسي انت من قبل كنتي مجربه تزرعي؟
0: بصراحه لا.
2: وهلا بعد ما جربتي عم تحسي في نجاح بنباتاتك؟
0: ايه عم حصل من احلى اشكالهم. عم
2: طبعا هذا الشيء بدلنا انه نباتات قديش سهله انه نزرعها. اي حدا اي حدا في... على فكره هذا من النباتات اللي الاشخاص بتروح لعند جيرانها لحتى تقصف منه قصفه وتزرعها. كثير حتسمعوا هذا المصطلح.
0: عمالك خليك تزرع، هي خذ زرع.
1: لا راح ازرع ازرع لحالي
2: والله. خلينا نشوف عمار ونشوف انه زرع احسن.
1: احمد الحمصي الحلو نحن كلنا بنحبه، بده هيك شغله خاصه، يعني شغله خاصه. حناخذ له هي هيك من هون.
2: برافو بشكل مائل.
0: بس حزور شو لازم تقصها تكون طريه من تحت.
1: طريه من تحت.
0: لازم تكون طريه من تحت.
2: طبعا هذا النبات بعد ما يتعود عنا يا روز بصير عنا متخشب مثل الشتله اللي انت مسكتيها. تمام.
0: تعال عمال لهون هيك.
1: دقيقه. لكي خدي زهرتك شوي على اليسار. اي بالضبط.
0: مكتي لو سمحت هون.
1: خلص اوكي.
2: انا حظي.
1: اعطيني هي لاحفر مثل الروز بالمقص. حبيت التقنيه.
2: وين كفوف عمار؟
1: الكفوف وين ما بعرفهم.
2: عن جد شايف؟
1: انا صراحه استهجنت الموضوع، قلت وين الكفوف؟
0: عمار اخذ الكفوف وما وضيعهم.
1: زين شو؟
0: يعني.
1: وهي دير بالك احمد رح يدير باله عليك.
2: هذا من النباتات اللي هذا من النباتات اللي ممكن يتحسس عنا يا روز.
1: هلا اذا انا حكيتها شو الترتيب؟
2: اكيد هي رح تاخذ طاقه ايجابيه ورح تتفاعل وتشتغل بشكل اسرع.
0: كأنه حكي بقلبي يعني. بعطيها طاقه حب.
2: طبعا النبات اللي بشد اول عنده عن هو اللي عم يعطي طاقه الحب.
1: بتمنى لك لهي بعدين لاحمد الحمص الحلو.
0: يا عين شوف النبته.
1: تمام يا سلام. خلص
2: على فكره من اجمل الاشياء اللي ممكن نهديها.
0: شوفوا
1: هي لاحمد الحمصي، هي لمنتجنا احمد الحمصي الحلو، هي لروز.
2: من أجمل النباتات اللي ممكن نهديها للأشخاص. على فكرة هي موجودة كتير ببيوتنا، من النباتات الحساسة كتير للحرارة، من النباتات الحساسة كتير للهواء. فأنا هذا النبات إذا نسيته من الصقي فوراً لحلاقيه، فوراً جفت الوراق وتحول عندي لشي بني.
0: بيزعل يعني؟
2: طبعاً بيحرد. سريع التحسس. إذا بتنتبهوا الصقع عنا ياها عصارية ما لها خشب حتى لو كانت قاسية، هي الساقع العصارية بتفقد فوراً المي تبعها في حال نحن عرضناها للجفاف. من النباتات اللي كتير حلوة إنه نجربها بس إنه ما نعطشها نهائياً. وعلى العكس في حال سقيناها زيادة رح يصير عندنا مشكلة اللي هي تعفن الجذور. يعني فوراً ممكن تتعفن جذوره، فوراً ممكن أخسر النبات بشكل سريع.
1: طيب شو هي أهم الأخطاء الشائعة للشخص لازم ينتبه لها لحتى يعني يزرع ويروي بشكل صح؟
2: الإضاءة، ثم الإضاءة، ثم الإضاءة. أنا مشكلتي بالنباتات إنه أنا هي النباتات عم جيبها لمكان ما فيه إضاءة عالية.
0: ما نحط تحت ضوء الشمس مباشرة؟
2: طبعاً أكيد. لا روز شطورة. ما فيني هذا النبات حطه تحت الشمس الكتير قوية. ممكن الشمس الشتوية يتحملها النبات، بس الشمس الصيفية اللي بتكون بالظهريات اللي تكون كتير قوية لا، فوراً بخسر النبات وفوراً بتصير عندي حروق. من أكثر المشاكل اللي ممكن تصيب لي النبات بلاقي أطرافه صارت كتير جافة صفرة بنية. أنا هون صار عندي جفاف بسبب الشمس. أو كمان في عندي مشكلة تانية، ممكن حطه على الشباك وياخد تيار هواء السخن.
0: حلو.
2: كان هي كمان هي من المشاكل اللي ممكن تسبب لي اخسر نبات السجاد بشكل كتير سريع. من النباتات اللي ما كتير بتتحمل انه انا عرضها للشيء قاسي، ما بتتحمل عرضها للشمس القويه. هلا كمان مشكله تانية ممكن تواجهنا، بلاقي الساق بلش لونه اسود والورق بلش يهر. لك فيكم تجربوا تشيلوا الورقه قاسيه ولا طريه؟
0: جرب.
2: ايه مسكيها واعملي لها هيك. ايه
0: شيلها مو حرام؟
2: هدي شوي اعملي لها هيك بصعوبه انشالت ولا لا؟
0: لا هي طرية بس صعبة تشيلها.
2: صعبة إن شاء الله. معناتها أنا هيك عندي النبات صحي جدا.
0: تمام.
2: في حال أنا بالبيت وكتير عم تصير مع أشخاص عم أمسك الورقة ولاقيها وقعت، معناتها أن عندي تعفن جذور. إذا كان عندي أطراف سوداء، إذا كان عندي الساق أسود والورقة فورا وقعت، معناتها أنا عندي تعفن جذور. والحل مبيض فطري في حال لحقت أو قرفة ناعمة منزلية.
0: صحيح.
2: وأكيد أنا حتكون مشكلتي صحيح. يا أما لأني حاطة صحن تحت النبات وعم أسقي وعم خلي المي تتراكم، او انا كميه الصقيع عم تكون قليله وعم تكون الحراره عندي اياها عاليه. فهي من الشباب من المشاكل اللي كثير بتصير عنا بنبات السجاد او غيره من النباتات.
0: انا كثير معجبه بهيئه، لا حسستها بوبو صغيره وبدي اسميها ماريا مثلا.
2: حبيت كلمه
0: والله
2: كلمه رح نسميها
0: ماريا. لطيفه هي
1: خلص.
2: لانها صغيره وحلوه كثير. لطيفه وحلوه على فكره. ممكن تتحمل المكتب في حال كانت الاضاءه عاليه جدا.
1: عالية
2: اذا كان بياخذ ساعه شمس معناتها بتتحمل، بتفوت عليه الشمس الصباحيه
1: ايه
2: امورك رواق.
0: خلص شو رايك نتحدى عمار؟ اعطيني انا بهي النباته النبته الحب البوبو وبعد شهر فرجيك اياها.
2: انا موافقه.
0: موافقه.
2: وقتها بنكون عم نحكي
0: على الهواء.
1: اوكي
0: انا موافقه.
2: طبعا يا روز نحن في حال هي الشتله انت مثلا قررتي بعدين تقيمي من هذا الحوض الكثير صغير لحوض كثير كبير، حتكون عندي مشكله. انا رح اكتفي بهذا الحوض لحتى اشوف الجذور طلعت من تحت. فهي كثير معلومه مهمه لكل شخص.
0: تمام، سجل عندي
2: عن جد انه هذا النبات او اي نبات ثاني انا جبته من المشتل بحوض ولقيت انه هذا الحوض كثير صغير عليه وانا حبيت كبر له اياه لحتى يتنعنش، وقف نمو نهائيا. فالمشكله لانه انا نقلته لحوض اكبر منه، الجذور لازم تلف بس ما تكون على حساب الورق، فانا يا عندي نمو جذري يا عندي نمو ورقي.
1: اكيد احنا حنشوف،
0: سجلي لي اياه على الواتساب.
1: نحن حنشوف التحدي.
2: انا موافقه
1: بعد بشهر وبنرجع
2: بنحكي خلص وبنحكم وقتها بنقول اذا روز مهندسه زراعيه ولا لا.
0: اكيد انا بالختام رح اخذ هاي النبته رح اعطيني فيها، وبعد شهر باذن الله رح فرجيها لآلاء، وآلاء رح تكون فخوره فيني انا.
2: يا عمري انا اكيد ان شاء الله.
0: كثير لك نورتينا.
1: شكرا آلاء.
2: عفوا.
1: يعني السر يا جماعه مو بكثره الري او بوضع النبته تحت الشمس طوال الوقت، السر انه احنا نفهم حاجتها للضوء والرطوبه والتقليل.
0: اكيد، والجميل انه الجزء يلي من ناقصه ممكن يتحول الى نبته جديده. فيعني هيك كثير صار عنا نبتة حلوة وملونة اليوم، كثير استمتعت بصراحة أنا بهاي الفقرة. فهلا بنطلع لفاصل ونرجع معكم لفقرة على الأصول مع عمار، خليكم معنا.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: يعلم برسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
7: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
8: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
10: البيانات الدقيقه.
11: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرات على الأصول. حيوانات الأليفة صارت جزء لا يتجزأ من حياة وعائلات كثير من الناس، وأحياناً أول ما نشوف قطة أو كلب نتحمس ومنحاول نقرب عليها أو حتى نلعب معهم. ولكن مو كل حيوان بنقدر نقرب عليه مباشرة، ومو كل الناس بتحب الحيوانات أو بترتاح بوجودها. في أشخاص ممكن يخافوا منها، وفي أشخاص عندهم حساسية، وفي ناس ببساطة ما بتحب تتفاعل معها. بالمقابل مو كل حيوان بيكون جاهز للتفاعل معنا، حتى لو كان أليف ومتعود على الناس. يعني حب الحيوان شيء جميل، بس المسؤولية مو بس نطعمه ونهتم بصحته، المسؤولية كمان بتظهر بطريقة تعاملنا معه وتصرفنا من الأماكن العامة واحترامنا لراحة الناس من حولنا. نتعرف أكثر عن إتيكيت التعامل مع الحيوانات الأليفة وكيف بنراعي راحتها وراحة المحيطين فيها. بنرحب بخبير الإتيكيت فراس رامو اللي صار معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور يا
0: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا. ليش بعض أصحاب الحيوانات بيفترضوا إنه كل العالم لازم تحب حيواناته؟
1: هو إنه تعلقه فيه، من تعلقه فيه بحس إنه حتى بتوصل معه المشاعر بينه وبين هذا الحيوان الأليف، إنه هو صار مثل ابنه. حتى في كتير أشخاص يعني بتلاقي إنه هو ما عنده صار اهتمام بموضوع الزواج والأولاد من وراء إنه هو مشبع هاي الحاجة، يعني من خلال حيوانه الأليف. فبيصير بيفترض إنه كمان أنتوا كلكم لازم تحبوه، كلكم لازم تراعوه، بيعامله وبيراعيه مثل واحد عم يعامل ابنه يعني بيصير.
0: طيب نحن كنا ماشيين بهذا الطريق، شفنا شخص ومعه كلب افتراضا، يعني هذا الكلب يعني أليف أموره سليمة. فأنا بدي يعني شفت الكلب وهيك شكله ظريف كيوت هيك، شو القواعد لحتى أنا يمكن أقرب منه، اللي يمكن هيك لحمسته شوي، أنا لازم استأذن الشخص أو لا؟
1: أكيد.
0: أو الشخص شو لازم يحكي هو صاحب الكلب؟
1: هي دائما أي حركة بدنا نعملها لازم نستأذن صاحب يعني صاحب هذا الحيوان أليف، للاستئذان أولا، وثانيا كرمال هو يقول لك إذا في شيء. يعني مثلا بجوز يقول لك لا تقرب عليه، هلأ ما بتقرب عليه، بجوز هلأ بهالفترة مثلا مستشرس شوي، أو بهالوقت ما بيحب يلعب مثلا، لأنه الحيوان الأليف يعني كمان له طباع وله مراء، يعني ما له ما العالم تفكر انه خلاص هذا بكل وقت جاهز يلعب، بكل وقت جاهز ينط وينحمل وينعمل له اي شيء. فالاستئذان اولا للاستئذان كرمال صاحبه ما يكون بينزعج، والشيء الثاني كرمال اذا في اي قواعد او في شغلات صحيه مثلا او شيء لازم ينبهني عليها، فبكون نبهني عليها قبل ما اقرب على هذا الحيوان.
0: طيب افتراضا احنا كان في عنا شخص بيخاف من الحيوانات، يعني مثلا يعني خلينا نقول مثلا روز بتخاف من القطة، لا روز بيطلع ببشرة فهد ما بتخاف منه. إذا مثلا في شخص بيخاف من قطة من كلب أو هيك، كيف نحن بدنا نحسس الطرف المقابل إنه أنا بخاف من حيوان بدون ما يقل منا أو يمكن نسخر منا إن أنت بتخاف من هذا الحيوان؟
1: هي الأريح له لهذا الشخص إنه يقول أنا بنزعج منه، خلي على جنب مثلا، أو خليك ماسكه، خليك رابطه، أنا بنزعج منه مثلا.
0: ممكن على مسخر.
1: هلا أكيد أكيد. أو بده هلا أغلب الأشخاص اللي عندهم حيوانات أليفة بيقدروا هذا الشيء، إذا ما قدر فهون كثير مشكلة، يعني صار بقى مشكلة بالإتيكيت. يعني إحنا بالعكس إحنا بدنا من أصحاب الحيوانات الأليفة يقدروا هذا الشيء، يقدروا إنه مو كل العالم ممكن تكون مثلك مثلا بترحب فيه مو أنت متعود عليه مربي عندك، ولكن الأطراف الثانية ما لها متعودة. في أشخاص تنزعج، في أشخاص ممكن تتضايق من شيء ما تتضايق من شيء، ممكن تتضايق من نوع ما تتضايق من نوع ثاني. يعني بيقول له هي في كلب قدامك عم تلعبه، ليش القطة تضايقت منه؟ يعني في انواع عن انواع ممكن تختلف مثلا، او انت عندك مربي عصفور مثلا كيف عم تخاف من القطه؟ العصفور غير القطه مثلا. فبدأ من صاحب الحيوان الاليف يكون كمان عم يراعي الاطراف الثانيه انه مو الكل متالف معها، فبدا الشغله عادي جراه انه انا بس بنزعج منه بتضايق منه، ما شرط اقول له بخاف منه مشان ما يعني يجيب الحكي لحاله، خلاص بتضايق منه بتمشي الحاله.
0: طيب افتراضا أنا كنت بالبيت، يعني شخص كان بالبيت وهو بيخاف يمكن من الحيوانات، إجا لعنده شخص وجايب لعنده هالقطة مسميها سوسو مسميها شو ما كان، بده يفوتها على البيت، وصاحب البيت بيخاف من القطة، كيف بده يتعامل بقى بهي الطريقة؟ كيف بده يخبره إنه نحن أنا ما بحب بده يفوت القطة على البيت؟ شو هي أهم القواعد لازم
1: تتعلمها؟ هلا أهم قاعدة إنه صاحب الحيوان الأليف لا تأخذ معك هذا الحيوان الأليف لأي مكان،
0: حب ياخده
1: حتى ما يستأذن. يعني نحن بعض الأحيان بنقول له استأذن قبل، بهي الحالة لا تستأذن، لأنه استئذانك رح يكون إحراج. يعني أنا مثلا ما عندي حيوانات أليفة بالبيت، عندك قطة عندك كلب بدك تجيبهم تستأذن، فأنت عم تحرجني فيها. بالمقابل الطرف الثاني بجوز يكون ما عنده مشكلة بهي الحيوانات الأليفة، بس عنده مشكله تفوت البيت مثلا، يعني ما عنده مشكله بالشارع يلاعبهم يشوفهم يقرب عليهم، ولكن يفوتوا بيته عنده مشكله. فلهيك هذا الموضوع حتى استئذان ما فيه، لانه بيكون احراج وليس استئذان. فيفضل من الاساس من صاحب الحيوان الاليف انه ما يصطحبه معه يعني بهي المشاوير.
0: طيب صاحب سوسو
1: القطة
0: القطة اكيد القطة كيف بده يعني في فكرة كتير مهمة انه لازم يتعامل مع القط بانه هو دائما ينظف مخلفاته يعني يضل مهتم فيه. فنحن كيف يعني ليش تنظيف سوسو هي جزء من قواعد الاتيكيت؟
1: لانه بالاساس يعني هذا مخلفات بالاخير. هلا مخلفات قد تكون
0: فضلات، يعني فضلات كثير بتهتم يعني طبعاً حتى طبعاً. مثلا بيكون عليه وبر، بيكون عليه وسخ
1: تماما. لهيك مثل ما عم نقول هي ممكن تكون فضلات ممكن ما تكون فضلات. يعني مثلا الوبر في كثير اشخاص لكنه انا يعني مثلا وقت اللي وسخ نظفت ورا كفضلات معده يعني مثلا، بس وبره ما نظف. طب ما هي مثل هي يعني مثل اليوم موضوع الوبر، موضوع احيانا ممكن يبحث بالاكل، ممكن يوسخ هو عم ياكل، فكمان هذا كله بده تنظيف. واليوم صار في ادوات لكل هاي القصص، يعني في عندك هاي الاكياس الصغيره، في فراشه صغيره او ادوات صغيره ممكن هي تكون دائما صاحب الحيوان الاليف معه اياها كرمال وين ما وسخ ينظف ورا. هذا الحكي حتى بالشارع العام، يعني حتى بالطريق بالاماكن العامه لازم يكون هذا الشيء موجود.
0: طيب شخص كان متواجد بالشارع عنده كلب ورابطه طبيعي وماشي بشكل كتير طبيعي، فجأة هذا الكلب صار ينباح، صار يعني يسبب إزعاج بالشارع، شو التصرف الصحيح لازم يتصرفه صاحبه لحتى يطبق الإتيكيت الصح للتعامل؟
1: بده يهديه وما يزعج العالم اللي حواليه. يعني ما بكفي انه انا خلص رابطه وبعرف او انا متعود عليه فبعرف انه هو ما رح يهجم على حدا، هو بس عم يعوي. طب بس عم يعوي، بس كلمة عم يعوي هو خوف كل اللي حواليه.
0: بالضبط.
1: كصاحبه بيعرف انه ما حيعمل شيء اكثر من هيك، بس المحيطين خافوا مش الحال. وعندنا مشكلة ثانية انه كل الحيوانات بتحس بالخوف، يعني بحسوا انه اللي قدامه خايف، بيقوم بيصير احيانا ممكن يتسلى فيه يشتغل فيه، يعني انه هو اصلا بيصير بده يزعجه لانه شايفه خايف. واكثر اثنين بيعملوها الاحصنة والكلاب يعني.
0: ايه صح.
1: هي اكثر شيء بيعملوه.
0: طيب نهايه شو نصيحتك لكل حدا صاحب حيوان اليف وبده يحاول يطبع قواعد السلامه بشكل صح؟
1: احنا نتذكر دائما انه تقف حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. انت متعود عليه، الباقي مو متعودين عليه. انت ما عندك مشكله معه، بتعرف تتعامل معه، متعود ينط يقعد يطلع لفوق الكنبايه فوق الكرسي فوق كذا، العالم ما له متعوده. فحتى بعض الاشخاص عنده حيوانات اليفه بتكون اللي عندي ادمي بضل نايم، اللي عندك بينط كثير، فممكن ما نكون متعودين. فدائما نراعي انه الطرف الثاني ما بيعرف، ما له متعود، وبنفس الوقت ما له مضطر يتحمل. يعني هلا يجيك ضيف غليظ معه ولد غليظ مضطر تتحمله لانه ابنه، بس حيوانه الاليف كمان يتحمله، ما لنا مضطرين يعني.
0: يعني نهايه كلب او قطه مسمينه سوسو افتراضا لازم نربيها لسوسو ونعلمها. في راس شكرك اللي شكرا يا معلومات
1: الخير. اهلا وسهلا. تسلم.
0: يعني مشاهدينا حبنا الحيوان ما بيعني انه نفرطه على الاخرين، مسؤولية حقيقية بتظهر لما نحترم راحته وراحة الناس من حولنا. ومن ابسط القواعد نستأذن، نستخدم المقود عند الحاجة، نظف المكان، وما نجبر حدا على التفاعل مع الحيوان. مشاهدينا فاصل حنشوف مع بعض اول شيء احوال الطقس في عموم سوريا، بعدين فاصل وراجعين مع روز وفقرة الجمل. لا تروحوا لبيت.

مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: ويا صباح الخير من جديد مشاهدينا، رجعنا لكم بفقرة الجمال. يمكن الصيف خلص بس آثاره أحياناً بتضل واضحة على بشرتنا، مثل البهتان، التصبغات وعدم توحد لون البشرة. ومع بداية الجو البارد في كتير ناس بتقرر تبدأ مباشرة بالتقشير أو بتستخدم الأحماض بالمنزل من دون حتى ما تعرف إذا بشرتها فعلاً بحاجة أو لا، لأنه مو كل بشرة باهتة يعني بدها تقشير، ومو كل أنواع التقشير بتكون مناسبة لجميع البشرات، خصوصاً إذا كانت البشرة حساسة أو حاجزها متضرر. فكيف منرجع البشرة لنضارتها بعد الصيف؟ ومتى بيكون التقشير خيار مناسب وآمن؟ لنعرف أكثر كل هاي التفاصيل بدنا نرحب بالدكتورة حياة دياب، اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي حياة.
1: أهلا فيكي.
0: بداية حياة، يعني كلياتنا هلا طالعين الصيف وبعد التان والبرونزاج و و و إلى آخره، فبشرتنا أكيد يعني رح تكون متضررة.
1: أكيد شيء أكيد.
0: طيب حكي لي، شو هي أكثر الآثار اللي ممكن يتركها الصيف على البشرة حياة؟
1: هلأ أكثر شيء ممكن تشوفه بعد الصيف إنه عنا عدم توحد بلون البشرة، يعني بتلاقي البشرة فيها تصبغات، فيها نمش، فيها كلف، بذات الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء، فكتير ممكن تلاقي عندهم طالع لهم نقط نمش.
0: صحيح.
1: أو بقع ظهور بقع جديدة. أشخاص اللي عندهم بشرة دهنية ممكن يصير عندنا حب شباب، فرط أفراز دهني، يعني هي المشاكل أكثر شيء بنشوفها.
0: أكيد، وأكيد أغلبها بيكون سبب التعرض للشمس.
1: تمام، تعرض للشمس،
0: بهتان، تصبغات.
1: هلأ الشمس هي هي العامل الأساسي، بس هي ما العامل الوحيد. في عندك التعرق الزائد، تعرض لهواء المكيف، هذا كله بيلعب دور.
0: تمام. طيب خلينا نحكي شوي يعني عن التعرق. بدي ارجع عيد فكره التعرق، يعني خصوصا تعرق الجبين، قديش ممكن يترك اثر؟ شو ممكن نحن نعمل لحتى نتجنب موضوع انه نحن التعرق ما يسبب لنا اذى لبشرتنا او بكتيريا؟
1: هلا التعرق بيعملنا فرط افراز دهني، فهذا الشيء بيحفز يطلع عنا حبوب صغيره بالبشره او حبوب ملتهبه مع اذا لعبنا فيها.
0: اكيد.
1: فالواحد لازم دائما يلتزم بالواقي الشمسي، يلتزم بالمرطب الصح، بالغسول المناسب لبشرته، هذا كله بيخفف.
0: اكيد. طيب هلا انا ذكرت بالبدايه انه اول ما تبلش الشتوي او اول ما هيك تفوت اول نسمه هواء، خلينا نقول على الجو، بتلاقي اغلب الصبايا راحوا خلص بدنا نعمل تقشير، ديرمابين، بلا بلا بلا الى اخره. يعني كثير من خلينا نقول المنتجات، او يعني خلينا نقول منتجات التقشير، الكريمات او الممارسات خلينا نقول للعنايه بالبشره وللتقشير. طيب شو رايك انت بهذا الموضوع؟ هل فورا مباشره بعد الصيف مباشره نحن فينا نفوت بالتقشير؟
1: هلا نحن بنفضل بقلب مثلا بقلب الصيف لا بنحب نقشر ولا بنحب نعمل درمابين. مو لانه الصيف انه بالشتاء ما في شمس وبالصيف في، اليو في موجوده بالفصلين موجوده يعني.
0: صحيح.
1: بس بالشتاء بيقل التعرض للشمس اكثر، بتصير الشمس اخف حده، لانه نحن وقت بنعمل تقشير او بنعمل درمابين فالبشره صارت اكثر حساسيه للشمس واكثر حساسيه للتصبغات.
0: صحيح.
1: ولازم نلتزم بالواقي الشمسي، بده التزام صارم يعني. نضل نحط واقي شمسي ونجدده، بدها ترطيب مناسب، فلهيك نحن بنفضل الشتاء والاجواء البارده اكثر من الاجواء الحاره.
0: طيب شو الخطوه الاولى اذا بدنا نحن نبدا تقشير مع بدايه الشتوي مشان نحن يعني نكسب وقت اكثر؟
1: هلا مو كل البشره بدها تقشير، يعني نحن اذا بيجينا مريض بيقول لي انا بدي اقشر، كثير مرضى كمان بيجوا على العياده، دكتور انا بدي اعمل تقشير. ليش بدك تعملي تقشير؟ والله هيك حاسه حالي بشرتي مسمره شوي، مغمقه، فيها خشونه بالملمس او جفاف، فبدهم يعملوا. لا، نحن ما بصير نعمل هذا الشيء. اول شيء بنقيم البشره، بنشوف شو نوعها، شو المشكله الموجوده فيها، اذا كانت جفاف، اذا كانت تصبغ، اذا حساسيه، او اذا عندنا خشونه فيها ولا تغيير بالملمس. هون نحن بنقرر على اساسها، يا بنعطي عنايه روتينيه، بنصلح البشره شوي، بنصلح الحاجز الجلدي، وبعدها نحن بنشوف اذا بدنا نقشر او نعمل درمابين او نعمل اي اجراء بالعياده مثل حقونات أو نضيف مواد تانية. على أساسه مقرر.
0: يعني مثل ما عم تقولي أنت، في إجراءات تانية خلينا نقول غير التقشير لحتى نعالج نحن آثار الصيف.
1: تمام. أحيانا المشكلة بتكون خفيفة ما بدها تقشير، مثلا إذا بشرة جافة أنت لا بدك تصلحي الحاجز الحاجز الجلدي تبع البشرة. يعني هذا ما بده كثير، هذا روتين عناية بسيط، غسول لطيف، مرطب لطيف، يلتزم بالواقي الشمسي، بترجع البشرة أحلى مما كانت يعني. أما إذا قشرنا نحن والبشرة عنا هيك، لا نحن عم نأذي ونهيج بزيادة.
0: يعني هلا بما انه انت ذكرتي خطوات المنزل، فتحتي على حالك الباب، خلينا نقول شويه خلينا نحكي عن اهم 3 خطوات منزليه بنعملها لحتى نحن نقدر نعالج بشرتنا شوي من الصيف، بعيدا عن المقشرات الكيميائيه او يعني روحات المراكز.
1: انا والله ما بفضل المقشرات بكل انواعها، فلا بحب الواحد يعمل زياره للطبيب طبعا، ياخذ المرطب الغسول المناسب لبشرته، عندنا غسول للبشره الجافه الحساسه والمختلطه، ناخذ المرطب المناسب والواقي الشمسي، يعني مو شغله انه دائما نحن نكتر منتجات اكثر معناتها انا بشرتي حتصير صحيه اكثر ولا احلى، احيانا شغله بسيطه بتعطينا احلى نتيجه.
0: اكيد. هلا بما انك ذكرتي انه انت ما بتحبي التقشير، طيب شو الاجراء المناسب بديل التقشير؟ يعني شو بتنصحي مثلا الصبايا اللي عم يتابعونا هلا، انه اذا حاب البنت تعالج بشرتها فخلينا نعطيها بدائل او نشرح لها اكثر شوي عن سلبيات التقشير حتى.
1: هلا مو هي مو بدائل، يعني ما في شيء بديل للشيء، بس المقشر انا افضل يكون بالعياده لانه نشوف شو، يعني ما بحب المقشرات المنزليه الا اذا استعملها الواحد بالطريقه المطلوبه اللي طالبه الطبيب. يعني في عالم تاخذ مقشر بتحطه اول يوم ثاني يوم بتلاقي صار عندك احمرار، هياج بالبشره، شد، حكه، هذا كله بفكروا انه عم ياخذوا افضل نتيجه، بالعكس انه عم ياذوا البشره اكثر. فلا بنستعمله بالعياده بانواع معينه من المقشرات، يعني بنوصل لاعماق معينه هون بقى بناخذ نتيجه حلوه. ممكن نعمل درما بين المايكرو نيدلينج كمان بتعطينا نتيجه كثير حلوه.
0: حلو. طيب ليك يا لما قاعدين انا وياك بدي اسالك عن رايك ببعض الصبايا. يعني لنفترض صبيه شافت مقشر احماض الفواكه الترند، شافته على الانترنت وحست انه هي ما بقى تقدر تكمل حياتها بدون هذا المقشر، اخذته وصارت تستخدمه بدون اي استشاره طبيه، بدون حتى ما تسال شات جي بي تي، يعني ما كلفت حالها وسالت شات جي بي تي، صارت تستخدمه ممكن مرتين بالاسبوع، ممكن حتى 3 مرات او كل يوم قبل ما تنام. فشو بتنصحيها لهي الصبيه؟
1: ما بصير نستعمله هدول. اول شيء نحن ما فينا ناخذ هالمقشر ونبلش فيه فورا. اول شيء بنبلش فيه بالتدريج. يعني اول يوم مثلا حطيناه، اليوم نحن بدنا نحطه بطبقه كثير خفيفه لحتى ما نشوف اذا نحن بشرتنا تقبلته، تحسست عليه، صار في عندي هياج، احمرار بالبشره، حرقه. بعدين بنبلش بنزيده تدريجيا، يعني اول شيء مره بالاسبوع، مره كل يومين لثلاث ايام بس. يعني ما نستعمل اكثر من 3 ايام او 4 ايام.
0: صحيح. طيب كمان والماكيارا اللي بتتحول لخبيره بشره بين ليله وضحاها،
1: هذا أسوأ شيء.
0: بتجي عم تعمل لك الميك اب، بتطلع بتقول لك بشرتك دهنيه، بتعرفي استخدمي مقشر الليمون مع السكر والعسل وحطي شويه قهوه، كثير بتستفادي.
1: تمام. هذا أسوأ شيء، يعني بنصح لحدا يتعدى على اختصاص غيره، يعني ما في، لانه بالنهايه في كثير عالم بتسمع. صحيح. يعني بترد عليهم وبتطبق بالبيت بيرجعوا لك بمشاكل اكبر.
0: طيب هلا خلينا هيك شوي ناخذ شويه اسئله لنعرف من وين بنبلش. اذا اجتك سيده قالت لك بشرتي بعد الصيف مطفيه وتعبانه، شو هو اول شيء ممكن تقيميه قبل ما تختاري العلاج المناسب لها؟
1: اول شيء بدي افهم منها شو يعني مطفيه، شو حاسه مطفيه؟ حاسه ناشفه، حاسه ملمسها متغير، مسامك طاقه واسعه ولا فيها تصبغات؟ على اساسها بنقيم، نشوف شو السكين تايب تبعها، شو اذا الحاجز الجلدي عندها متاذي ولا ما انه متاذي، بعدين بنقرر. هلا انا ما بحب بلش اول شيء باجراء معين، لانه شو ما عملت انا اذا البشره عندي اياها متاذيه ولا متضرره فما حياخذ واحد نتيجه.
0: صحيح.
1: لا بنحب نصلح البشره اول، ناخذ غسول مع مرطب نلتزم فيه مع الواقي الشمسي، وبعدين اذا في اجراءات ثانيه ممكن نضيفها بنعملها، ممكن نضيف حسب النوع اللي عنده، مثلا بدها تصبغات نعمل اجراء للتصبغات، بدها محتاجه سكين بوستر ممكن نعمل. يعني
0: طيب ليكي هلا بالختام بدي اسالك مجموعه اسئله هيك بدنا نجاوب عليهم بدقيقه واحده. تمام. ايه او لا. تمام. أوكي. بدي اسالك اذا هي الحاله بدها تقشير او لا. الحاله الاولى بشره باهته وجافه بعد الصيف،
1: لا
0: ما بدها تقشير. تصبغات وبقع جديده،
1: حسب الحاله،
0: حسب الحاله ممكن تكون بحاجه،
1: وحسب لون الجلد.
0: طيب بشره حساسه وفيها احمرار،
1: اكيد لا،
0: ما مستحيل،
1: ما بنقشر فورا. لا.
0: تمام. طيب بشره فيها حبوب ملتهبه،
1: كمان لا،
0: اكيد هي قولا واحدا لا للتقشير ولا حتى اي نوع من الاحماض بظن.
1: تمام. يعني لا في انواع معينه بس اكيد بدنا نبلش بالعلاج بعدين بنلتفت للتقشير.
0: اكيد. طيب شخص بيستخدم احماض ومنتجات تقشير بشكل يومي، هذا بس هيك بدناك توجه له نصيحه،
1: هذا بقول له عم ياذي حاجز البشره بدون ما ينتبه، يعني بكره بده يفوت بمشاكل، ممكن يصير عندنا تصبغ تالي للالتهاب بسبب التقشير الشديد عنده، بالذات اذا ما عم يلتزم بالواقي الشمسي.
0: اكيد. حياه نورتينا، نورتي صباحنا. تسلم. شكرا كثير على هي المعلومات
1: حبيبتي.
0: شكرا. اكيد خلص انا صار لي زياره لعند حياه مشاهير.
1: اهلا وسهلا.
0: نورتينا. يعني مشاهدينا بالنهاية مو كل بهتان أو تصبغ علاجه التقشير. الخطوة الأولى لازم تكون معروفة وأكيد معرفة سبب المشكلة وحالة البشرة بالمجمل، والأهم أنه نحن المقشرات والأحماض ما نستخدمها بطريقة عشوائية وما نستخدمها إلا باستشارة طبيب. هلأ مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل قصير وبعدها راجعين لكلام ميديا مع هديل، خليكم معنا. يعطيك

0: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا اللي بنداول فيها آخر أخبار السوشيال ميديا مع هديل اللي صارت معنا بس انتو صباح سوريا. صباح الخير يا هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير روز، وصباح الخير عمار. طبعا في مؤامرة ضد عمار على طول، نحن دائما نتفق نسلم على بعض قبل ما
0: هو السيدات أولا نأخذهم من هذا الباب يعني.
2: بعد 2000 حلقة خلاص اعترف عمار،
0: اي خلاص السيدات أولا.
1: تعرف شو مؤامرة
0: بس تعرف شو قصة السيدات أولا؟
1: شو؟ لأن بعد هوا
2: عرفت لا
1: بعرف عم يضرب هيدا العادة طبح جاره عمار
2: مع هيك يعني عادة أنه صبح على البنت قبل، فهي يعني ثابتة معي كل الحلقات.
0: والله بدي أسأل فراس عن اتيكيت التصبيح.
2: لازم هي لازم فقرة بس حسيت شو لما كنا نقدم فقرتين كان في عنا خلف الشباك كنا قاسمين اسمه عادل.
0: ايه صح.
2: اول صح. فقرة بسلم على البنت بعدين على عمار.
0: صح
1: ماشي خلاص. لا رح تضل صباح الخير روز صباح الخير عمار. طالما روز وعمار موجودين صباح الخير روز صباح الخير عمار.
0: سيدات شو بدك تحكي معهم؟
1: طيب يلا خلينا نبدأ. هديل
2: ما حنختلف على مين بدنا نصبح، اكيد المهم انه هيك عملت لكم فقرة خفيفة فيها تجميع على الترندات اللي شغلت الناس مبارح.
0: يلا
2: تعالوا مع بعض نتعرف عليها بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. ومنبلش أخبار كلام ميديا لليوم من حلب، وعن تفاعل وزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكل مع منشور لشابة اشتكت فيه من ضعف الإنترنت خلال وجودها بالمدينة، وقالت إنه المشكلة وصلت معها لدرجة إنه ما قدرت تأخذ وصفة الملوخية من والدتها عبر الإنترنت. المشهور لفت انتباه الوزير واللي اختار يرد عليه بطريقة غير رسمية وقال صحة وهنا والله يحفظ الحجة من هون ليزبط الإنترنت، ركزي على الأكلات اللي بتعرفيها ليأخذ الرد طابع طريف، خصوصي إنه الشكوى كانت عن ضعف الاتصال، بينما الحل اللي اقترحه الوزير كان التركيز على الأكلات يلي بتعرفها لحد ما تتحسن الخدمة. والتفاعل مع الموقف انتشر على السوشيال ميديا بعد ما تحولت شكوى بسيطة من مشكلة الانترنت بحلب لموقف خفيف جمع بين ضعف الاتصال ووصفة الملوخية يلي طلعت سايطة بصراحة. هي ذكرت هيك بالمنشور طبعا.
1: لا ليك بيني وبينك الملوخية طيبة كيف ما كان، أو هي أولا. ثانيا فعلا يعني عم نشوف كتير عن جد لطافة من الوزراء ومن المسؤولين بشكل عام.
2: هلا وبصراحه تحديدا كمان وزير الاتصالات دائما انا بشوف انه عنده تفاعل وردود على اي حدا بنزل تغريده على اكس او منشور، يعني هو دائما متابع اكيد للشكاوي أكيد. واكيد وزاره الاتصالات يعني عم تعمل جهدها لتتحسن خدمه الانترنت. صح. فان شاء الله بتتحسن وصبيه بتعمل وصفات طيبه اكيد وبتاخذها من والدها.
0: انا تركز اكيد تعرفها اكيد ان شاء الله يا رب.
2: ومتابعه معكم اخباري لليوم، وننتقل لخبرنا الثاني.

0: يعني لا شك أنه زيارة الوزير كانت مميزة لخطاط القرآن الكريم، ولكن كمان كنا عم نحكي بشيء لافت، أنه وزارة الثقافة يعني بالفترات الأخيرة كثير عم تهتم بموضوع اللغة العربية والزغرفة والخط العربي. سبق يمكن الشهر الماضي كنت عملت لكم تقرير وجولة من المعرض العربي للخط العربي والزغرفة، وكان في كمان كثير معارض قبل تهتم أكيد بهذا المجال. وحلو كمان أنه في كثير اهتمام بجانب الثقافي عندنا بالبلد.
1: نحن اكيد بدورنا بنتوجه بالشكر لمعالي الوزير انه فعلا عم يرجع يسلط الضوء على ثقافه سوريا، على هويه سوريا وتراث سوريا، يعني بالخط العربي ان كان، وان كان حتى بالتراث العربي بالمجمل.
2: أكيد. يعني نحن كان اصلا كمان انه اكثر من لقاء مع وزير الثقافه،
1: صار صديق البرنامج معالي الوزير،
2: وحكينا عن كثير شغلات حلوه، وفعلا في اهتمام كثير كبير بفكرة اللغة العربية، وهذا الشيء من أهم الشغلات لازم يسلط الضوء عليها، وعطى كثير وعود وفعلا تم تنفيذها، منه أكيد حفلة أصالة، وفي كمان شيء لا يتعلق بحفلة الفنان فضل شاكر.
0: فضل شاكر وناطرين
1: هذا الوعد اللي ناطرين،
2: هو صرح لنا عبر تلفزيون الثانية وقالنا أنه أول ما يتعافى إن شاء الله حيكون في حفل يليق بسوريا ويليق بالفنان فضل شاكر
0: إن شاء الله. أكيد وكتير حلو هذا الاهتمام اللي نشوفه من وزارة الثقافة، ومتابع معكم كمان أخباري لننتقل من دمشق. لا دمشق، أغلقت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء أحد المحال وختمته بالشمع الأحمر بعد ضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية خلال جولة رقابية نفذتها كوادر المديرية بعدد من مناطق العاصمة، ضمن الحملات المستمرة لمتابعة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التزام المحلات بالشروط الصحية والقواعد المتعلقة بتخزين وعرض المواد الغذائية، خصوصي أنه أي مخالفة بهالمجال ممكن تشكل خطر مباشر على صحة المستهلكين. ولهيك عم تستمر الجولات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المواد الغير صالحة لا وصول للمواطنين.
1: يعني بصراحة يعني هذا من أحسن التصرفات أو من يعني أقوى الإجراءات اللي ممكن تتاخذ يعني بحق.
0: أكيد، وشوفوا دائما نحن بيكون في عنا لما بنحكي عن الأشياء أو جولات رقابية اللي بتكون أي جهة حكومية عم تعملها، نرجع مندور بنفس النقطة، أنه الموضوع ما بس متعلق بجهد الحكومة، هو متعلق فينا نحن كأفراد، قديه مستوى وعينا، قديه مستوى مسؤوليتنا. نرجع منقول أنا لما ببيع أي منتج فاسد فأنا ما عم ضر نفسي بإني أنا كسبت رزق حرام، لا، أنا كمان عم ضر الناس اللي حوالي.
1: صحيح، ممكن زيادة السعر البسيطة يلي عم يكسبها التاجر ممكن تسبب ضرر كبير لبعض الأشخاص، ممكن عندهم مشاكل تانية، يصير عندهم مضاعفات تانية لا سمح الله توصل، يعني توديهم للخطر على حياتهم. ف يعني كم ليرة زيادة ممكن عن جد ينهوا حياة بني آدم، فلو سمحتوا كونوا على قدر من المسؤولية بها.
2: أنا والله صراحة يعني روز آخر 10 حلقات عم تصدمني بثقافتها وعمقها، كثير عم تكون عميقة صراحة.
0: لا احلى شو هي، مو بس باخر 10 حلقات مشان الحق، روز على طول هيك بس انت ظالمه.
2: لا
1: حركه عمار المشهوره.
2: لا لا لا لا دريقه، بس روز عم تكون كل مره عميقه اكثر. برافو روز،
1: شكرا.
0: وهي من
1: شكرا
0: يوم يومها عميقه ودائما عندها راي سديد، بس انت ما كثير بتعطي.
1: الله طبعا شكرا يا
0: هديت. وطبعا معكم بنرجع للفن بخبرنا الرابع لليوم مع الشامي يلي كشف عن رغبته باحياء حفل غنائي كبير بسوريا، وقال انه عنده تصور واضح للحفل يلي حابب يقدمه ببلده، بده يكون جماهيري ومفتوح لاكبر عدد ممكن من محبينه، خصوصا انه الغناء بسوريا بالنسبه له ما رح يكون مجرد حفل عادي، وانما مناسبه خاصه بعد وقوفه على عدد من اهم المسارح العالميه. وقال انه غنى على اهم مسارح العالم ولسه ما غنى ببلده، لهيك بده هالمناسبه تكون مختلفه وما تمر مرور الكرام. يعني هلا كنا عم نحكي عن حفله اصاله والحفل المرتقب لفضل شاكر، الشامي باخر لقاء له قال انه هو بس ناطر يحضر الأمور اللوجستية ليعمل حفلة كبيرة ويجمع أكيد محبينه من سوريا.
1: صراحة توقعت أنه تصير حفلة للشام، خصوصا بعد رجوع أصالة على الشام، فأكيد ما رح كمان يعني تمرق هيك هالسنة بدون ما نشوف الشامي كمان بسوريا.
0: أكيد بصراحة شوفوا الشامي خلال سنوات الأخيرة له بالمجال الفني عمل بصمة خاصة.
2: صح.
0: الأمانة عمل ستايل خاص، عمل لون خاص، ولا شك أنه هو نجح. يعني
1: خلينا نسأل عمار سؤال.
0: تفضل.
1: صارت حفلة الشامي، بأنه ممكن تكون مستمتع أكثر؟ يعني تستمتع بحفلة الشامي مثل ما استمتعت بحفلة أصالة؟
0: لا حرام السؤال
1: ولا لا؟ بدي خير.

0: كثير العمر.
1: اوه هلا اقول لك شو قال. احنا بصراحه كنا حلوين
0: اكيد.
1: حتى انا حضرت حفله كنا عم نغطيها لفنان الاردني بكسام. ما توقعت بصراحه ما توقعت تكون بهيك جمال وبهيك. اكتشفت وقت فتت مع انه بكسام هو كمان عم يقدم اغاني بديله سريعه بتواكب الجيل الحديث، ولكن انا صعقت بالجو اللي كان موجود. انا اتوقع كمان تكون حفله الشامي جوها هيك، وكمان بنفس الوقت يمتلك شعبيه كثير كبيره بسنوات كثير قصيره.
0: يعني بالنهايه خلينا نقول الشامي فنان الشباب وفنان الجيل الجديد، واصاله يعني خلينا نقول اصل سوريا، يعني هي اصل الفن السوري.
2: صحيح. ومتابعه معكم لنوصل لخبرنا الاخير مع الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى التسمية الجديدة اللي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لما قال أنه من الأفضل استخدام مصطلح الذكاء الفائق بدل الذكاء الاصطناعي، يعني رح تصير بدل الـ AI SI. فهو اعتبر أنه كلمة اصطناعي ممكن تعطي انطباع أنه التكنولوجيا غير حقيقية، وقال أنه الولايات المتحدة رح تستخدم التسمية الجديدة مع استمرار مراقبة تطور هالتكنولوجيا والتعامل مع المخاطر المرتبطة فيها. يعني شوفوا ترامب عموما اولى موضوع الذكاء الاصطناعي اهميه كبيره.
0: صحيح.
2: ومؤخرا كان عم يوقع مع كبار المسؤولين بالبيت الابيض على شيء متعلق بسلامه الذكاء الاصطناعي كمان.
0: صحيح.
1: يعني ترامب من وقت ما رجع للواجهه سياسيا صار عنده اكثر من موقف لافت بالتكنولوجيا، وحتى اطلق عمله رقميه باسمه. ف يعني مو اول مره بنشوف اسمه مرتبط بعالم التكنولوجيا بهذا الشكل.
0: صحيح 100% عمار. لافت انه هالمره الموضوع مو بس عمله رقميه، انما طريقه تسميه مختلفه لمجال كامل، يعني خصوصا انه الذكاء الاصطناعي صار داخل بتفاصيل كثيره من حياتنا ان كانت بالصناعه او بالعمل او حتى بالاقتصاد. ففعلا الموضوع لازم نضوي عليه منيح.
1: أكيد.
2: ولا شك كمان أنه الذكاء الاصطناعي هو بيشغل حيز كبير كتير أكيد. من حياتنا، وأكيد ما في حدا منا ما بيستخدمه بعمله أو حتى بحياته اليومية، بس إن شاء الله دائما نضل محافظين على موضوع السلامة أكيد منه
1: يا رب.
2: أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وإن شاء الله يا رب يومكم حلو سعيد.
1: شكرا يا هديل.
0: لك هديل.
1: مشاهدينا فاصل وراجعين لفقرة جدا جدا جدا مميزة، لازم ما تروح عليكم لا تروحوا لبيت.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: يعلم برسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
7: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم
8: الحياة ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
9: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية. بالسياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة شوف في ما في. بالعادة نرصد من خلال شو عم يصير بحياتنا على الأرض، ولكن هالمرة شوف في ما في بالفضاء. مع بداية كل شهر السماعة كمان بيكون عندها روزنامتها الخاصة في مواعيد، إذا عرفنا وقتها والمكان المناسب لرصدها ممكن نشوفها حتى بالعين المجردة. وخلال تشرين الأول عنا أكثر من موعد فلكي ملفت من ظهور زحل بأفضل حالاته خلال السنة لزخمات الشهب وقمر الصياد بنهاية الشهر، وبالتزامن مع الأحداث بيجي الأسبوع العالمي للفضاء من 4 إلى 10 تشرين الأول، يذكرنا بمحطتين أساسيتين غيروا علاقة الإنسان بالفضاء. فشو فينا نسمي بسماء؟ فشو فينا نشوف بسماء تشرين؟ وأيضا وهر واضحة من سوريا، ومن وين منبلش إذا حبينا نراقب السماء؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع منرحب بضيفنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية اللي صار معنا مسدس. صباح سوريا، صباح الخير.
1: شوفي ما في بالفضاء، يسعد صباحك استاذ عمار، صباح المشاهدين الكرام. فعلا بدايه موفقه. شوفي ما في بالفضاء تشرين الاول دائما في كثير بالفضاء، يعني تشرين الاول هو جوهره الاشهر الميلاديه بعلوم الفضاء والفضاء.
0: عيد ميلادي لانه بعد الشهر اجباري
1: العالم كله بيحتفل لك.
0: طيب دكتور، اذا احنا بنعمل هيك روزنامه صغيره للمشاهد، شو اهم المواعيد الفلكيه لازم يحطها بتشرين الاول؟
1: تمام، مثل ما تفضلت نحن حنعطي الاهم لانه تشرين الاول مليان. اذا بلشنا ب4 تشرين الاول حيكون زحل، هذا الكوكب الجميل امير الحلقات اللي بيدور حوله حلقات جميله، حيكون ضيفنا وضيف سمائنا طوال شهر تشرين الاول. ب4 تشرين الاول رح يكون بالتقابل بالنسبه للارض مع الشمس، وبالتالي رح يظهر باجمل حالاته والمع حالاته. هذا 4 تشرين الاول، منروح على 8 و9 تشرين الاول عندنا هطل شهابي اسمه التنينيات نسبه الى كوكبه التنين، وهي من الشهب الجميله جدا وتاتي بوقت لا يوجد فيه قمر، وبالتالي مشاهدتها جميله جدا. نروح ل 21 22 عن
0: ما في 15؟
1: حنرجع
0: 15 10 ما في
1: 15 في عطارد.
0: اوكي
1: 21 22 حيكون عندنا هطل الشهابي اللي اسمه الجباريات، وعم نشوف كوكب الجبار هون، حيكون عندنا هطل شهابي ب 21 22 تشرين الاول.
0: طيب اذا بتحب فينا نشرحنا الصوره.
1: تمام، هذا هي كوكب الجبار او كما تعرف شعبيا باسم الجوزاء، ولكن لا تمتوا للجوزاء بصلة كما نحكي باللغة العربية. بيت الجوزاء أو الجوزاء، ملاحظ اسم بيت الجوزاء، هي كوكب سماها عالم فلكي عربي مسلم قديم اسمه الصوفي، فأطلق على هذه الكوكب الجميلة اسم الجبار، وحورت إلى الجوزاء وأصبحت تعرف بين الأبراج ببرج الجوزاء، ولكن حقيقة هي ليست ضمن الأبراج، والبرج الحقيقي هو التوأمان. هذا حيكون موعدنا مع 21 22 تشرين الأول. أما 24 تشرين الأول فنحن على موعد مع قمر الصياد، لأننا نحن دخلنا فصل الخريف، لازم كانوا بتراثنا كان بهذا الشهر يبدأوا بالاستعداد لفصل الشتاء. وشو عنا غير تأمين الطعام؟ فالصيد ينشط خلال هذا الفصل، فيكون عنا قمر البدر بآخر شهر تشرين الأول اللي هو قمر الصياد. مثل ما تفضلت عنا الأهم التاج لهذه النشاطات ولهذه الظواهر الاحتفالية الدولية التي تعم العالم بعلوم الفضاء والفلك، العالم كله بيشارك بتنظيم ورصد هذه الظواهر من 4 ل 10 تشرين الأول بالأسبوع العالمي للفلك، وما يعرف باسم 100 ساعة فلكية.
0: حلو كتير هذا الكلام. طيب نحكي عنها كتير ظواهر ملفتة، شو في عنا ب 15 10؟
1: 15 10 عنا عطارد. عطارد حيكون بأكثر استطالة له، أيضا يمكن رصد عطارد ب 15 الشهر بعد غروب الشمس تماما. فعندك ظاهرة، لكن هي الظاهرة بدها عين سليمة 100%، ما في ضعف بصر، لأنه هي حتيجي بعد الشمس تماما لحتى المتابع يقدر يلقطها تماما، بحاجة فقط لمكان عاتم بعيد عن أضواء المدينة، وغالبا هو بعد ما تغرب الشمس تماما للساعة 8 يعني بمشي الأضوية.
0: يعني 15 10 حيكون يوم مميز،
1: كل الأيام عن تشرين، وهذا كمان مميز منميزه شوي منكتر عطارد شوي.
0: طيب هي الصورة اللي بعتناها
1: تماما، هي من نشاطاتنا واستعداداتنا للأسبوع الدولي للفلك. نحن كسوريا عضو الاتحاد الدولي للفلك ومساهمين بالأسبوع الدولي للفلك التابع للأمم المتحدة، وبالتالي ننظم مجموعة كبيرة من النشاطات. مثل ما عم تلاحظوا بيكون عندنا تلسكوبات منتشرة في مختلف المحافظات السورية، رح يكون ذروة نشاطنا ما بين 4 ل 11 الشهر، تحديدا من 8 ل 11 حنكون بمعرض دمشق الدولي، رح نحط ونطلق القبة الفلكية بحلتها الجديدة المتطورة جدا. بالإضافة إلى ذلك رح يكون في عندنا تلسكوبات مع شاشات عملاقة لرصد كوكب زحل ولصد القمر.
0: حلو كتير حلو كتير. طب معلش بس هيك نوجه دعوة للناس لأنه هو هذا الحدث جديد ولازم يكون كل الأشخاص على اطلاع فيه لحتى العالم تعرف لوين رايحة وشو تساوي.
1: تمام. هلا هي فرصة سنوية أن يكون زحل في هذا المكان تحديدا بالتقابل مع الشمس. دعوة لجميع مشاهدي قناة الثانية يوم 8 ل 11 زرته لأنه هذا الزروة من 8 ل 11 بمعرض دمشق الدولي بمدينة المعارض. رح يكون في إطلاق لنشاطات لمدة 4 أيام تشمل الرصد المجاني طبعا بالتلسكوبات المرتبطة بشاشات لكوكب زحل والقمر إضافة للقبة الفلكية اللي هي عبارة عن نصف كرة كبيرة جدا. يدخل الشاب أو الطفل أو المهتم إلى الداخل فيجد أجهزة تحاكي السماء، أجهزة متطورة جدا تحاكي السماء وترصد السماء مع شرح وأفلام تعليمية وربط مع التلسكوبات ليروا ما يرونه في الخارج داخل القبة الفلكية.
0: هذا الكلام جدا جدا جميل. معناتها من خلال التلفزيون الثاني مشاهدينا هي دعوة رسمية لحضور هذا الحدث الفلكي الجميل جدا اللي راح يقام بمدينة المعارض من 18 ل 11. أتمنى أن الجميع أطفالا وصغارا وشبانا وكبارا وكل الأشخاص أنه فعلا يجوا يحضروا لأنه هيكون حدث مهم سنوي مو دائما بصير فراح نستمتع جدا جدا جدا. صحيح. طيب هذا الكلام حلو كتير ولكن في كتير أشخاص ما كتير عندهم دراية بفكرة التلسكوبات فعبانا نشوفوا قصص بالعين المجردة. ما هي أهم الأحداث الفلكية راح تصير سترى بالعين المجردة؟
1: زحل طبعا. زحل بالتلسكوب غير حياة طبعا. زحل بالتلسكوب ترى الحلقات تشعر بها تستمتع بها ترى توابع زحل وهي تدور حوله. لكن بالعين المجردة اللي ما بيقدر يشاركنا هذا هو زحل مثل ما عم نلاحظ هذا بالتلسكوب طبعا وليس بالعين المجردة. أما بالعين المجردة رح نشاهد نقطة مضيئة باللون البرتقالي من الجهة الشرقية عند غروب الشمس تبدأ بالارتفاع مع ساعات الليل. هذه النقطة تختلف عن النجوم بأنها لا تومض، النجوم تتلألأ، هذه النقطة لا تومض فنراها ذات ضوء ثابت برتقالي واضحة في السماء كشعلة. سيظن المشاهد أن هناك لمبة في السماء، هي ليست لمبة هي كوكب زحل. من بلكوناتنا من بيوتنا من شبابيكنا ممكن نشوفها بكل بساطة طبعا متاحة بالعين المجردة. إضافة لقمر الصياد ب 26 تشرين الأول أيضا متاح بالعين المجردة. لكن التلسكوب بيعطينا التفاصيل أكثر، بيعطينا عمق هذه الصورة الجميلة هكذا ما نراه في التلسكوب. هذه صورة من التلسكوبات على فكرة من تلسكوباتنا، فهذا ما نراه ومو بس هي صورة ثابتة. تخيل هذه الصورة وهي تتحرك وهي تدور فننطلق إلى عالم آخر. بدأت أستاذ عمار شوفي ما في بالأرض لشوفي ما في بالفضاء. الأرض جزء من الفضاء فلما نحن نعرف شوفي ما في من الفضاء شيء لا يوصف بجماله. وعلى فكرة حلقات كوكب زحل تحديدا هي نقلة لمكان آخر تماما بعالم الفضاء.
0: هالكلام كتير حلو. أنا بصراحة أنا كعمار كتير عندي فضول شديد يكون عندي دراية بفكرة ماذا يوجد في الفضاء، كيف القمر بيدور، شو طبيعة الكواكب، شو أشكالها. حتى كان هيك يعني كان مثلا ينتشر على السوشيال ميديا، أنا ما بعرف إذا هالكلام صحيح، عن طريق رصد معين يجيبوا أصوات الكواكب كيف عم تطلع. هلا أنا ما بعرف إذا هالكلام صحيح 100% أو لا، ولكن يكون عندي فضول كتير حلو.
1: أستاذ عمار يتفضل في أخذنا عليه جائزة من ناسا. نحن كجمعية فلكية سورية استطعنا ليس فقط أن نلتقط أصوات الكواكب التي التقطتها وكالات الفضاء، بل حللنا الأغلفة الجوية للكواكب وعرفنا كيف يصدر الأصوات على الكواكب، وأتحنا هذا المجال مجانا لإخواننا المكفوفين. المكفوف لا يستطيع أن يرى الكوكب، لا يستطيع أن يستخدم التلسكوب، ليش يكون مظلوم؟ فاكتشفنا طريقة حتى نعرف أخونا المكفوف بعالم الفضاء والفلك، فأتحنا له الشم والسمع واللمس، فسمع أصوات الكواكب والأصوات على الكواكب، وهذه استثنائيا لنا، يعني ما حدا سواها إلا جمعية الفلكية السورية عالميا وأخذنا عليها جوائز عديدة. بعد ذلك أتحنا الشم نفس الغلاف الجوي للكوكب في مواد كيميائية، فنحن جبنا هالمواد الكيميائية طبقناها بمخابر على الأرض فصرنا نشم ريحة الكوكب، سمعنا صوت الكوكب.
0: شو ريحة زحل؟
1: ريحة زحل على فكرة ريحة الميتان، ريحة خلينا نسميها قريب من الكحول لكن أكثر وغذ، يعني هيك بتعمل وغزة مثل الكحول بس تقيل لأنه فيه غني بالميتان. مثلا كوكب الزهرة البيض الفاسد، البيض لما يكون فاسد بشم بتعمل هيك يعني بتقتلي. اما مثلا ريحه عندك المشتري او ريحه المريخ او ريحه الارض،
0: ريحه القمر شو وضعها؟
1: القمر هو عباره عن ريحه بتشبه ريحه رماد الفحم. لما نحن نعمل فحمه او نشوي لحمه في فحم هذا البقايا حبيب. لما تدوب بتطلع لريحه ناعمه.
0: طب فين نحن نطبق شيء بالاستوديو مثلا شيء مره؟
1: طبعا
0: حلو كتير. معناتها نحن في عنا فقره حتكون مشاهدين لنا بعدين حنحكي فيها بشكل عملي عن روائح الكواكب وكيف بنشم. انا بشم بخبركم شو
1: روائح واصوات، خلينا ندمجهم سوا.
0: خلص تمام،
1: يعني كتير سهله انه نحط كوكب وصوته.
0: كتير سهله سهل. ممتاز هذا الكلام. إن شاء الله الفقرة القادمة بما يتعلق بشوف فيما في على الفضاء من أسس فلكية هتكون عن هذا الموضوع، نحن كثير متشوقين الصراحة.
1: صحيح، ومتعة. يعني أنت مثلا لما تسمع صوتك فرضا على كوكب تاني وتعرف السبب، مو بس أنت بدك تسمع صوتك بدك تعرف السبب. شو سبب أنا هيك صوتي صار على هذا الكوكب؟ إيه سبب أستاذ عمار، لأنه 1 2 3 فحللنا هالأمور فطلع الصوت بهذا الشكل.
0: طيب قبل ما أختم معك، يعني في قبل اهل زمان كانوا يقولوا سعد الخبايا وسعد السعود، شو
1: سعد بلع وسعد سعود وسعد بلع وسعد ذابح وسعد الخبايا، هذول بكانون الثاني لسه مطولين عليهم بشباط.
0: طب ما في شيء تشرين ثاني 15 10؟
1: للاسف الشديد هذول ما بيجوا الصيف، بس هذول بيجوا او بالاحرى خريف. هذول بيجوا بفصل الخريف، لكن ميزتهم انه مثل ما لاحظنا في كوكبات جميله جدا بهذا الفصل، ممكن رصدها وظواهر فلكيه ممتعه. يكفي استاذ عمار سعاده لك انه هذا الشهر تحديدا هو الشهر الدولي للفضاء. يعني تخيل انه هذا الاسبوع هو الاسبوع الدولي للفضاء والفلك بالعالم كله.
0: يا حبيبي خلي لي يا خاص، ما عيد ميلادنا امورنا سليمه جدا جدا،
1: وهي دعوه بعيد ميلادك تيجي ترصد السماء بيوم عيد ميلادك لتشوف شو واقع الكواكب بالسماء وواقع القمر وشو الظروف الفلكيه.
0: والله هذا هي دعوه مهمه جدا، يعني انا بكون عم بعمل شغله بعيد ميلادي جديده علي كليا يمكن ما عملتها بحياتي. استاذ محمد العصيري بدي اشكرك كل الشكر على هي المعلومات القيمه، رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه، ونحن لساتنا موعدين بهالفقره ان شاء الله هنحكي فيها. نورتنا،
1: يسعد صباحك صباح المشاهدين، ودائما دعوه اطلعوا للسماء لانه بالسماء في شغلات حلوه.
0: قليل اياك، يعني مثل ما شفنا بنشوف شو ما في على الفضاء بهي الفقره الخاصه عن احداث فلكيه مهمه جدا. الدعوه لا تنسوها من التلفزيون الثانيه لحتى ترصدوا هي الاحداث الفلكيه من 8:10 ل 11:10. ناطريكم بمدينه المعارض في دمشق. فاصل وراجعين لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بفقره حكي نفسي. كلياتنا بدون استثناء بتمر براسنا افكار سلبيه، خصوصا اذا كنا عم نمرق تحت ضغط او قبل قرار حتى مفصلي ومهم بحياتنا.
1: ولكن المشكله شو يا روز؟ انه مو بوجود الفكره نفسها، المشكله لما نصدقها مباشره ونخليها تصير الطريقه الوحيده اللي بنشوف فيها الموقف.
0: يعني احيانا بنكبر بشكل صغيره، احيانا نتوقع أسوأ الاحتمالات حتى قبل ما يصيروا، ممكن من موقف صغير او ممكن حتى ناخذ موقف صغير ونبني على اساسه حكم كامل عن حالنا او حتى عن الاشخاص اللي حوالينا.
1: ونحن هون ابدا ما عم نحكي عن عمار، يعني حدا يفشل بالمحاوله يقول انا فاشل بكل شيء لعم زمون هالدرجه، او يسمع ملاحظه سلبيه وحده وينسى 10 ملاحظات ايجابيه.
0: 100%، لهيك في كثير انماط عن التفكير السلبي. اليوم بدنا نعرف شو هي، بدنا نعرف كيف بننتبه لها ونراجعها قبل حتى ما تاثر على علاقتنا. ولنحكي اكثر عن هذا الموضوع يا عمار
1: هتكون معنا اكيد الاخصائيه النفسيه فاطمه العبد، فاطمه عبد الله اللي صارت معنا بسد الصباح سوريا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك فاطمه.
2: يسعد صباحكم، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيكي. هلا مشان الله بخلينا نحن ناخذ يعني حل جذري وسريع، ليش بنفكر بطريقه سلبيه طول الوقت بالرغم من انه قد يكون في اشخاص ايجابيين جدا بالحياه؟
2: اول شيء يسعد صباحكم، صباح كل المتابعين تلفزيون الثانيه. بالحقيقه مشكله موجوده عند الكل، مو بس عند عمار، عند عمار وروز وفاطمه وكثير من الناس. اول شيء شو يعني تفكير سلبي؟ او دائما العقل البشري بيميل لتفسير الامور بطريقه سلبيه. التفكير السلبي هو ببساطه انه نحن بنحط نظاره بنشوف فيها كل الامور بطريقه سلبيه وبوجه تشاؤمي، حتى لو في اشخاص حوالينا هن ايجابيين، فبصير الشخص بيحسب دائما الخساره وبيحسب الرفض وبيحسب الفشل، فبيشوف كل الامور من هي الناحيه. طبيعة العقل البشري من زمان كان بيميل لأنه هو بيفكر بطريقة سلبية، يعني 80% من الأفكار يمكن اللي بتجي على دماغ الإنسان هي سلبية، يعني احتمال موقف بيصير قدام شخصين، شخص نمط تفكيره سلبي وشخص نمط تفكيره إيجابي. فالشخص يلي نمط تفكيره سلبي دائما بياخد شو الأسوأ اللي ممكن يصير وشو الاحتمالات السيئة. هلأ للأمانة العقل بيعمل هذا الشيء لحتى يحمينا، فهذا الشيء له دور بالحماية وله دور بالبقاء. أما مرور الفكرة السلبية هذا أمر جدا عادي وجدا طبيعي.
0: أها تمام.
2: أكيد بتصير دائما أنه بيمرق عنا هيك لحظات منفكر بطريقة سلبية، وغالبا العقل بيميل لهذا الشيء بلحظات الستريس. بلحظات الستريس بيبلش العقل بيسأل أسئلة كتير، جوابها دائما بيكون أجوبة سلبية، ليش عم يصير معك هيك؟ او شو ممكن يصير؟ واكيد رح يصير معك هيك.
0: اكيد اكيد.
2: فهذا هو التفكير السلبي هيك بشكل سريع يعني.
0: طيب هلا لنختصر الوقت فاطمه، رح نعطيكي مجموعه افكار بنسمعها بحياتنا اليوميه، بدنا منك تسمي الفخ او الحاله الموجوده بكل واحدة من هي الحالات وتعطينا صياغه اهدى واقرب للواقع تحمينا من التفكير السلبي او من اثر التفكير السلبي علينا.
2: اوكي.
0: الحاله الاولى، موظف سمع 9 ملاحظات إيجابية وملاحظة واحدة سلبية، بس رجع على البيت وهو مقتنع أنه تقييمه كان سيء مع الأسف.
2: هلأ فينا نقول هذا النمط من التفكير هو التفكير التعميم، أنه هو أخذ 9 ملاحظات سلبية، 9 ملاحظات إيجابية وعنده ملاحظة واحدة سلبية، بس هو رح يرجع على البيت رح يترك 9 الإيجابية وياخذ الفكرة الواحدة السلبية. بس بدي أقول شغلة، إنه هون العقل ممكن إنه يظلم الإنسان بهي الطريقة، إنه هو ما شاف تقييمه الإيجابي. هلأ بدي أقول شغلة مهمة، إنه التقييم السلبي أو الملاحظة السلبية هي جزء من التقييم، فهي مو معناتها كل التقييم، هذا حكم خاطئ جدا. فهو ممكن ياخذ الأشياء والصفات الإيجابية والملاحظات الإيجابية. بيشوف الإنسان قد ايه في قابلية للتغيير، فهون نحن بنكون عم نفكر نوعا ما بطريقة إيجابية.
1: طيب الحالة اللي بعدها، شخص دخل على مكان وما حدا سلم عليه فورا، فقال لحاله أكيد ما بيحبوني وما بدهم وجودي يعني. هون عم يقرأ أفكار الناس من دون دليل. شو الاحتمالات الثانية للموقف؟
2: هلأ في عنا أنماط، يعني حتى التفكير السلبي هو ما كله واحد، في له عدة أنماط، من ضمنها هي الشخصنة، وغالبا هاي التفكير او نمط هذا التفكير هو الشخصنه. فالشخص بفوت مثلا مثل ما ذكرت حضرتك انه بفوت وبيسلم ما حدا بينتبه عليه، فدغري بياخذها بطريقه او بناحيه شخصيه، انه ما حدا بيحبني او ما حدا بده اياني او انا شخص غير مرغوب. وهذا نمط شائع جدا، ويعني من الأنماط الشائعة بعلم النفس هو هذا بشكل كتير كبير. فالشخص بيصير بيفكر إنه هذا الفعل أو السلوك اللي صار هو لإله شخصيا. التقييم الإيجابي أو كيف فينا نعدل، بأنه هو شو الدليل أنه أنت شخص غير مرغوب، أو شو الدليل أنك أنت شخص غير محبوب. فما بيكون غالبا في دليل، ممكن هو يحكي مع حاله بأنه ما انتبهوا، أو كانوا مشغولين، أو ما سمعوا أنا عم سلم.
1: يعني بصراحة أنا كثير بحب الفقرات النفسية، وأكيد الحديث يطول جدا، ولكن للأسف الوقت ما كان داهمنا. كثير بشكرك على المعلومات القيمة، وأكيد أن فقرات تانية نحكي عن أمور وهيك نستفيد ويكون عنا وقت تاني. نورتينا فاطمة العبد،
0: شكرا لك. ونعلم مع عمر كيف يكون تفكيره إيجابي إن شاء الله بالفقرات الجاية. شكرا كثير لك فاطمة، نورتي صباحنا.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة.
1: يعني مشاهدينا، هي كانت نهاية حلقة صباح سوريا. يا رب يكونوا استمتعتوا، كنا خفف ظل عليكم وافدناكم وعطيناكم هيك التسلية والصباح بنفس الوقت.
0: وشكرا أكيد لمتابعتكم، ونشوفكم بكرة بمواضيع جديدة وفقرات منوعة أكيد. هلأ تبقوا بخير، سلام.
1: باي.

0: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
2: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون إحنا تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
2: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
2: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. قائد الأمن الداخلي في حمص يقول إن استهداف سيارة تقل موظفين على جسر مصياف هو محاولة لزعزعة أمن المدينة. 12 آلية عسكرية إسرائيلية تتوغل من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك في ريف درعا. ووزارة الطاقة تبدأ إعادة الخدمات بعد تأثر محطات ضخ وتصفية المياه بانفجار خط الغاز بين عدرا ودير علي. وأخيرا، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس حتى السبت المقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن قائد الأمن الداخلي في حمص سقوط ضحايا وجرحى جراء استهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم.
1: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص، قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وتفاصيله انضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. مرحبا بك أنور. قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه الحادثة وما نملكه من معلومات حتى الآن عنها، دعنا نبدأ عن الضحايا الذين أعلن عنهم حصيلتهم الأخيرة من قتلى وجرحى.
2: نعم نور، الحصيلة النهائية التي أعلن عنها وصلت إلى 7 قتلى إضافة إلى 4 جرحى أو مصابين. الأربعة المصابون تم نقلهم إلى مشافي 3 رئيسية في مدينة حمص، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وأحدهم كان يحتاج لعملية جراحية أيضا تم إجراؤها له، وبالتالي كانت حالتهم خلال ساعات الليلة التي رصدنا فيها تطورات الوضع الأمني والوضع الطبي وتطورات الحادث عموما، كان هناك في حالة طبية استقرار تدريجي يحصل، وهو فعلا ما أدى إلى وقف الحصيلة النهائية عند العدد الأول الذي لمن فقدوا أرواحهم نتيجة هذا الاستهداف. هم يبدو بأن معظم من قتلوا نتيجة هذا الاستهداف قد فقدوا أرواحهم خلال اللحظات الأولى لتنفيذ هذا الاستهداف، كونه نفذ بآلية حربية وعلى مسافة قريبة، وكانت نيران مباشرة أطلقت على
0: الحافلة. هو أنوار، يعني قبل أن نذهب إلى هذه التفاصيل التي بدأت ترويها عن الحادث، هو العدد الكلي داخل الحافلة كم شخص كانوا مع السائق؟
2: جميع من في الحافلة نور، إما أو قتل، حتى السائق كان أحد القتلى الذين سقطوا نتيجة هذا الاستهداف، إضافة إلى مهندس وعمال وآخرين كلهم.
0: إذن 11 شخصاً كلهم كانوا ضحايا بين قتيل وجريح. طيب يعني دعنا نعود لتسلسل الأحداث، طالما أنه ما زال هناك أحياء يعني ولله الحمد نجوا من الحافلة، فهناك إذن قد يكون هناك رواية متسقة عما حدث بالفعل. ما هي التفاصيل والمعلومات الموجودة لدينا؟
2: نعم نور، بالفعل كل المعلومات التي رواها المصابون وحتى التصريحات الرسمية التي صدرت كلها كانت متطابقة، تقول وتتحدث عن النقطة تحديدا التي أقف فيها الآن خلفي، هي ما يعرف بتحويل الاختيار وربما الإشارة التي خلفي تظهر ذلك، بمعنى أن هذا الاستراد يقود إلى مناطق ضيف حمص الغربي كالقرى التي ينحدر منها القتلى والضحايا عموما، ثلاث قرى هي القرى التي ينحدر منها كل من قتل أو أصيب في هذا الحادث. الحادث وقع هنا في ساعات الليل، كما يظهر خلفي هناك مناطق مكشوفة، مناطق غير موجود فيها قرى سكنية.
0: بطبيعة الحال واضح يعني أنه هذا الطريق غير مضاء، فربما أيضا استهداف سهل. قلت أنه تقع في آخر الطريق القرى التي ينتمون إليها، ما هي هذه القرى أنوار؟
2: نعم، هي ثلاث قرى، نور فاحل والشنية والمحكورة. المحكورة كان منها قتيل واحد، والشنية ثلاث قتلى، وقرية فاحل أيضا كان هناك منها حصلت قتلى منها ثلاث قتلى، بمعنى أنها هي قرى قريبة من بعضها، تقع خلف هذه التحويلة باتجاه منطقة الحولة بتتبع إداريا لمنطقة ريف حمص الغربي. ويقوم هؤلاء الضحايا يوميا بسلوك هذا الطريق للانتقال للمكان عمليا في مدينة حمص، حيث يعملون في شركة المدينة لصناعة وتجارة المواد البلاستيكية وصولا إلى القرى. هذا الطريق الرئيسي اللي يربط مدينة حمص ب ريفها الغربي، وصولا طبعا الى محافظه طرطوس ومنطقه مصياف.
0: اذا يعني مرور هون يومي، وربما حتى في الباص نفسه مع السائق نفسه بشكل او باخر من ورديتهم. هل ثبت انوار انتماء الجميع الى الطائفه العلويه كما يجري تداوله الان، وكما حتى يعني توحي التصريحات الرسميه كونه تشير الى انه هناك محاوله لزعزعه الامن الاهلي او الصدم الاهلي في المدينه؟
2: نعم، اللجنة الأمنية فورا، كون الضحايا نور كلهم من هذه القرى التي تتبع للطائفة العلوية، قالت بأن هناك محاولة لزعزعة الأمن ولضرب النسيج المجتمعي، خصوصا أن حمص شهدت خلال الفترة السابقة والأشهر القليلة الماضية نوعا من الاستقرار النسبي، نوعا من الهدوء الأمني، نوعا من ضبط الواقع الأمني بعد سلسلة من الحوادث التي حصلت في أشهر أولى ثلاث عملية تحرير. ولكن الحقيقة بأن الأشهر الماضية كانت حمص فيها على موعد مع استقرار ومع ضبط للواقع الأمني ظهر بشكل جلي وواضح، وبالتالي تقول الإسلامية أن هناك عدة جهات يمكن أن تكون يعني أو تقف وراء هذا الحادث. لم تشر بطبيعة الحال لأحد بشكل مباشر أو لجهة معينة بشكل مباشر، كون التحقيقات لم تنتهي، ولكنها تتحفظ الآن وتقول بأنها لن، وأكدت طبعا بأن هذا الحادث لم يمر دون عقاب، وأن يعني هناك ترابط لا يتم فقط عندما تحدث عن هوية الضحايا بأن القوات العلوية، ولكن أيضا المستهدف أيضا بطبيعة الحال هو من يشغلهم كون جميع أو الرابط الذي يربطهم أيضا، الرابط الآخر هو رابط مكان عمليا، هذا المكان الذي يتبع لإحدى العوائل السنية استطعنا أن نقول المعروفة في حمص، والتي هي يعني من العوائل المعروفة. أيضا كان هناك أو فيما يبدو هذا الاستهداف أيضا يشملهم بطبيعة الحال بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الأجهزة الأمنية تضع الكثير من الاحتمالات. هناك حوادث نور سابقة حصلت في حمص، كان هناك مثلا حوادث جنائية، يقوم الجناة في إحدى المرات قاموا بتلطيخ الجدران بالدماء وكتابة عبارات طائفية ليحرفوا التحقيقات باتجاه المسار الطائفي، ولكن تبين أن
0: كثير من الضحايا أيضا بحوادث الموتورات داخل حمص يعني، وكان ذلك لافتا خلال فترة معينة. هناك بعض الروايات أنوار التي يجري تداولها الآن بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لتفاصيل الحادثة نفسها، يعني هناك إحدى الروايات تقول أنه الجاني عرف عن نفسه أو عن هويته بطريقة أو بأخرى وتأكد من هوية الضحايا قبل إطلاق النار. هل صرحت السلطات الرسمية أو هل تم بالفعل تناقل رواية كهذه نستطيع تثبت من صحتها من الضحايا؟
2: هذه الرواية إلى الآن غير دقيقة بالمطلق نور. الحادثة أشارت إلى عملية استهداف سريعة، عملية استهداف كانت يريد منها الجنات بأن يقوموا بعملية القتل والتصفية هذه والهرب بأسرع وقت ممكن. يعني حتى الأجهزة الأمنية هنا والفرق الإسعافية وصلت بسرعة كبيرة جدا، كون المنطقة ليست بعيدة أصلا عن مركز المدينة ومحاطة الكثير من المناطق التي هناك فيها تواجد للقطاع الطبية وإسعافية أو حتى أمنية، وبالتالي لم يكن هناك حتى هذا الوقت المتاح تم إطلاق النار على سيرفيس وأيضا الحرف على مساره. ولكن كل الروايات التي يتم الحديث عنها بما يخص حديث بين الجنات وبين من أو الضحايا هذا الاستهداف هي روايات لم تتعدى العالم الافتراضي، روايات صفحات لم تبنى حقيقة على أي مدى.
0: لكن يعني هذا إنه بما أنه هذا يسلكون هذا الطريق بشكل يومي، فربما هناك يعني رصد لهذه الحافلة بشكل أو بآخر. أنور، يعني أنت ابن المنطقة، هل هذه المنطقة تتواجد عادة، يعني هناك وجود للسلطات فيها، لوزارة الداخلية، للأمن الداخلي، على شكل حواجز، على شكل دوريات مثلا، أم أنه هي يعني منطقة متطرفة ربما لا يصل إليها الضبط بشكل واسع؟
2: تماما نور، هو هي أيضا نقطة كنت أود أن أشير إليها. هناك حديث أيضا يجري على صفحات التواصل يقول بأن هناك حواجز أمنية قريبة من المنطقة. لا وجود للحواجز الأمنية إلا في المداخل الرئيسية، وهي عبارة عن حواجز دخول وخروج فقط. أما بالنسبة لباقي المناطق ومداخل القرى التي كانت يعني تتواجد فيها الكثير جدا من الحواجز الأمنية في الفترة التي تلت عملية التحرير، كل هذه الحواجز أزيلت لأن القوى الأمنية هنا اعتمدت طريقة السيارات التي الجوالة التي دائما ما تكون تتجول على الطرقات. في جميع هذه الطرقات تجد سيارات الأمن، وقد يعني أشير إليها بشكل واضح لأنها أمن الطرق، وبالتالي تقوم بجولات دائما مما تشاهدها. هذا أيضا يشير إلى أن أي عملية اختراق أمني يمكن أن تحصل في هذه المناطق سيكون الاستهداف فيها سريعا، بمعنى أن يكون إطلاق النار مباشرا على سرفيس، سواء كان تم رصده بشكل يعني خاص أو تم إطلاق النار عليه بشكل عشوائي، كما أيضا ربما تشير تحليلات أخرى لإثارة بلبلة وإثارة زعزعة للنسيج المجتمعي هنا في حمص، سواء كانت هذه الرواية هي ما ستظهر التحقيقات أو هذه كل تلك الاحتمالات تقود إلى أن العملية كانت يجب أن تنفذ بأقصى سرعة ممكنة، وبالتالي كان هناك إطلاق نار من الأشخاص لم إلى الآن لم يستطع أو لم يكن هناك أي أخبار دقيقة تتعلق بهويتهم. يعني من يستطيع أن يتواصل مع أناس خرج منهم ناس مصابون، فبطبيعة الحال يمكن أن تقود هذا الأمر إلى الوصول إلى الجنات أو حتى معرفة أي شيء يخصهم ربما.
0: وهو يعني كما تفضلت يعني ما زلنا أيضا بانتظار رواية رسمية متكاملة وتحديد حتى ربما للضحايا. ما زال لدي نقطتان سريعتان أنور أريد تحديدهما معك، وهي الوقت الدقيق للحادثة ومتى يعني كشف عنها، يعني متى وصلت أول دورية ربما إلى هذا الباص إذا كان ذلك معلوما لدينا، لأنه كان أيضا هناك دفاع مدني وإسعاف على ما أعتقد وكما بيّنت الصور منذ قليل.
2: نعم، حوالي الساعة العاشرة بين 9:30 و10 جرى تقريبا في هذا الوقت جرى الاستهداف خلال فترة قصيرة جدا. يعني بمجرد وصولنا نحن مثلا الفاقدين إلى هذا المكان كان هناك انتشال للضحايا بشكل سريع، الوصول كان سريعا جدا من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل أيضا الفرق الطوارئ وفرق الإسعاف التي قامت بنقل الجرحى إلى المشافي الرئيسية، وكما ذكرت ربما عدة عوامل ساعدت في ذلك. وجود المشافي هنا في مدينة حمص على مقربة منا، 3 مشافي أيضا تم توزيع المصابين فيها، يتم الإسراع قدر الإمكان بمحاولة تقديم الإسعافات الضرورية لهم. وبالتالي كانت فترة ربما من رصد هذه الحافلة يعلم بأنهم ربما يمرون في هذا التوقيت أو ما إلى هناك، يعني أشارت الأمور للاستهداف خاص بهذه الحافلة أو إذا كان استهدافا عاما سيكون ربما لا رابط بين التوقيت الذي حصلت فيه العملية وبين من النية والغاية أو الدوافع التي دفعت الجنات للقيام بهذه الجريمة نور. وبالتالي فترة قصيرة جدا وصولنا كان حتى المقاطع الفيديو الأولية التي ظهرت كانت عبارة عن الأشخاص الذين في محيط المنطقة، الجروح قليلة جدا سننتشر هنا على مقربة من المنطقة، والناس الذين نجوا حتى أول أو طلع الفرق التي وصلت إلى هنا كانت عبارة عن مقاطع ليست لأن العملية كانت سريعة وسريعة.
0: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد على هذه الإحاطة وعلى كل المعلومات التي أعطيتنا إياها، وسنبقى أيضا في متابعة هذا الموضوع معك في الساعات القادمة. لنحلل قليلا في هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. مرحبا بك عميد منير. يعني حادثة مؤسفة كان يتحدث لنا مراسلنا عن تفاصيلها منذ قليل، ما يجري تداوله وحتى ما توحي به التصريحات الرسمية أن هناك صيغة طائفية ما مرتبطة بهذه الجريمة، كون الاستهداف يعني للباص جميع العمال والمهندسين الذين كانوا فيه ينتمون للطائفة العلوية، هل تعتقد أن هناك نمطا ما يعني يمكن أن نطلقه على مجموعة الحوادث التي تجري في حمص ومحيطها؟
3: مساء الخير سيدتي لك والسادة المشاهدين. شيء طبيعي أن الحادث كان الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة ذات أغلبية علوية، هذا شيء طبيعي. هؤلاء العمال طبعا هم بيشتغلوا في معمل أنابيب للبيبي أخوان في منطقة حسية، وهو بيرتادوا هذا الطريق يوميا. الحادث وقع بإطلاق رصاص مباشر حي على الحافلة، لم يقع عن طريق حادثة تفجير على الطريق، عبوة ناسفة أو عبوة ملصوقة ضمن الباص. إذن الحادث وقع من مجموعة أفراد باثنين أو ثلاثة أو أكثر، بكرة غدا التحقيقات تكشف عن هذا الواقع أن هناك العمل مدبر ومخطط له. الغاية منه هو هلأ في ألف يعني احتمالات. الاحتمال الأول أنه هؤلاء العمال هم من الطائفة العلوية ويعملون عند لبيب أخوان السني في معمل حسية بالأنابيب. هناك الحالة التي مبني عليها هذه الرواية أن هؤلاء أما لمنعهم من العمل عند هؤلاء أو إثارة بلبلة كبيرة في هذه المنطقة. وإحنا شفنا إحنا الكثير طلاب السويداء وطلاب جامعاتها وطلاب البكالوريا منعوهم الحرس الوطني ومنعهم جماعة الهجري من مواصلة سيرهم إلى أماكن الامتحانات. إذن هناك في أشياء طائفية ترتب من أجل فتنة كبيرة جدا، وخاصة أن سوريا مستهدفة في الأسابيع الأخيرة الكثير من هناك العمليات الأمنية التي وقعت. شفنا حادثة اليرموك وما تم إلقاء عليه القبض من خليل حزب الله، شفنا مبارح التفجير اللي حدث بخط أنابيب الغاز. إذن هناك في أشياء تتم، وحمص بنعرف
0: في رابط تعتقد بين هذه الحوادث كلها عميد منير؟ يعني لأنه يعني حتى تشبيه هذه الحادثة بما حدث مع الطلاب في السويداء، كنت أسألك عن الرابط بين هذه الحوادث كلها، هل تعتقد أنه هناك رابطا ما؟ يعني لأنه حمص يعني تكررت فيها حوادث طائفية لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها بشكل أو بآخر.
3: أختي الكريمة، هناك عند الناس ما دام لم تتحقق العدالة الانتقالية هناك ردة فعل لا زالت لا تفهم، ويعني الناس ما حقها لأنه هي عم تطالب بعدالة انتقالية ومحاسبة المجرمين وعتات المجرمين الذين نكلوا بالشعب السوري، وأمام عيون الناس على أمام الجمهور ومشانق أعواد مشانق تنصب في ساحات العامة من أجل هؤلاء. لذلك بظل الحقد والغل في نفوس هؤلاء، من رأى أمه تغتصب أمامه على الحاجز، ومن رأى أخته تعذب، ورأى أخوه أو أبوه يفقد أبوه، هناك إذن في شيء. لكن هذه الحوادث لابد من عملية ضبط، يعني الدولة عليها واجب كبير جدا، وخاصة ضبط السلاح المنفلت، وإحنا شايفين هذا الحكي. وأي في مناطق التوتر أو في البؤر الساخنة لابد أن تكون العين عليها كبيرة.
0: طيب لا يكفي يعني هل تعتقد أن هناك تقصيرا أمنيا عميد منير؟ هل تعتقد أن هناك تقصيرا أمنيا؟
3: هناك تقصير أمني، لأنه إحنا يعني التقصير الأمني
0: يعني لأنه أحداث آذار على سبيل المثال بدأت بحادثة مشابهة جرت مع الأمن، يعني كان هناك أيضا استهداف على طريق مشابه، والله يعني كانت الدنيا ليل ولا يوجد هناك أضواء في هذا الطريق وتم استهداف الأمن وبدأت الأحداث في تلك الليلة. هل تعتقد أن هناك تقصير يجب أن يكون

0: يجب المواطن كمان يتعاون مع دولته في سبيل هذه القصص. إذن عندنا فوضى سلاح لا زالت إلى الآن، رغم أنه في أريحية كثيرة وفي طلب كثير من الناس أن يسلموا سلاحهم، وخاصة بعد أن سقط النظام البعث. هناك الكثير من أكوام السلاح، إن كانت في المعسكرات وإن كانت تركت في الشوارع، حتى الدبابات بذخائرها وتركت. إذن هناك فيه لابد من ضبطها. الناحية الثانية أن تكون هناك العين ساهرة على النقاط أو البؤر المتوترة والخاصة اللي فيها احتكاك. هذا يجب أن يتم لكي لا تتطور إلى لا سمح الله إلى حروب أهلية أو إلى نزاعات لا يعني لا تحمد عقباها في النهاية. ثلاث، أن تكون الحواجز لديها معلومات كافية، يعني ليس الحاجز هو فقط يشوف وشك، وإنما يشوف هويتك يتأكد منها أنت من المطلوبين. هناك قاعدة بيانات توزع على جميع هؤلاء من ضمن كمبيوترات وتعامل رقمي خاص من أجل معرفة كل يتردد إلى هذه المناطق مع المواطن، تسخيره كونه صار في ثقة بين المواطن وبين دولته، تسخيره من أجل إيجاد صلة قوية ومباشرة من أجل كشف كثير من مناطق نائية، من مزارع يتردد عليها ناس، من نقل سلاح، مراقبة كل هذه الأمور. إذن الدولة عليها واجب كبير والمواطن عليه واجب كمان بيحققه صح. هذا الحادث مفتعل حكما وحادث إرهابي لا شك، ليس حادث جنائي. جميع القتلى، الباص هذا بس 14 راكب، يمكن 2 نجوا فقط و11 واحد بين قتيل وجريح. إذن هذا مصيبة كبيرة، وكلهم من هذه الطائفة من هذه القرى. إذن الغاية هو فتنة بحق يعني بمحضها كاملة، لأنه
1: الآن كيف يمكن احتوائها إذا لا سمح الله، يعني إذا تصاعد الآن خطاب ما، وهذا للأسف يعني المجال العام السوري أصبح يعتاده، يعني موضوع خطاب الكراهي، موضوع الخطاب الطائفي، كيف يمكن احتواء هذه الحادثة؟ نعم. عميد منير، كيف يمكن احتواءها الآن من قبل السلطات؟
0: احتواء يجب أن تمسح الجريمة بشكل دقيق مسرحها، ومعرفة الطلقات ومعرفة التنفيذ ومحاولة مداهمة كل شيء حوالينا، لأن المجرم لابد أن يحوم حول ضحيته. هذا قاعدة بالقانون، الجريمة والعقاب بالقانون الجرائم. لذلك لابد أن تكون هناك عين استخباراتية كاملة، حملات مداهمة جيدة جدا حول في هذه المناطق لمعرفة المنفذين، أي بصيص أو خيط من أي مواطن يقدر هو يوصل هذه الأخبار. عندما تطلع التحقيقات بشكل نهائي تبين هناك ساعتها أنه شو هي خلفيات ودوافع هذا الجرم، لذلك بيظهر للعلن وللجمهور شو هي دوافع الجريمة وهو المقصود منها بهالحالة هاي. يحد من هذا العمل، وتتعاون كل الإدارات الداخلية مع الإعلام مع كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل كشف الحقائق وكل هالملابسات.
1: شكرا جزيلا لك العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من دمشق.
0: شكرا.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أفاد مراسلنا بوقوع إصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي بدير الزور نتيجة لاحتراق سيارة تابعة لهم على حاجز جزرة البوحميد بريف المحافظة.
2: كل زلمة الأنستة هي
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. ويأتي التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، وسط استمرار التوغلات والانتشار العسكري في المنطقة.

0: هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. كسرين الخزن قصادها.
2: خلفية المي والالواح.
1: هاي فيشة المي. هاي الواح الشمسي. كل لوح حقه 200 دولار. هذول الاغراض اللي مكسرين فيها الفيج وال بالرانشاتها. لا والله 500 دولار هاي مكلفة وهاي طلقة كمان كويس.
0: إذن مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، دعنا نبدأ معك بإحاطة عن آخر التطورات اليوم على الأرض فيما يخص التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية.
3: بالفعل نور، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية وخاصة الجنوب السوري تحديدا. يعني اليوم صباحا كان هناك رتل يعني من داخل الجولان المحتل باتجاه قرية صيداء الحانوت وصولا إلى منطقة حوض اليرموك مرورا بعابدين وجملة ثم إلى ثكنة الجزيرة، وهذا الرتل كان مؤلف من 12 عربة عسكرية قد توغلت يعني من داخل الجولان المحتل مرت مرور عبر هذا الطريق. طبعا هذا الطريق كان يعبره المدنيين والأهالي، شكل حالة من الخوف والهلع. طبعا هذه عربات عسكرية تحوي عناصر وجنود متججين بالسلاح انطلقوا من داخل الجولان وصولا إلى ثكنة الجزيرة مرورا بعدة قرى وبلدات، مما يعني أثر على الأهالي والمدنيين وشكل حالة من الخوف والرعب. أظنوا أنها مداهمات لبعض المنازل. هذا الأمر يعني يوميا ومتكرر بشكل يومي داخل القرى والبلدات سواء في منطقة حوض اليرموك أو ريف القنيطرة بشكل عام. أيضا يعني داهمت مساء أو صباح اليوم باكرا قوى عسكرية منزل أحد المدنيين في بلدة جبات الخشب على أطراف القرية أو أطراف البلدة وقامت بتكسير أثاث المنزل كما شاهدنا عبر هذا الفيديو، يعني تحطيم لألواح الطاقة الشمسية ويعني تخريب أثاث المنزل. طبعا هي عملية استفزازية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هو منزل يعني لمزارع يعمل بأرضه هناك في المنطقة،
0: يعني ما كانوا يبحثون عن شيء محمد، كانوا يبحثون عن شيء معين ضمن هذا المنزل. هل حققوا تحقيقا ما مع الأهالي في هذه المنطقة على سبيل المثال؟
3: ربما نعم نور، ربما كانوا يبحثون عن شيء، لكن يعني هذا المنزل يحوي على معدات زراعية كما شاهدنا، يعني خراطيم لسقاية الأشجار، بعض الأدوات الزراعية وأثاث منزل يعني يجلس فيه في أثناء استراحته هو والعمال وذويه يعني وأهله فقط في وقت الاستراحة. طبعا دخلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بتحطيمه وتخريبه. لا يوجد فيه مستودعات ذخيرة ولا يوجد فيه مستودعات أسلحة ولا منصات صواريخ، يعني حسب ما قال يعني صاحب هذا المنزل عندما تحدث معه بشكل يعني خاص. قال لنا هو منزل يعني يحوي أثاث وأدوات زراعية، ماذا يوجد داخل هذا المنزل حتى دخلوا به إليه وقاموا بتكسيره؟ طبعا صاحب هذا المنزل أيضا لديه يعني شاب مختطف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عامين، حتى هذه اللحظة لم يفرج عنه هذا عنه، وهو يطالب دائما يعني مرارا وتكرارا بابنه يعني خلال الوقفات خلال يعني الجلسات التي يجلسها مع قوات الأندوف في المنطقة. أيضا يعني كان هناك توغل آخر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من القنيطرة، الدوريات مسيرة داخل الريف القنيطرة الأوسط ومرورا أيضا بالقواعد العسكرية التي ينطلق منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تخرج منه دوريات مسيرة تقوم بالدخول إلى أحياء القرى والبلدات ثم تعود الانسحاب باتجاه القواعد العسكرية. فهذا الأمر يعني بات يشكل حالة من القلق والخوف لدى الأهالي والمدنيين أثناء توغل هذه الدوريات.
0: مراسلنا من القنيطرة محمد فهد، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقيها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
4: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
5: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريق تشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا، غير على المدنيين والأطفال والحلال طبعا القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
4: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
6: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة المنطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
4: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات بانتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق التقنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي، تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا إن الفرق المتخصصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل. وفي السياق، أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، أعلنت عودة التغذية الكهربائية بعد خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة إثر الانفجار الذي وقع على خط الغاز المغذي لمحطة تشرين. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عودة التغذية الكهربائية إلى محافظتي درعا وسويداء بعد خروج محطات توليد تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة إثر الحريق الذي اندلع في محطة توليد تشرين بسبب انفجار على خط الغاز المغذي لها. من جهتها، ذكرت شركة كهرباء القنيطرة أنه سيتم تطبيق برنامج تقنين مؤقت للتيار الكهربائي بمعدل ساعتي وصل مقابل ساعتي قطع. قال وزير الطاقة محمد البشير إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق خط الغاز في منطقة تشرين بريف أو في محطة تشرين بريف دمشق.
7: نحن حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حالياً عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد اخلاع دير علي. طبعا محطه تشرين تحتاج الى اعاده تاهيل وصيانه ان شاء الله خلال الفتره الجايه بعد ما نتاكد ونحصر الاضرار من عيد تاهيلها ان شاء الله. طبعا مو معروف الى الان السبب، هل هو صار في خلل فني ام استهداف او اعمال تخريبي، الى الان مو واضح. لبعد اعمال التبريد ان شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفه الاسباب.
0: اضاف البشير ان اسباب انفجار خط الغاز ستحدد بعد انتهاء عمليات التبريد.
7: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقه الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجره لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الان هون ما تم تاكيد اي يعني اسباب اللي ادت لاندلاع الانفجار او وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد ان شاء الله نبعث الفرق المعنيه والمختصه للكشف.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلانا من دمشق ديال البحري ومن درعا حسام المسالمي. مرحبا بكم ديالة، دعيني أبدأ معك ومن الحادثة نفسها وأبرز الأضرار التي نجمت عنها.
8: نعم مرحبا نور. حقيقة وبحسب التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة محمد البشير مساء البارحة وبعد زيارة محطة تشرين الحرارية، تحدث عن أن الأضرار أبرزها كانت في الماديات، في بعض أنابيب خط الغاز وأيضا الكابلات وبعض يعني الأمور المادية في محطة تشرين الحرارية.
0: طبعا
8: هو خروج
0: أنت هذه عند المحطة في ريف دمشق.
8: نعم ليس كذلك. نعم بالضبط.
0: طيب ما يعني اذا تسنى لك حتى ربما
8: نعم
0: معينة
8: نحن نعم نور، حقيقة نحن في محيط محطة تشرين الحرارية هنا حيث وقع الانفجار في أنبوب الغاز البارحة، تحديدا الأنبوب المغذي لهذه المحطة. يعني كما نذكر البارحة كان هناك حقيقة تصاعد لألسنة اللهب نتيجة هذا الانفجار الذي وقع في أنبوب خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية. طبعا بحسب تصريحات وزير الطاقة بعد الزيارة تحدث عن أن الأضرار اقتصرت حقيقة على الماديات، أضرار في بعض أنابيب الغاز وأيضا ببعض الأمور المادية في محطة تشرين الحرارية، وتم من خلال الفرق الفنية المتخصصة وفرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع، وما تزال حقيقة النور أعمال التقييم ومتابعة الأضرار في المحطات التي خرجت عن الخدمة. نتحدث عن خروج ثلاث محطات عن الخدمة نتيجة هذا الانفجار، محطة تشرين الحرارية ومحطة دير علي ومحطة الناصرية أيضا. ما تزال عمليات المتابعة والتقييم في هذه المحطات مستمرة لتحديد حجم الأضرار بشكل كامل وبشكل نهائي وتحديد حجم الأعمال المطلوبة أيضا لإعادة تأهيلها. طبعا خروج هذه المحطات نتيجة توقف إمدادات.
0: متى ستعود محطة تشرين إلى العمل؟ محطة دير علي عادت إلى العمل بسبب وصل خط الغاز العربي دياله، لديك معلومات حول ذلك أيضا؟
8: نعم نور، بداية بالنسبة لمحطة تشرين، محطة تشرين هي خرجت بشكل كامل عن الخدمة بحسب التصريحات، وسيتم العمل على صيانتها وعلى إعادة تأهيلها. بالنسبة لمحطة دير علي هي المحطة التي ستكون بديلة في الوقت الحالي عن محطة تشرين. بدأت الفرق الفنية بحسب ما صرحت وزارة الطاقة هذا اليوم، بدأت الفرق الفنية بأعمال ضخ أو ضغط خط الغاز العربي في المنطقة الممتدة ما بين عدرا وبين دير علي لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة من جديد بعد خروجها نتيجة هذا الانفجار. الفرق الفنية باشرت بأعمال التأهيل وأعمال ضغط خط الغاز العربي. طبعا خط الغاز العربي هو الذي يعني له فروع إلى كل محطات التوليد كما نعلم، والفرع الذي تضرر البارحة نتيجة الانفجار هو تحديدا الفرع الذي يغذي محطة تشرين، وتم بعد أو عقب هذا الانفجار إغلاق صمامات الغاز عن باقي الأفرع، ويعني ذلك لعزل الخط الذي تضرر وأيضا للتأكد من سلامة الضغط. الآن يتم إعادة ضغط ضخ الغاز العربي لإعادة تفعيل محطة دير علي وإدخالها إلى الخدمة، خاصة أن خروج هذه المحطات نور بالدرجة الأولى انعكست على مسألة ساعات التقنين في دمشق وفي ريفها أيضا وفي المحافظات الجنوبية. طيب كذلك نتيجة يعني كون هذه المحطات هي المغذي الرئيسي لمحطات الكهرباء
0: التي نود أيضا أن نستوضحها من حسام. مرحبا بك مجددا حسام. كيف يعني درعا من المحافظات المتأثرة ودير الزور أيضا ربما، كيف تأثرت درعا وهل تحسن الوضع مع حلول صباح اليوم؟
9: نعم نور، في الحقيقة يعني تحسن الوضع تقريبا بعد الساعة الواحدة ليلا، يعني بعد منتصف الليل عاد التيار الكهربائي إلى الوصل إلى محافظة درعا. نتكلم هنا عن يعني الضرر الذي تم نتيجة خروج محطات التوليد عن الخدمة، وهو طال بشكل مباشر الخط 230 كيلو فولت، وهو الخط الواصل من محطة الكسوة إلى محطة الشيخ مسكين، وهو الخط المغذي أو الشريان الحيوي الرئيسي للكهرباء الذي يغذي درعا والسويداء. نتكلم عن خط 230 كيلو فولت يغذي يصل إلى الشيخ مسكين، ومن ثم ينتقل من الشيخ مسكين لمحطة الكوم بطول حوالي 48 كيلو متر لتغذية السويداء. وهذا الخط يعني تم حقيقة يعني تضرر بشكل كامل، تم فصل التيار الكهربائي، التوتر الكهربائي فصل عن هذا الخط بسبب ضعف عملية التوليد وعدم توازي أو عدم توازن التوليد مع الاستهلاك. دائما هناك نور ميزان ما بين التوليد والاستهلاك، واذا كانت يعني حجم التوليد لا يغذي او لا يستطيع يعني مد الاستطاعه الكافيه لعمليات الاستهلاك، فهنا تدخل المنطقه بحاله التقنين. وحاله التقنين طبعا اضطرت شركه الكهرباء في درعا الى فرض تقنين كامل تقريبا حتى ما بعد منتصف الليل، وبعد ذلك مع وصول او عوده التوتر الكهربائي الى المحافظه عبر الخط 230 الى الشيخ مسكين، طبعا تم البدء بوصل التوتر الكهربائي باتجاه محطات ضخ المياه اولا والمستشفيات والخطوط التي يعني عليها منشات حيويه، بعد ذلك تم وصل التوتر الكهربائي الى محطات التحويل من توتر عالي الى توتر متوسط. نتكلم عن محطه درعا، عن محطه الاسرع، وهي التي بدورها تغذي المحطات الحيويه الموجوده في الاحياء، وعادت عمليه التقنين الاعتيادي لكن بشكل يعني ملحوظ. هناك تراجع في ساعات التغذيه في محافظه درعا، سواء كان خلال الليله الماضيه ما قبل حدوث الإشكال في محطة تشرين أو الأسابيع التي سبقت هذه العملية.
0: طيب ديالا، بالعودة إليك، هل هناك تصريحات واضحة حول سبب الانفجار؟ هل كان بفعل فاعل أو أنه يعني لسبب آخر تقني؟
8: نعم نور، حقيقة التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على أسباب هذا الانفجار الذي لم تكشف أسبابه حتى الآن. التحقيقات من قبل الجهات المعنية ما زالت مستمرة لمعرفة ما إذا كان هذا الانفجار ناتج عن خلل وعطل فني في المنطقة التي وقع فيها الانفجار، أم أن هناك عملا تخريبيا أدى إلى انفجار هذا الأنبوب المغذي لمحطة تشرين الحرارية. إذا نحن بانتظار ما ستسفر عنه النتائج نور لمعرفة ملابسات والوقوف على أسباب هذا الانفجار بشكل واضح.
0: في إجراءات أمنية حول المحطة الآن كما تبين معك عند قدومك ديالا؟
8: نعم نور، حقيقة منذ البارحة يعني تم تأمين الموقع بشكل عام ووصول يعني الفرق الأمنية المتخصصة والتي باشرت بالتحقيقات. الإجراءات الأمنية في الوقت الحالي تراجعت عن الوضع الذي تم فرضه البارحة من قبل الجهات المعنية. الآن يعني بشكل عام في الداخل تتم يعني التحقيقات بشكل يعني تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الانفجار، وأيضا كذلك على الجانب الآخر يعني أيضا الفرق أيضا الفنية تتابع تقييم الأعطال التي حدثت في محطة تشرين الحرارية والأضرار أيضا التي يعني نتجت عن هذا الانفجار في محطة تشرين الحرارية وباقي المحطات أيضا لتقييم حجم الأعمال التي سيتم القيام بها في المرحلة المقبلة لإعادة هذه المحطات إلى الخدمة.
0: أخيراً ديالا، هل هناك من تقنين متوقع في دمشق وريفها سواء للماء وسواء للكهرباء؟
8: نعم نور، حقيقة وبحسب التصريحات البارحة كان هناك حديث بأن الأيام المقبلة سيكون هناك زيادة في ساعات التقنين نتيجة توقف تحديد محطة تشرين الحرارية عن العمل. يعني لدينا الآن محطة متوقفة، فيما سيتم عودة المحطات الباقية بشكل تدريجي، ولكن بكل الأحوال حقيقة في الفترة الأخيرة كان هناك بكل الأحوال زيادة في ساعات التقنين بشكل واضح وملحوظ خلال الفترات الأخيرة. ليس يعني من المعروف بعد متى ستعود مستويات أو الكهرباء إلى مستوياتها، سواء قبل حادثة البارحة وأيضا قبل يعني ساعات التقنين وفرض ساعات التقنين المطولة خلال الفترات السابقة.
0: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من أمام المحطة الحرارية في ريف دمشق. الشكر الجزيل أيضا لمراسلنا من درعا حسام مسالمة على ما تفضل به من معلومات. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
10: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: قال مجلس الشعب السوري إن لجنتي ضحايا الثورة السورية والعدالة الانتقالية تبحثان مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأضاف المجلس في بيان أن المجتمعين ناقشوا عدداً من المحاور الواردة في المشروع، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة وآليات المساءلة والعقوبات المنصوص عليها بما في ذلك عقوبة الإعدام، مع التأكيد على مركزية الضحايا وحقوقهم في مشروع القانون والتشريعات ذات الصلة التي سيعمل مجلس الشعب على مناقشتها وإقرارها.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن رويترز التي تنقل بدورها عن مصادر بأن هناك اجتماعا لمسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا الشهر الماضي في أول لقاء معروف بين الجانبين، وتناول الاجتماع في تركيا شواغل أمنية مشتركة وتم إحراز تقدم. إذن رويترز تنقل عن مصادر بأن اجتماعا لمسؤولين سوريين ومسؤولين آخرين من حزب الله قد تم في تركيا الشهر الماضي في أول لقاء معروف بين الجانبين، وتناول الاجتماع في تركيا شواغل أمنية مشتركة وتم إحراز تقدم. بالعودة لأخبارنا مشاهدينا، فقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بدءا من فجر اليوم حتى يوم السبت المقبل. وبحسب الوزارة فمن المتوقع أن يشهد البحر حالة من الاضطراب بدرجة خطر متوسطة اعتبارا من فجر اليوم الخميس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومترا واحد بتزامن مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 20 و 30 كيلومترا في الساعة وأحوال جوية غير مستقرة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. مرحبا بك منير، ما هو أو أبرز لنقل التحذيرات التي توجهت بها إدارة الطوارئ للأهالي في اللاذقية نتيجة الأحوال الجوية؟
1: أهلا بك نور. يعني التحذيرات كانت في عموم البلاد في البداية، وهذا كان مع مساء يوم الأربعاء، لكن صباح اليوم جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التحذير الخاص بالساحل والمناطق البحرية والتي تتحدث عن اضطرابات في حركة الأمواج والتي تتراوح ما بين نصف إلى متر تقريبا، وهذا نرصده بشكل مباشر خلفي تماما. يعني يبدو ارتفاع الموج قد يصل يعني أكثر من نصف متر حتى هذه اللحظة، من الممكن خلال الساعات القادمة أن يرتفع بشكل الأكبر، وبالتالي هذا الأمر يشكل خطورة بالدرجة الأولى على السياح والمصطافين الذين يغامرون في بعض الأحيان في النزول في المياه للسباحة وقضاء وقت للاستجمام، وأيضا يشكل خطورة على الصيادين الذين يغامرون أيضا في عرض البحر، وخاصة ممن يبتعدوا إلى من المياه الإقليمية إلى المياه الدولية من أجل الصيد. ولذلك شددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على هذا التحذير من الاضطراب في حركة الأمواج البحرية خلال اليومين، أي منذ صباح اليوم وحتى مساء يوم غد الجمعة، وربما سيستمر حتى صباح يوم السبت. لكن هذه الاضطرابات وهذا التحذير هو ضمن مجال التحذير المتوسط، أي أن الخطورة متوسطة نوعا ما، وليست هنالك خطورة كبيرة جدا على يعني القوارب الكبيرة، وليس هنالك خطورة من السياح الذين يقفون في مناطق بعيدة نوعا ما أو يقفون على شاطئ البحر لكن لا يغامرون بالنزول إلى الشواطئ للاستجمام والسباحة. وأيضا هنالك يعني تحذير كان من العاصفة المطرية والهوائية والتي تتراوح سرعة الرياح يعني حاليا ما بين 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وأيضا تحذير من الأمطار وخاصة أمطار اللاذقية. يعني نور، أمطار اللاذقية كما هو معروف أمطار عاصفية تأتي بشكل مفاجئ وخلال دقائق، يعني السحب طبعا تفرغ تقريبا كل ما لديها في وقت زمني وقياسي صغير جدا، وهذا كنا قبل قليل في هذا الموقع لم أكن لأستطيع أن أقف من غزارة الأمطار. الآن الجو يبدو مشمسا نوعا ما بسبب طبيعة المنطقة الساحلية التي تعتبر أمطارها عاصفية ولحظية، لكن الخطورة تكمن ربما نور في الجبال أو المناطق الجبلية وتحديدا في ريف اللاذقية، حيث تكون الأمطار يعني أكثر غزارة وبوقت طويل أطول طبعا، بالإضافة إلى العواصف الرعدية التي شهدناها خلال مساء يوم أمس. طبعا كانت العواصف الرعدية في عموم البلاد طبعا، وهنالك حالة وفاة في ريف حلب نتيجة إصابة أحد الأهالي أو المدنيين بالعاصفة الرعدية أو البرق بشكل مباشر، وبالتالي تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أجل يعني سلامة المدنيين وتحذيرهم من الابتعاد عن المجاري المائية في الجبال وأيضا شواطئ البحر في عموم الساحل السوري.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، ونتمنى السلامة للجميع من اللاذقية. مراسلنا منير الحاجي. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة، دعت الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيس وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. إذن مشاهدينا، انتهت ساعتنا الأولى من الجولة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون إحنا تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. إصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي بدير الزور إثر احتراق سيارة تابعة لهم على حاجز بريف المحافظة. وزارة الطاقة تبدأ العمل على إعادة محطة دير علي إلى الخدمة بعد تأثرها بانفجار خط أنابيب للغاز في ريف دمشق. ووكالة رويترز تكشف عن اجتماع مسؤولين سوريين مع حزب الله في تركيا الشهر الماضي في أول لقاء بين الجانبين. وأخيرا واشنطن ترفع الحظر الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصيب اثنان من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء اندلاع حريق في سيارة تابعة لهم على حاجز جزرة البحميد بريف محافظة دير الزور. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن الحريق اندلع من جراء انفجار عبوة لاصقة في السيارة وفق ما خلص إليه قسم الأدلة الجنائية بعد المعاينة، مضيفا أن الوحدات الأمنية تواصل التحقيقات وجمع الأدلة لتحقيق تحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم.

0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي. مرحبا بك عهد، ما هي ملابسات هذه الحادثة عهد والتي ألمت بسيارة لقوات الأمن؟
1: مساء الخير لك نور والسادة المشاهدين. نعم، قبل نحو ساعتين من الآن انفجرت عبوة لاصقة في سيارة للأمن الداخلي، يعني صباح اليوم أو قبل ساعتين من الآن، في حاجز جزرة البحميد شمال غربي مدينة دير الزور. هذا الانفجار حتى اللحظة يعتبر مجهول، لكن المصدر الأمني أفاد لتلفزيون سوريا بأن يعني هو الانفجار ناتج عن عبوة لاصقة. الأنباء ما تزال متضاربة، ولكن هذا هو التصريح الرسمي عن هذه الحادثة. الإصابات هي فقط إصابتين أصيبوا، أو شخصين أو عنصرين أصيبا بإصابات طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. إذا تحدثنا عن موضوع العبوات أو الانفجارات في محافظة دير الزور، يعني ربما هي متوقفة منذ زمن طويل أو منذ عدة أشهر في المحافظة، لكنها يبدو يعني مثل كانت هناك أحداث مختلفة، مثل انفجار مستودعات عياش التي حتى اللحظة لم تتبين يعني أسباب هذا الانفجار الذي وقع قبل نحو أسبوعين يوم الجمعة قبل الماضية. ثم بعد ذلك أول أمس كان هناك انفجار بخط الغاز المار في بلدة تشولا جنوب المدينة، ويعني بحسب بعض المعلومات التي حصلنا عليها بأنها عبوة ناسفة أيضا هي التي استهدفت هذا الخط، أو ربما يعني بإطلاق نار أو ما شابه ذلك. لكن حتى اللحظة لم تتبين الجهات المنفذة للعملين اللذان ربما أخذت شكل آخر من استهداف يعني المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة في الدولة. ويعني هذا هو الوضع بشكل عام بما يخص العبوات التي تستهدف قوى الأمن أو الجيش كما كانت عليه في السابق، مثل حواجز أو سيارات أو دراجات نارية. هذه متوقفة منذ زمن هنا في محافظة دير الزور، يوجد قبضة أمنية يعني معقولة إلى حد ما بحسب ما يراه الأهالي هنا يعني من ضبط هذه الحالة. لكن انتشار السلاح ما يزال موجود في مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور على العموم، ربما ما تزال حاضرة أيضا الاشتباكات العشائرية، تحضر أيضا هناك فوضى سلاح في بعض الأحيان، تحدث اشتباكات بين طرفين تتبين فيما بعد الطرفين كانا ينتميان لعناصر النظام المخلوع في المدينة، غالبا يكونون يتبعون للدفاع الوطني. هذه هي الأحداث التي تعيشها محافظة دير الزور. نحن نتابع تفاصيل الانفجار الذي يعني وقع في حاجز الأمن الداخلي في جزرة البحميد شمالي غربي المدينة، ونتابع كل التفاصيل. إذا ما كان هناك أي تصريحات رسمية جديدة سنكون يعني نضعكم في كامل هذه التفاصيل، لكن حتى اللحظة يعني ما نشره أو تحدث به الأمن لتلفزيون سوريا أنها عبوة لاصقة استهدفت سيارة للأمن، واقتصرت الأضرار يعني على إصابتين وأضرار مادية لحقت في المكان.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة من دير الزور، مراسلنا عهد صليبي. تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقيها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
2: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم، على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
3: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بلغاريا، يعني طريق تشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائياً غير على المدنيين والأطفال والحلال طبع القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
2: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلاً عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.
4: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تلتمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
2: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات بانتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
0: أعلن قائد الأمن الداخلي في حمص سقوط ضحايا وجرحى جراء استهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم.
5: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص، قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و7 ضحايا و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة يومين قبل إلقاء في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. ويأتي التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري وسط استمرار التوغلات والانتشار العسكري في المنطقة. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله. كاسرين الخزن قصادة. هاي فيش المي. هاي الواح الشمسي كله حقه $200. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج والرانشاتها. لا والله $500 هاي مكلفة. وهاي طلقة كمان كويس.
0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي، تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا، قال إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل لمحطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالى البحري وهي معنا مباشرة من أمام المحطة الحرارية في ريف دمشق. مرحبا بك مجددا في هذه الساعة الإخبارية ديالى. دعينا نبدأ من وضع المحطة والتي تظهر حتى يعني في الفيديو من خلفك. هل هناك محاولات لإعادة تشغيلها، أشغال معينة، الوضع الأمني أيضا حولها؟
7: نعم، مرحبا نور. يعني حقيقة فيما يتعلق بمحطة تشرين الحرارية هي الآن متوقفة تماما عن الخدمة، والفرق الفنية والمختصة ما تزال حقيقة في المحطة تتابع استمرار أو تتابع تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة تشرين الحرارية لتحديد حجم الأعمال التي تتطلبها هذه المحطة لإعادة تأهيلها وإعادة صيانتها. لم يتم الحديث أنها في الوقت الحالي ستستخدم لأي شيء، إنما قيل أنها خرجت بشكل كامل في الوقت الحالي أو متوقفة عن الخدمة، وبأنها تحتاج إلى صيانة وإلى إعادة تأهيل، وسيتم تحديد الأضرار التي طالت هذه المحطة بعد انفجار أنبوب الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية. أيضا فيما يتعلق يعني بالتحقيقات الأمنية حقيقة ما تزال مستمرة هنا لمعرفة أسباب هذا الانفجار الذي أدى إلى حريق في أنبوب غاز، وما إذا كان هذا الانفجار ناتج عن عمل تخريبي أم عطل فني.
0: بما أنك جئتي على ذكر التحقيقات، هل تتعامل السلطات مع الحادثة المتعلقة بمحطة تشرين وحادثة الشولة أول أمس كحادثتين منفصلتين، ولا هناك حديث على أنه يمكن الربط بينهما بطريقة أو بأخرى؟
7: حقيقة أنه لم يتم الحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع، كل ما تم الحديث عنه بأن التحقيقات هي ما زالت مستمرة. من المتوقع أن يكون هو عمل تخريبي، خاصة أنه قبل أيام كان هناك أيضا يعني أعمال طالت أنبوب خط غاز في دير الزور، وأيضا من المتوقع أيضا أن يكون نتيجة خلل فني أو عطل فني في المحطة، وبالتالي هذا ما ستكشفه التحقيقات فيما بعد وما سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية. إذن كل ما تم الإعلان عنه من حيث الجانب الأمني وفيما يتعلق بالتحقيقات أن هذه التحقيقات مستمرة في هذا الوقت للوقوف على أسباب هذا الانفجار، ما إذا كان عطلا وخللا فنيا أم أنه نتيجة عمل تخريبي. ولكن أيضا نور، يعني بكل الأحوال الآن يتم العمل على إعادة المحطات التي خرجت عن الخدمة. نبدأ بمحطة دير علي التي خرجت نتيجة هذا الانفجار الذي وقع مساء البارحة عن الخدمة. وزارة الطاقة قالت بأن فرقها بدأت بإعادة ضغط خط الغاز العربي وهذا في المنطقة الممتدة ما بين عدرا ودير علي لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة. طبعا خط الغاز العربي هو الذي يعني له فروع تصل إلى كل محطات التوليد، والفرع الذي تضرر هو الذي يغذي محطة تشرين الحرارية. وعقب الانفجار تم إغلاق صمامات الغاز عن باقي فروع هذا الخط، والآن يتم إعادة ضخ أو ضغط خط الغاز العربي إلى محطة دير علي لإعادتها إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، وإعادة الخدمات التي نتجت عن خروج هذه المحطات عن الخدمة. نتحدث عن زيادة في ساعات التقنين بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة، وبحسب أيضا ما حدث عقب الانفجار كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي، وأيضا تصريحات تتحدث عن زيادة ساعات التقنين في الأيام المقبلة ريثما تعود كل محطات توليد الكهرباء إلى العمل. يعني اليوم بدأنا بمحطة أو بدأت وزارة الطاقة بمحطة دير علي ليتم إعادة المحطات.
0: طيب جميل.
7: بشكل
0: طيب
7: تدريجي
0: يعني أيضا بعجالة. هناك أيضا المياه. هناك أيضا ما يهم المشاهد وهو كيف يعني تكون التداعيات على موضوع الكهرباء والمياه، وأريد منك إجابة مختصرة قدر الإمكان.
7: نعم نور، يعني حقيقة خلال الفترات الماضية كان هناك زيادة واضحة في ساعات تقنين الكهرباء، وتم الإعلان أيضا عن أنها ستزيد هذه الساعات أيضا خلال هذه الفترة مع خروج هذه المحطات. لم يتم تحديد حقيقة وقت لانتهاء هذه المشكلة وعودة الكهرباء إلى مستوياتها السابقة، ولكن أيضا مسألة المياه أيضا يعني هذه الأضرار طالت أيضا مسألة المياه. تتحدث عن أن محطات تصفية المياه خرجت أيضا عن الخدمة بداية نتيجة الانفجار الذي حدث والعجز الفجائي في التيار الكهربائي. هذه المحطات تعتمد على استقرار الكهرباء في عملها. ربما الآن بعد إعادة محطة دير علي إلى الخدمة واستكمال يعني الإجراءات الفنية المطلوبة ربما سيكون هناك تحسن سنشهده فيما بعد بما يتعلق سواء من حيث الكهرباء وأيضا فيما يتعلق بإعادة خدمة يعني المياه وإيصالها لآلاف المواطنين.
0: أشكر.
7: سواء في دمشق وريفها وأيضا في المحطات الجنوبية. نور،
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من أمام محطة تشرين الحرارية في ريف دمشق. حرائق وانفجارات متكررة تطول خطوط إمداد الطاقة في سوريا في وقت تحاول فيه البلاد إعادة تشغيل بنيتها التحتية وتوسيع شبكتها. حوادث لا تقف تداعياتها عند مواقعها، بل تمتد لتضيف أعباء جديدة على المواطن وتطرح في الوقت نفسه أسئلة.

0: ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
1: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث فرق المعنية والمختصة للكشف.
0: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
2: قالت 6 مصادر لرويترز إن ممثلين عن الحكومة السورية وجماعة حزب الله اللبنانية أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وذلك في أول لقاء معروف بين الجانبين. وذكرت المصادر أن المسؤولين السوريين وممثلي حزب الله التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي، وأن الاجتماع ركز على حل نقاط التوتر بين الطرفين. وقال أحد المسؤولين السوريين لرويترز إن الجانبين اتفقا على أنه لا توجد بينهما أي عداوة، وإن سوريا أكدت لحزب الله أنها لن تتدخل عسكريا في لبنان لنزع سلاح الجماعة. في المقابل لم يقدم ممثل حزب الله ردا مباشرا على طلب وقف تهريب الأسلحة وتفكيك خلاياه في سوريا وفق المصادر، كما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني نناقش الخبر على ذمة رويترز حتى الآن، بما أنه ليس هناك تأكيدات أو نفي من الحكومة أو حتى من حزب الله. دعنا نبدأ من تركيا. إذا اجتمع الجانبان بالفعل، لماذا تعتقد أن تركيا، وهل تعتقد أن هناك وساطة أم كانت فقط مكانا محايدا للاجتماع؟
3: تحياتي لكم أستاذ نور وللسادة المشاهدين. يعني بالنسبة لتركيا، تركيا لديها خطوط متوازنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وحلفائها في المنطقة، وبالتالي من المرجح أن يكون ومن المنطقي أن تكون الاستضافة لهكذا لقاءات هي في تركيا. يعني لديها علاقات متوازنة مع الجميع ولديها مكان مستقل، وبالتالي هي تستطيع فتح هكذا خطوط. وجهاز الاستخبارات التركي هو من أقوى أجهزة الاستخبارات في المنطقة، ولديه القدرة على الوصول وعلى جمع المتناقضات.
2: تعتقد أن هناك توجيها أمريكيا في هذا الموضوع أستاذ محمد حسب ما فهمت منك؟
3: يعني باعتقادي ليس فقط هناك

0: توافق ما بين الأتراك والأمريكان، بل الأمريكان على اطلاع بكل ما يجري. يعني هذا من البديهي والمنطقي. يعني اليوم تركيا هي حليف لأمريكا وهي عضو في حلف الناتو، وبالتالي لن تستضيف محادثات سرية بدون أن تشاور حلفائها وتشاور المجموعات الكبار في العالم. لذلك من المنطقي أن تكون هي البلد المستضيف لهكذا لقاءات. أما بالنسبة للقاء وتبعاته، هذا اللقاء قد ترى الحكومة السورية بأنه مفيد لها. يعني شاهدنا سياسة إيران خلال حربها مع إسرائيل، ماذا فعلت إيران؟ حركت أذرعها في كل مكان، سعت إلى أن توسع رقعة الحرب على حساب دول الجوار. يعني هي لم تكتفي بصد الهجمات الإسرائيلية، وإنما بدأت تضرب بدول الخليج، تضرب في دول المنطقة، وأيضا سوريا ليست بعيدة عن هذه الحرب. ولذلك كان من الضروري أن يكون هناك لقاءات مع حزب الله على الأقل لتحييد هذه الجبهة مؤقتا، لأن هذه الجبهة إذا دخلت إلى سوريا ستدخل إسرائيل بذريعة الحرب، بذريعة وجود فوضى، بذريعة السلاح. ولذلك بالنسبة لسوريا أهم ملف في الوقت الحالي هو تحييد إسرائيل قدر الإمكان وتحجيم تدخلها في سوريا، وهذا التدخل لن يحجم ولن يحيد إلا إذا
1: يعني هذه النقطة يعني واضحة. لكن هل تعتقد أن سوريا يعني كان هناك توقعات بأن يكون هناك أي عمل من قبل حزب الله في الداخل السوري؟
0: أستاذة العزيزة، حزب الله في الوقت الحالي هو يعلم بأنه لن يعود إلى الليطاني وجنوبه، وبالتالي جبهته في الوقت الحالي هي جنوبا محصورة من قبل إسرائيل، غربا البحر، وشمالا وشرقا سوريا. وبالتالي المنفذ الوحيد لكي يفك الخناق والحصار عن نفسه هو سيقوم بهجمات على سوريا. هاي في حال إذا ما أردنا أن نربط وضع حزب الله الحرج بالحرب الإيرانية الإسرائيلية. وبالتالي من بديهيات ما سيفعله حزب الله خلال الفترة المقبلة أن يقوم بعمليات تهريب سلاح، أن يقوم بعمليات تفجير، بعمليات تخريبية ليس فقط على الحدود السورية اللبنانية وإنما أيضا في الداخل السوري. ولذلك كان يعني ينبغي أن يتم تحييده لكي لا يضع في ذهنه أن يقوم بهذه العمليات. هو يخشى من تدخل.
1: يعني أنت تعتقد أن صيغة اللقاء هذه توحي بأنه يعني الموضوع موضوع تحييد؟ يعني استخدامك لهذا المصطلح جعلني أتساءل أنه هذا كان طرف قد جلس معه الطرف السوري لو صح الخبر بالفعل. هل تعتقد أنه ما يجري تحييد ولا إمكانية يعني أن يكون هناك اتفاق ما؟
0: باعتقادي في المرحلة الأولى هو سيكون تحييد لمخططات حزب الله، للسيناريوهات التي قد يتخذها أو قد يقوم بها حزب الله. لكن قد يكون هناك خطوات متتالية، يعني من بينها التفكيك أو الضغط على حزب الله من أجل التفكيك، من أجل تسليم سلاحه. يعني إذا أردنا أن ننظر للمشهد بواقعية ورسمية، ينبغي على الحكومة السورية التواصل فقط مع الحكومة اللبنانية وأن لا تتواصل مع فاعل ما دون دولة. ولكن يبدو أن الملف أصبح معقدا بالنسبة للحكومة اللبنانية ولا تستطيع أن تفعل شيء، وبالتالي هي مجبرة. يعني اليوم كل الدول تستعين بجيرانها، واليوم إذا
1: شكرا حقيقة يعني أنك أشرت إلى هذه النقطة وأجبتني عليها حتى قبل السؤال عنها. ما أود أن أذهب معك إليه أستاذ محمد هو التصريحات اللافتة خلال الفترة الماضية، التصريحات الإيرانية تجاه الطرف السوري والرد أيضا الذي ردت به الخارجية السورية تجاه هذه التصريحات. يعني إذا جمعنا هذه التصريحات مع هذا الخبر، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك سياق جديد أو يعني لنقل أن تضع سوريا جانبا هذا الملف، ملف أي تدخل إيراني محتمل، أو يعني ربما أن يكون الأمر على غير ما نتخيله، أن يكون هناك صفحة جديدة بشكل أو بآخر؟
0: يعني بالنسبة لإيران كان الرد السوري واضح تماما. يعني السيد محمد جفال هو رد على التصريحات الإيرانية وتحدث بأن هناك يعني جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري، يجب تعويض الضحايا، يجب الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري. وبالتالي هذه رسالة واضحة وصريحة بأننا لن نقوم بفتح الخطوط معكم إذا لم يكون هناك استعادة لحقوق الضحايا، استعادة لحقوق السوريين، و يعني أن تقوم إيران بتعويض السوريين. ولذلك كان واضحا بأن هناك قلق من جميع دول المنطقة من عودة نتنياهو إلى السلطة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. دول المنطقة تسعى لأن تتفاهم فيما بينها، وخصوصا إيران. إيران تريد أن تفتح خطوط مع الحكومة السورية من أجل أن لا يكون هناك أي ضغط أو أي تبعات عليها. ولذلك كانت الحكومة السورية واضحة وصريحة، نحن لن نفتح الخطوط إلا إذا كان هناك اعتراف بما ارتكب من جرائم ضد السوريين، واعتراف بالحقوق السورية التي سلبت من خلال دعم إيران للنظام السوري. ولذلك اليوم هذا الملف عندما أغلق من الجانب السوري تجاه إيران، الجانب السوري ذهب باتجاه اللقاء مع أو وافق على اللقاء مع حزب الله. يعني في النهاية حزب الله هو منظومة ما دون دولة، والحكومة السورية هي أقوى منه يعني من الناحية النظرية والعملية. يعني هو فاعل ما دون دولة وهي دولة. ولذلك التعامل مع حزب الله بالنسبة لسوريا هو أسهل بكثير من التعامل مع إيران، يوصفها نظام ودولة لديه يعني مقومات الدولة. لذلك الذهاب
1: يبدو أن الأستاذ محمد سليمان لا يستطيع سماعي. على كل إن أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
2: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. يعني ربما خلال أسبوعين هذه الخطوة الثانية التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بإزالة القيود عن القطاع الدفاعي أو أي تعاون دفاعي ممكن مع الطرف السوري، القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ما الذي يعنيه تحديدا بالنسبة لسوريا؟ ما الذي يمكن أن يغير فيها؟
3: نعم، مساء الخير نور، تحياتي لك والأخوة المشاهدين. لا شك أنه هذه القرارات التي يعني صادرة عن الإدارة الأمريكية أو وزارة الخارجية فيما يتعلق برفع القيود على شراء السلاح أو إعطاء سلاح لسوريا هي خطوة مهمة بالنسبة لسوريا. دائما كانت سوريا محسوبة على المعسكر الشرقي أو كما يقال سابقا الاتحاد السوفيتي أو روسيا، وكان يمنع عليها إن كان من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بيع أي سلاح أو كل ما يتعلق بصناعة السلاح أو أي شيء حتى دفاعي، يعني كان يمنع عليها. اليوم مع رفع هذه القيود من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إن كان يعني يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببيع السلاح لسوريا أو على الأقل مساعدتها في مجال القطاع الدفاعي أو القطاع العسكري إن كان في وإعادة التدريب، ربما حتى يعني كان دائما حتى في السابق لا نجد أي شيء لعسكري أمريكي أو أوروبي ضمن تجهيزات الجيش أو القطاع العسكري في سوريا. اليوم هناك اختلاف واضح سيكون، وهذا دائما يعني دليل على نمو وتطور العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد يعني دخول سوريا التحالف الدولي لمحاربة داعش. هناك عدة عمليات عسكرية مشتركة أجريت على الأرض بين القوات السورية والقوات الأمريكية في ملاحقة داعش، في عمليات مشتركة على سبيل المثال جانب مطار الضمير أو غيره من المواقع التي أجريت بالاشتراك بين القوات السورية والقوات الأمريكية. يعني ذلك تماما انفتاح واضح على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم الدعم العسكري لها في مجالات معينة في المستقبل.
1: طيب، هو حقيقة يعني هذا القرار مر عبر الكونغرس أيضا، ونحن نعرف أستاذ عبد الكريم أنه في الكونغرس كان يعني هناك حديث أو تحفظات ما زالت موجودة تتعلق بالتعامل أو أشكال التعامل المتبقية على الصعيد العسكري بين سوريا وروسيا، وحضرتك تفضلت منذ قليل بأنه يعني ربما هذه القرارات الأخيرة للولايات المتحدة يعني تأتي في سياق تحول سوريا أصلا من المعسكر الشرقي. هل تعتقد أنه تم هذا التحول بالفعل؟ لأنه كما نعرف أنه يعني في الغالب يكون التعاون العسكري وأشكال السلاح إذا كانت روسية فلن تكون أمريكية في بلد واحدة.
3: أنا أعتقد أن سوريا يعني في من خلال العلاقة التي بنتها مع روسيا بعد التحرير أو القيادة الجديدة ومع أوروبا ومع الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتمد التوازن في علاقاتها. رأينا حتى زيارة رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، وأنها طلبت من الدولة السورية إيقاف العلاقات مع روسيا أو قطع العلاقات مع روسيا، ومع ذلك يعني هناك رغبة واضحة من قبل الدولة السورية أنها تريد بناء علاقات متوازنة مع الجميع، تصفير المشاكل مع الجميع مما يخدم سوريا. بالنهاية ليست هي في وارد مواجهة روسيا أو أي طرف آخر، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم هذا الدور وكذلك الأمر
1: يعني هو التفهم شيء والانفتاح تجاه التسليح شيء آخر. فأود أيضا أن أسألك عن حدود هذا الانفتاح، الحدود الأمريكية أو الشروط يعني لنقل.
3: أنا أعتقد أنه لا شروط ستضعها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال على الدولة السورية، لأنه رأينا تماما حجم العلاقة أو مستوى العلاقة بين الدولتين منذ التحرير. تعيين مبعوث خاص أمريكي لسوريا هو توماس براك، التصريحات الكثيرة الصادرة عن الرئيس ترامب في خصوص الرئيس أحمد الشرع وسوريا الجديدة ودعم سوريا، وسلسلة العقوبات التي رفعت عن سوريا خلال هذه الفترة. يعني في العراق على سبيل المثال، رغم أن القوات الأمريكية هي من دخلت وأسقطت نظام صدام حسين، إلا أن العقوبات الأمريكية والدولية بقيت 7 سنوات على العراق. اليوم في سوريا خلال أقل من سنة أزيلت كل العقوبات، آخرها كان تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب، واليوم الموضوع السلاح والقيود التي كانت مفروضة من قبل الإدارة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تراعي النظرة السورية في التعامل أو في توازن العلاقات مع الجميع. سوريا كان لها علاقات مع النظام البائد ولها علاقات مع ضباط وشخصيات في النظام البائد. من الطبيعي سوريا يعني أن لا تشعل حرب أو لا تقطع العلاقة مع روسيا حتى لا تقوم روسيا بدعم فلول النظام كما حدث في السابق أو غيره. وبالتالي هذا التوازن في العلاقات أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم هذا الأمر. وقد نجد لأنه كما ذكرت هناك عمليات مشتركة أجريت على الأرض بين القوات السورية والقوات السورية في ملاحقة خلايا داعش منذ عدة أشهر. وتحدث توماس براك عندما قال أنها أصبحت شريك استراتيجي وليس فقط حليف أو مجرد صديق. وبالتالي أعتقد أن الدعم العسكري سيكون قادم من الولايات المتحدة الأمريكية في قادم الأيام.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن عددا من الكليات والمعاهد تتطلب اجتياز اختبارات أو مسابقات خاصة قبل تثبيت الرغبات ضمن المفاضلة. وأوضح الحلبي عبر فيسبوك أنه في مقدمة تلك الاختصاصات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والعلوم السياسية إضافة إلى اختصاصات أخرى. ودعا الحلبي الطلبة إلى قراءة الشروط والمواعيد الخاصة بكل اختبار بدقة وعدم انتظار صدور نتائج المفاضلة للتقدم إليها، مؤكدا أن النجاح في الاختبار شرط أساسي لتدوين الرغبة في الاختصاصات التي تشترط ذلك. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس راس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
4: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
5: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
4: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلباً على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
6: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، المعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا تؤمن الكتب المدرسية.
4: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
7: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
4: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
1: أفادت وكالة الأناضول باقتحام نحو 800 مستوطن إسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بحراسة من شرطة أو من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن اقتحامات المستوطنين لليوم السادس على التوالي تخللتها أداء طقوس تلمودية، هذا ويأتي ذلك في ظل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ أكثر من 100 يوم على التوالي. إذن مشاهدينا، للمزيد حول الأوضاع في القدس المحتلة تنضم إلينا من هناك مراسلتنا ريم العمري. مرحبا بك ريم، كيف تبدو الانتهاكات الإسرائيلية اليوم؟ ما هو أبرز ما حدث منذ الصباح؟
8: نور، في سادس أيام عيد العرش اليهودي وبحسب الأوقاف الإسلامية اقتحم 1195 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال وعلى مجموعات بالفترة الصباحية فقط أدوا الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وما يسمى ويعرف بالسجود الملحمي. خلال فترة الأعياد اليهودية تقول محافظة القدس أن أكثر من 10,000 مستوطن قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك أي منذ يوم السبت الماضي حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال هناك فترة مسائية أيضا لهذه الاقتحامات. خلال فترة الاقتحامات تغلق شرطة الاحتلال البلدة القديمة، تكون هناك حالة استنفار أمني، تشدد الإجراءات على الفلسطينيين، تمنع دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك وللصلاة، وهذا كما تقول محافظة القدس ترجم لأمر واقع تريد سلطات الاحتلال فرضه على المسجد الأقصى المبارك، وهو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك ليتسنى أن يكون هناك للمستوطنين أوقات صلاة في داخل المسجد الأقصى المبارك وفي من جهة باب المغاربة وهو أحد أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك والذي دائما تتم من خلاله الاقتحامات للمستوطنين. ليس هذا فقط، بل أيضا في سادس أيام هذا العيد مئات المستوطنين قاموا باقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس والذهاب إلى مقام قبر يوسف وأداء الصلوات التلمودية في هذا المكان منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح هذا اليوم. وبحسب شهود عيان من مدينة نابلس تقريبا هناك 36 حافلة أقلت المستوطنين إلى منطقة شرق نابلس بحماية وتأمين من جيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة بأكثر من 30 آلية عسكرية ليؤمن هذه الاقتحامات وفرض الحصار الشامل على هذه المنطقة، منع الفلسطينيين من الحركة واضطرت المدارس أن تؤجل دوامها حتى ينتهي المستوطنون من أداء طقوسهم التلمودية. هذا جزء من الاعتداءات التي قام بها المستوطنين هذا اليوم في الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري على هذه الإحاطة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغواء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. لما الدولة، أي دولة، بدها تشق طريق أو تبني مدرسة أو مشفى أو أي شيء، ممكن تحتاج أرض بيملكها الناس. وهون بيجي الاستملاك. الدولة بتأخذ الأرض للمصلحة العامة، مصلحة العامة، وبتدفع لصاحبها تعويض عادل، تعويض عادل. من حيث المبدأ، الاستملاك موجود بكثير من دول العالم، وبسوريا تحديدا موجود من عشرات السنين. الإعلان الدستوري ذات نفسه أشار إله بالمادة 16 اللي بتقول: حق الملكية الخاصة مصون ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. بس المشكلة بتبلش لما بيجي السؤال: هل الاستملاك كان فعلا للمصلحة العامة؟ بحالة سوريا بصير السؤال: هل استملك النظام المخلوع هالأراضي فعلا لخدمة البلد؟ هل كان الاستملاك ضروري عن جد؟ هل تنفذ المشروع اللي كرمال استملكت الأرض؟ هل اندفع التعويض؟ وإذا اندفع هل كان عادل؟ طيب وشو بصير إذا الأرض استملكت لغاية وهدف ما وما تنفذت، وبعد عشرات السنين صارت الأرض جزء من مشروع استثماري بدل الغاية الأساسية؟ هالأسئلة رجعت اليوم مع احتجاجات بقدسية ومعظمية الشام، ورجعت المطالبة بإعادة فتح ملف الأراضي المستملكة، وخصوصا مع الحديث عن تحويل مطار المزة لمطار مدني للطيران الخاص. بالمعظمية تحديدا القضية مش جديدة. التقديرات المتداولة بتقول انه الاستملاك طال حوالي 3/4 اراضي المدينة، بما في ذلك مساحات زراعية واسعة كانت بتشكل مصدر رزق لعدد كبير من الاهالي، وعشرات الاف الاشجار الزيتون يلي انشلعت بزمن النظام الباد. والتعويض ما صار، وان صار فبأسعار 1985 عام 2008، بعد 30 سنة. لهيك الأهالي بيعتبروا القصة مظلمة اقتصادية كبيرة من فعل النظام المخلوع. النظام أخذ منهم الأرض ومصدر الدخل وخلى حقوقهم معلقة لعقود. هاي المظلمة سواها النظام المخلوع وصار وقت يستردوا حقوقهم. هاي وجهة نظرهم. بالمقابل وجهة نظر الحكومة بتقول إنه الأراضي ما انباعت، وإنما تحولت لشراكات بتحتفظ فيها الدولة بحصتها وعوائدها، وأنه هاي مشاريع تجارية واستثمارية بتخدم المنفعة العامة. وكمان بتقول الوزارة أنه الملكية بتنحسم بالوثائق والسجل العقاري والقضاء وفق النظام، مش بالاحتجاج وتعطيل المشاريع. وقالت أنها جاهزة لاستقبال الاعتراضات ودراستها. مرة ثانية الأهالي بيقولوا: نحن مو ضد الاستثمار ولا ضد الإعمار، لكن قبل ما تبدأوا مشروع جديد خبرونا وتعالوا نحكي شلون انتقلت الأرض للدولة، هل اندفع ثمنها ولا لا، وهل تغير الهدف اللي من شان استملكت هالأرض ولا لا. طيب ليش ما ترجع الأرض لأصحابها مثلا، أو يصيروا شركاء بالمشروع؟ مطار المزة القصة أعقد. في مطالبات بملكية الأرض في خطة استثمار جديدة، بالوقت نفسه في معلومات عن مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية لمعتقلين قتلهم النظام البائد داخل المطار. يعني قبل ما نسأل شو رح نبني فوق الأرض لازم نعرف شو في تحت الأرض. سوريا بحاجة الاستثمار وإعادة الإعمار أكيد ومن دون شك، وبحاجة لرد المظالم وبناء الثقة كمان أكيد ومن دون شك، والمصلحة العامة لازم تنحمى لحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا أكيد ومن دون شك. بس كمان ما لازم تكون حجة جاهزة لندفع المواطن ثمن أو الثمن. وهون بدنا نسأل: هل أساساً بيجوز استمرار العمل بأرض ملكيتها محل نزاع وغير محسومة؟ هل لازم مثلاً ترجع الأراضي لأصحابها الأصليين ولا لا؟ طيب شو بصير بالدولة وأملاكها؟ طيب لما الدولة بتكون من غير شيء مفلسة شلون بدنا نحل هاي القضية؟ هل مثلاً يتحولوا أصحابها لشركاء بمشروع جديد؟ ما بنعرف، راح نشوف. هل منوقف الاستثمار والاقتصاد لتنحل قصص المقابر الجماعية كلها؟ هل هذا ممكن؟ هل عكس هذا ممكن؟ هالأسئلة هاي رح نناقشها اليوم بحلقة وسط الأول، وسط البلد. لكن بالأول خلينا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية، والمقولة اليوم بتقول: الاستملاك يخدم المصلحة العامة أكثر مما يضر بحقوق المالكين. ومعي بهالفقرة البتول الخطيب وهي طالبة ماجستير تاريخ وهي مع المقولة، وموسى زاهر طالب طب بشري ضد المقولة. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية، ومعي البتول وموسى. ما هيك؟
2: أهلا.
0: البتول أهلا وسهلا فيك. موسى أهلا وسهلا فيك. حضرتك طالبة ماجستير تاريخ،
2: صحيح؟
0: طالب طب، أي سنة؟
2: سنة السادسة.
0: بالتوفيق دكتور، يعني خلص
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا رب. حضرتك مع المقولة، أنت عم بتدافع عن موقف الحكومة
2: طبعا،
0: وحضرتك ضد المقولة وبتدافع عن موقف الأهالي
2: طب،
0: ما هيك؟ طيب طبعاً. راح أذكركم بقواعد اللي ابتسموا لك الحضور فورا. خليني أذكركم بقواعد المناظرة. عندكم ثلاث جولات راح تبدأي ورح تختم، 90 ثانية لكل واحد فيكم بكل جولة، ما حدا راح يقاطعكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية لما لآخرها. جاهزة؟ جاهزين؟
2: جاهز.
0: تمام؟ العداد على الشاشة؟ جاهزين؟ تفضلي.
3: تمام، مرحبا. بداية المفروض نحط بعض التعريفات الواضحة لموضوع الاستملاك. شو يعني استملاك؟ الاستملاك هو نقل ملكية شخص معين، مال أو عقار أو أي شيء مخصص للبيع أو الشراء، إلى دولة أو إلى أي جهة حكومية أو عامة، والهدف هو تحقيق المنفعة العامة. طبعا أنا عم أحكي هون بضوابط قانونية بالدرجة الأولى ومع مراعاة ضمانات. وعندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية فنحن بالأكيد رح نفضل المصلحة العامة على المصلحة الفردية. فعلى سبيل المثال تخيلوا معي أنه نحن عنا مدينة بأكملة ما فيها شارع، أو قرية ما فيها شارع، ونحن بحاجة نمد هي القرية أو المدينة بشارع، ولكن للأسف عندنا شخص واحد قرر أنه هو ما بده يمد هذا الطريق بالأرض اللي هي لإله. فهل نحن منوقف نمد الطريق بس لأنه هذا الشخص رفض أنه نحن نمد الطريق؟ بالأكيد لا، لأنه الدولة وبالدولة عموما والمجتمع والمصلحة والمجتمع والمصلحة العامة بتفرض علينا أساسا أنه نحن نفضل المصلحة العامة على الفردية. فالاستملاك هون ما بيعني أنه ملكية الفرد بلا قيمة، وإنما بيأكد على مصلحة وأهمية المجتمع ككل. والقانون السوري بيأكد بالمرسوم الثاني، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 20 عام 1983، بأنه الدولة إمكانية استملاك العقارات المبنية وغير المبنية من أجل تنفيذ مشروع ذات نفع عام.
0: طيب شكرا، هاي حكت مبدأ الاستملاك، مشكورة. وعم تقول إنه الاستملاك هو للمصلحة العامة، ومو معقول إحنا نوقف مصلحة المجتمع ككل مشان شخص مثلا ما بده الطريق يمرق بأرضه، أو ما بده المشفى تتعمر بشكل أرضه. تفضل.
4: تمام، كونه ذكرنا بشكل أساسي قانون عام 1983، فهذا القانون أساساً لما تم طرحه منح مؤسسات الدولة صلاحيات تجاوزت أساساً النفع العام، وأصبح وسيلة بيد النظام للسيطرة على أصحاب وعلى أصحاب وأملاك الأراضي. بالتالي أنا اليوم لما انفتح باب جبر الضرر للأشخاص المتضررين فقط من عام 1983 لحتى عام 2008، بلغ عدد أصحاب الضرر حوالي 4000 شخص. تم معالجة حوالي 70
0: طلع فيني إيه؟
4: تمام، 4000 عندي حوالي 4000 شخص تمت معالجة عدد محدود من هذه القضايا. وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن أصحاب ضرر جدا بأرقام كبيرة. فكيف لو ضفنا عليها الأشخاص اللي هم متضررين من عام 2010 وعام 2024، فوفق المنظمات الحقوقية تم بهي المرحلة الزمانية إضافة أكثر من 60 مادة قانونية وضعها النظام السابق لفرض سيطرته على الأراضي اللي هي تابعة لأشخاص كانوا معارضين للنظام. بالتالي أنا اليوم تحول هذا القانون من وسيلة لتحقيق النفع العام وإنما لوسيلة لمصادرة الأراضي وفقا للموقف. فأنا بالتالي اليوم أرفضه بشكل كامل هذا القانون بحال ما تم إصلاحه. وأنا الإعلان الدستوري السوري ضمن لي صون الملكية الخاصة وفق المادة 16 بما يحقق مصلحتي ويأمن لي بإني أنا يرجع لي عائد عادل. فاليوم أنا ما بدأ بالقانون قبل ما أرجع الحق لأصحابه بالحق.
0: شكرا. انت من المتضررين شيء انت؟
4: انا اعتبر نفس صوت الشعب.
0: البتول، انت قلتي القانون 20983 هو عم بيقول لك نفسه هذا القانون حرم على الاقل 4000 شخص من حقوقهم، وعمليا هو نظام استخدمه لمصلحته مش للمصلحه، مش للنفع العام، مصلحه النظام مش مصلحه فعلى اي اساس نحن بندافع عن قانون جائر؟ زائد انه من بعد 2010 2011 بعد الثوره ازدادت هذه الارقام والمتضررين بشكل كثير كبير. لا تفضلي.
3: تمام. اللي لازم اقوله حقيقه حاليا انه المصلحه العامه ما بتضمن يكون عندنا الكل ربحان والكل رضيان. نحن دائما في عندنا طرف متضرر وعندنا طرف خسران، بس المصلحه العامه بتستوجب احيانا تقييد المصلحه الفرديه لخدمه المصلحه العامه، يعني نوع من الايثار. وبالمادة 15 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 بنص بشكل صريح على أنه الملكية الخاصة مصانة ولكن لا تنتزع من أيدي أصحابها إلا للخدمة المجتمعية وبمقابل تعويض عادل كما ذكرت بالبداية وبضمانات يكفلها القانون. وبمقابل عمل الدكتور عماد المصري اللي هو معاون وزير الإسكان لشؤون تخطيط الدراسات بيقول يا بدنا نطلع بشيء اسمه رابح رابح وليس خاسر خاسر. يعني أنا بيهمني اليوم أن يكون عم أجذب هذا المجتمع لعندي، يكون عم أعمل مثل تعاون بين المصلحة بين اللي عنده مصلحة عامة بين بشكل عام المجتمع والأفراد، لحتى أنا أكد على الجهود اللي عم تبذلها مشكورة وزارة المؤسسة العامة للإسكان لحتى نطلع من دائرة أنه الكل خسران أو من دائرة ما عندنا حدا ربحان. وأطلق كمان خبرنا أنه بمدة أقل 100 يوم رح يكون عندنا مرصد وطني للإسكان ومركز بحوث إسكان وعرض مسودة أولى للاستراتيجية الوطنية للإسكان، وهذا كله طبعا بيصب بالمصلحة العامة بشكل واضح.
0: أوكي. أستاذ موسى أو دكتور موسى بنحرى عم بتقول لك أنه المؤسسة العامة للإسكان حكت أنه سيد مصري عم بيقول أنه هو رح يشكلوا مرصد ورح يحطوا استراتيجية والمطلوب رابح رابح، ما حد رح منهم رح يخسر والدولة ما رح تخسر، الكل ربحان. فليه لحتى نوقف شيء رح تربح منه الدولة ورح يربح منه الأفراد؟
4: تمام جدا. بالبداية لما نحكي نحن عن الآليات اللي تبعتها المؤسسة العامة للإسكان فنحن ما فينا نغض النظر عن فجوة التواصلية اللي صارت ما بين المؤسسة العامة للإسكان وأصحاب هدول الأراضي والممتلكات، لدرجة أنه حتى الأشخاص العاملين بمجالات الحقوق الإنسان والسوريين تحديدا وضحوا بأنه كان في عنا فجوة اتصال جدا واضحة خلت يصير هذا الخلل وخلت أنه أبناء الشعب وأصحاب الحق أنهم يلتجؤوا للاحتجاجات، يلتجؤوا لحتى يوصلوا صوتهم بطريقة أخرى لأنه حسوا أصواتهم مانا مسموعة. بالإضافة إن نحن لما بدنا نحكي عندي إياها عن قانون الاستملاك نحن عم نحكي عن فترتين زمنيتين، فترة زمنية الأولى واللي هي ما قبل التحرير وهي كانت تتضمن عقود من الفساد الإداري والقضائي، بالتالي أنا الشعب عنده فقدان ثقة ما بينه وما بين مؤسسات الدولة. والنقطة الثانية واللي هي مرحلة ما بعد التحرير واللي ترتبط ارتباط وثيق بمرحلة العدالة الانتقالية، ونحن ما فينا نغض النظر ما بين التكامل ما بين الملف العمراني وملف العدالة الانتقالية. بالتالي أنا اليوم كمواطن سوري من حق يكون رقيب وشريك بالقرارات يلي عم تحطها المؤسسة العامة للإسكان بصفة وسيط، ونحن منركز على كلمة وسيط وما فيها تأخذ دور أصحاب الحق. النقطة الثانية أنا اليوم بحاجة جلسات مطولة من أعضاء مجلس الشعب بما يتعلق بقانون الاستملاك العام. النقطة الثالثة وهي طبيعة الاستثمارات اللي أثارت غضب الشعب عندي إياها لأنه شافوها هي عبارة عن أبراج سكنية ما عم تحقق النفع العام لإلهم بأسعار جدا غالية.
0: عم بيحط حجج وعم بيقول إنه مؤسسة الإسكان المفروض هي مؤسسة وسيطة. الناس سمعت بعد ما احتجت بلشت مؤسسة الإسكان تحكي مع الناس، كان المفروض هي تحكي هذا الكلام قبل. كان عم بيقول كمان موسى إنه نحن اليوم أصلا لازم نكون رقيب وشريك مع الدولة مش لحالنا عم نسمع بعدين بعد القصص. وأخيرا النقطة الأخيرة اللي أثارها إنه لو كانت الموضوع والله خدمة عامة على عيني وراسي بس نحن عم نحكي عن استثمارات أبراج وما أبراج، مش هي هاي اللي نحن متوقعينه. انت شو بتقولي؟
3: اللي بيقولوا انه نحن عموما الشارع السوري لحد هي اللحظه نحن دائما عم نشوفه ساخط وغاضب على اي قرارات عم تطلع، طبعا ولا يلام. وسبب بعدم لوم الشعب انه هو دائما عم يكون طالع من مرحله حرب، عم يكون طالع من مرحله قرارات ما بقدر اقول عنها غير حكيمه، ولكن لا تصب في مصلحه هذا المواطن بالدرجه الاولى. فبالمنفعه بقانون السوري تحديدا بما ينص او بما يتحدد بموضوع المنفعه العامه بالماده الثالثه من عام 1983 ايضا
0: بتشمل نفس القانون 20
3: نفس القانون لكن بيختلف الماده، بتشمل الانشاءات السياحيه والمشاريع التي تدخل في خطط التنميه. يعني احنا ما كان عندنا شيء واضح بيحدد لنا انه يلي رح ينقام هو مباني سكنيه على فرض، ودخول القطاع الخاص على الخط هو بيدعم هذا المواطن، ولكن دائما نحن في عندنا بعقليه المواطن السوري خوف من السياسات الخاصه، لانه دائما بنظره انه هي مرتبطه بتذمر، مرتبطه بنوع من الاستغلال اذا بنقدر نقول، فدائما هو خايف، خايف هذا القطاع الخاص موجود فهو جاي لحتى ياخذ مني اي شيء ثاني. فايضا الى ذلك مؤسسه الاسكان عفوا مشكوره عم تبذل جهود واضحه جدا لحتى تشرك المواطنين بعمليه القرارات اللي عم تتخذها. فنحن عم نشوف ضوابط من قبل المؤسسه العامه للاسكان مع الافراد مع المجتمع وحتى مع الشركات الخاصه لحتى تقدر تدخلهم على السوق السوري.
0: المؤسسة عم تبذل هاي الجهود، عم تتواصل مع المجتمع، ومن ثم أساسا بالقانون 20-1983 اللي صادر أراضي أو استملك أراضي معظمية هو لم يحدد أنه طبيعة الأراضي، قال إما سياحية أو تنموية، وبالتالي هو اللي عم بصير اليوم هو مانو تجاوز للماضي. تفضل.
4: تمام جدا. بالبداية أنا اليوم لما بدنا نحكي عن أراضي سورية فهذه الأراضي لها خصوصية جدا كبيرة، تتنوع هذه الأراضي ما بين أراضي أساسا تم السيطرة عليها لتحويلها لمناطق وسكنات عسكرية، مناطق تم استخدامها كوسيلة ضغط على أصحاب هذه الأراضي واللي كانوا هم معارضين لنظام الأسد، فهل يا ترى هذه الأراضي تم استخدامها لتحقيق المصلحة العامة أم لتصفية حسابات؟ أيضا والأهم، اليوم العديد من الأراضي بسوريا للأسف هي عبارة عن مقابر جماعية، بالتالي أنا اليوم لما بدي أحكي عن هيدا الأراضي هي الأراضي بتضم رفات لأعداد كبيرة من العائلات اللي هي بانتظار خبر عن أبنائها، فيا ترى هل أنا بدي أفضل استثمار لشركة خاصة مقابل دمعة أم أو أهل بانتظار خبر عن أبنائهم؟ بالإضافة أنه أنا اليوم حالة اللي عاشها المواطن السوري ضيعت الكثير من أوراق الثبوتية، ضيعت الكثير عندي إياها من الوسائل اللي بتثبت أني أنا صاحب هذا الحق والأرض، بالتالي أنا اليوم ما عندي وسيلة أثبت أنه أساساً هاي الأرض تابعة لإلي. بالتالي بالعودة أنا على قضيتي الرئيسية، أنا اليوم هذا القانون ما رح أقبل فيه إلا بحال وجدت تكامل وعمل ما بين وزارات الدولة، المؤسسة العامة للإسكان، القضاء وهيئة العدالة الانتقالية، كلياتهم يجتمعوا لحتى يحققوا لي مصلحة وحق المواطن بالمرتبة الأولى. تحديداً عم نحكي عن قانون هو أساساً غير قابل للطعن، فبالتالي أنا اليوم هذا القانون بحاجة لكثير من التعديلات وتبقى حق المواطن مرتبة أولى أمام كل شيء ممكن نحن نحكي فيه.
0: شكراً. فاصل قصير وبنرجع لنشوف رأي الحضور. خليكم. حيا الله بكم مرة ثانية، مناظرة ساخنة جدا، خلينا نشوف أهالي شو رأيهم. تفضلوا، مع مين أنتوا برأيكم؟ تفضل أستاذ.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: بس لو تعرف عن حالك معليش.
2: أنا مصطفى العكش من المعظمية.
0: معظمية أهلا
2: وسهلا. نعم أنا مع رأي الدكتور، لأنه أراضي المعظمية مستملكة نسبة 85% من الأرض وما نقام عليها ولا مشروع. هلا أنا بفهم الاستملاك أنه أنا بدهم يبنوا مدرسة بيعملوا لها قرار استملاك لمدة 5 سنوات، ما تنفذ بيلتغى القرار. أما نحن أول قرار كان عنا بال76 أخذنا كل الجبال تبعيتنا الأراضي الزراعية وما تنفذ عليه أي شيء، يعني كأنها من يوم آدم لليوم نساها هاي الأرض مثل ما هي، حرمونا من منفعتها، حرمونا من زراعتها، حرمونا من الوصول إليها. بعدها بال85 إجا المرسوم تبعية المحافظة كمان حوق على 12500 دنم، حرمنا كمان من أن نوصل لهون أو نستفيد منهم، ومع هيك ما نفذ عليهم ولا مشروع. فنحن منطالب ولا مشروع ولا حط بلوكة، نحن منطالب بأنه يرتفع الاستملاك عن أراضينا ويسترجع لنا. عاد نحن بنتفق مع الدولة، بنعطيها استثمار، بنعطيها لمتعاهدين، نحن بنبنيها، نحن بدنا نكون أحرار بهالموضوع. بالنسبة هذا بالنسبة للأراضي. بالنسبة للمطار كمان نحن هذا مطار مساحته 3500 دنم، مرتبط بذاكرة أهالي المعظمية بالمخابرات الجوية. يعني
0: نحن معنا بعد في ساعة ونص بالحلقة رح تأخذ، بس عشان نسمع كمان غير. تفضل.
5: يعطيكم
0: يعطيكم
5: العافية. أنا سدرة زيدان، طالبة إعلام. هلا أنا مع الأنسة بقانون الاستملاك، لكن أنت ذكرتي أنه هو تحت إطار قانوني، لكن هل القانون واضح؟ يعني هل القانون عم يطبق بطريقة واضحة وعادلة؟ زائد أنه أنا مع حماية حقوق المواطن، فكيف رح يتم التوازن بين تنمية وإداء يعني إقامة مشاريع عامة بتفيد المواطن، وكمان لازم أنا أضمن حقوق المواطن، كيف رح يتم التوازن بين الاثنين؟
0: خلينا نأخذ آخر مداخلة بعدين إذا بدكم بالتعقب. تفضل أستاذ.
6: المحامي عبد اللطيف إدريس، هل ممكن أنه نأخذ مدينة كاملة من أجل المنفعة العامة، استملاك مدينة كاملة من أجل المنفعة العامة؟ نحن عندنا 85% من مساحة المعظمية هي استملكت من أجل المنفعة العامة.
0: شو الورقة اللي بإيدك؟
6: خريطة تبين الاستملاكات. نحن اللون الأخضر البقيان.
0: ارفعها شوي، ارفعها شوي نشوف إذا فيها إذا الكاميرا فيها ضغط زوم. شو اللون الأصفر وشو اللون الأخضر والأحمر؟
6: اللون الأخضر هو البقيان.
0: على المايك بس، المايك المايك المايك، حدا يساعده بالورقة.
6: اللون الأخضر هو الباقي من المعظمية.
0: اللون الأخضر هو اللي باقي من المعظمية
6: فقط، هذا الباقي 15% من مساحة المدينة كاملة لأبنائها، ما تبقى كله استملك.

0: بلش بالاستملاك فهو رح ياخذ حقه وزياده. شو يعني حقه وزياده؟ يعني ببساطه رح ياخذ مبالغ ماليه تنصف الشيء اللي هو استملكته الدوله عفوا بالاضافه لشيء عيني. فهذا الشيء انا بعتقد هو بيضمن حقه لهذا المواطن. واليوم القوانين صراحه هي كثير عم تصب بصالح المواطن وبصالح العام بشكل كامل ومطلق.
1: شو يا موسى شو رايك انت؟
2: تمام كثير. هلا بالبدايه خلونا نحكي بشكل اساسي على انه القانون اللي تم تطبيقه بعام 1983 هو اكيد ما تم تطبيقه بالطريقه الامثال، ولكن انا اليوم اساسا نحن لنوصل لمرحله استملاك عام نتمنى انه نحن تكون اخر خطوات الدوله. يعني نحن اليوم لنحقق فائدة اقتصادية نمشي بمراحل كثيرة قبل ما نوصل لمرحلة استملاك عام ونوصل عندي إياها لمصادرة أراضي وحق أهالي ونحن نوصل لهيدا المرحلة كونه نحن سوريا فيها مساحات جدا واسعة ومساحات قابلة للاستثمار، فضل حقوق المواطنين محفوظة وتحديدا بملف المعظمية كونه أتينا على ذكره هي أراضي تم الاستيلاء عليها ووفق القوانين اللي عندي إياها أنا كان يضمن أنه أنا خلال 5 سنوات بحق للأشخاص بأن هي تراجع بحال ما تم تنفيذ أي استثمار عليها، وبعد 15 سنة يسقط حق الاستثمار عن هيدي الأرض. ولكن للأسف أنه ما تم العمل على هذا الموضوع وظلت الاستثمارات هي بحال تصديرها، لهيك نحن بنشوف بأنه هو كقانون إذا نحن رح نتم العمل فيه فهو بحاجة لكثير من التعديلات، بحاجة ورش مطولة جدا. قضايا الفروغ وقضايا الاستملاك العام وكيف تم السيطرة على الأراضي هي قضايا جدا شائكة وقضايا تتقاطع مثل ما ذكرنا مع ملف العدالة الانتقالية وتتقاطع مع كثير ملفات حساسة. فنحن اليوم لما نتعامل مع هذه الأراضي أنا ما فيني أجيب قانون 1983 وإجي أطبقه مباشرة لأنه الحال بعام 1983 ما أنه مثل الحال بعام 2026.
1: خليني أذكركم قبل ما ننهي، أو بدي أشكر كثير موسى والبتول، فعلا مناظرة حلوة كثير يعطيكم العافية، بس خليني أذكركم باستبيان الحلقة لليوم اللي بيقول ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بإمكانكم تصوتوا عبر مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم مثل العادة بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. خلوني أبدأ بصورتين. الصورة الأولى عيلة اتخذت أرضها من 40 سنة مشان مدرسة، المدرسة ما انبنت والتعويض كان وصار بسعر ما بيشتري اليوم بربطة خبز، وبعدين شافت أرضها فجأة صارت مشروع استثماري، بيجت شركة خاصة بتسوي استثمار. شو بتحس هاي الليلة؟ طيب الصورة الثانية، وعم بستعير من الاثنين، حي كامل مدمر وقرية ناطرة مشفى من سنين والمشروع واقف لأنه في شخص عم بيطالب بقطعة أرض بنص الموقع، مين فيهم صاحب الحق؟ ويمكن السؤال الأصعب، هل فينا نحن فعلا ننصف الاثنين؟ وهون القصد بالجوهر المجتمع ولا الفرد؟ سمعنا الليلة انه ما في دولة بتستغني عن استملاك وهذا اكدوا الطرفين وهذا صحيح، بس مين بيقرر شو هي المنفعة العامة؟ الدولة نفسها. ومين بيقدر التعويض؟ الدولة نفسها. ومين بيحكم اذا صار اعتراض؟ قضاء الدولة نفسها. يعني الدولة بهالقصة خصم وحكم بنفس الوقت، فشلون بتطمن المواطن؟ وشلون بدها تطمن الدولة كمان او تطمن الدولة الناس انها رح تعدل؟ بالمقابل اذا صار كل ادعاء بالملكية قادر يوقف مشروع، مين رح يدفع الثمن؟ رح يدفع ثمن المريض اللي ما لقى مشفى والطفل اللي ما لقى مدرسة والقرية اللي ما فيها شارع وانت ماشي. والملكية الخاصة ما بتعطي حدا حق يعطل حق الاف الناس لاجل هيك مفتوح. وخلونا نكون صريحين بسؤال، ما حكى كفاية كثير من الاستملاكات اللي عم نحكي عنها صارت بزمن نظام ما كان حدا بهذيك الايام يقدر يعترض عليه؟ فإذا الدولة الجديدة ورثت الأراضي، هل ورثت معها مشروعية القرارات اللي اتاخذت بذاك الزمن منه؟ ولا من حق الناس كمان يرجعوا يفتحوا هاي الملفات؟ ومن حق الدولة أيضا ترجع تفتح هاي الملفات؟ وإذا فتحناها كلها هل فينا نتحمل النتيجة؟ وحتى لو اتفقنا أنه التعويض لازم يكون عادل، عادل بأي سعر؟ سعر يوم الاستملاك ربطة خبز ولا بسعر اليوم والدولة مفلسة؟ طب مين بيدفع فرق 40 سنة؟ الدولة ما معها، المواطن ما معه. شايفين قديش القصة معقدة؟ الأرض اليوم مسجلة باسم الدولة وهذا بيقول مين المالك، بس ما بيقول إذا كانت الطريقة اللي صارت فيها مال الدولة مالكة هي

0: طريقة عادلة. ما راح أقول لكم مين فاز بالمناظرة، راح أترك السؤال لكم اللي ما جاوب عليه حدا بشكل كامل الليلة. طبعا الاستملاك يلي بيأخذ الأرض باسم الناس وبعدين بيعطيها لغير الناس، هذا شو اسمه؟ وإذا كان هذا هو الحال فهو ما عاد مصلحة عامة، صار خسارة عامة وبس. نشوفكم بعد الفاصل.
1: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم واللي بيقول: ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها؟ أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية؟ أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة؟ أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بدكم إذا سمحتوا تصوتوا عبر مسح الباركود على الشاشة. وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم من نتيجة الاستبيان. خليني أرحب بالأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معضمية سابقا حتى، والأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب وأيضا عضو لجنة الإدارة المحلية والتنمية. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة. شكرا كثير لكم لبيتونا. وخليني أبلش معك أستاذ حسن، شو عدا ما بدأ؟ ليش قامت الناس هلأ؟ طب ما الاستملاك قديم والقصة قديمة، شو اللي صار؟ ليش الناس هالمرة احتدت؟ شو عم يصير؟ تخبرنا.
1: مين قال إنه الناس هلأ فزت؟ الناس ما استكانت ولا لحظة من اللحظات منذ صدور مراسيم الاستملاك. الناس ما استكانت، باستمرار كانت الناس عم تطالب بحقوقها. إذا سمحت لي بدي أحكي شوي عن موضوع قوانين الاستملاك والاستملاك الخاص بالمعظمية شوي. بس للأسف الدولة،
0: رح نحكي عنها بالتفصيل، بس أنا عم بسأل إنه شو اللي فجأة هلأ؟ ليش اليوم شفنا مظاهرة؟ طيب ليش مو قبل 6 شهور؟ ليش مو قبل سنة؟
1: شعرت الناس إن الدولة باشرت بإعطاء هذه الأراضي لمشاريع استثمارية ولم تعوضها عن حقها، وبالتالي ما لقيت إذن صاغية فالتجت إلى الشارع. هذا هو السبب الرئيسي. يعني
0: السبب الرئيسي إنه الناس شعرت بإنه هلأ عم بصير
1: استثمار الأرض،
0: فيق القصة.
1: بالضبط.
0: أستاذ بشر، أنت عضو بلجنة الإدارة المحلية، لما بيجي الناس بيقول استملكت من عشرات السنين وهلأ عم بيطالب بحقه فيها، شو أنتم موقفكم من الشام؟ شو بدكم تسوون؟
2: هلأ بداية يسعد مساك ومساء الأستاذ حسن ومساء الأخوة الموجودين هون والسادة المشاهدين. الموضوع معقد جدا حقيقة، إشكالية كتير كبيرة تحتاج نقاش عميق قانوني واجتماعي واقتصادي، لأنه هناك أثر كتير كبيرة للاستملاك اللي صار. فلسفة الدولة تغيرت، عنا فلسفة في دولة كانت قائمة دولة شمولية ما عندها مشكلة بحقوق الفرد،
0: مو عندها مشكلة بآخر. ما أنا مهتم بحقوق الفرد.
2: أي تماما. يعني ما عندها مشكلة تأخذ أو تختصب أو تستملك بشكل أو بآخر، على الرغم من مشروعية الاستملاك من حيث المبدأ العام، لكن يعني له أثر، يعني يجب أن تراعى، أثر متعلقة بكل حالة من الحالات على حدة. هناك فلسفة متغيرة اليوم في العالم ككل، في منطقتنا، في بلدنا بعد التحرير. الدولة يعني أخذ خط آخر مختلف. الناس، ليش الناس قبل ما كانت تحكي؟ الناس ما كان في وسعة تحكي أبدا، أو ما كان بإمكانها تظهر هذا الحكي بشكل.
0: خليني أستوقفك هون قليلا. ما كانت تقدر تحكي، هلأ صارت عم تحكي. بس أنت عم تقول الدولة اليوم عندها فلسفة ممتازة، أكيد لا يقارن بفلسفة،
2: تمام،
0: بس
2: مختلفة.
0: مختلفة تماما. طب الفلسفة المختلفة المفروض ما يعني الناس ما تنتفض، مفروض تكون في تعاون بين الدولة وبين بين بين الناس. ليش
2: هاي في الحالات المثالية؟ ما في حالة مثالية.
0: والحالة هلأ شو؟
2: الحالة غير مثالية طبيعي، لأنه أولا نحن في فترة انتقالية، في هشاشة قانونية لسه، خلينا نقول مراكز القانونية ما أخذت.
0: طيب مين اللي بده يحسم القصة اليوم؟ مين القضاء، مجلس الشعب، المحافظة؟
2: بعتقد في تضافر جهود. مجلس الشعب في له حيز بده يشتغل عليه، هو الحيز القانوني المباشر أو التشريعي. القضاء في قضايا يجب أن تنظر قضائيا ولا يمكن أن تحسم إلا قضائيا. يعني الموضوع يحتاج التضافر.
0: أنا تواصلت مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بأثناء دعوتهم، بشكرك أنك لبيتني لأنه كان في تردد كثير عن أعضاء مجلس الشعب أنهم يحضروا. بيظل السؤال أنه وقالوا لي وقتها أنه هلأ عم نعمل مداولات وعم نحكي
2: صحيح.
0: مع وزارة الإسكان ومع المحافظة وما شابه. وصلتوا لمحل؟
2: لسه ما حقيقة ما أخذ مصر. الموضوع ما أخذ، يعني النقاش ما أخذ حقه، يحتاج النقاش مثل ما حكينا، مشكلة طويلة عريضة.
0: طيب بما أنه معنا عضو مجلس الشعب عضو سابق بالمجلس، خلينا نسمع وجهة نظر الناس. نعملنا تقرير جلنا على الناس بريف دمشق لنسألهم عن وجهة نظرهم بقضية الاستملاك. خلينا نسمع من بعضنا شو حكوا.
3: نحن مثل ما بنعرف أنه المطار 4 عقارات، العقار 2299 استملاك فرنسي، والعقارات 2426 2427 2428 لهلا باسم اهالي مدينه معظميه الشام، دليل انه لا قبضنا ولا شيء. بالنسبه للعقار اللي استملاكه فرنسي، انا عندي هي الوثائق الاستملاك الفرنسي، هي هذه الوثائق بتقول انه نحن لحد هاللحظه ما قبضنا وجدودنا معترضين.
4: تفاجئنا بانه المحافظه شاطبه على اسمائنا وحاطه اسم محافظه مدينه دمشق من دون اي ليره سوري لاي واحد، حتى لو كانت بدها تدفع فكان سعر المتر 10 ليرات ما بيساوي ركبه سرفيس.
5: الحكومه ما عم ترد علينا ونحن عم نطالب باراضينا واولادنا، يعني عم يستاجروا شبابنا كلياتها قاعدين عم يستاجروا بيوت، وين الحكومه؟ ليش ما عم ترد علينا؟ ليش ما عم تحكي معنا؟
6: بدي احكي لك شيء بسيط، انه سياده الرئيس احمد الشرع اول ما رجع، اول ما انفتحت الشام سوريا، رجع على بيته على المزه وطلع على المستاجر واخده منه. فنحن لساتنا بالمعظمية ما أخذنا لا مطار لا جبل ولا أي شيء من حقوقنا، ولا أخذنا أي شيء، مع أنه معنا ملكيات كاملة، معنا كتير شغلات بتثبت لهذا الشيء.
7: ما بصير ملكية مصانة بكل دساتير العالم، بكل أنظمة العالم، بكل أحزاب العالم، بكل الدنيا الملكية مصانة أبدا.
8: أنا كواحد من سكان المعظمية، يجي مستثمر خليجي يروح يعبي أموال من أرضي وأنا ما معي ليرة أكل، أو ما معي زوج ابني، أو ما معي أصرف على بيتي، هذا ما بيصير لا بالدين ولا بالشرع، ولا الحكومة الجديدة بتقبل بهذا الشيء.
9: بالنسبة للتفويض، نحن نتحفظ على التفويض لأنه غير واضح، لا يمكن أنه نعمل تفويض أو أي أحد يفوض أي جهة حكومية سواء محافظة دون صدور مخططات حسب قانون 15 لقانون التطوير العقاري، أنه لازم تعرض المخططات و30 يوم يكون في مدة للاعتراض. بالنسبة لنسبة التجاري، المحافظة لم توضح موضوع التجاري، حالياً يتم تسريبات أنه التجاري تملكه المحافظة والبلدية.
10: بالنسبة لمشروع الخليج، نحن مو ضد المشروع، نحن مع المشروع، بس النسبة كانت اللي انطرحت كتير مجحفة وكتير قليلة. يعني أنا بالنسبة لي مثلاً ممكن يكون من نصيبي شقة، بس في أصحاب الملكيات القليلة اللي بيمتلك 5 أصباط أو 10 أصباط، هذا أنت عم تحطه قدام خيار حيطلع له 60 متر ولا 70 متر، يعني حتى ما بيحققوا شقة، فأنت عم تحطه قدام خيار إنه بيع وطلع، وممكن يضطر يبيع بسعر بخس لأنه لسه المشروع قدامه 5 سنين لحتى يتنفذ، فنسبة كتير كتير قليلة.
11: السؤال كيف بدنا نفوض ونحن المخططات ما شفناها؟ أضف إلى ذلك المخطط، أنا بتمنى يكون في عدة نماذج، وبناء على النماذج بصير يعني الاستبيانات وبصير اختيار النموذج الذي يتلائم مع أهل البلد، بعدين نطلب التفويض.
12: يا أخي في ناس عندها تجاري وسكني، وهي الناس متضررة ورايحة بيوتها ورايحة محلاتها، وانت راح تاخذ مني من قيمة الأرض 15% تبنيها تجاري، أو هي بالأبراج نفسها، طيب شلون ما بيحق للمواطن ياخذ تجاري وده تاخذ المحافظة والبلدية؟ وبنفس الوقت الناس مع المشروع ضد انه يلتغى المشروع، وبنفس الوقت يزودوا نسبة الناس، يعني النسبة قليلة كتير، وخاصة اللي نسبة أرضه قليلة.
13: نحن الاستملاك اجى على أراضينا، نحن ما اجينا على المؤسسة عامة الاستملاك أخذناها لأرضها، هي اجت احتلت أراضينا بالقانون أيام الأسدية، احتلت قوانينا بالقانون هذا، وهلا جاي طبوا علينا القانون، هذا القانون يعني ظالم ومجرم، ونحن عندنا هون يعني 1,000,000 متر مربع. نحن بيقولوا إنه دي سكن المهجرين، أنا نيابة عن الفلاحين وعن حالي وعن التفويض اللي معي موكل، أنا بعطيهم 500,000 متر مربع مجانا يجي يعملوا للمهجرين، هتقولوا مهجر مو مهجر، حدا يقول مهجر، نحن زاويد، الأرض عم تنباع لشركة أبيات هيلز والشقة ب 300,000 و 400,000 دولار، ما في واحد مهجر معه 400,000 دولار، أنا واحد الناس ما معي 400 دولار ولا 40 دولار.
14: هذا التعب 50 سنة نحن صلنا فنينا عمرنا بالأراضي. فنينا عمرنا وشبابنا وحاطين مصاري قد ما تقول لي تعود وتعوض لي ما بتعوض لي. انا وقت حاطت هون هاي كلها كانت جبال، انا ساويتها مي، جبت مي وساويت بيار وحفرت وسلسلت وتركت، ونحن معنا وراء طابو. نحن انا بشتغل بهي الارض، عم موليد 72، انا من سنه 82 بشتغل بهي الارض.
15: نحن لحد الان ما عوضتونا ولا ليره، اخذتوا اراضينا بالصبور على اساس تعوضونا، ما عوضتونا. هلا هون بالبجع كمان جايين تكون تاخذوا اراضينا من هون مطالعين فيها، بتسيا نفس الشيء كمان اراضينا مطالعين فيها، اراضي كمان بتسيا ما عوضتونا بلا ليره، انتم هلا قاعدين عم تفتحوا فيها مشاريع ابيات هيرز وغيره وغيراته، ما عوضتونا بلا ليره.
0: مثل ما شفتوا القصه مو بس معظميه، يعني بكذا ريف دمشق تحديدا، محيط دمشق كله عم بيعاني، وكان هلا قبل شوي تحت الهواء سيادة النائب عم بيقول انه دمشق تحديدا عانت اكثر من غيرها بكثير ربما بقضية الاستملاك لانه بقطع عسكرية كان عم يشغل. استاذ حسن، هل الناس اخذت حقوقها وفي ولا الناس ما اخذت حقوقها سابقا؟ واذا الناس ما اخذت حقوقها هل عندكم موثقين مين اللي حصل ومين اللي ما حصل؟
1: طبعا
0: موثقين.
1: بدي احكي في الشغلة، للأسف الدولة السابقة كانت تستخدم القوانين بشكل غير صحيح. نحن ما رح نحكي بقوانين جديدة، رح نناقش القوانين اللي كانت سائدة. للأسف مؤسسات الدولة استخدمت القوانين بصورة خاطئة، بصورة تضر مصلحة المواطن. مو بس القوانين، حتى المراسيم، ورح أجيب أمثلة. مثال بسيط، المرسوم 2431 اللي صدر عام 1985، هذا المرسوم استملك ما يعادل 12,000 دونم أرض بأراضي معظمية، 1650 عقار، صدر بالصفة المستعجلة، يعد ذو نفع عام وبصفة مستعجلة. العقارات، كامل العقارات وأجزاء العقارات من المنطقة العقارية المعظمية بموجب المصور الاستملاكي رقم 611 محفوظ لدى محافظة مدينة دمشق ووزارة الإسكان،
0: استملك هاي
1: استملكته الغاية
0: هل
1: تنظيم وتقسيم الأراضي وفق القانون 60.
0: طيب
1: خلينا نناقش هذا المرسوم بحد ذاته. المرسوم عمول بالصفة المستعجلة، إذا رجعنا للقوانين سارية المفعول وما زال ساري المفعول، نحدد ما هي الحالات التي يوجب فيها الاستملاك بالصفة المستعجلة. حدد القانون 20 الحالات التي يجوز للدولة استملاك بالصفة المستعجلة بعدة حالات. الحالة الأولى هي حالة الكوارث الطبيعية والصناعية، حروب أو زلازل أو براكين. الحالة الثانية في حال كانت الدولة تقوم بمشروع واضطرت لتوسيع هذا المشروع فتستملك بالصفة المستعجلة، في حال إنشاء خنادق وملاجئ وخطوط دفاع، في حال إنشاء شبكات ري، في عنا محاصيل زراعية مهددة بالتلف فالدولة تستطيع أن تستملك بالصفة المستعجلة. في حال هذه الحالات جميعها
0: كلها لا تنطبق على عام 1985
1: هذا، فإذن المرسوم بالصفة المستعجلة بحد ذاته خطأ.
0: بس أنا سؤالي أستاذ حسن، مشان ما رح نرجع لكل هذا الحكي، سؤالي في الناس عم تقول ما أخذت حقها وأنتم موثقين، قديش حجم هاي الملفات؟
1: خليني أوضح لك. المرسوم صدر عام 1985، محافظة مدينة دمشق أودعت قدرت بدل استملاك 10 ليرات سورية. أول مبلغ أودع بال 2007 أول مبلغ أودع لقسم من العقارات بعام 2007،
0: يعني أول تعويض صار عام 2007 وعشر ليرات
1: واستمر التعويض لعام 2021. هذه وثيقة عم يقول قضى المرسوم 2431 لاستملاك جملة عقارات منها، وقد أنجز محافظ دمشق المعاملة الاستملاك لهذا العقار وفق الأصول، وأودعت البدل الاستملاكي في مصرف سوريا المركزي لقاء إيصال المصرف والذي يحمل الرقم تاريخ 9/6/2021. تصور الاستملاك صدر عام 1985، تودع المحافظة بدل الاستملاك عام 2021
0: بقيمة 1985
1: بالضبط.
0: طيب يا سعادة النائب، إذا اليوم إجا المواطن رحت لي أنت على الوثائق، لأنه الوزارة عم بتقول أنه في وثائق وفي سجلات والأرض وتسددت وانباعت الأراضي، واحد استملكت أرضه بال 85 وجيت بال 2021 يعني بعد 35 سنة وعطيته 10 ليرات حق الدنم حق المترافون، هل هذا معقول؟
2: ابدا.
0: طيب
2: ابدا غير معقول.
0: وزارة الاسكان عم بتقول انه اخي تم تسديد المبالغ، هيك بيانها كان عم بيقول انه
2: نعم. انا حقيقه يعني
0: هل هناك حق للناس من حق الطالب فيه
2: من حقه؟ طبعا مو كل شيء. انا يعني بنرجع خلينا يعني نصنف، لانه ما كل الناس اللي طلعت، وانا ماني مطلع كثير على دمشق، مطلع على شوي حلب بشكل اكبر كوني ابن مدينة حلب. في ناس عم طالعة عم تطالب بوجه حق، وفي ناس عم تستغل خلينا نقول الترند وعم تطلع بالطالب أيضا في بوجه غير بغير وجه حق. في ناس أخذ تعويض بوقته كان تعويض نسبيا عادل أو مقبول،
0: في ناس أخذت تعويض بال 85 تعويض عادل
1: بال 85 لا
0: ولا واحد.
1: أول إيداع تم عام 2007
2: عم يحكي على المعظمية،
0: معظمية
2: بحكي أنا بشكل عام على على على مراسيم الاستبداد.
1: الكلام اللي أنا عم يحكيه أستاذ موثق
2: نعم أستاذ حسن عم يحكي على المعظمية، أنا بحكي بشكل عام لكن قضية أنه ياخذ 2007 ياخذ 10 ليرات أو 2020 هذا
0: خلينا هذا نسمع كلام يعني وشي خليني أوضح للسادة المشاهدين أنه ضيوفنا اليوم من المعظمية تحديدا، وكل حدا منهم جايب مجموعة وثائق ليقول انه انا حقي ضاع يا جماعة، فنحن راح نفتح المجال لهم يحكوا اللي بدكم تحكوا. تفضل تفضل أساس
16: عدنان قرقورة. بالنسبة لموضوع التعويضات مثل ما حكى الأستاذ حسن يعني كانت بخسة جدا، وكانت مستندة الى مراسيم يعني حددت الحد الاعلى لقيمة العقار قيمة المتر، وهذا يعد مخالفة لأنه ما هذا التعويض العادل. يعني مثلا بريف دمشق أخذوا موضوع التصنيف الأراضي البعل والسقي، نحن منطقة ثالثة بينما بالحسكة منطقة أولى، هنيك عندهم بأسعار الألفين 60,000 الهكتار وعندنا بالمعظمية 10,000، فهذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه قريبة من دمشق، فكيف انه يكون في عداله؟
0: لنوضح للسادة المشاهدين اكثر انه حتى لما قيم لكم اياها نسي انه هي منطقه بالعاصمه واسعارها
16: نعم
0: عاليه صح
16: نعم. نحكي الموضوع الثاني هو موضوع التخصيص بمقاسم. حدد طبعا الاستاذ عضو مجلس الشعب انه وزير الاسكان لا يتمتع بسلطه التشريع، فهو راح حدد انه قديش لازم ياخذ المواطن بدل الاراضي المستملكه كحد اعلى مهما كانت المساحات المستملكه، فحدد بال على القانون 20 600 متر طابقي مهما كانت الأرض اللي بيملكها، إذا كان بيملك 30 دنم بياخذ فقط 600 متر
0: شو
16: فقط.
0: ما كان هذا قرار وزير الإسكان عام 1900
16: نعم. هاي مخالفة دستورية.
0: حضرتك من أصحاب الملك
16: نعم
0: شو شو عوضوك؟
16: نحن عوضونا مثل بقية الناس، ويعني بس بعتولنا وما أبطوا ولا مبلغ، يعني هاي نحن طلبوا منا الاعتراض واعترضنا وما بنعرف شو القيمة اللي خمنوها. حاليا بالمطار اراضي عقارات المطار نقلوا ملكيه عقار ما بلغونا من اجل الاعتراض على القيمه،
0: ونقلوا قرب المايك بس منك ما عم يسمع
16: نقلوا قيمه نقلوا عقار لاسم المحافظه وما طلبوا منا الاعتراض على القيمه
0: أبداً. ما بلغوكم
16: ما بلغونا،
0: نقلوا العقار فجاه من ملكيه المواطن لا
16: نعم
0: الدولة
16: ما بلغونا
0: وما بلغوكم لتعطوا
16: ولا حتى على
0: أي سنة هذا الحكي صار؟ أي سنة هاي؟
16: يعني جديد يمكن نقلوا ملكيته
0: هلا
16: قبل السقوط طبعا
0: اوكي تمام يعني تمام. مش هسه بقول لحالي
16: الموضوع الآخر
0: خوفني يا زلمة قلت
16: لا الموضوع الآخر على القانون 26 لعدل القانون 60 المشرع بضمن القانون ضمن القانون 20 حدد حصة المالك هي 40% من مساحة المقاسم السكنية 40% يعني أرض، بينما بالقانون 20 600 متر طابقي، فهنيك مثل ما حكينا أنه كيف وزير الإسكان بيتمتع بسلطة التشريع.
0: جيد فضل أستاذ
17: يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا قرب المايك قرب المايك وعرف عن حالك.
17: أستاذ حسن حكى عن موضوع
0: عرف عن حالك بس
17: علي أحمد صوان
0: أهلا وسهلا
17: معظمية الشام
0: يا حي الله
17: فلاح حاليا
0: حي الله.
17: بالأستاذ حسن تعرض على موضوع المرسوم الآخر مرسوم 2431 لعام 85 بس نحن الموضوع الاستملاك مو بس محصور بالمكانات محافظة دمشق في عندنا مؤسسة إسكان مستملكة من طريق استراد المزه للصبوره كله اراضي المعظميه جنب استراد كله مستملكته وزاره الاسكان باسعار بخسه كثير، في ناس قبضت قيمه الارض وفي ناس عوضوها عيني اعطوها امتار بقدسيه كل عقار ان شاء الله يكون عندك بلغ مساحه العقار عندك بيعطوك 600 متر. هي الاسكان استملكتها من عام 76 لحد تاريخه الجرد مثل ما هي ساعتها جبل خالصه ما استغرق استبجي الاسكان ثاني شيء في عنا أراضي مشغولة من قبل وزارة الدفاع. سابقا كنا ما يسترجي نصل على الأراضي بنوبنيك، كان قاعد فيها الفرقة الرابعة ما حد يسترجي يوصل حدود المنطقة. حاليا في شيء 14 ألف دنم مو مشغولين من قبل الجيش، نطلب نحن إنه هالأرض هاي اسمحوا لنا نشتغل فيها، مو مستملكة، يسمحوا لنا نعمل فيها، نسوي مشاريع زراعية، نحفر آبار، نشجرها، نسويها. وزارة الدفاع ليش مهمل عليها كلياتها مسيطرة على المنطقة هاي؟ الأرض اللي ما فيها شغال عسكري يسمحوا للفلاحين يستلموها، يستلموها الفلاحين.
0: كلامك مهم جدا استاذ اسامه، بعد المايك نحن الناس ما الجمهور ما راح يسمعوا الهدور.
17: تفضل نعيد.
0: لا كمل كمل كمل. خلصت؟
17: لا لسه ما خلصت.
0: تفضل.
17: في عندنا غير الاسكان مستملكه، في عندنا المطار، ثلاث عقارات بالمطار 26 27 28 استملكت وزاره الدفاع الجويه كل العقارات المحيطه فيهم وبدون شيء، ما هم مشغولين نهائيا. وقت اعتبروهن انتشار للجيش.
0: قبل ما اكمل عند السادة الحضور خليني اروح عند سعادة النائب. حضرتك حقوقي.
2: نعم.
0: نحن استملكنا الارض، الدولة استملكت الارض لانه في منفعة عامة. المنفعة العامة بتكون طريق، بتكون مشفى، بتكون مدرسة، بتكون اي شيء. ما هيك؟ طب هي استملكت الارض سنة 85 وما نفذت عليها شيء.
2: لم تحقق المنفعة العامة.
0: طيب نعم. وين المنفعة العامة؟
2: نعم.
0: هلا عم نيجي نحن بعد 40 سنة منقول هاي للمنفعة العامة. هاي اولا، واثنين الاستاذ عم بيقول لك اخي لسه في 14 الف دنم هذول ما حدا عم بيقرب عليهم، اتركونا نزرعهم.
2: نعم. هلا في بس خلينا نجذر الموضوع. اليوم حتى بالاعلان الدستوري الماده 6 او 7 بقول لك حق مصان، الملكيه 16. حق مصان. نعم. 16. نعم. الملكيه حق مصان الا في حالات معينه ضمن معايير اللي هي نفع العام والتعويض العادل.
0: صحيح.
2: النفع العام، لكن المشكلة التي كانت في عام 1983 بالقانون 20 هي موضوع النفع العام. من يحدد أن هذا يعود للنفع العام؟ ترك المشرع سابقا، ترك هذا، فتح الباب على مصراعيه. كل وزارة تعتبر أن هناك نفع عام في هذا الأمر وتروح حاطة استملاك، تستملك الأرض وتخرج أهلها منها. فهذا الأمر إذا يعني اليوم سوف وإن شاء الله سوف يبحث هذا الموضوع في مجلس الشعب من أولى الأولويات، لأنه الاستملاك حالة يعني لابد منها. سوف تبقى هذا الاستملاك اليوم وبكرة وبعد 10 سنين. موضوع النفع العام يجب أن يحدد بشكل دقيق جدا، يجب أن لا يكون فضفاضا، حتى لا تترك كل وزارة أو كل حكومة تأتي ويعني تقوم بمصادرة ملكيات الناس. فموضوع النفع العام يجب أن يكون محدد أولا بأبواب محددة، وثانيا تعويض العادل. من يعني من يقول أن هذا التعويض عادل أو لا؟ كمان كلمة فضفاضة.
0: أنتوا مجلس الشعب رح تقولوا ولا مين رح يقول؟
2: أكيد نحن بدنا نرسم الخطوط العريضة لهذا الأمر أكيد، وبدها تجي يعني القرارات من الجهات التنفيذية أو من السلطة التنفيذية أو من الوزارات المختصة اللي بدها. وأهم شيء في هذا الأمر موضوع القضاء. أنا لا أحسن أي قانون من من القضاء.
0: تسمح لي
2: وهذا
0: تسمح
2: ما كان
0: لي أقاطعك هنا.
2: تفضل.
0: يعني أنا بس تقول كلمة قضاء أنا أنقبض قليلاً. نحن نعرف إنه إذا بدهم يروحوا الجماعة هون على القضاء راحت لها سنوات، وهاي يعني هم صار لهم عم بيصبروا 40 سنة، وهلأ كمان ونحن هلأ فجأة تفاجأنا إنه هلأ صار في استثمارات. قال لك الأستاذ إنه أستاذ حسن إنه أخي نحن اللي فيق القصة إنه تفاجأت ناس.
2: أنا عم بحكي مستقبلاً يا أستاذ زيدون. عم بحكي مستقبلاً.
0: أوكي.
2: نحن إذا حطينا قانون بدنا نحصنه مستقبلاً، نحصنه برجعية قضائية. لكن بالنسبة لحقوق الناس اللي عم تحكي اليوم اللي أراضية مستملكة، أنا بعتقد يجب أن يكون هناك خطة وطنية شاملة، يجب أن يكون هناك لجنة وطنية تراعي
0: هيئة مستقلة،
2: تدرس هيئة مستقلة
0: تدرس
2: تراعي هذا
0: الأمر،
2: تدرس هذه الملفات وتبت بها، لأنه الموضوع شائك ومعقد أولا، وثانيا طارد للاستثمار وطارد للتنمية. يعني أنا هاي المشاكل اللي عم تصير اليوم في أبيات هيلز وفي مشاريع أخرى عم تشتغل، مستثمر آخر لن يعني يأتي إلى هذه البلاد.
0: نعم.
2: لأنه يخاف أنه بأي لحظة ممكن أن تتغير.
0: نعم. نعملوا الأهل المعظمية. نعم. وقدسية بيجي غيرهم.
2: نعم.
0: شو أساس أو تفضلي مدام هانس.
18: بيان صوان طالبة إعلام سنة أولى.
0: عفوا.
18: بيان صوان طالبة إعلام. حابة أعمل مداخلة بس على حضرة عضو مجلس الشعب لما حكى وقال إنه نحن في عنا مستثمرين. هلأ نحن بالوقت الحالي بالنسبة لي أنا بنت معظمية الشام. لما بده يجي المستثمر أنا ما عم شوف مستثمر عم يجي مثلاً على محافظة سورية تانية، عم يكون كل الاستثمار عم يصب بمدينة دمشق واللي قريب من ريف دمشق. طبعاً مو كل ريف دمشق، يعني المناطق اللي هي أقرب لدمشق، يعني مثل دارية، مثل معظمية الشام. فأنا كبنت مدينة معظمية الشام لما أنا هلأ اتسلط الضوء وطلعت أهالي معظمية الشام عم تطالب بسواء مطار المنزل العسكري أو مساكن السومرية، فهي لأنه أهالي مدينة دارية إجاهم استثمار وهي الاستثمارات خليجية وشافوهم بعين الاعتبار وقعدوا معهم على طاولة التفاوض ونحلت الأمور بيناتهم، بينما نحن دائما أهالي معظمية الشام ما في أي صوت مسموع لإلهم، يعني من تاريخ ما أصدر مراسيم الاستملاك لتاريخ هاي اللحظة. شكرا.
0: تفضل أستاذ بشير.
2: يعني هي عائدة حقيقة لمجلس محافظة أو المحافظة محافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق، هي التي يعني من وظيفتها أنه توائم هذا الأمر، وظيفتها أنه تكون متصلة بالشارع، وبالتالي أي خطة استثمارية في مكان ما يجب أن تكون هذه الخطة يعني تراعي وجهة نظر الناس.
0: قبل ما اروح للاستاذ حسن بدي اسالك
2: وجهه نظر مجتمعيه،
0: صار في كلام هلا بظن جدا مهم نفكر فيه. انتوا هلا تحت الهواء قلت لي انه يوم السبت رح تروحوا تشوفوا سيد
2: ان شاء الله تعالى. نعم في
0: طب جميل جدا الكلام هذا. انا بدي اسال سؤال، ليه الحوار بصير بعد ما يطلع القرار؟ طب ليه ما بصير الحوار قبل ما يطلع القرار؟ يعني بدل ما نحن نستنى الناس لتنتفض او تتظاهر او يحتجوا، ليه ما راحت وزاره الاسكان أو تشاوروا مع الناس إنه أخي إحنا منعمل هيك، شو قصتكم؟
2: حقيقة هاي إشكالية، هذا تقصير، يعني أنا هذا مو
0: هل ستنقل هذا الكلام؟
2: نعم بنقل هذا الكلام، بس الإشكالية خلينا إذا بدنا نحللها بشكل عميق، نحن في يعني ما زلنا في مرحلة الهشاشة بعتقد.
0: نعم صحيح.
2: حتى
0: صحيح.
2: بعد التحرير اليوم صار له سنتين، الحمد لله أمنيا عسكريا الوضع جيد، لكن ما في مخاطر يعني،
0: لكن اقتصاديا،
2: لكن اقتصاديا وحتى مش اقتصاديا اداريا احنا في عنا خلل، يعني احنا في عنا اشكالية لحد الان ما عم نعرف ندير امورنا بالشكل الصحيح، ماشيين بطريق صح بس بنتمنى اكيد يعني نتمظهر بشكل افضل من هيك بكتير. هي واحد. رقم اثنين، نحن حكينا انه في مطالب محقة وفي مطالب غير محقة، بس الكل طلع على الشارع وصار الشارع هذا
0: أداة، صاروا 15 سنة بالشارع
2: تماماً صار الشارع استسهلنا النزول إلى الشارع. نعم طبعاً أنا ماني ضد هذا الحكي، بس يعني يجب تأطيره بشكل أو بآخر، فنحن عم نشوف وبالتالي عم نشوف هذا الأمر عم يتحول لأزمات، وأزمات سريعة ومستعجلة وكذا، حتى هي أسرع من قدرة الوزارات وأسرع من قدرة الجهاز التنفيذي على التعامل معه. يعني اليوم نحن أدي صلى أبيات هيلز على سبيل المثال مثلا اللي طلعوا الأهالي في منطقة ضاحية قدسية والبجاع، صار لها تقريبا أكثر من سنة معلن عن المشروع، معلن عنه ولم يبدأ. اليوم فجأة صار في تحرك بهذا.
0: ليش برأيك؟ هلا
2: ما بعرف، يعني
0: أنا سألت الأستاذ حسن قال لأنه شافوا الاستثمارات بالزبط. أنت شو رأيك؟ هم لأنه شافوا
2: الاستثمارات. ربما نعم.
0: طيب خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل لنحكي أكثر هالمرة بعد شوي عن قضية أكثر تعقيداً، واللي هي مطار المزة والمقابر الجماعية المحتملة اللي موجودة فيه. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.

مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثالثة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. أهالي قرية الشنية بريف حمص يشيعون ضحايا سقطوا جراء استهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. رويترز تكشف عن محادثات مباشرة غير مسبوقة بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة. نحو 800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. شيع أهالي في قرية الشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص أعلن أمس سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص. وللتفاصيل ينضم إلينا من ريف حمص مراسلنا عراق زينو. أهلا بك معنا عراق. عراق، أنت كنت في القرية، حدثنا عن ما شاهدته.
1: نعم، مرحبا كاترين. اليوم تم تخريج الضحايا الذين استهدفوا في الحافلة على طريق حمص مصياف، تم تخريجهم من المشافي الأربعة الذين أسعفوا إليها. وكانت الحصيلة النهائية هي 7 ضحايا من 3 قرى، هي قرى الشنية وقرية فاحل وقرية المحفورة، بالإضافة إلى 4 مصابين آخرين. اليوم وصلنا إلى قرية الشنية، ولكن هناك يعني عندما وصلنا كان وصلنا على موعد يعني موعد تشييع الضحايا من قرية الشنية. كان هناك 3 ضحايا، اثنان من هؤلاء الضحايا هم أخوة من نفس البيت، يعني أحدهما كان موظفا منذ حوالي شهر ونصف تقريبا. التشييع تم بحوالي الساعة 1 ظهرا، وبحضور جميع أهالي القرية خرج جميع أهالي القرية في تشييع هؤلاء الضحايا. وقد تواصلنا مع أحد ذوي الضحايا، وأخبرنا بأنهم يعني هم موظفون جدد في هذه الشركة، ليس لديهم مشاكل وليسوا متطوعين في نظام الأسد المخلوع، يعني ليسوا متطوعين سابقين في نظام الأسد المخلوع، كما أنهم يعني من ذوي السمعة الحسنة في القرية. هذه الحادثة أثارت امتعاض واستياء وازدراء الأهالي، خصوصا بأنهم مدنيون، وأن العملية التي تمت يعني عملية الاستهداف تمت بشكل مقصود ومترصد، خصوصا بأن الضحايا أجسادهم وجثامينهم هي يعني معبأة بالرصاص في مناطق مختلفة، وهو ما يؤكد بأنهم مستهدفون بشكل مقصود تماما. لكن طبيعة هذا الاستهداف والهدف منه ليس معروفا حتى الآن، يعني حتى أهالي الضحايا لم يعني مستغربون من هذا الأمر، وكما مستاؤون منه بأنهم لا يعرفون سبب هذا الاستهداف، ما هي الدوافع، ليست هي دوافع سرقة أم هي دوافع طائفية أم هي دوافع جنائية أم غير ذلك، حتى الآن ليس لديهم أي معلومات، ولكن أخبرونا بأنهم يعني وضعوا ثقتهم الكاملة بتحقيقات قوى الأمن الداخلي. هذه القوى التي أكدت بأنها قوى الأمن الداخلي أكدت بأنها يعني تتابع التحقيقات وتستمر في فيها حتى النهاية، وحتى الآن لم تصدر أي نتيجة لهذه التحقيقات، مؤكدة بأنها تتابع عملها بشكل كامل وبشكل تام حتى نهاية هذه التحقيقات، وعند صدور المعلومات النهائية حولها سيتم يعني إصدار النتائج ونشرها للعلن بشكل كامل وبشكل واضح أيضا. يعني
0: عراق، تحدثت أن الجرحى خرجوا من المستشفيات، هل خرجت منهم أي رواية حول تفاصيل هذا الاستهداف؟
1: لا، بالنسبة للجرحى لم يتم إخراجهم من المستشفيات، إنما فقط الجثامين الضحايا. وأيضا يعني هناك تحفظ لدى القوى الأمن الداخلي بعدم إخراج أي معلومة من المصابين الذين هم كانوا الشهود الوحيدين، كون العملية كانت هي عملية الاستهداف تمت في الليل. يعني الجرحى حتى الآن الوصول اليهم، كما ان هناك يعني تعليمات من قوى الامن الداخلي بعدم اخراج اي معلومه وذلك حفاظا على سريه التحقيق ريثما يتم الوصول الى نتائج نهائيه يعني تؤكد وتبين طبيعه هذا الاستهداف ومن يقف وراءه وما هي النتائج وما هي الاهداف وراء هذا الاستهداف.
0: يعني طيب هل هناك معلومات حول الحاله الصحيه للجرحى عراق؟
1: نعم هناك يعني نوعا ما الحاله الصحيه الان اصبحت مستقره، في البدايه كان هناك الحالات بعضها كان خطير يعني ولكن الان مستقره حتى هذه اللحظه، ولكن كما ذكرت لكن لم استطع الوصول اليه الحفاظ على سريه التحقيق وعدم اخراج اي معلومه منهم، قد يعني في حال خرجت هذه المعلومه قد تضر بسريه التحقيق وتضر بمسار هذه العمليه يعني.
0: نعم. خصوصا انه عراق اثناء يعني تواجدك في قريه الشنيه هل كان هناك اي انتشار امني في القريه او محيطها؟
1: نعم كان هناك انتشار امني ولذلك تامين عمليه وتحسبا لحدوث اي مشكل او حدوث اي طارئ، ولكن يعني هذا الانتشار يعني هو عمليه من اجل تحسبا لهذه لحدوث اي اشكال او طارئ، ليس من اجل يعني هناك يعني له شيء له علاقه بالتحقيق او غير ذلك. يعني كنا هناك في القريه وشاهدنا وكان هناك تعاون من قوى الامن الداخلي، ولكن يعني اخبرونا بعدم التصوير وبعدم اللقاء مع ذوي الضحايا ومع اهالي القريه، كما ذكرت لك من اجل يعني سريه التحقيق ومن اجل يعني حتى يتم الانتهاء من هذه من عمليه التحقيق من اجل اصدار النتائج. هم هذه التعليمات هي صدرت من قوى الامن الداخلي بعدم اخراج هذه المعلومات حفاظا عليها، الا انه كما ذكرنا في بدايه المداخله بان الاهالي يعني سلموا الامر لقوى الامن الداخلي وهم يعني على ثقه تامه بان قوى الامن الداخلي ستاخذ مجرياتها بشكل كامل وبشكل صحيح من اجل يعني التحقق من الاسباب التي دفعت الى عمليه الاستهداف هذه ومن هي الجهه التي تقف وراءها، خصوصا بان الذين استهدفوا هم كلهم وجميعهم مدنيون وليس لهم مشاكل سابقه او هم من ذوي يعني من المتطوعون لدى الجيش المتطوعون سابقون ليسوا متطوعين سابقين لدى جيش النظام المخلوع، وهم من ذوي السمعه الحسنه في القريه بشكل عام. كما ذكرت لك جميع اهالي القريه نحن شاهدناهم بانهم خرجوا رجال ونساء واطفال وشيوخ وكلهم خرجوا في تشييع هؤلاء الضحايا بما انهم يعني في شباب في مقتبل عمرهم ويعني كانوا في الطريق الى عملهم من اجل تامين قوت يومهم، وانهم ما زالوا مبتدئين في هذه القريه او ليس لهم مده زمنيه موظفين في تلك الشركه التي تم استهدافهم اثناء ذهابهم اليها.
0: شكرا جزيلا لك عراق زين، وكنت معنا من ريف حمص. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ عدة عمليات سرقة منظمة طالت عدة مناطق في مدينة دوما، وأكد بيان الأمن الداخلي أنه قبض على مسروقات شملت هواتف محمولة وأجهزة لوحية وحواسيب محمولة ومقتنيات منزلية إضافة إلى مسدس وقنابل، وأضاف البيان أن الأشخاص المتورطين أقروا خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات السرقة المنسوبة إليهم. ومن ريف دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، أهلا بك معنا ديالا. ديالا هل تحدث البيان عن معلومات أكثر حول عدد وهوية هؤلاء الأشخاص؟
2: نعم مرحبا كاترين، حقيقة لم يأتي في البيان ذكر لعدد أفراد العصابة الذين تم القبض عليهم وكذلك أيضا عن هوية أفراد هذه العصابة، ولكن ما يمكن القول بأن المعلومات التي وردت في هذا البيان تشير إلى أننا أمام عصابة إجرامية منظمة امتهنت السرقة. طبعا هذه العصابة حقيقة كانت قد شكلت خلال الفترة الماضية مصدر قلق لأهالي مدينة دوما قوى الأمن الداخلي كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لهؤلاء الأفراد، وتم بحوزتهم ضبط عدة مسروقات بحوزتهم، من بينها أجهزة إلكترونية تتضمن حواسيب محمولة وأجهزة التابلت وهواتف ذكية، بالإضافة أيضا إلى مقتنيات منزلية، وكذلك أيضا عثر بحوزتهم على سلاح، على مسدس وعلى قنابل. وهذا يعني أن هذه الشبكة أو هذه العصابة كانت مستعدة للسطو المسلح أو القيام بربما عنف، يعني في حال واجههم أو كان هناك أي مواجهة من قبل الأفراد الذين تمت سرقتهم. طبعا حقيقة يعني مدينة دوما كانت خلال هذا العام قد تعرضت لعدة عمليات مشابهة، كان هناك أيضا خلال هذا العام إلقاء القبض على عصابة امتهنت سرقة الكابلات و يعني الأدوات العامة لنقل، والتي أضرت بالبنية التحتية للمدينة، وكذلك كان هناك عصابات أخرى امتهنت سرقة الدراجات النارية، وكان هناك مبادرات من أهالي مدينة دوما للقبض على هؤلاء العصابة. حقيقة هذه العملية وغيرها كاترين يفتح من جديد ملفات التحديات التي تواجهها مدينة دوما ومناطق الغوطة الشرقية بشكل عام. في دوما والأحياء المدمرة ووجود مساحات شاسعة من الأحياء المدمرة والأبنية المهجورة جعلت هذا الأمر تحديا حقيقيا، حيث تستخدم أفراد العصابات هذه الأبنية سواء للتواري عن الأنظار وأيضا لإخفاء المسروقات التي يقومون بسرقتها. كذلك هناك أمر آخر مرتبط بالوضع الاقتصادي والمعيشي عموما، يعني حقيقة تراجع القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي دفع بضعاف النفوس أو بالمجموعات المنفلتة إلى امتهان السرقة باعتبارها وسيلة، كما يعتبرونها وسيلة سريعة للكسب. كل هذا أيضا يأتي، وكل هذه العمليات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تقوم بها قوى الأمن الداخلي للتعامل مع الملفات الأمنية وملفات السرقة من خلال اتباع استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز الإدارات التخصصية وأيضا تطوير وتعزيز قدرات الأمن الجنائي فيما يتعلق بملاحقة أيضا الجرائم السبرانية وتتبع كذلك الهواتف الذكية والحواسيب والحواسيب يعني المسروقة بشكل عام. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من ريف دمشق. نبقى في الأوضاع الأمنية، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أصيب 2 من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء اندلاع حريق في سيارة تابعة لهم على حاجز جزر البحميد بريف محافظة دير الزور. هذا وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن الحريق اندلع من جراء انفجار عبوة لاصقة في السيارة، وفق ما خلص إليه قسم الأدلة الجنائية بعد المعاينة، مضيفا أن الوحدات الأمنية تواصل التحقيقات وجمع الأدلة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. ويأتي التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري وسط استمرار التوغلات والانتشار العسكري في المنطقة. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
3: أحاول على قوة الله. كسرين الخزن قصادة.
4: خربيت المي والواح.
3: هاي فيشت المي. هاي الواح الشمسي. كل لوح حقه 200 دولار. هذول الأغراض اللي مكسرين فيها الفيج وال.
4: إيه.
3: بالرانشاتها. لا والله 500 دولار هاي مكلفي وهاي طلقة كمان كويس.

0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي، تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا استمرار الجهود الفنية لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء المتوقفة بعد انفجار خط الغاز قرب محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، والذي أدى أيضا إلى توقف عدد من محطات ضخ وتصفية مياه الشرب وسط مساع لإعادة الخدمات المتأثرة إلى العمل.
1: خرجت محطات توليد تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز بالقرب من محطة تشرين، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. وامتدت تداعيات انفجار خط الغاز في محطة تشرين إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، والتي ستؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة لمئات آلاف المواطنين في دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة. وتعمل كوادر وزارة الطاقة منذ اللحظات الأولى لإعادة ما توقف من الخدمات إلى العمل، حيث بدأت الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي تدريجيا في الجزء الممتد بين عدرا ودير علي بريف دمشق لإعادة تشغيل محطة دير علي وإدخالها إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: حرائق وانفجارات متكررة تطول خطوط إمداد الطاقة في سوريا في وقت تحاول فيه البلاد إعادة تشغيل بنيتها التحتية وتوسيع شبكتها. حوادث لا تقف تداعياتها عند مواقعها، بل تمتد لتضيف أعباء جديدة على المواطن وتطرح في الوقت نفسه أسئلة عن أمن شبكة الطاقة والجهات القادرة على استهدافها.
2: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الإجبسة في دير الزور، وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين. في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجما عن خلل فني أو استهداف متعمد.
3: تم استهداف من يومين خط غاز إجبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة للصمام.

0: عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات، ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
1: قالت 6 مصادر لرويترز إن ممثلين عن الحكومة السورية وجماعة حزب الله اللبنانية أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وذلك في أول لقاء معروف بين الجانبين. وذكرت المصادر أن المسؤولين السوريين وممثلي حزب الله التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي، وأن الاجتماع ركز على حل نقاط التوتر بين الطرفين. وقال أحد المسؤولين السوريين لرويترز إن الجانبين اتفقا على أنه لا توجد بينهما أي عداوة، وأن سوريا أكدت لحزب الله أنها لن تتدخل عسكريا في لبنان لنزع سلاح الجماعة. في المقابل لم يقدم ممثلو حزب الله ردا مباشرا على طلب وقف تهريب الأسلحة وتفكيك خلاياه في سوريا وفق المصادر، كما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي.

0: تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ما المعلومات التي لديك حول هذا اللقاء؟
1: نعم كاترين، إن الاجتماع الذي ضم وجمع ممثلين عن الحكومة السورية وأيضا حزب الله في أنقرة، هناك نقاط عدة تم التوافق عليها بحسب رويترز، منها أن لا عداوة مطلقة وأن المرحلة تتطلب الحوار بين الطرفين. هناك كان مطالب لحزب الله ومطالب أيضا للحكومة السورية. حزب الله كان يخشى من أي تدخل عسكري في لبنان للقضاء على حزب الله بحسب ما أشيع في الفترة السابقة، وبحسب أيضا الضغوط الأمريكية التي كانت تمارس في بعض الأحيان على سوريا بالدخول إلى لبنان للقضاء عسكريا على حزب الله. ولكن الوفد السوري طمأن الوفد اللبناني تحديدا حزب الله بأن هذا الموضوع محسوم. وأيضا في وقت سابق كان قد تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع بأن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وبالتالي لن تتدخل سوريا عسكريا في لبنان للقضاء على حزب الله. كذلك أيضا الحكومة السورية وممثلين عن الحكومة السورية في اللقاء كان لديهم نقاط معينة، منها وقف التهريب وتفكيك كل الخلايا النائمة التابعة لحزب الله. لم يتم الرد على هذا المطلب من قبل حزب الله. يذكر أن هذا اللقاء الأول، ولكن كان على ما يبدو أن هناك لقاءات سرية سابقة، ولكن على ما يبدو وواضح جدا أن الضغوط التي تحيط بالمنطقة والتحديات التي تحيط بالمنطقة فرضت هذا الحوار وفرضت هذا اللقاء. حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وحزب الله أيضا يدرس بحسب المعطيات النقاط التي وضعتها الحكومة السورية أو ممثلين عن الحكومة السورية، وبالتالي واضح جدا أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، ولكن نتحدث عن لقاء مباشر، نتحدث عن عداوة دامت لفترة طويلة، وكما يقال في السياسة لا عدو دائم ولا صديق دائم. ولكن واضح جدا أن متطلبات المرحلة والضغوط التي تحيط

0: بالمنطقة فرضت ذلك. وأيضا يعني هذا ظهر جليا في التحول الذي قام به حزب الله من حيث الخطاب. يعني منذ فترة ظهر النائب السابق نواف الموسوي المحسوب على كتلة الوفاء للمقاومة، ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع بالأخ أحمد الشرع، وهذا لم يكن أبدا الموضوع يسير في هذا الاتجاه في فترة سابقة حيث كانت العداوة محتدمة بين الطرفين. كذلك أيضا طمأن الرئيس السوري أحمد الشرع بكثير من الأحيان بأن سوريا لن تتدخل في لبنان. وأيضا في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى بيروت السعد الشيباني، سئل عندما وجه إليه سؤال من قبل صحفيين بهل سيتم اللقاء مع حزب الله، أجاب في حينها الشيباني أن اليوم أنذاك لن يكون هناك لقاء ولكن قد يكون في الأيام المقبلة. إذن واضح جدا أن هناك مرحلة جديدة. التواصل مع الحكومة اللبنانية من قبل السلطات السورية تسير الأمور بشكل يعني دعيني أقول ممتاز، توصف الأمور بالممتازة خاصة على صعيد التعاون في عدة مجالات. ولكن حزب الله هذه خطوة جديدة بأن يتوصل وأن يقيم محادثات مباشرة مع ممثلين عن الحكومة السورية. واضح جدا أيضا أن حزب الله يعي تماما أن ميزان القوة تغير في المنطقة، وأنه دعيني أقول يعني هو ليس الحلقة الأضعف الآن في لبنان، ولكن تراجع نفوذ حزب الله والأمور التي أوصلته إلى هذه المرحلة جعله يعيد حساباته في عدة ميادين وفي عدة مجالات وفي عدة اتجاهات، منها التواصل مع الحكومة السورية في هذه الفترة. وعلى ما يبدو أن الأمور أيضا ستسير في مراحل مقبلة وسيتم التواصل لحل وتذليل العقبات التي كانت موجودة. ولكن اللافت اتفاق الطرفان بأن ليس هناك عداوة على الرغم من السنوات العجاف والسنوات الصعبة التي مرت بين الطرفين ودخول حزب الله ومساندته للنظام المخلوع في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. حول هذا اللقاء أيضا أرحب بضيفي دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور. ما مصلحة دمشق من هذا اللقاء دكتور؟
2: أهلا وسهلا، مساء الخير سيدة كاترين والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لهذا اللقاء وهذا الموضوع، الأمر الأول سوريا سعت منذ سقوط الأسد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، أن تخلق حالة من التوازن في العلاقات سواء ما بين خصوم سوريا أو خصوم الشعب السوري وما بين حلفاء الشعب السوري. الأمر الآخر، حزب الله يعني بعد سقوط الأسد لم يقم بأي عمل ضد سوريا يعني بشكل مباشر، لم يكن هناك أي حالة عدائية واضحة، بل طبعا أصلا هو كان في لبنان الاعتداءات الإسرائيلية الموجودة على لبنان والمشاكل هناك. بنفس الوقت طبعا سوريا رفضت أي تدخل أو أي اصطفاف في الصراعات في المنطقة ما بين الأطراف أو تدخل في شؤون يعني دول أخرى أو دولة جارة، بل على العكس يعني راحت بعلاقة مع لبنان، علاقة ودية قائمة على الاحترام، قائمة على حسن الجوار. وزير الخارجية الشيباني قام بزيارة لكل الطوائف والقوى السياسية الموجودة في لبنان، زار المسيحيين، السنة، الشيعة، كل يعني الطوائف الموجودة، الدروز، وهذا بيعطي رسائل جيدة وإيجابية بأن سوريا لا تريد الدخول في أي خصومات بأي عداوات، تريد الحفاظ على سوريا واستقرارها. وأصلا الحزب لم يتدخل يعني منذ سقوط الأسد لم يحصل هناك أي اعتداء، فأعتقد لهيك يعني. وموضوع أنقرة، ربما تركيا هي الأكثر يعني أكثر دولة في دول المنطقة لديها نفوذ وتأثير وقنوات مع كل الأطراف، فلهيك من الطبيعي أيضا أن تكون أو أن يكون اللقاء في أنقرة بهذا الخصوص. لكن أعتقد الموضوع سيبقى حالة من الطمأنة، عدم الاعتداء، ضبط الحدود، أن لا يحصل هناك أي تهريب، أي مشكلة في الحدود يعني بهذا الشكل. لا أعتقد أن يتعدى
1: ولكن
2: ذلك.
1: دكتور، في السابق خرجت تصريحات من الحزب وأيضا من الجانب السوري بأنه لا مشكلة في أن يلتقوا، لماذا هذا اللقاء كان سريا؟
2: يعني الحزب ليس له صفة رسمية، يعني الحزب مش دولة، الحزب عبارة عن حزب هو ما دون دولة، يعني فلا يمكن. هلا روسيا كان هناك زيارات رسمية يعني حتى على مستوى الرئاسة، لكن الحزب ليس يعني جهة رسمية أو دولة، وإنما هو حزب موجود. صح هو قوي أو ربما الأقوى في لبنان، لكن ليس له صفة يعني رسمية بهذا. الأمر الآخر، هناك حساسية بهذا الموضوع، لهيك كان يعني ربما بتيسير طرف ثالث ألا وهو الدولة التركية كان هذا الموضوع. لكن أعتقد سوريا ماضية بهذا الاتجاه، تصفير المشاكل مع الجميع، مسافة واحدة مع الجميع. وحقيقة في السياسة ليس هناك عدو دائم ولا هناك صديق دائم، الأمور تتغير. ويعني أقر حزب الله وحتى من خلفه إيران بأن هناك واقع جديد في سوريا. سوريا تحاول أن تلملم أطرافها، تحاول تخلق حالة من الاستقرار. سوريا فيها مكونات يعني إثنية وعرقية وطائفية كثيرة، فتعزيز هذا الاحترام تجاه الجميع والاستقرار هي مسألة مهمة من مصلحة الجميع. هناك واقع جديد، فهذا الواقع الجديد من الطبيعي أن يتم التعامل معه كواقع جديد. لهيك كان في رسائل سواء من السيد الشرع، سواء من يعني زعيم حزب الله، ورسائل من أطراف كثيرة يعني مضمونها إيجابي بأنه ليس هناك أي نوايا سيئة. وحقيقي هذا
1: طيب كيف
2: طبيعي اليوم
1: سيكون
2: منطقة
1: الموقف الإيراني من هذا اللقاء برأيك؟
2: يعني بكل تأكيد أعتقد الموقف الإيراني، هلا إيران منشغلة بذاتها بشكل كبير، لكن بكل تأكيد يعني إيران موقفها أو توجهها سيكون إيجابي بهذا الموضوع، لأنه طمأنت السوريين أنه نحن ما حنتدخل بلبنان. هذا بحد ذاته مهم جدا للحزب، وأعتقد مهم لإيران. يعني هذه مسألة مهمة، وحقيقة ليس من مصلحة سوريا على الإطلاق التدخل بأي دولة وأي شؤون أخرى، لأنه حماية سوريا، يعني سوريا الآن تتعرض لعدوان إسرائيلي، فحماية سوريا، استقرار سوريا، التنمية وتعزيزها في سوريا هي في سلم الأولويات ولا شيء آخر.
1: والموقف الإسرائيلي كيف سينعكس هذا اللقاء أيضا على موقف إسرائيل؟
2: أعتقد يعني إسرائيل ربما يزعجها هذا اللقاء، لكن أصلا إسرائيل يعني لا شيء يعني تنظر إليه إيجابي في سوريا، فلا هي جاءت إلى اتفاق أمني جديد وراوغت بشكل كبير جدا التوغلات البرية، بقيت مستمرة، استهداف مخازن السلاح في سوريا بقيت مستمرة. يعني عمليا إسرائيل، وأرسلت في اليوم اللي تحدث يعني السيد الشرع في الأمم المتحدة وأعطى رسائل حول التوغلات الإسرائيلية، في اليوم الثاني مباشرة نتنياهو و وكاتس أرسلوا رسائل، ويعني بلغة وبوضع حتى بلباس عسكري، ومن أراضي سورية فيها رسائل تهديد سواء مبطن ولا واضح. فالموقف الإسرائيلي واضح أنه مع الأسف متعنت، توغله في سوريا، توغله في لبنان، في غزة، في دول المنطقة يعني. لكن أعتقد نتنياهو هو اقترب جدا من انتخابات، وحتى هناك ضغوط أوروبية كلياتنا نتابع على إسرائيل وعلى نتنياهو تحديدا، يعني لأنه يعني كان في فرصة، خلينا نعتبر، لأنه أن يكون هناك تفاهم في المنطقة، لكن نتنياهو لا يريد هذا، يريد شن حروب وخلق نزاعات. يبدو النزاعات والحروب هي اللي باعتقاده ربما تفيده، فيعني فهذا العدوان بكل تأكيد غير مقبول، ولا شيء يعجب إسرائيل في سوريا على الإطلاق، يعني هذا واضح وتصريحات واضحة.
1: طيب دكتور زكريا، أيضا رويترز تحدثت عن هذا اللقاء أنه لم ينتهي بأي اتفاق نهائي. عن أي اتفاق نحن نتحدث الذي سيجمع سوريا وحزب الله؟
2: ما بعتقد انه ممكن يكون في اتفاق بين سوريا وحزب الله، لكن المهم انا بعتقد يعني الحد الادنى او الشيء الاساسي الذي تريده سوريا ويريده حزب الله، وهو ان لا يكون هناك اعتداءات. يعني لا، حزب الله يريد ان لا تتدخل سوريا في لبنان ضده، وسوريا تريد ان لا يتدخل حزب الله في الشؤون الداخليه السوريه. يعني أعتقد هذا الحد الأساسي الذي يعني تريده سوريا ويريده حزب الله. وأصلا سوريا ذاهبة إلى علاقة مع الحكومة الرسمية بلبنان ومع القوى والتنظيمات السياسية السنية الشيعية الدرزية المسيحية إلى آخره، ذاهبة إلى علاقة جيدة مع الجميع وإيجابية مع الجميع، وليس فيها أي تدخل، قائمة على حسن الجوار، قائمة على لغة التفاهم الطاولة، وحتى المنتدى الاقتصادي الاخير الذي يعني انعقد في لبنان وساهموا فيه مسؤولين سوريين، يعني اعتقد بيعطي رسائل واضحه الى اي مدى هناك علاقه وديه طيبه ما بين لبنان وسوريا، وهذه مساله مهمه. يعني لا اعتقد انه ممكن يحصل هناك اي اتفاق، لكن كلا الطرفين يريد ان لا يحصل هناك اي اعتداء او اي شيء سلبي او اي تهديد، لا سيما هذا الظرف ظرف عصيب في المنطقه بالتهديد الاسرائيلي الذي لا يستثني احد مع الاسف. يعني
1: شكرا جزيلا لك دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. في شأن آخر، رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
3: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق، رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل، ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: بدأ مصرف سوريا المركزي الإطلاق التجريبي للبطاقات المصرفية العالمية ماستر كارد بالتزامن مع تسجيل أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة صادرة عن بنك سوري. وقال عمر الحلبي المدير المشرف في لجنة إدارة المصرف المركزي في تصريحات تلفزيونية إن إطلاق الخدمة يجري وفق محددات وضعت بالتنسيق بين المصارف السورية وشركات الدفع العالمية، موضحا أن نطاقها سيتوسع تدريجيا مع استقرار التجربة وانضمام مصارف جديدة إليها. وأوضح الحلبي أن سقوف الشراء والاستخدام خارج سوريا خلال المرحلة الحالية ترتبط بطبيعة الإطلاق التجريبي وتختلف من مصرف إلى آخر بحسب المنتج المصرفي والاتفاق المبرم مع شبكة الدفع العالمية. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري قبلة سواحل اللاذقية وطرطوس بدءا من فجر اليوم حتى يوم السبت المقبل. وبحسب الوزارة، فمن المتوقع أن يشهد البحر حالة من الاضطراب بدرجة خطر متوسطة اعتبارا من فجر اليوم الخميس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومترا في الساعة وأحوال جوية غير مستقرة. كما دعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد خلال هذه الفترة وعدم الاقتراب من البحر عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، إضافة إلى الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من الأول حتى العاشر من تشرين الأول لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، تمهيداً لإدراجها ضمن برامج المساعدات.

0: أجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عمليات مسح للظواهر المسجلة أخيرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
1: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هذه المشكلة. حاليا جينا للمنطقة، نحن هلا نقوم ببعض الأعمال. رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
2: عندنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم مقاومية.
0: احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسرا عبر الفنون البصرية.
3: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث وال يعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: قال وزير الصحة مصعب العالي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
4: طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظة القنيطرة، 41 مركز موضوع في الخدمة ويعمل، وخمسة هي خارج الخدمة. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ مع السيد مدير الصحة لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة، وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد، وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي، إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي، وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية بحسب رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
5: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
0: صعد الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بشن غارات وقصف مدفعي وتفجير منازل وعمليات تمشيط طالت عدة بلدات. ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات الجرمق والنبطية الفوقة وبيت يحون ومناطق أخرى في قضاء بنت جبيل. كما طال القصف المدفعي بلدات حداثة وزوطر الشرقية وبرعشيت ووادي السلوقي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات لمنازل في قضاء صور وعمليات قصف وتمشيط في قضاء مرج عيون، تزامنا مع تحليق مسيرات في الأجواء. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت مصادر محلية للوكالة إن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وأجبرت سكان عدد من المنازل المحيطة بالمقام على إخلائها وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، في حين نشرت قناصة فوق أسطح عدد من المنازل. وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت سوق الخضار المركزي شرقي نابلس واعتدت على مواطنين كانوا موجودين فيه. أفادت وكالة الأناضول باقتحام نحو 800 مستوطن إسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بحراسة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن اقتحامات المستوطنين لليوم السادس على التوالي تخللتها أداء طقوس تلمودية. هذا ويأتي ذلك في ظل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ أكثر من 100 يوم على التوالي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و 26 مصابا نتيجة لقصف وغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول لعام 2025 بلغ 1439 قتيلا، في حين وصل عدد الإصابات إلى 5052 إصابة، بينما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 834 حالة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. دمشق تعرب لحزب الله عن عدم نيتها التدخل في لبنان لنزع سلاح الجماعة وتطالبه بتفكيك خلاياه في سوريا. إصابة شخصين بدير الزور من جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارة قرب حاجز أمني. آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل من ريف القنيطرة باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب بحري في الساحل السوري يستمر حتى يوم السبت المقبل.

0: في التفاصيل، أفادت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا، ناقشوا خلالها ملفات أمنية مشتركة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: من تركيا يبدأ اختبار جديد لعلاقة دمشق بأحد أبرز حلفاء النظام المخلوع. اجتماع سوري جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في خطوة تعكس تحولا في طريقة إدارة دمشق لملفات شائكة. 6 مصادر تحدثت إلى رويترز قالت إن تركيا استضافت الشهر الماضي أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. المباحثات ركزت على خفض التوتر وملفات أمنية من بينها ضبط الحدود ووقف التهريب وتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب داخل سوريا، مقابل تعهد سوري بعدم التدخل عسكريا في لبنان. وتقول المصادر أيضا إن اللقاء حقق تقدما لكنه لم ينتهي إلى اتفاق. لا يمكن هنا فصل اللقاء بين دمشق وحزب الله عن الملف الإيراني، إذ أشارت مصادر رويترز إلى أن اللقاء تم بعلم إيراني، بل إن طهران سعت للمشاركة بعد إبدائها السعي لإقامة علاقات متينة مع سوريا قائمة على مشتركات ومعطيات جديدة بين البلدين، في حين أبدت دمشق استعدادها بشرط احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها واعتراف إيراني بما فعلته بحق الشعب السوري. ويأتي اللقاء السوري مع حزب الله في تركيا بعد مجموعة تصريحات ورسائل بين الجانبين. ففي آب الماضي قال أمين حزب الله نعيم قاسم إن الحزب منفتح على عقد لقاء مع سوريا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية بين الجانبين، بينما أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة.
2: وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود.
0: للمزيد تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، هل من معلومات إضافية عن هذه المحادثات من ناحية مستوى التمثيل من الجانب السوري وحزب الله؟
3: نعم، مرحبا وسيم. حقيقة ما يعني تحدثت عنه وكالة رويترز ونقلا عن عدة أو عن 6 مصادر مطلعة، فإن وكالة رويترز تحدثت عن اجتماع جرى خلف الكواليس ما بين الحكومة السورية وبين حزب الله. الاجتماع ووفقا لما أعلنت عنه وكالة رويترز فإنه ضم مسؤولين في الخارجية السورية وفي المخابرات السورية أيضا، وكذلك ممثلين عن حزب الله. هذا الاجتماع الذي جرى في تركيا وجرى برعاية المخابرات التركية. خلال هذا الاجتماع وسيمو، بحسب ما أعلن عنه عبر وكالة رويترز، فإن الاجتماع أكدت خلاله سوريا بأنها يعني أمرا يعني حسمت مسألة التدخل في لبنان، بأنها لن تتدخل في لبنان عسكريا ولن يكون لها تدخل بمسألة نزع سلاح حزب الله. وهذا حقيقة كان قد صرح عنه سابقا الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه يعني رغم الضغوطات بهذا المعنى لن يكون هناك تدخلا في الشؤون اللبنانية، تدخلا عسكريا أو تدخلا لنزع سلاح حزب الله. لكن هذا يعني الحسم السوري كان قد ترافق بعدة مطالبات، من بينها أن يعني مطالبات طبعا لحزب الله بأن يكون هناك ضبطا للحدود المشتركة، وأيضا يعني ضبط أيضا العمليات التي يقوم بها وعمليات أفراد حزب الله في الداخل السوري ومنع تهريب الأسلحة. ولكن وبالمقابل فإن يعني موقف حزب الله أشير إلى أنه يعني اتفق يعني وأن حزب الله وافق على ذلك، وبأنه لن يتدخل بالشؤون الداخلية لسوريا، لكنه تحفظ أيضا عن الرد فيما يتعلق بالخلايا النائمة، وكانت سوريا قبل أيام حقيقة قد أعلنت عن اعتقال عدة أشخاص قيل أنهم مرتبطين بخلايا تابعة لحزب الله في حوض اليرموك. وفقا لما أعلنت عنه وكالة رويترز، ونتحدث أنها نقلت عن مصادر، فإن هذا الاجتماع شهد تقدما في الحوار والمحادثات ما بين الطرفين. نتحدث عن هذا التحرك بعد يعني توتر في العلاقات ما بين سوريا وحزب الله منذ سقوط النظام المخلوع. حزب الله كان خلال عهد النظام المخلوع له دور كان سابقا في دعم النظام المخلوع وإرسال حقيقة ميليشياته إلى الداخل السوري.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. رفعت الولايات المتحدة الأمريكية اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
4: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: في شأن آخر، شيع أهال في قرية أشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصيف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص أعلن أمس سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي أن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم هذا. وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار عند جسر مصياف في محافظة حمص. ينضم إلي أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا وهو متواجد في المدينة الصناعية في حسياء في ريف حمص. أهلا بك أنور، هل من مزيد من التفاصيل عن حيثيات هذا الهجوم على الحافلة؟
5: نعم وسيم، نحن الآن أمام مقر الشركة التي ينتمي إليها جميع الضحايا، شركة المتين، الشركة المعروفة هنا في حمص في تجارة وتصنيع المواد البلاستيكية، مقرها الرئيسي في المدينة الصناعية في مدينة حسياء بريف حمص. هذه الشركة هناك العديد والكثير من الموظفين الذين يعملون فيها يذهبون بشكل يومي إلى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق، أحياء المدينة وأرياف حمص. هناك العديد من الموظفين الذين يأتون بشكل يومي، جميع من استهدف في تلك الحافلة كانوا يعملون هنا في هذه الشركة. الحصيلة النهائية طبعا وصلت إلى 7 قتلى إضافة إلى 4 مصابين تم تخريجهم من المشافي، كانت حالتهم بداية صعبة ولكنها بدأت تدريجيا منذ ساعات ليل أمس بالاستقرار، وبالتالي استقرت الحصيلة النهائية عند العدد الذي أعلنت عنه مديرية الصحة والبالغ 7 قتلى إضافة إلى 4 مصابين تم تشييعهم اليوم من قراهم الثلاثة التي نقلوا إليها من مشفى حمص الكبير. القرى الثلاثة هي فاحل والشنية و المحفورة. الضحايا كان بينهم مهندس إضافة إلى سائق والبقية عاملون هنا في هذه الشركة، شركة المتين كما ذكرت قبل قليل. وبالتالي يعني هي عملية استهداف جديدة، قالت الأجهزة الأمنية عبر لسان قائدها العميد باسم شعبان بأنها تحاول زعزعة السلم الأهلي وتهديد استقرار المجتمع هنا في حمص بعد أشهر طويلة عاشت فيها حمص نوعا من الاستقرار النسبي و تراجع ملحوظ في عدد العمليات الأمنية.
0: قيادة الأمن الداخلي في حمص أنور، هل أعلنت عن تفاصيل جديدة وربما أولية في التحقيقات بخصوص هذا الهجوم؟
5: لم تعلن إلى الآن وسيم أجهزة الأمن الداخلي عن أي تفاصيل جديدة سوى بيانها الرسمي الأول الذي صدر والذي عزت فيه ذوي الضحايا وأرسلت رسائلها للمصابين، وقام طبعا بطبيعة الحال قائد الأمن الداخلي بزيارتهم في المشافي. بعدها كان هناك نوع من التحفظ، نوع من الحذر في صدور أي بيانات جديدة ما لم تنتهي التحقيقات الأولية التي ربما تشير إلى الفاعلين. هناك احتمالات كثيرة وهناك أكثر من الرواية يمكن أن يبنى عليها، وبالتالي وصول أجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة كان سريعا، طوقت المكان وبحثت عن أي أدلة جنائية يمكن أن تشير أو توصل إلى الفاعلين، ومن ثم بعد نحو 2 ساعة تقريبا من وصولها إلى المكان عاد الاسترادر الرئيسي الذي يربط حمص بطرطوس مرورا بمكان الاستهداف وهو ما يعرف هنا بجسر مصياف الذي يقود الى مناطق حمص الغربي وبالتالي الى مناطق مصياف وريكوس، ذلك تسمى هذه العقبة بهذا الاسم. بعدها قامت الاجهزه الامنيه بالانسحاب تدريجيا من المنطقه، وقامت اليوم ايضا بمرافقه ذوي الضحايا اثناء نقلهم لجثامين ذويهم من المشافي العامله في مدينه حمص الى القرى التي ذكرتها. كل ما يبدو فيما يتعلق بالشق الأمني وشق التحقيقات التي تجري، كل ما جرى إلى الآن هو تحفظ ويبدو بأنها متابعة.
0: وعلى مستوى الطريق الدولي عند جسر مصياف وأيضا الطريق الدولي حمص دمشق لا توجد فيه إنارة بعد غروب الشمس صحيحا وإلى حد الآن؟
5: هناك أجزاء كبيرة من هذه الطرقات هي طرقات طويلة وسيم، وأيضا هناك ميزة فيها بأن هناك مسافات أيضا ليست بالقليلة، هي لا يوجد فيها قرى أو تواجد سكاني بشري بشكل كبير، وبالتالي أيضا هناك مجال لهروب القتلة الذين قاموا بتنفيذ هذه الجريمة بسرعة كبيرة، نظرا لأنه وصول حتى طرق الإسعاف والطوارئ كان سريعا لدرجة دقائق فقط بعدها كان قد تم انتشال الجثامين والمصابين من موقع الحادثة. وصلت الأجهزة الأمنية فورا، ولكن كان الوقت القصير الذي نصف فيه هذه العملية كافيا لأن يهرب الجنات، ولكن الأجهزة الأمنية تتوعد وتؤكد في كل بياناتها التي صدرت وفي كل المناحي التي صدرت لها روايتها بأنه هي لن تتراجع وعن محاسبة القتلى وستتابع كل الأدلة، خصوصا أنه يعني خلال الفترة الماضية كان هناك جرائم مشابهة حصلت في حمص، ولكن اختلفت الدوافع، اختلفت الحيثيات، كان هناك عدة روايات بينما يبدو المشهد من بعد هو مشهد متقارب ومشهد يحمل بعدا أو رؤية واحدة، ولكن ثبت أن هناك العديد من الاحتمالات في حوادث مماثلة سابقة مما أدى بقوات الأمنية للتحفظ والحذر وعدم ذكر أي جديد. قالت بأنها ستصدر بيانات أولية في الساعات القليلة القادمة ربما توضح إلى أين وصلت التحقيقات، ومن المؤمل بأن تقود هذه التحقيقات بطبيعة الحال إلى الكشف عن هوية الجنات وحتى دوافعهم وأسباب هذه الجريمة التي استقبلها الناس هنا باستغراب وباستنكار كون يعني حفلة مدنية تقل عمال المدنيين، وبالتالي لا وجود في تفسيرات ربما واضحة حتى الآن للناس لما حصل.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد، كنت معنا من المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ عدة عمليات سرقة منظمة طالت عدة مناطق في مدينة دوما. أكد بيان الأمن الداخلي أنه قبض على مسروقات شملت هواتف محمولة وأجهزة لوحية وحواسيب محمولة ومقتنيات منزلية إضافة إلى مسدس وقنابل. وأضاف البيان أن الأشخاص المتورطين أقروا خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات السرقة المنسوبة إليهم. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفل راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. أوضح الأمن الداخلي في بيان أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفل عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. في دير الزور أفادت مديرية الإعلام هناك بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في الريف الغربي. أوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزرة البوحميد بريف المحافظة الغربية نجم انفجارها عن عبوة لاصقة، ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم.

0: للمزيد ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد الصليبي. مرحبا بك عهد، هل من تفاصيل إضافية عن هذا الانفجار؟
1: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. لا يوجد تفاصيل،
0: عهد هل أنت معي؟ نعم عهد، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد الصليبي، كان يتحدث عن الانفجار الذي حصل في ريف دير الزور الغربي بعد انفجار عبوة لاصقة بسيارة هناك. وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية هناك نجم انفجارها عن عبوة لاصقة. عهد ربما عاد إلينا، هل تسمعني الآن عهد؟
1: أسمعك وسيم،
0: تفضل.
1: أسمعك.
0: هل من تفاصيل إضافية عن هذا الانفجار؟
1: كنت أتحدث بأن هذا الانفجار وقع نتيجة، يعني بحسب المصدر الأمني، أنها عبوة لاصقة استهدفت سيارة.
0: يبدو أننا نواجه مشكلة مستمرة في الاتصال مع مراسل تلفزيون سوريا عهد الصليبي من دير الزور، نشكره بكل الأحوال. في جنوب البلاد أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف القنيطرة، وذلك باتجاه حوض اليرموك غربي درعا. ويأتي التوغل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الجانب السوري، وسط استمرار التوغلات والانتشار العسكري في المنطقة. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. كسرين الخزن قصادة. هاي فيشة المي، هاي اللوح الشمسي، كل لوح حقه 200 دولار. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج ولا الرانشات. ها لا والله 500 دولار هاي مكلفة، وهاي طلقة كمان كويس.
0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق، وذلك بشكل تدريجي تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات الضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمة إلى العمل. حرائق وانفجارات متكررة تطول خطوط إمداد الطاقة في سوريا في وقت تحاول فيه البلاد إعادة تشغيل بنيتها التحتية وتوسيع شبكتها. حوادث لا تقف تدريجيا

0: آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
1: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
0: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور، إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات، ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
2: بدأ مصرف سوريا المركزي الإطلاق التجريبي للبطاقات المصرفية العالمية ماستر كارد، ذلك بالتزامن مع تسجيل أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة صادرة عن بنك سوري. وقال عمر الحلبي المدير المشرف في لجنة إدارة المصرف المركزي في تصريحات تلفزيونية، قال إن إطلاق الخدمة يجري وفق محددات وضعت بالتنسيق بين المصارف السورية وشركات الدفع العالمية، موضحا أن نطاقها سيتوسع تدريجيا مع استقرار التجربة وانضمام مصارف جديدة إليها. وأوضح الحلبي أن سقوف الشراء والاستخدام خارج سوريا خلال المرحلة الحالية ترتبط بطبيعة الإطلاق التجريبي وتختلف من مصرف إلى آخر بحسب المنتج المصرفي والاتفاق المبرم مع شبكة الدفع العالمية. في شأن آخر، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، وذلك بدءا من فجر اليوم حتى يوم السبت المقبل. بحسب الوزارة فمن المتوقع أن يشهد البحر حالة من الاضطراب بدرجة خطر متوسطة اعتبارا من فجر اليوم الخميس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، وذلك بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومترا في الساعة وأحوال جوية غير مستقرة. كما دعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد خلال هذه الفترة وعدم الاقتراب من البحر عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، إضافة إلى الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة، دعتهم إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من الأول حتى العاشر من تشرين الأول لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات.

0: في دير الزور احتضن المتحف الوطني هناك معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
1: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: في الحسكة أجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات مسح للظواهر المسجلة أخيرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
2: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هاي المشكلة. حاليا جينا للمنطقة نحن هلأ نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
3: عنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم مقاومية كهربائية.
0: قال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
4: ما كان يجروا 20 عمليه بالفعل. طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظه القنيطره، 41 مركز موضوع في الخدمه ويعمل، وخمسه هي خارج الخدمه. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ مع السيد مدير الصحه لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة، وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي وفق البيانات واستبيانات السمعة الأكاديمية، وذلك بحسب ما ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
5: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي بالنسبة ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
0: اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت مصادر محلية للوكالة أن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وأجبرت سكان عددا من المنازل المحيطة بالمقام على إخلائها وحولت بعضها إلى نقاط عسكرية، في حين نشرت قناصة فوق أسطح عدد من المنازل. وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت سوق الخضار المركزي شرقي نابلس واعتدت على مواطنين كانوا موجودين فيه. هذا وأفادت وكالة الأناضول باقتحام نحو 800 مستوطن إسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بحراسة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن اقتحامات المستوطنين لليوم السادس على التوالي تخللها أداء طقوس تلمودية. هذا ويأتي ذلك في ظل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك منذ أكثر من 100 يوم على التوالي. ينضم إلي من القدس المحتلة الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك. أهلا ومرحبا بك دكتور. ما هي الأدوات القانونية والدبلوماسية لوضع حد لمثل هذه الاقتحامات المستمرة لليوم السادس على التوالي؟
6: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على هذه الاستضافة. في الواقع أننا انتقلنا من مرحلة مهمة في انتهاك ساخر وخطير لحرمة المسجد الأقصى المبارك من مجرد الزيارة إلى أداء الطقوس الدينية والقرابين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. وهنا أصبح الأمر له علاقة بإعادة تعريف العلاقة ما بين المستوطنين والمسجد الأقصى المبارك وإدخال القرابين النباتية. في ظل هذه الحالة يجب استثمار كل ما هو متاح في القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، على سبيل المثال الوصايا الهاشمية على المقدسات، اتفاقية وادي عربة، تنص بكل وضوح أن للمسلمين الصلاة وأداء الشعائر الدينية وغير المسلمين الزيارة فقط. ولكن هنا عندما يدخل هؤلاء المستوطنون يقومون بأداء شعائر دينية وتلمودية فهو انتهاك خطير لهذه الوصايا والاتفاقية. ثانيا الأمم المتحدة والقانون الدولي، القدس المحتلة هي أراضي محتلة في القانون الدولي، ولا يحق لدولة الاحتلال تغيير الواقع على الأرض وإصدار قوانين وتشريعات من المحكمة العليا الإسرائيلية. اليوم الجديد أن الاحتلال يذهب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ولاة المستوطنون لإصدار قرار للسماح للمستوطنون بالدخول إلى المسجد الأقصى في أيام السبت. وإذا صدر هذا القرار وهنا يصبح لدينا الفارق ما بين السياسي والقانوني، بمعنى أن هناك حملة لتغيير الواقع الإداري والقانوني والديني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. لذلك الأدوات واضحة، المجتمع الدولي، القانون الدولي، الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وعلى الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تضغط في هذا الاتجاه لوقف هذه الاستفزازات وهذه الانتهاكات اليومية التي تمس مشاعر المسلمين في شتى بقاع المعمورة وليس في المسجد الأقصى ومدينة القدس فقط. نحن نمر بمرحلة حرجة جدا، تحول الصراع وتحولت القضية من مرحلة إلى مرحلة جديدة جدا، وهي السيطرة على الأرض وتغيير هوية المكان. هذه الأيام هؤلاء المقتحمون للمسجد الأقصى المبارك يرتدون قمصان مكتوب عليها سنبني جبل الهيكل، سنبني الهيكل، ومقصود به أنهم سيبنون هيكلهم مكان المسجد الأقصى المبارك وهدم المسجد الأقصى. لذلك هناك إشارات قوية جدا على منظمة المؤتمر الإسلامي و لجنة القدس وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكل
0: في ظل تكرار هذه الانتهاكات دكتور، في مشاهد سابقة مشابهة لهذه الانتهاكات وعدم وجود يعني تدخل أو إجراءات دولية رادعة، هل تتوقع أن يتغير شيء في هذه الأيام بخصوص هذه الانتهاكات؟
6: بالتأكيد على الموقف الدولي لا، لأن اليوم العالم هو منشغل بقضايا ذات حيوية أكثر، ساخنة أكثر على صعيد العالم والإقليم، ولكن هذا يعيدنا إلى الأجواء والظروف التي سادت في العام 2000 عندما دخل شارون في حينه إلى المسجد الأقصى المبارك في 28 من سبتمبر وحصل الانفجار الكبير على الانتفاضة الثانية وحصل ما حصل. اليوم الأمور مهيئة جداً لهذا الصدام الجديد، إذا لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات فبتقديري أننا ذاهبون إلى مواجهة جديدة من نوع آخر غير معروفة لا طبيعتها ولا ملامحها ولا مآلتها على الصعيد الداخلي وربما تمتد إلى الإقليم أيضا.
0: نعم، هل تستخدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا التصعيد لتحقيق مكاسب سياسية داخلية؟
6: فيما يتعلق بالوضع السياسي الداخلي والضرورات الانتخابية بتقديري أن الأمر يتجاوز ذلك، هناك رؤية استراتيجية لدى اليمين القومي في إسرائيل بالسيطرة على الأرض، السيطرة على المواقع الدينية والمواقع الأثرية وتغيير هوية المكان ونسب كل هذا للرواية الثوراتية المزعومة. أما أن نختصر كل ما يجري باعتبارات سياسية انتخابية إسرائيلية داخلية فبتقديري هذا ليس دقيقا، يتجاوز ما يحصل اليوم بكل تأكيد، يتجاوز السجال الانتخابي والسياسي الداخلي ما بين الأقطاب الإسرائيلية، وهو يذهب إلى رؤية بعيدة المدى نحو تغيير الطابع العربي والإسلامي للمسجد الأقصى المبارك وفق رؤية تلمودية ثوراتية دينية لليمين القومي في إسرائيل والذي يترأسه إيتمار بن جبير وبسائل سموتريتش.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك، كنت معنا من القدس المحتلة. في غزة أعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و 26 مصابا نتيجة لقصف وغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول لعام 2025 بلغ 1439 قتيلا، في حين وصل عدد الإصابات إلى 5252 إصابة، بينما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 834 حالة. في العراق أو في خبر آخر، صعد الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بشن غارات وقصف مدفعية وتفجير منازل وعمليات تمشيط طالت عدة بلدات. وفق وكالة الأنباء اللبنانية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات الجرمق والنبطية الفوقة وبيت يحون ومناطق أخرى في قضاء بنت جبيل. كما طال القصف المدفعي بلدات حداثة وزوطر الشرقية وبرعشيت ووادي السلوقي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات لمنازل في قضاء صور وعمليات قصف وتمشيط في قضاء مرج عيون تزامنا مع تحليق مسيرات في الأجواء. في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل.

0: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وذلك وفق بيانات المفوضية الأوروبية. هذا وسجلت أرقام قياسية لمتوسط الأسعار في 12 دولة من الدول الأعضاء 27، بما فيها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا، وذلك استنادا إلى تحليل أجرته وكالة فرانس بريس للبيانات التي ترسلها السلطات الوطنية أسبوعيا إلى بروكسل. وفي سياق متصل، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة خفض مخزونات الديزل الطارئة لديهما، وذلك للمساعدة في تخفيف أسعار الوقود العالمية، وإلا فقد تواجهان حظرا أمريكيا محتملا على صادرات الديزل، وفق ما أوردت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. وقال مصدر آخر للوكالة إن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة. في المقابل، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن المفوضية الأوروبية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وبريطانيا عقدت اتصالا لمناقشة الحاجة المحتملة إلى الإفراج عن مخزونات الديزل. ينضم إلي من باريس مراسل تلفزيون سوريا إيلاف قداح. مرحبا بك إيلاف، ما هي أبرز ردود الفعل على هذه المستويات القياسية في أسعار الديزل؟
1: نعم وسيم، إذن تضخم عالي جدا في أوروبا، هو الأول من نوعه منذ سنوات، وخاصة في الدول الأوروبية الغنية والكبيرة. وسيم، نتحدث عن فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وهي أهم الدول في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجانب الاقتصادي. مستويات تضخم نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي فإن المستويات وصلت إلى أكثر من 5% تضخم في إسبانيا، وهو أعلى مستوى للتضخم يسجل في الاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية أو منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي فرنسا حوالي 3.3%، في ألمانيا 4.1%، في إيطاليا، وهي نسب مرتفعة جدا وسيم، لأنه بحسب المختصين والاقتصاديين سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع، قد يصل إلى أكثر من 4% زيادة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يتسبب بمشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة ووجود مظاهرات وإضرابات كبيرة خلال الفترة القادمة. البنك المركزي الأوروبي أيضا وسيم قال بأن نسبة التضخم في معظم دول اليورو، حوالي 21 دولة تستخدم عملة اليورو، وصل إلى 3.7%، وهو رقم قياسي، ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى أكثر من 4% في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، وبالتالي هذه الأزمة الاقتصادية ستشمل كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا، ولا بد أن يكون للدول الأوروبية حلول سريعة، أن تتخذ إجراءات سريعة داعمة الأسعار وعدم رفع الأسعار، وخاصة أسعار الخدمات والسلع والمواد الغذائية. البنك المركزي الأوروبي وسيم أيضا أنذر بإمكانية أيضا زيادة الفوائد على المستثمرين، سبق له وأن زاد نسبة الفوائد مرتين خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، ومن المتوقع بحسب الاقتصاديين أن يكون هناك 4 زيادات في الفوائد في أسعار الفوائد، وبالتالي هذا سيؤدي أيضا إلى ارتفاع في الأسعار وخطورة على المواطنين الأوروبيين في المجال الاقتصادي. لذلك هذه المسائل وسيم، التضخم وارتفاع أسعار الطاقة العالمية والحرب الأمريكية الإيرانية وأيضا الحرب الروسية على أوكرانيا، ستكون على رأس جدول أعمال قادة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 15 و16 من الشهر الحالي.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من باريس إيلاف قدح. في شأن آخر، قتل 9 مدنيين وأصيب 11 آخرون بغارات جوية باكستانية، وذلك ضمن ولايتي هلمند وكنر في أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية. في المقابل أكدت وزارة الإعلام الباكستانية أن إسلام أباد نفذت ضربات مخطط لها ومدروسة في أفغانستان، مشيرة إلى أنها استهدفت معسكرات ومخابئ إرهابية في موقعين تابعين لجماعتي فتنة الخوارج وفتنة الهندوستان والجماعات المتحالفة معهما. ختام النشرة بأمان الله.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
8: يعني برسك رئيس الوزراء الفرنسي
7: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
8: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
7: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
8: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
9: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
10: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. مديرية الشؤون الاجتماعية بالحسكة تستعد لتسجيل الأسر العائدة من المخيمات والدول المجاورة تمهيداً لإدراجها ضمن برامج الدعم والمساعدات. مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة يعاني من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية. مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يعرف أيضا باسم أكتوبر الوردي، مشفى التوليد في محافظة الرقة يتفقد عددا من الفحوصات الطبية الأولية رغم عدم توفر جهاز الماموغرام المخصص للكشف عن سرطان الثدي.

0: دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حالياً في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من الأول حتى العاشر من تشرين الأول استقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، تمهيداً لإدراجها ضمن برامج المساعدات. وأضاف خلف أن عملية التسجيل ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى بالأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حالياً في مدينة الحسكة، فيما تشمل الثانية الأسر العائدة من الدول المجاورة والقادمة من محافظات سوريا أخرى لاستكمال بياناتها وقيودها الاجتماعية. ومن الحسكة ينضم إلينا الصحفي عيد الهلال، أهلا بك معنا أستاذ عيد. حدثنا عن هذه التجمعات، كيف، ما الذي يحتاجه الأهالي عند العودة إلى مدنهم؟
1: نعم، حياكم الله أنسة كاترين، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكريم. نعم، أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة مبادرة شاملة، الهدف من خلالها تقديم يد العون للمحتاجين من النازحين واللاجئين. الخطة سوف تبدأ ابتداء من 1 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر، وهذه الفترة ستكون فترة جمع بيانات وتدقيقها وإنشاء قاعدة بيانات أي داتا شاملة لكل النازحين العائدين محليين والموجودين ضمن الحيز الجغرافي لمحافظة الحسكة كمرحلة أولى. من ثم في مرحلة ثانية سيكون هناك توسعة لتشمل اللاجئين العائدين من دول الجوار ومن الدول المحيط الإقليمي. هذه المبادرة ستكون شاملة، أولا تشمل الدعم الإغاثي كتقديم سلال غذائية ومواد احتياجات يومية. من ثم في المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى ستعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعي أو الاستقرار الاقتصادي بالأحرى، عن طريق محاولة خلق سوق عمل أو صناعة سوق عمل، عن طريق دعم مشاريع صغيرة تتمكن من خلالها هذه الأسر العائدة سواء النازحين أو لاجئين من تأمين قوت عملها وبالتالي الاستقرار في مناطقها بشكل طبيعي. أيضا هناك مبادرة دعم مجتمعي تتمثل في إنشاء مراكز صحية ومراكز علاج نفسي وما إلى ذلك بخطة مستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى. الهدف منها إعادة توطين كل النازحين واللاجئين في مناطق سكنهم الأصلي.
0: طيب، حتى الآن على سبيل المثال في محافظة الحسكة نتحدث عن كم عائلة عادت؟
1: نعم، العائدون في محافظة الحسكة يتجاوز عددهم 8000 عائلة، سواء من مخيمات الهول، مخيم العريشة، مخيم التوينة، مخيم الطلائع. الكثافة العليا لدينا في منطقة رأس العين كون عاد إليها غالبية نازحي مخيمي التوينة والطلائع، تشكل كثافة عالية وبحاجة إلى دعم أكبر. يعني
0: تحدثت عن مساعدات مثل السلال الغذائية وأيضا الدعم النفسي، حدثنا أكثر، هل هناك خدمات أخرى من الممكن أن تقدم للعائلات التي عادت إلى مناطقها؟
1: نعم، بالدرجة الأولى هم الآن يحتاجون إلى الدعم الإغاثي المستعجل أو بين قوسين هي النشاطات الحياة اليومية، ومن ثم الدعم النفسي نتيجة أزمات الحروب وما إلى ذلك. نعم، أول فترة العودة كان لنازحي رأس العين، الإخوة المهجري رأس العين ونازحيها، مساعدات تمثلت بمبلغ 2000 دولار لكل عائلة نازحة عادت إلى منزلها. شكل هذا الدعم خطوة إيجابية وعامل تحفيز للعودة وإعادة بناء بيوتهم والاستقرار بها بشكل إيجابي وشكل جيد. يعني
0: وهل هذه المساعدات المقدمة هي محلية أم حكومية أم مساعدات دولية؟
1: المساعدات هي مشتركة ما بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات دولية ومحلية وجمعيات أهلية فاعلة في المنطقة.
0: إلى متى ستستمر بتقديم مساعداتها؟
1: البرنامج يمتد على أكثر من عام تقريبا المخطط له، لكن من المرحلة الأولى ستكون ما قبل مدى ممتد ل3 أشهر تقريبا، يتم من خلالها إنجاز المشروع الإغاثي بشكل كامل وإعداد داتا بيانات دقيقة يضمن من خلالها عدم تضارب المصالح أو تكرار الأسماء. هذا الأمر الذي يعاني منه غالبية يعني من يعمل في المجال الإنساني وما إلى ذلك. سيمتد إلى رأس السنة بمحاولة ضبط هذا، من ثم الانطلاق بالمشاريع الأخرى إن شاء الله تعالى ضمن العام 2027.
0: وهل أيضا هناك تقديم خدمات أساسية كالتعليم والصحة؟
1: نعم، هناك بعض المنظمات الإغاثية أو الجمعيات يعني بشكل عام مثل جمعية الهدى، الجمعية الإسلامية، نعم قامت بتقديم خدمات صحية وخدمات تعليمية في المنطقة. نعم،
0: تحدثت عن قرابة 8000 عائلة عادت إلى مناطقهم الأصلية، ماذا تحتاج هذه المناطق من خدمات وكيف هي أوضاع المنازل على سبيل المثال؟
1: نعم، المنازل لا شك انها تعرضت لما يعني تعرضت لما تعرضت له خلال سنوات الازمه، سواء من تهديم وجرف والغام انفجرت فيها، خصوصا المناطق التي كانت خطوط اشتباك وخطوط نار. يعني لدينا شبكات المياه معدمه تقريبا او مسروقه في غالبها، شبكات الصرف الصحي خارج الخدمه، الشبكه الكهربائيه خارج الخدمه تقريبا، المدارس في غالبها هي يعني مسألة عامة طبعا في محافظة حسكة ليس في خاصة في مناطق النزوح، هي خارج الخدمة تماما يعني بنسبة 75% تقريبا.
0: وهل بدأت المحافظة أو البلديات، نتحدث عن محافظة الحسكة، بتأهيل البنى التحتية؟
1: يوجد حركة لتأهيل البنى التحتية لكنها حركة خجولة لا تحسب، يعني تعلمين أنت الدولة يعني دولة خارجة من حرب وشبه منهارة يعني، واتفاق الدمج بالتحديد يعني والتباطؤ فيه عطل كل مفاصل الحياة تقريبا، يعني المؤسسات بشكل عام وقفت سواء في مركز محافظة الحسكة أو في مناطق رأس العين والمجلس المحلي الذي كان يدور وما هنالك. لكن هنالك بعض المبادرات الأهلية والمجتمعية ومن بعض المغتربين يعني يعملون على خلق نوع من التوازن أو النهوض بهذه العملية، لكن بإمكانيات بسيطة لا ترقى إلى مستوى عمل الدولة. نأمل أن تفعل الدولة مؤسساتها أكثر وأن تعمل بشكل أكثر.
0: طيب هذه الخدمات، ما أبرز الخدمات التي تحتاجها العائلات العائدة إلى مناطقهم الأصلية؟ وهل هناك أي وظائف أو أعمال يومية من الممكن أن يساهم بها أفراد تلك العائلات لمساندة أنفسهم؟
1: أولا، الخدمات التي تحتاجها هذه العوائل يمكننا الحديث عن الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، خدمات النقل كوننا نمتلك شبكة طرقات يعني مهترئة و منتهية بفعل الحرب، يعني تكسير كبير في الطرقات، الشبكة الكهربائية التي تعتبر هي عصب الحياة بحاجة إلى إعادة تأهيل وإلى تفعيل بشكل كامل، من ثم الانتقال إلى الأنشطة التي تدعم الاستقرار وتدعم بقاء هذه العوائل في مناطقها، مثل دعم القطاع الزراعي، دعم القطاع الحيواني، دعم سبل العيش مثل خلق مشاريع صغيرة تتمثل في إنشاء ورش خياطة، معامل صغيرة، تربية حيوانية حديثة بأساليب حديثة وما إلى ذلك. كل هذه الأنشطة أو كل هذه الخدمات إن قدمت أو إن وفرت سيكون لها باع طويل في تحقيق استقرار دائم وعودة آمنة وكريمة لإخواننا المهجرين والنازحين واللاجئين على حد سواء.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. وأيضا حول الموضوع ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا شبكة من مراسلينا عهد الصليبي ومن دير زور وإبراهيم الخطيب من حلب وعلاء السويد من حماة. أهلا بكم معنا جميعا. البداية معك عهد في دير الزور، هل أيضا هناك دعوات للأهالي العائدين إلى مناطقهم الأصلية لتسجيل بياناتهم وحصر احتياجاتهم؟
2: كاترين والسادة المشاهدين، قبل يومين أو الأمس تحديدا بدأت حملة إعادة 244 عائلة من ريف دير الزور الغربي إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات، منطقة الشامية، ويعني تحديدا الغالبية اتجهوا إلى داخل مدينة دير الزور التي كانت يعني تعتبر بفترة من الفترات خالية من السكان مقارنة مع ما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية. هؤلاء العوائل كانوا قد نزحوا من هذه المنطقة إلى تلك قبل سنوات، والآن بدأوا يعودون من خلال حملة نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالاشتراك والتعاون مع التعاون الدولي، وكذلك الأمر منظمات الأمم المتحدة على 3 دفعات بمجملها 244 عائلة. هذه العائلات منذ يعني انتقالها تم أو قبل انتقالها تم أخذ البيانات، وكذلك الأمر ما يحتاجونه يعني ما يفترض أنهم يحتاجونه، ثم بعد ذلك ستكون هناك متابعة دورية لهم حتى يعني يحصلوا على ما يحتاجون كاحتياج ماس وإلزامي بحسب ما قالت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور. نعم، هذه الدفعة هي ربما الأولى منذ يعني بداية هذا العام بهذا الشكل، من مناطق سيطرة قسد سابقا إلى مناطق الحكومة اليوم في مدينة دير الزور. في المدينة يوجد مشكلات كثيرة حقيقة تعيق عودة الأهالي ويعني أبناء المنطقة إلى منازلهم. لعل أبرز هذه المشاكل هي مشكلة الدمار الكلي أو الجزئي لمنازلهم، وكذلك التعطل والتضرر الكبير في البنية التحتية في الأحياء التي يعني قدرها بعض يعني المحللون بأنها تزيد عن 75% وتصل إلى 80% من أحياء مدينة دير الزور بشكل كلي أو جزئي، أي بنهاية المطاف يعني لا يمكن ل يعني أصحابها يعني أبناء هذه المناطق العودة حتى تتوفر هذه الظروف على الأقل يعني الأولية لعودة.
0: ولكن عهد قبل أيام أطلقت يعني محافظة دير الزور حملة إعادة تأهيل المحافظة، هل تشمل هذه الحملة المناطق التي يعود إليها الأهالي؟
2: بالتأكيد هي 3 حملات انطلقت بذات الوتيرة وبذات الوقت قبل نحو شهر تقريبا. بدأت الأولى هي يعني بأيدينا نجعلها أجمل، هي تستهدف يعني موضوع النظافة في مدينة دير الزور، ثم بعد ذلك الميادين، ثم بعد ذلك الجمال. هذه الحملة الأولى. الحملة الثانية هي إزالة الأنقاض من قبل شركة أو مجموعة زوم القابضة، وهذه تعتبر هي الأهم حقيقة بإزالة الأنقاض. يمكن يعني البدء يعني خيار العودة بإزالة الأنقاض يمكن للعائلات وأصحاب المنازل إعادة ترميم منازلهم، فهذه الحملة الثانية. الحملة الثالثة نبض الدير، وهي مخصصة لتعبيد وتأهيل الطرقات بما يخص يعني من المد ويعني تزفيت الطرقات وكذلك الأمر الأرصفة على 7 طرقات داخل مدينة دير الزور، وأيضا يعني هذه كلها انطلقت. لكن جميع هذه الحملات حقيقة تحتاج إلى مدة طويلة ليست بالقليل، لعل أكثر الحملات التي تحتاج مدة طويلة هي إزالة الألغام، والتي بعد بدء هذه الحملة ب3 أيام بالضبط ارتفعت يعني أسعار المحروقات فأثرت بشكل كبير وسلبي على عملية ترحيل الأنقاض. يبدو أن مجموعة زوم القابضة أعادت الترتيب وأيضا يعني غيرت بعض الأسعار التي كانت قد دخلتها في بداية الأمر. يضاف على كل هذه المشكلات مشكلة قانونية، وهي يعني كما يصفها القانونيون بأنها عندما يكون هناك بناء كامل وصاحب منزل من ضمن هذا البناء لا يوافق على إزالة الركام أو يعني هدم هذا البناء، قد يعتبر هذا الموضوع إذا ما تم إزالة هذا البناء يعتبر غير قانوني من قبل الدولة. لكن حسب معلوماتي بأنه خلال أيام قليلة سيعلن عن بعض المنازل أو يعني الأبنية الآيلة للسقوط بأنها خلال فترة وجيزة سوف تزال بشكل كلي لأنها تهدد السلام العامة في مدينة دير الزور. نعم، هذه هي أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي في دير الزور. كثير من العائلات حقيقة وصلت إلى دير الزور بنية الاستقرار، لكنها بعد أيام أو مدة من الزمن غيرت الوجهة واتجهت إما إلى دمشق التي بحسب التقديرات بأنها تحوي أكثر من 300,000 مواطن من دير الزور، تركوا منازلهم قبل سنوات، وآخرين وصلوا إلى دير الزور ثم عادوا إلى دمشق. وكذلك في الشمال السوري ما تزال أعداد كبيرة جدا من الذين نزحوا في الأعوام من 2014 حتى عام 2017، كثير منهم لم يعودوا حتى الآن إلى دير الزور بسبب هذه المشكلات التي تحدثنا عنها، هي الركام، الدمار، البنية التحتية، الطرقات، وربما بعض الأحيان موضوع الأمان في هذه الأحياء.
0: سننتقل إلى حلب مع الزميل إبراهيم. إبراهيم، ما هي أشكال الدعم اليوم المقدمة إلى الأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم الأصلية؟
3: مساء الخير كاترين. حقا ربما تحدث اليوم عن إحصاء لمحافظة حلب تم قبل فترة لعدد النازحين الذين يقطنون في الخيام، وعدد الأسر النازحة هي 59,000. لعل قسم من الدعم وأشكال الدعم يوجه بشكل أساسي لإعادة النازحين الموجودين في المخيمات وإنهاء هذه ربما الظاهرة التي تؤدي فعليا بشكل مستمر مع قدوم الشتاء إلى معاناة مستمرة للأهالي الذين ما زالوا يقطنون الخيام. ونحن نتحدث عن ريف حلب، نتحدث عن 200 مخيم. قبل ربما الإجابة على السؤال، أوجه الدعم التي قدمت للأهالي هي أوجه دعم غير مباشرة حتى الآن لإعادة الأهالي إلى المناطق التي هجروا منها، وبالتالي نتحدث عن سوريا بدون مخيمات أو مشروع صفر خيمة الذي أطلقه محافظ حلب شتاء العام الماضي. وبالتالي فعليا هناك جهود يعني يتم الحديث عنها من قبل محافظة حلب تتعلق بشكل أساسي بتهيئة البنية التحتية. نحن نتحدث عن 119 مشروعا تتعلق بالبنى التحتية في مناطق دير حافر والسفيرة وريف حلب الشرقي، وتتضمن فعليا يعني 9.25 مليون دولار يتم من خلالها تهيئة البنية التحتية في هذه المناطق. لكن الواقع في حلب، فعليا محافظة حلب الواقع فيها معقد من حيث العودة بشكل أساسي. لا نتحدث فقط عن إحصائية محافظة حلب فيما يتعلق بالسكان الموجودين في المخيمات، لكن نتحدث عن نسبة من عادوا. وهناك فعليا يعني أرقام قدمت لنا خلال الفترة الماضية تتضمن بعض المناطق التي أجرينا فيها تقارير. نتحدث عن حلب الشرقية بشكل أساسي. خلال زيارتنا لمساكن هنانو قالت بعض المصادر هناك بأن عدد من عادوا، الكتلة الثالثة تحدثت بأن عدد من عادوا إلى الحي يعني فعليا بلغوا 60,000، حين أن عدد سكان الحي في عام 2011 كانوا يتعدون 450,000. هذا كله حقيقة عدا عن زيادة السكانية التي حصلت خلال سنوات التهجير. نتحدث اليوم عن مناطق في ريف حلب، في أطراف مدينة حلب حاليا نقيق، وخلفي تماما مدينة حريتان من المحور دوارلي رامون باتجاه مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي. هذه المنطقة التي كانت قبل يعني سيطرة نظام عليها عام 2019 تحوي 8 مشافي، حاليا لا يتواجد فيها ولا مسكن. هذه المنطقة أيضا هناك دمار كبير يحول دون عودة السكان، وبالتالي نسبة من عادوا تقديريا إلى مدينة حريتان وعردان وكفر حمراء، وهي مناطق فعليا تعد جيب لمدينة حلب بالاتجاه الشمالي، وكانت حقيقة مناطق تفجر سكاني قبل الثورة بشكل مباشر، وكانت أعداد كبيرة من الأهالي بدأت حقيقة بالتركز في هذه المنطقة. نسبة من عادوا حتى الآن ربما لا تتراوح بين 10 إلى 15%. وبالتالي نحن نتحدث فقط عن إنشاء ظاهرة الخيام، بل نتحدث حقيقة عن نسبة من يقتلون حاليا من سكان هذه المناطق، من يقتلون خارج هذه المنطقة في شمال غرب سوريا بشكل أساسي، وأيضا ممن يعني يتواجدون حتى الآن خارج سوريا. وبالتالي حقا هناك مقاومات للحياة مفقودة تحول دون عودة الأهالي إلى مناطقهم. خلال الفترة الماضية أجرينا مع عدد من الأهالي الموجودين في مناطق الشمال السوري بعض اللقاءات حول عدم يعني حتى الآن قدرتهم من العودة إلى المناطق التي كانوا يقطنونها قبل سنوات الثورة. بعضهم قال حقا بأن نسبة الدمار الكبيرة ودمار منازلهم وعدم وجود مشاريع لإعادة الإعمار هي من حالت دون عودتهم. البعض الآخر تحدث حقيقة عن مشكلة سكانية يعني تبقى مقبلة حتى الآن، وهي تتعلق بأن من خرجوا من المنطقة ليسوا ذاتهم من سيعودون إلى هذه المنطقة. نتحدث عن عائلة تحولت إلى 3 عوائل، وبعض العوائل يعني اليوم العائلة التي خرجت في عام 2012 من مناطق حلب الشرقية أو من الغوطة أو من ريف حلب الشمالي، هذه العائلة يعني بعد 15 عام تحولت إلى زواج الأولاد الأبناء، تحولت الى 4 عوائل، وبالتالي المسكن الذي كان يعني يؤويهم خلال السنوات الماضيه لم يعد حقيقه يعني قادرا على احتضانهم، الى اضافه حقيقه الى غياب الخدمات. نتحدث اليوم عن مناطق يعني ريف حلب الجنوبي بالكامل، ريف حلب الغربي المحور الموجود من المنصوره باتجاه مدينه دار عزه، وايضا المحور الموجود من خال العسل باتجاه مدينه لاتيرب، على الرغم من وجود يعني سابقا طروحات لمشاريع تتعلق باعاده الكهرباء والمياه الى هذه المناطق، حتى الان لا مشاريع حقيقه نفذت على مستوى أن تكون هذه المنطقة مربوطة بالكهرباء. ريف حلب الشمالي حاليا المشروع الذي تنفذه الشركة السورية التركية يعني بترخيص من محافظة حلب STE بدأ فعليا يعني يصل إلى مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، وبدأت عملية عودة الكهرباء إلى هذه المنطقة، وبالتالي فعلا باتت فرصة نوعا ما لعودة السكان إليها. وبالتالي نتحدث عن مناطق أخرى في ريف حلب الشرقي، وكل هذا المحور يعني في العموم الأهالي يعني يجدون أن العوائق أكبر باتجاه عودتهم إليها. ونحن نتحدث كما ذكرت عن موضوع أكبر من إنهاء المخيمات فقط، وإنهاء هذه المخيمات الموجودة في الشمال، نتحدث عن تهيئة وسائل العودة لكل الذين غادروا خلال الفترة الماضية، وقدرة الأهالي على العودة إلى هذه المناطق. وكل هذا يضاف إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، والذي أسهم نوعا ما بعدم قدرة من لا يملكون أرض على العودة إلى هذه المناطق واقتناء أرض، وبالتالي قدرة على البناء أو قدرة على شراء عقار للسكن.
0: لنستمع أيضا مع الزميل علاء في حماة إلى العوائق التي تمنع الأهالي من العودة إلى مناطقها. علاء
4: كاترين مساء الخير، هذه إحدى القرى التي كان أهلها مهجرين عنها وعادوا بشكل تدريجي، هذه هي قرية الجبين بريف حماة الشمالي، يعني هذه صورة عن القرى والبلدات المدمرة التي يعود إليها أهلها، نشاهد بيوت منشأة حديثا على حساب الأهالي وأيضا نشاهد خيام يسكنونها الأهالي بالإضافة إلى منازل مدمرة داخل هذه القرية لحد هذه اللحظة، أيضا نشاهد البنية التحتية، البنية التحتية هي تعتبر رديئة على الرغم من المشاريع الحكومية. حقيقة كاترين بالنسبة للعودة هناك آلاف العائلات التي عادت منذ بداية العام لحد هذه اللحظة، 76 ألف عائلة عادت منذ بداية العام لحد اليوم بحسب شؤون الاجتماعية والعمل في حماة. طبعا هذه العائلات تعود بشكل تدريجي وعلى دفعات، منها ما يعود عن طريق القوافل ومنها ما يعود يعني بشكل إفرادي. دور الحكومة هنا في مساعدة هذه العائلات، بداية كان هناك ثلاث حملات بالاشتراك مع الحكومة بالإضافة للجهات الإنسانية وأيضا مبادرات شعبية، بداية كانت حماة تنبض من جديد ومن ثم فداء حملة فداء لحماة وآخرها هي رؤية سوريا بلا مخيمات والتي تتضمن ريف حماة الشمالي. الأعمال الحكومية تقتصر على الأعمال الخدمية بالدرجة الأولى، أعمال البنية التحتية والمدارس والصرف الصحي والمياه وإلى آخره من الخدمات. المنظمات الإنسانية بشكل جزئي تقوم بأعمال ترميم لبعض العائلات وبعض المنازل، ولكن هذه الأعمال قليلة وقليلة جدا. الشؤون الاجتماعية والعمل

0: ساعدتها بدعم سلال غذائية أو عن طريق مبالغ مالية كاش، ولكنها يعني خلال عامين هذه لا تكفي، لأنها كانت يعني بشكل يعني هي ليست مستمرة بشكل متقطع، كانت ربما عندما قدوم العائلة أو في أوقات متأخرة أو حتى على المواسم، مثلا مثل مع اقتراب فصل الشتاء يكون هناك دعم لهذه العوائل. ولكن نشاهد لحد هذه اللحظة البنية التحتية بحاجة إلى عمل كبير، وأيضا نشاهد العديد من المنازل مدمر، وبالإضافة لوجود خيام في هذه المناطق، بالإضافة للبيوت الآيلة للسقوط والتي تسكنها عائلات، وهذه المشكلة الأكبر حقيقة. تحدثت مع العديد من العائلات، هل قامت لجنة هندسية بزيارة هذه المنازل وقالوا لكم بأنها صالحة للسكن أم لا؟ حقيقة قالوا بأنهم لم يزرهم أحد، وأنهم هم باختيار شخصي قرروا السكن في هذه المنازل لأنهم ليس لديهم بديل ولا يستطيعون تأمين مأوى آخر.
1: شكرا لكم جزيلا على كل هذه الإحاطة، على السويد من حماة وإبراهيم الخطيب من حلب وعهد صليبي من دير الزور. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
2: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب، يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي وهو الوحيد في المنطقة نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
3: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
4: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا على حسابي، مشفى عدم مشفى.
2: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
5: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120 ألف نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
2: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
1: ومن إدلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن هذا المشفى الوحيد في المنطقة، كم عدد الأفراد التي يخدمها هذا المشفى؟
6: نعم كاترين، حقيقة يعد يعني مشفى جسر الشغور من أهم المشافي في تلك المنطقة، لأنه مشفى يعني يخدم سواء كانت مدينة جسر الشغور أو حتى المناطق القريبة منها بما فيها المخيمات.

0: التجمعات المتواجدة بالقرب من هذا المشفى. قبل سقوط نظام الأسد نتحدث عن تقريبا حوالي ما بين 30 إلى 50 ألف شخص كان يستفاد يعني من هذا المشفى بشكل أساسي، لكن بعد سقوط نظام الأسد بالتأكيد هناك الكثير من العودة الطوعية، خاصة أن مناطق جسر الشغور كانت معظمها هي مناطق تماس ومناطق يعني نزح منها الكثير من الأهالي، وبالتالي مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات أصبح الضغط على هذا المشفى أكبر بشكل يعني ملحوظ. نتحدث عن قرابة يعني حوالي 100 ألف يعني مراجع أو 100 ألف شخص يعني يستفيد منه الأهالي، يستفيد منه الأهالي بشكل أساسي يعني بشكل شهري هنا في هذا المشفى. وبالتالي بدأت تظهر يعني حقيقة عملية أو مشاكل في نقص الدعم المقدم إلى هذا المشفى بشكل أساسي. لكن كاترين تحديدا وضع القطاع الصحي في إدلب ربما يختلف قليلا عن باقي يعني المحافظات السورية، لأن هنا كانت تشترك يعني الحكومة والمنظمات الإنسانية في عملية دعم المشافي. يعني بعض المنظمات تكون هناك منح للمشافي، تستمر هذه المنح منها لستة أشهر، منها لسنة، ومنها ثلاثة أشهر. من بين هذه المنح ايضا كانت لمشفى جسر الشغور ومنها مشفى يعني دركوش، لكن تحديدا مشفى جسر الشغور حتى نهايه هذا العام ستنتهي هذه المحنه، وبالتالي المنحه، وبالتالي سيكون عمليه دمج الكوادر ودمج هذا المشفى بالحكومة. يتحدث عن القطاع الصحي المتواجد في إدلب ومديرية الصحة، لكن اليوم لا تزال المشكلة تواجه هذا المشفى من ناحية تأخر بعض الرواتب للأطباء أو الممرضين، إضافة إلى المستلزمات الطبية التي تسعى أيضا يعني مديرية الصحة تأمين عدد منها، إلا أنها لا تكفي حقيقة يعني مع هذه الاحتياجات الكبيرة في المنطقة. وكنت أتحدث بشكل أساسي يعني عن وضع القطاع الصحي، يعني الكثير من المنظمات كانت قد انتهت عقودها هنا في إدلب وبدأت يعني تسلم هذه المشافي إلى مديرية الصحة التي بدأت عملية دمج المشافي التي كانت متواجدة في المنطقة إلى يعني إلى مديرية الصحة وإلى وزارة الصحة بشكل أساسي، إضافة إلى افتتاح أيضا عدد من المراكز الصحية. لكن مثل هذه المشافي بالتأكيد هي لها تأثير كبير جدا في منطقة، خاصة يعني أن اليوم عندما يحتاج الأهالي إلى الذهاب إلى أقرب مشفى في حال عدم الحصول على الخدمات الكافية في مشفى جسر شهود، سيحتاج الذهاب إما إلى مدينة دركوش والتي أيضا يعاني مشفى الرحمة بذات تقريبا الأمر، أو سيذهب إلى مدينة إدلب حيث تقريبا حوالي 50 كيلومتر، أي أن هناك مشقة كبيرة حقيقة كاترين للأهالي في الحصول على الخدمات الطبية يعني بشكل أساسي.
1: نعم إبراهيم، ولكن ما هي الحلول عند انتهاء المنظمة من دعم هذا المشفى نهاية العام واستلامه من قبل الحكومة؟ هل يتم دعم من طريقة الكوادر أو حتى الأجهزة الطبية؟
0: نعم كاترين، الطريقة التي تعتمد بها يعني مديرية الصحة ووزارة الصحة بشكل أساسي هي عملية دمج كامل للمستشفيات، وتكون هذه المستشفيات هي تحت رعاية مديرية الصحة في إدلب والتي هي أيضا تحت يعني الإشراف المباشر من وزارة الصحة. سيكون هناك يعني دمج الكوادر وسيكون موظفون لدى الحكومة، أي ليست عقود يعني فقط لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر ضمن يعني المشاريع التي تقدمها المنظمات. وبالتالي هنا يعتمد حقيقة بشكل أساسي يعني كاترين على مدى يعني دعم الحكومة لمثل هذه المشافي، أو سيكون هناك افتتاح مشافي أخرى، علما أن مدينة جسر الشغور يتم العمل يعني على أيضا مشروع سيكون هو المشفى الوطني في مدينة جسر الشغور، والذي سيكون له يعني خدمات صحية كبيرة جدا ربما ستخفف من الازدحام على هذه المشافي الصغيرة، إضافة إلى أيضا ذات الأمر في مناطق ريف إدلب الجنوبي منطقة معرة النعمان أيضا هناك العمل على مشفى يعني الوطني في مدينة معرة النعمان. سيكون في كل منطقة هناك العمل على إعادة تأهيل المشافي الوطنية، وسيكون أيضا هناك أيضا المشافي المتواجدة في المنطقة التي ستنضم وستندمج بالقطاع الصحي التابع للحكومة بشكل أساسي. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب.

0: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعدداً من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
1: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا، لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة، وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تمت استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. مشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل، والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
0: مستمرون معكم مشاهدينا بعين سوريا، وتتابعون فيها بعد الفاصل. ميرجان حجي تحصد 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وواحدة فضية في بطولة العالم للقوى البدنية، تتحدث لتلفزيون سوريا عن تجربتها وظروف تدريبها.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم من جديد. حققت ميرغان حجي إنجازا غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وواحدة فضية في بطولة العالم للقوى البدنية بجنوب إفريقيا، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها بعد مشاركات آسيوية سابقة. وفي الرقة التقت بتلفزيون سوريا وتحدثت عن تجربتها وظروف تدريبها.
1: أنا ميرغان فوت حجي، بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة قوة بدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة الجمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025 حطمت رقم العالمي شوية الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا، بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لاعبة آسيوية، و2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صار سيتي حققت 3 ذهبيات وفضية. مدربي فريق أهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة من جاء الرقة، يعني كنت أتمرن بالمرات مرات لمن جاء سيادة المحافظة على الرقة، سيادة المحافظة تلقى عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل على البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم وبطولة عادية، فشو اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوعدكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. شعور ما ينوصف، كأول لعبة تشارك في بطولة العالم ناشئات القوة البدنية، فشعور ما ينوصف، وأتمنى إنه البطولات الجاية أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتاع مدرب يعني محترف، بده يكون مدربك يكون معاك بالتمرين نفسه، يكون معاك البطولات، في بنات بالفريق معاي منتخب الرقة، فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلوا مكان ما أنا وصلت، يوصلوا الأولمبيات. فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلوا مستمرين يلعبون يتعبون، لأنه وقت تتوجي بالميدالية الذهبية راح ينسى كل شيء، تعب وإرهاق راح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.
0: أطلقت محافظة القنيطرة اليوم الخميس حملة جولان بيستاهل بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين واقع الطرق والخدمات في المحافظة. وقال المحافظ غسان السيد أحمد في تصريح لسانه إن الحملة تتضمن تأهيل الطرق وتعبيدها وتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وإنارة المناطق السكنية والشوارع وتعزيز خدمات النظافة إلى جانب مشاريع خدمية وتنموية أخرى وفقا للأولويات والاحتياجات. وأوضح السيد أحمد أن تنفيذ مشاريع الحملة سيستمر حتى نهاية العام الجاري وفق خطة تنفيذية تستند إلى الأولويات التي جرى تحديدها بناء على الدراسات الميدانية.

0: إلى الساحل، حيث حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي. ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي وفق بيانات سكوبس واستبيانات سمعة الأكاديمية، بحسب رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
1: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
0: وبالعودة إلى محافظة القنيطرة وعن حملة جولان بيستاهل، ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد من القنيطرة. أهلا بك معنا محمد، حدثنا أكثر عن هذه الحملة.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني نبدأ باسم هذه الحملة. هي ليست حملة بمعنى جمع تبرعات ويعني وجمع يعني من متبرعين وتقديمها لأبناء محافظة القنيطرة، إنما هي يعني ميزانية من محافظة القنيطرة وصلت من يعني المكتب الرئاسي لمحافظة القنيطرة، وهي عبارة عن يعني حسب ما صرح يعني صرحت محافظة القنيطرة $1,000,000 ستوزع على يعني تجمعات أبناء جولان وعلى أرض محافظة القنيطرة، وهي عدة مشاريع خدمية يعني تمنح للبلديات والقرى والبلدات في محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء جولان بريف دمشق وريف درعا ودمشق أيضا. وهذه يعني هي خدمية توزع على المؤسسات الخدمية عفوا، كيعني شركة المياه وشركة يعني المياه والصرف الصحي والتربية وأيضا الصحة، عدة يعني مؤسسات خدمية ستكون لها يعني مبلغ مالي من أجل تقديم مشاريع خدمية تساعد المواطنين، كترميم المدارس، كترميم المراكز الصحية، كالبنى التحتية من طرق وصرف صحي وخدمات أخرى تقدم للمواطنين سواء في محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء جولان. طبعا هي على 4 مراحل، سيوزع هذا المبلغ على 4 مراحل في كل أسبوع، في كل شهر عفوا مرحلة حتى نهاية هذا العام، يعني في كل شهر ستكون مبلغ مالي يوزع على بعض البلديات وبعض يعني المؤسسات الخدمية من أجل تقديم هذه المشاريع التي ربما يعني تحاول تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، سواء من طرقات زراعية، من طرقات عامة وصرف صحي وشبكات هاتف واتصالات يعني وإنترنت، أيضا عدة مشاريع خدمية، أيضا مراكز صحية في المنطقة الجنوبية من القنيطرة وتجمعات أبناء جولان، مشاريع نظافة من أجل يعني إزالة القمامة التي كانت يعني قد انتشرت في بعض المناطق بجانب الطرقات. هي مشاريع يعني أطلقت من قبل محافظة القنيطرة وبدعم من محافظة القنيطرة. طبعا هذا الدعم قدم من يعني ميزانية قدمت لمحافظة القنيطرة، وهي عبارة عن مبلغ $1,000,000 ستوزع في عدة أشهر. وهذا الأمر يعني يتطلب عدة أشهر من أجل
0: القطاعات التي تحتاج اليوم إلى دعم في المحافظة.
2: نعم بالفعل، يعني هناك القطاع الصحي في محافظة القنيطرة، خاصة يعني القرى المتاخمة لخط وقف اطلاق النار والقرى الجنوبية، هي بحاجة الى مركز صحي، الى مشفى، هناك مشفى بحاجة الى ترميم، مراكز صحية، غياب مراكز صحية، يعني يسلك المواطن 40 كيلومتر تقريبا ليصل الى مشفى جولان في مركز محافظة القنيطرة، يعني قرية صيدا، قرية الرفيد، بلدة الرفيد وقدير البستان وقرية المعلقة، هذه القرى المتاخمة لخط وقف اطلاق النار في اقصى جنوب القنيطرة تحتاج الى يعني 40 كيلومتر تقريبا حتى تصل الى مركز المحافظه، وهذا عبء يعني يشكل على المواطن من اجل الوصول الى هذا المركز الصحي او المشفى. فهناك مشاريع من اجل تقديم مراكز صحيه ودعم، وهناك مشفى ايضا بحاجه الى ترميم في منطقه مجدوليه، ربما يتم يعني البدء بالعمل بهذا المشفى. ايضا هناك مشاريع اخرى كالصرف الصحي والطرقات التي هي بحاجه بصراحه الى ترميم، هناك بعض القرى بحاجه الى ترميم في الطرق.
0: محمد فهد من القنيطره، شكرا جزيلا لك. قبل 11 عاما أنقذت آية بكور حين كانت في الخامسة من عمرها قطة مصابة بالشلل بعد سقوطها من مكان مرتفع، لتتحول المبادرة الفردية مع مرور السنوات إلى مأوى في مدينة حمص يضم نحو 350 قطة وكلبا.
3: هي الفكرة بلشت معي من تقريبا وقت كان عمري 15 سنة. أول حالة أنقذتها هي كانت قط واقع من ارتفاع عالي ومشلول، وسميته تلج. حطيته عندي بالبيت وعالجته واهتميت فيه وضل عندي لفترة طويلة، وبعدين بسبب الشلل اللي كان عنده توفى بعد 3 سنين. بلشت مبادرة فردية، بعدين أسست فريق سميته فريق آية التطوعي، من فريق لأسست جمعية سميتها جمعية بيت الحيوان الأليف. إن شاء الله يعني مستقبلا بنكون على كافة الأراضي الجمهورية العربية السورية. هلا هذا المكان احنا أخذينه تخصيص من الدولة، هو هذا بناء حكومي كان سابقا أخذناه نحن، كان يفتقد لكل الخدمات، لا بواب لا شبايك لا كهرباء لا مي لا صرف صحي. نحن حاولنا نأهله بقدر المستطاع ضمن الإمكانيات المتاحة لحتى يستقبل هذا العدد اللي عنا. هل العدد عنا حاليا تقريبا حوالي 350 بين قطط وكلاب. الأقسام اللي عنا نحن الطابق الأول اللي هلا كنا عم نمشي فيه، عنا غرفة لذوي الهمم اللي ما بيمشوا، غرفة للضعاف وللصغار، غرفة حجر، غرفة للأمراض الفيروسية هي بالنسبة للقطط، وقسم للقطط السليمة المعافى ما بعد العلاج، يعني هذا اللي ما بقى يقدر يعيش بالشارع بلا إيد بلا رجل، ما بيشوف مثلا. هاي الأقسام اللي عنا بالنسبة للقطط. بالنسبة للكلاب عنا عدة أقسام، في قسم من الحجر للأمراض الفيروسية، في قسم للكسور والحوادث، في قسم للحالات اللي نحن عم نشتغل عمليات تعقيم وخصي لحتى نقدر نرجع نعملها إعادة توطين. وفي عنا ملاعب 2 للكلاب، في للكلاب الصغار وللكلاب الكبار.
0: ومع هذه المبادرة الجميلة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين سوريا. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
2: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
2: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغواء أو لم يعجبهم.
2: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
3: مدن صناعية قيد الإطلاق ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة لأتبال
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يشكل استهداف المدنيين والعمال في مناطق أمنت نسبيا بعد سقوط النظام المخلوع يشكل تحديا حقيقيا يواجه مسار الاستقرار وإعادة البناء، إذ يكشف عن وجود جهات ما تزال تسعى إلى زعزعة الأمن وضرب الحياة الطبيعية التي يحاول السوريون استعادتها. وفي هذا السياق، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر استهداف مجهولين لحافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربية حمص، وسارعت فرق الدفاع المدني إلى نقل الضحايا إلى 3 مستشفيات في مدينة حمص، في حين شهدت المنطقة حالة استنفار أمني عقب الحادث. ووصف قائد الأمن الداخلي في حمص الاعتداء بأنه محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لتحديد ملابسات الاستهداف والجهات المتورطة فيه، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى اللحظة. وقد أثار الاستهداف موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. هذا وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من موقع استهداف الحافلة التي كانت تقل مهندسين وعمالا على جسر مصياف، في مشهد يكشف حجم الجريمة التي راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل. لنتابع. كما رصد مراسل تلفزيون سوريا من موقع الحادث على طريق مصياف في ريف حمص تفاصيل المكان الذي استهدفت فيه الحافلة في تغطية ميدانية مباشرة من عين المكان. لنتابع.
1: نحن هنا الآن على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص، قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و7 ضحايا و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي ومن الطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان. وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
0: جريمة استهداف حافلة العمال على جسر مصياف أثرت موجة واسعة من الاستنكار والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بالكشف السريع عن الجناة ومحاسبتهم، معربين عن رفضهم القاطع لأي محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة المدنية. من التعليقات، محمد الهاشم كتب: نسأل الله عز وجل أن يحفظ البلد يا ناس، شو عم يصير؟ يتساءل محمد. أيضا تعليق من أمين يقول فيه: الله يرحمهم شهداء لقمة العيش. تعليق آخر من غالية كتبت فيه: يا حرام عليهم، وين رايحة البلد؟ يرى في تعليق أخير لهذا الموضوع: مشاكل كبيرة ولا توجد حلول لها، وكل يوم خسائر في المادة والأرواح، والمواطن السوري يدفع ثمن الأخطاء، واقع مؤسف. يعد قطاع الكهرباء من أكثر الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن السوري مباشرة، وتبقى أزمة التقنين الكهربائي من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار. وفي هذا السياق أتى حادث مساء أمس الأربعاء ليضيف عبئا جديدا على هذا الملف الحساس، إذ اندلع حريق ضخم في محيط محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، وذلك إثر انفجار على خط الغاز المغذي للمحطة في منطقة وديان الربيع قرب بلدتي العتيبة وحران العواميد بريف دمشق الشرقي. وقد شهدت ألسنة النيران من مناطق مختلفة في الغوطة الشرقية ومحيط العاصمة في مشهد استنفر الفرق المختصة للتعامل مع الحادث. وأفضى انقطاع إمدادات الغاز إلى خروج ثلاث محطات رئيسية للتوليد عن الخدمة دفعة واحدة، هي تشرين ودير علي والناصرية، مما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة التوليدية المتاحة وزيادة مؤقتة في ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات. وأعلنت وزارة الطاقة أن الفرق المختصة تمكنت من إغلاق صمامات الغاز وعزل الخط المتضرر، مما أدى إلى انحسار ألسنة اللهب، وأن الدفاع المدني انتقل إلى مرحلة التبريد، في حين ما تزال أسباب الانفجار غير محددة في انتظار انتهاء التعامل مع الحادث والبدء بالكشف الفني على الموقع. وقد أثار الحادث موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط قلق من تداعياته على واقع الكهرباء في سوريا. هذا وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع توثق الحريق الضخم الذي اندلع في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق إثر انفجار على خط الغاز، وتظهر فيه ألسنة النيران المرتفعة التي شهدت من مناطق واسعة في محيط العاصمة. لنتابع.

كما توجه وزير الطاقة محمد البشير إلى موقع انفجار خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية قرب بلدة العتيبة بريف دمشق للاطلاع على الوضع ومتابعة جهود الفرق في التعامل مع الحادث. نتابع.

0: حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
1: معاليك، يعني هذا ما كنت أريد أن أسأله، هذا التفجير حصل خلال يومين متشابهين نفس الحدث، واحد في منطقة الشولة في دير الزور وهذا الثاني، كيف تعلق هذه النقطة تماما؟
0: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولة، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف وتحديد الأسباب بدقة.
2: كما نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقطعا يوثق عمل فرقها في إخماد الحريق الذي اندلع في أنبوب الغاز بمحطة تشرين الحرارية قرب حران العواميد في ريف دمشق الشرقي. نتابع.

0: بعد وصول بلاغ عن حريق ضخم داخل المحطة الحرارية في بلدة حران العواميد، على فور توجهت فرق الإسعاف وفرق الأطفاء في الدفاع المدني إلى الموقع، وبعد مدة زمنية استطاعت فرق الدفاع المدني بمشاركة 11 مركز من مديرتي دمشق وريفها من السيطرة الكاملة على الحريق. الآن تقوم فرق الدفاع المدني في عملية تبريد الحريق وتأمينه للتأكد من عدم وجود أي مخاطر أخرى. نتج أيضا عن الحريق إصابتين بصفوف العاملين داخل المحطة، تم إسعافهم إلى المشافي القريبة. إن شاء الله مدة زمنية قصيرة ونعلن بانتهاء الحريق بشكل كامل وتأمينه وتبريده بشكل كامل.
1: هذا الحريق وما خلفه من توقف لمحطات التوليد أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن قلقهم من تداعياته على واقع الكهرباء ومتسائلين عن أسباب الانفجار. من التعليقات غزل كتبت: راحت معنا ما عاد نشوف الكهرباء، يعني بحسب تعبيرها. تعليق من أحمد قال فيه: مين إله مصلحة بظرف 3 أيام انفجارين في ريف دمشق وريف دير الزور في خطوط الغاز، يبدو أن شيء ما مريب يحدث بحسب تعبيره. آية كتبت: شكلها مقصودة ومفتعلة من جهة، بس شو غايتهم تتساءل آية. تعد حوادث الطيران من أكثر الأحداث التي تستنفر الرأي العام وتستقطب اهتماما واسعا، ولا سيما حين تكتنفها ملابسات غامضة تفتح الباب أمام روايات متعددة ومتضاربة قبل اكتمال التحقيقات. وأمس الأربعاء شهدت رحلة لشركة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب حادثة غامضة أثارت استنفارا واسعا، فقد أرسلت الطائرة رمز الطوارئ العام 7700 ثم غيرته إلى الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع على متن الطائرة قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودية. وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن الطائرة فقدت أكثر من 14,000 قدم خلال نحو 29 ثانية، وتشير المعطيات المتاحة حتى اللحظة إلى وقوع شجار داخل قمرة القيادة بين الطيارين، وفق مسؤول إسرائيلي نقلت عنه وكالة رويترز. في حين تحدثت روايات ركاب عن استخدام سكين وإصابة أحد الطيارين، وهو ما لم تؤكده شركة فلاي دبي رسميا حتى الآن. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أولية تتحدث عن محاولة لإسقاط الطائرة، غير أن هذه التقديرات تبقى روايات إسرائيلية غير مثبتة رسميا في انتظار نتائج التحقيق الجاري. وقد أكدت فلاي دبي أن جميع الركاب بخير وأنها ستصدر مزيدا من المعلومات عند توافر تفاصيل مؤكدة. في مادة أعدها زملاؤنا في قسم أنيو ميديا نستعرض تفاصيل الحادثة الغامضة التي شهدتها الطائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي أثارت استنفارا واسعا وتساؤلات ما تزال تنتظر إجابات رسمية. نتابع.
2: (تصفيق)

0: من حمص إلى حلب، وفي مشهد طريف هناك حول أحد سائقي التاكسي سيارته إلى سيرفيس مصغر يقل بها عددا من الشبان داخلها وفوقها في حل عملي ابتكاري لكن لا يخلو من المغامرة. نتابع.
1: شباب منورين منورين يا شباب منورين، ايش الاختراعات الحلوة هاي منورين. كم راكب البركة يا حجي؟ كم بركة كم واحد؟ 50. الله يقويك. لسه بيحكوا على السابة كمان؟ والله السابة ذهب.
2: ما شاء الله.
0: ومن حلب إلى ريف دير الزور، إذ وثقت مشاهد متداولة بدء المرحلة الأولى من أعمال إنشاء جسر الميادين في المحافظة، في خطوة تعزز الربط بين ضفتي المدينة وتسهم في تحسين حركة التنقل والخدمات في المنطقة. نتابع. في ريف دير الزور أيضا، ولكن في متابعة للحادثة التي شهدت تخريب خط الغاز في منطقة الشولة هناك قبل أيام، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق استمرار أعمال الإصلاح في الموقع. نتابع.
3: التصليح الخط، إصلاح الخط منطقة الشولة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مدن صناعية قيد الإطلاق، ومعارض اقتصادية تعود إلى الواجهة، وبين الاستثمار والإنتاج والتسويق يبرز ملف الصناعة السورية من جديد. فما الفرص التي تطرحها هذه الخطوات، وما التحديات التي ما تزال تواجه القطاع الصناعي؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: يعني برسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: مدن صناعية جديدة قيد التحضير في الرقة وإدلب ودرعا، ومعارض اقتصادية تعود لتجمع الصناعيين والمستثمرين تحت سقف واحد. خطوات تتقاطع عند ملف واحد ألا وهو الصناعة السورية، فبين توسيع البنية الاستثمارية والبحث عن أسواق وفرص جديدة للإنتاج والتصدير، أين يقف القطاع الصناعي اليوم؟ وما الذي تحمله هذه المشاريع والفعاليات للمرحلة المقبلة؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي. أهلاً وسهلاً بكم. ثلاث مدن صناعية جديدة على خارطة الاستثمار الصناعي في سوريا، مشاريع تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاقها في الرقة وإدلب ودرعا على مساحة تتجاوز 2000 هكتار. فهل تشكل هذه المدن بيئة جاذبة للمستثمرين؟ وهل تسهم في تنشيط الإنتاج الصناعي؟ وما التحديات التي قد تواجه تنفيذها وتحقيق أهدافها؟ والحديث أكثر عن هذا الموضوع كان لنا لقاء خاص مع مدير المدن الصناعية الأستاذ أحمد الكردي. أستاذ أحمد، بداية حدثنا عن أهمية إطلاق هذه المدن في هذه المحافظات الثلاث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة تم الإعلان عن إطلاق ثلاث مدن صناعية في ثلاث محافظات سورية، هي محافظة الرقة بمساحة 450 هكتار، وأيضا محافظة إدلب بمعرض منطقة معرض النعمان بمساحة 200 هكتار، وكذلك في محافظة درعا شمال محافظة درعا بمساحة إجمالية بلغت 1240 هكتارا. أهمية إحداث هذه المدن هي نتيجة طبيعية لحجم الاستثمار الكبير الصناعي المطلوب في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لتلبية احتياجات الصناعيين الوافدين من خارج الحدود الجمهورية السورية، وأيضا لتأمين مقاسم صناعية متخدمة بشكل كامل، وكذلك لتأمين فرص العمل لكافة المواطنين الموجودين في هذه المناطق، وجعل هذه المدن الصناعية هي قطب تنموي تعنى بتنمية المحافظة ككل والمنطقة المستهدفة بشكل كامل.
0: يعني هل كان هناك أهمية أيضا جغرافية لاختيار هذه المحافظات تحديدا؟
1: نعم طبعا أكيد، يعني كل محافظة لديها قصة استثمارية وقصة ممكن تبنى عليها. مثلا على سبيل المثال محافظة الرقة، محافظة الرقة هي محافظة المدينة الآن تبعد المقترح الموقع المقترح للمدينة الصناعية تبعد 160 كيلومتر عن مدينة حلب و 200 كيلومتر عن مدينة دير الزور، فهي نقطة وصل أساسية بين المنطقة الداخلية في سوريا والمنطقة الشرقية. وكذلك محافظة إدلب أيضا قمنا بالإعلان عن مدينة معرة النعمان. معرة النعمان هي مدينة في منطقة الدانة، أيضا هي منطقة مهمة جدا لتعزيز عودة الإعمار وعودة التعافي السكاني والاقتصادي والعمراني في هذه المنطقة، وعودة المهجرين والنازحين إلى هذه المنطقة. هي مدينة ب200 هكتار تعنى بالصناعات المتوسطة والخفيفة. كذلك محافظة درعا، مدينة النجيح في محافظة درعا، هي مدينة يعني حقيقة هي شمال محافظة درعا وأيضا جنوب محافظة دمشق، على طريق دمشق نصيب، لها دور اقتصادي كبير، دور في الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية، ومستهدف منها والهدف منها والمرجو منها أن تكون منطقة حقيقة مؤثرة جدا في خط الربط بين دول الخليج وسوريا وأوروبا وكذلك العراق بالتنسيق مع كل شبكات الربط الموجودة، الطرقات والسكة الحديدية الموجودة في الجمهورية العربية السورية.
0: جميل جدا. طب لماذا لم تختاروا أيضا توسعة المدن الحالية؟
1: نحن نسير في مسارين. المسار الأول هو إعادة تنظيم المدن الصناعية الحالية. المدن الصناعية الحالية هي فرصة استثمارية كانت موجودة كبيرة في سوريا، لكن لديها تحدياتها الخاصة أيضا، تحديات مصادر الطاقة، تغذية هذه المدن الصناعية الكبرى لديها تحدي كبير في مصادر الطاقة، تأمين المياه على سبيل المثال تحتاج إلى مشاريع ضخمة لتأمين المياه، وأيضا الكهرباء، الطاقة الكهربائية تحتاج إلى مشاريع خاصة ربما نوعية لتأمين الطاقة الكهربائية، وكذلك معالجة هذه مخلفات هذه المدن الصناعية والأثر البيئي المتوقع منها. فيعني هناك المدن الصناعية الكبرى لها مشاكل في موضوع معالجات المنصرفات السائلة والمنصرفات الغازية وإلى ذلك. وأيضا من لا نريد توسعة الكثير من المدن الصناعية الحالية، لأنه كثير من المدن الصناعية أيضا هي يوجد لديها طاقة استيعابية أكبر، ما زالت ضمن المخططات التنظيمية وضمن مخططات التوسع الحالية، ما زال هناك إمكانية كبيرة جدا لتوسعتها. والأهم من ذلك هو موضوع العدالة المكانية في الاستثمار الصناعي. نحن عندما نتحدث حقيقة عن استثمار مدن ومناطق صناعية، لا نتحدث فقط عن الجانب الاقتصادي، نحن نهدف إلى عدالة اقتصادية موزعة بين المحافظات، إلى عدالة سكانية، توفير فرص عمل لكافة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية. لا نريد مدنا تستقطب يعني غالبية الناس العمال الصناعيين كذا، ونترك مدن أخرى بدون تنمية صناعية وبدون تنمية ملحقات تنمية صناعية، التنمية الزراعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية. فمن نهدف في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى إلى توزيع عديد من المدن الصناعية الجديدة غير هذه المدن الثلاث على كافة التراب السوري، حتى نضمن وصول الصناعة إلى كل منطقة وكل محافظة، ويكون هناك تنمية متوازنة في كل المحافظات.
0: نعم، جميل جدا. طب بالنسبة إذا تحدثنا عن حاليا حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا،
1: الاستثمارات المدن الصناعية الحالية الآن هي شهدت حقيقة يعني استقطاب كثير من الاستثمار ما بعد التحرير، نتيجة لأولا نظام يعني صدور نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية في شهر الخامس من عام 2025. هذا النظام أعطى كثير من التسهيلات للسادة الصناعيين للقدوم إلى المدن الصناعية والعمل بها. طبعا هي الاستثمارات هي تأتي عبر مؤسسات فردية وعبر شركات عالمية ودولية الآن، وما زالت تأتي بكثرة حقيقة، وخصوصا في النصف الثاني من هذا العام شهد يعني تقدم ملحوظ جدا في قدوم الاستثمارات الكبيرة. على سبيل المثال، المقاسم المطروحة أيضا المدن الصناعية الموجودة حاليا عززت المقاسم الصناعية الجاهزة للاستثمار الصناعي، وطرحت ما يقارب 34% زيادة مقاسم صناعية في هذه المدن لتبلغ حوالي 4900 مقسم صناعي الآن مطروح للاستثمار. كان نتيجة هذا الأمر هو وجود أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50% زادت المصانع المنتجة منذ التحرير إلى الآن، وكذلك معامل الآن أو مصانع قيد الإنشاء والإعمار لدينا أكثر من 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: حضرتك ذكرت النظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية، برأيك كيف ساعد هذا النظام جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية؟
1: أهم ما ركز عليه نظام الاستثمار الجديد هو إمكانية التملك للشركات العربية والسورية والأجنبية أيضا بنسبة التملك 100%، وكذلك إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات، وكذلك ساعد نظام الاستثمار على حقيقة سرعة الإنجاز وسرعة الدخول في الإنتاج. أعطى الصناعي مهلة عام ونصف للدخول في الإنتاج وقدم له كافة التسهيلات.
0: جميل جدا. طب بالنسبة أيضا للحديث عن يعني المعوقات التي تواجه المدن الصناعية، نعلم هناك ارتفاع بأسعار الفيول ويعني نقص في الكهرباء، بالمديرية كيف تقدروا تساعدوا الصناعيين على تجاوز هذه التحديات؟
1: نعم، هناك عدة تحديات موجودة الآن في المدن والمناطق الصناعية القائمة وربما المستقبلية، هي أهمها الطاقة. نحن على تواصل دائم ومباشر مع الأخوة في وزارة الطاقة لتأمين احتياجات الحالية والمستقبلية والاستراتيجية لهذه المدن المحدثة والقائمة. ساهمت وزارة الاقتصاد والصناعة في المرحلة الماضية في تخفيض سعر الفيول أيضا بشكل جيد، وكذلك نسعى إلى الحصول على حقيقة مصادر طاقة متجددة أخرى خاصة في المدن الصناعية. ربما في المرحلة القادمة يكون نساعد الصناعيين على تخفيض تكاليف الطاقة لديهم. أمنت مصادر مياه خاصة في كثير من المدن الآن قائمة مياه خاصة بالصناعة بسعر رخيص جدا أيضا كذلك. ويعني هناك التحديات الأبرز، التحدي الأبرز هو التحدي البيئي للمدن الصناعية القائمة، خصوصا في عدرا وحسيا والشيخ نجار. نعمل الآن بوزارة الاقتصاد والصناعة عبر دراسات، يعني عدة دراسات مع عدة منظمات، على إيجاد حلول مستدامة للواقع البيئي الموجود من هذه المدن الصناعية.
0: أستاذ أحمد، خلال معرض دمشق الدولي أعلنتم عن اهتمام من دول مجاورة وأيضا دول أجنبية مثل الصين للدخول في السوق السورية وفي الصناعة السورية. ما هي أبرز القطاعات التي وجدتم هناك اهتمام من هذه الدول؟
1: نعم، حقيقة بسبب موقع سوريا الجغرافي الآن والاستقرار الحمد لله السياسي والاقتصادي والأمني الموجود في سوريا، العديد من الشركات حول العالم أبدت رغبتها في الانتقال إلى سوريا، الشركات وأيضا ربما كثير منها الدول أيضا أبدت رغبتها في الاستثمار في سوريا. نعم، هناك شركات أجنبية وعربية متعددة في مختلف القطاعات الصناعية، الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، الصناعات النوعية، في كثير منها صناعات نوعية لأول مرة تدخل سوريا، صناعات مواد البناء بشكل كبير جدا أيضا، دول مثل جمهورية الصين الشعبية وكذلك جمهورية مصر العربية مهتمة، المملكة العربية السعودية مهتمين جدا في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية أيضا، وكذلك يعني عديد من الدول الحقيقة مهتمة في الاستثمار في جمهورية تركيا بكل تأكيد، وبدأنا فعلا معهم في شركة تركية في باب الهواء، مدينة باب الهواء، في تنفيذ توسعة لمدينة باب الهوى بمقدار حوالي 37 هكتار. وكذلك هناك شركة وقعنا معهم مذكرة تفاهم، شركة إسبانية لإنتاج الرخام في مدينة حصية. والعديد إن شاء الله من دعونا يعني نضعها في إطار المفاجآت إن شاء الله
0: إن شاء الله. الحديث عن منطقة باب الهوى الصناعية، حدثنا ما هي أهميتها من الناحية الاستثمارية؟
1: مدينة باب الهوى الصناعية هي أولا أنشئت في زمن الثورة السورية المباركة، كانت تحدي كبير جدا، تحدي على المستوى الاقتصادي، تحدي على مستوى الأمني، التحدي الأكبر كان حقيقة على مستوى الطبوغرافي، طبيعة الأرض في مدينة باب الهوى طبيعة جبلية قاسية جدا، ومع ذلك أنشئت مدينة صناعية يعني مستكملة لكافة الخدمات، البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وكل شيء، ودخل استثمار كبير جدا الحمد لله في مدينة باب الهوى الصناعية. الآن نتيجة بعد التحرير زاد هذا الإقبال على مدينة باب الهوى الصناعية، والآن نحن دخلنا في المرحلة الأولى من التوسع في هذه المدينة بنحو 37 هكتار، وهناك مراحل أخرى قريبة إن شاء الله تعالى تخدم هذه المدينة وتتوسع بها المدينة بمختلف الصناعات الغذائية والهندسية، وأيضا أول مصنع نسيج موجود في محافظة إدلب الآن موجود في مدينة صناعية في باب الهوى، وكذلك الصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية، أكثر من 6 مصانع الدوائية الآن بدأت بثلاثة دخلت في الإنتاج والباقي قيد الترخيص.
0: طب يعني كنا عم نحكي قبل التسجيل عن دير الزور، هذه المحافظة التي كانت مهملة خلال يعني حكم النظام البائد، الآن تركزون عليها صناعيا، يعني حدثنا أكثر عن مشاريعكم هناك.
1: محافظة دير الزور هذه المحافظة المباركة حقيقة التي تعرضت لدمار كبير جدا في المدينة الصناعية، وبتوجيهات مباشرة من مقام الرئاسة في الجمهورية العربية السورية تم توجيه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى دعم والإسراع في تطوير وتنفيذ البنية التحتية في مدينة دير الزور. البنية التحتية هي موجودة كانت سابقا ما قبل الثورة، لكن تعرضت البنية التحتية للدمار بشكل كامل. الآن نحن خلال يعني إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بدأنا فعليا في التعاقد مع شركة خاصة، أول شيء هناك مدينة جديدة ضمن المدينة الصناعية، منطقة مخصصة لأحد المطورين العقاريين والمستثمرين الصناعيين أيضا، خاصة بصناعات البتروكيميائية، صناعات المشتقات النفطية ومنتجاتها بشكل كامل. العديد من الشركات إن شاء الله العالمية ستدخل السوق السورية ومن بوابة دير الزور بإذن الله تعالى، وباقي المنطقة هي مساحتها تقريبا حوالي 150 هكتار. باقي مساحة منطقة صناعية في دير الزور ستبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة قريبا جدا بإذن الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بطرح، هذا يعني خبر حصري لتلفزيون سوريا، سنطرح الاكتتاب إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسندخل بمعداتنا وبأدواتنا وبمنسينا لتطوير البنية التحتية وتجهيزها وطرحها بشكل كامل للأخوة الصناعيين والمستثمرين.
0: رغم التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، تعود المعارض الاقتصادية لتؤكد حضور المنتج السوري وقدرته على المنافسة. ومن معرض سيرياتكس الذي أقيم في دمشق، أجرينا سلسلة لقاءات مع المنظمين والمشاركين، وكانت البداية مع رئيس لجنة المعارض وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان، الذي أكد أن المعرض شهد مشاركة واسعة لنحو 250 شركة ووجهة اقتصادية وصناعية، كاشفاً عن خطط لإقامة مدينة معارض متخصصة في حلب خلال الفترة المقبلة.
2: نحن ما مشاركة، هذا معرض سيرياتكس هو تنظيم غرفة صناعة حلب وغرفة صناعة دمشق وريفة. هذا المعرض يعني هو حدث عظيم، هو انطلاقة لأول معرض سوري المنتجات فيها كلها إنتاج سوري. الحمد لله بفضل الله كان عندنا 250 مشارك في هذا المعرض، وكان في العشرات من الصناعيين ما قدرنا نشاركهم لضيق المكان، وإن شاء الله في المعرض القادم رح يكون في عندنا 400 مشارك في هذا المعرض إن شاء الله تعالى.
0: ولماذا تم اختيار دمشق لبداية هذا المعرض؟ لم تكن البداية من حلب مثلاً؟
2: هون في نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة، حلب مظلومة أيام النظام البائد، كان كتير في ظلم بموضوع مدينة معارض بحلب، مع أنه حلب هي عاصمة الاقتصاد السوري، وفي أكبر مدينة صناعية هي مدينة الشيخ نجار، وفي عندنا مناطق صناعية متعددة في حلب، ومع ذلك لا يوجد عندنا مدينة معارض. الآن الحمد لله رب العالمين، وبفضل الدولة هيك سوريا الحديثة سوريا الجديدة، أنه طلبنا طلب نحن كأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب أنه يكون حلب لها دور كمان بالدعم الاقتصاد الوطني، فكان القرار أنه بإنشاء مدينة ضخمة راح تكون بحلب إن شاء الله، هيك وعدنا، وراح يكون تدشينا خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله ب 600 ألف متر مربع، مساحة كتير كبيرة إن شاء الله راح تكون لعرض المنتجات السورية. ونتأمل إن شاء الله خير. هي دمشق وحلب أصلاً في توأم، يعني إحنا ما بنقدر بلا الشام،
0: نعم،
2: والشام ما بقدروا بلا حلب يعني، نعم، بالأول والأخير.
0: وبعد الاطلاع على أهمية معرض سيرياتكس وحجم المشاركة فيه، ننتقل للحديث عن أهداف المعرض ودوره في دعم قطاع النسيج السوري. وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ أنس طرابلسي أن المعرض يشكل منصة متخصصة لإبراز الصناعات النسيجية السورية بمختلف مراحلها وربط المنتج السوري بالأسواق المحلية والتصديرية، إضافة إلى تعزيز التشبيك بين الصناعيين والمستثمرين والزوار العرب والإقليميين. نتابع.
3: يعطيكم ألف عافية وشكرا لحضوركم بأرض المعارض معنا بالنسخة الأولى من معرض سيرياتكس، اللي هو عم يسلط الضوء على القطاع التخصصي النسيجي بكامل معروضاته، من مواد أولية للقطعة الجاهزة النهائية. صراحة نحن اليوم سلسلة معارض سيرياتكس اللي حتبلش واللي افتتحناها مبارح أمس بمعية وزارة الاقتصاد والصناعة، حتكون عبارة عن سلسلة للإضاءة على المنتج السوري الجاهز، لنرجع نوصله بالأسواق التصديرية يلي قطعنا فترة طويلة عنها. اليوم عم نحضر لكتير شغلات بقلب هذا المعرض، لنشبك بين الصناعي السوري يلي محضر بضاعته للتسويق لموسم خريف وشتاء 2026-2027، عم نحاول نشبك بينه وبين زوار عرب وإقليميين من عدة دول محيطة حضروا بهذا المعرض لحتى يرجعوا الميزان التجاري، التبادل التجاري يلي بين سوريا وبين دولتهم اللي هن موجودين فيها، لحتى نوصل لصادرات بإذن الله تعالى بتليق بالصناعة السورية مستقبلا.
0: طب إذا بدنا نحكي بالأرقام، مين كانت أكثر الدول المستوردة للألبسة الجاهزة من سوريا خلال سواء خلال فترة الثورة أم قبل ذلك؟
3: خلال فترة الثورة كان عندنا تصدير كبير وجيد بأرقام جيدة للعراق الشقيق، واليوم كمان عم نستعيد التصدير لعدة دول، منا السعودية، منا القطر الفلسطيني الحبيب، وبالإضافة لإعادة التشبيك كمان وتقوية وجود المنتج السوري بأسواق الخليج كلها كاملة بكل الدول.
0: تمام. و ولم يقتصر حضور معرض سيرياتكس على الشركات والصناعيين السوريين، بل سجل مشاركة عربية لافتة كان أبرزها وفد اقتصادي فلسطيني واسع. وفي هذا الإطار أكد مدير غرفة تجارة وصناعة جنين محمد جمال كميل أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين السوري والفلسطيني.
4: بداية طبعاً الدعوة وصلتنا من غرفة الصناعة في دمشق وغرفة الصناعة في حلب، بوجه لهم كل الشكر باسم غرفة تجارة وصناعة جنين وباسم الوفد الفلسطيني المشارك. احنا اليوم نتكلم عن قرابة 150 مستورد فلسطيني جاي، نصف العدد من محافظة جنين. يمكن تكون هاي أكبر زيارة لوفد فلسطيني اقتصادي من فترة طويلة على سوريا، اللي بنعتز دائماً باسمها وبحضورها، وبهمنا كثير نكون كمان ما نقف في موضع المراقب، بالعكس نكون كمان شريكين في أنه نساعد ونساهم بأنه خيوط هالعلاقة الاقتصادية اللي بتربط القطاع الخاص الفلسطيني بالقطاع الخاص السوري تتكلل بمزيد من فرص التعاون والنجاح والشراكة.
5: طب بالنسبة لبعد ما أجيتوا إلى المعرض وبدأتم في الزيارة، كيف لقيتوها؟ هل كانت يعني وفق توقعاتكم؟
4: هلا دائما السوري بفوق التوقعات، فإحنا اليوم نشوف تنوع في طبيعة العروض المقدمة من قبل الشركات السورية المشاركة في المعرض، وفي عنا اليوم كمان شركة فلسطينية بتشارك في المعرض، هي شركة لوجيستكس موجودة عشان تساعد الشركات الفلسطينية لتنقل بضاعتها إلى الأسواق الفلسطينية. في تنوع، يمكن احنا اليوم الثاني لسه ما اخذنا احصائيات من الشركات، لانه في اليوم الاول في العادي ما بكون في عنا صفقات تجاريه. اليوم الثاني بنكون قادرين نعطي تصور عن طبيعه المشتريات، لكن من قبل نص ساعه كنا نسمع من الشركات انه سجلت طلباتها، وفي قسم من الشركات عنده علاقه اصلا مع الشركات السوريه من قبل بحكم تواجده خارج الارض السوريه مسبقا. كثير مبسوطين نشوفهم يوم رجعوا على سوريا لحتى إن شاء الله تعمر بدن أهلها والناس اللي بيحبوها كمان اللي بيجوها من فلسطين ومن كل الدول العربية.
0: وفي حين يهدف معرض سيرياتكس إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، يرى الصناعيون المشاركون فيه فرصة مهمة للتعريف بمنتجاتهم وبناء علاقات تجارية جديدة محلياً وخارجياً. وفي هذا السياق أكد الصناعي المشارك في المعرض منير حجار أهمية دعم القطاع الصناعي وتخفيف التحديات التي تواجهها لتعزيز قدرته على المنافسة.
6: بالنسبة للمعرض، نحن بالنسبة لنا كأول مشاركة، نحن كنا مسافرين برا البلد، رجعنا بعد التحرير. بالنسبة لنا كأول مشاركة، يعني نحن بدنا المعرض يكون صلة وصل بيننا وبين السوق بشكل عام، السوق الداخلي والسوق الخارجي العربي بشكل خاص والعالم إن شاء الله قريبا بإذن الله.
5: طب وبالنسبة يعني الجهات المشاركة أو الدول المشاركة، كيف عم تقدروا أنكم تقدموا المنتج السوري بظل الظروف الحالية اللي نحن فيها؟ بتعرف يعني الغلاء وارتفاع الأسعار، هل ممكن أنه المنتج السوري قادر أنه يقدم حاله أمام الدول المشاركة أو حتى الدول المجاورة؟
6: هلأ بشكل عام لحد الآن بالنسبة للدول المجاورة لساته عم ينافس لحد، بس يعني بدنا الدعم الدولي بشكل عام وإيقاف التضخم اللي عم يصير لحتى نقدر نستمر بهذا الشكل.
5: بالنسبة للشركات يلي عادت إلى سوريا بعد التحرير مثل شركتكم، شو هي أبرز المعوقات اللي عم تواجهوها حاليا؟
6: هلأ أحد أبرز الأمور اللي عم نواجهها هي التضخم، سعر الطاقة عم يأثر بشكل عام على المنتج، ارتفاع الأجارات، ارتفاع العمالة بشكل عام. الأسواق حتى المحلات اللي عم نقدر نودي لها المنتج كمان عم يكون في ارتفاع بأسعارها. هذا الحكي مأثر بشكل عام على السوق يعني، وعلى العميل اللي بده يشتري القطعة بشكل عام.
5: طب بالنسبة للتصدير أيضا، أتوقع الشحن يعني عم تتأثروا بالظروف الحالية في المنطقة.
6: هلا الشحن لحد الآن فيه صعوبات كتير كبيرة يعني، وفيه ارتفاع بالسعر، وهذا نتيجة الحرب لسات يعني، البلد ما تعافت بشكل عام. بالنسبة للإنتاج تعافت يعني، هلا ما شاء الله بالنسبة لأبن البلد هو بشكل عام شغيل يعني، في يعني عم يطلع معه إنتاج، عم يطلع معه منتج صح، عم يطلع معه كواليتي صح، بس بده الزبون اللي يقدر يوصل له القطعة يعني خارج منتج خارج البلد بالمجمل.
0: أكد أكد صناعيون أن معرض سيرياتكس يشكل فرصة مهمة لتعزيز حضور صناعة الألبسة السورية في الأسواق الخارجية، حيث أكد الصناعي أكرم قطوت أن المنتج السوري يمتلك إرثاً صناعياً عريقاً، وأن المعرض يسهم في الترويج للمعامل السورية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المجاورة.
7: سيرياتكس اسم عريق الألبسة والأنسجة السورية، معروفة بكل دول العالم والدول المجاورة، فلحنا رواد هذه الصناعة، وصناعة النسيج معروفة بسوريا، ومدينة حلب معروفة لكل دول العالم، وملوك أوروبا لمسوا من نسيجنا، فلحنا هذا النسيج الذي بنصنعه وعم نساوي المعارض مشان الموضوع هذا، حتى نسوي ومعاملنا تسوي كل إنتاجها لكل الدول المجاورة، فهذا شرف كبير وعظيم للصناعة السوري، لأنه صناعي مرموق وصاحب ذوق وصاحب أفكار جديدة بتابع الموضة، ودائما بتلاقي بأغلب بيوتات الموضة العالمية، بتلاقي معمل عنده 20 عامل، بلاقيه بميلان وبلاقيه بباريس، شو عم تساوي؟ عم يتفرج على الموضة، عم يتفرج على اللون، فلحنا دائما الصناعة السورية سباق إلى الموضة، ولذلك معارض سوريا للألبسة استفادت منها كل الدول المجاورة، من العراق للأردن للبنان، واليوم لحنا عنا يعني قيمة مضافة جديدة. القيمة المضافة الجديدة دخلنا عليها إن شاء الله من بعد التحرير، إنه صارت حركتنا أليان وأسهل، والدولة عم تساعدنا كثير بهذا الموضوع، فلحنا دخلنا إلى الضفة الغربية إلى فلسطين، وطلبنا من تجار فلسطين يجوا على معرض سيرياتكس النسخة الأولى. هذا معرض خريف شتاء، فلازم تزورونا، فكان المبادرة لقيت استحسان كبير، ولا شك نزل تقريبا ما يقارب من 80 ل100 تاجر من الضفة الغربية من فلسطين نزلوا سوريا. كان الدعم من الوزارات إلون، وكان الدعم من إدارة المعرض، وظلنا ننزل نص الضيوف، يعني ضيوف للمعرض، ونصهم قدمنا لهم موافقات أمنية حتى يدخلوا سوريا. فدخلوا سوريا ودخلوا المعرض، واليوم المعرض اليوم يعني زباين الضفة وزباين فلسطين منتشرين بالمعرض، وكثير مسؤولين وكلهم عم يثبتوا الحمد لله، لأنه المنتج السوري والألبسة السورية إلى سمعتها والألقاء وموطة ولونة، ونحن إن شاء الله صناعيين سوريين من بعد التحرير بدنا نحاول نخطي خطى مثل ما عم تخطي دولتنا، كلها خطى جديدة وخطى حديثة حتى ننمي الصناعة وننمي خطوط إنتاجنا وننمي الموضوع حتى نكون دائما السباقين، والتم سوريا هي الدولة الرائدة في صناعة الألبسة بكل قطاعاتها.
0: نعم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

هذه نشرة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بالعناوين. الشبكة السورية توثق مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في الربع الثالث من العام. إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام تنفي عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة وحزب الله. السورية للكهرباء تعلن عودة محطتي الناصرية ودير علي للخدمة بعد تضررهما بانفجار خط الغاز. ترامب يلوح بضرب إيران ويقول إن الحرب ستنتهي قريبا جداً.

0: وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، أبرزها 76 حالة من جراء إطلاق نار و42 في تفجيرات و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع في انفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية، ثلاثها حمص وحماة، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلة. عن هذا التقرير وتفاصيله ينضم إلينا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني. مرحبا بك سيد فضل. إذن هي حصيلة ليست بالقليلة، والصادم فيها أن هناك عدد كبير من الضحايا لم تستطيعوا أن تحددوا الجهة التي تسببت بمقتلهم، لو تشرح لنا تفاصيل أكثر عن هذا الأمر.
1: يعني في الحقيقة نحن نتابع برصد حالات القتل التي تحصل في سوريا، ويعني نصدر تقارير ربعية الآن، وهذا التقرير هو التقرير الثالث في هذا العام. ونعم كما أشرتي هناك يعني ارتفاع في حصيلة الضحايا، وبشكل أساسي من قبل الرصاص مجهول الهوية، وهذا مؤشر على انتشار السلاح غير المسبوق في سوريا. يعني نعم عندما لا نتمكن من تحديد الشخص أو الجهة التي نفذت القتل، فنحن لأن هذا بحاجة إلى تحقيقات إضافية ومتابعات.
0: هل الجهات الرسمية أيضا تضع هذه القضايا ضد مجهول، يعني لا، أم أنها لا تصرح، أم أن التحقيقات ما زالت جارية بهذه القضايا؟
1: الجهات الرسمية هي في الغالب لا تصرح عن إحصائيات.
0: نعم.
1: ولكن من خلال يعني معرفتي أنها تقوم بمتابعة الحالات. هذه الحالات نحن نقوم بتوثيقها وجمعها، ونحن معنيين، أي لسنا معنيين بحالات الوفاة العادية أو حالات الوفيات، إنما نتحدث فقط عن الجرائم.
0: نعم.
1: هنا
0: بالتأكيد.
1: نحن لسنا معنيين في حالات ربما تكون قتال داخلي أو بالمزح أو بالخطأ أو بكل هذه. نحن هنا نقول أن هذا الشخص أشهر السلاح وقتل جهة، أو تفجير، هذا التفجير هو مقصود في الغالب، ولكن لا نعلم من هو خلفه، أو وقعت حوادث إطلاق نار أيضا لا نعلم من خلفها، فهذا هو الأغلب الآن.
0: طب
1: في
0: إلى أي مدى هذا المؤشر خطير فعلا عندما يكون هناك هذا الكم من حوادث القتل الغير معروفة من تسبب بها؟ إلى أي مدى هذا مؤشر على أن الوضع الأمني ما زال هشا في سوريا؟
1: هلا هو في تحسن يعني بمؤشرات ومؤشرات اخرى. لا يوجد تحسن، ولكن مثلا ملاحقه السلاح في سوريا اعتقد انها بحاجه الى وقت كبير جدا. وايضا شفنا انه في تنظيم، كان قسم من هي الحوادث يقع عن طريق الميتورات او عن طريق هجمات، بدات عمليه تنظيم الميتورات وما الى ذلك. ايضا قسم ربما هو لا يكون مدفوع من قبل جهات يعني لا تريد الاستقرار لسوريا، بما في ذلك يعني الفلول وغيرها من عصابات موجودة داخل سوريا، شفنا التفجيرات وما إلى ذلك. وبالتالي قسم من هذا الانتشار للسلاح في سوريا هو غير بريء، وهو مدعوم وهو مؤسس، ويجب أن يكون هناك حملات أوسع لضبط السلاح وترخيصه. ويعني هو أفضل مقارنة مع الأشهر السابقة، ولكن طبعا هذا نحن نقول أنها مؤشرات خطيرة لأنه العدد هو كبير. طبعا نحن وضعنا أيضا الذين استشهدوا في وزارة الدفاع بهذا التفجير التفجيرات، لأنه كمان هذه التفجيرات لدينا مؤشرات أنها بفعل فاعل، أيضا بعضها ليس كلها نتيجة سوء تخزين. هناك مثلا بعض المؤشرات تشير إلى إسرائيل على سبيل المثال. ما زلنا بحاجة إلى يعني تحقيقات كثيرة جدا لأنها معقدة. هلا كمان التقرير هو تناول عمليات استهداف المراكز الحيوية، فتلاقي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لها رصيد هنا، فإذا إسرائيل من أبرز جهات وأيضا فلول أسدية وما إلى ذلك التي يعني لا تريد لهذا الاستقرار. أيضا في كمان حوادث تفجيرات الألغام، ما زلنا نعاني من الألغام بالرغم من أنه في حملات كبيرة جدا لمكافحة انتشار الألغام من سقوط النظام إلى الآن، وهناك يعني عشرات آلاف الألغام تم مكافحتها، ولكن ما زال هناك مئات آلاف الألغام بحاجة إلى العمل عليها، وبالتالي أيضا هو مصدر كبير من يعني ربما تصل حصيلة الألغام إلى 20% من إجمالي الضحايا، وهو رقم مرتفع ما زلنا أيضا نعاني منه حتى الآن.
0: طب إذا سألنا يعني وقد ذكرت سيد فضل أنه هناك تحسن بموضوع جمع السلاح وهذا الأمر عن الأشهر السابقة، وكنت ذكرت أيضا أنكم تصدرون تقرير دوري وهذا التقرير الثالث في هذا العام، كم نسبة التحسن وفي يعني أي نقاط فعلا هو ملموس بأن هناك تحسن وفي أي نقاط هناك تراجع؟
1: أنا أعتقد مثلا حصيلة الضحايا إذا بدنا نقارنها نحن بالربع الأول فهي سجلت 268، الربع الثاني انخفضت الحصيلة 160، الآن رجعت ارتفعت حصيلة الضحايا، يعني هذا المؤشر إذا هو عم يطلع وعم ينزل متذبذب، ولكن نحن عم نراقب السلاح اللي كان موجود وانتشاره وإشهاره، فهذا في تراجع، لكن ربما ما انعكس على عمليات القتل التي حتى الآن، يعني هي المفروض هي تصل عمليات القتل إلى الصفر وخاصة من الأسلحة المجهولة، هذا اللي بحاجة إلى وقت. فإذا مؤشرات فيها كما تفضلتي حضرتك مؤشرات فيها تحسن، مؤشرات لا، هي ما زالت لم تنعكس بالصورة المطلوبة حتى الآن، من أبرزها هي عمليات اللي عم تستهدف مجهولي الهوية، وكمان نحن ما عم نقدر نحدد شو الدوافع شو الأسباب شو الخلفيات، وإنما اللي عم نقدر نحصيه إنه فقط هناك حادثة قتل خارج إطار القانون وقعت بهي المنطقة، الضحية هو فلان، والذي قام بهذا الفعل لا نعلم لماذا قام به وما خلفيته وما دوافعه، هل هي انتقامية وما إلى ذلك من تفاصيل، هذا ما عم نقدر نحقق فيه بصورة أبعد.
0: طيب بتقاريركم يعني وأنتم منظمة معنية بحقوق الإنسان وكان لكم عمل طويل خلال سنوات الثورة وبعد ذلك إلى الآن، مع من تشاركوها ليكون من الجهات الرسمية طبعا وغير الرسمية كي يكون لها انعكاس ووضع خطط تحسين هذا الواقع على الأرض؟
1: نحن حاليا أصبح لدينا حكومة، وبالتالي نحن نتوجه بالتقارير الآن بشكل أساسي والباب مفتوحة إلى الحكومة، قبل ما كان نخاطب نظام الأسدي بالمرة
0: طبعاً.
1: مثلا نحن من التوصيات اللي نحن وجهنا الحكومة أنه لازم يكون في آلية وطنية مستقلة لتسجيل حالات ومتابعتها وأيضا الإطلاع عنها، وأيضا يعني أنه يكون في حماية لهي مواقع الجريمة، وأيضا اختار المجتمع بالتحقيقات التي تبنى عليها، لا أنه فقط وقعت هنا حادثة وهنا حادثة، ماذا حصل، وبالتالي كمان بيكون في يعني هذا التحقيقات تكون معلنة ويخطر بها الرأي العام، وبالتالي نحن أيضا توجهنا إلى الجهات المانحة، لأنه سوريا بحاجة إلى سنوات للاستقرار، وهذا كله بحاجة إلى كوادر، وأنا لا أجد أن الدعم متناسب مع حجم التحديات التي تواجهها سوريا، فنحن أيضا وجهنا هذا التقرير إلى الجهات مانحة إلى عدة دول، مانحة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ومانحة أيضا للدولة السورية، فبهدف زيادة الدعم والمعدات والأدوات لوزارة الداخلية وغيرها من وزارات بهدف مكافحة الألغام وأيضا متابعة هذه الجريمة وضبط السلاح المنتشر.
0: شكرا جزيلا لك السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على هذه التفاصيل عن تقريركم. شيع أهال في قرية الشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص أعلن أمس سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص. أفادت مديرية إعلام دير الزور بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربية. وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزرة البو حميد بريف المحافظة الغربية نجم انفجارها عن عبوة لاصقة. ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ عدة عمليات سرقة منظمة طالت عدة مناطق في مدينة دوما. وأكد بيان الأمن الداخلي أنه قبض على مسروقات شملت هواتف محمولة وأجهزة لوحية وحواسيب محمولة ومقتنيات منزلية إضافة إلى مسدس وقنابل. وأضاف البيان أن الأشخاص المتورطين أقروا خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات السرقة المنسوبة إليهم. حصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. كسرين الخزن قصادها.
3: فيش
2: المي هاي الواح الشمسي. كله حقه 200 دولار. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج وال بالرانشات ها. لا والله 500 دولار هاي مكلفة. وهاي طلقة كمان كويس.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء نشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان بينهم سوريون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 19 على التوالي. نفت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام عقد اجتماع بين الحكومة وحزب الله واصفة هذه الأنباء بالزائفة. هذا وأفادت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا ناقشوا خلاله ملفات أمنية مشتركة. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
4: من تركيا يبدأ اختبار جديد لعلاقة دمشق بأحد أبرز حلفاء النظام المخلوع. اجتماع سوري جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في خطوة تعكس تحولا في طريقة إدارة دمشق لملفات شائكة. ستة مصادر تحدثت إلى رويترز قالت إن تركيا استضافت الشهر الماضي أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. المباحثات ركزت على خفض التوتر وملفات أمنية من بينها ضبط الحدود ووقف التهريب وتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب داخل سوريا مقابل تعهد سوري بعدم التدخل عسكريا في لبنان. وتقول المصادر أيضا إن اللقاء حقق تقدما لكنه لم ينتهي إلى اتفاق. لا يمكن هنا فصل اللقاء بين دمشق وحزب الله عن الملف الإيراني، إذ أشارت مصادر رويترز إلى أن اللقاء تم بعلم إيراني، بل إن طهران سعت للمشاركة بعد إبدائها السعي لإقامة علاقات متينة مع سوريا قائمة على مشتركات ومعطيات جديدة بين البلدين، في حين أبدت دمشق استعدادها بشرط احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها واعتراف إيراني بما فعلته بحق الشعب السوري. ويأتي اللقاء السوري مع حزب الله في تركيا بعد مجموعة تصريحات ورسائل بين الجانبين. ففي آب الماضي قال أمين حزب الله نعيم قاسم إن الحزب منفتح على عقد لقاء مع سوريا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية بين الجانبين، بينما أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة.
5: وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود.
0: دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياها بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان أنه بحث التطورات في سوريا مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما وانتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك لسيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
6: في إطار التقارب السوري الأمريكي، تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق، رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل، ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي تمهيداً لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعاً مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل. هذا وأعلنت الشركة السورية للكهرباء عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما. وذكرت الشركة أن محطة توليد تشرين ما تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الغاز إثر الانفجار الذي وقع مساء أمس. من جانبه قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن الفرق الفنية بدأت بإعادة ضغط الغاز تدريجيا مع المراقبة المستمرة للمنظومة.
7: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
8: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
7: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: وتفاصيل أكثر عن عودة هاتين المحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلتنا من دمشق. مرحبا بك ماريت. إذن حسب تصريحات وزارة الطاقة أنه سيعود العمل بهاتين المحطتين بشكل كامل تدريجيا، لكن ما التفاصيل الإضافية لديك حول هذا الأمر؟ وكيف هي أوضاع الطاقة الكهربائية لمن انقطعت عنهم بسبب تعطل المحطتين يوم أمس نتيجة طبعا استهداف خط الغاز؟
9: نعم مرحبا.

0: حقيقة هذه المحطات التي تقع في شمال دمشق وجنوب دمشق وتغذي بشكل رئيسي دمشق وريفها وأيضا المحافظات باتجاه الجنوب السوري حقيقة يعني. وبعد الإعلان عن توقف هذه المحطات بداية طبعا توقفت محطة تشرين الحرارية عن الخدمة نتيجة وقوع الانفجار في الخط الذي يغذيها بشكل رئيسي، ومن ثم تم توقيف ضخ الغاز على المحطتين محطة دير علي وأيضا محطة الناصرية. ومنذ الإعلان عن توقف هذه المحطات الثلاثة بدأ أهالي دمشق وريفها وحتى في المحافظات السورية الأخرى باتجاه الجنوب يتلمسون زيادة في ساعات التقنين الكهربائي. حقيقة معظم مناطق دمشق وريفها شهدت يوم أمس قطع متواصل للتيار الكهربائي، علما أنه في الفترة الأخيرة كان هناك زيادة في ساعات تقنين التيار الكهربائي وزيادة في ساعات قطع الكهرباء، لكنها لم تصل حتى في زيادة التقنين إلى 9 ساعات. لكن يوم أمس ومنذ وقوع الانفجار في خط الغاز القريب من محطة تشرين والذي تأثرت بشكل رئيسي حقيقة انقطع التيار الكهربائي ووصلت ساعات التقنين في الليل إلى 9 أو حتى 10 ساعات. لكن في صباح هذا اليوم كان هناك ساعات وصل في بعض المناطق، ربما وصلت ساعات الوصل إلى 1 أو 2 أو 3 ساعات لتشهد تحسن تدريجي. طبعا اليوم وقبل 3 ساعات تقريبا من الآن أعلنت وزارة الطاقة عن عودة هاتين المحطتين إلى الخدمة، وهي كانت قد أعلنت يوم أمس. أعلن وزير الطاقة خلال الزيارة الميدانية الذي أجراها إلى مكان وقوع الانفجار أنه بداية سوف يتم العمل على إعادة ضخ الغاز إلى محطة دير علي والناصرية إلى أن يتم العمل على أيضا إعادة تأهيل وصيانة محطة تشرين. يعني قال أنه محطة تشرين وهي المتضررة بشكل رئيسي وبشكل مباشر من انفجار خط الغاز، قال أنه يعني ربما قد تستغرق وقت أطول من المحطتين. ومنذ الإعلان عن عودة هاتين المحطتين إلى الخدمة العودة التدريجية حقيقة شهدت ساعات وصل الكهرباء تحسن تدريجي في ساعات وصل الكهرباء وأيضا في ساعات وصل المياه. حقيقة يعني أصلا التقنين الموضوع لوصل المياه كان يعني من الموضوع وفي معظم المناطق صباحا، كان هناك في بعض المناطق وصل طبيعي لم يتم أي تأثير لكنها انقطعت في مناطق أخرى، ربما من يوم غد يعود هذا بشكل تدريجي وبشكل طبيعي علما أن محطة تشرين لم تعود إلى الخدمة بعد.
1: شكرا جزيلا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق. شارك وفد سوري في اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء الداخلية والعدل العرب بتونس لتطوير آليات العمل بما يخدم ملاحقة الجرائم ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وناقش الاجتماع تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إلى جانب سبل تعزيز التعاون العربي في مجال الملاحقة الجنائية بما يسهم في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية في القضايا القضائية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. انطلقت الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة بمشاركة سوريا ممثلة بوفد يرأسه وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني. وحسب وكالة سانا تناقش الدورة عددا من القضايا والملفات البيئية ذات الاهتمام العربي المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات حماية البيئة ومواجهة التحديات، إضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بدءا من فجر اليوم حتى يوم السبت المقبل. وحسب الوزارة فمن المتوقع أن يشهد البحر حالة من الاضطراب بدرجة خطر متوسطة اعتبارا من فجر اليوم الخميس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 0.5 متر و1 متر بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومترا في الساعة وأحوال جوية غير مستقرة، كما دعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد خلال هذه الفترة.

عدم الاقتراب من البحر عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، إضافة إلى الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في أرياف 5 محافظات. وحسب وكالة سانا، فقد جرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب والجهات المعنية ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. من جهته، قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة للانطلاق الأسبوع القادم. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلافة أن المديرية حددت الفترة من الأول حتى 10 من تشرين الأول لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أصدرت وزارة الداخلية قرارا يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. بدأ فرع مرور حماة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجول الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخلفات المتعلقة بهذا الشأن. أطلقت محافظة القنيطرة حملة جولان بيستاهل بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين واقع الطرق والخدمات في المحافظة. وقال المحافظ غسان أحمد إن الحملة تتضمن تأهيل الطرق وتعبيدها وتنفيذ مشاريع لصرف الصحي وإنارة المناطق السكنية والشوارع وتعزيز خدمات النظافة إلى جانب مشاريع خدمية وتنموية. وأوضحت المحافظة أن تنفيذ مشاريع الحملة سيستمر حتى نهاية العام الجاري وفق خطة تنفيذية تستند إلى الأولويات التي جرى تحديدها بناء على الدراسات الميدانية.

0: ونذهب إلى القنيطرة مع مراسلنا محمد فهد ليضعنا بمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة. جولان بيستاهل. إذا محمد، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه الحملة؟ كيف بدأت وما هي أهم نقاطها؟
1: نعم بالفعل، يعني حملة جولانا بيستاهل هي حملة ليست يعني حملة تبرعات، إنما هي حملة أطلقتها محافظة القنيطرة يعني هي مشاريع خدمية. طبعا الدعم وصل من يعني المكتب الرئاسي أو من صندوق إلى صندوق محافظة القنيطرة، وهو دعم يعني مقدم ميزانية لمحافظة القنيطرة يبلغ المبلغ $1,000,000، يعني حسب ما وصلتنا هذه المعلومات من محافظة القنيطرة. هذا المبلغ سيوزع على 4 أشهر، وهو عدة مشاريع خدمية تكون يعني مقدمة لأبناء محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء جولان، يعني المخدمين من محافظة القنيطرة سواء ما في ريف درعا أو في ريف دمشق أو أيضا في جنوب دمشق، عدة مناطق يعني تتبع إداريا لمحافظة القنيطرة. ستكون هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع خاصة في قطاع التربية، ترميم مدارس وبنى تحتية للمدارس، أيضا ترميم يعني بنى تحتية من طرقات وصرف صحي ومراكز صحية ستقام في محافظة القنيطرة، ترميم في مراكز صحية في محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء جولان، أيضا يعني مشاريع للنظافة في كافة أرجاء محافظة القنيطرة، عدة مشاريع خدمية ستكون يعني هذه الحملة من ضمنها. طبعا ستكون بالتتابع، كل شهر سيتم إرسال مبلغ إلى البلديات، إلى يعني المجالس المحلية بالتنسيق مع المجتمع المحلي، بالتنسيق مع المناطق في محافظة القنيطرة ورؤساء البلديات والمؤسسات الخدمية، بحيث تكون يعني الأولويات ل يعني الأماكن التي يجب تقديم خدمات إليها، كما يعني في ريف القنيطرة الجنوبي خاصة بعد يعني التوغلات في ساعات الليل والمتأخرة، هناك صعوبة في الوصول إلى المشافي والمراكز الصحية. سيبدأ يعني ترميم وبناء بعض المراكز الصحية في جنوب القنيطرة، أيضا في بعض المناطق هناك طرق بحاجة إلى ترميم خاصة القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار، أيضا بناء يعني مدارس أو ترميم مدارس في الجزء الجنوبي من القنيطرة، هناك مسافة كبيرة يسلكها الطلاب أثناء ذهابهم من المدارس، ربما يتم بناء وترميم بعض المدارس التي هي بحاجة إلى ترميم. أيضا يعني هناك مشاريع صرف صحي في بعض المناطق لا يوجد فيها صرف صحي، إنما هي ما تزال يعني على الحفر الفنية كما تسمى، يتم يعني تسليك خطوط صرف صحي إلى هذه المناطق. فهناك عدة مشاريع بالتنسيق مع مجلس المحافظة، بالتنسيق مع المؤسسات الخدمية ورؤساء البلديات والمجتمع المحلي، سيتم توزيع هذه المبالغ على 4 أشهر من أجل تخديم كافة أبناء محافظة القنيطرة أيضا وتجمعات أبناء جولان. هناك في منطقة الحجر الأسود في إسبينا، في تجمعات بلدية الجولان، في منطقة ريف درعا، يعني عدة مناطق ينتشر بها سكان أبناء محافظة القنيطرة وأبناء جولان تخدم من محافظة القنيطرة. سيتم يعني تقديم بعض الخدمات من أجل يعني الحد من المعاناة التي دائما يشتكي منها يعني من خدمات لأبناء محافظة القنيطرة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عيادته وأقسامه التشخيصية.
2: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب، يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي وهو الوحيد في المنطقة نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
3: ما في إمكانيات دعم إلى المشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
4: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
2: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد والإسعاف، الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
5: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120,000 نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة، وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
2: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشافى أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى. يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
0: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعدداً من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
6: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة، لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تمت استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. مشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل. والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
0: شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة ضمن القطاع جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء، جرى انتشالهم من تحت أنقاض مربع التاج السكني بعد نحو 3 سنوات، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
7: يلا بوين، الله يغلي تقدمش يلا ماشي اسرع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران أو تتوصل معها إلى اتفاق، وأضاف ترامب أن واشنطن ستتخذ قرارها بهذا الشأن وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. هذا وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية ماركو روبيو وجه بإبلاغ الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة مدينة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال الموقع إن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أبلغت نظيرتها الإيرانية بالقرار مساء الاثنين الماضي، في حين غادر الوفد الإيراني وبين أعضاؤه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نيويورك بعد ساعات متوجها إلى الدوحة. من واشنطن ينضم إلينا الزميل شعبان عبود لينقل لنا تفاصيل أكثر عن هذه التصريحات لدونالد ترامب، حيث قال أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. يعني هل هناك فعلا قرار لدى الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب، أم أن ترامب يعود مرة أخرى للتصريحات التي يعني لا نرى نتائجها بشكل مباشر؟
7: نعم، مرحبا ربا. هي بصراحة ما أدلى به الرئيس ترامب هو تكرار لمواقف سابقة. هو قال أن أمام الولايات المتحدة خيارين، إما يعني الوصول إلى اتفاق أو معاودة القصف، بمعنى أنه يعني لم يغلق الباب تماما كما جاءت عادته، لم يغلق الباب أمام التفاوض رغم تعثر الجهود الدبلوماسية، رغم الانسداد يعني الذي وصلت إليه المفاوضات التي جرت عبر وسطاء في نيويورك وانتهت يعني بتوبيخ دبلوماسي إن جاز التعبير حسب أكسيوس، حينما أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو عبر البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة لضرورة إبلاغ الوفد الإيراني بالمغادرة وعلى الفور. يعني إن دل هذا على شيء يدل على الانسداد الذي وصلت إليه تلك المفاوضات أو عدم إحراز أي تقدم يذكر. طبعا بعض التقارير الصحفية تحدثت أن كلا الطرفين ربما تمسك بمواقفه، لم يقدم التنازلات المطلوبة. الموقف الأمريكي يعني يزداد ثقة بالنفس، المفاوض الأمريكي يعتقد أن الوقت يمضي لصالح الولايات المتحدة، إيران تختنق، إيران تعاني. حتى أن الرئيس ترامب قال في وقت سابق أن الإيرانيين مستعجلون ويريدون توقيع اتفاق لأنهم تكبدوا خسائر فادحة وكبيرة جدا.
0: طب هل ما زالت هذه المفاوضات متعثرة بسبب نفس النقاط التي كانت عليها سابقا، أم أنه مع استعجال الإيرانيين كما تقول ومع تقديم بعض التنازلات هناك يعني نقاط خلافية جديدة أو مطالب أمريكية استغلالا لهذا الوضع أكبر؟
7: الموقف الأمريكي أولا تم رفض المقترح الإيراني، الوسيط القطري تدخل وأجرى تعديلا على المقترح الإيراني. المقترح الإيراني يتحدث عن استعداد طهران لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكنه وضع شروطا وهي نفسها ربع الشروط يريد كل المقاول الإيراني يريد كل شيء، يريد كل شيء مقابل فتح المضيق، يريد رفع العقوبات، يريد الإفراج عن الأموال المجمدة، يريد إنهاء الحصار في مضيق هرمز، يريد كل شيء. لكن الجانب الأمريكي يرى أن الإيراني اليوم لم يعد يملك تلك الأوراق وأن الوقت يمضي في غير صالحه. نعم، إليك.
0: شكرا جزيلا، يعني نعتذر انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن. سجلت أسعار الديزل في أوروبا مستوى قياسي جديد، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي نحو 2.25 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق وفق بيانات المفوضية الأوروبية. هذا وسجلت أرقام قياسية لمتوسط الأسعار في 12 دولة من الدول الأعضاء 27 بما فيها إيطاليا، بولندا، بلجيكا، رومانيا، استنادا إلى تحليل أجرته وكالة فرانس بريس للبيانات التي ترسلها السلطات الوطنية أسبوعيا إلى بروكسل. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله وحفظه.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نناقش المحادثات بين الحكومة السورية وحزب الله في تركيا والتي كشفت عنها وكالة رويترز وجاءت بهدف خفض التوترات ومعالجة الملفات الأمنية العالقة، وما يقابلها من نفي لإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السورية ورئاسة دائرة الاتصالات التركية لهذا اللقاء. في محورنا الثاني نتوقف عند الهجوم الذي استهدف حافلة للعمال عند جسر مصياف في ريف حمص وما يفتحه من تساؤلات بشأن الجهات التي تقف خلفه وقدرات

الأجهزة الأمنية على ضبط الوضع ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. في محورنا الثالث خلال ساعتنا الثانية نناقش الانفجارات الحاصلة في خطوط الغاز والنفط والتي كان آخرها في محطة تشرين والتحديات القائمة في حماية البنية التحتية وضمان أمن الطاقة. في المحور الرابع نناقش رفع الحظر الأمريكي الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا وما يفتحه من احتمالات أمام تعاون دفاعي بين دمشق وواشنطن. مرحبا بكم.

0: نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عقد اجتماع بين الحكومة السورية وحزب الله، واصفة هذه الأنباء بالزائفة. من جهتها قالت رئاسة دائرة الاتصالات التركية إن الادعاءات حول استضافة اجتماع بين مسؤولين في الحكومة السورية وحزب الله لا أساس لها من الصحة. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 6 مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا ناقشوا خلالها ملفات أمنية مشتركة.
1: من تركيا يبدأ اختبار جديد لعلاقة دمشق بأحد أبرز حلفاء النظام المخلوع. اجتماع سوري جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في خطوة تعكس تحولا في طريقة إدارة دمشق لملفات شائكة. 6 مصادر تحدثت إلى رويترز قالت إن تركيا استضافت الشهر الماضي أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. المباحثات ركزت على خفض التوتر وملفات أمنية، من بينها ضبط الحدود ووقف التهريب وتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب داخل سوريا، مقابل تعهد سوري بعدم التدخل عسكريا في لبنان. وتقول المصادر أيضا إن اللقاء حقق تقدما لكنه لم ينتهي إلى اتفاق. لا يمكن هنا فصل اللقاء بين دمشق وحزب الله عن الملف الإيراني، إذ أشارت مصادر رويترز إلى أن اللقاء تم بعلم إيراني، بل إن طهران سعت للمشاركة بعد إبدائها السعي لإقامة علاقات متينة مع سوريا قائمة على مشتركات ومعطيات جديدة بين البلدين، في حين أبدت دمشق استعدادها بشرط احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها واعتراف إيراني بما فعلته بحق الشعب السوري. ويأتي اللقاء السوري مع حزب الله في تركيا بعد مجموعة تصريحات ورسائل بين الجانبين. ففي آب الماضي قال أمين حزب الله نعيم قاسم إن الحزب منفتح على عقد لقاء مع سوريا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية بين الجانبين، بينما أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة.
2: وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني، ومعنا حسن سبيتي الباحث السياسي من بيروت، وطه عودي أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، هناك نفي الآن حديث عن موضوع حدوث لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله، وإن كانت وكالة رويترز أوردت حدوث هذا الاجتماع. بكل الأحوال، ما هي مصلحة دمشق في حدوث اجتماع من هذا النوع؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك أيضا وللسادة المشاهدين. يعني سنتعامل مع النفي الرسمي على أنه هو المعلومة الصحيحة التي يعني تنفي حدوث حوار بمعنى حوار سياسي أو مفاوضات سياسية بين الدولة السورية وبين حزب الله كمنظمة أيضا لبنانية سياسية وغير سياسية. لكن شخصيا لا أستبعد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتصال والاجتماعات التي يمكن أن تتم بين الدولة السورية وحزب الله على المستوى الأمني. بمعنى آخر، يعني أنا أميز بين الحوار السياسي الذي يقود إلى تفاهمات سياسية، والدولة السورية الآن خيار هو التعامل مع الدولة اللبنانية، وبين حوار يمكن أن يؤدي إلى نوع من وضع قواعد لمنع اشتباك، قواعد للتقليل من الاحتكاكات التي تتم بين الطرفين، خاصة أن حزب الله حتى الآن ما زال يملك نفوذا ما وتدخلا ما داخل سوريا، هو غير معلن لكن عبر أدوات أخرى. وعلينا ألا نستبعد أيضا نقطة مهمة جدا، وهو أن حزب الله الآن هو واجهة للحرس الثوري الإيراني. يعني داخل لبنان لم تعد القيادة الحقيقية لحزب الله على الأرض، والقيادة السياسية هي لبنانية. هي الآن تابعة لحزب الله، بمعنى قيادة مسؤولين إيرانيين موجودون داخل لبنان وخارج لبنان هم الذين يقودون حزب الله. فأنت عمليا عندما تتحدث عن يعني ضغوط يمارسها حزب الله على سوريا كالخلية التي جرى تفكيكها
0: أمس وهي ليست الأولى،
3: إذا نحن نتحدث عن أدوات ضغط تستخدمها إيران ضمن معادلة أكبر من الحالة السورية اللبنانية للوصول إلى معطيات مختلفة أو وضع قواعد لعبة جديدة.
0: سأعود إلى الوضع الإقليمي وإيران تحديدا، لكن أسأل أستاذ طه، رغم النفي الرسمي السوري والتركي لهذا الاجتماع، تحدثت عدة تقارير من قبل عن أن تركيا لديها مساعي في هذا يعني السياق، تحاول بطريقة أو بأخرى تقريب وجهات النظر، يعني فتح مسارات بين سوريا وحزب الله. كيف يمكن قراءة ذلك؟ هذا دور تركي.
4: تحياتي لك يا أستاذ محمد وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية، يعني هناك لم تصدر يعني أي معلومات رسمية من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذا الموضوع. واضح جدا بأن كانت أنقرة تتجنب يعني الحرج، النفي صدر يعني قبل دقائق من الآن، ولكن أتفق مع الأستاذ أحمد، وخاصة ممكن أن نربط يعني هذا الموضوع أو هذا الملف بالتطورات التي حصلت مؤخرا ما بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا. توترات تتحدث لك، أنقرة تحاول قدر الإمكان، وخاصة المتابع بالأمس لاجتماع أو قرارات مجلس الأمن القومي التركي، هو ركز بشكل كبير على وحدة الأراضي السورية. لذا أنقرة تؤكد دعمها دائما، كما ذكر الوزير حكام فدان في آخر لقاء مع الشيباني في دمشق، بأن سوريا هي داعمة لوحدة وسيادة الأراضي السورية. لذا هي اعتقد يعني هذا الملف يعني اذا نظرنا له ليس من الزاويه السياسيه، ولكن ناحيه هي امنيه بالدرجه الاولى. كان هناك تحركات ايضا كما تابعناها خلال الفتره الاخيره الماضيه من قبل تركيا على الساحه اللبنانيه، لقاءات جرت، كانت الرئيس اللبناني زار تركيا وقبله رئيس الوزراء، ولقاءات امنيه تبعناها من قبل المسؤول الأمني، تحدث لك عن إبراهيم كالين. المهم بالنسبة لتركيا، حتى لو كان يعني هذا يعني النفي التركي غير موجود، ولكن واضح تماما بأن هناك خلف الأبواب المغلقة حراك قوي جرى أو يجري ما بين كافة هذه الأطراف. وأعتقد الذي تابع اللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، إن كانت على مستوى الرئيس رجب طيب أردوغان وحتى وزير الخارجية، الملف السوري والاعتداءات الإسرائيلية على في الداخل السوري كانت حاضرة بقوة. لذا أعتقد أنقرة هي تحاول قدر الإمكان أن تبقي الساحة السورية مستقرة، وخاصة أن تبعد
0: طيب
4: يعني كل أي هناك محاولات من قبل حزب الله، خاصة في ظل كما نتابع هناك اعتداءات متواصلة من قبل المحتل الإسرائيلي.
0: نعم، سأعود إليك بتفصيل أكثر يعني حول الموقف الإسرائيلي أستاذ طه، لكن قبل ذلك أسأل أستاذ حسن، يعني بكل الأحوال يبدو أن تركيا تسعى يعني بهذا يعني السياق، سواء حصل الاجتماع أو لم يحصل، لكن بكل الأحوال هناك مساعي. أستاذ حسن، بالنسبة لحزب الله ما الذي يريده؟ هل يريد فتح فعلا قنوات تفاوض مع سوريا؟
5: مرحبا بك بضيوف الكرام بالمشاهدين الأعزاء. حتما ومن كل بد، وكما صرح الأمين العام لحزب الله بأن اليد ممدودة لعلاقات جديدة ولطي الصفحة السابقة، وبأن الحزب يحرص على أمن وسلام الشعب السوري، وأن لا تكون هنالك أي مشاكل في هذا الاتجاه. فالمشاكل هنالك من المشاكل ومن المهام لحزب الله ما يكفيه في مواجهة هذا الكيان.
0: لكن أستاذ حسن اسمح لي، يعني كل مدة تقوم وزارة الداخلية في سوريا بإلقاء القبض على خلايا تتبع لحزب الله في سوريا تحاول القيام بأعمال تخريبية، آخرها كان أمس في حوض اليرموك بريف درعا، وبالتالي كيف يتسق ذلك أن الحزب يسعى إلى مفاوضات وفي الوقت نفسه هناك خلايا تتبع له في سوريا تقوم أو تحاول القيام بأعمال تخريبية؟
5: حزب الله ينفي هذه الأمور جملة وتفصيلا. من السهولة بمكان اتهام حزب الله لكل من قد يؤيد حزب الله وقد يكون متواجدا في سوريا، وقد تكون له أجندة خاصة وقد تكون له ارتباطات أخرى خارجية، ولكن لحزب الله ما يكفيه من الهموم من أن يحاول أن يقوم بأي عمل لا مصلحة له في سوريا ولا هدف له. الهدف الوحيد الأوحد لحزب الله هو من ناحية حماية نفسه من الهجمات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت كيفية إدارة المعركة مع هذا العدو، وليس في خلده بالنسبة لسوريا للنظام في سوريا أي شيء من هذا القبيل، وهو يعتبر أن العلاقات الطبيعية بين الشعبين اللبناني والسوري مسألة لا بد منها، وهي ضرورة وهي حاجة وهي حاجة ملحة، لأن لبنان كله يقع في داخل سوريا ويحيطه، وهنالك البحر وهنالك سوريا. ليس من عاقل يفكر حتى وإن اختلف حزب الله في السياسة مع الرؤية السورية، ولكن لا مجال لأن يفكر بأي حال من الأحوال بفتح جبهة، كما تفضل الضيف الكريم الأول بأن خفض التوترات في ظل المرحلة وقف تداعيات المرحلة السابقة مسألة مهمة لحزب الله كما هي مهمة لسوريا.
0: أستاذ أحمد، أشرت قبل قليل إلى إيران، ما موقع إيران من أي مسار محتمل لمفاوضات أو محادثات سورية مع حزب الله؟
3: يعني لا شك أن إيران في موقع مهم للغاية، لأن إيران الآن تواجه معركة مصيرية، بمعنى آخر النظام السياسي في إيران على المحك، إما أن يبقى أو يزول، وبالتالي هو يستخدم كافة الأوراق المتاحة لديه في الدفاع عن نفسه، ومنها الورقة اللبنانية، ومنها كذلك أيضا الضغط على الدولة السورية باعتبار أن سوريا الآن دولة ناشئة كنظام سياسي جديد، وأيضا يعني محمية إن صح التعبير بشكل أو آخر من تركيا الجار الشمالي، أيضا من الحالة العربية، وأيضا من الولايات المتحدة التي تحاول أن تستثمر بهذه الحالة ألا تفشل. لكن يبدو تستخدم الآن كل هذه الأوراق من أجل الضغط في النهاية في المعركة الأساسية التي تخوضها إيران الآن.
0: لكن الموقف الإيراني من سوريا يبدو ملتبسا، يعني تارة يصرح الرئيس الإيراني بازشكيان أنه لماذا ليس هناك علاقات طبيعية مع سوريا، تارة يعني يتم إلقاء القبض على خلايا لحزب الله، تارة يعني يجري الحديث عن مفاوضات سواء بدأت أو محتملة بين حزب الله وسوريا، وبالتالي يعني كيف يمكن فهم الموقف الإيراني في هذه الحالة؟
3: لابد من التمييز بين الواجهات السياسية في إيران التي يمثلها الرئيس أو حتى وزير الخارجية إلى حد ما، وبين من يقود فعليا دفة القرار السياسي والعسكري والأمني في إيران، وهو الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يحرك هذه الخلايا وهو الذي يستخدمها وهو الذي يديرها كأدوات ضغط سواء على سوريا أو حتى على دول المنطقة. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن خلايا، أنا لا أعتقد أن حزب الله كحزب فعليا هو الذي يبادر إلى هذا التحريك، وإن استخدم اسمه أيضا في هذه العملية، لكن فعليا الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير هذه المعركة، هو الذي يحاول أن يستخدمها ويتحرك فيها بكل اتجاه. سوريا الآن يعني ليست معنية ولا تستطيع أن تذهب باتجاه حتى حوار يعني أمني إن صح التعبير غير معلن مع منظومة الحرس الثوري الإيراني، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك مع حزب الله في لبنان بشكل أو آخر عبر رعاية وسيط آخر وهو الطرف التركي التركي الذي يملك أساسا يعني قنوات تواصل مع حزب الله سابقة، ويسعى إلى أن لا تتفجر الأوضاع في المنطقة، لأن الخطر الإسرائيلي هو الخطر الأكبر. نعلم إسرائيل يوميا تقريبا تقوم باجتياحات في سوريا، تقوم بعمليات اعتقالات، أحيانا ضربات، وفي في في في محيط دمشق تقريبا وصلت. وبالتالي سوريا وتركيا والمنطقة تنظر إلى تصرفات نتنياهو واعتداءاته على أنها هي الخطر الأكبر.
0: طب ذكرت إسرائيل، وأسأل الأستاذ طه، يعني هناك قراءة تقول أن تركيا هناك حالة يعني حرب باردة تقريبا مع إسرائيل، والأراضي السورية مسرح أيضا لصراع تركي إسرائيلي في النفوذ، وإسرائيل وجهت ضربات لمواقع سورية عدة مرات بذريعة أنه وجود قوات تركية أو أسلحة تركية أو ما إلى ذلك. إلى أي درجة، يعني هناك قراءة تقول إلى أي درجة هذه قد تكون دقيقة، تركيا تريد من سوريا ولبنان أن يكونا منطقة أشبه بالعازلة بينها وبين إسرائيل؟
4: صحيح، نعم، يعني وخاصة فعلا للسؤال أو إضافة لسؤالك، وخاصة يعني المهم حاليا في الرواية هل التقى الطرفان أم لا، المهم هو ما تحركت به أنقرة من قناع للتهدئة، وهذا يدفعنا لوجود هناك مسار، هذا مسار دمشق بيروت طهران، وكل هذا هدف الأساسي إبعاد يعني أنقر بالدرجة الأولى عن الأزمات إن كانت على الساحة اللبنانية أو الساحة السورية على حدودها. وكما أشرت قبل قليل هناك توترات واضحة ما بين أنقرة وطهران، وكل هذا هدف الأساسي إبعاد يعني أنقر بالدرجة الأولى عن الأزمات إن كانت على الساحة اللبنانية أو الساحة السورية على حدودها. وكما أشرت قبل قليل هناك توترات واضحة ما بين أنقرة وتل أبيب تبعناها بشكل واضح بعد استهداف مطار أو قاعة أبو الظهور الشهر قبل الماضي، وأيضا هناك تنافس كبير ليس على الساحة السورية، هناك في ساحة المتوسط. لذا أنقرة هي تحاول قدر إمكان يعني وضع جدار عازل بما يجري على الساحة السورية وإن كان والساحة اللبنانية عما تقوم به إسرائيل، وهناك ممكن نقول شاهية مفتوحة لنتنياهو الذي هو يحاول أن يستغل هذه الظروف لأغراض انتخابية. وكما تبعت يعني تصريحات الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة عندما انتقد إسرائيل لم يذكر نتنياهو إطلاقا حتى لا يستفيد منها. لذا أنا بتصور أعتقد الجانب التركي هو ما يهمه بالدرجة الأولى من أي خطوة، يعني إن صحت هذه المعلومات كان لقاء وهو عزل إسرائيل عن أي محاولات لإثارة الفوضى أو العبث على الساحة.
0: لكن أليست هذه المخاطرة أستاذ طه، يعني لأنه هذا قد يستدعي، يعني إسرائيل أصلا هي لا تحتاج إلى ذريعة طبعا تنتهك يعني الأراضي السورية، تقصف في الأراضي السورية، لكن يعني ألا يستدعي ذلك في حال حصل تواصل مباشر بين الحكومة وحزب الله أن يكون هذا سببا إضافيا لانتهاك جديد ربما إسرائيلي؟
4: يعني أنا أتصور أعتقد أي تحرك تركي يحصل أو حصل كما أشرت لك هي يعني قنوات أمنية، ومن دون شك يعني هي لن تكون غائبة عن أي تفاهمات مع الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية هي تبارك للخطوات التي تقوم بها تركيا على الساحة السورية، وحكام فدان تتذكر العام الماضي وضع هناك يعني عنوان عريض عندما قال لا نريد مواجهة مع إسرائيل، ما يهمه هو أن تكون سوريا مستقرة على كافة المستويات، لأن سوف تكون انعكاسة ليس فقط لتركيا ولكن لدول المنطقة. وهذه الخطوات والتصريحات كلها تضع إسرائيل في خانة يعني هناك المعزولة بشكل كبير، وهذا ما تبعناه من تصريحات الرئيس ترامب حول ما يقوم به نتنياهو.
0: طب أستاذ حسن، بالعودة إلى تقرير وكالة رويترز، فإنها تذكر أن حزب الله شارك في الاجتماع المفترض الذي جرى نفيه رسميا، لكن ما تقوله رويترز حصل هذا بعلم إيران، وإيران كانت ترغب بالحضور مباشرة، وبالتالي يعني شعرت بخيبة أمل يقول التقرير. هل فعلا إيران تسعى عبر حزب الله بفتح مسارات

0: تفاوض مع سوريا؟
1: لا تحتاج إيران إلى حزب الله لفتح مسار التفاوض مع سوريا. إيران تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع تركيا، وتركيا تمتلك تأثيرا وعلاقة قوية مع الوضع الداخلي في سوريا. فطرق التفاهم إذا كانت أريد لها أن تكون غير مباشرة فهي تكون غير مباشرة عبر تركيا. وأنا أختلف قليلا مع الضيف الأستاذ طه في بعض المصطلحات، بأن ليس هنالك من تنافس. المصطلح ليس تنافس حينما يعبر عنه بين إسرائيل وبين تركيا. إسرائيل تعتبر أن تركيا تعتبر أن إسرائيل خطر وجودي، بمعنى أن حينما صرح الرئيس أردوغان بأن بيروت ودمشق تمثل الخط الأمامي للأمن القومي التركي في وجه إسرائيل، ويدرك ما طامع إسرائيل العلاقة مع إسرائيل على أساس أنها خطر وليس مجرد تنافس على المصالح هنا وهناك. هنالك اختلاف جذري مبدئي في التعامل مع إسرائيل. تعامل تركيا مع إيران والعلاقة القوية والتبادلات التجارية بمليارات الدولارات تشير بأن تركيا لا تحتاج إلى الإذن الأمريكي في هذا الموضوع، وتركيا لها أدوار كثيرة في المنطقة هي تخدم التوازن العام في ما بين الشرق والغرب، ما بين المنطقة وما بين أوروبا، وهذا الدور في غاية الأهمية. لا يمكن أن نوصف تركيا بأنها مجرد تؤدي دورا لصالح الرئيس الأمريكي أو أمريكا، رغم العلاقة القوية بين السيد أردوغان وترامب. طيب. إلا أن تركيا لها سياستها واستراتيجيتها في المنطقة. حزب الله في لبنان كمقاومة ليس بعيدا عن ذلك، وقد جرت مفاوضات مباشرة أو نوع من الاتصال المباشر بين حزب الله وتركيا قبل عام وقبل عام ونصف بأكثر من لقاء. ولا غرابة حين يصرح السيد الشرع أو السيد الشيباني بأن لا مانع من اتصالات مباشرة مع حزب الله في الوقت المناسب.
0: المشكلة أن سوريا أستاذ أحمد يعني متضررة من كل هذه الأطراف، من إسرائيل، الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات، من حزب الله الذي شارك إلى جانب نظام الأسد يعني ضد الشعب السوري، من النظام الإيراني، وبالتالي يعني كيف يمكن أن توازن دمشق بين كل هذه الأمور؟ وهل يمكن، يعني البعض يقول ربما تفتح مسارات مع حزب الله كورقة ضغط على إسرائيل، لأنه كان في مسار مفاوضات مع إسرائيل ويبدو أنه تعثر يعني هذا المسار حتى الآن.
2: يعني وضع سوريا الآن ليس هو المفاضلة بين محاور أو تحالفات، هو إدارة التوازنات الحقيقة في العلاقات كدولة ناشئة. يعني حتى الآن المفاوضات التي جرت مع إسرائيل هي مفاوضات ذات طابع أمني، بمعنى العودة إلى اتفاق أو تفاهم أمني يحد من الاشتباكات المفتوحة، من الصراع المفتوح
0: على شاكلة 1974،
2: وليس تفاهما سياسيا، بمعنى آخر يقود إلى تسوية سياسية، هذا مسار آخر. الآن إذا تحدثنا أيضا عن وضع حزب الله، أنا لا أعتقد أن الدولة السورية بصدد الآن تسوية كل المشكلات مع حزب الله الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا لا خلاف عليها بكل تأكيد، ومن الصعب حتى على السوريين الآن تجاوزها دون أن تفتح الأمور على الطاولة على مصراعيها. لكن الآن ربما تحتاج الدولة السورية إلى عملية تنظيم لهذه الأوضاع لتفادي أيضا الدخول في معارك أخرى متعددة، خاصة أن نتنياهو يستغل الظروف الراهنة، يضغط الآن على سوريا، يقصف في عمق الدولة السورية، يجتاح الآن ويهدد علنا حتى على مستوى الرئاسة السورية والقيادة السورية. وبالتالي سوريا تنظر إلى أن هناك خطر كبير من ناحية، وفي المقابل أيضا تركيا تعتبر ما يجري في سوريا هو خطر على أمنها القومي. سوريا الآن تركيا لا تعتبر أن إقامة منطقة عازلة هو كاف بالنسبة لها. أي عملية اجتياح أو تقدم أو احتلال إسرائيلية حتى لعشرات الأمتار داخل سوريا بمعنى تهديد سيادة سوريا وتهديد وحدة سوريا هو تهديد للأمن القومي التركي. هذا هو المنطلق الآن، والذي يجعل الآن هذا الاصطفاف الذي نشاهده في وجه إسرائيل هو يعني ينبع من هذه الزاوية. وهنا يأتي الدور الأمريكي، إما أن يلجم هذا التغول الإسرائيلي وبالتالي لا يدفع الأمور إلى حافة الانفجار، أو أننا نشاهد اصطفافا ربما مختلفا للوضع في المنطقة.
0: الموقف الأمريكي أسأل عنه أستاذ طه، لأني طرحت أكثر من زاوية، بينما قاله أستاذ حسن أنه تركيا لا تحتاج إذن أمريكي في هذا المسار، وبين أنه تركيا هي يعني تتبع سياسات تنسجم مع الموقف الأمريكي، وبالتالي كيف يمكن فهم أيضا الموقف الأمريكي في حال وجود مسار مشابه للمفاوضات بين سوريا وحزب الله؟
3: يعني أنا اسمح لي أستاذ محمد بخصوص الضيف من بيروت، عندما تحدثت عن تركيا هناك ممكن نقول هناك نموذجين، النموذج التركي في سوريا كما ذكر الضيوف الكرام هو داعم لسوريا، استقرار سوريا، تركيا ربطت أمنها بأمن

0: يعني بمعنى أي خطوة تقوم بها تركيا كانت بتنسيق عربي خليجي وأيضا مع دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ما أردت قصده هو لا تأخذ الإذن من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تركيا هي عندما قال حكام تيدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، هو أحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأحرج إسرائيل التي يعني هي تحاول قدر الإمكان أو حاول نتنياهو خلال الفترة الأخيرة الماضية خلط الأوراق في المنطقة. لذا أنا تصور أعتقد الموقف الأمريكي ممكن نقول هو صعب للغاية، لأنه هو ما بين حليفين، الحليف الإسرائيلي والطفل المدلل وأيضا تركيا التي هي حضورها القوي الإقليمي كبير في المنطقة وتعاظم خلال الفترة الأخيرة الماضية ولعبت دور كبير على الساحة السورية منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، وأيضا دعم إدارة السيد الشرع، وأيضا لعبت هناك أدوار في عدة ملفات بداية من روسيا أوكرانيا وحتى ما يجري حاليا إن كان في ملف غزة تتذكر، وحتى موضوع طهران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ حسن، سوريا تدعم الدولة اللبنانية وموقفها من قضية نزع سلاح حزب الله، وبالتالي لماذا لا يعني ينضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية، إلى الدولة اللبنانية في أي مسار أو مفاوضات محتملة؟
2: الدولة اللبنانية وضعها وضع خاص، الدولة اللبنانية مستباحة، الدولة اللبنانية منتهكة، هنالك
1: لكن هي الدولة المعترف بها وهي الدولة التي يجمع عليها يعني القسم الأكبر من اللبنانيين، في حين أن حزب الله يعني يعتبر ميليشيا هو.
2: الدولة السلطة اللبنانية سلطة، ولكن الدولة اللبنانية أساس مفهوم الدولة سيادة، جزء من مفهوم الدولة، والسيادة مفقودة. في هذه الحالة يجب أن تتعاون السلطة مع الشعب، مع أي طرف مقاوم ضد احتلال ينتهك الأرض ويعتدي عليها بصورة يومية، ولا داعي للتوضيح حجم انتهاكات هذا الكيان في لبنان. هذا أمر قائم وموجود منذ زمن. بدل أن تستفيد السلطة من هذه الحالة التي هي حالة مقاومة، هي تجرم المقاومة. هنا موضوع الخلاف. المقاومة بالنسبة لحزب الله هي حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع عن القرى، حق الدفاع عن المنازل. ليس من المعيب أن تستهدف المقاومة في زمن الاحتلال. هذه هي رؤية حزب الله.
1: يعني هذا يضع يعني عقبة جديدة أمام أي حوار مع ربما الحكومة السورية التي تدعم كما قلنا الدولة اللبنانية. انتهى وقت هذا المحور، شكرا جزيلا لكم الأستاذ طه عودي أغلو الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وحسن سبيتي الباحث السياسي من بيروت. أستاذ أحمد رمضان، أرجو أن تبقى معنا إلى المحور الثاني. نناقش بعد الفاصل الهجوم الذي استهدف حافلة العمال عند جسر مصياف بريف حمص وتداعياته الأمنية.
3: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد كلياتنا حدس، كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجى هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون، فوت الاكل، كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه، اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفيه ويفتح كمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر، الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: انا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: مش لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
4: لازم

0: تكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
1: البيانات الدقيقة.
2: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص أن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني معنا في الاستوديو، والعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، ومحمد صالح الكاتب السياسي من حمص. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد، أبدأ معك بما أنك يعني قريب من المنطقة، ما المعلومات المتوفرة حول ملابسات هذه الحادثة؟
1: المعلومات المتوفرة حتى الآن، أولا مساء الخير للجميع والرحمة لهؤلاء الشهداء، وأتمنى شفاء عاجلا للمصابين. المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة أن هناك من أوقفهم بسيارة دعوا أنهم أمنيون ومدثمون، وبعد تفحص الهويات تم أطلاق النار بغدارة على الحافلة. هذا كل ما توفر لدينا، وهناك المصابين يمكن أن يتم التحقيق معهم. أعتقد أن الموضوع ليس صعبا على الإطلاق. بتتبع مسار الحافلة من أرض المعمل إلى هناك، أعتقد أنه ليس صعبا أن نعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المشكلة لدينا دائما نحن السوريون نختلف حتى على الجريمة. هناك من يؤيد الجريمة وهذه هي الكارثة، وهناك من يدين الجريمة إذا تخصه فقط. هذه مشكلة حقيقية. مطلوب من الإدارة السورية ومن أي دولة في العالم أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. هذا ما نفتقده حتى هذه اللحظة. لماذا لم نرى حتى الآن أي جريمة ارتكبت توقف أصحابها حتى هذه اللحظة؟
0: نعم.
1: أستاذ
0: محمد، يعني سنحاول إصلاح الصوت، يتقطع الصوت كثيرا، سأعود إليك. قبل ذلك أنتقد لأستاذ أحمد، كيف يمكن قراءة هذه الجريمة التي وقعت؟
2: يعني أولا لا أستطيع أن أعتبر أن هذا العمل الآثم هو عبارة عن عمل معزول، يعني جرى مجرد أن أناس ناقمين على الدولة أو أنهم يريدون زعزعة الأمن في حمص، وبالتالي قاموا بهذا.
0: واستهدف مدنيين من التحرك.
2: نعم، استهدف مدنيين، ولكن واضح جدا أنه يأتي في سياق مجموعة من الهجمات التي تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا، وهو استقرار هش بالمناسبة، وتحاول أن توصل رسائل إلى أكثر من جهة، سواء إلى الدولة السورية بأنه يمكن التحرك عبر ضربات عشوائية تستهدف مدنيين، تستهدف منشآت، تستهدف أي شيء، وبالتالي يعني إشعار السوريين بأن البلد ليست مستقرة، التأثير على الوضع الاقتصادي، إرسال رسالة إلى الخارج كذلك. وأيضا لا يعني من المعروف أنه لا يمكن لأي جهة في الداخل أن تتحرك بمستوى أمني منظم، استهدافات منظمة دون توفر دعم خارجي. السؤال ما هو الطرف الخارجي؟
0: أحمد، يعني هذه ليست
2: المستفيد والداعم لمثل
0: يعني
2: هذه
0: الحوادث تتكرر تحديدا في محافظة حمص على أساس طائفي،
2: وبالتالي لا يمكن فصل الحقيقة عن التدخلات الإيرانية من ناحية، المجموعات التي تتواجد في تلك المنطقة وتتواجد في الساحل السوري كذلك، والتي ترتبط بفلول النظام. هذه المجموعات تتلقى تدريبا في لبنان في سهل البقاع، ويجب أن نكون واضحين في ذلك، وتتلقى تمويلا أيضا خارجيا من قيادات النظام البائد في عدة دول.
0: يعني لكن أستاذ أحمد، البعض يقول هذا يشبه كان روايات حين يعني كانت تخرج مثلا بثينة شعبان تقول المعارضة هم من يقتلون أنفسهم، أهل غوطة هم من ضربوا كيماوي على أنفسهم، وبالتالي يعني هناك تشكيك كثير في هذه،
2: يعني المقارنة ليست يعني واردة هنا، لأنك هناك تتحرك عن حراك سلمي شعبي وتقوم بنعته بشكل مختلف، وأنت هنا تتحدث عن جريمة موصوفة بأشخاص قاموا بقتل عمال وموظفين ومهندسين مدنيين كما هو معروف، وليس عن يعني مظاهرة سلمية. يعني المقارنة لا أعتقد أنها واردة في هذا المجال، لكن في السياق العام الدولة السورية لم تقدم الرواية المقنعة الكافية التي تتعاطى مع هذا الموضوع. أنا حقيقة لا أستطيع أن أتفهم أن هناك تصريح جزئي يصدر على المستوى الأمني في حمص يقول أن هذا هدف زعزعة الاستقرار في حمص. نحن أمام قبل ذلك عملية جرت أيضا حول خطوط الغاز ومحطات الكهرباء، قبلها في دير الزور كذلك تفكيك خلايا مسلحة لحزب الله، ضربات أيضا لتنظيم الدولة داعش كذلك، وبالتالي هناك هجوم منظم. هذا الهجوم يتسق ويتساوق أيضا مع هجوم كبير جدا على مستوى الإعلامي وعلى مستوى السوشيال ميديا يستهدف الدولة السورية ويستهدف أدائها بشكل عام، وبالتالي لا يمكن يعني فك هذه الأمور عن بعضها دون النظر إليها على أنها تأتي في سياق معين.
0: نعم، منظمة يعني ليست حوادث فردية. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية يعني تكرار هذه الحوادث ووقوعها يؤشر إلى وجود خلل أمني، صحيح؟
3: مساء الخير أستاذ محمد لك ولكل مشاهدين قناة سوريا. سيدي العزيز، نعم نحن هذا العمل هو نحن أمام يعني حادثة أمنية، يعني لا يمكن يعني أن نتحدث عن غير ذلك، ولكن يعني هناك معطيات لدى وزارة الداخلية، نحن ننتظر نتائج التحقيقات. الفرق الجنائية قامت بأعمال عديدة، فلذلك نحن لا نريد أن نلقي أصابع الاتهام حاليا باتجاه فئة معينة، وإن كانت يعني كحادثة أمنية هي لها مصالح مشتركة مع عدة جهات تعبث داخل سوريا، ولكن بالمنطلق العام يعني غاية العملية أستاذ محمد لا يخفى على أحد طبيعة مدينة حمص أو منطقة محافظة حمص بتكوينتها الاجتماعية، بالتداخل ما بين الطوائف التي تعيش بها، يعني هذا التداخل الطائفي دائما تسعى جهات عديدة في ضرب النسيج السوري والتحول إلى مكان لا أحد يعني من السوريين يحب الذهاب إليه. فلذلك هذه المجموعات الخارجة عن قانون، سواء كانت يعني هناك عدة معطيات قد تكون يعني نحن لا نريد أن يعني نوجه أصابع الاتهام، ولكن هذه العملية تشبه كثيرا ما يقوم به داعش، تشبه كثيرا ما تقوم به بعض الفلول، تشبه كثيرا. نحن نعلم طبيعة طائفية للضحايا، الرحمة على أرواحهم، هؤلاء شهداء سوريين.
0: والمشكلة عقيد مصطفى أنه كما قلنا الداخلية هذه الحوادث تتكرر على أساس طائفي خاصة في محافظة حمص. طيب لماذا لم يتم إلقاء القبض على يعني الفاعلين ومحاسبتهم حتى في عمليات سابقة، جرائم سابقة يعني وقعت؟
3: سيدي العزيز، نحن إذا اطلعنا على ما جرى في سوريا خلال الشهر الماضي، نحن أمام حوادث أمنية عديدة للأسف، ولكن نحن لا يعني أن الدولة لا تقوم بواجبها بأن لا تبحث عن من قام بجرم الفلاني أو الجرم الثاني، لا على الإطلاق، ولكن هذه العمليات سيد محمد لا يخفى على أحد أنها توجه كضربة للنسيج السوري، فهي توجه كضربة للدولة السورية بحد ذاتها، فلذلك هذه العمليات قد تنتج كردة فعل عن ما قامت به الدولة السورية في السابق. جهاز الاستخبارات العامة مع قوى الأمن الداخلي وقوى مكافحة الإرهاب يعني في هذه الغرف العمليات قامت بإنجازات عديدة، فقد تكون هذه العمليات هي كردة فعل. هناك معطيات على الساحة الدولية، وهذه المعطيات أيضا قد تدفع بعض الجهات إلى القيام بأعمال عدائية تجاه الشعب السوري لضرب الاستقرار وبنية الاستقرار في سوريا. هذه العمليات سيدي ما يعني أهدافها معروفة، عندما تقوم أنت باستهداف حافلة تقل عمال مدنيين قادمين من المؤسسة التي يعملون بها أو من المعمل ويعودوا إلى منازلهم ويحملوا بعض طائفي في هذه في بطبيعة الطائفة التي يحملونها، فمعنات يعني المعنى معروف، هو ضرب استقرار ووضع الدولة السورية في إحراجات ووضع البيئة المجتمعية في احتقان. فلذلك طيب. سيدي العزيز، هذه العمليات لا تعني أن يعني عندما تقوم بعملية الدولة قد تكون ألقت القبض على عناصر على سبيل المثال متعلقين بداعش، وكانت هذه العملية كردة فعل لوضع الدولة أمام إحراجات، قد تكون غايات أخرى من جهات أخرى. طيب. نحن نعلم أيضا ما تم الإعلان عنه وما جرى في شهر سبتمبر من تقاربات سورية مع برعاية تركية مع حزب الله مع، فلذلك هناك كثير من المستفيدين، فلذلك الضغط كبير أمام الأجهزة الأمنية عندما تكون عملية سريعة، عملية تستهدف أشخاص مدنيين، فقد تجري هذه العملية ولا تترك خلفها آثار، فهنا تقع الأجهزة الأمنية وتقع قوى مكافحة الإرهاب في ضغط ضغط عمل على للوصول إلى خيوط قد تدل إلى جهة المنفذين.
0: أستاذ محمد صالح، أعود إليك، يعني لو تشرح لنا أكثر تفاصيل تتعلق بطبيعة المنطقة، يعني هل الوصول إليها، هل هي منطقة نائية تعتبر، ليس هناك يعني مواقع مثلا حيوية، هل هناك حواجز أمنية يمكن أن توقف يعني المعتدين؟
1: لا، المنطقة نعتبرها آمنة، أنا مررت فيها من يومين ومن أسبوع ومن 3 أسابيع، دائما هذا الطريق يوجد حاجز واحد على طريق مصياف، هو على مفرق قزحل جسر القطار فقط. هذه المنطقة يبعد أكثر من كيلومتر عن مكان، وحاجز آخر بالمدينة حمص مخرج المدينة أيضا يبعد حوالي 800 متر عن المكان موجود. الطريق كله مفتوح أمان، متداخل إذا سميناه طائفيا، واضح جدا أن الموضوع هو خلق فتنة بداخل سوريا بغض النظر من وراءها. نحن نطالب الجهات المسؤولة بمعرفة هؤلاء والحديث عنهم وليس التغطية. هذه جريمة ترتكب عن سابق إصرار وتصميم، وعقوبتها بالقانون السوري المادة 535 واضحة، الإعدام بنفس المكان، مع أنني ضد عقوبة الإعدام لكن هذا القانون لا زال في سوريا، وأتمنى أن يصلوا قريبا إليهم ونعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المعتدي ليس وحيدا، ليس هو من يتصرف بذاته، هناك جهات وراءه بالتأكيد، أتمنى معرفة تلك الجهات، وأتمنى أن يقولوا لنا بكل وضوح وشفافية من هي هذه الجهات. لكن ما أريد أن أوجهه للأخوة السوريين، مواطنين السوريين، لماذا تتعاطفون مع المجرم؟ هناك من يتعاطف مع المجرم ويدين الضحية، هؤلاء الضحايا أولادنا جميعا، هؤلاء أولادنا، يجب أن نكون مع المظلوم بشكل دائم، أن نكون مع. الأمر ليس صعبا كثيرا أن نعرف من هؤلاء الشامتين أنهم وراء هذه الجريمة، أتمنى أن يعاقبوا هؤلاء أيضا. هذا التحريض وخطاب الكراهية، لماذا لا يصدر قانونا حقيقيا ضد ذلك؟ سنوات عديدة ونحن نعاني من هذا الخطاب الكراهي، من عام 2011 حتى الآن ظهر بوضوح شديد جدا، والكثير منهم واقع الأمر لا يعرف عن ماذا يتحدث. يتحدثون عن قرية فاحل أنهم شبيحة، أنا أعرف ومن كانوا معي وزرتهم بالمعتقل، اعتقلوا بال 2011، لماذا لا يتحدثون عنهم أيضا من فاحل؟ على سبيل المثال الدكتور نايف سلوم الذي خرج بشهر 12 2011، لأنه وقف مع الثورة السورية، هذا أحد الأسماء من هذه القرية. ليس هناك عائلة، ليس هناك قرية، لماذا؟ الجريمة لا يجوز أن تكون جماعية، الجريمة يتحملها فرد، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا شيء طبيعي في القانون السوري، القانون الشرعي، القانون المعرفي، العرف. لماذا يحملون هذه القرية ما فعله بضع من أبنائها. هذه مغالطة كبيرة جدا، يجب أن ننتهي منها. يكفي دم. إلى متى يريدون أن يبقى تراب سوريا مجبولا بالدم؟ لا أعرف.
0: طيب أستاذ أحمد، ذكر ضيفنا أستاذ محمد نقطة مهمة وهي موضوع التحريض، وهذه ظاهرة تجيجها فعلا. يعني كما قال، بيكون خبر مثلا على جريمة قتل لمدنيين، تجد من يشمت، تجد من يضع أضحكني على المنشور مثلا، وكثير منها حسابات حقيقية يعني الأشخاص. بالتالي لماذا يسمح بذلك؟ لماذا لا يتم ملاحقة هؤلاء؟
2: يعني أنا كنت متابع جدا للموضوع منذ أمس، ونحن كحركة عمل أصدرنا بعد ساعة واحدة حقيقة بيانا يدين هذا الموضوع بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات، ولم أجد من السوريين من ظهر يدافع عن الجريمة على الإطلاق. يعني لا يجوز أن نتحدث عن حسابات في السوشيال ميديا، حسابات وهمية، أشخاص معينين يعني يحاولون أحيانا إذكاء
0: الفتنة، حسابات حقيقية تكون
2: جزء. لكن
0: كما قلت لك،
2: إذا كان هناك حساب حقيقي وأنا لم أشاهد ذلك فعليا، هذا ممكن التحدث يعني مع وزارة الداخلية ومع الدولة السورية، وأعتقد أن الإجراءات ستكون أكثر من صعبة.
0: هناك أيضا ولكن إضافة لذلك، هناك من يعني من يسمون مؤثرين مثلا على وسائل للتواصل، قد لا يشمتون مباشرة، لكن يعني سياق الخطاب العام لهم على مدى شهور طويلة فيه تحريض طائفي. يعني
2: أعتقد أن هذا يمكن أن يستغل، وهذا يمكن أن يكون نوع من الأخطاء. هنا تكمن قدرة الدولة على بناء السردية وعلى أن يكون هناك خطاب رسمي وازن ومتماسك من الدولة السورية ومن مؤسساتها. لا يمكن لدولة أن تبقى تحت تأثير أشخاص مؤثرين أو أشخاص يعني ممكن يعني يذهبوا يمينا أو يسارا. لا يمكن لدولة سورية أن تبقى بهذا الشكل حقيقة، وهذا مؤسف جدا. تحتاج أن تكون لديك مؤسسات قوية، يحتاج يكون لديك ناطق رسمي، مسؤولين يتكلمون ويشرحون دائما ما يجري. هذه نقطة أولى. يعني نحن يجب أن لا نقع ضحية المؤثرين الذين نعتقد أنهم ينجحون في إثارة الفتنة داخل سوريا. لا أعتقد أن هناك أحدا كان يقف إلى جانب المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. هذه الجريمة ارتكبها إرهابيون، وهؤلاء الإرهابيون لديهم أجندة معينة، ولكن في نفس الوقت هناك جهات سياسية خارجية تدعم هذه الأجندة الإرهابية، لديها رسائل سياسية. علينا أن نبحث ما هي الرسالة السياسية التي تستهدف الآن سوريا كدولة مجتمع وشعب وقوة ونهوض، وتحاول أن توقف هذه العملية بشكل أو آخر. يعني طيب، لابد أن ننظر إليها من زاوية أخرى، وليست زاوية أنها مشكلة داخلية. لو كان مشكلة داخلية يعني كما البعض يحاول أن يصورها، لظهر الذين ارتكبوا بالجريمة وأعلنوا البيان، يعني أصدروا بيان.
0: هو الطرف الوحيد اللي يعلن ذلك داعش، لكن
2: هذه مبرراتنا.
0: معظم الأطراف الأخرى لا تعلن ذلك. المشكلة أنه تكرارها كما قلنا أستاذ أحمد، واسمح لي أسأل من الناحية الأمنية العقيد مصطفى، يعني تتكرر حوادث كما قلنا في حمص بشكل خاص، حوادث قتل على أساس طائفي كل مدة، يتجول مسلحون غالبا على دراجات نارية ويدخلون إلى مناطق مدنيين. طيب أين الحكومة؟ أين القوى الأمن؟ لماذا لا تمنع؟ يعني كيف يسمح لهم بالمرور وهم يحملون سلاح؟ عقيد مصطفى،
3: نعم سيدي، الدولة لا تسمح لأحد بالمرور وهو مسلح إذا لم يكن يتبع إلى جهة عسكرية أو جهة أمنية. هؤلاء يتسللون كما تتسلل قوى الإرهاب، كما تتسلل مجموعات داعش عندما تضرب أماكن معددة. هذه العمليات تتعرض لها كافة مناطق سوريا، ولكن يتم التركيز. أنا يعني معلش عذرني أخي محمد، في الأخ الذي كان يتكلم قبل الأستاذ أحمد، أتوقع اسمه الأستاذ محمد على ما أعتقد، أنا لم
0: صحيح
3: لم يصلني صوته لأن كان صوته يتقطع. الأستاذ محمد يبدو أنه ما اعذرني، يعني أنا لا أحب مواجهة أحد، ولكنه يبدو أنا بعيد عن الواقع. أستاذ محمد، هذه العمليات تجري لأجل أن تتحدث أنت بهذه اللغة وبهذه بما تحدثت به، هذا هو الهدف المطلوب من هذه
0: هو العمليات. أستاذ محمد يعني ما اتهم أحد أو لكن قال يجب يعني إلقاء القبض على من
3: مش
0: قام
3: مش
0: بالعملية.
3: موضوع التهم. عندما يتكلم معلش اعذرني أستاذ محمد، عندما يتحدث إلى متى إلى متى هذه الكلمة هذه المجموعات الإرهابية هي التي تريد؟ أستاذ محمد، إذا أردنا أن نناقش بواقعية مطلقة، من المستفيد من هذه العملية؟ هل هذه الدولة مستفيدة؟ هي ضرب لمشروع الدولة السورية، هي ضرب مشروع الثورة السورية التي قامت.
0: كويس أستاذ عقيد مصطفى، معناتها هذا يستدعي جهودا يعني جدية في ضبط ومنع يعني حمل السلاح من أي حدا خارج عن القانون كما قلت، صحيح؟
3: صحيح صحيح، نحن مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة. نحن لن نرضى بأن يقتل أي مواطن سوري أيا كانت طائفته أيا كانت قوميته أيا كان عرقه، نحن لا يهمنا هذا الموضوع. نحن نخاطب كافة أبناء المجتمع السوري كمواطنين سوريين. الدولة السورية عندما يتم ضرب أبناء طائفة، يعني أنا لا أحب الحديث بالطائفية، ولكن إذا تم ضرب من أبناء الطائفة العلوية أو من الدروز أو من الكرد أو إلى آخره، إذا تكلمنا بالعرق أو بالطائفة الدينية أو بالدين، هذا كله يضرب مشروع الدولة السورية، هذا يضر الدولة السورية. فالفاعلين معروفين يا أستاذ محمد، لا يعني نحن لا نقول معروفين بأن نحن نلقي أصابع. هناك مجموعات كثيرة تحاول ضرب مشروع الدولة السورية، مشروع الدولة السورية وإقامة الفتنة هو يضرب مشروع الدولة السورية. فلذلك تسعى هذه الجهات دائما بضرب النسيج السوري. فلذلك نحن الرد يكون هو من الدولة السورية بسرعة التحقيقات وإجراء محاكمات علنية للكشف عن هؤلاء الفاعلين، وبنفس الوقت الوعي المجتمعي. هذا الوعي المجتمعي اللي أتحدث أنا من أجله للأستاذ محمد الذي تكلم قبل قليل، الوعي المجتمعي أن نعرف نحن هذا الخطاب، إذا هذه العمليات إذا تلاها خطاب طائفي، وإن خرجت بعض المجموعات على السوشيال ميديا أو الأشخاص الذين يتحدثون بطائفية أو يتحدثون بشماتة، فهؤلاء بعيدين كل البعد عن مشروع الدولة السورية. هؤلاء يرغبون في ضرب مشروع الدولة السورية أيا كان يكون، وإن كان أخي. أي إنسان يتشمت في مقتل إنسان سوري أيا كانت طائفته أيا كان دينه أيا كان عرقه، فهو يضرب مشروع الدولة السورية. وهذا ما ترغب به الدول التي تسعى الفساد في سوريا. ونحن نعرف الدول التي تتدخل في الجنوب والدول التي تتدخل في الشرق، نحن نعي كل هذا الأمور. ونحن نعرف في الدولة السورية أن هناك أشخاص سوف يقوموا بضرب النسيج السوري، ولكن الوعي المجتمعي السوري هو المطلوب حاليا، أن لا ننجر إلى فتنات وإلى تحشيدات وإلى آخره. وأي شخص يحشد أو يشمت أو إلى آخره فهذا إنسان يعتبر مجرم. وإن قريبا سوف تسمعون بقوانين تخص الجرائم الإلكترونية، وسوف يتم تجريم كل شخص يسيء إلى أي مواطن سوري. طيب. نحن أبناء الثورة السورية، هذه الدولة هي نتاج ثورة سورية مباركة قدمت 2 مليون شهيد حتى لا نصل إلى أن تقوم أشخاص بأن تقتل تحت ذريعة طائفية أو تحت عرقية أو إلى آخره. نحن طيب. لا نشبه جيش بشار الأسد الطائفي، نحن لا نشبه أي مكون طائفي. نحن نسعى إلى بناء دولة تلتم وتجتمع فيها كل السوريين في بوتقة واحدة، وهذا المشروع يمثلنا جميعا
0: طبعا. ونتمنى أن تكون يعني فعلا سوريا دولة مواطنة حقا. أستاذ محمد، الآن ما المطلوب برأيك كي لا تتكرر يعني هذه الجرائم، وكي لا يصبح هناك أيضا يعني لنقل زعزعة يعني إجازة التعبير للسلم الأهلي؟
1: طبيب، استقبال ضيفك للخطاب اللي أنا لسنوات أطالب بأن تكون هناك مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، وأقول هذا العمل وهذه العمل تضرب مشروع الدولة، كيف فهم غير ذلك لا أعلم. المهم، المطلوب الآن كما تحدث الزميلين السرعة في التحقيق ومعرفة الفاعل.
3: الرسائل الملغومة يا أستاذ محمد، الرسائل الملغومة عندما تتحدث إلى متى، عندما تتحدث يا أستاذ محمد إلى متى، وكأن الدولة تتغاضى عن ما يجري. ها هنا يبدأ الحديث التحشيد الطائفي. اعذرني
0: طيب.
3: أستاذ محمد
0: طيب خلينا نسمع لأنه الوقت شرف على الانتهاء. أستاذ محمد،
1: لا أنا يعني أنا لا تهمني لا الطائفي ولا غير الطائفي. أنا إذا لم تعرفني فاسأل من أنا وماذا أعمل.
0: طيب معروف أستاذ محمد يعني مناضل قديم ضد نظام الأسدين. تفضل.
1: أريد تحقيقا سريعا ومعرفة هذا القاتل ومحاسبته، لأنني لم أرى محاسبي حتى هذه اللحظة. لذلك أطالب بالسرعة، هذا تهديم حقيقي لما بني. نريد أن نبني، لا نريد أن نهدم. يكفي هذا الدم السوري الذي يجول تراب سوريا.
0: شكرا لكم جميعا. نعم هلا. محمد صالح الكاتب السياسي من حمص، وكان معنا أيضا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، وهنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني. نناقش على رأس الساعة استهداف خطوط الطاقة بما فيها ما حصل في محطة تشرين وخط غاز الجبسة وتأثير ذلك على إمدادات الكهرباء في البلاد.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل، وذلك بعد الانفجار الذي وقع بمحطة تشرين.
1: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الإجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز إجبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
1: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الإجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الإجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور فايز حرش الخبير في الهندسة الجيوفيزيائية والطاقة من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق. مرحبا بكما. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية كيف يمكن قراءة هذا التفجير الذي حصل في خط الغاز في محطة تشرين؟
3: مساء الخير أستاذ محمد، مرة أخرى لك ولكل مشاهدين قناة سوريا. سيد العزيز، من الجانب الأمني هي عملية استهدفت خطوط طاقة، هي عملية يعني تستهدف ضرب استقرار الدولة السورية بجانب الإمدادات، ضرب البنية المجتمعية. حقيقة أستاذ محمد، ما يجري الآن على الساحة السورية هو عرقلة وتعطيل لكل ما يمكن أن تذهب به الدولة السورية في تحقيق الاستقرار للمواطن. فلذلك هناك أصابع تتوجه باتجاه عدة أطراف تجري التحقيقات بما يجري. هناك عدة أطراف يعني تشير إليهم الأصابع. نحن لا نريد أن نتحدث أيضا قبل أن تصدر نتائج التحقيقات، ولكن إن كنا نريد الذهاب نعرف من المستفيد من هذه العمليات، من الذي يريد تتقاطع الأمور. هناك من يرغب بإثارة الشارع السوري، وهناك من يرغب بضرب يعني استقرار الدولة السورية مع المجتمع السوري، هناك من يريد عرقلة بيئة الاستثمار في سوريا. ونحن نعرف ما يمثله خطوط الطاقة سواء كانت من غاز أو من أبار نفط أو إلى آخره، ما تمثله في بنية الاستقرار بالنسبة لموضوع الاستثمار والمنشآت الصناعية وإلى آخره من المواضيع المتعلقة فيها. فإذا إذا أردنا التحدث من الجانب الأمني، فهناك يعني تشعبين الموضوع. التشعب الأول هو ضرب استقرار المواطن السوري وخلق حالة من الخلل ما بين الدولة والمواطن، والهدف الثاني هو خلق أيضا حالة لا استقرار ما بين الدولة وما بين المستثمر الذي يأتي لإقامة استثمارات سواء كانت صناعية أو تجارية أو عقارية في سوريا. فلذلك يعني هي من الجانب الأمني هي تحمل أبعاد، الأصابع الاتهام تشار إلى أطراف معينة، كل من يريد ضرب استقرار الدولة السورية بشقيها سواء كانت ما بين علاقة الدولة مع المواطن أو علاقة الدولة مع المستثمر.
0: دكتور فايز، ما تأثير هذا التفجير على قطاع الكهرباء والقطاعات ذات الصلة؟
4: أولا مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع يجب أن لا ننظر إلى هذا الحدثين اللذين حدثا في الأيام الماضية بأنه هو حادث أمني طارئ أو كانفجار في خط الغاز، بل هو اختبار لأمن الطاقة في سوريا ككل. فعندما ويجب النظر إلى أنبوب الغاز فهو ليس فقط هو أنبوب ينقل الوقود من محطة من نقطة إلى أخرى، بل هو جزء من منظومة متكاملة تبتدأ من الحقل إلى خط الغاز، إلى من الحقل إلى معالجة الغاز إلى النقل وبالتالي إلى محطات توليد الكهرباء وبالتالي واستخدامه في المياه وغيرها من المنشآت. فبالنسبة لتأثيرها على مستوى الكهرباء حسب ما لاحظنا خلال اليومين الماضيين ما حدث من خلال انخفاض مستوى الطاقة وخاصة مثلا على سبيل المثال من تخفيض المخصصات درع حوالي 60 ميجا وات، هذا بالنسبة للكهرباء، وبالتالي هو توقيف عند توقيف محطات توليد الكهرباء، توقيف عدد كبير من ضخ محطات المياه.
0: وبالتالي يعني هذا الخسائر الإجمالية، يعني هل هناك تقديرات يمكن أن تكون للخسائر الإجمالية؟
4: بالنسبة للخسائر لا توجد أرقام حقيقية دقيقة حتى الآن، ولكن بالنسبة للخسائر يمكن تقسيمها إلى عدة خسائر. أولا بالنسبة هناك خسائر مباشرة من خلال تصليح الأنابيب، تصليح الكابلات، خطوط الغاز وغيرها والصمامات، أيضا هناك خسائر أخرى في خسائر في الطاقة هي المفقود الغازي الذي فقدناه وبالتالي الكهرباء التي لم تنتج من خلال هذه الكميات الغازية المفقودة، وأيضا هناك خسائر أخرى اقتصادية غير مباشرة وهي أيضا توقيف الكثير من المصانع، توقيف الكثير من الورش عن العمل، وأيضا هناك خسائر أخرى نسميها خسائر طويلة الأجل وهي مخاطر ارتفاع الاستثمار في سوريا، لأنه عندما يأتي أي مستثمر قبل أن يفكر في سعر الكهرباء هو يفكر في استقرار واستدامة الطاقة. فالأمن الطاقي هو أنا أرى أن الأمن الطاقي هو أمن ضروري جدا ويجب أن تعمل عليه منظومة الطاقة والدولة. فعندما يكون هناك أي طارئ أمني في منظومة الطاقة فليس مسؤوليتنا أن نمنع هذا الحدث الأمني، لا بالعكس، الأمن الطاقي يجب أن يكون هناك أن نتوقع حدوث هذا الطارئ الأمني، ولكن يجب على الدولة وعلى المنظومة الطاقية استيعاب هذا الحادث الأمني وحتى لا يتحول إلى أزمة وطنية تثير الشارع.
0: عقيد مصطفى، يعني قبل هذا التفجير لمحطة تشرين أو خط الغاز حصل أيضا يوم الاثنين الماضي حريق بخط الغاز قرب شولة بريف دير الزور نتيجة أيضا عمل تخريبي، وبالتالي يعني تكرار هذه الحوادث إلى ما يؤشر استهداف خطوط الطاقة وخاصة للغاز. لا أسمع عقيد مصطفى، تسمعونا؟ كنت تتحدث. طيب يبدو هناك مشكلة في المايك، نعود إليك لاحقا. دكتور فايز، أعود إليك، قلت أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة واقتصادية، السؤال هذا الضرر الذي حصل هل هو مؤقت؟ هل هو يعني يصعب إصلاحه؟ ما مدى سهولة ذلك؟ ما الصعوبات أمام ذلك؟
4: لا يوجد شيء مستحيل، كل شيء يمكن إصلاحه، ولكن قلت لك الفكرة ليست في الإصلاح أو في الضرر الذي حدث، لأنه مش قضيتنا اليوم ليست هي قضية فقط أن نصلح هذا الخطأ الذي صار أو هذه المشكلة التي حدثت، وإنما قضيتنا الكبرى هي استهداف واختبار أمن الطاقة في سوريا. فيجب علينا بناء منظومة متكاملة للطاقة بحيث تكون إذا حدث أي طارئ معين أن تكون استمرارية هذه الطاقة موجودة. وهناك أيضا وهناك ضمن قوانين من هندسة الهندسة الطاقة يوجد ما يسمى إن ون، والذي يسمونه security criteria، وهو عندما يحدث أي خلل في أي عنصر من عناصر منظومة الطاقة يجب أن لا يؤدي إلى استهداف منظومة الطاقة بشكل كامل. على سبيل المثال، إذا حدث الآن ضرب مساء أحد خطوط الغاز، هل يوجد لدي خط غاز آخر بديل له؟ إذا تم ضرب هذه المحطة، هل يوجد لدي محطة أخرى، أو هل بإمكان الشبكة استيعاب هذا الضرر؟ أو إذا تم ضرب هذا الصمام، هل يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي على كامل المنطقة أم على جزء بسيط؟
0: وبالتالي يعني يجب التفكير حين بناء يعني منظومة الطاقة دائما وجود بدائل ووجود يعني حلول في حال تعرضت لتخريب أو ما شابه.
4: أكيد، وهذا ما حصل بالأمس مباشرة. تم العمل على تزويد خط الغاز العربي بين محطة دير علي ومحطة عدرا لتزويد هذه المحطة بالغاز. فهنا نلاحظ وجود الخط الغاز العربي هو الداعم، ولكن هل ترى وجود الخط الغاز العربي هل هو خط كافي؟ من الناحية الأولى نرى أنه هو كافي، ولكن يجب علينا أيضا التفكير بشبكات أخرى، بحيث عندما يكون عطل في هذه الشبكة بإمكاننا استبدالها بمسار آخر.
0: يعني خط الغاز العربي برأيك يمكن أن يكون بديل، لكنه يعني
4: ليس هو حل، ولكنه ليس بديل كافي. يجب أن نفكر بحلول أخرى
0: غير خط الغاز العربي.
4: غير خط الغاز العربي.
0: طيب. عقيد مصطفى، عود إليك إلى القراءة الأمنية، ويعني كنت تتحدث عن موضوع تكرار هذه الحوادث خاصة في هذا الأسبوع. لدينا حادثين كبيرين يعني لضرب خطوط الغاز. هل جهز؟ يبدو المشكلة الفنية ما تزال قائمة. طيب، نعود مرة أخرى للدكتور فايز. دكتور فايز، يعني ذكرت موضوع المستثمرين، إلى أي درجة ضرب يعني خطوط الطاقة يؤثر فعلا على فكرة جذب المستثمرين التي تعول كثيرا عليها سوريا حاليا؟
4: أستاذ الكريم، قلت لك أي مستثمر يأتي إلى سوريا في الوقت الحالي قبل أن يفكر بأسعار الكهرباء بأسعار الطاقة، هو يفكر بديمومة واستقرار هذه الطاقة. هل الطاقة متوفرة في سوريا؟ لأن ذلك عندما لا يوجد طاقة كهربائية أو أي نوع من أنواع الطاقة الأخرى التي يحتاجها المستثمر لبناء منشأة صناعية، لبناء منشأة تجارية، عندما لا يكون هناك طاقة متوفرة فسوف يضطر إلى جلب المولدات، إلى جلب USB، إلى جلب البطاريات، إلى البحث عن مصادر حلول أخرى، وبالتالي هي سوف يكون هناك تكلفة اقتصادية عالية، وبالتالي ترهق المواطن السوري.
0: وكيف يمكن بناء منظومة طاقة متكاملة؟
4: بناء منظومة طاقة متكاملة هناك عدة حلول. الحل الأول والأمثل هو تنويع مصادر الطاقة. يجب ألا نكون محصورين ضمن تزويد الطاقة الاعتماد على مصادر الطاقة على مصدر واحد. على سبيل المثال هو فقط الاعتماد على الغاز، الاعتماد على النفط، الاعتماد على هناك مصادر أخرى مثل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية. هناك مصدر آخر وهو من ضمن تخصصاتنا العلمية من الهندسة الجيوفيزيائية، وهو الاعتماد على مصادر الطاقة الجيوحرارية، وهو استخدام الأقمار الصناعية وخاصة الطرق المغناطيسية في الكشف عن المصادر الجيوحرارية، وبالتالي استخدام هذه الحرارة الباطنية في توليد الكهرباء، وهذا مصدر مهم، وهنا ويوجد استخدامه في عدد كبير من الدول، في الصين، في المكسيك، في أمريكا، لكن في سوريا لتاريخ هذه اللحظة لم تبدي أي مؤسسة من وزارات الدولة، وزارة الطاقة على استخدامه.
0: طيب، عقيد مصطفى، أعود إليك والقراءة الأمنية. كنا نتحدث من جديد عن تكرار هذه الحوادث وما يعني كيف يمكن قراءة ذلك، لأنه أشرت يعني لأن الموضوع غالبا هناك جهات منظمة، يعني ليست حوادث يقوم بها أفراد معزولون، صحيح؟
3: نوعا ما صحيح. نعم استاذ محمد، لان هذه العمليات تعتبر غير مكلفه بالنسبه للخلايا والمجموعات الارهابيه. هذه العمليات تحتاج فقط ان تعرف من اين يمر خط الغاز، من اين يمر خط الامداد، فان تقوم بضرب صمام، بضرب موزع، بضرب تحدث اثر كبير في الدوله، وتكون بعمليه سريعه. فلذلك هذه العمليات من الجانب الامني دائما تذهب باتجاه، يعني لا اريد ان اشير ايضا الى اصابع اتهام منتظر نتائج تحقيقات، ولكن تتجه دائما باتجاه مجموعات داعش، الخلايا التي تشكل، لأن دائما تقوم، قد تكون أيضا بعض المجموعات الخارجة عن القانون، سواء كانت لصوص أو غيره، كما جرى بإلقاء القبض منذ فترة على مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتخريب خط نفط إلى آخره. نحن لا نريد أن نوجه أصابع الاتهام، ولكن هذه العمليات تكون أقل كلفة بالنسبة للمخربين وتحدث أثر كبير على الدولة.
0: شاهدنا ما جرى، يعني ذكرت حضرتك يعني
3: خرجت ثلاثة محطات.
0: القراءات تقول، ذكرت داعش ذكرت في تحليلات، البعض ذكر أيضا طرفين آخرين، إسرائيل أو إيران.
3: صحيح، احنا اذا اردنا ان نتوجه بمن بقاعده من المستفيد، فبصراحه تفيد مشروع الايراني تفيد المشروع الاسرائيلي. نحن في سوريا، يعني ما شاء الله الكل، يعني الاعداء يتفقون ضدنا، اسرائيل تعادي ايران، والاثنان يتفقان في عدائهما لسوريا، دائما يبحثوا عن مشاريع لافشال مشروع الدوله السوريه في البناء والتطوير وجلب الاستثمار. وسيد محمد اسمح لي، يعني وإن عدنا، نحن شاهدنا في الفترة السابقة كيف خرجت بعض الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار مادة المازوت وأسعار النفط بشكل عام. هذه الآثار وهذه العمليات تستهدف أن تقوم يعني في تكبير هذه الفجوة ما بين الدولة والمواطن، لأن ضرب خط الإمداد سيؤدي إلى تقنين في الكهرباء، هذا التقنين في الكهرباء سيؤدي إلى ما يؤدي به بالنسبة للمعامل التي تعمل أو بالنسبة للورشات أو إلى آخره، فسوف يزيد ارتفاع الأسعار، سوف يرتفع سعر الغاء. هذه العمليات الدولة تعي تماما ما يريده هؤلاء المخربون، يستهدفون بنية واستقرار الدولة السورية، فيحاولون جاهدين دائما من هذه العمليات، سواء كانت بما جرى بخطوط الطاقة أو ما جرى بالعمليات الإرهابية الأخرى. فالأهداف التي توجه من هذه العمليات هي التي يعني تدلك نوعا ما من المستفيد. فإسرائيل قولا واحدا، إسرائيل تعبث وإسرائيل تسعى أن لا ينجح مشروع الاستثمار في سوريا وخطوط وأمن الطاقة، ونحن نعي تماما يعني ما سوف يقبل على سوريا وما تحدث به الرئيس الأمريكي ترامب، بأن وكل الدول تتحدث عن أن سوريا سوف تصبح خطوط رئيسية لإمداد الطاقة إلى كل دول العالم. فلذلك تسعى هذه المجموعات، سواء كانت تقف خلفها دول أو مجموعات إرهابية تابعة لداعش وتمول خارجيا أو داخليا، نحن لا نريد أن نذهب بهذا الحديث، ولكن تسعى هذه التصرفات دائما في ضرب بنية استقرار الدولة السورية، لأن يتم الحديث أمام العالم أجمع بأن الدولة السورية غير قادرة على حماية خطوط الطاقة.
0: وهذا يضعنا أمام السؤال،
3: من المتضرر أستاذ محمد؟
0: نعم،
3: المتضرر هي إسرائيل والمتضرر هي إيران.
0: طيب، لكن هذا يضعنا أمام سؤال الآن، الدولة السورية ما مدى قدرتها على تأمين خطوط الطاقة؟
3: صحيح، هذا هو يعني بصراحة هذا هو الأهم في الموضوع هنا. يعني أنا قلت لك من البداية أن هذه العمليات تضع الدولة السورية أمام إحراج. نحن نعي تماما بأن القيام بتأمين خطوط الطاقة التي تمر في سوريا، سواء كانت من خطوط الغاز أو النفط أو ما تقوم حاليا من عربات قادمة من العراق، هذه كلها يعني تضع الدولة تحت عبء كبير. وأمن الطاقة هو محور حديث سوريا الجديدة، وهذا ما تحدث به العالم أجمع. فلذلك الدولة السورية حاليا تقوم بإعداد الكثير من الكوادر التي تقوم بموضوع الحراس، ولكن سيدي أستاذ محمد، يعني لنكون صريحين وواضحين، لن تستطيع الدولة أن تضع كل 100 متر عنصر لكي يحمي خط الطاقة. هذه العمليات تحارب بالعمليات الاستباقية، بأجهزة الاستخبارات، إلى آخره. هذه المجموعات عندما يتم القضاء على عمليات داعش وننفذ عمليات استباقية والعمليات المجموعات الخارجة عن القانون، سواء كانت بتمويل الخارجي أو من بعض مجموعات اللصوص إن كانت موجودة، هذه كلها عبارة عن عمل أمني واستخباراتي أكثر ما هو بصراحة.
0: وهذا يعني نقطة مهمة عقيد مصطفى، لأنه ما يجري يعني هو من الداخل ليس فقط، يعني السعودية مثلا تعرضت ضرب خط شرق غرب مثلا، لكن تعرض يعني هذا الدول تتعرض لقصف مثلا كما هلا في حرب روسيا واوكرانيا ايضا، لكن في سوريا لا، تجري عمليات خلايا من الداخل.
3: انظر الى التقاطع استاذ محمد، انظر الى التقاطع استاذ محمد، نحن معي تماما، نحن لا نقول ان نحن سوريا خلت من المجموعات الارهابيه ومن المجموعات الخارج عن القانون. ما هي المجموعات الخارج عن القانون؟ قد تكون هناك اشخاص من قد يكونوا سوريين للاسف من اصحاب القلوب والعقول الصغيره والضعيفه التي يعني يشتريها المخربين بالاموال الى اخره وتنفذ هذه العمليات. ولكن انت تحدثت استاذ محمد جرت في السعوديه، من المتضرر عندما السعوديه تنقل نفطها من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب؟ من المتضرر؟ من الذي أغلق يعني أغلق مضيق هرمز على السعودية وعلى الإمارات وعلى الدول العربية بالأجمع؟ من الذي أراد أن يلحق الضرر بالدول العربية؟ فلذلك عندما يكون لك خط بديل وينضرب هذا الخط بديل فتكون بمجموعات تابعة أو ممولة من قبل هذه الأطراف. نحن كما قلت لك أستاذ محمد للأسف الشديد نحن في سوريا أعداؤنا كثر بصراحة، سواء كانوا من المحيط السوري أو من المحيط الإقليمي السوري. هؤلاء يسعون دائما وجاهدين إلى تخريب مشروع الدولة السورية، فلذلك يسعون دائما إلى ضرب بنية الاستقرار في الدولة السورية وإلى لفت أنظار العالم إلى أن خطوط الطاقة البديلة، سواء كان أنا لا أريد أن أوجه صار الاتهام، أنا لا أتهم أحد على الإطلاق، ولكن إيران مستفيدة في عرقلة مشروع خطوط الطاقة في سوريا، وإسرائيل مستفيدة من عرقلة خطوط الطاقة في سوريا. فلذلك طيب، هذا يقع يعني يضع الدولة دائما تحت عبء كبير، سواء بالعمليات الاستخباراتية أو سواء بالعمليات الأمنية أو حتى بالعمليات العسكرية.
0: طيب دكتور فايز، عود إليك، طرحت قبل قليل موضوع أن سوريا يمكن أن تنوع مصادر الطاقة وتعتمد على طاقة بديلة وطاقة جيوحرارية، لكن هل سوريا لديها يعني ما يسمح بذلك، بنية تحتية وغير ذلك؟
4: أولا من الناحية الجيولوجية سوريا لديها الكثير من الخامات التي بإمكانها أن تزودها بمصادر الطاقة، ولديها أيضا الكثير من الخدمات، لا الكثير من الخبرات في سوريا. سوريا دولة عريقة، سوريا لا نتكلم عن سوريا لأنها بلدنا، سوريا منذ الأزل دولة لديها الكثير من الموارد، لديها الكثير من الخبرات. لكن أنا أعول دائما على الدولة السورية وخاصة في موضوع الطاقة، هناك يوجد الكثير من الكفاءات التي ليس لديها المؤهلات الكافية لأن تستلم في العديد من مؤسسات الدولة بما يتعلق في مصادر الطاقة، وهذا دائما أنا انتقادي لدولتنا الحكيمة، دائما على شاشتكم وعلى كذا شاشة نوهت إلى هذا الكلام. وهذا أيضا لاحظناه في الأيام الماضية كثير من جوانب الفساد في مجال الطاقة. أما قلت لك من ناحية الموارد والخامات سوريا لديها الكثير،
0: وهل لدينا معرفة تقنية والخبرة اللازمة؟
4: يوجد لدينا، وخاصة هناك كفاءات وخبرات موجودة في خارج البلد، وإحنا من هذا المنبر الكريم أنوه ووجه وزارة الطاقة ووزارة التعليم العالي بجلب هذه الخبرات المتواجدة في خارج سوريا. الآن يوجد لدي أكثر من 4000 دكتور في الجامعات، بروفيسور في الجامعات في الخارج، لم يعودوا إلى سوريا بعد انتهاء الثورة السورية. أنوه من هذا المنبر الكريم على دعوة هؤلاء الشباب، هذه الخبرات، هذه الكفاءات العليا هي التي سوف تبني سوريا. مع كل الاحترام للذين متواجدون في سوريا ويبذلون جدير قصارى جهدهم، ولكن ايضا انوه التكلم بموضوع ضيفك الكريم الان هو حمايه المنشات. من الامر الطبيعي انه نحن في سوريا لا نستطيع ان نضع حارس أمني على كل 100 متر، ولكن اليوم الذكاء الصناعي متواجد في كل العالم وفي متناول الأيادي، هناك طرق ذكية أيضا، وخاصة نستطيع عن طريق المسيرات عن طريق الطائرات مراقبة هذه الخطوط. طيب. وبالتالي أيضا من هذا المنبر الكريم وجه ونوه إلى بإمكان إنشاء منظومة مراقبة نسميها خريطة جغرافية GIS لمراقبة هذه الخطوط وربطها طيب. بالأقمار الصناعية وبالاستشعار عن بعد ومراقبتها عن طريق الطائرات.
0: نقطة مهمة أنقلها للعقيد مصطفى. عقيد مصطفى، ما رأيك يعني أن يكون هناك إلى اهتمام خاص بتأمين خطوط الطاقة ومنشآت الطاقة في سوريا؟
3: صحيح صحيح استاذ محمد، لكن نحن نتكلم من حيث المبدا والمنطلق، نحن نتكلم بما يتوفر لدينا استاذ محمد. نحن يعني نحن نستطيع ان نؤمن مجموعات تقوم بترفيق عربات النفط القادمه، اقامه مفارز على بعد ليس بكبير كثير، يعني بمعدل وسطي قد يكون 5 كيلو او 4 كيلو ما بين المفرزه والاخرى لتامين، ولكن ان تتحدث عن وسائل الكترونيه حديثه فهذا ما تقدم عليه اصلا وزاره الطاقه وما تم الحديث معه بالتعاون مع تركيا وبالتعاون مع بعض الدول. ولكن نحن نعي تماما بان هناك كانت بعض التقييدات على الدوله السوريه بما يخص اي شيء قد يستخدم في المجال العسكري، فلذلك اذا اردنا الذهاب باتجاه مسيرات او الى اخره فهذا الكلام حتى الان هناك تقييدات على الدوله السوريه، وهذا ما تم يعني رفع القيود عنه ان شاء الله، وقريبا سوف نرى هذا الكلام. ولكن لا نستطيع ان نقول لماذا لم يجري، لانه في السابق كل ما يتعلق بالوسائل الحديثه هي كانت يعني نوعا ما هناك قيود في الذهاب بها الى سوريا، فلذلك كانت الدوله السوريه دائما تعقد صفقات بتعاون بمجال الطاقه سواء مع قطر، سواء مع المملكه العربيه السعوديه، سواء مع دوله الامارات العربيه المتحده، سواء مع تركيا، حتى مع روسيا تم الحديث بمجال الطاقه، لان هناك العديد من المصافي النفط لدينا ومن منشات النفطيه هي بمعدات واجهزه يعني باجهزه روسيه، فلذلك تم الحديث كثيرا بمجال الطاقه. ولكن سيدي دائما هذه الامور يعني تحتاج الان من من من وزاره الطاقه نعم العمل بشكل اكبر، تحتاج من الجهات الامنيه، ونحن نتحدث دائما انا اتحدث كجانب امني، تحتاج عمل استخباراتي عالي، تحتاج الى كوادر استخباراتيه، لان هذه العمليات صراحه كل خطوط النفط في امريكا وفي عديد من الدول على مسافه الاف الكيلومترات، لا يمكن لدوله في العالم ان تقوم بحمايه ما هناك دول تجري من تحت البحار ومن فوق الارض والى اخره، فلذلك لن تستطيع دوله في العالم ان تحمي خطوطها الا بالعمليات الاستخباراتيه، بالعمليات يعني هو جانب امني يحمل بعد امني اكثر منه يعني جانب يعني نتكلم به من جانب لوجستي او بشري، فلذلك هذه الامور بشكل عام هي نعم الدوله السوريه واعيه لها وهي تناقش بشكل يومي ويتم الحديث عنها، وتم الحديث كما تكلم السيد بمجال المسيرات، تم الحديث اصلا بهذا الموضوع مع الجانب التركي ومع العديد من الجانب، ولكن كانت هناك بعض القيود، ولكن الان ان شاء الله هذه

كنا جنزير نحن 60 70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما أعدونا تحت بالزنازين.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
1: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: نرحب الآن بضيفينا مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن، والعقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب. مرحبا بكما. عقيد هشام، هل تخطط دمشق الآن لطلب شراء سلاح من الولايات المتحدة بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ؟

0: الاستاذ الكريم، مساء بيتكم ومساء الساده المشاهدين التلفزيون وسوريا. طبعا سيدي الكريم، لا يعني هذا القرار هو انه يمكن لسوريا مباشره استيراد اسلحه امريكيه. هذا القرار نعم يعني رفع تم رفع الحظر عن شراء الاسلحه الامريكيه من قبل سوريا بموجب هذا القرار، ولكن كلا على حده. يعني اليوم تستطيع سوريا ان تقدم او تتقدم بطلبات فرديه من اجل اقتناء بعض انواع الاسلحه، من اجل التحول من العقيده العسكريه الشرقيه الى العقيده العسكريه الغربيه. بالطبع هذا الامر يعني 7 دول كان لديها حظر، او كان للولايات المتحده الامريكيه حظر على بيع الأسلحة لها، على رأسها الصين وإيران وكوريا الشمالية. اليوم سوريا أصبحت من الدول التي يسمح بشكل مبدئي باستيراد وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر كما أسلفت لك لا يعني البدء بتنفيذه بشكل مباشر، ولو أن القرار صدر واعتبر حيز التنفيذ بدءا من الأول من أيلول.
1: طيب. نعم.
0: لكن كما قلت لك يعني كلا على حدة. يعني القرار الواضح منه أن سوريا بإمكانها التقدم بشراء أسلحة، تبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك اتفاقيات قادمة في قادمات الأيام، ولكن يعني لا نتوقع أن يتم التنفيذ كبارا من اليوم كما قص القرار الصريح.
1: أنتقل أستاذ مارك كيميت، من الناحية العملية ما الذي يعني هذا القرار سيد مارك، دخول قرار رفع الولايات المتحدة لسوريا من قائمة الحظر الشامل لتوريد الأسلحة؟
2: Well, it means that if this is completely approved,
3: أنه إذا تم الموافقة على هذا بشكل كامل فإن سوريا ستكون دولة أخرى، من المحتمل لها أن تشتري أسلحة أو تقدم لها أسلحة من الولايات المتحدة. هي عملية معقدة، وكنت أدير هذا البرنامج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يبدو هذا موضوع بيروقراطي، ولكن لدينا قانون في أمريكا يتطلب مراجعة ليس فقط من قبل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ولكن أيضا من الكونغرس الأمريكي حول بيع الأسلحة. ولكن كون سوريا أنها الآن رفعت من تلك القائمة، فستكون هذه العملية بالنسبة لها مجرد روتين في المستقبل.
1: وبالتالي سيد مارك كيميت، يعني هل يمكن أن يعني نشاهد سلاحا أمريكيا بيد الجيش السوري وتعاونا دفاعيا أو عسكريا فعليا بين الولايات المتحدة والقوات السورية؟
3: التعاون والتنسيق أظن أنه سوف يستمر بالتحسن، هذا ما أراه بوضوح، وأرى أيضا كيف أن القوات الأمريكية تعمل مع الجيش السوري، هي ستتمكن من تحسين قدراتها، وهذا أمر نقوم به بشكل روتيني مع أصدقائنا ومع حلفائنا حتى نحسن قدراتهم العسكرية وأيضا قدرات الفردية لأفراد الجيش، هذا ما أتوقعه في المستقبل.
1: وبالتالي يعني ممكن أن نشاهد أيضا دعما تدريبا عسكريا للجنود والضباط يعني العناصر السوريين من قبل الولايات المتحدة وجيش الولايات المتحدة؟
3: نعم، أعتقد أن هناك إمكانية لحدوث هذا الأمر عندما تصبح سوريا حليفا دائما للولايات المتحدة كما هي دول أخرى في الشرق الأوسط. أتوقع حينها أن الجيش العسكري الأمريكي سوف يقوم بتدريبات للجيش السوري، وسيحاول تزويدهم أيضا بالأدوات، سواء تم دفع قيمتها من قبل سوريا أو أمريكا، فهي ستحسن قدرات الجيش السوري، وأيضا ستضمن إذا كان هذا ضروريا في المستقبل أن القوات السورية قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة باستخدام نفس التكتيكات والإجراءات.
1: سيد مارك كيميت، أشرت إلى موضوع المالي، والحقيقة أن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا لحلفائها أو بعض حلفائها على الأقل خاصة في منطقتنا، بالتالي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا أيضا لسوريا بهذا الخصوص؟
3: بالتأكيد هناك إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا ليس مضمونا. هذه هي عملية تقوم بها حكومة أمريكا، فعليها أن تطلب هذا الدعم عبر موافقة من الكونغرس، ويتم مفاوضات بين الطرفين حول كمية الأموال وأي دولة هي من ستتلقى ذلك الدعم المالي من أجل دعم جيشهم. فهذا يفتح المجال أمام هذا الاحتمال، ولكن لا يوجد ضمان بحدوث ذلك.
1: عقيد هشام، يعني سوريا سابقا بعد سقوط الأسد قالت بأنها ستبقي على العلاقات مع روسيا، وروسيا يمكن أن تساهم بتسليح الجيش السوري وتدريبه. الآن مع وجود هذه النافذة باتجاه الولايات المتحدة، هل ستغير سوريا من يعني استراتيجيتها في تسليح الجيش وتدريبه؟
0: يعني أستاذي، عندما صرحت سوريا بأنها ستبقي على العلاقات بينها وبين روسيا من أجل استمرار تسليح الجيش، لم يكن هناك أو لم يكن قد صدر هذا القرار بعد. اليوم نستطيع أن نقول أن الجيش السوري باعتقادي أنه قد يلجأ وزارة الدفاع السورية ورئاسة الأركان الجيش العربي السوري إلى الخلط ما بين العقائد الدفاعية أو العقيدتين الدفاعيتين الروسية والأمريكية، ولكن نحن نعلم جميعا بأن القدرات الأمريكية هي قدرات أعلى على مستوى في السلاح المتطور. والموضوع لا يشمل هنا يا سيدي فقط استيراد السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى يعني إعطاء السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا، إنما يشمل أيضا العقائد العسكرية، التدريبات، التكنولوجيا، وسائل الاتصالات، غرف العمليات المشتركة. هذا الأمر كان متوقعا. نستطيع أن نقول بأنه منذ أن دخلت سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت عضوا في هذا التحالف، كان من المتوقع أن يصدر هذا القرار. قد يكون تأخر قليلا، ولكن اليوم ومع صدور هذا القرار نستطيع أن نقول بأن الإمكانيات أصبحت مفتوحة. طبعا كما أشار ضيفك، ليست الموافقة كما يقال شيك على بياض، هناك طلبات سوف تقدم تدرس من قبل البنتاغون ومن قبل الرئاسة الأمريكية أيضا، ولكن أعتقد جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقدمت على هذه الخطوة فإنها كانت تلحظ دور سوريا البارز في مكافحة الإرهاب خلال انضمامها قصير الأمد إلى هذه الاتفاقية، وبالتالي أنا أعتقد بأن الأسلحة ستبدأ بالقدوم إلى سوريا، سواء على شكل هبات من الولايات المتحدة الأمريكية كإسهام في دعم سوريا من أجل مكافحة الإرهاب، أو عن طريق طلبات شراء أسلحة معينة تتقدم بها الحكومة السورية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيدي، أعتقد بأن وزارة الدفاع والحكومة السورية ستبدأ تدريجيا بالتحول من النظام الشرقي إلى النظام الغربي لما يملكه هذا النظام من أسلحة متطورة
1: نعم. سيد مارك كيميت، يعني هناك إذن الطلبات ستدرس، طلبات الشراء كل طلب على حدة. ما هي الشروط، ما هي المطالب الأمريكية في هذه الحالة للموافقة على صفقات توريد الأسلحة والتعاون العسكري مع سوريا؟
3: بداية دعني أقول أن إجابة زميلي كانت صحيحة بشكل كامل، هو يفهم النظام بشكل جيد. إذا درسنا هذه الصفقات فهناك عدة قيود وعدة فلاتر تمر هذه العمليات فيها، عمليات البيع. إلى عندما يتم بيعها إلى دولة خارجية. أحيانا تكون عملية بسيطة مثل القدرات التي تريد الولايات المتحدة بناؤها، هل هي تريد مثلا احتكار نوع معين من بيع هذا السلاح، وأيضا متطلب آخر أحيانا نتطلب أن يكون أن تكون الدولة المستلمة للسلاح، بهذه الحالة سوريا، أن يكون أن توقع ملفا يتعهد بعدم إعطاء هذا السلاح لدولة ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة. وأيضا هناك أمر آخر مهم، وهو أن يتم هناك أن يتم مثل جرد للمستودعات حتى معرفة كل هذه القطع التي بيعت إلى تلك الدولة. فإذا كل الدول هي تشتري السلاح ضمن هذه القيود، لذلك برنامج بيع السلاح العسكري هو برنامج حساس حول العالم.
1: وهل يشكل وجود يعني اعتماد سوريا أو الجيش السوري على سلاح روسي أي تحفظ لدى الولايات المتحدة في هذه الحالة؟
3: هذا أمر لا يعود تقريره للولايات المتحدة أن تقرر ما هي الدول التي ستشتري منها سوريا، أو إذا ما كان، ولكن إذا كان هناك أهداف متناقضة مع الأهداف شراء السلاح من أمريكا، إذا مشكلة مثلا نظام الصواريخ S-400 الذي تبيعه روسيا، في إحدى المرات بيع إلى تركيا، فعندها الولايات المتحدة وضعت عقوبات على دولة تركيا لأنهم اشتروا ذلك النظام وهم يهددون باستخدامه. إذن هذا مثال على نظام أسلحة إذا بيع لدولة أجنبية عندها ستكون تهديد للولايات المتحدة. فهذا فالجواب القصير نعم، تراجع الولايات المتحدة هذه الأمور بشكل حذر حتى لا يكون هناك أي تهديد ضد الولايات المتحدة أو حلفائها الآخرين.
1: بالحديث عن حلفاء الولايات المتحدة، إسرائيل حليف البارز للولايات المتحدة في المنطقة، تسعى لإعاقة بناء جيش سوري قوي، وبالتالي إلى أي درجة هذا قد يشكل يعني أيضا عائقا أمام تسليح الولايات المتحدة لسوريا؟
3: لدينا برنامج عام معروف جدا اسمه الحافة العسكرية. فإذا السياسة تتحدث عن أن الجيش الأمريكي هو ذات حجم صغير، فإن الدول التي هي تقع بالقرب من إسرائيل حتى مساحة معينة لا يمكن أن يعني تكون لديها أي أسلحة أمريكية تسبب تهديد للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي. مثال عندما بعنا طائرات F-16 إلى السعودية، السعوديين كان عليهم إبقاء هذه الأسلحة بعيدة عن إسرائيل ببعد كاف بحيث أنها لن تكون قادرة على القيام بأي هجمات في إسرائيل. فأنا أظن أنه سيكون هناك قيود مشابهة على بيع بعض الأسلحة إلى الحكومة السورية.
1: شكرا لك مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن. عقيد هشام، أعود إليك. قلت نحن أمام يعني وكأننا أمام تحول في العقيدة للجيش السوري، إلى أي درجة فعلا يعني هذا يتسق مع وضع الجيش الحالي الذي كما قلنا يعتمد على من جهة تعاون مع روسيا، من جهة تعاون مع تركيا، من جهة ربما الآن يصبح هناك تعاون أيضا مع السلاح والقوات الأمريكية؟
0: يعني أستاذي الكريم، بالطبع التعاون مع تركيا هو يفضي إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معظم الأسلحة التي يستخدمها الجيش التركي هي أسلحة غربية، يعني إن لم تكن أسلحة أمريكية فهي يعني ذات الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تركيا هي عضو مهم وبارز في حلف الناتو. بالنسبة للوضع في بالنسبة لعقيدة القتال الروسية والتدريبات التي كانت تمارس على دور جيش النظام البائد الساقط، أنا أعتقد بأن هذا الجيش قد ولى إلى غير رجعة. وإن كان جيشنا الحالي لا يزال يبقي على التدريبات والتكتيكات العسكرية الروسية، فإنه يمكن بدورات وإعادة هيكلة لهذا الجيش، هيكلة عقيدته القتالية، أنا أقصد طرائق التدريب، أنواع الأسلحة، يمكن في ظل سنة أن تتحول الخبرات من خبرات شرقية إلى خبرات غربية، خاصة أنه في العلم العسكري السلاح يعني يحمل نفس المبادئ، ولكن قد يختلف في الأندية، قد يختلف في طرق الاستعمال. هذا الأمر كله إن تم هذا التحول وأقر عن طريق الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في الجيش العربي السوري، فإن هذا الأمر سيكون أمراً يعني ذو أهمية كبيرة، ولن يعيد يعني نوع الأسلحة طبعا لا يتعلق بموضوع استخدام أو شراء أو تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، إنما الموضوع أبعد من ذلك. هناك طرائق في القتال، قد يتم التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا لتدريب الجيش العربي السوري عليها، هناك غرف عمليات سوف تشترك فيها سوريا بعد إزالة الحظر. أيضا الأهم أن هذا الأمر هو معنوي بشكل كبير جدا، لأن قائمة الدول التي كانت محظورة كانت تضم 7 دول، قلت لك أبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران، اليوم سوريا أصبحت خارج هذه المنظومة، وبالتالي هذا يعتبر تطورا هاما بالنسبة للدبلوماسية.
1: وبالتالي يعني بتعتقد الموضوع يتجاوز الشق العسكري إلى دلالة سياسية حتى؟
0: بالطبع يا سيدي، نعم، نعلم جميعا بأن هذا الأمر قد بدأ بالتدرج، يعني تم إلغاء عقوبة قيصر كما ورد في تقريركم، تم رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، علاقات لم تكن العلاقات قوية ومتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا كما هي اليوم، الزيارات المتبادلة والأمور الأخرى هي أمر واضح للعيان. إذن الانتقال من السياسة إلى الشق العسكري وقبله الشق الاستخباراتي في التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب، هذا التحول تحول تدريجيا من يعني سياسي إلى استخباراتي إلى عسكري، كما حدث اليوم عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي حظر سوريا الشراء الأسلحة.
1: عقيد هشام، قلت بأنه يعني ربما يكون هناك هبات أو مساعدات بتقديم يعني الدعم العسكري الأمريكي. من الناحية المالية، هل سوريا قادرة على شراء سلاح أمريكي أصلا؟ لأنه أعتقد بتكون أسعاره أغلى، صحيح، من بقية الأنواع؟
0: نعم، يعني السلاح الأمريكي كونه ذو جودة عالية وميزات أكثر تقدما من السلاح الشرقي، وبالتالي فإن أثمانه سوف تكون أغلى، هذا الأمر مؤكد. ولكن يعني يجب أن لا ننسى أن اليوم سوريا تعتبر شريكا في التحالف الدولي وعضو بارز في التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب. انسحاب القوات الأمريكية يا سيدي من منطقة الشرق الأوسط، يعني لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوة إلا عندما علمت بأن هناك جيوش تستطيع دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البر أو القتال البري أن تحارب الإرهاب عند حده. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت سوريا، وأعيد أيضا يمكن للمرة الثانية بأن سوريا اليوم أصبحت شريكا مهما في الحرب على الإرهاب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة أن تقدم لسوريا بعض الهبات سواء من الأسلحة، ولكن لا أعتقد بأن هذه الأسلحة سوف تكون سلاح طيران أو سلاح دفاع جوي على أقل تقدير في هذه المرحلة التي يعني تشهد توترا بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن إسرائيل تقوم بالاعتداءات بشكل شبه يومي على سوريا. بالطبع يعني هذا الحديث حديث آخر، ولكن أنا أعتقد بأن أول الغيث قطرة ماء.
1: هناك سلاح أمريكي في سوريا كان بحوزة قسد، وقسد الآن اندمجت في الجيش السوري، صارت جزءا منه. هل لهذا القرار أيضا تأثير على هذا السلاح أو هذا الأمر؟
0: بحسب علمي المتواضع، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم قرار الدمج استعاد كل الأسلحة الثقيلة من تنظيم قسد. لم يبقى لدى تنظيم قسد سوى سلاح متوسط وسلاح خفيف، هذا ما أعلمه، وأعتقد أنه يعني يقينا هذا ما حدث، وبالتالي يعني لن يؤثر ذلك. اليوم لا وجود لقسد، اليوم هناك قوات الجيش العربي السوري وتتبع لي وزارة الدفاع السورية، سواء كانت اندمجت أو القوات السورية التي تم تشكيل وزارة الدفاع منها بعد انتصار الثورة السورية على اليابان.
1: طيب عقيد هشام، يعني موضوع اعتماد الجيش السوري على مصادر متعددة من السلاح، كما قلنا روسيا، تركيا، ربما الآن تفتح نافذة مع الولايات المتحدة، هناك حتى معدات حصل عليها الجيش أعتقد من الأردن، ربما يحصل مثلا من السعودية، وبالتالي هذا يعني تعدد المصادر، هل هذا أمر جيد إيجابي أم بالعكس يؤثر على التنسيق مثلا؟
0: يعني أستاذي، الاعتماد على مصدر واحد ونوع واحد من الأسلحة هو أفضل لكل الجيوش في العالم، ولكن يجب أن نعلم بأن سوريا خرجت حديثا من ثورة استمرت ما يقارب 15 عاما. خلال هذه الثورة تم تدمير قدرات جيش النظام، وأكملت إسرائيل ذلك بعد سقوط النظام بأن قامت بطلعات جوية دمرت ما تبقى من أسلحة النظام الثقيلة. اليوم عندما قلت بأن سوريا حصلت من الأردن وقد تحصل من السعودية، يعني هذه الأسلحة هي أسلحة خفيفة، وهي معدات، قد تكون معدات اتصال، قد تكون معدات لوجستية، يعني ليست كما يتوقع أن تحصل عليه سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن ما ستحصل عليه سوريا سواء بتقديم طلبات شراء أو على شكل هبات، لأنها شريك في الحرب على الإرهاب، التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، أعتقد بأنها ستكون أسلحة يعني أكثر تطوراً، أسلحة جيدة إلى حد ما. قلت لك أستبعد على أقل تقدير حتى انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة، أستبعد أن تكون هناك دعم أو موافقة على طلبات طائرات أو أسلحة دفاع جوي، ولكن مع قدوم حكومة إسرائيلية، وأنا أرجح أن تكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة، أعتقد بأن الأمر سوف يتطور، خاصة أن هي اليوم تعتبر في قلب العالم وفي قلب الشرق الأوسط.
1: شكرا لك العقيد هشام مصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من حلب. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، دائما تفضلوا بزيارة موقعنا للمزيد سوريا.تي في. إلى اللقاء.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربة وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تبرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: في هذا الجزء من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ سنتعرف على المشاريع التي تنهض بالاقتصاد السوري وتنعش الزراعة، ونعيش شطراً من عالم المعارضين السوريين في باريس أواسط السبعينيات، ثم سنذهب إلى الصراع ما بين الفكر الاقتصادي والسياسة، وإلى الفارق بين رؤية دول الخليج ورؤية سوريا لمستقبلها الاقتصادي. صارت دير الزور بعيدة الآن، وبدأت مسارات سوريا تتخذ أشكالاً أخرى مع حافظ الأسد وفهمه لإدارة البلاد. سنرى كيف ينظر الدكتور الرداوي إلى المردود الاقتصادي للتعليم، والسؤال الذي يطرحه السوريون اليوم: أين ومتى تنتهي حدود تدخل الدولة في الاقتصاد؟
1: دكتور، في الحلقة الماضية انتهينا عند مشروعك الذي قاتلت من أجله، وهو جر مياه نهر دجلة إلى الخابور وتنمية المنطقة الشرقية، وقلت حضرتك أن هذا سيعود بفائدة على أكراد سوريا وربما له انعكاسات سياسية.
2: الحقيقة هذا مشروع هام جدا، وحتى الآن أهمل من كل الحكومات السابقة، والغاية يمكن أنا بقولها مقصودة هي يعني تخلف المنطقة الشرقية، بيعرفوها بيخلوها متخلفة، لأنه الأنظمة أنظمة البعث تعتقد أنها في عداء مع العراق، وهذا لازم إهمال المنطقة لأنه هي في علاقة مع العراق. هو موضوع حتى اليوم هذا المشروع هام جدا، ولا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية الآن مثل ما عم تشوف، اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة ما فيها أي شيء من عوامل النمو، زراعة متخلفة، مستلزمات زراعية ما فيه. وهذا المشروع هام جدا لأنه هو حيعيد المياه وحينشط المنطقة، وحيصير في إمكانية أيضا لعمل يعني ساقية أيضا من الفيرات إلى الخابور بتكمل بتصب معه، وبيحسن حتى ما وراء الميادين. يعني
1: كلمتني حضرتك عن موضوع تجديد المحاصيل،
2: إيه؟
1: إنه إحنا ممكن نعتمد على أشياء أخرى.
2: تمام، هذا موضوع
1: مثل ماذا؟
2: موضوع هام جدا. هلأ كثيرين أو البعض يعتقد إنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو إنه التقدم التقني فيها محدود، وإنه التقدم التقني في الصناعة موبايلات، حواسيب، أشكال عجيبة من التكنولوجيا، السيارات مثل ما أنك شايف التطور التقني في الزراعة أيضا يمكن اللجوء إلى تكنولوجيا متقدمة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية نتخلى فيها عن المحاصيل التقليدية ذات الإنتاجية القليلة من أجل محاصيل ذات إنتاجية عالية،
1: محاصيل ذكية، يعني
2: محاصيل خلينا نسميها المحاصيل المطلوبة التي لا يمكن إنتاجها في باقي مناطق العالم. بيسألوني دائما أنه شو، بقول لهم السمسم. كانت الجزيرة السورية تنتج السمسم، ثم تخلفنا عن هذا الموضوع. هذا إنتاج مهم جدا، السمسم مادة مهمة في العالم، وإنتاجها بسيط ولا تحتاج إلى كثير من المياه. يعني السمسم يعني ما تحتاج مثل القطن، نحن ظلينا في القطن مع أن القطن اليوم عم تستعجع الطلب عليه. يعني الحكومة تعمل لصالح الفلاحين ولصالح التنمية ولصالح النمو أنه تنوع في المحاصيل وتقدم وسائل إنتاج متقدمة ومستلزمات إنتاج. السمسم، العدس، الكمون، عدد كثير من المحاصيل اللي ممكن تغزي العالم. يعني مثلا إنتاج البندورة في الميادين، يعني هذا الكاتشوب اللي بالعالم اليوم من البندورة، ولا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تنتج نفس المادة، نفس هذه البندورة اللي فيها حموضة. هاي نحن بننتجها ونحن المتفوقين فيها البندورة. وانا كنت انا في باريس فشفت رئيس هيئة تخطيط الدولة، التقيت معه، فهو كان سفير فرنسا في سوريا، فقال لي انا بستغرب انه انتم عندكم شيء عظيم، ثروة عظيمة. قلت له شو هي؟ قال لي البندورة. قلت له البندورة انا؟ قال ايه البندورة، انتم لازم تكونوا مهيمنين على سوق الكاتشوب العالمي. في طلب، في طلب هام، ونحن بننتجه من افضل ما يكون. نحن حتى اليوم ما بننتج هذا هذا هذه الماده. في مواد عديده جدا يعني من السمسم، في مواد عديده، في مواد طبيه ممكن ننتجها نحن، ليش ما ننتجها يعني؟
1: باعتبارك يعني
2: هولندا، هولندا عايشه على على الوريد.
1: صحيح. باعتبارك اخذتنا لباريس، نذهب معك الى باريس مره اخرى، وهي المرحله التي ذهبت فيها للدراسه هناك، للدراسات العليا يعني، وعشت في مناخ كان لك فيه تجربه سياسيه مع التجمع. نعم. الوطني الديمقراطي.
2: نعم.
1: احكي لنا عن هي
2: التجربه. وهلا شوف، انا انا انا في باريس اولا تعلمت، انا درست في باريس الاولى. باريس الاولى بتتميز هيك بعتقد انا، انه تحاول تجمع طلاب من كل دول العالم. يعني بتشوف طلاب من اليابان، من المكسيك، من من كل دول العالم. تسعى الجامعه انه انه يكون في تنوع طلابي، وهذا هذا ثري. انا لما علمت في الجامعه هون كنت بحاول انه بعمل هذا الشيء،
1: تعدديه،
2: انه كنت بحاول. انا في في جامعه الجزيره لما كنت في الجامعه كنت بقول يا ريت عندنا كم واحد كردي، كم واحد تركي، وكم واحد عراقي، وكم واحد باكستاني. يعني بتحاول جامعة باريس كانت إنه تنوع في الطلاب وتنوع في الأساتذة. لما كنت أنا كان في أساتذة من 32 دولة في في باريس. هن أي أستاذ بيحصلوا إنه يلقطوه من دولة بيجيبوه وبيخلوه بيعلم.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي؟
2: مشان إيه طبعاً طبعاً طبعاً. في يعني فيها ريمون باث، يعني أنا حضرت محاضراته، وكثير من الفرنسيين المتقدمين والسياسيين، وفيها فيها حتى يعني أساتذة ماركسيين. تنوع بالفكر وتنوع في الدول، وهذا مطلوب. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ الأساتذة يعني أيضا.
1: لكن في هذا المناخ، نتحدث عن أواسط السبعينيات، هذا المناخ كان في سوريا حديد ونار، وكان في معارضين وقادة سياسيين كبار قد أصبحوا في المنافي، ومنهم أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار. قابلت أكرم الحوراني؟
2: أنا قابلت الأستاذ أكرم يعني مرتين ثلاثة، وصلاح البيطار لا ما شفته لأنه هو كان يعني معزول. بس أنا كنت في الفترة اللي يقتل فيها لما قتلوا. تجمع الطلاب بعام 76-77 في باريس على إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي، كنت أنا منهم. كان في حوالي، بدي أحكي لك قصة فيه في هذا التجمع. طبعا هذا التجمع في ذلك الحين كان صدام حسين بده يهيمن عليه
1: يموله.
2: كان بده يمول المجلة، نحن رفضنا أبدا. كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا ما كان فيه نهائيا.
1: مين كان معك في هذا التجمع؟
2: كان معي فاروق مدن بيك، كان معي فايز ملاص، كان معي الدكتور برهان بليون، كان معي حميدة نعنع، كان معي منذر إسبل، كان معي كثيرين يعني عديدين، فاروق سبع الليل الله يرحمه وعديدين. تصور أنه أنا جيت بعام 77 اعتقلت في دمشق.
1: اعتقلت في سوريا؟
2: ايه في سوريا. عم يسألوني أسئلة، كان بيحقق معي واحد محقق اسمه، بذكر أنه واحد قال لي هذا اسمه أحمد عبود، قال عيبه لا علي دوبة. حقق معي شيء حوالي 3 أسابيع، ما سألني عن هذا التجمع،
1: ما عنده معلومات
2: أبداً أبداً أبداً أبداً.
1: تعتبر أنه هذا الأمر دليل نزاهة التجمع؟
2: أنا اعتبرت أن هذه المجموعة اللي إحنا كلياتنا بنحكي على بعضنا كنا، ولا حدث فيها ولا ولا ولا واحد له علاقة مع المخابرات السورية، ما حدث. بينما في مكانات ثانية كانت تحدث. رحت على الجزائر، أنا حدثت أنه أنا التقيت مع ناس مخابرات.
1: لكن هي دكتور، هي لحظة تحول هذه، يعني أنت ما كان عندك نشاط خلال السنوات السابقة على ذلك، بمعنى نشاط معارض. ما كان، حتى أنت ذكرت لي الحلقة الماضية أنك أيدت توجهات حافظ الأسد بالبداية، لكن فجأة نجدك تعمل مع معارضين لنظام الحكم. ليش؟ شو اللي صار؟
2: لأني حافظ أسد كان كل مثل ما عمل بشار تماما. كل الطروحات اللي طرحها كانت فقط يعني لكسب الناس، ما عمل شيء. حتى الجبهة الوطنية التقدمية اللي هو كان يشدق أنه سيؤسس الجبهة الوطنية التقدمية ويشرك كل الناس في العمل السياسي، تخلى عنها وانسحب منها الاتحاد الاشتراكي وبدأت الانسحابات. الموعد وعد الناس في نظام حر، نظام اقتصادي حر، وتخلى عنه لأنه يعرف تماما هو أنه القطاع العام هو وسيلته لاستعباد الناس ووسيلته للهيمنة على الناس. وإلا ما معنى أنه القطاع العام؟ خليني بعطيك مثال من البعث. البعث في عام 65 أنشأ المؤسسة العامة الاستهلاكية، وحصل فيها أنه هي بتجيب مواد تموينية اللي صارت بعدين البونات والمواد التموينية. في ذلك الحين كمان بشهر 5 65 أصدرت الدولة تعليمات أنه يمنع استيراد الشاي والبن والرز والسكر إلا للقطاع العام. طيب ما دام أنت بدك مصلحة المواطنين، ليش تمنع القطاع الخاص؟ ليش تمنع القطاع الخاص؟
1: بده يدخل كلاعب يعني كمنافس.
2: إذن الغاية هي يعني التحكم في أرزاق الناس، التحكم في المواد اللازمة لمعيشة الناس. ولا ليش حليب الأطفال؟
1: لكن هو ليس يعني منافس شريف في هذه اللعبة، لأنه يمتلك القوة، يعني هو يمتلك القدرة على إصدار قانون.
2: هو هنا فائدة النظام الحر. النظام الحر ما في أقوياء. الدولة في النظام الاستبدادي للقطاع العام في واحد قوي. يعني في نظام حر من سيكون قوي؟ واحد بيهيمن على السوق، بيهيمن على السوق. نحن ما عم نسمح له. السوق لا تسمح بالهيمنة، المنافسة لا تسمح بالهيمنة، خصوصا وأن إحدى مهام الدولة الأساسية هي أنه يكون في شفافية السوق وعمل آلية السوق وعمل آلية السوق، وكل ما تطلبه السوق من من من من من نظافة.
1: حتى أفهم على حضرتك أكثر، يعني السوق الحرة لا تقبل الهيمنة. طيب كيف لكان عم نشوف شركات عملاقة كبرى تهيمن على قطاع معين في الإعلام، في النفط، في الكذا؟ كيف؟
2: أنا لذلك لما عم بتحدث عن النظام الاقتصادي الحر الذي لا يؤدي إلى هذه الهيمنة، ونحن خصوصا في سوريا، يعني لبين ما نوصل إلى شركات عملاقة مثل ما موجود.
1: لا، هذا نموذج مطبق في العالم.
2: حتى الشركات العملاقة، يعني هلأ خذ ألمانيا، هل تعتقد أنه هناك شركة تتحكم في كل الاقتصاد الألماني؟
1: لا تتحكم بالاقتصاد، لكن تهيمن على سوق.
2: تهيمن
1: أو لها نفوذ كبير.
2: تهيمن على سوق، ولكن يعني تهيمن على سوق. اليوم الهيمنة هي على السوق العالمية، لكن تهيمن على السوق الداخلية. يعني هل تستطيع مثلا شركة فيليبس أنه تهيمن على كل شركات كهرباء؟ ما في هذا الشيء. التحول اللي عم بيصير، واللي أنا يعني دائما يعني بحب أنه يكون فيما يتعلق في القطاع العام، هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، هذا واحد.
1: ولكنك أيضا ضد المحافظة عليه.
2: واحد. اثنين، أن يبقى كما هو. أنا كمان ضد أن يبقى هذا القطاع الخاص كما هو. هو قطاع حكومي مستغل لعمل العمال والفلاحين والمساكين وكل الفقراء. الحل إذن كيف؟
1: لا، في ثالثة أنت ضدها. ثالثة. يعني أنت ضد الإبقاء على القطاع العام.
2: تمام.
1: وضد خصخصته، وضد بيعه أو.
2: تمام. وضد تأجيره.
1: وضد تأجيره.
2: يعني رابعاً، مشان أضيف لك رابعاً، ضد تأجيره، لأنه ما يتم اليوم وهو عمل خاطئ ضد تأجيره. أنا برأيي أن القطاع العام حله الوحيد اليوم هو أن يتحول إلى قطاع مساهم. إلى شركات مساهمة يدخل فيها هذه الشركات، كل القطاع العام من حوله إلى شركات مساهمة، سواء كانت شركة خدمية أو ميناء أو أي شيء يمكن، فيما عدا التعليم والصحة وفرص العمل والسكن، هاي مهام الدولة. هذا عندما يتحول إلى شركة مساهمة يدخل فيها العمال والموظفين، واحد، وهذولا على أن يأخذوا حصص من الأسهم، تحددها الدولة حصص من الأسهم حسب يعني أهم حجم العمال، في معامل فيها عمالة عالية، معامل فيها. اثنين، يشترك فيها الدولة حسب أيضا أهمية المشروع. إذا كان مشروع استراتيجي ممكن الدولة تأخذ 70% منه. إذا مشروع مو استراتيجي الدولة ممكن تأخذ مثلا في معمل حديد حماة تأخذ 70% لأنه استراتيجي. ممكن تأخذ في معامل الدفاع 90%، لأنه هاي مساعة استراتيجية، لأنه بتصنع شيء حضرتك مهم. لكن مثلا في معمل أحذية، بس أكمل بنقطة واحدة، معمل أحذية ليش دولة حتى تملك فيه 100% أو تملك فيه 90%؟ 5% بكفي، نعمل توازن فقط. ثم ثالثا من أصحاب التخصص، إذا كان مثلا في شركة بدها تدخل في معمل الأحذية، شركة إيطالية، أهلا وسهلا، تأخذ حصة 10% 12% 20%، لأنه هي اللي ممكن تطول في موضوع تكنولوجيا،
1: هي ناجحة بهالمجال،
2: في موضوع تكنولوجيا، في موضوع تقدم الآلات، وموضوع أهمية التطور التكنولوجي وهكذا.
1: بس حضرتك عندك رأي يقول أنه التحول الاقتصادي التنموي الكبير يعني لا يعتمد على مشاريع صغيرة، وإنما على مشاريع كبرى مثل هذه اللي ذكرتها.
2: تمام، هذا هذا هذا الموضوع طرح، خليني باخذ مثال، طرح هذا الموضوع في حكومة معروف الدواليبي. تصور في معروف الدواليبي،
1: قصدك في فترة الانفصال بعد الوحدة،
2: في نصف فترة الانفصال، وصار في جدل طويل في البرلمان كيف. ثم كانت أقوى الآراء هي اتفاق خالد العظم ومعروف الدواليبي وجلال السيد، اتفاق على أنه كل ما يتعلق بالمشاريع الكبرى هي قطاع عام، وكل ما يتعلق في الموارد الطبيعية يعني نفط مياه
1: غاز
2: فوسفات، هي أيضا مشاريع كبرى، وما تبقى بما في ذلك البنوك للقطاع الخاص، للشركات في البنوك، يعني بيّنوا في ذلك الحين. ثم بعدين ضباط ديماغوجية الضباط عبد الكريم زهير الدين ومجموعته قالوا لا، هذا تخلي عن الاشتراكية، وجابوا بعدين حكومة بشير العظمة مثل ما بتذكر، ورجعنا.
1: لا أذكر أنه كانت بعهد بشير العظمة، طبعا كان يساري يعني، وكان يقول أنه شيوعي، وكان يسخر منه خالد بيك العظمة ويقول هو شيوعي وإلى آخره. كان هناك صراع في تلك الفترة على يعني التراجع عن قرارات التأميم والقطاع العام وكذا وإلى آخره، أم الذهاب باتجاه ما يرضي عبد الناصر أكثر؟ كانت الحكومة تعمل تحت ضغط كبير
2: يا أخي. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
2: يا أخي الشعب يعني ما بيعرف شو هي الأشياء.
1: هاي المشكلة الآن يسمعونا يعني صحيح يعني راح يقولوا أنه أنتم يعني المثقفين والخبراء والمفكرين.
2: يا أخي
1: الشعب ما بيعرفهم.
2: يا أخي أنت
1: لا تزعل مني.
2: أنت إذا كان أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم. أنا إذا بدي أسمع دائما أنه الاشتراكية والقطاع العام يا أخي هذه يعني اسمح لي بقول لك أنه هذا كلام يعني ما إله
1: على مسؤوليتك يعني هذا
2: ما له أساس
1: على مسؤوليتك.
2: بس لا لا أنا
1: بس هذول الغوغاء هم الناس اللي عم تشتغلون تطوير حياتهم.
2: عزيزي بإيجاز شديد حتى لا يفهم الموضوع، وأنت الآن أمامي في هذه المحاكمة.
1: لا العفو، لا إيه أنا بس إيه عم أحاول أستفيد من أفكار.
2: لا لا لا لا هو واضح تماما، أنا في ذهني واضح تماما. أنا مع تحول كل الاقتصاد، كل الإنتاج، يعني أي شيء إنتاج أن يكون للقطاع الخاص الإنتاج، لأنه في نظام للحرية الاقتصادية. أنا بدعو إلى نظام كامل مطلق للحرية الاقتصادية، أن ينتج الإنسان ما يشاء، ويبيع ما يشاء، ويستهلك ما يشاء، ويصدر ما يشاء، ويستورد ما يشاء، ولكن مع مهام الدولة. هلا بتقول لي شو هي مهام الدولة؟
1: هي نحكي عنها لاحقا.
2: إذا كان لاحقا، بس مشان ما تجيب لي أسئلة وبتخليني أجاوب لا بدون ما أشرحها بشكل كامل.
1: لا أنا محتاج أسمع من حضرتك كيف فهمك لمهام الدولة
2: تمام
1: في المجتمع. لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي
2: تمام
1: منذ 50 سنة
2: تمام
1: 50 عام، وهذا الكتاب
2: يدرس في بعض الجامعات،
1: لديه تأثير على طلاب الأكاديميين والباحثين. هذا الكتاب بدأت فيه من أرسطو ووصلت إلى الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية تغير العالم
2: تمام،
1: يعني وبدأت تظهر. يعني عندك في باريس قبل ذهابك إلى باريس كانت مشكلة الجنرال ديغول والرؤساء الأمريكان حول بريتن وودز وغيرها. ماذا عن الدولار وكيف يهيمن الدولار على العالم؟
2: هذا طبعا يعني كان يحتاج أنه يصير تتم للموضوع. هلأ فيما يتعلق في النقد، خلي أنت لأنه عم تسألني على الدولار وهذه موضوع النقد. النقد في تجربة سابقة كانت هو موجودة في الكتاب، اسمها يعني سموها بنوك التبادل أو بطاقات التبادل، حدثت يعني بين حوالي 1750. قالوا ليش المقايضة؟ يعني كان سابقا الواحد بيجيب دجاجة على السوق ويبادلها بشوي سكر وشوي شاي ويطلع من السوق. بعدين فكروا هن هذول جماعة البنك قالوا لا، ليش ما بنعمل بطاقات؟ بنسميها بطاقات التبادل. تجي انت بتجيب دجاجة تأخذ بطاقتين ثلاثة، بطاقة خمسة، بطاقة عشرة، بطاقة ثلاثة، وبعدين تسوق تطلع ومشي الموضوع. البنك ما بيحمشي، بس يبدل تمام نفسه. بس أنا عم بحكي عن بداية التجربة. لكن في يوم من الأيام واحد في السوق قال لا شو هاي البطاقات ما أقبل أنا. بعد كم يوم سقطت التجربة كاملة. يعني النقد يتوقف على الثقة. الثقة هي التي تصنع النقد، ما في شيء. حتى في البداية حتى يكون في ثقة لازم يكون هذا النقد معادل كمية من الذهب.
1: صحيح، هاي معاهدة بريتن.
2: تمام معادلة الذهب إلى حد إنه الناس بتصير تثق بالنقد، ما عندي زمك الذهب. وهذا ما فعله نيكسون يوم من الأيام عام 1973، قال لا نحن بدكم، إحنا ما عندنا مستعدين نبدل هذا الدولار بأي شيء ذهب. روحوا، صار العالم كله يدافع عن الدولار لأنه كلياتنا أصبح عندنا بجيبنا دولار. بالصين تدافع عن الدولار وكل دول العالم بتدافع عن الدولار. الثقة في النقد هي اللي تصنع النقد.
1: يعني أعرف، ولكن من أين تأتي هذه الثقة؟ يعني أنا من تلاميذك وقراءك، نحن قرأنا في الماضي أن الولايات المتحدة تمتلك أقل من 3% من الكتلة الدولارية الموجودة بالعالم.
2: تمام.
1: طيب كيف تهيمن إذن بعملتها على العالم؟
2: تمام. لا، هاي في يعني عدة تحليلات بيقولوا أنه لذلك جزء من هذا الدولار يجب أن يذهب إلى القوة المسلحة. يعني هذا جانب من الهيمنة. لا تعدى اهتزت، يعني في دعم، الدعم عم بيصير مسلح. أنا أعتقد أنه القوة الاقتصادية هي التي تخلق تكنولوجيا. التكنولوجيا هي اللي تخلق العالم القوي من العالم الضعيف. وهذا يعني من نتيجة استخدام هذا الدولار أصبح هذا الدولار يشكل قوة، هو يحتاج إلى قوة تدعمه وهو عم يدعم القوة. شفت كيف الوضع أصبح يعني معقد. الدولار يشكل قوة والدولار بحاجة إلى دعم. كثير من المعلقين بالعالم بيقولوا أن الدولار دائما سيحتاج دائما إلى القوة،
1: ولذلك أمريكا تحتاج إلى الحروب باستمرار كما يقال.
2: ولذلك
1: قبل أن نغادر هذا الكتاب،
2: دخلنا في موضوع آخر.
1: قبل أن نغادر هذا الكتاب، هنا أنت تعلن صراحة أنك ضد كارل ماركس، ضد الماركسية.
2: تحليل، أنا بعمل تحليل للماركسية. طبعاً.
1: كيف أنت ضد الماركسية؟
2: طبعاً أنا بعتقد إنه
1: كنظرية اقتصادية.
2: نعم، أنا بعتقد إني الإنسان في طبعه يحب مصلحته الخاصة، يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. هلا أنت قد تقول لي لا يا أخي، في ناس قدموا حياتهم في سبيل المصلحة العامة. نعم، هذا جائز، لكن في المحصلة، في المجموع الإنسان بطبعه يسعى لمصلحته الخاصة. وهذا ما قاله الاقتصاديين الأوائل، سواء كان آدم سميث، ريكاردو، إلى آخره، كل المدرسة الكلاسيكية خلينا نسميهم، واللي أنا بجعلهم دائما هم الأساس في دفاعي عن المبدأ الحرية الاقتصادية. لكن أحيانا، في أحيان عديدة مثل ما قلت لك أنا قبل شوي، تلتقي المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. يعني أنا لما مثلا هلأ الآن أنا عم بحاول أني بعمل معك مقابلة ناجحة، عم بحاول لأني بقول والله إبراهيم عم يعني بيعمل لي دعاية، أولادي في البيت حيعجبوا فيها، أصدقائي يعجبوا فيها.
1: لا تحتاج يا دكتور.
2: لكن هي مصلحة خاصة. إذن مصلحة خاصة، وإلا كيف؟ ليش أنا باجي؟ لكنها إذا كانت مفيدة للناس تصب في المصلحة العامة. إذا كانت مفيدة، إذا كانت ما هي مفيدة تبقى مصلحة خاصة وهذا شيء مختلف.
1: طيب
2: في في يعني في في في شيء اسمه تلازم أو انطباق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، هذا هو المسعى، لكن ما في شيء يقول أن المصلحة العامة تأتي قبل المصلحة الخاصة.
1: طيب في سؤال حضرتك منعتني أطرحه عليك وأنا ما راح أطرحه عليك لكن راح أشير له، هو فيما يتعلق برأيك بالديالكتيك أو المادية الجدلية والمادية الديالكتيكية. لن أنتظر إجابة عليه.
2: لا لا, قلت لا لا أنا قلت أنه هذا ممكن حديث آخر طويل لأنه هو حديث فلسفي وعملت أنا دراسة يعني طويلة عن هذا الموضوع،
1: لكن لا يؤثر
2: عن المادية التاريخية والمادية
1: على فهم مسألة. يعني إن كارل ماركس قال وتلاميذ كارل ماركس قالوا أن التاريخ يتغير عبر عوامل، الاقتصاد هو عصبها الأساسي. نعم وأنت مفكر اقتصادي، فإذا أنت تكفر بهذه القاعدة التي تقول أن الاقتصاد هو الذي
2: لا, لا يمكن يمكن أن الاقتصاد يمكن أن يكون ممكن أن يكون عامل من عوامل هامة في في في التطور. هذا هذا صحيح، بس أنا عم أقول لك الحتمية، لأنه من أين أتت من أين أتى فكر ماركس حول هذه القضية؟ أتى هو من تحليله للمادية التاريخية والمادية الجدلية.
1: اسمح لي أروح لفاصل ونكمل فاصل.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: دكتور، حضرتك خلال زيارة من الزيارات إلى دمشق وأنت قادم من باريس تعرضت للاعتقال. في هذا الاعتقال كما علمت تعرضت لنوع من التعذيب أو الإهانة الجسدية، كيف كان ذلك؟
1: الحقيقة يعني أنا في يعني شاركت في ندوة في الجزائر وطرحت أسئلة، فلما جيت تم اعتقالي. كانت في عام 77، وبالتحقيق طليت شي حوالي 3 أسابيع. لكن مثل ما قلت قبل شوي، أنا إنه ما سئلت عن التجمع الوطني الديمقراطي، هاي كانت يعني
0: لكن عن ماذا سئلت؟
1: مصدر سعادة عندي. أسئلة سخيفة ما لها أي طعمة، والغاية منها كانت أيام حافظ أسد هو إرهاب الناس. بتحس إنه مثلا يعطيني جملة يقول لي إنه أنت هاي الجملة قلتها لما كنت طالب جامعة، عبي لي إياها. شو بعبي لك إياها؟ بقول له مثل ما بدك. يقول لي لا، لازم تقول لي لنفسي.
0: كانت يداك ورجلاك مقيدتان.
1: كانت رجلي محطوط معلقين ببطاريات كهرباء.
0: كهرباء.
1: إيه، كل وقت ما بتجاوب على السؤال بيفتح لك البطارية بقلبك وبرجعك. يعني تعذيب يعني جدا جدا بشع. يعني وأنا يعني من هذيك اللحظة يعني بقف موقف يعني معادي تماما للتعذيب أو للتحقيق الخشن العنيف. لكن القصد كله كان إنه تطوع الناس، تذهب الناس. وبعد ما خلصت أنا ما عجبوني، رجعت أنا.
0: طيب أنت شو حكيت بهي الندوة؟
1: خلصت أنا بهاي الندوة. كان يعني سألت سؤال أنا لعبد الله الأحمر في الجزائر، كنا في قسطنطينة، كنت رايح زيارة أنا، فكتبت سؤال. قال لي بده يكتب. كتبت سؤال، قلت له ماذا كان يفعل علي حيدر، علي دوبة، في غرفة عمليات الكتائب لما سقط تل الزعتر؟ هيك السؤال كان.
0: تل الزعتر كان.
1: هيك السؤال.
0: فعبد الله هذا سؤال غير بريء.
1: سؤال يعني سؤال غير بريء أو بريء، يعني كان ممكن جواب عليه يعني. فعبد الله الأحمر قال مين سأل السؤال؟ ما حدا جاوب. قال مين سأل السؤال؟ خفت أنا لا يقول مين الجبان أو مين الكذا. قلت له يجاوب شو من مين من كان يكون جاوب؟
0: فعرف أن أنت.
1: فكشفوا أني أنا. وكان في واحد يعني تأكد تماما، يبدو قالوا له أنه تأكد أنه هذا هو اللي قال وكذا. وجيت سألت أولا عن هذا السؤال، وسألوني عن سؤالات ثانية، بس هذا السؤال ما يستوجب أنه أنا بأكل كل هذا التعذيب، إلا أنه السلطة الاستبدادية القمعية تحاول يعني.
0: بس أنت عندك مشكلة آنذاك، أنه أنت يعني كنت مبتعث على حساب الدولة نتيجة تفوقك الدراسي.
1: نعم.
0: كان يعني تخشى من أنه تسحب منك المنحة أو كذا.
1: بس سحبوها.
0: سحبت
1: وبعدين رجعوها. في في في طيب أنا في إحدى المدارات، لأنه في عقلنا أنه

0: في عقل الناس إنه اللي مبعوث على حساب الدولة لازم يكون مطيع.
1: نعم.
0: فأنا مرة من المرات كمان هاي في باريس صارت معي، جيت أنا على المدينة الجامعية في الليل، كان عندي جار فرنسي قال لي إنه هو منحة على حساب الدولة. قلت له ليش؟ أنا قال لي دخل والدي ضعيف فأنا أخذت منحة. جيت بالليل لقيته عم يلصق ملصقات بار جيسكار سراقين ديفولور
1: ضد جيسكار ديستاين.
0: إيه فمسكته أنا قلت له مو أنت قلت لي إنه أنت منحة؟ قال لي شو علاقتها إباي؟ قلت له كيف شو علاقتها إباي؟ قال لي شو علاقتها؟ أنا عم بحط رأيي، هذه كلمة حش دخلها. لأن إحنا في ذهننا إنه لا، المبعث لازم يكون مطيع، لازم يكون مدجن، لازم يكون خويف، لازم يكون عميل، لازم يكون مخبر. هيك هيك وهيك هيك الأشياء، وهيك المبعثين يعني كان عدد كبير من المبعثين إما من طائفة واحدة أو من الأمن أو من ال.
1: لكن أنت يعني عدد. شغفك بفكرة التعلم والتعليم تدخل حتى في مسارك الأكاديمي. صحيح. يعني ولذلك صحيح. كانت أطروحة الدكتوراه عندك عن
0: صحيح.
1: جدول تعليم.
0: صحيح.
1: وقلت لي قبل ذلك أنه أنت ركزت على جانب معين، أن الجدوى الكبرى كانت في التعليم الابتدائي.
0: صحيح.
1: كيف هذا؟
0: أنا كملت بعدين رسالة الدكتوراه دولة في المدود الاقتصادي للتعليم، عنوانها المدود الاقتصادي للتعليم. ظليت يعني أنا في النظرية الاقتصادية،
1: يعني تنمية البشر
0: في النظرية الاقتصادية. ظليت بدي أشوف المدود، مدود مثل أي عمل، شو المدود تبعه بالنسبة للتكلفة. وأخذت التعليم، صرت بحسب أنا التكاليف والمدود، بقيس يعني مثلا التكاليف واضحة شو هي، أنه أنت عم تفقد عملك بسبيل الدراسة له تكلفة
1: طبعا،
0: والتكاليف المادية معينة. فعملت أنا حسابات، وكانت يعني دراسة إلى حد ما جيدة، يعني ما بدي أمدحها هلا وبحكي فيها، لكن كانت
1: لا هي تفيد في هذا الزمن.
0: كانت نتائجها إنه التعليم الابتدائي هو أعلى معدل ربح يعني مدود، ثم كان التقني، ثم كان الجامعي، ليس العكس، ليس الجامعي. هذا يعني إنه نحن كدول لساتها فقيرة لازم نعمم التعليم الإلزامي كاملاً. وهلأ اليوم أنا بدعو الحكومة أنه تهتم جداً في تعليم هذا الجيل اللي ما تعلم، هذا الجيل اللي انقطع عن التعليم، واللي الآن وصل الواحد عمره 12 سنة 13 سنة 14 سنة ما تعلم، هذا لازم يتعلم بأسرع ما يمكن. منحط هدفنا الأول هو إنجاز التعليم الإلزامي كاملاً لكل السوريين، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليم التقني ونعطي مزايا، والتعليم الجامعي اللي ما نخليه سواء كان حكومي. أنا طبعا مع الحكومي، لكن قد يقول البعض لكن الدولة لا تستطيع فليكن في تعليم خاص. أنا بعتقد أنه لا، هذا من مهام الدولة.
1: وعدت إلى سوريا وأصبحت أستاذا في جامعة حلب، وبدأت مسيرتك في التعامل مع الحياة العامة السورية هنا في فترة حساسة أيضا، بداية الثمانينيات.
0: تمام.
1: كيف عشت هذه الأجواء؟
0: كان أصعب فترة، لأني أنا ضد الهيمنة على التعليم، أو ضد تحجيم عقل الإنسان.
1: سمعت منك مرة أنه أنت ضد الكتاب الجامعي.
0: لذلك أنا ضد الكتاب الجامعي الموحد، وضد اللباس الموحد، وضد أي شيء موحد،
1: ضد اليونيفورم.
0: أنا ضد، لأن هذا اليونيفورم ما عمل مساواة في الحقيقة. هو هجن الناس، جعلهم مطيعين فقط، لأنه البنت الغنية كانت بتاخذ القماش وتفصله عند خياطة عظيمة وتجي مميزة على الطالبات. ما عمل شيء يعني التعليم اللباس الموحد، ما عمل شيء. والكتاب الموحد يعني أنهى الإبداع. الأستاذ لما كان هو يعمل كتابه ويبيعه على مسؤوليته، كان فيها مصلحة خاصة لكن فيها مصلحة عامة. هذا هنا جعنا إلى المصلحة الخاصة والعامة. أنا بشوف كتب أنجزت في الجامعات السورية قبل البعث كانت من أفضل الكتب، كانت كتب عظيمة جدا في الطب وفي الاقتصاد. كان أنا عندنا كتب في الاقتصاد من أعظم ما يكون.
1: لذلك أنا طرحت عليك سؤال خارج التصوير بالأمس، حول هل أظهرت سوريا وأنتجت مفكرين اقتصاديين؟ أخذت وقت حضرتك للبحث عن اسم واحد فقط وجدته؟
0: هذا أيضا كمان يعني أيضا الأنظمة الشمولية ما تسمح لحدا يبدع أو يكتب أو يعمل شيء مميز، لأنه بيظل في إطار العمل. يعني التدخلات، خليني أقول إحنا بزماناتنا عملنا هون بلجنة سموها لجنة 18، اشتغلنا على مشروع برنامج اقتصادي، وبعدين أنا ساهمت في كتابة هذا البرنامج، وكان واضح حسب قناعاتنا، لكن بدوا يلعبوا فيه، واحد بيشطب كلمة من هون وواحد بيشطب كلمة من هون، يدخل فلان بيشيل كلمة ويدخل فلان بيشيل كلمة.
1: في أي سنة كان لجنة الـ 18؟
0: كانت في 2001 أول ما أجا بشار الأسد، حتى فقدت قيمتها. يعني أنت ما تستطيع أنه تكون، أنا لو هذا الكتاب هلأ الآن إذا أنا بعيده، طبعا هذا الكتاب كان تاريخي لذلك ما حسيت بضغط أنا، بس في كتاب التنمية حسيت بضغط، لو في كتاب التنمية الاقتصادية، لو أنا يعني عندي كامل الحرية كان يكون الموضوع أفضل، كان أحسن،
1: كان يكون موسع العمل وأكثر،
0: كان أحسن، كان طرحت بشكل عظيم، لما أنا وأنا حكيت حول حتمية سقوط الماركسية دخلتها هيك يعني باستحياء، وهي أنا عندي كانت قناعة ثابتة أنها ستسقط وسقطت
1: وقت مبكر،
0: إيه في عام 81 سقطت لعدة ظروف في مناقشتها المادية التاريخية والمادية الجدلية.
1: طيب دكتور، بهذاك الزمن كانت قد انتهت سوريا ومرحلة السبعينيات، وانتهى الاقتصاد القائم على مساعدات دول الخليج، وكان لسوريا كدولة مواجهة، وبدأنا في الثمانينيات نتيجة موقف حافظ الأسد من الحرب العراقية الإيرانية شحت المساعدات. فدخلنا في نفق أزمة اقتصادية، أنت كيف عشتها وكيف نظرت إليها هذاك؟
0: أنا كنت أستاذ جامعة في ذلك الحين لما صارت الأزمة الاقتصادية عام 86، رحت لأمريكا أنا بعمل سباتيكال، يعني إجازة بحث علمي. لما جعت بالشناطي كان عندي أنا طفل صغير، كانت كلية حفوظات الشنطاية، ما كان فيها حتى حفوظات،
1: ما في
0: يعني شوف المأساة. يعني كان الشيء مزعج جدا إنه نحن بننفق على الأمن وما بننفق على الغذاء وما بننفق على المعامل اللي كانت عم تتعطل وتتوقف، بدأت المعامل توقف في ذلك الحين. كانت المأساة قد بدأت منذ ذلك الحين، بدأنا نعاني من هذه المأساة. يعني أنا بتصور إنه منذ حكومة وما قبل، لكن الانحدار الفظيع بدأ مع حكومة الزعبي، وهي الحكومة اللي مثل ما بقول دائما نسيها حافظ الأسد،
1: اللي استمرت 12 عام أعتقد،
0: استمرت سبع أعوام نسيها حافظ الأسد، ما عاد يتذكر، مو بس ما عاد يتذكر، بيتذكر لكن صار يشوفها مين مهمة، ما مهم،
1: غير مهمة الحكومة،
0: غير مهمة الحكومة، لأنه هو حتى اللجنة الاقتصادية غير مهمة، حتى اللجنة الاقتصادية كانت من ذلك الحين شافها غير مهمة. حافظ الأسد قال ثلاثة بيشوفوا الموضوع، إذا اقتصادي مهم بيدخلوه عن اللجنة الاقتصادية، إذا مو مهم بيكبوه، هن عز الدين ناصر وعلي دوبة وكان واحد ثالث يعني يمكن ما بعرف، مسؤول الفلاحين بعرف من هو. أما إذا كان الموضوع يقول حافظ متعلق بالخبز فترجعوا لي، شايف شو؟ إذا متعلق بالخبز ترجعوا لي لحافظ أسد، إذا كان موضوع اقتصادي مهم أنتم تبحثوا فيه. يعني مثلا أسعار الحديد، بدنا ندخل حديد، بدنا ما ندخل حديد، بدنا نعمل، يرجعوا لهذه اللجنة المصغرة. إذا كان موضوع تافه جدا للجنة الاقتصادية، وظلت هذه الحالة حتى فيما بعد، لكن صاروا المتدخلين أتفه. يعني في اللجنة الاقتصادية اللي أنا كنت فيها اللي حضرناها نحن، كان رامي مخلوف هو اللي بيتصل وبيقول هذا الموضوع مهم في اللجنة الاقتصادية وهذا ما مهم. يعني لسه تراجعنا من حافظ إلى رامي مخلوف اللي بيحدد.
1: لكن أنت غادرت سوريا لفترة ما وذهبت إلى دول الخليج للعمل كأستاذ وكمستشار اقتصادي، كانت دول الخليج تنمو في تلك المرحلة بعد الطفرة، وكانت سوريا تتدهور.
0: كيف رأيت السبب؟ السبب هو
1: فارقة.
0: وضوح، نعم السبب هو وضوح الاستراتيجية. أنا مع أنه تكون استراتيجية واضحة، أنا مع أنه يكون فيه فيجن واضح، شو بدي أنا بعد 5 سنوات. مثل ما أقول اليوم، أنا بقول اليوم الحكومة ما واضحة شو بدها، ولذلك تطلع أصوات، واحد بيقول من أجل، واحد بيقول من بيع، واحد بيقول من أجل، ما بنعرف شو بدنا، واحد بيقول نحن اقتصاد تنافسي حر، واحد يقول لا نحن بنحافظ على القطاع العام. كيف؟ لأنه الفيجن مو موجود، لكن لما يكون الفيجن موجود تمشي الأمور بشكل جيد. دول الخليج اللي حطت فيجن يعني واضح استطاعت أنه تعمل خطوات عظيمة. يعني خلينا نأخذ قطر الآن دولة يعني فيها معدل نمو عالي جدا، تحقق فيها معدلات، وصلت في إحدى المرات قطر أنه كان معدل النمو فيها 13%. ما في دولة بالعالم بهذا الشكل، لأنه هي حددت تماما أني أنا بدي أستثمر الغاز، وأن الغاز سيكون مسال، وأنه ينقل بالباخرات إلى أبعد نقطة في العالم، وأنه هذا الغاز ما أنفقه على التسلح ولا أنفقه على أشياء ثانية، وإنما أعيده من أجل تحسين حياة المواطنين. ضمن هذه الاستراتيجية اللي عملوها هن رؤية قطر 2030.
1: لكن كان هناك مشروع في سوريا وأنت كنت من المدافعين عنه، خطة 2025 في سوريا، وتصادمت هذه مع يعني إرادات أخرى تتحكم بالاقتصاد. ربما دول الخليج نجت من هذا المسار بسبب عدم وجود يعني صراع فلسفي حول المدارس الاقتصادية، حول التوجه.
0: يا عزيزي، هو ليست المشكلة هي المدارس الاقتصادية، المشكلة أنه أنا بيكون عندي وضوح ماذا أريد بغض النظر أي فك من المدارس الاقتصادية. أنا مثلا الآن يعني رأيي أن نسمح للقطاع الخاص أن يفعل ما يشاء. يجي واحد يقول نسمح له، بس ما نسمح له، نسمح له، أنا هذا اللي بيزعجني. أنا بطلب أنه يكون في وضوح في توجه الدولة، وضوح في توجه المجتمع. كل الناس لازم تؤمن أني نحن ماشيين بهذا الطريق. هذا هو اللي بيدخلني يمكن في آخر أسئلتك.
1: ما قصدته أنه الآن سوريا تعيش لحظة هجينة ربما، يعني حتى فكرية بالفكر الاقتصادي غير واضحة كما تتفضل يعني. طيب ما الذي يصنع هذا الوضوح؟ أليس فكر اقتصادي معين، إطار ايديولوجي اقتصادي معين، هذا غير موجود؟
0: غير موجود.
1: من أين يأتي؟
0: هو عادة من يصنع التوجه أو من ينتقي الفكر أو يصنع الفكر هو القيادة السياسية. القيادة السياسية اللي هي منتخبة من الشعب أو غير منتخبة، المهم قيادة سياسية. لكن هاي القيادة السياسية بده يكون في عندها وجهة نظر واضحة، لا تقبل. خليني ببسط الموضوع أكثر. أنا بحب إنه الهدف يكون محدد. الهدف غير محدد، الهدف الذي يحتمل طريقين أنا ما بحبه. يعني يجي واحد يقول لي أنا بدي هذا الهدف، يجي واحد يقول أخي أنا بدي أحل مشكلة السكن، لكن بحلها بالقطاع التعاوني وبالقطاع الحكومي، بقول له لا. مشكلة السكن هي تنحل بالقطاع التعاوني مثلا فقط، أو الدولة هي إحدى مهام الدولة. يجي واحد بيقول لي التعليم، لكن تعليم للأغنياء وتعليم للفقراء، بقول له لا. أنا بعتقد إنه التعليم هو من مهام الدولة، الصحة مهام الدولة، إيجاد فرص العمل هي مهام الدولة.
1: يعني هي مو نوع من الحنبلية في الفكر الاقتصادي؟
0: لا، هذا نوع من الوضوح. يعني هذا نوع من الوضوح، لأنه الاقتصاد علم صعب متشعب. إذا أنت ما حددته بشكل دقيق راح منك. الاقتصاد ما هو مثل الفيزياء. الفيزياء سهل، بتقول أنت أخي هذا الموضوع أنا بديه وهذا الموضوع ما بديه بالفيزياء في الكيمياء. بس بالاقتصاد تتداخل المواضيع مثل الطب، مثل الأحياء، تدخل أحيانا مرضين ثلاثة مع بعض. ونفس الشيء بالاقتصاد، مصير نحن ما منميز كيف منشيل، منمشي يمين شمال حتى نوصل للهدف. الهدف لازم يكون واضح ومحسوب النتائج ومحسوب التكلفة ومحسوب الزمن.
1: سمعت من حضرتك تعبير أو نظرية ما أنت يعني سميتها نظرية الاستبغال. شو يعني نظرية الاستقبال؟
0: هي قصة ليست نظرية. أنا بشير إلها في معرض تشكيل اللجان ومعرض المؤتمرات. يعني كل ما يصير في أزمة نقول عندنا برنامج للتطوير، عندنا برنامج لتحسين القطاع العام، لجنة القطاع العام تنسكت الشعب.
1: من وين سميتها بهالشكل؟
0: فهي تنسكت في نهاية الحرب العالمية الأولى كانوا ينقلوا بغال من تركيا للخليج. فهي البغال بيجيبوا معها مونة علف، بيعطوا البغال وجبة صباحية وجبة مسائية. بعدين بدأت تقل العلف، بدأ يقل، هن بدهم يروحوا على قناة السويس وبعدين بيعدوا بيروحوا على الكويت وعلى على على إيران، بدأت تقل. فصاروا يقولوا لا بنعطيها وجبة واحدة، فيعطوها وجبة مسائية. صباحا البغال تعمل دد دد دد تصيد تهز السفن. هن كانوا في بوق بس قبل ما بصير يعملوا البوق، فصاروا يعطوا وجبة يعملوا بوق يعطوا وجبة الثانية الوجبة الثانية يعملوا بوق بس
1: بدون تقديم وجبة
0: بدون تقديم وهكذا وهكذا وهكذا، ماذا بيقدموا وجبة ماذا بيعملوا بوق. هذا هو الاستبغال.
1: يعني تقصد أن هذا يستعمل مع الرأي العام؟
0: يستعمل لتهدئة الرأي العام أو الجمهور.
1: الآن يستعمل في هذا الزمن؟
0: ما بعرف.
1: ننهي هذا الجزء من حوارنا الشيق معك دكتور تيسير على أن نفتح في الحلقة القادمة من شهادتك للتاريخ حديث اللحظة الراهنة والمستقبل الاقتصادي لسوريا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة دكتور تيسير الرداوي للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
3: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
2: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
3: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
2: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
3: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958 وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. دمشق وأنقرة تنفيان عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا. مركز حقوقي يوثق 280 انتهاكا إسرائيليا في سوريا خلال أيلول الماضي. الجيش اللبناني يضبط مواد شديدة الانفجار في طريقها للتهريب من سوريا. فرع مرور حما يبدأ حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة.

0: نفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا اجتماعا بين مسؤولين في الحكومة السورية وقياديين في حزب الله اللبناني. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة إن الادعاءات بشأن اجتماع باستضافة الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفا ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات. يأتي النفي التركي بعد نفي سوري مماثل، حيث قالت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع بين الحكومة السورية وحزب الله زائفة. وكانت وكالة رويترز أفادت نقلاً عن 6 مصادر بعقد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي بهدف خفض التوتر بين الطرفين. من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت. إذن هناك نفي من الحكومة السورية بموضوع لقاء ممثلين عنها مع قادة من حزب الله اللبناني، ما هي التفاصيل حول هذا النفي الحكومي؟
1: نعم، مرحبا ربا. حقيقة وفي البداية كان هذا النفي بداية من مصادر مطلعة شبه حكومية نفت إجراء لقاء بين الحكومة السورية ومسؤولين في حزب الله في تركيا، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الأمني. طبعا المقاربة السورية تقوم على أن بما أن يعني حزب الله هو تابع لإيران، فيعني بحسب التقييم فإن كان هناك تحاور ربما يكون مع إيران، وأن تعامل سوريا مع حزب الله اللبناني يعني ربما يكون أيضا عن طريق الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية اللبنانية. طبعا كانت اليوم قد نقلت وكالة رويترز نقلت عن 6 مصادر أن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة في تركيا لمحاولة تهدئة التوتر بين الجانبين. وكانت قد قالت أن الحكومة السورية قالت في هذا الاجتماع وأكدت عدم تدخل سوريا في نزع سلاح حزب الله أو عدم التدخل العسكري ضد حزب الله في لبنان. طبعا كانت وبعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد شرع قادر على التدخل وحينها أو التدخل في نزع السلاح من حزب الله. طبعا الرئيس السوري أحمد شرع حينها يعني نفى وقال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقصد التدخل في
0: يعني
1: ربما وضع حدود.
0: هذا الموقف السوري جاء على لسان الرئيس شرع أكثر من مرة. شكرا جزيلا لك ماريت عبيد مراسلتنا من دمشق، ونتابع في هذا الموضوع مع الدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص بالشأن التركي من اسطنبول. مساء الخير دكتور سمير. هكذا أخبار نفتها الجهات الرسمية التركية ونفتها الجهات الرسمية السورية أيضا، لماذا تأتي بهذا الوقت؟ ورويترز تتحدث عن 6 مصادر عن هذا الاجتماع الذي وصف من الجانبين بأنه زائف ولا أساس له من الصحة.
2: صحيح. مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك.
2: يعني بعد النفي التركي الرسمي والنفي السوري الرسمي أيضا، الكرة الآن في ملعب رويترز تقول لنا ما عندها، يعني هل ستتمسك بما نشرته أم أنه ستتراجع عنه؟ لكن في جميع الأحوال ربا، يعني طرح رويترز بهذا الشكل لهذا الموضوع يحمل معه أكثر من علامة سؤال وعلامة تعجب أيضا. يعني لماذا تدخل دمشق في سيناريو من هذا النوع ودائما في موقف سوري معلن وواضح حيال سلوك وممارسات حزب الله في السنوات الماضية في التعامل مع الملف السوري؟ النقطة الثانية، أنقرة، يعني لماذا أنقرة تدخل الآن على خط كما تقول رويترز تقريب أو حوار بين دمشق وبين حزب الله؟ ما هي مصلحتها أنقرة الآن؟ نعم تتحرك باتجاه التعامل مع الملف اللبناني، لكن تفعل ذلك مع السلطات اللبنانية.
0: لماذا يتم إقحام أنقرة بهكذا أمر؟ يعني سوريا دولة جوار بالنهاية، وهناك كان حديث سابق من قبل الرئيس ترامب بأنه يريد أو يرغب من الدولة السورية أن تتدخل في لبنان، وكان الرد واضحا من سوريا أكثر من مرة بأنها لن تفعل ذلك، لن تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية. لكن لماذا إقحام أنقرة بهكذا أمر؟ من له مصلحة؟
2: يعني أنا أظن أولاً النقطة الأولى الأساسية هي التحرك التركي الأخير باتجاه الوقوف بجانب لبنان والتنسيق مع السلطات الرسمية اللبنانية. هذا الحراك التركي أزعج البعض، وكما يبدو لي أنه أزعج حتى مجموعة حزب الله. لماذا؟ لأنه الموقف الترك اللبناني الرسمي أيضاً معروف حيال حزب الله وتحركاته على مستوى الداخل وعلى مستوى الملفات الخارجية، تحديداً الملف السوري. لذلك يبدو لي أنه في ننتظر الآن ردة فعل حزب الله. حتى الآن أنا لم أتابع أنه في موقف أعلنه حزب الله حيال أنباء رويترز. هل تحاول هذه المجموعات الإمساك بهذه الورقة التي قدمتها لها رويترز حتى النهاية؟ الآن في نقطة أهم، أنه تركيا نعم حاولت مجموعة حزب الله منذ سنوات في أكثر من ملف مرتبط بشق أمني، موضوع الإفراج عن رهائن ومعتقلين في لبنان كما تذكرين عام 2019. نعم. لكن المسألة الآن مختلفة تماما. الموقف التركي واضح في موضوع بناء سوريا الجديدة، الموقف السوري واضح أيضا حيال مجموعات حزب الله. ربا أنا أظن إذا ما كان في سيناريو من هذا النوع أنه أنقرة قد تدخل على خط وساطة أو فتح أبواب حوار، فلا أظن أنه أنقرة ستذهب باتجاه.
0: طيب هل تعتقد دكتور أن إيران لحظة
2: هذه نقطة مهمة فقط أنهي بها، أنه لو كانت أنقرة تريد التحرك لكانت دخلت ربما على سيناريو أقرب، وهو فتح الطريق بين حوار بين دمشق وبين طهران، وليس
0: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه تماما دكتور سمير. يعني أليست بهذه الحالة، وإذا كان هذا الأمر بتقريب العلاقات، يعني أنقرة ربما تسعى لي أو من تحاول أن تقرب وجهات النظر بين طهران ودمشق، علما أنه أيضا في الفترة الأخيرة في الأيام الماضية كان هناك تصريحات على لسان الرئيس الإيراني متعلق بأنه يستغرب، وهنا الغرابة أيضا بالموقف يعني سوريا من إيران. وبالمقابل كان هناك رد واضح من وزارة الخارجية السورية. يعني هل تعتقد أنه ربما إيران مصلحتها أن تبث هكذا شائعات متعلقة بحزب الله باعتبارها ذراعها في لبنان؟
2: ممكن. الآن في نقطة، يعني في مشكلة لإيران على مستوى الإقليم، وفي مشكلة لحزب الله على مستوى الداخل اللبناني هي للسلطة اللبنانية، وموضوع حزب الله وموقفها مما يجري في لبنان. لذلك نعم ربما في تسريبات أو محاولات الآن لدفع الأمور نحو باتجاه مغاير باتجاه آخر. الآن في نقطة مهمة جدا هنا برأيي ينبغي أن نتنبه لها، أنه الجانب الإيراني ما زال متمسك بمواقفه وبأسلوبه وبسياساته، سواء كان في التعامل مع الملف السوري أو الملفات الإقليمية ككل. لماذا إذن يعني أنقرة تذهب باتجاه حوار من هذا النوع مع حزب الله وتترك الموقف الإيراني جانبا؟ يعني الجميع يعرف أنه إيران هي التي تحرك مجموعات حزب الله. هل الآن حزب الله قرر فعلا التخلي عن إيران والذهاب وراء الرهان على ما تقوله الدولة اللبنانية؟ لماذا حزب الله إذا كان فعلا يريد أن يراهن الآن باتجاه فتح مسار جديد، لماذا تخلى عن الدولة اللبنانية وذهب باتجاه مغاير لما قالته الدولة اللبنانية لسنوات طويلة، وهو يذهب للقتال في سوريا ضد الشعب السوري؟
0: طيب دكتور سمير، الآن يعني ونؤكد أنه هناك نفي رسمي من الطرفين، لكن بنفس الإطار، باعتبار أن حزب الله ليس لديه موقف صعب داخل لبنان، هناك موقف صعب لكل الأذرع الإيرانية في المنطقة، لماذا يطرح حزب الله تحديدا وأن له يعني محاولات للتقارب مع سوريا؟ هل هناك فعلا تخوف، وأيضا هذا ضمن حرب الإشاعات، من أن تتدخل سوريا في لبنان؟
2: شروط التقارب مع سوريا معروفة وأنت تعرفينها أفضل مني ربما، يعني بالنسبة لدمشق تحديدا. والمسألة ليست فقط مرتبطة بحزب الله، المسألة مرتبطة كما قلنا بإيران وموقفها وسياساتها. الآن في نقطة أهم من كل ذلك، أنه سوريا الآن تنسق مع الدولة اللبنانية وتنسق مع العراق. يعني هذا التنسيق الثلاثي أيضا بمشاركة تركيا في التعامل مع العديد من هذه المسائل المرتبطة بالأمن، أمن الحدود، موضوع تهريب السلاح، موضوع محاولة القيام بعملية تخريب داخل الأراضي السورية، كل هذه المسائل الآن تناقش داخل هذا المثلث أو مشاركة تركيا المربع إذا شئت.
0: إنهاء السلاح خارج إطار الدولة وأهمها هي الأذرع الإيرانية في المنطقة، هذا ما يناقشه هذا المثلث ومن ضمنه حزب الله.
2: صحيح صحيح، لذلك الآن في مسألة يعني محاولة الترويج لسيناريو من هذا النوع كما قلت لك قبل قليل، احتمال أن نرى أنقرة تناقش حزب الله بشكل منفرد في ملفات أمنية معينة، لكن هذا نقلي وترجمتي على أنه حوار ثلاثي أو وساطة تركية أو دخول تركيا على خط تفعيل مسار حواري بين دمشق وحزب الله، لا أنا أستبعد ذلك تماما. حزب الله يعرف جيدا أفضل من غيره ما هو ما الذي عليه أن يفعله قبل الذهاب وراء سيناريو من هذا النوع أو محاولة لبناء على سيناريو من هذا النوع. عنده مشكلة أساسية حزب الله على مستوى الداخل اللبناني، عليه معالجة هذه المشكلة مع اللبنانيين قبل الذهاب باتجاه البحث عن سيناريو تواصل مع دمشق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير صالحة الأكاديمي المختص بالشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياها بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان أنه بحث التطورات في سوريا مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك لسيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وليس عسكريا. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل لتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرا أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. وشدد كوردوني على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، ومؤكدا أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
3: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توم باراك إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصراً تاريخياً فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف براك في منشور له على منصة إكس إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. وثق مركز سجل 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي بارتفاع نسبة 5% مقارنة بشهر آب. وحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية العام بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكا، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكا تلتها درعا ب 67 انتهاكا، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكا خلال شهر أيلول. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية الحميدية بريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل، كما اختطفت شابا خلال العملية. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. كاسرين الخزن قصادة.
5: على بيت المي والالواح.
4: هاي فيشة المي. هاي الواح الشمسي. كل لوح حقه 200 دولار. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج وال بالرانشات ها. لا والله 500 دولار هاي مكلفة. وهاي طلقة كمان كويس.
0: وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصاً في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، أبرزها 76 حالة من جراء إطلاق نار و42 في تفجيرات و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصرا من وزارة الدفاع في انفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية تلتها حمص وحماة، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلا. شيع أهال في قرية الشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص أعلن سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق النار على جسر مصياف في محافظة حمص. أفادت مديرية إعلام دير الزور بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربية. وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزرة البو حميد بريف المحافظة الغربية نجم انفجارها عن عبوة لاصقة، ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاغون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، وأربع عبوات ناسفة، وثمانية مفجرات، وأسلاك كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين. من بيروت ينضم إلينا صحفي المتعاون وسيم جامبين. مساء الخير وسيم، ما هي تفاصيل هذه العملية المتعلقة بتهريب متفجرات من سوريا إلى لبنان؟ كيف تمت العملية الملاحقة وإلى أين وصلت بملاحقة هؤلاء المهربين الجهات المختصة، سواء يعني هناك تبادل معلومات بين سوريا ولبنان؟ تفضل.
6: مرحبا لك والمشاهدين. أعلن الجيش اللبناني عن إحباط محاولة إدخال شحنة بالغة الخطورة من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. يعني عم نتحدث نحن عن ليست أسلحة فردية عادية، بل ربع طن تقريبا 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار. هذه الشحنة شملت 4 عبوات ناسفة، 8 مفجرات وأسلاك كهربية معدل التفجير. وبحسب بيان الجيش فإن الدوريات العسكرية رصدت الشحنة عند الحدود الشمالية الشرقية، وفور اقترابها من الموقع لاذ المهربون بالفرار العكسي باتجاه العمق السوري مستغلين وعورة التضاريس، وتمت مصادرة المتفجرات بالكامل. المعلومات تشير إلى أن حتى اللحظة ليس هناك من أي علم أو أي معلومة جزئية بسيطة عن هوية المهربين الذين لاذوا بالفرار بالاتجاه إلى الداخل السوري. كما أيضا على المقلب الآخر، يعني وفي تزامن لافت لعملية الضبط على الحدود، تخوض الأجهزة الأمنية السورية معركة شرسة ضد ما يمكن تسميته بالتدفق العكسي للمخدرات. فقد تمكن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق وبكمين محكم بالتنسيق مع قوى حرس الحدود من إحباط شحنة ضخمة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا. هذه العملية كانت قد أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاغون و24 كيلوغرام من الحشيش، إضافة إلى كميات من المسكرات المهربة. وعلى عكس عملية المتفجرات في الجانب اللبناني، تكللت العملية السورية بالنجاح في إلقاء القبض على المهربين الاثنين المتورطين، كما تم إحالتهما إلى القضاء لتفكيك باقي امتدادات هذه الشبكة. هذه العمليات ليست حوادث معزولة عما يحصل على في الجانبين، بل هي جزء من حملة أمنية شاملة تشنها الإدارة السورية الجديدة لتنظيف البلاد من الإرث الثقيل للنظام السابق الذي حول المنطقة إلى منصة عالمية لإنتاج الكبتاغون. الأرقام الرسمية تتحدث عن نفسها، في شهر أيلول الماضي كانت قد أعلنت السلطات السورية عن ضبط ملايين الحبوب الكبتاغون وأطنان من الحشيش وتفكيك شبكات تهريب دولية على مستوى الدول. طبعا التعاون اللبناني السوري بهذه العمليات هو يعني تعمل دمشق بصرامة مع الجانب السوري على تجفيف خطوط امداد السلاح عبر المعابر البريه.
0: اقصد ان هناك يعني جهد كبير من السلطات اللبنانيه والسوريه للعمل على جانبي الحدود، يعني الى اي مدى فعلا الجهات اللبنانيه نعم. الحكوميه تكثف من دورياتها على الحدود وتنسق بشكل اكبر مع الجهات الرسميه السوريه؟
6: يعني تنفيذا للاتفاقات الامنيه التي كانت قد ابرمت بين البلدين، وخاصه بما خص موضوع ضبط الحدود، رأينا مؤخرا أيضا إحباط الجمارك السورية لعملية تهريب 226 قنبلة مضادة للدروع RPG بمعبر جديدة يابوس، كانت مخبأة بسيارة متجهة إلى لبنان، سيارة لبنانية. ناهيك عن ضبط شحنات في طرطوس أيضا شملت بنادق وذخائر كبرى. طبعا هذه العمليات تتم من خلال اللجنة الأمنية السورية اللبنانية، ولكن المعلومات تشير إلى أن التعاون بهذا الملف من الجانب اللبناني ليس على القدر الكافي. يعني هناك معلومات تشير إلى أن عمليات التهريب قد البعض منها يتم بسبب يعني تواصل أو اتصال أو علاقات وثيقة ما بين بعض مكاتب الأمنية بالجانب اللبناني. للتوضيح أكثر، يعني هناك المكاتب الأمنية على الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا، مكاتب المخابرات تحديدا، المسؤولين فيها هم ضباط يعني منذ أكثر من 11 سنة و 12 سنة بمراكزهم، لم يتغير هؤلاء الضباط. والمعلومات تشير إلى أن الضباط الأمنيين عندما يعني تطول مدة وجودهم في

0: نعم
1: نعم، شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي المتعاون معنا، كنت معنا من بيروت. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن روميا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 من آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان بينهم سوريون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 19 على التوالي. أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز العربي بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي، تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل. وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات لوكالة سانا إن الفرق المختصة ستبدأ عمليات الكشف الفني الشامل على باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة للانفجار الذي حصل في محطة تخفيض الضغط على مدخل محطة تشرين بريف دمشق. هذا وأوضح سلات أن تداعيات الانفجار امتدت إلى محطات ضخ وتصفية مياه الشرب، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بدأت العمل لإعادة الخدمات إلى العمل. هذا وأعلنت الشركة السورية للكهرباء عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما. وذكرت الشركة أن محطة توليد تشرين ما تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الغاز إثر الانفجار الذي وقع مساء أمس. من جانبه قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات إن الفرق الفنية بدأت بإعادة ضغط الغاز تدريجيا مع المراقبة المستمرة للمنظومة.
2: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الإجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمصة والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين. في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
3: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة للصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
2: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الإجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الإجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة.

0: وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
1: انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في أرياف 5 محافظات. وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب والجهات المعنية ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. من جهته قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة لانطلاق الأسبوع القادم. وفي سياق ذي صلة، دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلافة أن المديرية حددت الفترة من الأول حتى 10 من تشرين الأول لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافاً للقانون. بدأ فرع مرور حماة حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقا لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجول الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. من حماة ينضم إلينا مراسلنا عراق زينو. مرحبا بك عراق. إلى أي مدى فعلا هذا القرار سينعكس إيجابا على حياة المواطنين أو سلبا ويؤثر على من يمتلكون الدراجات النارية بغير رخص؟
2: مساء الخير ربا.
1: يعني نلاحظ خلفك أيضا الكثير من الدراجات النارية التي تمر الآن.
2: نعم، أنا خلفي هنا تقاطع، يعني هو شارع البريد في مدينة سلمية، هو من الشوارع المعروفة بازدحامها خصوصا الدراجات النارية التي تسبب أو يسبب بعض السائقين خصوصا يعني من هم دون سن 18 يسببون يعني إزعاجا للسيارات، إزعاجا للأهالي والمواطنين، وحتى المرة حتى أمثلة يعني التي مر الآن يقومون بقيادة الدراجات النارية بشكل أرعن، وخصوصا هناك يعني حالات من مثل بعض ما يسمى التشبيب وغير ذلك، وهو ما يشكل خطر على سائق الدراجة وعلى المواطنين الذين يمرون في الطريق. عدا عن الازدحام المروري وعدم التزامهم بالتعليمات المرورية التي يعني تلتزم بها معظم أصحاب السيارات، عملية والحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية أو قيادة الأمن الداخلي في حماة كانت قد أعلنت أنها منذ حوالي 15 يوما. تهدف هذه العملية يعني وتطبيقها سيتم منذ اليوم، أي من خلال من 21 الأول 2026. تهدف هذه العملية إلى منع الازدحام المروري وتخفيفه، خصوصا أن هذه الدراجات النارية لا تحمل نمرا كما تحملها السيارات، وهي بمثابة الهوية يعني للدراجة أو المركبة. الامر الاخر هناك يعني بعض اللصوص يعني يمتهنون السرقه عبر هذه الدراجات، يعني يقومون بسرقه الحقائب على سبيل المثال او الموبايلات او يعني الاجهزه القلويه، يقومون بسرقتها عبر هذه الدراجات، وبالتالي لا تستطيع يعني لا يستطيع المواطن التعرف على سائق هذه الدراجه، هو على هذه الدراجه حيث انها لا تحمل يعني ارقاما خاصه بها. الهدف من عمليه الترخيص هذه هو انه يعني يتم اضافه رقم للدراجات، وبالتالي تصبح مثلها مثل اي سياره في حال ارتكاب هذه مخالفه مروريه او ارتكاب صاحبها لسرقه او غير ذلك. يعني الحملة أيضا تشمل فقط الدراجات التي دخلت إلى البلد بشكل نظامي، لا تشمل الدراجات غير المرخصة، وبالتالي أيضا يعني سيتم تنظيم وضبط هذه الحالة التي يعني تشهدها محافظة حماة بشكل خاص. يعني
1: نعم، شكرا جزيلا لك عراق زينو مراسلنا من حماة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج آثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين، وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدة اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات، وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي، كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
3: على بعد نحو 50 كيلومترا من إدلب يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي، وهو الوحيد في المنطقة، نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضماضات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
4: ما في إمكانيات دعم للمشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
5: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر في نقص، كادر طبي في نقص، أدوية ما فيها. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
3: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
6: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120,000 نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج، هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
3: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشافى أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص، ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
1: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات الطبية الأولية، ما يضطر النساء إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة، ويزيد الأعباء المالية على الأهالي.
7: الحقيقة مشفى التوليد يقدم مساعدات صحية أو عمل قيصريات وولادات طبيعية مجانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة، لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تمت استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. مشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل، والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
1: حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية، حسب ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
8: بفضل جهود القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار على العلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
1: حققت ميرجان حجي إنجازا غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها 4 ميداليات، 3 منها ذهبية و1 فضية في بطولة العالم للقوى البدنية بجنوب إفريقيا، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجلها بعد مشاركات آسيوية سابقة. وفي الرقة التقت بتلفزيون سوريا وتحدثت عن تجربتها وظروف تدريبها.
9: أنا ميرغان فوت حجي، بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة قوة بدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة الجمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025 حطمت رقم العالمي في رياضة الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا، بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لعبة آسيوية، و2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صار سيتي حققت 3 ذهبيات وفضية. مدربي فريق أهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة من جاء الرقة، يعني كنت أتمرن منهم مرات لمن جاء سيادة محافظة الرقة، سيادة محافظة تلقى عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل على البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم وبطولة عادية، فشو اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل، وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوعدكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. تنشور ماي نوصف كأول لعبة تشارك في بطولة العالم ناشئات القوة البدنية، فشغل ماي نوصف، واتمنى أنه البطولات الجاي أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتها مدرب يعني محترف، بده يكون مدرب يكون معاك بالتمرين نفسه، يكون معاك البطولات، وبي بنات بالفريق معاي منتخب الرقة، فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلوا مكان ماني وصلت، يوصلوا الأولمبيات. فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلوا مستمرين يلعبون يتعبون، لأنه وقت تتويج بالميدالية الذهبية رح ينسى كل شيء، تعب وأرهاق رح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.

0: شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة ضمن القطاع جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء، جرى انتشالهم من تحت أنقاض مربع التاج السكني بعد نحو 3 سنوات، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: أبو مهر
2: خذ
1: اسلم عمر
3: مشي عبد الله. وهذه المشاهد التي لا يمكن الانقاض، هنا سرقت دماء طواقمنا. أتدرون من تحت هذه البناية أيها العالم؟
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تضرب إيران أو تتوصل معها إلى اتفاق، وأضاف ترامب أن واشنطن ستتخذ قرارها بهذا الشأن وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. هذا وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. نهاية النشرة، تصبحون على خير.

كنا جنزير نحن شي 60 70 واحد كلياتنا حدس. كان معي 2 اخوات من ادلب حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلني يقول له سيدي انا شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الاكل كبلنا يا فوق الاكل ودعسنا عليه اكلنا الاكل من الجوع اكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل انه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك الارض كلها مي لونها حمر قسما بالله الارض كلها دم احمر الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول نناقش المحادثات بين الحكومة السورية وحزب الله في تركيا والتي كشفت عنها وكالة رويترز وجاءت بهدف خفض التوترات ومعالجة الملفات الأمنية العالقة، وما يقابلها من نفي لإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السورية ورئاسة دائرة الاتصالات التركية لهذا اللقاء. في محورنا الثاني نتوقف عند الهجوم الذي استهدف حافلة للعمال عند جسر مصياف في ريف حمص، وما يفتحه من تساؤلات بشأن الجهات التي تقف خلفه وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الوضع ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. في محورنا الثالث خلال ساعتنا الثانية نناقش الانفجارات الحاصلة في خطوط الغاز والنفط والتي كان آخرها في محطة تشرين، والتحديات القائمة في حماية البنية التحتية وضمان أمن الطاقة. في المحور الرابع نناقش رفع الحظر الأمريكي الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا وما يفتحه من احتمالات أمام تعاون دفاعي بين دمشق وواشنطن. مرحبا بكم.

0: نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عقد اجتماع بين الحكومة السورية وحزب الله، واصفة هذه الأنباء بالزائفة. من جهتها قالت رئاسة دائرة الاتصالات التركية إن الادعاءات حول استضافة اجتماع بين مسؤولين في الحكومة السورية وحزب الله لا أساس لها من الصحة. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 6 مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا ناقشوا خلالها ملفات أمنية مشتركة.
1: من تركيا يبدأ اختبار جديد لعلاقة دمشق بأحد أبرز حلفاء النظام المخلوع. اجتماع سوري جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في خطوة تعكس تحولا في طريقة إدارة دمشق لملفات شائكة. 6 مصادر تحدثت إلى رويترز قالت إن تركيا استضافت الشهر الماضي أول لقاء مباشر بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. المباحثات ركزت على خفض التوتر وملفات أمنية، من بينها ضبط الحدود ووقف التهريب وتفكيك خلايا مرتبطة بالحزب داخل سوريا، مقابل تعهد سوري بعدم التدخل عسكريا في لبنان. وتقول المصادر أيضا إن اللقاء حقق تقدما لكنه لم ينتهي إلى اتفاق. لا يمكن هنا فصل اللقاء بين دمشق وحزب الله عن الملف الإيراني، إذ أشارت مصادر رويترز إلى أن اللقاء تم بعلم إيراني، بل إن طهران سعت للمشاركة بعد إبدائها السعي لإقامة علاقات متينة مع سوريا قائمة على مشتركات ومعطيات جديدة بين البلدين، في حين أبدت دمشق استعدادها بشرط احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها واعتراف إيراني بما فعلته بحق الشعب السوري. ويأتي اللقاء السوري مع حزب الله في تركيا بعد مجموعة تصريحات ورسائل بين الجانبين. ففي آب الماضي قال أمين حزب الله نعيم قاسم إن الحزب منفتح على عقد لقاء مع سوريا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على علاقة إيجابية بين الجانبين، بينما أشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن دمشق لا تمانع الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان والمنطقة.
2: وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني، ومعنا حسن سبيتي الباحث السياسي من بيروت، وطه عودي أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، هناك نفي الآن حديث عن موضوع حدوث لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله، وإن كانت وكالة رويترز أوردت حدوث هذا الاجتماع، بكل الأحوال ما هي مصلحة دمشق في حدوث اجتماع من هذا النوع؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك أيضا وللسادة المشاهدين. يعني سنتعامل مع النفي الرسمي على أنه هو المعلومة الصحيحة التي يعني تنفي حدوث حوار بمعنى حوار سياسي أو مفاوضات سياسية بين الدولة السورية وبين حزب الله كمنظمة أيضا لبنانية سياسية وغير سياسية، لكن شخصيا لا أستبعد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتصال والاجتماعات التي يمكن أن تتم بين الدولة السورية وحزب الله على المستوى الأمني. بمعنى آخر، يعني أنا أميز بين الحوار السياسي الذي يقود إلى تفاهمات سياسية، والدولة السورية الآن خيارها هو التعامل مع الدولة اللبنانية، وبين حوار يمكن أن يؤدي إلى نوع من وضع قواعد لمنع اشتباك، قواعد لتقليل من الاحتكاكات التي تتم بين الطرفين، خاصة أن حزب الله حتى الآن ما زال يملك نفوذا ما وتدخلا ما داخل سوريا، هو غير معلن لكن عبر أدوات أخرى. وعلينا أن لا نستبعد أيضا نقطة مهمة جدا، وهو أن حزب الله الآن هو واجهة للحرس الثوري الإيراني. يعني داخل لبنان لم تعد القيادة الحقيقية لحزب الله على الأرض، والقيادة السياسية هي لبنانية، هي الآن تابعة لحزب الله بمعنى قيادة، مسؤولين إيرانيين موجودون داخل لبنان وخارج لبنان هم الذين يقودون حزب الله. فأنت عمليا عندما تتحدث عن يعني ضغوط يمارسها حزب الله على سوريا كالخلية التي جرى تفكيكها
0: قبل، وهي ليست الأولى،
3: إذا نحن نتحدث عن أدوات ضغط تستخدمها إيران ضمن معادلة أكبر من الحالة السورية اللبنانية للوصول إلى معطيات مختلفة أو وضع قواعد لعبة جديدة.
0: سأعود إلى الوضع الإقليمي وإيران تحديدا، لكن أسأل أستاذ طه، رغم النفي الرسمي السوري والتركي لهذا الاجتماع، تحدثت عدة تقارير من قبل عن أن تركيا لديها مساعي في هذا يعني السياق، تحاول بطريقة أو بأخرى تقريب وجهات النظر، يعني فتح مسارات بين سوريا وحزب الله. كيف يمكن قراءة ذلك؟ هذا دور تركي.
4: تحياتي لك في البداية أستاذ محمد وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية، يعني هناك لم تصدر يعني أي معلومات رسمية من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذا الموضوع. واضح جدا بأن كانت أنقرة تتجنب يعني الحرج. النفي صدر يعني قبل دقائق من الآن، ولكن أتفق مع الأستاذ أحمد، وخاصة ممكن أن نربط يعني هذا الموضوع أو هذا الملف بالتطورات التي حصلت مؤخرا ما بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا. توترات تتحدث لك، أنقرة تحاول قدر الإمكان، وخاصة المتابع بالأمس لاجتماع أو قرارات مجلس الأمن القومي التركي، هو ركز بشكل كبير على وحدة الأراضي السورية. لذا أنقرة تؤكد دعمها دائما، كما ذكر الوزير حكام فدان في آخر لقاء مع الشيباني في دمشق، بأن سوريا هي داعمة لوحدة وسيادة الأراضي السورية. لذا هي أعتقد يعني هذا الملف يعني إذا نظرنا له ليس من الزاوية السياسية، ولكن ناحية هي أمنية بالدرجة الأولى. كان هناك تحركات أيضا كما تبعناها خلال الفترة الأخيرة الماضية من قبل تركيا على الساحة اللبنانية. لقاءات جرت، كانت الرئيس اللبناني زار تركيا وقبله رئيس الوزراء، ولقاءات أمنية تبعناها من قبل المسؤول الأمني، تحدث لك عن إبراهيم كالين. المهم بالنسبة لتركيا، حتى لو كان يعني هذا يعني النفي التركي غير موجود، ولكن واضح تماما بأن هناك خلف الأبواب المغلقة حراك قوي جرى أو يجري ما بين كافة هذه الأطراف. وأعتقد الذي تابع اللقاءات التي جرت الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، إن كانت على مستوى الرئيس رجب طيب أردوغان وحتى وزير الخارجية، الملف السوري والاعتداءات الإسرائيلية على في الداخل السوري كانت حاضرة بقوة. لذا أعتقد أنقرة هي تحاول قدر الإمكان أن تبقي الساحة السورية مستقرة، وخاصة أن تبعد
0: طيب
4: يعني كل أي هناك محاولات من قبل حزب الله، خاصة في ظل كما نتابع هناك اعتداءات متواصلة من قبل المحتل الإسرائيلي.
0: نعم، سأعود إليك بتفصيل أكثر يعني حول الموقف الإسرائيلي أستاذ طه، لكن قبل ذلك أسأل أستاذ حسن، يعني بكل الأحوال يبدو أن تركيا تسعى يعني بهذا يعني السياق، سواء حصل الاجتماع أو لم يحصل، لكن بكل الأحوال هناك مساعي. أستاذ حسن، بالنسبة لحزب الله، ما الذي يريده؟ هل يريد فتح فعلا قنوات تفاوض مع سوريا؟
5: مرحبا بك بالضيوف الكرام بالمشاهدين الأعزاء. حتما ومن كل بد، وكما صرح الأمين العام لحزب الله بأن اليد ممدودة لعلاقات جديدة ولطي الصفحة السابقة، وبأن الحزب يحرص على أمن وسلام الشعب السوري، وأن لا تكون هنالك أي مشاكل في هذا الاتجاه. فالمشاكل هنالك من المشاكل ومن المهام لحزب الله ما يكفيه في مواجهة هذا الكيان.
0: لكن أستاذ حسن اسمح لي، يعني كل مدة تقوم وزارة الداخلية في سوريا بإلقاء القبض على خلايا تتبع لحزب الله في سوريا تحاول القيام بأعمال تخريبية، آخرها كان أمس في حوض اليرموك بريف درعا، وبالتالي كيف يتسق ذلك أن الحزب يسعى إلى مفاوضات وفي الوقت نفسه هناك خلايا تتبع له في سوريا تقوم أو تحاول القيام بأعمال تخريبية؟
5: حزب الله ينفي هذه الأمور جملة وتفصيلا. من السهولة بمكان اتهام حزب الله لكل من قد يؤيد حزب الله وقد يكون متواجدا في سوريا، وقد تكون له أجندة خاصة وقد تكون له ارتباطات أخرى خارجية، ولكن لحزب الله ما يكفيه من الهموم من أن يحاول أن يقوم بأي عمل لا مصلحة له في سوريا ولا هدف له. الهدف الوحيد الأوحد لحزب الله هو من ناحية حماية نفسه من الهجمات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت كيفية إدارة المعركة مع هذا العدو، وليس في خلده بالنسبة لسوريا للنظام في سوريا أي شيء من هذا القبيل، وهو يعتبر أن العلاقات الطبيعية بين الشعبين اللبناني والسوري مسألة لا بد منها، وهي ضرورة وهي حاجة وهي حاجة ملحة، لأن لبنان كله يقع في داخل سوريا ويحيطه، وهنالك البحر وهنالك سوريا. ليس من عاقل يفكر حتى وإن اختلف حزب الله في السياسة مع الرؤية السورية، ولكن لا مجال لأن يفكر بأي حال من الأحوال بفتح جبهة، كما تفضل الضيف الكريم الأول بأن خفض التوترات في ظل المرحلة وقف تداعيات المرحلة السابقة مسألة مهمة لحزب الله كما هي مهمة لسوريا.
0: أستاذ أحمد، أشرت قبل قليل إلى إيران، ما موقع إيران من أي مسار محتمل لمفاوضات أو محادثات سورية مع حزب الله؟
3: يعني لا شك أن إيران في موقع مهم للغاية، لأن إيران الآن تواجه معركة مصيرية، بمعنى آخر النظام السياسي في إيران على المحك، إما أن يبقى أو يزول، وبالتالي هو يستخدم كافة الأوراق المتاحة لديه في الدفاع عن نفسه، ومنها الورقة اللبنانية، ومنها كذلك أيضا الضغط على الدولة السورية، باعتبار أن سوريا الآن دولة ناشئة كنظام سياسي جديد، وأيضا يعني محمية إن صح التعبير بشكل أو آخر من تركيا الجار الشمالي، أيضا من الحالة العربية، وأيضا من الولايات المتحدة التي تحاول أن تستثمر بهذه الحالة ألا تفشل. لكن يبدو تستخدم الآن كل هذه الأوراق من أجل الضغط في النهاية في المعركة الأساسية التي تخوضها إيران الآن.
0: لكن الموقف الإيراني من سوريا يبدو ملتبسا، يعني تارة يصرح الرئيس الإيراني بازشكيان أنه لماذا ليس هناك علاقات طبيعية مع سوريا، تارة يعني يتم إلقاء القبض على خلايا لحزب الله، تارة يعني يجري الحديث عن مفاوضات سواء بدأت أو محتملة بين حزب الله وسوريا، وبالتالي يعني كيف يمكن فهم الموقف الإيراني في هذه الحالة؟
3: لابد من التمييز بين الواجهات السياسية في إيران التي يمثلها الرئيس أو حتى وزير الخارجية إلى حد ما، وبين من يقود فعليا دفة القرار السياسي والعسكري والأمني في إيران، وهو الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يحرك هذه الخلايا وهو الذي يستخدمها وهو الذي يديرها كأدوات ضغط سواء على سوريا أو حتى على دول المنطقة. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن خلايا، أنا لا أعتقد أن حزب الله كحزب فعليا هو الذي يبادر إلى هذا التحريك، وإن استخدم اسمه أيضا في هذه العملية، لكن فعليا الحرس الثوري الإيراني هو الذي يدير هذه المعركة، هو الذي يحاول أن يستخدمها ويتحرك فيها بكل اتجاه. سوريا الآن يعني ليست معنية ولا تستطيع أن تذهب باتجاه حتى حوار يعني أمني إن صح التعبير غير معلن مع منظومة الحرس الثوري الإيراني، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك مع حزب الله في لبنان بشكل أو آخر عبر رعاية وسيط آخر وهو الطرف التركي التركي الذي يملك أساسا يعني قنوات تواصل مع حزب الله سابقة، ويسعى إلى أن لا تتفجر الأوضاع في المنطقة، لأن الخطر الإسرائيلي هو الخطر الأكبر. نعلم إسرائيل يوميا تقريبا تقوم باجتياحات في سوريا، تقوم بعمليات اعتقالات، أحيانا ضربات، وفي في في في محيط دمشق تقريبا وصلت. وبالتالي سوريا وتركيا والمنطقة تنظر إلى تصرفات نتنياهو واعتداءاته على أنها هي الخطر الأكبر.
0: طب ذكرت إسرائيل، وأسأل أستاذ طه، يعني هناك قراءة تقول أن تركيا هناك حالة يعني حرب باردة تقريبا مع إسرائيل، والأراضي السورية مسرح أيضا لصراع تركي إسرائيلي في النفوذ، وإسرائيل وجهت ضربات لمواقع سورية عدة مرات بذريعة أنه وجود قوات تركية أو أسلحة تركية أو ما إلى ذلك. إلى أي درجة، يعني هناك قراءة تقول إلى أي درجة هذه قد تكون دقيقة، تركيا تريد من سوريا ولبنان أن يكونا منطقة أشبه بالعازلة بينها وبين إسرائيل؟
4: صحيح، نعم، يعني وخاصة يدفعني للسؤال أو إضافة لسؤالك، وخاصة يعني المهم حاليا في الرواية هل التقى الطرفان أم لا، المهم هو ما تحركت به أنقرة من قناة للتهدئة، وهذا يدفعنا لوجود هناك مسار، هذا مسار دمشق بيروت طهران، وكل هذا هدف الأساسي إبعاد يعني أنقر بالدرجة الأولى عن الأزمات إن كانت على الساحة اللبنانية أو الساحة السورية على حدودها. وكما أشرت قبل قليل هناك توترات واضحة ما بين أنقرة وتل أبيب تبعناها بشكل واضح بعد استهداف مطار أو قاعة أبو الزهور الشهر قبل الماضي، وأيضا هناك تنافس كبير ليس على الساحة السورية، هناك في ساحة المتوسط. لذا أنقرة هي تحاول قدر إمكان يعني وضع جدار عازل بما يجري على الساحة السورية وإمكان والساحة اللبنانية عما تقوم به إسرائيل، وهناك ممكن نقول شاهية مفتوحة لنتنياهو الذي هو يحاول أن يستغل هذه الظروف لأغراض انتخابية. وكما تبعت يعني تصريحات الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة عندما انتقد إسرائيل لم يذكر نتنياهو إطلاقا حتى لا يستفيد منها. لذا أنا بتصور أعتقد الجانب التركي هو ما يهمه بالدرجة الأولى من أي خطوة، يعني إن صحت هذه المعلومات كان لقاء، وهو عزل إسرائيل عن أي محاولات لإثارة الفوضى أو العبث على الساحة.
0: لكن أليست هذه مخاطرة أستاذ طه؟ يعني لأنه هذا قد يستدعي، يعني إسرائيل أصلا هي لا تحتاج إلى ذريعة، طبعا تنتهك يعني الأراضي السورية، تقصف في الأراضي السورية، لكن يعني ألا يستدعي ذلك في حال حصل تواصل مباشر بين الحكومة وحزب الله أن يكون هذا سببا إضافيا لانتهاك جديد ربما إسرائيلي؟
4: يعني أنا أتصور أعتقد أي تحرك تركي يحصل أو حصل كما أشرت لك هي يعني قنوات أمنية، ومن دون شك يعني هي لن تكون غائبة عن أي تفاهمات مع الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية هي تبارك للخطوات التي تقوم بها تركيا على الساحة السورية، وحكام فدان تتذكر العام الماضي وضع هناك يعني عنوان عريض عندما قال لا نريد مواجهة مع إسرائيل، ما يهمه هو أن تكون سوريا مستقرة على كافة المستويات، لأنها سوف تكون انعكاسة ليس فقط لتركيا ولكن لدول المنطقة. وهذه الخطوات والتصريحات كلها تضع إسرائيل في خانة يعني هناك المعزولة بشكل كبير، وهذا ما تبعناه من تصريحات الرئيس ترامب حول ما يقوم به نتنياهو.
0: طب أستاذ حسن، بالعودة إلى تقرير وكالة رويترز، فإنها تذكر أن حزب الله شارك في الاجتماع المفترض الذي جرى نفيه رسميا، لكن ما تقوله رويترز حصل هذا بعلم إيران، وإيران كانت ترغب بالحضور مباشرة، وبالتالي يعني شعرت بخيبة أمل يقول التقرير. هل فعلا إيران تسعى عبر حزب الله بفتح مسارات للتفاوض مع سوريا؟
5: لا تحتاج إيران إلى حزب الله لفتح مسارات التفاوض مع سوريا. إيران تتنطع علاقات جيدة جدا مع تركيا، وتركيا تمتلك تأثيرا وعلاقة قوية مع الوضع الداخلي في سوريا. فطرق التفاهم إذا كانت أريد لها أن تكون غير مباشرة فهي تكون غير مباشرة عبر تركيا. وأنا أختلف قليلا مع الضيف الأستاذ طه في بعض المصطلحات، بأن ليس هنالك من تنافس. المصطلح ليس تنافس حينما يعبر عنه بين إسرائيل وبين تركيا. إسرائيل تعتبر أن تركيا تعتبر أن إسرائيل خطر وجودي، بمعنى أن حينما صرح الرئيس أردوغان بأن بيروت ودمشق تمثل الخط الأمامي للأمن القومي التركي في وجه إسرائيل، ويدرك ما طامع إسرائيل العلاقة مع إسرائيل على أساس أنها خطر وليس مجرد تنافس على المصالح هنا وهناك. هنالك اختلاف جذري مبدئي في التعامل مع إسرائيل. تعامل تركيا مع إيران والعلاقة القوية والتبادلات التجارية بمليارات الدولارات تشير بأن تركيا لا تحتاج إلى الإذن الأمريكي في هذا الموضوع، وتركيا لها أدوار كثيرة في المنطقة هي تخدم التوازن العام في ما بين الشرق والغرب، ما بين المنطقة وما بين أوروبا، وهذا الدور في غاية الأهمية. لا يمكن أن نوصف تركيا بأنها مجرد تؤدي دورا لصالح الرئيس الأمريكي أو أمريكا، رغم العلاقة القوية بين السيد أردوغان وترامب. طيب. إلا أن تركيا لها سياستها واستراتيجيتها في المنطقة. حزب الله في لبنان كمقاومة ليس بعيدا عن ذلك، وقد جرت مفاوضات مباشرة أو نوع من الاتصال المباشر بين حزب الله وتركيا قبل عام وقبل عام ونصف بأكثر من لقاء. ولا غرابة حين يصرح السيد الشرع أو السيد الشيباني بأن لا مانع من اتصالات مباشرة مع حزب الله في الوقت المناسب.
0: المشكلة أنه سوريا أستاذ أحمد يعني متضررة من كل هذه الأطراف، من إسرائيل، الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات، من حزب الله الذي شارك إلى جانب نظام الأسد يعني ضد الشعب السوري، من النظام الإيراني، وبالتالي يعني كيف يمكن أن توازن دمشق بين كل هذه الأمور؟ وهل يمكن، يعني البعض يقول ربما تفتح مسارات مع حزب الله كورقة ضغط على إسرائيل، لأنه كان في مسار مفاوضات مع إسرائيل ويبدو أنه تعثر يعني هذا المسار حتى الآن.
3: يعني وضع سوريا الآن ليس هو المفاضلة بين محاور أو تحالفات، هو إدارة التوازنات الحقيقة في العلاقات كدولة ناشئة. يعني حتى الآن المفاوضات التي جرت مع إسرائيل هي مفاوضات ذات طابع أمني، بمعنى العودة إلى اتفاق أو تفاهم أمني يحد من الاشتباكات المفتوحة، من الصراع المفتوح
0: على شاكلة 1974،
3: وليس تفاهما سياسيا، بمعنى قد يقود إلى تسوية سياسية، هذا مسار آخر. الآن إذا تحدثنا أيضا عن وضع حزب الله، أنا لا أعتقد أن الدولة السورية بصدد الآن تسوية كل المشكلات مع حزب الله الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا لا خلاف عليها بكل تأكيد، ومن الصعب حتى على السوريين الآن تجاوزها دون أن تفتح الأمور على الطاولة على مصراعيها. لكن الآن ربما تحتاج الدولة السورية إلى عملية تنظيم لهذه الأوضاع لتفادي أيضا الدخول في معارك أخرى متعددة، خاصة أن نتنياهو يستغل الظروف الراهنة، يضغط الآن على سوريا، يقصف في عمق الدولة السورية، يجتاح الآن ويهدد علنا حتى على مستوى الرئاسة السورية والقيادة السورية. وبالتالي سوريا تنظر إلى أن هناك خطر كبير من ناحية، وفي المقابل أيضا تركيا تعتبر ما يجري في سوريا هو خطر على أمنها القومي. سوريا الآن تركيا لا تعتبر أن إقامة منطقة عازلة هو كاف بالنسبة لها. أي عملية اجتياح أو تقدم أو احتلال إسرائيلية حتى لعشرات الأمتار داخل سوريا بمعنى تهديد سيادة سوريا وتهديد وحدة سوريا هو تهديد للأمن القومي التركي. هذا هو المنطلق الآن، والذي يجعل الآن هذا الاصطفاف الذي نشاهده في وجه إسرائيل هو يعني ينبع من هذه الزاوية. وهنا يأتي الدور الأمريكي، إما أن يلجم هذا التغول الإسرائيلي وبالتالي لا يدفع الأمور إلى حافة الانفجار، أو أننا نشاهد اصطفافا ربما مختلفا للوضع في المنطقة.
0: الموقف الأمريكي أسأل عنه أستاذ طه، لأني طرحت أكثر من زاوية بين ما قاله أستاذ حسن أن تركيا لا تحتاج إذن أمريكي في هذا المسار، وبين أن تركيا هي يعني تتبع سياسات تنسجم مع الموقف الأمريكي، وبالتالي كيف يمكن فهم أيضا الموقف الأمريكي في حال وجود مسار مشابه للمفاوضات بين سوريا وحزب الله؟
4: يعني أنا اسمح لي أستاذ محمد بخصوص الضيف من بيروت، عندما تحدثت عن تركيا هناك ممكن نقول هناك نموذجين، النموذج التركي في سوريا كما ذكر الضيوف الكرام هو داعم لسوريا، استقرار سوريا، تركيا ربطت أمنها بأمن سوريا، على عكس النموذج الإسرائيلي الذي هو كان منذ اليوم الأول يريد سوريا ضعيفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى المتعلق بالتركية، تتذكر أول لقاء عقد حكام فدان في عمان كان هناك تحدث قال نحن لسنا إيران، يعني بمعنى أي خطوة تقوم بها تركيا كانت بتنسيق عربي خليجي وأيضا مع دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ما أردت قصده هو لا تأخذ الإذن من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تركيا هي عندما قال حكام فدان لا نريد مواجهة مع إسرائيل، هو أحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأحرج إسرائيل التي يعني هي تحاول قدر الإمكان أو حاول نتنياهو خلال الفترة الأخيرة الماضية خلط الأوراق في المنطقة. لذا أنا أتصور أعتقد الموقف الأمريكي ممكن نقول هو صعب للغاية، لأنه هو ما بين حليفين، الحليف الإسرائيلي والطفل المدلل، وأيضا تركيا التي هي حضورها القوي والإقليمي كبير في المنطقة وتعاظم خلال الفترة الأخيرة الماضية ولعبت دور كبير على الساحة السورية منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، وأيضا دعم دارة السيد الشرع، وأيضا لعبت هناك أدوار في عدة ملفات بداية من روسيا وأوكرانيا وحتى ما يجري حاليا إن كان في ملف غزة تتذكر، وحتى موضوع طهران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أستاذ حسن، سوريا تدعم الدولة اللبنانية وموقفها من قضية نزع السلاح، نزع سلاح حزب الله، وبالتالي لماذا لا يعني ينضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية، إلى الدولة اللبنانية في أي مسار أو مفاوضات محتملة؟
5: الدولة اللبنانية وضعها وضع خاص، الدولة اللبنانية مستباحة، الدولة اللبنانية منتهكة، هنالك
0: لكن هي الدولة المعترف بها وهي الدولة التي يجمع عليها يعني القسم الأكبر من اللبنانيين، في حين أن حزب الله يعني يعتبر ميليشيا هو.
5: الدولة السلطة اللبنانية سلطة، ولكن الدولة اللبنانية أساس مفهوم الدولة سيادة، جزء من مفهوم الدولة، والسيادة مفقودة. في هذه الحالة يجب أن تتعاون السلطة مع الشعب، مع أي طرف مقاوم ضد احتلال ينتهك الأرض ويعتدي عليها بصورة يومية، ولا داعي للتوضيح حجم انتهاكات هذا الكيان في لبنان. هذا أمر قائم وموجود منذ زمن. بدل أن تستفيد السلطة من هذه الحالة التي هي حالة مقاومة، هي تجرم المقاومة. هنا موضوع الخلاف. المقاومة بالنسبة لحزب الله هي حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع عن القرى، حق الدفاع عن المنازل. ليس من المعيب أن تستهدف المقاومة في

0: بريف حمص وتداعياته الأمنية.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
0: مرحبا بكم من جديد. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص. وقال قائد الأمن الداخلي في حمص أن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني معنا في الاستوديو، والعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، ومحمد صالح الكاتب السياسي من حمص. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد، أبدأ معك بما أنك يعني قريب من المنطقة، ما المعلومات المتوفرة حول ملابسات هذه الحادثة؟
10: المعلومات المتوفرة حتى الآن، أولا مساء الخير للجميع والرحمة لهؤلاء الشهداء، وأتمنى شفاء عاجلا للمصابين. المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة أن هناك من أوقفهم بسيارة دعوا أنهم أمنيون ومدثمون، وبعد تفحص الهويات تم أطلاق النار بغدارة على الحافلة. هذا كل ما توفر لدينا، وهناك المصابين يمكن أن يتم التحقيق معهم. أعتقد أن الموضوع ليس صعبا على الأطلاق. بتتبع مسار الحافلة من أرض المعمل إلى هناك، أعتقد أنه ليس صعبا أن نعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المشكلة لدينا دائما نحن السوريون نختلف حتى على الجريمة. هناك من يؤيد الجريمة وهذه هي الكارثة، وهناك من يدين الجريمة إذا تخصه فقط. هذه مشكلة حقيقية. مطلوب من الإدارة السورية ومن أي دولة في العالم أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. هذا ما نفتقده حتى هذه اللحظة. لماذا لم نرى حتى الآن أي جريمة ارتكبت توقف أصحابها حتى هذه اللحظة؟
0: أستاذ محمد، يعني سنحاول إصلاح الصوت، يتقطع الصوت كثيرا، سأعود إليك. قبل ذلك أنتقد لأستاذ أحمد، كيف يمكن قراءة هذه الجريمة التي وقعت؟
11: يعني أولا لا أستطيع أن أعتبر أن هذا العمل الآثم هو عبارة عن عمل معزول، يعني جرى مجرد أن أناس ناقمين على الدولة أو أنهم يريدون زعزعة الأمن في حمص، وبالتالي قاموا بهذا.
0: واستهدف مدنيين من المنطقة.
11: نعم، استهدف مدنيين، ولكن واضح جدا أنه يأتي في سياق مجموعة من الهجمات التي تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا، وهو استقرار هش بالمناسبة، وتحاول أن توصل رسائل إلى أكثر من جهة، سواء

0: إلى الدولة السورية بأنه يمكن التحرك عبر ضربات عشوائية تستهدف مدنيين، تستهدف منشآت، تستهدف أي شيء، وبالتالي يعني إشعار السوريين بأن البلد ليست مستقرة، التأثير على الوضع الاقتصادي، إرسال رسالة إلى الخارج كذلك. وأيضا لا يعني من المعروف أنه لا يمكن لأي جهة في الداخل أن تتحرك بمستوى أمني منظم، استهدافات منظمة دون توفر دعم خارجي. السؤال ما هو الطرف الخارجي
1: أحمد يعني هذه ليست
0: المستفيد والداعم لمثل
1: يعني
0: هذه
1: الحوادث تتكرر تحديدا في محافظة حمص على أساس طائفي،
0: وبالتالي لا يمكن فصل الحقيقة عن التدخلات الإيرانية من ناحية، المجموعات التي تتواجد في تلك المنطقة وتتواجد في الساحل السوري كذلك والتي ترتبط بفلول النظام، هذه المجموعات تتلقى تدريبا في لبنان في سهل البقاع، ويجب أن نكون واضحين في ذلك، وتتلقى تمويلا أيضا خارجيا من قيادات النظام البائد في عدة دول. يعني
1: لكن الأستاذ أحمد البعض يقول هذا يشبه كان روايات حين يعني كانت تخرج مثلا بثينة شعبان تقول المعارضة هم من يقتلون أنفسهم، أهل غوطة هم من ضربوا كيماوي على أنفسهم، وبالتالي يعني هناك تشكيك كثير في هذه
0: يعني المقارنة ليست يعني واردة هنا، لأنك هناك تتحرك عن حراك سلمي شعبي وتقوم بنعته بشكل مختلف، وأنت هنا تتحدث عن جريمة موصوفة بأشخاص قاموا بقتل عمال وموظفين ومهندسين مدنيين كما هو معروف، وليس عن يعني مظاهرة سلمية. يعني المقارنة لا أعتقد أنها واردة في هذا المجال، لكن في السياق العام الدولة السورية لم تقدم الرواية المقنعة الكافية التي تتعاطى مع هذا الموضوع. أنا حقيقة لا أستطيع أن أتفهم أن هناك تصريح جزئي يصدر على المستوى الأمني في حمص يقول أن هذا هدف زعزعة الاستقرار في حمص. نحن أمام قبل ذلك عملية جرت أيضا حول خطوط الغاز ومحطات الكهرباء، قبلها في دير الزور كذلك تفكيك خلايا مسلحة لحزب الله، ضربات أيضا لتنظيم الدولة داعش كذلك، وبالتالي هناك هجوم منظم. هذا الهجوم يتسق ويتساوق أيضا مع هجوم كبير جدا على مستوى الإعلامي وعلى مستوى السوشيال ميديا يستهدف الدولة السورية ويستهدف طيب أدائها بشكل عام، وبالتالي لا يمكن يعني فك هذه الأمور عن بعضها دون النظر إليها على أنها تأتي في سياق معين.
1: نعم منظمة يعني ليست حوادث فردية. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية يعني تكرار هذه الحوادث ووقوعها يؤشر إلى وجود خلل أمني صحيح؟
2: مساء الخير أستاذ محمد لك ولكل المشاهدين قناة سوريا. سيدي العزيز، نعم نحن هذا العمل هو نحن أمام يعني حادثة أمنية، يعني لا يمكن يعني أن نتحدث عن غير ذلك، ولكن يعني هناك معطيات لدى وزارة الداخلية، نحن ننتظر نتائج التحقيقات، الفرق الجنائية قامت بأعمال عديدة، فلذلك نحن لا نريد أن نلقي أصابع الاتهام حاليا باتجاه فئة معينة، وإن كانت يعني كحادثة أمنية هي لها مصالح مشتركة مع عدة جهات تعبث داخل سوريا، ولكن بالمنطلق العام يعني غاية العملية أستاذ محمد لا يخفى على أحد طبيعة مدينة حمص أو منطقة محافظة حمص بتكوينتها الاجتماعية، بالتداخل ما بين الطوائف التي تعيش بها، يعني هذا التداخل الطائفي دائما تسعى جهات عديدة في ضرب النسيج السوري والتحول إلى مكان لا أحد يعني من السوريين يحب الذهاب إليه، فلذلك هذه المجموعات الخارجة عن قانون سواء كانت يعني هناك عدة معطيات قد تكون يعني نحن لا نريد أن يعني نوجه أصابع الاتهام، ولكن هذه العملية تشبه كثيرا ما يقوم به داعش، تشبه كثيرا ما تقوم به بعض الفلول، تشبه كثيرا نحن نعلم طبيعة طائفية للضحايا، الرحمة على أرواحهم، هؤلاء شهداء سوريين.
1: والمشكلة عقيد مصطفى أنه كما قلنا الداخلية هذه الحوادث تتكرر على أساس طائفي خاصة في محافظة حمص، طيب لماذا لم يتم إلقاء القبض على يعني الفاعلين ومحاسبتهم حتى في عمليات سابقة، جرائم سابقة يعني وقعت؟
2: سيدي العزيز، نحن إذا اطلعنا على ما جرى في سوريا خلال الشهر الماضي، نحن نحن أمام حوادث أمنية عديدة للأسف، ولكن نحن لا يعني أن الدولة لا تقوم بواجبها بأن لا تبحث عن من قام بجرم الفلاني أو الجرم الثاني، لا على الإطلاق، ولكن هذه العمليات سيد محمد لا يخفى على أحد أنها توجه كضربة للنسيج السوري، فهي توجه كضربة للدولة السورية بحد ذاتها، فلذلك هذه العمليات قد تنتج كردة فعل عن ما قامت به الدولة السورية في السابق. جهاز الاستخبارات العامة مع قوى الأمن الداخلي وقوى مكافحة الإرهاب يعني في هذه الغرف العمليات قامت بإنجازات عديدة، فقد تكون هذه العمليات هي كردة فعل. هناك معطيات على الساحة الدولية، وهذه المعطيات أيضا قد تدفع بعض الجهات إلى القيام بأعمال عدائية تجاه الشعب السوري لضرب الاستقرار وبنية الاستقرار في سوريا. هذه العمليات سيدي ما يعني أهدافها معروفة، عندما تقوم أنت باستهداف حافلة تقل عمال مدنيين قادمين من المؤسسة التي يعملون بها أو من المعمل ويعودوا إلى منازلهم ويحملوا بعض طائفي في هذه في بطبيعة الطائفة التي يحملونها، فمعنات يعني المعنى معروف، هو ضرب استقرار ووضع الدولة السورية في إحراجات ووضع البيئة المجتمعية في احتقان. فلذلك طيب. سيدي العزيز هذه العمليات لا تعني أن يعني عندما تقوم بعملية الدولة قد تكون ألقت القبض على عناصر على سبيل المثال متعلقين بداعش، وكانت هذه العملية كردة فعل لوضع الدولة أمام إحراجات، قد تكون غايات أخرى من جهات أخرى. طيب. نحن نعلم أيضا ما تم الإعلان عنه وما جرى في شهر سبتمبر من تقاربات سورية مع برعاية تركية مع حزب الله مع، فلذلك هناك كثير من المستفيدين، فلذلك الضغط كبير أمام الأجهزة الأمنية عندما تكون عملية سريعة، عملية تستهدف أشخاص مدنيين، فقد تجري هذه العملية ولا تترك خلفها آثار، فهنا تقع الأجهزة الأمنية وتقع قوى مكافحة الإرهاب في ضغط ضغط عمل على للوصول إلى خيوط قد تدل إلى جهة المنفذين.
1: أستاذ محمد صالح أعود إليك، يعني لو تشرح لنا أكثر تفاصيل تتعلق بطبيعة المنطقة، يعني هل الوصول إليها هل هي منطقة نائية تعتبر ليس هناك يعني مواقع مثلا حيوية، هل هناك حواجز أمنية يمكن أن توقف يعني المعتدين؟
3: لا، المنطقة نعتبرها آمنة، أنا مررت فيها من يومين ومن أسبوع ومن ثلاثة أسابيع، دائما هذا الطريق يوجد حاجز واحد على طريق مصياف وعلى مفرق قزحل جسر القطار فقط، هذه المنطقة يبعد أكثر من كيلومتر عن مكان، وحاجز آخر بالمدينة حمص عند مخرج المدينة أيضا يبعد حوالي 800 متر عن المكان موجود، الطريق كله مفتوح أمان متداخل إذا سميناه طائفيا، واضح جدا أن الموضوع هو خلق فتنة بداخل سوريا بغض النظر من وراءها. نحن نطالب الجهات المسؤولة بمعرفة هؤلاء والحديث عنهم وليس التغطية، هذه جريمة ترتكب عن سابق إصرار وتصميم وعقوبتها بالقانون السوري المادة 535 واضحة، الإعدام بنفس المكان، مع أنني ضد عقوبة الإعدام لكن هذا القانون لا زال في سوريا، وأتمنى أن يصلوا قريبا إليهم ونعرف من هو المعتدي ومن وراءه. المعتدي ليس وحيدا، ليس هو من يتصرف بذاته، هناك جهات وراءه بالتأكيد، أتمنى معرفة تلك الجهات وأتمنى أن يقولوا لنا بكل وضوح وشفافية من هي هذه الجهات. لكن ما أريد أن أوجهه للأخوة السوريين مواطنين السوريين، لماذا تتعاطفون مع المجرم؟ هناك من يتعاطف مع المجرم ويدين الضحية، هؤلاء الضحايا أولادنا جميعا، هؤلاء أولادنا يجب أن نكون مع المظلوم بشكل دائم، أن نكون مع الأمر ليس صعبا كثيرا أن نعرف من هؤلاء الشامتين أنهم وراء هذه الجريمة، أتمنى أن يعاقبوا هؤلاء أيضا. هذا التحريض وخطاب الكراهية لماذا لا يصدر قانونا حقيقيا ضد ذلك؟ سنوات عديدة ونحن نعاني من هذا الخطاب الكراهية من عام 2011 حتى الآن، ظهر بوضوح شديد جدا، والكثير منهم واقع الأمر لا يعرف عن ماذا يتحدث. يتحدثون عن قرية فاحل أنهم شبيحة. أنا أعرف ومن كانوا معي وزرتهم بالمعتقل اعتقلوا بال 2011، لماذا لا يتحدثون عنهم أيضا من فاحل؟ على سبيل المثال الدكتور نايف سلوم الذي خرج بشهر 12/2011 لأنه وقف مع الثورة السورية، هذا أحد الأسماء من هذه القرية. ليس هناك عائلة، ليس هناك قرية. لماذا؟ الجريمة لا يجوز أن تكون جماعية، الجريمة يتحملها فرد. لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا شيء طبيعي في القانون السوري، القانون الشرعي، القانون المعرفي، العرف. لماذا يحملون هذه القرية ما فعله بضع من أبنائها؟ هذه مغالطة كبيرة جدا، يجب أن ننتهي منها. يكفي دم. إلى متى يريدون أن يبقى تراب سوريا مجبولا بالدم؟ لا أعرف.
1: طيب أستاذ أحمد، ذكر ضيفنا أستاذ محمد نقطة مهمة وهي موضوع التحريض، وهذه ظاهرة تجهها فعلا. يعني كما قال، بيكون خبر مثلا على جريمة قتل لمدنيين، تجد من يشمت، تجد من يضع أضحكني على المنشور مثلا، وكثير منها حسابات حقيقية يعني الأشخاص. بالتالي لماذا يسمح بذلك؟ لماذا لا يتم ملاحقة هؤلاء؟
0: يعني أنا كنت متابع جدا للموضوع منذ أمس، ونحن كحركة عمل أصدرنا بعد ساعة واحدة حقيقة بيانا يدين هذا الموضوع بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات، ولم أجد من السوريين من ظهر يدافع عن الجريمة على الإطلاق. يعني نحن لا يجوز أن نتحدث عن حسابات في السوشيال ميديا، حسابات وهمية، أشخاص معينين يعني يحاولون أحيانا إذكاء
1: الفتنة، أحيانا حسابات حقيقية تكون
0: جزء،
1: لكن كما قلت لك
0: إذا كان هناك حساب حقيقي وأنا لم أشاهد ذلك فعليا، هذا ممكن التحدث يعني مع وزارة الداخلية ومع الدولة السورية، وأعتقد أن الإجراءات ستكون أكثر من صعبة.
1: هناك أيضا إضافة لذلك، هناك من يعني من يسمون مؤثرين مثلا على وسائل التواصل، قد لا يشمتون مباشرة، لكن يعني سياق الخطاب العام لهم على مدى شهور طويلة فيه تحريض، فيه تحريض طائفي. يعني
0: أعتقد أن هذا يمكن أن يستغل، وهذا يمكن أن يكون نوع من الأخطاء. هنا تكمن قدرة الدولة على بناء السردية وعلى أن يكون هناك خطاب رسمي وازن ومتماسك من الدولة السورية ومن مؤسساتها. لا يمكن لدولة أن تبقى تحت تأثير أشخاص مؤثرين أو أشخاص يعني ممكن يعني يذهبوا يمينا أو يسارا. لا يمكن لدولة سورية أن تبقى بهذا الشكل حقيقة، وهذا مؤسف جدا. تحتاج أن تكون لديك مؤسسات قوية، يحتاج أن يكون لديك ناطق رسمي، مسؤولين يتكلمون ويشرحون دائما ما يجري. هذه نقطة أولى. يعني نحن يجب أن لا نقع ضحية المؤثرين الذين نعتقد أنهم ينجحون في إثارة الفتنة داخل سوريا. لا أعتقد أن هناك أحدا كان يقف إلى جانب المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. هذه الجريمة ارتكبها إرهابيون، وهؤلاء الإرهابيون لديهم أجندة معينة، ولكن في نفس الوقت هناك جهات سياسية خارجية تدعم الأجندة الإرهابية، لديها رسائل سياسية. علينا أن نبحث ما هي الرسالة السياسية التي تستهدف الآن سوريا كدولة مجتمع وشعب وقوة ونهوض، وتحاول أن توقف هذه العملية بشكل أو آخر. يعني طيب لابد أن نظر إليها من زاوية أخرى، وليست زاوية أنها مشكلة داخلية. لو كان مشكلة داخلية يعني كما البعض يحاول أن يصورها، لظهر الذين ارتكبوا بالجريمة وأعلنوا البيان، يعني أصدروا بيان.
1: هو الوحيد الطرف الوحيد اللي يعلن ذلك داعش،
0: وهذه مبرراتنا.
1: معظم الأطراف الأخرى لا تعلن ذلك. المشكلة أنه تكرار كما قلنا أستاذ أحمد، اسمح لي أسأل من الناحية الأمنية العقيد مصطفى، يعني تتكرر حوادث كما قلنا في حمص بشكل خاص، حوادث قتل على أساس طائفي كل مدة، يتجول مسلحون غالبا على دراجات نارية ويدخلون إلى مناطق مدنيين. طيب أين الحكومة؟ أين القوى الأمن؟ لماذا لا تمنع؟ يعني كيف يسمح لهم بالمرور وهم يحملون سلاح؟ عقيد مصطفى.
2: نعم سيدي، الدولة لا تسمح لأحد بالمرور وهو مسلح إذا لم يكن يتبع إلى جهة عسكرية أو جهة أمنية. هؤلاء يتسللون كما تتسلل قوى الإرهاب، كما تتسلل مجموعات داعش عندما تضرب أماكن معددة. هذه العمليات تتعرض لها كافة مناطق سوريا، ولكن يتم التركيز. أنا يعني معلش عذرني أخي محمد في الأخ الذي كان يتكلم قبل الأستاذ أحمد، أتوقع اسمه الأستاذ محمد على ما أعتقد، أنا لم
1: صحيح
2: لم يصلني صوته لأن كان صوته يتقطع. الأستاذ محمد يبدو أنه ما اعذرني يعني أنا لا أحب مواجهة أحد، ولكنه يبدو أنا بعيد عن الواقع. أستاذ محمد، هذه العمليات تجري لأجل أن تتحدث أنت بهذه اللغة وبهذه بما تحدثت به، هذا هو الهدف المطلوب من هذه العمليات.
1: أستاذ محمد يعني ما اتهم أحد أو لكن قال يجب يعني إلقاء القبض على من قام
2: مش
1: بالعملية.
2: موضوع تام. عندما يتكلم معلش اعذرني أستاذ محمد، عندما يتحدث إلى متى هذه الكلمة، هذه المجموعات الإرهابية هي التي تريد. أستاذ محمد، إذا أردنا أن نناقش بواقعية مطلقة، من المستفيد من هذه العملية؟ هل هذه الدولة مستفيدة؟ هي ضرب لمشروع الدولة السورية، هي
1: طيب
2: هي
1: طيب
2: ضرب مشروع الثورة السورية التي قامت.
1: كويس أستاذ عقيد مصطفى، معناته هذا يستدعي جهودا يعني جدية في ضبط ومنع يعني حمل السلاح من أي حدا خارج عن القانون كما قلت، صحيح؟
2: صحيح صحيح، نحن مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة. نحن لن نرضى بأن يقتل أي مواطن سوري أيا كانت طائفته أيا كانت قوميته أيا كان عرقه، نحن لا يهمنا هذا الموضوع. نحن نخاطب كافة أبناء المجتمع السوري كمواطنين سوريين. الدولة السورية عندما يتم ضرب أبناء طائفة، يعني أنا لا أحب الحديث بالطائفية، ولكن إذا تم ضرب من أبناء الطائفة العلوية أو من الدروز أو من الكرد أو إلى آخره، إذا تكلمنا بالعرق أو بالطائفة الدينية أو بالدين، هذا كله يضرب مشروع الدولة السورية، هذا يضر الدولة السورية. فالفاعلين معروفين يا أستاذ محمد، لا يعني نحن لا نقول معروفين بأن نحن نلقي أصابع. هناك مجموعات كثيرة تحاول ضرب مشروع الدولة السورية، مشروع الدولة السورية وإقامة الفتنة هو يضرب مشروع الدولة السورية. فلذلك تسعى هذه الجهات دائما بضرب النسيج السوري. فلذلك نحن الرد يكون هو من الدولة السورية بسرعة التحقيقات وإجراء محاكمات علنية للكشف عن هؤلاء الفاعلين، وبنفس الوقت الوعي المجتمعي، هذا الوعي المجتمعي الذي تحدث أنا من أجله للأستاذ محمد الذي تكلم قبل قليل، الوعي المجتمعي أن نعرف نحن هذا الخطاب، إذا هذه العمليات إذا تلاها خطاب طائفي، وإن خرجت بعض المجموعات على السوشيال ميديا أو الأشخاص الذين يتحدثون بطائفية أو يتحدثون بشماتة، فهؤلاء بعيدين كل البعد عن مشروع الدولة السورية. هؤلاء يرغبون في ضرب مشروع الدولة السورية أيا كان يكون، وإن كان أخي أي إنسان يتشمت في مقتل إنسان سوري أيا كانت طائفته أيا كان دينه أيا كان عرقه، فهو يضرب مشروع الدولة السورية، وهذا ما ترغب به الدول التي تسعى الفساد في سوريا. ونحن نعرف الدول التي تتدخل في الجنوب والدول التي تتدخل في الشرق، نحن نعي كل هذا الأمور، ونحن نعرف في الدولة السورية أن هناك أشخاص سوف يقوموا بضرب النسيج السوري، ولكن الوعي المجتمعي السوري هو المطلوب حاليا، أن لا ننجر إلى فتنات وإلى تحشيدات وإلى آخره. وأي شخص يحشد أو يشمت أو إلى آخره فهذا إنسان يعتبر مجرم. وإن قريبا سوف تسمعون بقوانين تخص الجرائم الإلكترونية، وسوف يتم تجريم كل شخص يسيء إلى أي مواطن سوري. طيب. نحن أبناء الثورة السورية، هذه الدولة هي نتاج ثورة سورية مباركة قدمت 2 مليون شهيد حتى لا نصل إلى أن تقوم أشخاص بأن تقتل تحت ذريعة طائفية أو تحت عرقية أو إلى آخره. نحن طيب. لا نشبه جيش بشار الأسد الطائفي، نحن لا نشبه أي مكون طائفي، نحن نسعى إلى بناء دولة تلتم وتجتمع فيها كل السوريين في بوتقة واحدة، وهذا المشروع يمثلنا جميعا
1: طبعا. ونتمنى أن تكون يعني فعلا سوريا دولة مواطنة حقا. أستاذ محمد، الآن ما المطلوب برأيك كي لا تتكرر يعني هذه الجرائم، وكي لا يصبح هناك أيضا يعني لنقل زعزعة إنجاز التعبير للسلم الأهلي؟
3: غريب استقبال ضيفك للخطاب اللي أنا لسنوات أطالب بأن تكون هناك مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، وأقول هذا العمل وهذه العمل تضرب مشروع الدولة، كيف فهم غير ذلك لا أعلم. المهم المطلوب الآن كما تحدث الزميلين السرعة في التحقيق ومعرفة الفاعل.
2: الرسائل الملغومة يا أستاذ محمد، الرسائل الملغومة عندما تتحدث إلى متى، عندما تتحدث يا أستاذ محمد إلى متى، وكأن الدولة تتغاضى عن ما يجري. ها هنا يبدأ الحديث التحشيد الطائفي. اعذرني
1: طيب
2: أستاذ محمد.
1: طيب خلينا نسمع لأنه الوقت شرف على الانتهاء. أستاذ محمد،
3: لا أنا يعني أنا لا تهمني لا الطائفي ولا غير الطائفي. أنا إذا لم تعرفني فاسأل من أنا وماذا أعمل.
1: طيب معروف أستاذ محمد، يعني مناضل قديم ضد نظام الأسدين. تفضل.
3: أريد تحقيقا سريعا ومعرفة هذا القاتل ومحاسبته، لأنني لم أرى محاسبي حتى هذه اللحظة. لذلك أطالب بالسرعة. هذا تهديم حقيقي لما بني. نريد أن نبني، لا نريد أن نهدم. يكفي هذا الدم السوري الذي يجول تراب سوريا.
1: شكراً.
3: يكفي.
1: شكرا لكم جميعا. نعم. محمد صالح الكاتب السياسي من حمص، وكان معنا أيضا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، وأنا في الأستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني. نناقش على رأس الساعة استهداف خطوط الطاقة بما فيها ما حصل في محطة تشرين وخط غاز الجبسة وتأثير ذلك على إمدادات الكهرباء في البلاد.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أكدت وزارة الطاقة بدء الفرق الفنية بإعادة ضغط خط الغاز بين عدرا ودير علي بريف دمشق بشكل تدريجي تمهيدا لإعادة محطة دير علي إلى الخدمة تباعا مع استمرار المراقبة الفنية خلال مراحل التشغيل، وذلك بعد الانفجار الذي وقع بمحطة تشرين.
1: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الجبسة في دير الزور وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت ل اندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
1: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة شولا بريف دير الزور إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة. ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور فايز حرش الخبير في الهندسة الجيوفيزيائية والطاقة من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق. مرحبا بكما. عقيد مصطفى، من الناحية الأمنية كيف يمكن قراءة هذا التفجير الذي حصل في خط الغاز في محطة تشرين؟
3: مساء الخير أستاذ محمد، مرة أخرى لك ولكل مشاهدين قناة سوريا. سيد العزيز، من الجانب الأمني هي عملية استهدفت خطوط طاقة، هي عملية يعني تستهدف ضرب استقرار الدولة السورية بجانب الإمدادات، ضرب البنية المجتمعية. حقيقة أستاذ محمد، ما يجري الآن على الساحة السورية هو عرقلة وتعطيل لكل ما يمكن أن تذهب به الدولة السورية في تحقيق الاستقرار للمواطن. فلذلك هناك أصابع تتوجه باتجاه عدة أطراف تجري التحقيقات بما يجري. هناك عدة أطراف يعني تشير إليهم الأصابع. نحن لا نريد أن نتحدث أيضا قبل أن تصدر نتائج التحقيقات، ولكن إن كنا نريد الذهاب نعرف من المستفيد من هذه العمليات، من الذي يريد تتقاطع الأمور. هناك من يرغب بإثارة الشارع السوري، وهناك من يرغب بضرب يعني استقرار الدولة السورية مع المجتمع السوري، هناك من يريد عرقلة بيئة الاستثمار في سوريا. ونحن نعرف ما يمثله خطوط الطاقة سواء كان من غاز أو من أبار نفط أو إلى آخره، ما تمثله في بنية الاستقرار بالنسبة لموضوع الاستثمار والمنشآت الصناعية وإلى آخره من المواضيع المتعلقة فيها. فإذا إذا أردنا التحدث من الجانب الأمني، فهناك يعني تشعبين الموضوع. التشعب الأول هو ضرب استقرار المواطن السوري وخلق حالة من الخلل ما بين الدولة والمواطن، والهدف الثاني هو خلق أيضا حالة لا استقرار ما بين الدولة وما بين المستثمر الذي يأتي لإقامة استثمارات سواء كانت صناعية أو تجارية أو عقارية في سوريا. فلذلك يعني هي من الجانب الأمني هي تحمل أبعاد، الأصابع الاتهام تشار إلى أطراف معينة، كل من يريد ضرب استقرار الدولة السورية بشقيها سواء كانت ما بين علاقة الدولة مع المواطن أو علاقة الدولة مع المستثمر.
0: دكتور فايز، ما تأثير هذا التفجير على قطاع الكهرباء والقطاعات ذات الصلة؟
4: أولا مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع يجب أن لا ننظر إلى هذا الحدثين اللذين حدثا في الأيام الماضية بأنه هو حادث أمني طارئ أو كانفجار في خط الغاز، بل هو اختبار لأمن الطاقة في سوريا ككل. فعندما ويجب النظر إلى أنبوب الغاز فهو ليس فقط هو أنبوب ينقل الوقود من محطة من نقطة إلى أخرى، بل هو جزء من منظومة متكاملة تبتدأ من الحقل إلى الخط الغاز، إلى من الحقل إلى معالجة الغاز إلى النقل وبالتالي إلى محطات توليد الكهرباء وبالتالي واستخدامه في المياه وغيرها من المنشآت. فبالنسبة لتأثيرها على مستوى الكهرباء حسب ما لاحظنا خلال اليومين الماضيين ما حدث من خلال انخفاض لمستوى الطاقة وخاصة مثلا على سبيل المثال من تخفيض لمخصصات درعا حوالي 60 ميجا وات، هذا بالنسبة للكهرباء، وبالتالي هو توقيف عند توقيف محطات توليد الكهرباء، توقيف عدد كبير من ضخ محطات المياه.
0: وبالتالي يعني هذا الخسائر الإجمالية، يعني هل هناك تقديرات يمكن أن تكون للخسائر الإجمالية؟
4: بالنسبة للخسائر لا توجد أرقام حقيقية دقيقة حتى الآن، ولكن بالنسبة للخسائر يمكن تقسيمها إلى عدة خسائر. أولا بالنسبة هناك خسائر مباشرة من خلال تصليح الأنابيب، تصليح الكابلات، خطوط الغاز وغيرها والصمامات، أيضا هناك خسائر أخرى في خسائر في الطاقة هي المفقود الغاز الذي فقدناه وبالتالي الكهرباء التي لم تنتج من خلال هذه الكميات الغازية المفقودة، وأيضا هناك خسائر أخرى اقتصادية غير مباشرة وهي أيضا توقيف الكثير من المصانع، توقيف الكثير من الورش عن العمل، وأيضا هناك خسائر أخرى نسميها خسائر طويلة الأجل وهي مخاطر ارتفاع الاستثمار في سوريا، لأنه عندما يأتي أي مستثمر قبل أن يفكر في سعر الكهرباء هو يفكر في استقرار واستدامة الطاقة. فالأمن الطاقي هو أنا أرى أن الأمن الطاقي هو أمن ضروري جدا ويجب أن تعمل عليه منظومة الطاقة والدولة. فعندما يكون هناك أي طارئ أمني في منظومة الطاقة فليس مسؤوليتنا أن نمنع هذا الحدث الأمني، لا بالعكس، الأمن الطاقي يجب أن يكون هناك أن نتوقع حدوث هذا الطارئ الأمني، ولكن يجب على الدولة وعلى المنظومة الطاقية استيعاب هذا الحادث الأمني وحتى لا يتحول إلى أزمة وطنية تثير الشارع.
0: عقيد مصطفى، يعني قبل هذا التفجير لمحطة تشرين أو خط الغاز حصل أيضا يوم الاثنين الماضي حريق بخط الغاز قرب شولا بريف دير الزور نتيجة أيضا عمل تخريبي، وبالتالي يعني تكرار هذه الحوادث إلى ما يؤشر استهداف خطوط الطاقة وخاصة للغاز. لا أسمع عقيد مصطفى، تسمعونا؟ كنت تتحدث. طيب يبدو هناك مشكلة في المايك، نعود إليك لاحقا. دكتور فايز أعود إليك، قلت أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة واقتصادية، السؤال هذا الضرر الذي حصل هل هو مؤقت؟ هل هو يعني يصعب إصلاحه؟ ما مدى سهولة ذلك؟ ما الصعوبات أمام ذلك؟
4: لا يوجد شيء مستحيل، كل شيء يمكن إصلاحه، ولكن قلت لك الفكرة ليست في الإصلاح أو في الضرر الذي حدث، لأنه مش قضيتنا اليوم ليست هي قضية فقط أن نصلح هذا الخطأ الذي صار أو هذه المشكلة التي حدثت، وإنما قضيتنا الكبرى هي استهداف واختبار أمن الطاقة في سوريا. فيجب علينا بناء منظومة متكاملة للطاقة بحيث تكون إذا حدث أي طارئ معين أن تكون استمرارية هذه الطاقة موجودة. وهناك أيضا وهناك ضمن قوانين الهندسة الطاقة يوجد ما يسمى N1 والذي يسمونه security criteria، وهو عندما يحدث أي خلل في أي عنصر من عناصر منظومة الطاقة يجب أن لا يؤدي إلى استهداف منظومة الطاقة بشكل كامل. على سبيل المثال، إذا حدث الآن ضرب أحد خطوط الغاز، هل يوجد لدي خط غاز آخر بديل له؟ إذا تم ضرب هذه المحطة، هل يوجد لدي محطة أخرى أو هل بإمكان الشبكة استيعاب هذا الضرر؟ أو إذا تم ضرب هذا الصمام، هل يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي على كامل المنطقة أم على جزء بسيط؟
0: وبالتالي يعني يجب التفكير حين بناء يعني منظومة الطاقة دائما وجود بدائل ووجود يعني حلول في حال تعرضت لتخريب أو ما شابه.
4: أكيد، وهذا ما حصل بالأمس مباشرة، تم العمل على تزويد خط الغاز العربي بين محطة دير علي ومحطة عذرة لتزويد هذه المحطة بالغاز. فهنا نلاحظ وجود الخط الغاز العربي هو الداعم، ولكن هل يا هل ترى وجود الخط الغاز العربي هل هو خط كافي؟ من الناحية الأولى نرى أنه هو كافي، ولكن يجب علينا أيضا التفكير بشبكات أخرى بحيث عندما يكون عطل في هذه الشبكة بإمكاننا استبدالها بمسار آخر.
0: يعني خط الغاز العربي برأيك يمكن أن يكون بديل، لكنه يعني
4: ليس هو حل ولكنه ليس بديل كافي، يجب أن نفكر بحلول أخرى
0: غير خط الغاز العربي.
4: طيب. نعم.
0: عقيد مصطفى، عود إليك إلى القراءة الأمنية، ويعني كنت تتحدث عن موضوع تكرار هذه الحوادث خاصة في هذا الأسبوع، لدينا حادثين كبيرين يعني لضرب خطوط الغاز. هل جهز؟ يبدو المشكلة الفنية ما تزال قائمة. طيب، نعود مرة أخرى للدكتور فايز. دكتور فايز، يعني ذكرت موضوع المستثمرين، إلى أي درجة ضرب يعني خطوط الطاقة يؤثر فعلا على فكرة جذب المستثمرين التي تعول كثيرا عليها سوريا حاليا؟
4: أستاذ الكريم، قلت لك أي مستثمر يأتي إلى سوريا في الوقت الحالي قبل أن يفكر بأسعار الكهرباء بأسعار الطاقة هو يفكر بديمومة واستقرار هذه الطاقة. هل الطاقة متوفرة في سوريا؟ لأن ذلك عندما لا يوجد طاقة كهربائية أو أي نوع من أنواع الطاقة الأخرى التي يحتاجها المستثمر لبناء منشأة صناعية، لبناء منشأة تجارية، عندما لا يكون هناك طاقة متوفرة فسوف يضطر إلى جلب المولدات، إلى جلب USB، إلى جلب البطاريات، إلى البحث عن مصادر حلول أخرى، وبالتالي هي سوف يكون هناك تكلفة اقتصادية عالية وبالتالي ترهق المواطن السوري.
0: وكيف يمكن بناء منظومة طاقة متكاملة؟
4: بناء منظومة طاقة متكاملة هناك عدة حلول. الحل الأول والأمثل هو تنويع مصادر الطاقة. يجب ألا نكون محصورين ضمن تزويد الطاقة الاعتماد على مصادر الطاقة على مصدر واحد. على سبيل المثال هو فقط الاعتماد على الغاز، الاعتماد على النفط، الاعتماد على هناك مصادر أخرى مثل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، هناك مصدر آخر وهو من ضمن تخصصاتنا العلمية من الهندسة الجيوفيزيائية، وهو الاعتماد على مصادر الطاقة الجيوحرارية، وهو استخدام الأقمار الصناعية وخاصة الطرق المغناطيسية في الكشف عن المصادر الجيوحرارية، وبالتالي استخدام هذه الحرارة الباطنية في توليد الكهرباء، وهذا مصدر مهم، وهنا ويوجد استخدامه في عدد كبير من الدول، في الصين، في المكسيك، في أمريكا، لكن في سوريا لتاريخ هذه اللحظة لم تبدي أي مؤسسة من وزارات الدولة وزارة الطاقة على استخدامه.
0: طيب، عقيد مصطفى، أعود إليك والقراءة الأمنية. كنا نتحدث من جديد عن تكرار هذه الحوادث وما يعني كيف يمكن قراءة ذلك، لأنه أشرت يعني لأن الموضوع غالبا هناك جهات منظمة، يعني ليست حوادث يقوم بها أفراد معزولون، صحيح؟
3: نوعا ما صحيح. نعم استاذ محمد، لان هذه العمليات تعتبر غير مكلفه بالنسبه للخلايا والمجموعات الارهابيه. هذه العمليات تحتاج فقط ان تعرف من اين يمر خط الغاز، من اين يمر خط الامداد، فان تقوم بضرب صمام، بضرب موزع، بضرب تحدث اثر كبير في الدوله، وتكون بعمليه سريعه. فلذلك هذه يعني هذه العمليات من الجانب الامني دائما تذهب باتجاه، يعني لا اريد ان اشير ايضا الى اصابع اتهام منتظر نتائج التحقيقات، ولكن تتجه دائما باتجاه مجموعات داعش، الخلايا التي تشكل، لان دائما تقوم قد تكون ايضا بعض المجموعات الخارج عن القانون، سواء كانت لصوص او غيره، كما جرى بإلقاء القبض منذ فتره على مجموعه من الاشخاص الذين قاموا بتخريب خط نفط الى اخره. نحن لا نريد ان نوجه اصابع اتهام، ولكن هذه العمليات تكون اقل كلفه بالنسبه للمخربين وتحدث اثر كبير على الدوله. شاهدنا
0: ما جرى، يعني ذكرت حضرتك يعني
3: بعد خرجت ثلاثه محطات،
0: القراءات تقول، ذكرت داعش ذكرت في تحليلات، البعض ذكر ايضا طرفين اخرين، اسرائيل او ايران.
3: صحيح، احنا اذا اردنا ان نتوجه بمن بقاعده من المستفيد، فبصراحه تفيد مشروع الايراني تفيد المشروع الاسرائيلي. نحن في سوريا يعني ما شاء الله الكل، يعني الاعداء يتفقون ضدنا، اسرائيل تعادي ايران، والاثنان اتفقان في عدائهما لسوريا، دائما يبحثوا عن مشاريع لافشال مشروع الدوله السوريه في البناء والتطوير وجلب الاستثمار. وسيد محمد اسمح لي، يعني وإن عدنا، نحن شاهدنا في الفترة السابقة كيف خرجت بعض الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار مادة المازوت وأسعار النفط بشكل عام. هذه الآثار وهذه العمليات تستهدف أن تقوم يعني في تكبير هذه الفجوة ما بين الدولة والمواطن، لأن ضرب خط الإمداد سيؤدي إلى تقنين في الكهرباء، هذا التقنين في الكهرباء سيؤدي إلى ما يؤدي به بالنسبة للمعامل التي تعمل أو بالنسبة للورشات أو إلى آخره، فسوف يزيد ارتفاع الأسعار، سوف يرتفع سعر الغاء. هذه العمليات الدولة تعي تماما ما يريده هؤلاء المخربون، يستهدفون بنية واستقرار الدولة السورية، فيحاولون جاهدين دائما من هذه العمليات، سواء كانت بما جرى بخطوط الطاقة أو بما جرى بالعمليات الإرهابية الأخرى. فالأهداف التي توجه من هذه العمليات هي التي يعني تدلك نوعا ما من المستفيد. فإسرائيل قولا واحدا، إسرائيل تعبث وإسرائيل تسعى أن لا ينجح مشروع الاستثمار في سوريا وخطوط وأمن الطاقة، ونحن نعي تماما يعني ما سوف يقبل على سوريا وما تحدث به الرئيس الأمريكي ترامب، بأن وكل الدول تتحدث عن أن سوريا سوف تصبح خطوط رئيسية لإمداد الطاقة إلى كل دول العالم. فلذلك تسعى هذه المجموعات، سواء كانت تقف خلفها دول أو مجموعات إرهابية تابعة لداعش وتمول خارجيا أو داخليا، نحن طيب. لا نريد أن نذهب بهذا الحديث، ولكن تسعى هذه التصرفات دائما في ضرب بنية استقرار قرار الدولة السورية، لأن يتم الحديث أمام العالم أجمع بأن الدولة السورية غير قادرة على حماية خطوط الطاقة.
0: وهذا يضعنا أمام السؤال،
3: من المتضرر أستاذ محمد؟
0: نعم،
3: المتضرر هي إسرائيل والمتضرر هي إيران.
0: طيب، لكن هذا يضعنا أمام سؤال الآن، الدولة السورية ما مدى قدرتها على تأمين خطوط الطاقة؟
3: صحيح، هذا هو يعني بصراحة هذا هو الأهم في الموضوع هنا. يعني أنا قلت لك من البداية أن هذه العمليات تضع الدولة السورية أمام إحراج. نحن نعي تماما بأن القيام بتأمين خطوط الطاقة التي تمر في سوريا، سواء كان من خطوط الغاز أو النفط أو ما تقوم حاليا من عربات قادمة من العراق، هذه كلها يعني تضع الدولة تحت عبء كبير. وأمن الطاقة هو محور حديث سوريا الجديدة، وهذا ما تحدث به العالم أجمع. فلذلك الدولة السورية حاليا تقوم بإعداد الكثير من الكوادر التي تقوم بموضوع الحراس، ولكن سيدي أستاذ محمد، يعني لنكون صريحين وواضحين، لن تستطيع الدولة أن تضع كل 100 متر عنصر لكي يحمي خط الطاقة. هذه العمليات تحارب بالعمليات الاستباقية، بأجهزة الاستخبارات، إلى آخره. هذه المجموعات عندما يتم القضاء على على على عمليات داعش وننفذ عمليات استباقية والعمليات المجموعات الخارجة عن القانون، سواء كانت بتمويل خارجي أو من بعض مجموعات اللصوص إن كانت موجودة، هذه كلها عبارة عن عمل أمني واستخباراتي أكثر من هو بصراحة.
0: وهذا يعني نقطة مهمة عقيد مصطفى، لأنه ما يجري يعني هو من الداخل ليس فقط، يعني السعودية مثلا تعرضت ضرب خط شرق غرب مثلا، لكن تعرض يعني هذا الدول تتعرض لقصف مثلا كما هلا في حرب روسيا واوكرانيا ايضا، لكن في سوريا لا، تجيل عمليات خلايا من الداخل.
3: انظر الى التقاطع استاذ محمد، انظر الى التقاطع استاذ محمد، نحن معي تماما، نحن لا نقول ان نحن سوريا خلت من المجموعات الارهابيه ومن المجموعات الخارجه عن القانون. ما هي المجموعات الخارجه عن القانون؟ قد تكون هناك اشخاص من قد يكونوا سوريين للاسف من اصحاب القلوب والعقول الصغيره والضعيفه التي يعني يشتريها المخربين بالاموال الى اخره وتنفذ هذه العمليات، ولكن انت تحدثت استاذ محمد جرت في السعوديه، من المتضرر عندما السعوديه تنقل نفطها من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب؟ من المتضرر؟ من الذي أغلق يعني أغلق مضيق هرمز على السعودية وعلى الإمارات وعلى الدول العربية بالأجمع؟ من الذي أراد أن يلحق الضرر بالدول العربية؟ فلذلك عندما يكون لك خط بديل وينضرب هذا الخط بديل فتكون بمجموعات تابعة أو ممولة من قبل هذه الأطراف. نحن كما قلت لك أستاذ محمد للأسف الشديد نحن في سوريا أعداؤنا كثر بصراحة، سواء كانوا من المحيط السوري أو من المحيط الإقليمي السوري. هؤلاء يسعون دائما وجاهدين إلى تخريب مشروع الدولة السورية، فلذلك يسعون دائما إلى ضرب بنية الاستقرار في الدولة السورية وإلى لفت أنظار العالم إلى أن خطوط الطاقة البديلة، سواء كان أنا لا أريد أن أوجه أسر الاتهام، أنا لا أتهم أحد على الأطلاق، ولكن إيران مستفيدة في عرقلة مشروع خطوط الطاقة في سوريا، وإسرائيل مستفيدة من عرقلة خطوط الطاقة في سوريا. فلذلك طيب، هذا يقع يعني يضع الدولة دائما تحت عبء كبير، سواء بالعمليات الاستخباراتية أو سواء بالعمليات الأمنية أو حتى بالعمليات العسكرية.
0: طيب دكتور فايز، عود إليك، طرحت قبل قليل موضوع أن سوريا يمكن أن تنوع مصادر الطاقة وتعتمد على طاقة بديلة وطاقة جيوحرارية، لكن هل سوريا لديها يعني ما يسمح بذلك، بنية تحتية وغير ذلك؟
4: أولا من الناحية الجيولوجية سوريا لديها الكثير من الخامات التي بإمكانها أن تزودها بمصادر الطاقة، ولديها أيضا الكثير من الخدمات، لا الكثير من الخبرات في سوريا. سوريا دولة عريقة، سوريا لا نتكلم عن سوريا لأنها بلدنا، سوريا منذ الأزل دولة لديها الكثير من الموارد، لديها الكثير من الخبرات. لكن أنا أعول دائما على الدولة السورية وخاصة في موضوع الطاقة، هناك يوجد الكثير من الكفاءات التي ليس لديها المؤهلات الكافية لأن تستلم في العديد من مؤسسات الدولة بما يتعلق في مصادر الطاقة، وهذا دائما أنا انتقادي لدولتنا الحكيمة، دائما على شاشتكم وعلى كذا شاشة نوهت إلى هذا الكلام. وهذا أيضا لاحظناه في الأيام الماضية كثير من جوانب الفساد في مجال الطاقة. أما قلت لك من ناحية الموارد والخامات سوريا لديها الكثير،
0: وهل لدينا معرفة تقنية والخبرة اللازمة؟
4: يوجد لدينا، وخاصة هناك كفاءات وخبرات موجودة في خارج البلد، وإحنا من هذا المنبر الكريم أنوه ووجه وزارة الطاقة ووزارة التعليم العالي بجلب هذه الخبرات المتواجدة في خارج سوريا. الآن يوجد لدي أكثر من 4000 دكتور في الجامعات، بروفيسور في الجامعات في الخارج، لم يعودوا إلى سوريا بعد انتهاء الثورة السورية. أنوه من هذا المنبر الكريم على دعوة هؤلاء الشباب، هذه الخبرات، هذه الكفاءات العليا هي التي سوف تبني سوريا. مع كل الاحترام للذين متواجدون في سوريا ويبذلون جدير قصارى جهدهم، ولكن أيضا أنوه التكلم بموضوع ضيفك الكريم الآن هو حماية المنشآت. من الأمر الطبيعي أنه نحن في سوريا لا نستطيع أن نضع حارس أمني على كل 100 متر، ولكن اليوم الذكاء الصناعي متواجد في كل العالم وفي متناول الأيادي، هناك طرق ذكية أيضا، وخاصة نستطيع عن طريق المسيرات عن طريق الطائرات مراقبة هذه الخطوط. طيب. وبالتالي أيضا من هذا المنبر الكريم وجه ونوع إلى بإمكان إنشاء منظومة مراقبة نسميها خريطة جغرافية GIS لمراقبة هذه الخطوط وربطها طيب. بالأقمار الصناعية وبالاستشعار عن بعد ومراقبة عن طريق الطائرات.
0: نقطة مهمة أنقلها للعقيد مصطفى. عقيد مصطفى، ما رأيك يعني أن يكون هناك إلى اهتمام خاص بتأمين خطوط الطاقة ومنشآت الطاقة في سوريا؟
3: صحيح صحيح استاذ محمد، لكن نحن نتكلم من حيث المبدا والمنطلق، نحن نتكلم بما يتوفر لدينا استاذ محمد. نحن يعني نحن نستطيع ان نؤمن مجموعات تقوم بترفيق عربات النفط القادمه، اقامه مفارز على بعد ليس بكبير كثير، يعني معدل وسطي قد يكون 5 كيلو او 4 كيلو ما بين المفرزه والاخرى لتامين. ولكن ان تتحدث عن وسائل الكترونيه حديثه، فهذا ما تقدم عليه اصلا وزاره الطاقه وما تم الحديث معه بالتعاون مع تركيا وبالتعاون مع بعض الدول. ولكن نحن نعي تماما بان هناك كانت بعض التقييدات على الدوله السوريه بما يخص اي شيء قد يستخدم في المجال العسكري. فلذلك اذا اردنا الذهاب باتجاه مسيرات او الى اخره، فهذا الكلام حتى الان هناك تقييدات على الدوله السوريه، وهذا ما تم يعني رفع القيود عنه ان شاء الله، وقريبا سوف نرى هذا الكلام. ولكن لا نستطيع ان نقول لماذا لم يجري، لانه في السابق كل ما يتعلق بالوسائل الحديثه هي كانت يعني نوعا ما هناك قيود في الذهاب بها الى سوريا. فلذلك كانت الدوله السوريه دائما تعقد صفقات بتعاون بمجال الطاقه، سواء مع قطر، سواء مع المملكه العربيه السعوديه، سواء مع دوله الامارات العربيه المتحده، سواء مع تركيا، حتى مع روسيا تم الحديث بمجال الطاقه، لان هناك العديد من المصافي النفط لدينا ومن منشات النفطيه هي بمعدات واجهزه يعني باجهزه روسيه. فلذلك تم الحديث كثيرا بمجال الطاقه. ولكن سيدي دائما هذه الامور يعني تحتاج الان من وزاره الطاقه نعم العمل بشكل اكبر، تحتاج من الجهات الامنيه، ونحن نتحدث دائما انا اتحدث كجانب امني، تحتاج عمل استخباراتي عالي، تحتاج الى كوادر استخباراتيه، لان هذه العمليات صراحه كل خطوط النفط في امريكا وفي عديد من الدول على مسافه الاف الكيلومترات، لا يمكن لدوله في العالم ان تقوم بحمايه ما هناك دول تجري من تحت البحار ومن فوق الارض والى اخره. فلذلك لن تستطيع دوله في العالم ان تحمي خطوطها الا بالعمليات الاستخباراتيه، بالعمليات يعني هو جانب امني، يحمل بعد امني اكثر منه يعني جانب يعني نتكلم به من جانب لوجستي او بشري. فلذلك هذه الامور بشكل عام هي نعم الدوله السوريه واعيه لها، وهي تناقش بشكل يومي ويتم الحديث عنها، وتم الحديث اصلا كما تكلم السيد بمجال المسيرات، تم الحديث اصلا بهذا الموضوع مع الجانب التركي ومع العديد من الجوانب، ولكن كانت هناك بعض القيود، ولكن الان ان شاء الله هذه القيود كلها سوف تزاح جانبا، وهناك يعني صفقات قادمه ان شاء الله حتى مع الولايات المتحده الامريكيه بما يخص هذه الامور.
0: سنناقش في المحور الثاني موضوع يعني حظر او رفع موضوع القيود التسليح الامريكي عن سوريا. شكرا لكما العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني من دمشق، والدكتور فايز حرش خبير في الهندسة الجيوفيزيائية والطاقة من دمشق. نناقش بعد الفاصل التداعيات المتعلقة بقرار واشنطن رفع الحظر الشامل على صادرات الأسلحة إلى سوريا.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
1: في إطار التقارب السوري الأمريكي تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة.

0: ضعوا سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: نرحب الآن بضيفينا مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن، والعقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من حلب. مرحبا بكما. عقيد هشام، هل تخطط دمشق الآن لطلب شراء سلاح من الولايات المتحدة بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ؟
2: أستاذ الكريم، مساء بيتكم ومساء السادة المشاهدين في ليبيا وسوريا. طبعا سيدي الكريم، لا يعني هذا القرار هو أنه يمكن لسوريا مباشرة استيراد أسلحة أمريكية. هذا القرار نعم يعني تم رفع الحظر عن شراء الأسلحة الأمريكية من قبل سوريا بموجب هذا القرار، ولكن كلا على حدة. يعني اليوم تستطيع سوريا أن تتقدم بطلبات سردية من أجل اقتناء بعض أنواع الأسلحة، من أجل التحول من العقيدة العسكرية الشرقية إلى العقيدة العسكرية الغربية. بالطبع هذا الأمر يعني 7 دول كان لديها حظر، أو كان للولايات المتحدة الأمريكية حظر على بيع الأسلحة لها، على رأسها الصين وإيران وكوريا الشمالية. اليوم سوريا أصبحت من الدول التي يسمح بشكل مبدئي باستيراد وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر كما أسلفت لك لا يعني البدء بتنفيذه بشكل مباشر، ولو أن القرار صدر واعتبر حيز التنفيذ بدءا من الأول من أيلول.
1: طيب نعم،
2: لكن كما قلت لك يعني كلا على حدة. يعني القرار الواضح منه أن سوريا بإمكانها التقدم بشراء أسلحة، تبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون نعم. هناك اتفاقيات قادمة في قادمات الأيام، ولكن يعني لا نتوقع أن يتم التنفيذ اعتبارا من اليوم كما قصة القرار الصريح.
1: أنتقل أستاذ مارك كيميت، من الناحية العملية ما الذي يعني هذا القرار سيد مارك، دخول قرار رفع الولايات المتحدة لسوريا من قائمة الحظر الشامل لتوريد الأسلحة؟
3: يعني أنه إذا تم الموافقة على هذا بشكل كامل فإن سوريا ستكون دولة أخرى، من المحتمل لها أن تشتري أسلحة أو تقدم لها أسلحة من الولايات المتحدة. هي عملية معقدة، وكنت أدير هذا البرنامج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يبدو هذا موضوع بيروقراطي، ولكن لدينا قانون في أمريكا يتطلب مراجعة ليس فقط من قبل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، ولكن أيضا من الكونغرس الأمريكي حول بيع الأسلحة. ولكن كون سوريا أنها الآن رفعت من تلك القائمة، فستكون هذه العملية بالنسبة لها مجرد روتين في المستقبل.
1: وبالتالي سيد مارك كيميت، يعني هل يمكن أن يعني نشاهد سلاحا أمريكيا بيد الجيش السوري وتعاونا دفاعيا أو عسكريا فعليا بين الولايات المتحدة والقوات السورية؟
3: التعاون والتنسيق أظن أنه سوف يستمر بالتحسن، هذا ما أراه بوضوح. وأرى أيضا كيف أن القوات الأمريكية تعمل مع الجيش السوري، هي ستتمكن من تحسين قدراتها، وهذا أمر نقوم به بشكل روتيني مع أصدقائنا ومع حلفائنا حتى نحسن قدراتهم العسكرية وأيضا قدرات الفردية لأفراد الجيش، هذا ما أتوقعه في المستقبل.
1: وبالتالي يعني ممكن أن نشاهد أيضا دعما تدريبا عسكريا للجنود والضباط والعناصر

0: السوريين من قبل الولايات المتحدة وجيش الولايات المتحدة؟
1: نعم، أعتقد أن هناك إمكانية لحدوث هذا الأمر. عندما تصبح سوريا حليفاً دائماً للولايات المتحدة كما هي دول أخرى في الشرق الأوسط، أتوقع حينها أن الجيش العسكري الأمريكي سوف يقوم بتدريبات للجيش السوري وسيحاول تزويدهم أيضاً بالأدوات، سواء تم دفع قيمتها من قبل سوريا أو أمريكا، فهي ستحسن قدرات الجيش السوري وأيضاً ستضمن إذا كان هذا ضرورياً في المستقبل أن القوات السورية قادرة على العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة باستخدام نفس التكتيكات والإجراءات.
0: سيد مارك كيميت، أشرت إلى موضوع المالي، والحقيقة أن الولايات المتحدة تقدم دعماً عسكرياً لحلفائها أو بعض حلفائها على الأقل، خاصة في منطقتنا، بالتالي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة دعماً عسكرياً أيضاً لسوريا بهذا الخصوص؟
1: بالتأكيد هناك إمكانية حدوث ذلك، ولكن هذا ليس مضمونا. هذه هي عملية تقوم بها حكومة أمريكا، فعليها أن تطلب هذا الدعم عبر موافقة من الكونغرس، ويتم مفاوضات بين الطرفين حول كمية الأموال وأي دولة هي من ستتلقى ذلك الدعم المالي من أجل دعم جيشهم. فهذا يفتح المجال أمام هذا الاحتمال، ولكن لا يوجد ضمانة بحدوث ذلك.
0: عقيد هشام، يعني سوريا سابقا بعد سقوط الأسد قالت بأنها ستبقي على العلاقات مع روسيا، وروسيا يمكن أن تساهم بتسليح الجيش السوري وتدريبه. الآن مع وجود هذه النافذة باتجاه الولايات المتحدة، هل ستغير سوريا من يعني استراتيجيتها في تسليح الجيش وتدريبه؟
2: يعني أستاذي، عندما صرحت سوريا بأنها ستبقي على العلاقات بينها وبين روسيا من أجل استمرار تسليح الجيش، لم يكن هناك أو لم يكن قد صدر هذا القرار بعد. اليوم نستطيع أن نقول أن الجيش السوري باعتقادي أنه قد يلجأ وزارة الدفاع السورية ورئاسة الأركان في الجيش العربي السوري إلى الخلط ما بين العقائد الدفاعية أو العقيدتين الدفاعيتين الروسية والأمريكية، ولكن نحن نعلم جميعا بأن القدرات الأمريكية هي قدرات أعلى على مستوى أما في السلاح المتطور، والموضوع لا يشمل هنا يا سيدي فقط استيراد السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى يعني إعطاء السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا، إنما يشمل أيضا العقائد العسكرية، التدريبات، التكنولوجيا، وسائل الاتصالات، غرف العمليات المشتركة. هذا الأمر كان متوقعا. نستطيع أن نقول بأنه منذ أن دخلت سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وأصبحت عضوا في هذا التحالف، كان من المتوقع أن يصدر هذا القرار. قد يكون تأخر قليلا، ولكن اليوم ومع صدور هذا القرار نستطيع أن نقول بأن الإمكانيات أصبحت مفتوحة. طبعا كما أشار ضيفك، ليست الموافقة كما يقال شيك على بياض، هناك طلبات سوف تدرس من قبل البنتاغون ومن قبل الرئاسة الأمريكية أيضا، ولكن أعتقد جازما بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقدمت على هذه الخطوة فإنها كانت تلحظ دور سوريا البارز في مكافحة الإرهاب خلال انضمامها قصير الأمد إلى هذه الاتفاقية، وبالتالي أنا أعتقد بأن الأسلحة ستبدأ بالقدوم إلى سوريا، سواء على شكل هبات من الولايات المتحدة الأمريكية كإسهام في دعم سوريا من أجل مكافحة الإرهاب، أو عن طريق طلبات شراء أسلحة معينة تتقدم بها الحكومة السورية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيدي، أعتقد بأن وزارة الدفاع والحكومة السورية ستبدأ تدريجياً بالتحول من النظام الشرقي إلى النظام الغربي لما يملكه هذا النظام من أسلحة متطورة وحدثة. نعم
0: سيد مارك كيميت، يعني هناك إذن الطلبات ستدرس، طلبات الشراء كل طلب على حدة، ما هي الشروط، ما هي المطالب الأمريكية في هذه الحالة للموافقة على صفقات توريد الأسلحة والتعاون العسكري مع سوريا؟
1: بداية دعني أقول أن إجابة زميلي كانت صحيحة بشكل كامل، هو يفهم النظام بشكل جيد. إذا درسنا هذه الصفقات فهناك عدة قيود وعدة فلاتر تمر هذه العمليات فيها، عمليات البيع إلى عندما يتم بيعها إلى دولة خارجية. أحيانا تكون عملية بسيطة مثل القدرات التي تريد الولايات المتحدة بناؤها، هل هي تريد مثلا احتكار نوع معين من بيع هذا السلاح، وأيضا متطلب آخر أحيانا نتطلب أن يكون أن تكون الدولة المستلمة للسلاح، بهذه الحالة سوريا، أن يكون أن توقع ملفا يتعهد بعدم إعطاء هذا السلاح لدولة ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة. وأيضا هناك أمر آخر مهم، وهو أن يتم هناك أن يتم مثل جرد للمستودعات حتى معرفة كل هذه القطع التي بيعت إلى تلك الدولة. فإذا كل الدول هي تشتري السلاح ضمن هذه القيود، لذلك برنامج بيع السلاح العسكري هو برنامج حساس حول العالم.
0: وهل يشكل وجود يعني اعتماد سوريا أو الجيش السوري على سلاح روسي أي تحفظ لدى الولايات المتحدة في هذه الحالة؟
1: هذا أمر لا يعود تقريره للولايات المتحدة أن تقرر ما هي الدول التي ستشتري منها سوريا، أو إذا ما كان، ولكن إذا كان هناك أهداف متناقضة مع الأهداف شراء السلاح من أمريكا، إذا مشكلة مثلا نظام الصواريخ S-400 الذي تبيعه روسيا، في إحدى المرات بيع إلى تركيا، فعندها الولايات المتحدة وضعت عقوبات على دولة تركيا لأنهم اشتروا ذلك النظام وهم يهددون باستخدامه. إذن هذا مثال على نظام أسلحة إذا بيع لدولة أجنبية عندها ستكون تهديد للولايات المتحدة. فهذا فالجواب القصير نعم، تراجع الولايات المتحدة هذه الأمور بشكل حذر حتى لا يكون هناك أي تهديد ضد الولايات المتحدة أو حلفائها الآخرين.
0: بالحديث عن حلفاء الولايات المتحدة، إسرائيل حليف البارز للولايات المتحدة في المنطقة، تسعى لإعاقة بناء جيش سوري قوي، وبالتالي إلى أي درجة هذا قد يشكل يعني أيضا عائقا أمام تسليح الولايات المتحدة لسوريا؟
1: لدينا برنامج عام معروف جدا اسمه الحفة العسكرية. فإذا السياسة تتحدث عن أن الجيش الأمريكي هو ذات حجم صغير، فإن الدول التي هي تقع بالقرب من إسرائيل حتى مساحة معينة لا يمكن أن يعني تكون لديها أي أسلحة أمريكية تسبب تهديد للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي. مثال عندما بعنا طائرات F-16 إلى السعودية، السعوديين كان عليهم إبقاء هذه الأسلحة بعيدة عن إسرائيل ببعد كاف بحيث أنها لن تكون قادرة على القيام بأي هجمات في إسرائيل. فأنا أظن أنه سيكون هناك قيود مشابهة على بيع بعض الأسلحة إلى الحكومة السورية.
0: شكرا لك مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من واشنطن. عقيد هشام، أعود إليك. قلت نحن أمام، يعني وكأننا أمام تحول في العقيدة للجيش السوري، إلى أي درجة فعلا يعني هذا يتسق مع وضع الجيش الحالي الذي كما قلنا يعتمد على من جهة تعاون مع روسيا، من جهة تعاون مع تركيا، من جهة ربما الآن يصبح هناك تعاون أيضا مع السلاح والقوات الأمريكية؟
2: يعني أستاذي الكريم، بالطبع التعاون مع تركيا هو يفضي إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معظم الأسلحة التي يستخدمها الجيش التركي هي أسلحة غربية، يعني إن لم تكن أسلحة أمريكية فهي يعني ذات الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تركيا هي عضو مهم وبارز في حلف الناتو. بالنسبة للوضع في بالنسبة لعقيدة القتال الروسية والتدريبات التي كانت تمارس على دور جيش النظام البائد الساقط، أنا أعتقد بأن هذا الجيش قد ولى إلى غير رجعة. وإن كان جيشنا الحالي لا يزال يبقي على التدريبات والتكتيكات العسكرية الروسية، فإنه يمكن بدورات وإعادة هيكلة لهذا الجيش، هيكلة عقيدته القتالية، أنا أقصد طرائق التدريب، أنواع الأسلحة، يمكن في ظل سنة أن تتحول الخبرات من خبرات شرقية إلى خبرات غربية، خاصة أنه في العلم العسكري السلاح يعني يحمل نفس المبادئ، ولكن قد يختلف في الأندية، قد يختلف في طرق الاستعمال. هذا الأمر كله إن تم هذا التحول وأقر عن طريق الحكومة السورية وبالذات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في الجيش العربي السوري، فإن هذا الأمر سيكون أمرا يعني ليس ذو أهمية كبيرة، ولن يعيد يعني نوع الأسلحة طبعا لا تتعلق بموضوع استخدام او شراء او تلقي الاسلحه من الولايات المتحده الامريكيه، انما الموضوع ابعد من ذلك. هناك طرائق في القتال، قد يتم التعاون بين الولايات المتحده الامريكيه وسوريا لتدريب الجيش العربي السوري عليها، هناك غرف عمليات سوف تشترك فيها سوريا بعد ازاله الحظر. ايضا الاهم ان هذا الامر هو معنوي بشكل كبير جدا، لأن قائمة الدول التي كانت محظورة كانت تضم 7 دول، قلت لك أبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران، اليوم سوريا أصبحت خارج هذه المنظومة، وبالتالي هذا يعتبر تطورا هاما بالنسبة للدبلوماسية.
0: وبالتالي يعني بتعتقد الموضوع يتجاوز الشق العسكري إلى دلالة سياسية حتى؟
2: بالطبع يا سيدي، نعم، نعلم جميعا بأن هذا الأمر قد بدأ بالتدرج، يعني تم إلغاء عقوبة قيصر كما ورد في تقريركم، تم رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، علاقات لم تكن العلاقات قوية ومتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا كما هي اليوم، الزيارات المتبادلة والأمور الأخرى هي أمر واضح للعيان. إذن الانتقال من السياسة إلى الشق العسكري وقبله الشق الاستخباراتي في التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب، هذا التحول تحول تدريجيا من يعني سياسي إلى استخباراتي إلى عسكري، كما حدث اليوم عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي حظر سوريا في شراء الأسلحة.
0: عقيد هشام، قلت بأنه يعني ربما يكون هناك هبات أو مساعدات بتقديم يعني الدعم العسكري الأمريكي. من الناحية المالية، هل سوريا قادرة على شراء سلاح أمريكي أصلا؟ لأنه أعتقد بتكون أسعاره أغلى، صحيح، من بقية الأنواع؟
2: نعم، يعني السلاح الأمريكي كونه ذو جودة عالية و ميزات أكثر تقدما من السلاح الشرقي، وبالتالي فإن أثمانه سوف تكون أغلى، هذا الأمر مؤكد. ولكن يعني يجب أن لا ننسى أن اليوم سوريا تعتبر شريكا في التحالف الدولي وعضو بارز في التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب، انسحاب القوات الأمريكية يا سيدي من منطقة الشرق الأوسط، يعني لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوة إلا عندما علمت بأن هناك جيوش تستطيع دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق البر أو القتال البري أن تحارب الإرهاب عند حده. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت سوريا، وأعيد أيضا يمكن للمرة الثانية بأن سوريا اليوم أصبحت شريكا مهما في الحرب على الإرهاب، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة أن تقدم لسوريا بعض الهبات سواء من الأسلحة، ولكن لا أعتقد بأن هذه الأسلحة سوف تكون سلاح طيران أو سلاح دفاع جوي على أقل تقدير في هذه المرحلة التي يعني تشهد توترا بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن إسرائيل تقوم بالاعتداءات بشكل شبه يومي على سوريا. بالطبع يعني هذا الحديث حديث آخر، ولكن أنا أعتقد بأن أول الغيث قطرة مية.
0: هناك سلاح أمريكي في سوريا كان بحوزة قسد، وقسد الآن اندمجت في الجيش السوري، صارت جزءا منه. هل لهذا القرار أيضا تأثير على هذا السلاح أو هذا الأمر؟
2: بحسب علمي المتواضع، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم قرار الدمج استعاد كل الأسلحة الثقيلة من تنظيم قسد. لم يبقى لدى تنظيم قسد سوى سلاح متوسط وسلاح خفيف، هذا ما أعلمه، وأعتقد أنه يعني يقينا هذا ما حدث، وبالتالي يعني لن يؤثر ذلك. اليوم لا وجود لقسد، اليوم هناك قوات الجيش العربي السوري وتتبع لوزارة الدفاع السورية، سواء كانت اندمجت أو القوات السورية التي تم تشكيل وزارة الدفاع منها بعد انتصار الثورة السورية على الميدان.
0: طيب عقيد هشام، يعني موضوع اعتماد الجيش السوري على مصادر متعددة من السلاح، كما قلنا روسيا تركيا ربما الآن تفتح نافذة مع الولايات المتحدة، هناك حتى معدات حصل عليها الجيش أعتقد من الأردن، ربما يحصل مثلا من السعودية، وبالتالي هذا يعني تعدد المصادر، هل هذا أمر جيد إيجابي أم بالعكس يؤثر على التنسيق مثلا؟
2: يعني أستاذي، الاعتماد على مصدر واحد ونوع واحد من الأسلحة هو أفضل لكل الجيوش في العالم، ولكن يجب أن نعلم بأن سوريا خرجت حديثا من ثورة استمرت ما يقارب 15 عاما. خلال هذه الثورة تم تدمير قدرات جيش النظام، وأكملت إسرائيل ذلك بعد سقوط النظام بأن قامت بطلعات جوية دمرت ما تبقى من أسلحة النظام الثقيلة. اليوم عندما قلت بأن سوريا حصلت من الأردن وقد تحصل من السعودية، يعني هذه الأسلحة هي أسلحة خفيفة، وهي معدات، قد تكون معدات اتصال، قد تكون معدات لوجستية، يعني ليست كما يتوقع أن تحصل عليه سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن ما ستحصل عليه سوريا سواء بتقديم طلبات شراء أو على شكل هبات لأنها شريك في الحرب على الإرهاب، التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، أعتقد بأنها ستكون أسلحة يعني أكثر تطوراً، أسلحة جيدة إلى حد ما. قلت لك أستبعد على أقل تقدير حتى انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة، أستبعد أن تكون هناك دعم أو موافقة على طلبات طائرات أو أسلحة دفاع جوي، ولكن مع قدوم حكومة إسرائيلية، وأنا أرجح أن تكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة، أعتقد بأن الأمر سوف يتطور، خاصة أن هي اليوم تعتبر في قلب العالم وفي قلب الشرق الأوسط.
0: شكرا لك العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من حلب. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، دائما تفضلوا بزيارة موقعنا للمزيد سوريا.تي في. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
2: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
1: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
2: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
1: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
2: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
3: كنا جنزير نحن شي 60-70 واحد، كلياتنا حرس. كان معي 2 اخوات من ادلب، حاطين لهم قتل واغتصاب وكل شيء. المحقق هو يقتلنا، يقول له سيدي انا شو اخذ، شو يعني اغتصاب؟ ما يعرف شو اغتصاب. اجا هون فتح راسه فلع هيك، الدم قسما بالله عبى الدنيا هون. فوت الأكل، كبلنا يا فوق الأكل ودعسنا عليه، أكلنا الأكل من الجوع، أكلناه بالدم وبكل شيء. والله في واحد درعاوي يقوم على الحمام يتخيل إنه المي يقعد تحت الحنفية ويفتح تمه قد ما عطشنا. بس نحن ما ايدنا هيك، الارض كلها مي لونها حمر، قسما بالله الارض كلها دم احمر، الحيطان كلها دم. حطيت العازل تحته نظف له شعر. الامن طلع من راسه هيك قال ما عدونا تحت بالزنازين.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. دمشق وأنقرة تنفيان عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا. قوات الاحتلال تقصف أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة وتفتش منازل مدنيين بقرية معرية غربي درعا. السورية للكهرباء تعلن عودة محطتي الناصرية ودير علي بريف دمشق للخدمة بعد انفجار خط الغاز. انطلاق قافلة عودة طوعية تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى مناطقها الأصلية. أهلا بكم مجددا. نفى مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عقد لقاء بين الدولة السورية وحزب الله، وذلك تعليقا على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن ستة مصادر، بعقد اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا خلال أيلول الماضي، وذلك بهدف خفض التوتر بين الطرفين. ودعا المستشار الرئاسي وسائل الإعلام الدولية لتحري الدقة احتراما للمهنية، مؤكدا أن علاقة الدولة السورية مع لبنان من خلال بوابة الدولة اللبنانية المدعوة لتحمل مسؤولياتها بحصر القرار السياسي والعسكري بيدها. وكانت إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام قالت إن الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع مع حزب الله زائفة. هذا ونفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صحة التقارير التي تحدثت عن استضافة تركيا اجتماعا بين مسؤولين في الحكومة السورية وقياديين في حزب الله اللبناني. وقال مركز مكافحة التضليل التابع للدائرة إن الادعاءات بشأن اجتماع باستضافة الاستخبارات التركية لا أساس لها من الصحة، واصفا ما نشر أو ما نشر عن مكان الاجتماع وتاريخه ومضمونه بأنه مختلق وتكهنات.

0: وللحديث أكثر ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر نجار معنا من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ ياسر. إذا برأيك ما هي دلالات النفي السوري والتركي على أعلى المستويات لما أوردته رويترز بشأن اللقاء مع شخصيات من حزب الله بتركيا؟
1: مساء الخير. يعني أعتقد أن الدولة السورية عبر الخارجية كانت تصريحها واضح أنها تدعم العلاقة مع الدولة اللبنانية وليست بصدد أي علاقة مع تنظيمات سواء ما دون الدولة السياسية أو حتى عسكرية. لذلك أنا أعتقد أن الدولة السورية صرحت بشكل واضح وجلي أن مثل هذه الأخبار ليس لها أصل وليست حقيقية. وأعتقد أن الدولة التركية أيضا كانت مكلفة بذلك، سيما إذا علمنا أن الخبر وكأنه صدر من خلال رعاية من الدولة التركية لمثل هذا الاجتماع. بالنتيجة ما راه حقيقة أن عناصر حزب الله قد تتواجد في لبنان، المتواجدة في لبنان قد تتواجد في تركيا وقد تلتقي بأفراد، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه يمثل الدولة السورية ولا الرعاية التركية. أعتقد أن الرسالة واضحة، الدولة السورية بصدد أن يكون هناك دعم للدولة اللبنانية على أساس أن يكون السلاح محصورا فقط بالدولة اللبنانية على خلاف ما يشتهي حزب الله.
0: طيب بالنسبة لهذه النقطة تحديدا، كيف تقرأ تصريح مستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية بشأن أن الدولة اللبنانية مدعوة لتحمل مسؤوليتها بحصر القرار السياسي والعسكري؟
1: ما أرى حقيقة أن الدولة اللبنانية تحتاج إلى أن يكون هناك دعم كبير لها من أجل أن تفرض سيطرتها على يعني كافة الأراضي اللبنانية. ما أرى حقيقة حتى هذه اللحظة أن حزب الله لديه نفوذ في الكثير من المناطق التي لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تفرض سيطرتها عليها، وبالتالي تحتاج الدولة اللبنانية إلى أن يكون هناك دعم لهذا المسار. الدولة السورية تريد أن يكون هناك دعم وتريد أيضا أن يكون هناك حاضنة مجتمعية من الشارع اللبناني يفرض هذا الأمر. بالنتيجة تريد الدولة السورية أن تكون لبنان بحالة استقرار ولا أن يكون هناك تنازع، ولا تريد أيضا أن ينعكس أو يمتد هذا التنازع إلى داخل الأراضي السورية، سيما إذا علمنا أن حزب الله حتى هذه اللحظة يمثل مصالح إيرانية أكثر منه يمثل مصالح حزبية أو مصالح الدولة والشعب اللبناني.
0: طب هذا الجدل كيف ينعكس يعني بخصوص التسريبات حول اجتماع مع شخصيات من حزب الله، كيف يمكن أن ينعكس على العلاقة السورية اللبنانية؟
1: حقيقة ما أرى أن عملية تسريب مثل هذه الأخبار يمثل مصلحة لإيران التي صدرت قبل ذلك بأيام أيضا تصريحات تريد أن تقول بأنها تبحث عن علاقات مع سوريا على أساس توافق ديني أو إسلامي أو ما شابه تحت مظلة إسلامية. وأعتقد أيضا أن حزب الله لا يخفي نفسه بأنه أداة من أدوات إيران للضغط في هذا المسار. مثل هذه التسريبات تريد أن تقول بأن هناك نية لدى الدولة السورية في هذا المجال، والدولة اللبنانية والدولة السورية متفقتان على أن يكون الدعم والاتصال عبر وسائل التواصل المباشرة التي تمثل البلدين وليس عبر تنظيمات أو يعني مسارح أخرى. لذلك ما أرى حقيقة أن الدولة اللبنانية لا تبحث على أن يكون هناك مصداقية لهذا الخبر بقدر ما تبحث على أن يكون هناك فعلا اعتراف أو تصريح مباشر من الخارجية السورية بأنها لا يوجد مثل هذا النبأ بدقته.
0: نعم أستاذ ياسر، أنت اليوم حسب اطلاعك كيف تقيم العلاقة بين دمشق وبيروت في هذه الفترة؟
1: يعني لبنان منشغلة لا تزال تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من خلال الاعتداءات التي تكرسها إسرائيل في مناطق في على الأراضي اللبنانية، هذا جانب. الجانب الآخر لا تزال لبنان كدولة ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها وخطابها السياسي على كافة الأراضي اللبنانية. الآن الدولة اللبنانية تعيش حالة مواجهة مع ما يعرفون بحاضنة حزب الله ومن يدعمون يعني التواجد والنفوذ الإيراني في لبنان. أعتقد أن الدولة السورية حريصة على أن يكون هناك استقرار للأوضاع في لبنان، وخصوصا أن تكون هذه الأمور تحت مظلة الدولة اللبنانية، الدولة الشرعية المعترف بها على مستوى كافة الدول والجمعيات العمومية الأمم المتحدة والمظلات الدولية. بالنتيجة الدولة السورية تريد أن يكون هناك استقرار في لبنان عبر الدولة اللبنانية، ولا تريد أن يكون هناك أي حالة انفلات أمني أو أن يكون هناك دعم لأي تنظيمات ما دون الدولة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر نجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، متهما إياها بانتهاك وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأوضح المجلس في بيان أنه بحث التطورات في سوريا، مشيرا إلى تطورات إيجابية في مسار تعزيز وحدة البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودفع عملية الاندماج، مؤكدا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء البلاد. كما انتقد المجلس استمرار الهجمات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في غزة ولبنان وانتهاك لسيادة سوريا يعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. حذر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني من أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تهدد الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون دبلوماسياً وليس عسكرياً. وأضاف كوردوني أن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاقات أمنية تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبراً أن التحدي الرئيسي أمام سوريا يتمثل في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات العائدين والسكان رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية. كما شدد كوردوني على أن الدستور عنصر جوهري لبناء دولة شاملة، ومؤكداً أن العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أساسيان لتجاوز إرث الماضي. رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق.
2: في إطار التقارب السوري الأمريكي، تتوالى خطوات رفع القيود المفروضة على دمشق ضمن مسار يهدف إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي والتخلص من إرث الماضي. وفي هذا السياق، رفعت الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية وفق قرار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. كما عدلت واشنطن لوائح الإتجار الدولي بالأسلحة بما يتيح للسلطات الأمريكية النظر في طلبات تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة. القرار الأمريكي الجديد دخل حيز التنفيذ، لكنه لا يعني الموافقة تلقائياً على بيع أسلحة أمريكية إلى سوريا، بل يقتصر على تغيير آلية التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بدمشق. وبموجب التعديل، ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية الطلبات المقدمة وتتخذ قرار الموافقة أو الرفض وفق ظروف كل حالة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والسياسية المعمول بها، حيث كانت جميع طلبات التراخيص لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا تخضع سابقاً لسياسة رفض شاملة، ما يجعل القرار الحالي تحولاً إجرائياً يفتح الباب أمام إمكانية النظر في هذه الطلبات بعد سنوات من القيود المشددة. رفع هذا القيد عن سوريا يأتي ضمن مسار أوسع شمل خلال الأشهر الماضية تخفيف وإزالة عدد من العقوبات والإجراءات المفروضة عليها، من أبرزها إنهاء العمل بعقوبات قانون قيصر وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توم براك، قال إن هزيمة داعش في سوريا تمثل نصراً تاريخياً فتح الطريق نحو الاستقرار. وأضاف براك في منشور له على منصة إكس إن هذا الانتصار يعود للسوريين الذين قاتلوا من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى أن الهدف الآن هو ضمان عدم عودة داعش وبناء قدرة الدولة السورية على حماية ما تحقق. We'll be right back. ذكر مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية معرية بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 10 عربات دخلت عبر طريق الوادي وانتشرت في الشارع الرئيسي لقرية معرية وفتشت عددا من المنازل. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت من الجولان السوري المحتل بالمدفعية الثقيلة أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة بعد قيام دورية للاحتلال بالتوغل في قرية الحميدية بريف القنيطرة وتفتيش عدد من المنازل، كما اختطفت شابا خلال هذه العملية. هذا وحصل تلفزيون سوريا على مشاهد تظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم أثاث أحد المنازل في أثناء توغله باتجاه أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة قبل أن تنسحب من المنطقة.
3: أحال على قوة أحمد الله. كسرين الخزن قصادة. هاي فيشت المي. هاي الواح الشمسي كله حقه 200 دولار. هذول الأغراض المكسرين فيها الفيج والرانشاتها. لا والله 500 دولار هاي مكلفة. هاي طلقة.
0: وثق مركز سجل 280 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال أيلول الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بشهر آب. وبحسب المركز المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد سجل شهر أيلول المرتبة الثانية من حيث عدد الانتهاكات منذ بداية هذا العام بعد شهر آذار الذي شهد 321 انتهاكاً، ليرتفع إجمالي الانتهاكات إلى 2032 انتهاكاً منذ مطلع العام الجاري. وتصدرت محافظة القنيطرة القائمة ب 192 انتهاكاً، تلتها درعا ب 67 انتهاكاً، في حين قفزت الانتهاكات في ريف دمشق إلى 21 انتهاكاً خلال شهر أيلول. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 176 شخصاً في سوريا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 93% من الضحايا قضوا في حوادث لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة المسؤولة عنها، أبرزها 76 حالة من جراء إطلاق نار، و42 في تفجيرات، و21 بألغام أرضية، إضافة إلى مقتل 19 عنصراً من وزارة الدفاع في انفجار مستودع ذخيرة في سرمدة بريف إدلب. وتصدرت إدلب الحصيلة ب 39 ضحية تلتها حمص وحما، في حين سجل شهر تموز الماضي أعلى حصيلة شهرية ب 82 قتيلاً. شيع أهالاً في قرية الشنية بريف حمص ضحايا سقطوا باستهداف حافلة تقل موظفين عند جسر مصياف. وكان قائد الأمن الداخلي في حمص أعلن سقوط ضحايا وجرحى باستهداف مجهولين حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات في المدينة. وقال قائد الأمن الداخلي إن الجهات المختصة تنظر إلى الهجوم باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن نقيب الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبي الهجوم. هذا وقتل 7 أشخاص وأصيب آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في محافظة حمص.

أفادت مديرية إعلام دير الزور بإصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة بسيارة في ريف دير الزور الغربي. وأوضح قسم الأدلة الجنائية في مديرية الأمن الداخلي في المحافظة أن السيارة التي اندلع فيها الحريق عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة جزرة البحميد بريف المحافظة الغربي نجم انفجارها عن عبوة لاصقة. ومن جهتها باشرت الوحدات الأمنية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم للقبض عليهم. هذا وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال شهر أيلول الماضي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 4 ملايين حبة كبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الكريستال، كما ضبطت أكثر من 3 أطنان من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت ما يقارب 55,000 من الحبوب المخدرة. أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للتهريب من سوريا إلى لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في منشور له عبر منصة إكس أن المضبوطات شملت نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة و8 مفجرات وأسلاك كهربائية خاصة بالتفجير، في حين فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية عسكرية إلى المكان، مشيرا إلى تسليم المضبوطات للمراجع المختصة ومتابعة التنسيق لتوقيف المتورطين. أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان وفاة سجين داخل سجن رومية ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام في 12 آب الماضي. وقالت اللجنة إن السجين توفي إثر عارض صحي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى رعاية صحية واستشفائية خاصة. كما أوضحت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن للإسراع في تأمين الإسعاف، متهمة السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية. هذا ويواصل نحو 530 سجينا في لبنان بينهم سوريون إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 20 على التوالي. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما. وذكرت الشركة أن محطة توليد تشرين ما تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بخط الغاز إثر الانفجار الذي وقع مساء أمس. من جانبه قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، قال إن الفرق الفنية بدأت بإعادة ضغط الغاز تدريجياً مع المراقبة المستمرة للمنظومة.

0: من خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق إلى خط الجبسة في دير الزور، وصولا إلى خطوط أخرى في حمص والمنطقة الوسطى، سلسلة من الحرائق والانفجارات تعيد أمن البنية التحتية للطاقة في سوريا إلى الواجهة. آخر الحوادث وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات تشرين ودير علي والناصرية عن الخدمة وتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، في حين أكدت وزارة الطاقة أن تحديد أسباب الانفجار ينتظر استكمال أعمال التبريد والكشف الفني، ولذا لم يحسم ما إذا كان ناجماً عن خلل فني أو استهداف متعمد.
1: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف.
0: حادث محطة تشرين جاء بعد يومين فقط من حريق اندلع في صمام خط غاز الجبسة بمنطقة الشولة بريف دير الزور، إثر انفجار هو الثاني من نوعه، في حين قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد. وفي وقت تتعرض فيه خطوط الإمداد لحوادث متكررة، كانت السلطات تعمل على توسيع الشبكة، ففي 29 من أيلول الماضي أعلنت الشركة السورية للبترول إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومتر. وتتجاوز تداعيات هذه الحوادث مواقعها المباشرة لتصل إلى حياة المواطن السوري الذي يواجه أعباء اقتصادية ومعيشية متراكمة، إذ ينعكس أي اضطراب في قطاع الطاقة على الكهرباء والخدمات، ويمتد أثره إلى النقل والأسعار وتكاليف المعيشة. وتبقى حماية خطوط الطاقة وتأمين استقرارها تحدياً أساسياً، إذ إن أي خلل في هذا القطاع لا ينعكس على الكهرباء والاقتصاد فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤخر جهود التنمية في البلاد.
2: انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في الشمال إلى قراها وبلداتها في أرياف 5 محافظات. وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب والجهات المعنية ضمن قوافل العودة المنظمة في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح. من جهته قال مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية محمد باكير، قال إن التسجيل مستمر لتسيير 4 قوافل جاهزة للانطلاق الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنع استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بالمركبات داعية إلى إزالتها أو الامتناع عن استخدامها. وأكدت الوزارة أن تركيب هذه الأجهزة مخصص لبعض المنظومات والجهات التي تقتضي طبيعة عملها استخدامها مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء، مشيرة إلى ملاحظة قيام بعض سائقي ومالكي المركبات الخاصة بتركيبها خلافا للقانون. بدأ فرع مرور حما حملة واسعة لحجز الدراجات النارية غير المرخصة تطبيقاً لقرار منع دخولها أو تجوالها في المدينة. ودعا بيان الأمن الداخلي في المدينة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة وتجنباً للمساءلة. يأتي ذلك في حين تتواصل مساعي فروع المرور بمختلف المحافظات لمنع تجوال الدراجات النارية في مراكز المدن للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توسيع نطاق عمل برنامج أثر من خلال جولات ميدانية في محافظة اللاذقية وريفها للوصول بشكل مباشر إلى عائلات المفقودين، وركزت الجولات على التواصل المباشر مع العائلات والإجابة عن استفساراتها وتقديم المساعدات اللازمة خلال عملية التسجيل والتوثيق، بما يسهل وصولها إلى خدمات الهيئة ويعزز مشاركتها في مسار البحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عزم سوريا استعادة غطائها النباتي وتوسيع التعاون العربي لمواجهة حرائق الغابات. وخلال الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة، أوضح عنجراني حجم التحديات البيئية التي تواجه سوريا ويمتد أثرها إلى المحيط الإقليمي. كما أشار عنجراني في تصريح لوكالة سانا إلى وجود قضايا بيئية مع عدد من الدول العربية تستدعي مشاريع إقليمية مشتركة، كاشفا عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع الأردن والسعودية ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المجالات البيئية. يعاني مشفى جسر الشغور الجراحي الوحيد في المنطقة والذي تدعمه منظمة أوسوم من تأخر صرف الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية، إلى جانب نقص حاد في الكادر والمستهلكات الطبية والأدوية الإسعافية والعلاجية، وذلك رغم استقباله أعدادا كبيرة من المرضى من سكان المدينة والريف واعتمادهم على خدمات عياداته وأقسامه التشخيصية.
3: على بعد نحو 50 كيلومتراً من إدلب، يواجه مشفى جسر الشغور الجراحي وهو الوحيد في المنطقة نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المختصة، ما ينعكس على قدرة المشفى على تقديم الرعاية للمرضى الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تحمل تكاليف الأدوية والضمادات وغيرها من المستلزمات الضرورية.
4: ما في إمكانيات دعم ما إلى المشفى، مخبر أكثر التحديد برا، يعني لأنه الكادر فيه كادر بس إمكانياته ضعيفة.
5: هلا أنا جبت والدتي إسعاف لهون، الكادر فيه نقص، الكادر الطبي فيه نقص، أدوية ما فيه. هلا بدي أجيب إبرة لوالدتي من برا أحسابي، مشفى عدم مشفى.
3: يضم المشفى 4 أقسام رئيسية هي الجراحة والأطفال والنسائية والتوليد، والإسعاف الذي يستقبل يومياً ما لا يقل عن 350 مريضاً إلى جانب عمل العيادات، ما يفرض ضغطاً متزايداً على الكوادر في ظل محدودية الإمكانات، يضاف إليها تأخر صرف رواتب العاملين من المنظمة الداعمة.
6: مشفى جسر الشغور كان يخدم 40,000 نسمة قبل تحرير سوريا، بعد التحرير أصبح مشفى جسر الشغور يخدم 100 لـ 120 ألف نسمة. بعد التحرير ظل الكادر نفسه، ما في زيادة بعد الكوادر. في عنا صعوبة في التنقل أو نقل المرضى بشكل عام، يعني عنا سيارتين إسعاف لمديرية الصحة وفي عنا سيارة للبنفسج. هذا العدد من السيارات ما بيكفي يعني لنقل الحالات الحرجة للمشافي الأخرى.
3: تتفاقم التحديات مع غياب طبيب للتخدير وعدم وجود وحدة للعناية المشددة، ما يرفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويلها إلى مشاف أخرى، في حين تقدم مديرية الصحة دعماً للمشفى، يقول أطباء إنه ما يزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية، محذرين من تداعيات استمرار النقص ومطالبين بتأمين الأدوية والمستلزمات والكوادر اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية.
2: مع بداية شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، يفتقد مشفى التوليد في الرقة جهاز الماموغرام وعددا من الفحوصات.

0: ثانية لجميع المرضى في محافظة الرقة. بهذه المناسبة، كون هذا الشهر الوردي كما أطلق عليه اسم عالمي لسرطان الثدي، ننوه أنه مشفى التوليد لا يقدم، للأسف طبعا، لا نقدم أي خدمة لمرضى سرطان الثدي في هذه المحافظة لعدم توفر أي وسائل تشخيصية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. لدينا في مشفى التوليد جهاز ماموغراف، الجهاز الوحيد في المدينة، وهو خارج الخدمة معطل. نسعى حاليا للتواصل مع بعض الجهات المنظمات الإنسانية لتصليح هذا الجهاز أو استبداله، أو مديرية الصحة تسعى أيضا لاستبداله أو وضعه في الخدمة لمساعدة مرضى السرطان. لا توجد لدينا أي إحصائية في المحافظة مدروسة لمرضى سرطان الثدي للأسف. حاليا نحن نسعى لتشكيل أو استحداث عيادة لتثقيف مرضى السرطان ودورات تدريبية ومتابعة علاجهم. طبعا الكل يعرف أنه العلاج الأساسي في لمرضى السرطان هو الأساسي في العاصمة، لعدم وجود مراكز متطورة في المنطقة الشرقية. الوزارة تم استحداث مشفى في دير الزور، إن شاء الله يكون تخفف العبء عن المواطنين. المشفى الوطني كمان الوزارة أو مديرية الصحة حاليا في صدد استحداث أو تجهيز قسم كامل للأورام، إن شاء الله القريب العاجل يكون قيد العمل. والجهاز الماموغراف موعودين أيضا في القريب العاجل إن شاء الله يعمل، ويكون إحنا نخفف عبء كامل عن مرضى السرطان من حيث متابعة العلاج، من حيث متابعة الوسائل التشخيصية والتثقيف الصحي.
1: حققت جامعة اللاذقية حضورا ضمن التصنيف العالمي للجامعات لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على ترتيب رقمي، ويعتمد التصنيف على مؤشرات تشمل التدريس وبيئة البحث وجودته والتعاون مع الصناعة والانفتاح الدولي وفق بيانات سكوبس واستبيانات السمعة الأكاديمية، بحسب ذكر رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصة لتلفزيون سوريا.
2: بفضل جهد القائمين على العمل في جامعة اللاذقية، حصلت الجامعة على الترتيب الرقمي ضمن تصنيف التايمز البريطاني. هذا التصنيف الذي يعتبر تصنيف عالمي بدأ منذ العام 2004. طبعا هذا التصنيف له أكثر من مؤشر يتم التبني على أساس 18 مؤشر عالمي، ولكن هو مصنف ضمن 5 مجموعات. هذه المجموعات تعنى بموضوع كفاءة البحث، نزاهة البحث العلمي، موضوع الانتشار والعلاقات الدولية عموما. وبالنسبة لجامعة اللاذقية فهي الجامعة التي حصلت على هذا التصنيف للعام 2027. طبعا هذا يدل على جودة الأداء، يدل على أن هناك خطط إدارية، خطط استيعابية، يدل على أن هناك خطط لتدريس الطلاب ضمن المجال وضمن البارامترات العالمية المعتمدة.
1: قال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة، قال إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
3: ما كان يجروا 20 عملية طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظة القنيطرة، 41 مركز موضوع في الخدمة ويعمل، وخمسة هي خارج الخدمة. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ، مع السيد مدير الصحة، لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة. وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد

0: الثغرة سواء كانت على مستوى الأجهزة، على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر.
1: حققت ميرغان حجي إنجازاً غير مسبوق للرياضة السورية للإناث بحصدها 4 ميداليات، 3 منها ذهبية و1 فضية في بطولة العالم للقوى البدنية في جنوب أفريقيا، لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها بعد مشاركات آسيوية سابقة. وفي الرقة التقت بتلفزيون سوريا وتحدثت عن تجربتها وظروف تدريبها.
2: أنا ميرغان فوت حجي، بطلة العالم للقوة البدنية 2026، حاصلة على 5 ذهبيات وفضية. طبعا أنا بلشت بالرياضة القوة البدنية من 2022، لعبت 2023 بطولة جمهورية حققت المركز الثاني، 2024 لعبت حققت المركز الأول مع تحطيم رقم عربي، 2024 يعني توصلت 2025، 2025 حطمت رقم العالمي شوية الإناث، انتهيت على بطولة العالم وما جت الفيزا، بعدين شاركت بطولة غرب آسيا بقطر حققت 5 ذهبيات مع جائزة أفضل لاعبة آسيوية، و2026 شاركت بطولة العالم جنوب أفريقيا في مدينة صار سيتي حققت 3 ذهبيات وفضية. مدربي فريق أهلي كان هم دعم لي وسندي بالتمارين وبالبطولات، واشتريت المحافظة لما جاء الرقة، يعني كنت أتمرن بالممرات لما جاء سيادة المحافظة الرقة، سيادة المحافظة الرقة عبد الرحمن السلامة، فقدم لنا صالة وقدم لنا أشياء كثيرة لحتى يعني قدرنا نتأهل البطولة هاي. أكيد واجهنا صعوبات التمرين يعني مع ضغط نفسي، تعرف أنت يعني بطولة عالم بطولة عادية، فشو اسمه يعني قدرنا نتخطى كل شيء، قدرنا نوقف يعني قدام الكل، وقدرنا نرفع اسم سوريا وعلم سوريا قدام كل الدول، وإن شاء الله نوعدكم القادم أفضل، وإن شاء الله رح نضل نرفع اسم سوريا وعلم سوريا بكل محافل الدولية. إن شاء الله ما ينوصف كأول لعبة تشارك في بطولة العالم نشئات القوة البدنية، فإن شاء الله ما ينوصف، وأتمنى إنه البطولات الجاية أطلع مع مدربي، لأنه البطولات الدولية بتكون مدرب يعني محترف، بتكون مدرب يكون معاك بالتمرين نفسه، يكون معاك البطولات، في بنات بالفريق معاي منتخب الرقة، فهم كخامات أحسن مني، وأتمنى أنهم يوصلون مكان ما أنا وصلت، يوصلون الأولمبيات. فأوجه رسالة لكل لاعب ولاعبة يظلون مستمرين يلعبون يتعبون، لأنه وقت تتوج بالميدالية الذهبية راح ينسى كل شيء تعب وإرهاق، راح ينسى كل شيء، وأتمنى لهم التوفيق.
1: احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته 8 داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
3: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة 8. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم، لا الناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها، وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
1: تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام، وذلك لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقها التي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
4: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص، في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
5: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريق أشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا غير على المدنيين والأطفال والحلال طبع القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
4: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
6: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تلتمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
4: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات في انتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
1: هذا وأجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة، أجرت عمليات مسح للظواهر المسجلة مؤخراً في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
7: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هذه المشكلة. حاليا جينا للمنطقة، نحن هلأ نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
8: عنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم مقاومية كهربائية للتيار.
1: شيع فلسطينيون في منطقة اليرموك بمدينة غزة ضمن القطاع جثامين 105 أشخاص بينهم أطفال ونساء، جرى انتشالهم من تحت أنقاض مربع التاج السكني بعد نحو ثلاثة سنوات، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
9: أبو مهر خذ أسلم. أبو عمر
10: مشي دير يا شباب.
9: عبد الله
11: هذه العبارات أيها اضغطوا على الاكاديميين يعيشون في هذه البنايه ايها الكرام. لكن اسمعوا جيدا، تخيل ابن الصحفيه دعاء شرف الذي حينما انتشلته كل المقدرات حتى يقوموا بدورهم الا بما يريد.
1: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. وبارك الزيدي في بيان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي وتحقيق السيادة العراقية الشاملة، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية وفقاً لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز آخر شهر حزيران من العام المقبل. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية ماركو روبيو وجه بإبلاغ الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة مدينة نيويورك فوراً عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال الموقع إن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أبلغت نظيرتها الإيرانية بالقرار مساء الاثنين الماضي، في حين غادر الوفد الإيراني وبين أعضائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نيويورك بعد ساعات متوجها إلى الدوحة. سجلت أسعار الديزل في أوروبا مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي نحو 2 يورو وربع للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وذلك وفق بيانات المفوضية الأوروبية. هذا وسجلت أرقام قياسية لمتوسط الأسعار في 12 دولة من الدول الأعضاء 27 بما فيها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا، استناداً إلى تحليل أجرته وكالة فرانس بريس للبيانات التي ترسلها السلطات الوطنية أسبوعياً إلى بروكسل. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 3 مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا.
1: أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن بزيادة تقدر بأكثر من 50%.
0: أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا.
1: نعم، نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات، وخصوصا القطاع الصناعي، من شح الكوادر البشرية. نعم،
0: حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا
1: 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: بشار الأسد من دمشق.
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
13: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصاً ثرياً لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يشكل استهداف المدنيين والعمال في مناطق أمنت نسبيا بعد سقوط النظام المخلوع يشكل تحديا حقيقيا يواجه مسار الاستقرار وإعادة البناء، إذ يكشف عن وجود جهات ما تزال تسعى إلى زعزعة الأمن وضرب الحياة الطبيعية التي يحاول السوريون استعادتها. وفي هذا السياق أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر استهداف مجهولين لحافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربية حمص، وسارعت فرق الدفاع المدني إلى نقل الضحايا إلى 3 مستشفيات في مدينة حمص، في حين شهدت المنطقة حالة استنفار أمني عقب الحادث. ووصف قائد الأمن الداخلي في حمص الاعتداء بأنه محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الجريمة لن تمر